0: سياسية ومن دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات بعيدا عن التكهنات. الترند بدأ يرتفع تدريجيا منذ يوم أمس عندما انتشرت عشرات الصور والمقاطع المصورة للرئيسين الشرع وماكرون، تضمنت مشاهد من الجولة التي أجراها الرئيسان في العاصمة السورية دمشق، زار فيها معالم أثرية في العاصمة السورية. دعونا نشاهد مقطعا قصيرا من تلك المشاهد ثم نعود.
1: Rabbin syrien à New York, à New York. Henri Hamra.
0: الزيارة التي كان من المفترض أن تكون لحظة حافلة سياسية بالنسبة لسوريا، فماكرون هو أول رئيس أوروبي يزور سوريا منذ أكثر من 15 عاما، ومن المفترض أن تجلب تلك الزيارة استثمارات إلى البلاد وفق ما توقعه البعض. لكن انفجارين منفصلين ضربا موقعين مختلفين في دمشق، حولا ترند زيارة الرئيس الفرنسي إلى موقع آخر. أحد الانفجارين كان لعبوة ناسفة موضوعة في سيارة مركونة منذ مدة طويلة وفق ما انتشر سريعا على الانترنت. دعونا نشاهد اللحظات الأولى التي أعقبت الانفجار الأول.
2: الله أكبر، انفجار ثاني. الله أكبر، انفجار ثاني. الله أكبر، ثاني انفجار. عمر

0: بينما كان أحد الأشخاص يلتقط مشاهد لتصاعد الدخان في إثر الانفجار الأول، وقع انفجار ثان لعبوة موضوعة في حاوية للقمامة وسط عدد من عناصر شرطة المرور. السيارة الحمراء التي انفجرت فيها العبوة الناسفة الأولى، التقط ناشطون مقاطع مصورة تظهر السيارة قبل ركنها في موقع الانفجار، وذلك عبر كاميرا مراقبة صورتها في منطقة مجهولة في دمشق.
1: لا خليك مشي مشي مشي مشي
2: ده يوقف فركي بكبر صورته.
1: يا الله انت
2: شو ما متساعد الله يسامح.
0: هذا المقطع الذي استعرضناه قبل قليل أثار تساؤلات عديدة من قبل رواد وسائل التواصل، إذ بدا وكأن المصور ينتظر حصول التفجير أو يعلم بوجوده مسبقا. لكن بعد نحو ساعة من وقوع الانفجارات، نقلت وكالة سانا عن وزارة الداخلية تحديثات عن الانفجارين، وقالت إنهما أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت إن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين الناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك، بالتالي فإن وجود العبوة كان معروفا مسبقا بالنسبة لقوى الأمن. ووفق ما نقلته سانا عن الوزارة، فإن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية. الأولى وضعت داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، في حين وضعت الثانية في داخل حاوية مهملات، وما تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وأيضا تحديد هوية المتورطين. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قال في تصريحات للصحفيين بالقرب من موقع الانفجار إن لدى وزارة الداخلية مؤشرات أولية بشأن الجهة التي تقف خلف التنفيذ، ولفت إلى أن الوزارة لن تعلن عن هذه المعلومات إلى حين استكمال التحقيقات بشأنها. دعونا نتابع.
3: اليوم في إطار الزيارة الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني. بدأت المحاولات الداخلية في محافظة دمشق باشتراك مع إدارة المباحث الجنائية، بدأت مباشرة بالتحقيق حول هذه التفجيرات الآثمة التي يراد استهداف منها العلاقة السورية الفرنسية، والتأثير سلبا على الزيارة الفرنسية المعول عليها في موضوع شراكات اقتصادية جديدة مع الجمهورية العربية السورية. قبل قليل اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين. العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار، هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط، وبإذن الله سنتمكن قريبا من إلقاء القبض على الفاعلين. وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، وخاصة زملائنا في قوى الأمن الداخلي الذين تعرضوا لإصابات، بعض من هذه الإصابات خطيرة، نرجو الله لهم الشفاء العاجل ونرجو الأمان لكل السوريين. وزارة الداخلية السورية تقوم بجهودها في موضوع تأمين سوريا، ليس فقط للسوريين بل أيضا لأي زائر يريد أن يأتي إلى سوريا، ومن الطبيعي أن تتعرض سوريا لهجمات إرهابية بسبب دور سوريا الكبير في مكافحة الإرهاب، وأيضا لرغبة خارجية في دفع سوريا للنزاعات الإقليمية التي تحصل، ومحاولة توريطها ضمن النزاعات الإقليمية التي تحصل، خاصة بعد أن تبين للعالم أهمية الموقع الجيوسياسي لسوريا بعد أزمة مضيق هرمز، وأيضا يعني بعد أن تبين للعالم قدرة سوريا على التعافي والنهوض، وعلى دور سوريا الريادي بعد أن أصبحت بلدا آمنا كريما يعيش فيه المواطن السوري بكل حرية وبكل أمان.
4: أستاذ مختار، يعني نحن نتحدث عن انفجار.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتب عبر حسابه في إكس عقب وقوع الانفجارين منشورا قال فيه إن الزيارة إلى دمشق مستمرة. وكتب ماكرون: لا يمكن لأي شيء أن يخنق تطلع السوريات والسوريين إلى العيش في سوريا ذات سيادة كاملة وآمنة، تعددية موحدة. هذا الصباح التقيت بسوريا في كل تنوعها، رأيت الكرامة والشجاعة والعزيمة، تستمر زيارتي. مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني كان حاضرا لاجتماع المنظمات مع الرئيس الفرنسي أي قبل الانفجار بمدة قصيرة، وكتب شهادته بشأن ما جرى. قال عبد الغني إنه بعد انتهاء الإفطار في فندق الفور سيزن مع الرئيس الفرنسي وبعد المغادرة بقرابة 10 دقائق وقع الانفجار الأول الذي يبعد عن الفندق قرابة 1 كيلومتر. وأضاف: لم أكن قد غادرت الفندق بعد، ذهبت للخارج وشاهدت عمود دخان، وأثناء وجودي مع عدد من الأشخاص في ساحة الفندق الخارجية وقع الانفجار الثاني الذي كان أقرب وأشد قوة. بعدها طلبت منا إدارة أمن الفندق أن نتوجه جميعا للقبو السفلي، وانتظرنا هناك قرابة نصف ساعة ثم سمحوا لنا بالمغادرة بعد زوال الخطر. الحمد لله على سلامة الجميع، والله يكسر يدين كل من قام بالتفجير أو سهل أو تستر عليه، لا بد من معاقبتهم جميعا. إذن هذا كان المنشور لفضل عبد الغني. قبل وقوع الانفجارين بمدة قصيرة كان الرئيس الفرنسي في اجتماع مع منظمات المجتمع المدني السوري. دعونا نتابع مقطعا مقتطفا من الاجتماع في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم نيو ميديا.

عقب الانفجار مباشرة انتشرت قوى الأمن في الشوارع وقامت بإغلاق بعض الطرق الرئيسة، خصوصا أن زيارة الرئيس الفرنسي في سوريا ما تزال مستمرة، وانتشرت عشرات المقاطع التي وثقت تلك الحالات.

0: من هون من هيك من هيك ما ما ما
1: ورا ورا ورا ورا صوب من ورا
2: ترجع شوي لورا يا سما ترجع شوي لورا
3: ومن أبرز مشاهد الاستنفار الأمني كان نشر وحدة K9 التي تحوي كلابا متخصصة بتتبع المتفجرات. دعونا نتابع تلك اللحظات.

0: أحد الناشطين بدأ غاضبا من تراخي الحواجز الأمنية مع عمليات التفتيش للسيارات المدنية، ودار حوار بينه وبين أحد عناصر قوى الأمن على حاجز تفتيش بمدخل دمشق، وذلك لأن قوى الأمن لا تقوم بتفتيش السيارات الداخلة بدقة متناهية. دعونا نتابع ماذا قال.
1: تصور الحاجز، أشوف كيف عم يتعامل العالم بعد الانفجارات اللي صارت بالشام. السلام عليكم يا اخي الكريم، يا لا تواخذني، شايفكم عم تشتغلوا شرطه مرور، انتم شايفكم عم تشتغلوا شرطه مرور.
2: هلا ايش لازم
1: يا حجي؟ تفجر هلا ثلاث اربع نوبات نفسي نفسي بالشام، والله لازم تنزلنا تبطحنا هون.
2: هلا انت ايش بدك انت
1: يا حجي؟ خوفني على البلد، اقسم بالله العظيم. انا هلا يعني انا امبارح فتت على الشام ثلاث مرات بالليل، لا حاجز وقفني، لا حاجز فتشني، لا حاجز دقق علي. العناصر قاعدين على الرصيف شايلين جوالات بايديهم. تفضل شو صار بالشام اليوم؟ ما بصير لازم كنت تعليمات اقسم منك، وصار باكثر من هيك اليوم. طيب يلا شرطة مرور، ما عم قول لك شرطة مرور؟ شرطة مرور حواجز، لشرطة مرور بس. ما عجبه الحكي كله، ما عجبه. بقول لك ما في تعليمات، أو بقول لك تفضل، تفضلنا يلا. لا فتحني الباكاج، لا طلع، حتى الكرسي الخلفي هذا المعشوق تبعهم ما طلع عليه، ولا وسيارتي مفيمة، ما قال لي نزل بالون. القبضة الأمنية ضعيفة جدا. الإجراءات والاحترازات الأمنية صفر بالبلد. قال البلد قائمة قاعدة وبيعمل لي تفضل، عم يشتغل شرطة مرور اليوم حاجز.
0: أيضا تلك المشاهد التي وثقها مراسل تلفزيون سوريا لعمليات رفع الأدلة من موقع انفجار إحدى العبوات الناسفة لقيت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي. بعد كل ما ذكرناه بشأن السياق الأمني للحدث الذي وقع في دمشق، ما الذي حصل في زيارة الرئيس الفرنسي بنهاية المطاف؟ وقعت كل من دمشق وباريس مذكرة إعلان نوايا بين وزيري خارجية البلدين بشأن الأموال التي سرقها رفعت الأسد من سوريا قبل عشر سنوات أو عشرات السنوات، كما شملت المذكرة توقيع تعاون شامل بين البلدين لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات عدة، إلى جانب توقيع مذكرات اقتصادية منفصلة تتضمن تعاونا في المجال الصحي والخدمات كالمياه والطيران المدني وآخر يتعلق بالشحن الجوي وتسويق خدمات الشحن الجوي. الموضوع تصدر الترند السوري اليوم وتفاعل معه سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فاطمة كتبت: يجب على الدولة السورية أن تنزل أقصى العقوبات أو أقصى العقوبات بالفاعلين. ما هو الهدف من هذا الفعل؟ هل يقصد الفاعلون إظهار فشل سوريا؟ الحمد لله بلدنا تحسنت. ممدوح: والله العظيم بتفوت شحن أو بتفوت شحن المتفجرات على بلد ما بيوقفك ولا حاجز ولا بيقول لك غير استعين بالله يا أخي، بتروح من حمص للشام وترجع ما حاجز بيقول لك وين رايح، ولا بيفتش ولا بياخد هويتك إذا البلور ما بتنزله. معتز: والله شعبنا بحير، اللي بعمره ما احتار إذا وقفك وفتشك بتعمل قصة، وإذا ما وقفك كمان بدك تعمل قصة. والله نحن خلاص فهمنا، حيرتوا حياتنا. نرمين كتبت: زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق سببت حالة قهر لا توصف لفلول الأسد ولجميع الزعلانين على رحيله الذين فقدوا امتيازاتهم. ما حدث اليوم في دمشق يؤكد ذلك. أنور في فيسبوك يقول: يجب الانتباه أنه ما زال لدينا ضعف من الناحية الأمنية وسبب التهاون على الحواجز بالتفتيش. أنا نزلت الزيارة ولمست هالشيء مع أني بكره وجود الحواجز، ولكنها منذ سقوط النظام هي ضرورة أمنية لا بد من تفعيلها. ما تزال قضية المحروقات من بين المواضيع التي تتصدر اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع المشكلات التي تظهر في محطات الوقود بين الحين والآخر. محطات الوقود تمتنع عن البيع في بعض الأحيان، بينما ينتقدها المواطنون عبر مقطع مصور يوثق فيه ما يعتقد أنه انتهاك للقانون أو محسوبيات أو شبهة بيع المحروقات للسوق الحرة، وهو ما رصده ناشطون عن نطاق واسع خلال الساعات الماضية. ورغم أن وزارة الطاقة قالت سابقا إنها زودت السوق بسبعة ملايين لتر من المحروقات قبل يومين، ما تزال المشكلات تطفو على السطح بين الحين والآخر ما بين الزبائن وعاملين في محطات الوقود، وذلك في مناطق ومحافظات مختلفة. أحد المقاطع المصورة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية كان مقطع لسيارة فاخرة من نوع شيفرولي تقل أربعة أشخاص، اقتحمت دور الوقود في محطة لا نعلم أين تقع بدقة، وادعى سائقها أنها سيارة حكومية، ما دفع أحد المواطنين للاحتجاج مطالبا بالإنصاف وبيعه المحروقات كما بيعت السيارة نفسها. نتابع.
3: قال هاي السيارة حكومية، عبوله صح؟ ما حكومة أنتوا؟ أنتوا ما حكومة؟ ما حكومة شباب؟ ليش عم صور؟ لأنكم عملتوا حق لأن تشبيح، هذا منك ومنه، منك ومنه تشبيح. تعال عبي لنا، تفضل عبي لنا. لا تفضل عبي لنا، اللي عبى لهاي اللي عبى لهاي مين له علاقة؟ بالمغسل. مين له علاقة هون؟ قال هاي السيارة حكومية وأنا هاي الشباب حكومة، بدي مين مسؤول عنكم؟ هو عرف على حاله انه حكومة، وهو هذاك قال لي انه بطاقة. يتفضل.
0: تعليقات عدة رصدها فريق ريبوست بشأن الموضوع، دعونا نستعرض منها بعض ردود الفعل. فادي: هدول لازم يلبسوا المخطط، إذا ما لبسوا مخطط معناها ما في دولة. صبحي يقول: أكثر ما يمكن يحمي البلد هو صوت الحق ضد الفساد، لا للسكوت على الخطأ. أحمد: التعديات ما راح تخلص فيها البلد، مع الأسف راح نظل هيك بعيدين عن النظام والرقي. منير: ما عملنا ثورة 14 سنة وفوق المليون شهيد حتى نرجع على نفس المنوال، وكل مواطن لازم يكون شرطي مو بس الشرطي. مؤخرا أثارت حادثة في حلب جدلا واسعا بعد توقيف شابين وعنصر شرطة، ظهروا في مقطع فيديو متداول يوثق ما بدا أنه عملية توقيف جنائية في الشارع، لكن السلطات قالت لاحقا إن المشهد كان مفبركا ومصورا على أنه واقعة حقيقية. الجدل بدأ بعد أن أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حلب توقيف الشابين وعنصر الشرطة على خلفية تصوير ونشر الفيديو، موضحة أن الشابين يواجهان تهمة اختلاق واقعة غير صحيحة والمساسة بهيبة الدولة، في حين يواجه عنصر الشرطة تهمة الإخلال بالواجبات المسلكية وإساءة استخدام السلطة. الموضوع مشاهدينا أثار موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة أن كثير من المتابعين اعتقدوا أن الفيديو يوثق حادثة حقيقية قبل أن تؤكد الجهات الرسمية أنه مجرد مشهد تمثيلي جرى تقديمه وكأنه واقعة جنائية حقيقية، ما فتح نقاشا واسعا بشأن حدود صناعة المحتوى واستخدام الزي أو الصفة الرسمية في مقاطع التواصل الاجتماعي. وأعلنت محافظة حلب عبر المعرفات الرسمية عن توقيف الشابين بتهمة النيل من هيبة الدولة. وقالت المحافظة عبر المعرفات الرسمية إن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أوقفت شخصين إضافة إلى أحد عناصر الشرطة على خلفية تصوير ونشر مقطع فيديو يظهر عملية توقيف جنائية مزيفة، وأوضحت أن الشابين يواجهان تهمة اختلاق واقعة غير صحيحة والمساسة بهيبة الدولة. القضية لقت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعض ردود الفعل بشأنها. عبيدة كتب: كان التمثيل وصار الجد. محمد حوري يقول: عنصر الشرطة الله يفك أسره لأني من طيب قلبه ساير هالولاد. ياسر: هذا صح، لا ترحموا كل من يغلط إذا كان للشعب أو من الدولة.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم يقول السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
5: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
4: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
5: فالرجل يعني صحيح انه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو انه مساله بين قوسين كلمه الثقافه مهمه.
4: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل اخذتك ايضا الى مناطق بعيده للغايه، يعني
5: نعم.
4: في عموده في الجزيره
5: نعم
4: السوريه
5: نعم. فهذا ايضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول ادبيه. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر قوتلي وكثير من الفخر أيضاً.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: إذا كنت لاجئا في السويد أو لديك أقارب هناك، فالملف اللي رح نناقشه بحلقة اليوم مو مجرد تعديل قانوني فقط، بل قرار ممكن يغير شكل الحياة اللي عاش آلاف السوريين خلال السنوات الماضية. كيف؟ ولسنوات طويلة كان كثير من السوريين يتحملون صعوبة الغربة وقهر اللجوء والبعد عن العائلة والأولاد والزوجات ومشقة تعلم اللغة والبحث عن عمل وبناء حياة جديدة، وكل هذا ليحققوا هدف واحد وهو الجنسية أو الإقامة الدائمة اللي رح يعطيهم شعور بالأمان ومستقبل أكثر استقرار إلهم ولعائلاتهم. بس اليوم المشهد عم يتغير. الحكومة السويدية تتجه لإلغاء الإقامة الدائمة لفئات واسعة من اللاجئين واستبدال هالإقامات بإقامات مؤقتة، وهالخطوة طبعا أثارت الكثير من القلق في أوساط اللاجئين وطرحت العديد من الأسئلة. هل نحن أمام تغير إداري فقط؟ أم أن السويد تدخل مرحلة جديدة في سياستها تجاه اللجوء والهجرة؟ ونحن عم نسأل شو مصير آلاف السوريين اللي بنوا حياتهم هناك؟ وكيف رح ينعكس القرار على العائلات مثل العمل والدراسة ولم الشمل وحتى الإحساس بالأمان والاستقرار؟ ليس هذا فقط، فربما يكون القادم أقسى، حيث قدمت لجنة تحقيق الحكومية العام الماضي مقترحا آخر يوصي بسحب الإقامات الدائمة من فئات حصلت عليها سابقا، وهذا المقترح مؤجل إلى ما بعد الانتخابات. أهلا بكم في حلقة اليوم من المهجر. السويد تتجه لمنح تصريح إقامة مؤقتة بدلا من الدائمة للأشخاص الذين يحصلون على حق اللجوء. استطلع برنامج المهجر آراء سوريين في السويد حول القرارات الأخيرة. خلينا نشوف ونرجع نناقش هذا الشيء بحلقة اليوم.
1: قانون جديد للجوء والهجرة تقره السويد في خطوة تهدف من خلالها الحكومة إلى تجديد السياسات وتنظيم ملف الهجرة.
2: هلا القانون الجديد بحكي إنه ما في إقامات دائمة بعد الآن، بس في إقامات مؤقتة في حال استوفيت الشروط لأخذ الإقامة المؤقتة. الهدف من هذا القانون هو من سنين لورا بلشت السويد تشدد الإقامات أو تشدد قوانين الهجرة بشكل عام للأشخاص اللي بدنا يعيشوا في السويد.
1: ومع دخول التعديلات حيز التنفيذ تتجه الأنظار نحو انعكاساتها المحتملة على السوريين، لا سيما فيما يتعلق بملفات الإقامة ولم الشمل وفرص الحصول على الحماية.
3: إنه غاب الشيء اللي اسمه إنساني، نحن ما عاد في عند الهجرة السويدية ما يسمى الطابع الإنساني لإعطاء الجنسية، لم يتطرقوا على الطابع الإنساني، وإنما فقط تم التركيز على يجب وجود عقد عمل، السجل الجنائي خالي من أي جرائم، ومعرفة بالمجتمع السويدي.
4: فاستأنفت القرار لحد الآن ناطر، واللي مثلي كتير وفي كتير ناس انظلمت ورجعوهن على ديارهم على رحلوهن يعني، واصبر الله يعمل وكيا، مو طالع بإيدنا شيء يعني، صابرين بس.
1: وتشمل التعديلات متطلبات جديدة ترتبط بإتقان اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع من ضمن شروط الحصول على الجنسية، على أن يبدأ تطبيق هذه الاختبارات في مراحل لاحقة تحددها الحكومة السويدية.
2: مهم أنه إحنا نفرق بين نوعين من الإقامة اللي أخذوها السوريين لما يجون على السويد. في الإقامة الحماية البديلة وفي الإقامة اللجوء السياسي. الأشخاص اللي أخذوا إقامة على بس أسباب اللجوء السياسي فقط حيصير في تجديد على تمديد هاي الإقامة، لأنه الوضع الأمني اختلف بعد هروب النظام السابق في سوريا. أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم حماية بديلة، للآن السويد ما عملت تقييم لسوريا بأنه تم تغيير الوضع الأمني بشكل عام بأنه الحماية البديلة تنسحب.
1: بين من يرى في هذه التغييرات تجديداً قد يعرقل مسار الاستقرار، ومن يعتبرها إعادة ضبط لسياسات الهجرة، تتواصل حالة الجدل حول تداعياتها على الواقع اليومي للمقيمين في السويد. وبين تجديد السياسات وترقب المتضررين، يبقى السوريون في السويد أمام مرحلة جديدة تحمل تساؤلات أكثر من الإجابات في انتظار ما ستكشفه تطبيقات القانون على أرض الواقع. من السويد، أحمد سلوم لتلفزيون سوريا.
0: لمناقشة هذا الملف معي الأستاذ أمين كركز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين من مالمو، وأيضا الأستاذة هديل خطاب محامية مختصة بشؤون اللاجئين معي أيضا من مالمو في السويد. أهلا بكما ضيفاي الكرام. سأبدأ معك أستاذ أمين، لو سألتك لماذا قررت الحكومة السويدية الانتقال من نظام الإقامة الدائمة إلى الإقامات المؤقتة؟
5: في البداية أشكرك الأستاذ حسام على تواجدنا في هذا البرنامج، وأشكرك وأحييك وأحيي ضيفتك السيدة الكريمة والسادة المشاهدين. في البداية قبل أن أبدأ أود أن أعرب عن إدانة شديدة للتفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق، ونؤكد لدعمي لجهود الدولة السورية في ملاحقة الجنى وتقديمهم إلى العدالة.
0: نعم.
5: وفق سيادة القانون لما في ذلك أهمية من تعزيز الأمن والاستقرار. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لسؤالك، أقر البرلمان تعديلات على القانون الأجانب، من أبرزها موضوع الإقامة المؤقتة، وهو بسبب كثرة الأشخاص المتقدمين لطلب اللجوء في داخل مملكة السويد. ومن المهم أن نوضح أيضا نقطة كثير مهمة، من الذي يشملهم أو من هم الأشخاص الذي تشملهم هذه

0: وغيرهم من الجنسيات الأخرى القدوم إلى السويد لطلب اللجوء. السويد تتجه إلى تقييد الإقامات وتقييد إجراءات اللجوء لمختلف الجنسيات وليس فقط السوريين، فهم لا يريدون التركيز على فئة أو جنسية معينة، وإنما يريدون تقييد هذه الأبواب المفتوحة التي أدت إلى بعض المشاكل، ونتليها الآن معك أستاذ حسام فيما يتعلق بموضوع الاندماج، لأن الكثير من اللاجئين أو القادمين الجدد لم يندمجوا بالشكل المطلوب ولم يكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع. ولكن هناك نقطة مهمة يجب أن نثيرها، أن الدولة السويدية أيضا مقصرة في موضوع البرامج المتعلقة بالإدماج وتوعية القادمين الجدد بالأمور القانونية المتعلقة بالسويد والمتعلقة بإدماجهم في سوق العمل وتعريفهم بحقوقهم. فهناك الكثير من السوريين أو اللاجئين بشكل عام ليس لديهم المعلومات الكافية في موضوع حقوقهم وواجباتهم داخل المجتمع، وهناك تقصير أيضا واضح، وهناك فجوة كبيرة أيضا في خلال السنوات الماضية.
1: نعم، سأنتقل إلى السيدة هديل الخطيب. مرحبا بك مرة أخرى، محامية مختصة بشؤون اللاجئين معي من مالمو. أمام هذا القانون الذي أقر، كيف سيؤثر على ربما الآلاف من اللاجئين وخاصة من السوريين؟
2: شكرا، شكرا لاستضافتنا. طبعا القانون حيأثر على عدة أشخاص زي ما حكيت الآلاف، بسبب تشديد القانون على الأشخاص خصوصا اللي عندهم لجوء سياسي أو حماية بديلة. فيما يخص السوريين، فتقييم السويد فيما يخص اللجوء السياسي في تغيير في التقييم بعد هروب الحكومة السابقة، لذلك كثير أشخاص ما حيقدروا يمددوا الإقامة المؤقتة بسبب عدم وجود أسباب لجوء.
1: نعم، يعني عفوا، يعني حتى الإقامة المؤقتة ما عاد في عندهم مجال إنه يمددوها.
2: شرط من شروط تمديد الإقامة بشكل عام هو استمرارية الأسباب الأساسية للحصول على الإقامة من البداية. في حال هاي الأسباب بطلت موجودة فما بتم تمديد الإقامة.
1: يعني ممكن يرحلون لهالأشخاص؟
2: طبعا،
1: هل
2: في حال ما استوفوا الشروط.
1: نعم، هل هناك أي إجراءات قانونية ممكن أن تبطل قرار الترحيل في حال أصيب به الشخص الذي لم تمدد إقامته؟
2: طبعا دائما في استثناءات من القانون الأساسي بيطلعوا عليها في حال كان في أسباب أخرى كعائلة أو شغل مرتبط في الشخص يعني اللي عم بقدم لتجديد الإقامة، بيطلعوا عليها. لكن السبب الأساسي هو سبب اللجوء وسبب الإقامة بالأساس، لكن في استثناءات طبعا.
1: نعم، عود إليك يا أستاذ أمين. يعني السيدة هديل أثارت نقطة يعني بالحقيقة في غاية الأهمية، أنه ممكن ما تتجدد حتى الإقامات المؤقتة لبعض من اللاجئين اللي ما استوفوا الشروط، وأنت كمدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين والمنظمات الإنسانية والمعنية بشؤون اللاجئين في السويد، ما دوره هنا؟
0: جميل جدا هذا السؤال. هلا خلينا نشرح بالبداية انه القرار عندما يصدر من البرلمان هو قرار لا يصبح مجرد قرار سياسي، وانما يتحول الى قانون نافذ، وحيث تبدا مصلحة الهجرة بتطبيقه على الطلبات التي يشملها من التي ذكرناها سابقا، ويحق لكل شخص تلقى أو يتلقى قرارا من مصلحة الهجرة أن يطعن فيه أمام محكمتين، محكمة الهجرة هذه نقطة واحدة، وفي بعض الحالات أمام محكمة الهجرة العليا. وهذا يعكس مبدأ سيادة القانون الذي يقوم عليه النظام القضائي السويدي، كما أن الجهات البرلمانية المختصة بملف الهجرة ليس البرلمان كله وليس دائرة الهجرة لوحدة، وإنما هناك لجنة متخصصة داخل البرلمان والتي تسمى لجنة التأمينات الاجتماعية، أو بسموها باللغة السويدية السوشيال فورشيكنينغ أوتسكوتت SFU، وهي لجنة تضم 17 عضو يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، وتتولى دراسة مشاريع قوانين الهجرة واللجوء والإقامة والجنسية ولم الشمل قبل رفعها إلى البرلمان للتصويت. ومن الناحية القانونية

0: يجب أن نفرق أيضا كمان بين حق الدولة في تنظيم سياسة الهجرة وهو حق سيادي معترف به، وبين التزامات بالاتفاقيات الدولية الموقعة التي صادقت عليها الدولة السويدية. فالسويد ملتزمة باتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق به لعام 1967 والاتفاقية الأوروبية أيضا لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد، كما تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف على مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع إعادة أي شخص إلى دولة قد تكون حياته أو حريته فيها معرضين لخطر الاضطهاد. وتنص أيضا المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن حظر التعذيب والمعاملة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة للأشخاص الذين يريدون العودة. كما أن المادة الثالثة أيضا من حقوق الطفل فتؤكد أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون في الاعتبار الأول في جميع القرارات التي تمس الأطفال. وفي هذا السياق تبرز أهمية يعني أحدث التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن سوريا، والذي يؤكد أن تقييم طلبات اللجوء السوريين يجب أن يبقى تقييم فردي لكل حالة، وأن الوضع داخل سوريا يختلف من منطقة إلى أخرى.
1: نعم يعني
0: ومن شخص
1: ذهب هذا الزمن، يعني أنه كلمة سوري بنقدر نحصل على اللجوء فورا، هلأ دراسة حالات فردية وأيضا يعني هناك تدقيق كبير جدا للحصول على حق اللجوء، أليس كذلك أستاذ أمين؟ بكلمة واحدة فقط لأنتقل إلى الأستاذ هديل.
0: بشكل كثير بسيط، التقرير الصادر من المفوضية ينص أنه لكل فرد حالة استثنائية ليس لها علاقة بكل الحالات عموما، وإنما لكل فرد له حالة استثنائية خاصة بناء لا يجوز، ولذلك لا يجوز الافتراض أنه جميع أسباب الحماية قد انتهت بالنسبة للجميع.
1: نعم سيدي هديل، هذا القانون الذي صدر هل سيدفع الكثير من اللاجئين، وخاصة نتحدث عن اللاجئين السوريين في السويد ممن حصلوا على الحماية أو الإقامة المؤقتة أو الحماية المؤقتة، ب العمل جديا للحصول على الجنسية السويدية، وهل الحصول على الجنسية السويدية أصبح أمرا سهلا، وما هي الخطوات؟
2: طبعا هني شددوا حتى يعني الشروط لأخذ الجنسية تشددت جدا في آخر فترة بالقانون الجديد اللي بلش من 6/6/2026. مدة الإقامة حول المفروضة من 5 سنين ل8 سنين، شرط الإعالة للشخص، شروط المعرفة في اللغة والمجتمع، زائد الحياة السليمة من الجنائيات. فطبعا الشروط صارت أقسى بكثير مما سبق.
1: يعني فينا نقول بالعامية سيدة هديل بأنه خلص السويد ما عاد بدها لاجئين، وعمال بتضيق بشكل كبير لحتى إن صح التعبير يعني تتخلص من الموجودين عندها.
2: طبعا برجع بحكي على الحكاية زميلي أمين، في أنه في أشخاص كثير لم يندمجوا في المجتمع السويدي، وكل الشروط اللي انحطت الآن إجبار الأشخاص على الاندماج في المجتمع السويدي لاستوفاء الشروط للحصول على جنسية.
1: نعم أستاذ أمين، يعني من المتوقع وللأسف يعني سيكون هناك ربما خلال الفترة المقبلة خبر صادم أكبر للاجئين في السويد، وأيضا منهم اللاجئين السوريين، أن يقر قانون ينص على سحب الإقامة الدائمة من اللاجئين، هل قانونيا هذا إجراء ممكن أن يعلن وينفذ أم لا؟
0: هلا القانون الجديد لا يعني انتهاء نظام اللجوء بالسويد، ولا يعني ترحيل جميع السوريين، وإنما يغير الإطار القانوني للإقامة بالنسبة للفئات المشمولة، مع الالتزام الدولة السويدية باستمرار التزامها بدراسة كل ملف بصورة مستقلة. وفق القانون السويدي بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السويد والتي يجب عليها احترامها، لأن هذه الاتفاقيات وقعتها منذ زمن بعيد ولا تسقط بالتقادم. فأنه اليوم تصدر قرار بأنه ترحيل جميع السوريين أو سحب الإقامات الدائمة، أنا أعتقد أن هذا الإجراء سوف يكون معقدا جدا ولا يمكن في الوقت القريب، خصوصا مع دخول حيز الانتخابات الجديدة في شهر سبتمبر القادم. وستكون هناك
1: يعني هم قالوا بأنه سيكون هذا الإجراء ربما بعد الانتخابات وتم تأجيله.
0: الانتخابات إذا تم سقوط حزب SD أو ديمقراطية السويد من السلطة سوف يكون هناك إجراءات أخرى مغايرة تماما وتختلف اختلاف جذري للقوانين المسنونة حاليا. فهناك يجب أن نرى بشكل واضح أن السويد تعتمد حاليا على النظام البرلماني وتنص القوانين من خلال النظام البرلماني. فإذا تغير تشكيلة الحكومة وتشكيلة الأحزاب التي تقود الحكومة، فبالتالي سوف يتغير الكثير من القوانين. لذلك أنا أرى، ومن هنا فإن رسالتي للاجئين، يجب أن تعتمد أن لا يعتمدوا على الشائعات أو المعلومات المتداولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لأن كل ملف يختلف عن الآخر وكل حالة تقيم وفق ظروفها القانونية والإنسانية الخاصة.
1: نعم.
0: أما رسالتي أيضا لموضوع صناع القرار السويدي، فهي أن نجاح أي سياسة هجرة لا يقاس فقط بسن القوانين، وإنما أيضا بمدى عدالة التطبيق واحتراما لسيادة القانون وللالتزامات الدولية ولحقوق الإنسان. وأنا سأقول لك معلومة الآن.
1: نعم تفضل.
0: تواصلنا نحن مع دائرة الهجرة في وزارة العدل، اللي هو قسم الهجرة الدولية في وزارة العدل السويدية، وأن هناك الكثير من السوريين تحديدا الذين أرادوا العودة بشكل طوعي ولم توافق الهجرة السويدية على عودتهم طوعا إلى هذه اللحظة، لعدة أسباب قانونية وناقشناها مع السيد المسؤول في وزارة العدل السويدية، والذي هو مسؤولا أستاذ أمين عن دائرة الهجرة الدولية.
1: انتهى وقت، لكن قبل أن أنهي بعجالة سيدة هدى الخطاب، هل توافقين بما تفضل به الأستاذ أمين عن صعوبة سحب الإقامات الدائمة من اللاجئين والمهاجرين؟
2: طبعا لسه زي ما حكيت التنفيذ مش دائما سهل زي إقرار القانون. التنفيذ لازم يستوفي أكثر من شروط، يطلعوا على الاتفاقيات الأوروبية لآخره المجبورين فيها. غير ذلك لسه حتى الأشخاص اللي عندهم لجوء سياسي أو حماية بديلة مش محسوم الأمر في شكل كامل، لسه في تقييم لدائرة الهجرة عن الوضع في سوريا أنه غير آمن. لذلك الأشخاص اللي عندهم حماية بديلة للآن ما في أي فكرة لسحب أسباب الإقامة وأسباب اللجوء اللي أخذوها. فطبعا لسه في فرص كثيرة للأشخاص اللي ما زال عندهم حماية بديلة، حتى الأشخاص اللي عندهم أو اللي أخذوا إقامة على أسباب لجوء، في لسه فرص كثيرة أنه يقدروا يغيروا سحب الإقامة.
1: يعني أجوبتكم مطمئنة سيدة هديل وأستاذ أمين لموضوع سحب الإقامات الدائمة. شكرا لك الأستاذ أمين كركز مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين، كنت معي من مالمو. والشكر أيضا موصول للسيدة هديل الخطاب محامية مختصة بشؤون اللاجئين، كنت معي أيضا من مالمو في السويد. بدنا نختم حلقة اليوم بأكاديمية تجميل تمنح فرص عمل لسيدات سوريات في ألمانيا. أطلقتها السورية غالية زغل. نتعرف على قصة نجاح هذه السيدة في بلاد اللجوء، وألقاكم الأسبوع المقبل في ملفات أخرى عن السوريين في بلاد اللجوء.
3: فكرت أنه في كتير صبايا بحاجة لأنه يدرسوا وبلغة الأم، لأنه اللغة الألمانية بالنسبة لهم هي صعبة، عندهم أطفال هني بحاجة لعمل. حاولت أن أعمل منهاج شامل وكلياته باللغة العربية بحيث أنه هني يقدروا يدرسوه بسلاسة.
4: أنا غالية زغال من سوريا، صاحبة مركز أكاديمية غالية للتجميل ببرلين. وصلت على ألمانيا بال 2015 وبلشت باللغة، تعلمت وبعدين بحثت عن فرصة عمل تشبه الشيء اللي أنا درسته بسوريا بمدرسة التمريض اللي هو تجميل، ولقيت فرصة بالتدريب المهني وخلصت واشتغلت كموظفة بأماكن متعددة وعملت أكثر من تدريب بأكثر من مكان، وآخر شيء قررت أن أفتح مركزي الخاص. أخذ معي وقت تقريباً سنتين لعملت بنية تحتية، صنعت عملاء بثقوا فيني وبشغلة، وبعدين وجدت نفسي أنه أنا خلص لازم كبر، لو صار عندي قاعدة كتير كبيرة من العملاء. كنت قابل كتير عدد كتير كبير من الصبايا اللي تخرجوا كوزميتيك، وأنا كنت أعمل معهم المقابلة شخصياً وأسألهم أسئلة بالمجال، واستغرب أنه شغلات بديهية ما يقدروا يجاوبوا عليها صح، يعني كيف بدهم يقدروا يشتغلوا ويكملوا. فمن هون اجت الفكرة انه انا لازم انه انا اعمل اكاديمي، ولازم صحح هالمعلومات كلياته، ولازم البنات اللي تخرجوا من عنا وقت يطلعوا يلاقوا فرصة عمل بخبراتهم اللي حياخدوها من الاكاديمية، وكمان البنات المحجبات. يعني هذا العمل للإناث كتير منيح انه بتعاملوا مع بنات، بيحسوا بيعملوا محيطهم الخاص، جوهم الخاص، عملهم الخاص بمكان بدون اي انه يواجه صعوبات بالنسبه للحجاب. الهدف حاليا انه نفتح مدارس ومراكز تجميل ببلدان تانية حول العالم.

0: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
1: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
0: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
1: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
0: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
1: نعم.
0: في عمودة في الجزيرة
1: نعم
0: السورية
1: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. دمشق وباريس تطلقان شراكة اقتصادية موسعة، والرئيس الشرعي يتحدث عن نوايا لاسترداد الأموال المصادرة في فرنسا. إدانات أممية وعربية لتفجيري دمشق، ووزارة الداخلية تقول إن الحادثة تحمل بعدا سياسيا أكثر من كونها أمنية. وفيات وإصابات بسبب تعرض حافلة لحادث سير بالقرب من جسر خربة غزالة على أوتوستراد درعا، ومصادر تتحدث أن الحافلة تقل معتمرين قادمين من لبنان. الرئيس الشرعي يصدر مرسوما بتعيين رئيس وستة أعضاء للمحكمة الدستورية العليا على أن تتولى مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

0: إلى التفاصيل مشاهدينا. قال الرئيس أحمد الشارع إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، وكشف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي عن توقيع دمشق وباريس إطار التعاون الشامل لتنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات أثمرت عن حزمة من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الفرنسية.
1: عقدنا اليوم جلسة مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. نحن نتحدث اليوم عن مشاريع تعيد ربط سوريا بالعالم، بدءا من الشراكة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منافذنا البحرية، مروراً بتحديث منظومات الطيران والملاحة الجوية السورية واستعادة سيادتها التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وصولاً إلى استثمارات حيوية في قطاعات الطاقة والمياه وتأهيل المشافي الجامعية لدعم القطاع الصحي السوري.
0: كما قال الرئيس الشارع إنه جرى التوقيع على إعلان نوايا لاسترداد الأموال السورية المصادرة في فرنسا وإعادتها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري، مشيرا إلى استعادة مجموعة من القطع الأثرية السورية من فرنسا وبدء مسار تبادل للسفراء بين دمشق وباريس.
1: على الصعيدين السياسي والقانوني وفي خطوة تعكس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، تم التوقيع على إعلان نوايا يمهد لأول عملية تاريخية لاسترداد الأصول السورية المصادرة في الخارج، ليعاد توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري وتنسجم مع أولويات الدولة. وفي خطوة تتوج هذا المسار السيادي والثقافي، نستعيد اليوم من أصدقائنا في فرنسا مجموعة من القطع الأثرية السورية النفيسة. إن عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي تمثل انتصاراً للذاكرة السورية وتأكيداً إضافياً على احترام الهوية الوطنية بجميع أبعادها. كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن.
0: وكذلك كشف الرئيس الشارع عن مناقشات جرت حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا باريس إلى إبداء دور فعال لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام المواثيق الدولية. كما أشار الرئيس الشارع إلى توافق سوري فرنسي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتمكينها من بسط سيادتها على لبنان.
1: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاماً دولياً بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 من كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات الممنهجة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية. أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
0: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن سوريا ملتزمة بمبدأ سوريا حرة وذات سيادة، مشيرا إلى أن بلاده رافقت السوريين ضد النظام البائد والإرهابيين.
2: وقت طويل للخروج من هذه الأزمة. الفرنسيون يعرفون ذلك لأن هناك ضربات دامية وجهت إلى فرنسا عام 2015 و16 وتم التحضير لها في سوريا من قبل مجموعات إرهابية جندت الكثير من المقاتلين من صفوف الشباب الفرنسي والأوروبي والمغاربي. الكثير منهم ارتكبوا جرائم مروعة هنا وفي فرنسا، ولكن الأسوأ كان لو أننا رضخنا للفوضى. فرنسا بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا، بثبات ضد النظام البائد، ضد الإرهابيين، ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية. ولذا سيادة الرئيس، عندما انفتح هذا العصر الجديد، قررت فرنسا أن واكب هذا العصر. ومن هذا المنطلق كنت استقبلتكم في باريس في 7 أيار 2025 لزيارتكم الأولى خارج هذه المنطقة، وقلت لكم وكررت لكم آنذاك التزام فرنسا من أجل سوريا حرة وذات سيادة.
0: وأضاف ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان، مشيرا إلى احترام سوريا الالتزامات بدمشق أسد.
2: ما من شيء سهل والطريق طويل، نعرف ذلك، ولكنكم تحملتم مسؤولياتكم وحققتم الكثير حتى الآن. العملية الانتقال السياسية تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان. الحرب على الإرهاب صعبة وأنتم تخوضونها بكل تصميم. إعادة إدماج المجموعات التي قالت داعش وخاصة قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحترام الالتزامات التي تم تبنيها، وإن وضوح كلامكم يسمح لكم بكسب ثقة الشركاء الدوليين. ولا يزال هناك الكثير للعمل الكثير، ونحن نعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. سوريا بحاجة إلى كل أبنائها ولكل واحد منهم مكانه في هذا المجتمع. هذا تحدي كبير لا شك، لأن عليكم أن تجمعوا كل السوريين وتقنعوا أولئك الذين هربوا بأن مستقبلهم هو هنا في سوريا.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع في اجتماع الطاولة المستديرة مع نظيره الفرنسي إن سوريا تمتلك موقعا استراتيجيا يصل المتوسط بالخليج والعراق، مشيرا إلى استعادة الجغرافيا السورية دورها كعقدة ربط أساسية في سوق الممرات العالمية. وأضاف الشرع خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق أن استثمارا فرنسيا إضافيا لمجموعتي CME وCGM سيضخ 200 مليون يورو لرفع الطاقة الاستيعابية لبناء اللاذقية. وأكد الرئيس الشرع أن المدن الصناعية السورية جاهزة لتكون منصة انطلاق للمصانع الفرنسية، معتبرا الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا نموذجا تسعى دمشق لتعميمه مع أوروبا والعالم، وهو قائم على المصالح المشتركة بين الشعبين لا على الشعارات. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستكون هناك لجان اقتصادية موسعة ومشتركة تعمل على دعم إعادة الإعمار في سوريا، وستكون هناك شراكة مع دول خليجية. وأضاف ماكرون خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب أن فرنسا جاهزة لبناء الثقة مع سوريا، وأنها ستكون شريكة في مجالات عدة بينها الطاقة والقطاع المصرفي، كما أشار إلى وجود فرص للشراكة بغض النظر عن التحديات التي تواجهها سوريا. وحول ملف اللاجئين قال ماكرون إن بلاده تعمل على توفير كل الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في قصر الشعب بين سوريا وفرنسا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي برفقة وفد اقتصادي. ووقع وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره الفرنسي جان ويل بارو اتفاقية بشأن بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. كما وقع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل الجوي والبحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الصحي والتعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية.
3: ما هي أبرز تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا وماذا حملت في طياتها؟
4: لم تقتصر الزيارة على كونها تحمل مجموعة من الأبعاد السياسية الداعمة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها فقط، بل حملت أيضاً بعداً اقتصادياً أثمر عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات التي تنوعت بين إعادة إعمار الاقتصاد السوري وتطوير البنية التحتية والقطاع المالي وخدمات النقل البحري والجوي، إضافة إلى إعلان حسن نوايا بين سوريا وفرنسا لاسترداد أموال رفعة الأسد إلى سوريا.
3: الزيارة أيضاً حولت مجموعة من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات طويلة الأمد. عوض منصور، تلفزيون سوريا، من قصر الشعب دمشق.
0: ينضم إلينا الأستاذ محمد سليمان، باحث في الشأن السياسي من دمشق. أهلا بك أستاذ محمد، بداية تعليقك على زيارة الرئيس ماكرون لسوريا، وما هي الرسالة السياسية والاقتصادية الأبرز وراء هذه الخطوة؟
5: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
5: يعني بالتأكيد هذه الزيارة هي مهمة جدا، هي تعزز من الشرعية للحكومة السورية، هي دعم للسياسة السورية على الصعيد الدولي، هي أيضا رسالة محفزة لبقية قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي لكي يزوروا سوريا. يعني فرنسا كان لديها في جعبتها الكثير من الملفات، ولذلك كانت الزيارة على مدار يومين تم مناقشة الكثير من الملفات، تم توقيع عديد من الاتفاقيات في القطاع الصحي، في القطاع المصرفي، في قطاع المواصلات، وبالتالي هذه الزيارة لها أهمية خاصة، وخصوصا أن فرنسا كانت أولى الدول الداعمة للثورة السورية، حيث أنها قطعت علاقاتها منذ الأشهر الأولى مع النظام البائد، مع نظام الأسد، هي منذ الأشهر الأولى للثورة السورية قطعت النظام، وبالتالي اليوم يكون الرئيس الفرنسي ماكرون هو أول رئيس من زعماء الغرب وزعماء دول الاتحاد الأوروبي يزور سوريا. على الصعيد السياسي نظرت فرنسا إلى أن دورها في المنطقة كان محدوداً للغاية طيلة السنوات السابقة، وخصوصاً منذ عهد جاك شيراك، فهم لم يبقى لهم تأثير، لم يبقى لهم أي وجود سياسي أو اقتصادي أو أمني في المنطقة، وبالتالي هي
0: نعم. هنا نتحدث أستاذ محمد عن الوزن السياسي الدولي لفرنسا اليوم، كيف سيؤثر على الموقف الأوروبي وحتى العالمي تجاه سوريا؟
5: بالتأكيد يعني فرنسا تريد إعادة التموضع، تريد أن تضع نفسها بين الدول الكبار المتحالفين حاليا والمساهمين بشكل إيجابي في الملف السوري. يعني هناك تركيا، هناك السعودية، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك قطر، هذه الدول الكبار تريد فرنسا أن تكون من ضمنها في الملف السوري، ولذلك هي تعزز من الانفتاح على الحكومة السورية، هي تبني الشراكات، هي كانت زيارة إيجابية بالعموم، حملت أيضا ملفات اقتصادية هامة جدا. يعني فرنسا نتيجة أزمة كورونا ونتيجة ما حصل في أوكرانيا تعرضت إلى أزمة اقتصادية خانقة، وبالتالي هي تحتاج إلى فرصة استثمارية لكي تعيد بناء اقتصادها، أو على الأقل لكي تساعد اقتصادها بالتعافي، وهذا التعافي لن يكون إلا من خلال الشراكات ومن خلال استثمارات في بعض القطاعات في الدول التي تعيد بناء نفسها، وسوريا أحد هذه الدول. يعني هي أيضا تنظر إلى سوريا كما تنظر إلى لبنان. أيضا هناك الملف الحقوقي، وهذا ما أكده ماكرون في المؤتمر الصحفي، أيضا فرنسا تنظر إلى ملف الحقوقي أو ملف حقوق الإنسان بأنه أحد الملفات الأساسية في السياسة الخارجية لها. يعني هي تنظر وتنتظر نتائج محاكمة مرتكبي الانتهاكات في قضية الساحل وفي قضية السويداء من كل الأطراف، وبالتالي هي تتابع ملف المحاكمات، تتابع ملف حرية التعبير، تتابع ملف الحريات الشخصية، تتابع ملف الأقليات أيضا. يعني هي تهتم بهذه الملفات كونها تعتبرها جزء من السياسة الدولية التي هي تدعمها.
0: هنا إذا ما تحدثنا عن المواقف الدولية والإقليمية حول هذه الزيارة، برأيك كيف تنظر إلى هذه القفزة الفرنسية نحو دمشق؟
5: هي قفزة إيجابية، يراد منها تحريك الملفات، تحريك الوضع، دعم سوريا في ظل الجمود السياسي في المنطقة. يعني اليوم المنطقة فيها شيء من الركود السياسي، من الركود في العمليات السياسية نتيجة الأزمة ما بين أو الحرب الإيرانية الإسرائيلية والحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا في الأيام هذه يوجد كأس العالم، وبالتالي السياسة شبه متوقفة شبه معطلة في المنطقة نتيجة هذه العوامل والفعاليات الدولية، وبالتالي تأتي هذه الزيارة لتحرك الأجواء، لتعيد لسوريا الدعم والزخم كما كان في الأشهر السابقة. وأيضا من شأنه أن يحفز المستثمرين، يحفز رؤساء الدول على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي بأن يقدموا لسوريا الدعم الأمني. يعني ما شهدته سوريا خلال الأيام الماضية يحتاج إلى دعم دولي، يحتاج إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار الأمني. يعني سوريا هي تحاول قدر الإمكان أن تكون متعافية اقتصاديا سياسيا أمنيا، ولكن كل هذا يحتاج إلى دعم دولي. يعني ما حصل من تفجيرات خلال الأيام الماضية هذا من شأنه أن يحفز المجتمع الدولي على تقديم المساعدات. يعني لو كان هناك دعم حقيقي لوزارتي الدفاع والداخلية لما شاهدنا القدرة على بعض الأطراف من أن تنفذ وتقوم بعمليات. يعني على الأقل على الصعيد الرقمي هناك مشكلة في البنية الرقمية في سوريا، وبالتالي تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي، يعني إن كان فرنسا إن كان دول
0: إذن
5: أوروبية المتطورة.
0: هذه الزيارة هل ستدفع اليوم عواصم عربية وإقليمية أخرى لتسريع وتيرة مشاريعها الاقتصادية في سوريا؟
5: يعني بالتأكيد إذا كان هناك مساهمة كبيرة للتعاون في القطاع الأمني وتحقيق الاستقرار الأمني، وأيضا إذا كان هناك تعاون في القطاع المصرفي، وهذا تحدثوا أيضا عنه، القطاع المصرفي قطاع مهم، قطاع يساهم بإعادة إنعاش الليرة السورية، يساهم بإعادة إحياء يعني مركز سوريا تجاريا وصناعيا. يعني هذا القطاع إذا تم تحسينه وتم دعمه ستعيد سوريا يعني ضخ الروح وضخ الأموال في قطاعي التجارة والصناعة، وهي أحد أهم القطاعات الموجودة في سوريا.
0: شكرا لك الأستاذ محمد سليمان، باحث في الشأن السياسي، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الصحة في تصريح لصحيفة الثورة السورية مقتل شخص وإصابة 36 شخصا آخرين جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات طفيفة، وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وكانت عبوتان ناسفتان انفجرتا قرب مبنى وزارة السياحة في العاصمة دمشق بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الفرنسي إلى سوريا لإجراء سلسلة من المباحثات، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، في حين استمرت أعمال زيارة الرئيس الفرنسي كما هو مخطط لها وفق تصريحات رسمية.
6: تهتز دمشق مجددا ويعلو الدخان ويدوي صوت انفجارين في قلبها الحيوي، حدث أمني يتزامن مع آخر سياسي تفتح أبواب قصر الشعب أمامه، حيث تقام مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وسلسلة من المباحثات رفيعة المستوى بين جانبين. وفي التفاصيل، تقول وزارة الداخلية إنها رصدت وجود عبوتين ناسفتين، لكن الانفجار وقع قبل البدء بعملية تفكيك قرب وزارة السياحة، وتؤكد الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وهو ما اتفق مع حديث قصر الإليزيه عن استمرار أعمال زيارة ماكرون رغم الانفجار. دخان سرعان ما انقشع عن مصابين بينهم معاون وزير السياحة فرج القشقوش. وفي الميدان انتشرت قوى الأمن الداخلي لتأمين المنطقة، كما وصل وزير الداخلية إلى موقع الحدث. وبين الحدثين الأمني والسياسي تبدو دمشق أمام اختبار لسد الفجوات الأمنية التي برزت إلى واجهة المشهد بما تحمله من ارتدادات على مسار التعافي الذي تنشده البلاد. فقبل أيام على في دمشق دوي انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب قصر العدل، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم محامون، ما أعاد كشف الستار عن تحديات من شأنها إعادة تشكيل المشهد الأمني في بلاد تعيد ترميم نفسها بعد سنوات من الدم والحرب.
0: وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن التفجير الذي وقع أمس في دمشق حاول استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أن الهجمات لم تتمكن من خرق الطوق الأمني.
7: في إطار الزيارة الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات اتصلت هي تفجيرات قوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستنطق خضرار الطوق الأمني. بدأت مباشرة قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق اشتراك مع إدارة المباحث الجنائية، بدأت مباشرة بالتحقيق حول هذه التفجيرات الآثمة التي يراد استهداف منها العلاقة السورية الفرنسية والتأثير سلبا على الزيارة الفرنسية المعول عليها في موضوع شراكات اقتصادية جديدة مع الجمهورية العربية السورية.
0: كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تفجير أمس في دمشق ركز على البعد السياسي أكثر من البعد الأمني.
7: أنا أظن أنه ليس المستهدف الأماكن السيادية لعجز الإرهاب عن ضرب الأماكن السيادية، بمعنى الانفجار لم يكن داخل قصر العدل، وهذا يدل على فشل الإرهابيين في تجاوز الطوق الأمني عند قصر العدل. وأيضا الانفجار الذي حصل هنا كما أكفتك الكاميرات لم يكن داخل الطوق الأمني، بل كان على أطراف الطوق الأمني، وإن كان هو يعني يعتبر ثغرة، وكل نظام أمني يعني لا يخلو من أن يكون هناك فيه ثغرات، وهذا الأمر يحصل في دول كبرى ومن الطبيعي أن يحصل في سوريا في هذا التوقيت الحساس. لكن مع ذلك هذا الأمر رغم يعني الألم الذي حصل بسبب وجود ضحايا مدنيين وضحايا في صفوف لواء الأمن الداخلي، لكن مع ذلك الحمد لله أتى الأمر على خفض أضرار ممكنة، وبإذن الله ستواصل وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة الإرهاب. ولا يفوتنا نقطة مهمة جدا، موضوع نوعية الأماكن التي كان يراد استهدافها، يعني هون رمزية قصر العدل في موضوع محاسبة فلول النظام البائد والعدالة الانتقالية، وهنا رمزية زيارة الرئيس الفرنسي.
8: تكلم مش بدي تكلم معي، هنالك جهات معينة تعطينا،
7: يعني من المبكر أن نعلن من الجهات تورط هذه التفجيرات، وكان لدينا الدلائل الأولية على هوية هذه الجهات التي قامت بهذه التفجيرات الإرهابية. إن شاء الله في الأيام القادمة ريثما نستكمل التحقيقات ونستكمل عملية أمنية في إلقاء القبض على منفذي هذه التفجيرات. نعلن كما يعني عودناكم، نعلن على الرأي العام على وسائل الإعلام كل المعلومات اللازمة.
0: وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية اكتشفت رأس خيط يدل على الفاعلين، موضحا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار.
7: اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين، العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار. هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط، وبإذن الله سنتمكن قريبا من إلقاء القبض على الفاعلين. وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، وخاصة زملائنا في قوى الأمن الداخلي الذين تعرضوا لإصابات، بعض من هذه الإصابات قتيلة، نرجو الله لهم الشفاء العاجل ونرجو الأمان لكل السوريين. وزارة الداخلية السورية تقوم بجهودها في موضوع تأمين سوريا ليس فقط للسوريين، بل أيضا لأي زائر يريد أن يأتي إلى سوريا.
0: هذا ودان عدد من الدول العربية التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة دمشق، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للبلاد. نتابع أبرزها.

0: توفي 3 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة إثر حادث سير تعرضت له حافلة ركاب على جسر الخربة الواقع على الأوتوستراد الدولي في ريف درعا، وذلك وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا.
1: يلا يا شباب يا عمي، والله مسكين الشارع، والله مسكين الشارع. لازم نربطه بجرد مشان ما يروح يغار. روح امشي معه، امشي معه، امشي معه.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 والقاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ونص المرسوم كذلك على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان والدكتورة ريعان حسن كحيلان والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال. كما نص المرسوم على أن تطلع المحكمة بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية وإبداء الرأي كذلك في دستورية اقتراحات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. نفذت قوات الأمن الداخلي في حمص عملية مداهمة أسفرت عن تحرير امرأة تعرضت للخطف في منزلها في حي الحميدية، وأوضح قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان لتلفزيون سوريا أن بلاغا ورد بشأن اختطاف المرأة في 27 من حزيران الماضي، حيث تعرضت للتهديد وجرى ابتزازه ذويها بمطالبتهم بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها، مشيرا إلى إلقاء القبض على أفراد العصابة وإحالتهم جميعا إلى القضاء المختص. أعلنت وزارة الطاقة تنظيم 153 مخالفة بحق محطات وقود وإغلاق 8 محطات في عدد من المحافظات ضمن حملات رقابية لمتابعة الالتزام بالتعليمات الناظمة لبيع وتوزيع المشتقات النفطية. وقالت إن مديريات خدمات الطاقة نفذت جولات رقابية على محطات الوقود أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، مشيرة إلى أن المخالفات شملت البيع بأسعار أغلى من الأسعار المحددة والتصرف بالمخزون الاحتياطي والبيع خارج العدادات النظامية، إضافة إلى عدم الالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة. بين درعا البلد والرمثة الأردنية معبر درعا القديم الذي شكل لسنوات نقطة وصل بين الجانبين السوري والأردني إذ عبر منه المسافرون والتجار، ومن خلاله توطدت علاقات اجتماعية بين مواطني البلدين على جانبي الحدود قبل إغلاقه بشكل كامل عام 2012. اليوم يطالب مواطنو الجانب السوري بإعادة تأهيل وتشغيل المعبر. نتابع.
2: شكل المعبر القديم في درعا البلد لسنوات طويلة نقطة وصل بين أهالي درعا والرمثا في الأردن إذ عبر منه المسافرون والتجار، ونشأت من خلاله علاقات اجتماعية امتدت بين جانبي الحدود.
3: من 2012 لغاية اليوم، بال 2012 سكر الجمرك، كانت أمورنا من هون أمورنا جيدة وما شاء الله عنها ونشتغل ونعتمد أمورنا بصلاة على النبي. بال 2012 سكر الجمرك كمعيشة أسع بدرع البلد أو المنطقة الغربية ما صفر، يعني صفر صفر. من هون كانت الناس تشيل شوية بضاعة البسه، سكاكر حلويات مثل هيك تطلع على الرمزه تتسبب على باب الله. صار له من 2012 الجمرك مسكر.
2: لم تقتصر أهمية المعبر على الحركة التجارية، بل ارتبط أيضاً بروابط القرابة والمصاهرة بين العديد من العائلات السورية والأردنية.
4: كنا إحنا نروح نحضر أعراسهم، يحضروا أعراسنا، إذا صار لا سمح الله عزاء نروح نحضره. يعني مثلاً محافظتين بروح واحدة، هم اليوم منعوا هالإشي، كأن لا كأني مواطن سوري وكهم مواطن أردني. وأني هسا إذا تقدروا أنتوا توصلوا مثلا وتعملوا مقابلات مع مدينة الرمثة نفس الحكي.
2: ورغم تراجع دوره خلال السنوات الماضية، ما زال المعبر القديم حاضرا في ذاكرة الأهالي بوصفه شاهدا على مرحلة من التواصل الاجتماعي.
0: من هنا عبرت البضائع والمسافرون، ومن هنا أيضا بدأت حكايات كثيرة جمعت بين أهالي درعا والرمثا. ورغم تغير الظروف، ما زال المعبر القديم يحافظ على مكانته في ذاكرة أبناء المنطقة. تلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
5: تنظم إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية معسكر الجاهزية للاستجابة للطوارئ والكوارث في نسخته السادسة بمشاركة عدد من المتطوعين لإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الفعلية في حالات الطوارئ والكوارث.
6: تقيم اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المعسكر التدريبي السادس لعام 2026. هذا المعسكر الذي نظمته إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء جيل رديف لفرق الطوارئ والدفاع المدني، كون أن المجتمع غالبا يكون هو المستجيب الأول للكوارث والحوادث التي تحدث في المجتمعات بشكل عام. هناك 100 متدرب قد حضروا من خلال تسجيلهم على رابط التطوع، يتلقوا التدريبات في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء. هناك مستويات أخرى إن شاء الله سيتم العمل على تدريبهم لتلقي خبرات ليكونوا فعلا جنبا إلى جنب مع فرق الطوارئ. إن شاء الله هناك سلسلة من التدريبات الأخرى من خلال المتقدمين على رابط التطوع لتمكين المجتمعات بشكل عام ليكونوا رديفا إلى فرق الطوارئ في كل المحافظات.
5: لا يغيب الدخان والحرائق عن المكب الوحيد في طرطوس، إذ تحول مكب وادي الهدى من حل مؤقت لاحتواء النفايات إلى مشكلة مزمنة ومستمرة في المحافظة، تواصل فرض تحديات بيئية على السكان والمزروعات والمياه الجوفية المحيطة بالمكب.
7: سنوات طويلة ومكب وادي الهدى في ريف طرطوس ما يزال يثقل كاهل المنطقة بعدما تحول من حل مؤقت إلى مشكلة مزمنة. فالمكب الوحيد في المحافظة والقريب من المنازل السكنية لا يغيب عنه الدخان والحرائق وسط استمرار معاناة الأهالي من تداعياته البيئية.
8: بتعاني من هذا الأمر من أكثر من 15 أو 20 سنة، من يوم ما بلشوا بناء هذا المكب. هو مركز تجمع للنفايات كلها، عم يجيبوه ويكبوه هيك كب. هلأ الشغل الجديد اللي ما تصير الحرائق، عم يحرقوا القمامة اللي فيه، فما تؤدي إلى رواق من منطقة صافيطة توصل على صافيطة على طرطوس.
7: لم تنحصر تبعات المكب فوق سطح الأرض، بل امتدت إلى أعماقها لتطول المياه الجوفية في تهديد صامت لا ترى ملامحه، لكن تتسع آثاره مع مرور الوقت.
9: المياه الجوفية اللي عندنا، يعني في كذا بير موجود بالمنطقة غير صالح للشرب. يعني نحن هلأ حتى على مستوى البئر تبع الدولة الموجود قريب منا هنا ليكو موجود ما بيبعد عنا 200 متر واقف ما بيشتغل.
7: تراكم المشكلة عبر السنوات جعل معالجتها أكثر تعقيدا، إذ لم يعد الوصول إلى حل جذري أمرا سهلا في وقت توضح فيه مديرية النفايات والنظافة واقع المكب والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة آثاره.
10: مبدئيا هو تجهيز المطمر الحالة وإعادة تأهيله بشكل كامل مع إعداد دراسي سريعة خلال عدة أشهر لتحديد مكان لمطمر جديد وتجهيزه من أجل العمل فيه على بداية العام 2027 بإذن الله.
7: نيران لا تخبو وغازات تمتد آثارها إلى السكان والمزروعات والمياه الجوفية، وقع يفرض الإسراع في تنفيذ الحلول، ووضع حد لملف بيئي طال أمده لسنوات طويلة.
11: لم يعد مكب وادي الهدة في ريف طرطوس مجرد أزمة نفايات، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة والبيئة مع تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وأمراض مزمنة تؤرق السكان يوما بعد يوم. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
5: أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور حملة التوعية معا فراتنا آمن.

0: وهنا يلتقي أحمد عددا من الأهالي لتوعيتهم من مخاطر السباحة ولإخبارهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعونها.
1: طبعا نتيجة ارتفاع حالات الغرق ببداية الموسم لحد تاريخه احنا مسجلين تقريبا 54 حالة غرق، 27 حالة تم انقاذها و27 حالة وفاة. طبعا فنتيجة ارتفاع هاي الاعداد قررنا انه نشتغل او ننطلق بحملة فرات نائم 2 اللي احنا بلشنا بها العام الماضي.
2: الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة الغرق بالإضافة لبناء سلوكيات وقائية مستدامة من خلال تمكين الشبكات المجتمعية من تعزيز شعور المسؤولية عند أفراد المجتمع. هذا الشعور اللي يبدأ بوعي الفرد ويتزايد بتكاتف تعاون جميع الجهات للوصول لنتائج المرجوة، وتأيضا نهر الفرات مقصد الحياة مو موضع للخطر.
0: زيارات منزلية وأنشطة توعوية تستهدف الأهالي والأطفال ضمن حملة تنفذها مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية للحد من حالات الغرق ونشر ثقافة الوقاية في دير الزور.
3: وإذا كنت تعبان ما يصير أروح أسبح، وإذا أكلت فورا ما يصير زاد أروح أسبح، وإذا كنت بالمية تعبان ما أطلع من السباحة فورا. إذا كان واحد غرقان أبوه ينتصر على فريق الإنقاذ هو يروح شوي شوي عليه ويطلعه. علموني إني ما أروح أسبح إلا مع أخوي الكبير يا مع أبوي.
4: حضرت الجلسة صار عندي علم إنه أوجه أطفالي وأوجه لأفراد المحيطين حوالي جيراني، أوعيهم عن حالات الغرق تما ينزلون أطفالهم وتكون بدرايتهم.
0: يؤكد القائمون على الحملة أن الوعي والالتزام بإجراءات السلامة يبقيان خط الدفاع الأول للحد من الخسائر.
5: حملة فراتنا آمن رسالة تؤكد أن حماية الأرواح مسؤولية الجميع، ولعل رسالة اليوم تكون سبباً في نجاة طفل أو شاب أو أي شخص. ليبقى الفرات نهراً للحياة لا عنواناً للفقد. صاحب الحانة التلفزيون سوريا دير الزور.
6: تصدر السوريون قائمة المستثمرين الأجانب في تركيا حسب ما أظهرته بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية لشهر أيار الماضي، إذ شكل السوريون نحو 50% من إجمالي الشركات الأجنبية الجديدة. وبحسب الإحصاءات تم تأسيس نحو 840 شركة بشراكة أجنبية خلال شهر أيار، منها 425 شركة بشراكة سورية معظمها في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات، وجاءت إيران في المرتبة الثانية ب 52 شركة، في حين توزعت بقية الشركات على جنسيات أخرى بأعداد أقل. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى تنفيذ سلسلة من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العدوان الإيراني الذي شهدناه كان غير مبرر وخطيراً، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، ومؤكدة أن الضربات تهدف إلى الرد على تلك الهجمات وحماية حرية الملاحة البحرية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوبي إيران وسط غياب أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة هذه الأصوات. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر محلية أن الجهات الرسمية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون في المنطقة لم تؤكد حتى الآن أو تنفي وقوع الانفجارات، كما تحدثت بعض المصادر عن سماع دوي انفجار في ميناء التحريرية أيضا. أعلن سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر أن الجولة السادسة من المحادثات بين تل أبيب وبيروت ستعقد الأسبوع المقبل في 15 و16 من تموز في روما على مستوى السفراء. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فقد أشار ليتر خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من تموز الجاري. هذا ووقعت الحكومة اللبنانية أواخر حزيران الماضي اتفاق إطار ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين. قالت حركة حماس إن حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة يأتي استكمالاً لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. وأوضحت الحركة في بيان أن استقالة رئيس اللجنة ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد عبد الخالق الفرة تأتي في إطار استكمال الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده حتى إتمام الانتقال. هذا واتهمت الحركة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق ومحاولة فرض فراغ إداري في القطاع بهدف تعميق معاناة الفلسطينيين وإفشال الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 17 أسيراً فلسطينياً كانت قد احتجزتهم في قطاع غزة وسلمتهم لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية.
1: ولد ارجعوا ارجعوا يا عم ارجعوا يا عم
2: طريق يا اختي يا اختي
3: ولا مواطن يخش جوا ولا واحد يخش
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الشارع تمكن من تحسين الوضع بشكل كبير في سوريا خلال عام. وأضاف ترامب قبيل انعقاد قمة الناتو المنعقدة في تركيا أن المهمة التي يقوم الشرع بها غير سهلة، ولكنه يقوم بعمل رائع في بلاده، كما أشار إلى العلاقات الجيدة التي تجمعه بالرئيس أحمد الشرع. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزاً للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائماً مهما طال الليل.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
3: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث، أيام الوحدة.
2: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
3: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
2: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضاً إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
3: نعم،
2: في عمودة في الجزيرة،
3: نعم،
2: السورية،
3: نعم. فهذا أيضاً حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكل فوتلي وكثير من الفخر أيضاً.
4: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
12: أن يكون في مفاوضة.
13: أنا معترض على فكرتين.
11: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين الإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسس زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

0: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد؟ أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد؟
1: يعني جئت من عصر قديم.
0: نعم. لعق نزلت عن القلوص يعني.
1: إيه ركبت سيارة.
0: شعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة.
1: من يقارن أنا أم أنت؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. أنا أجزم أنها كانت صادقة لأنها أتت بقسم جميل. نحن نهيم في كل وادي.
1: أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
0: أجود ما يكتبه الشعراء وآخر كتاباتي.
1: هذا لأنه بعد الزواج.
0: أنا كذلك، أنا يعجبنا المعري، أنا أتبع مذهب المعري.
1: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
0: أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي. وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع.
1: والله أستاذ حذيفة، أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
0: لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري.
1: تتحاد على نفسك.
0: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية.
1: هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
1: يا لطيف، نغلق منازل القصيد.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ.
1: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
0: له علي القوافي السائرات، ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانة.

0: في منزل جديد من منازل القصيد، أرحب بالشاعر حذيفة الجابري، أرحب بأبي مضر.
1: يا مرحبا، تشرفنا. أنا سعيد بوجودي معك دكتور حسين.
0: وأنا والله سعيد، وسعيد أكثر لو أننا ننتظر مضر. يعني نحن نكنيك بأبي مضر منذ وقت، وأنت مصر أن لا تأتي أم مضر وأن لا يأتي مضر.
1: يعني أنا كذلك، أنا يعجبني المعري، أنا أتبع مذهب المعري ومذهب كثير غيره.
0: هذا ما جناه
1: أبي علي وما جنيت على أحد.
0: ولك أيضا يعني أكثر من قصيدة تتحدث فيها عن هذا الجانب، يعني في واحدة منها: هل أنت،
1: هل أنت جاعلة الذي ينتابني خوف التفرق هاجسا كذابا؟ إن شئت نأتي عليها.
0: هل أنت جاعلة الذي ينتابني،
1: هل أنت جاعلة الذي ينتابني خوف التفرق هاجسا كذابا؟ فلقد رأيت على أكفي رعشة، ولقد رأيت على السفوح
0: غرابة،
1: ولقد وربك فز قلبي فزة، جحظت لها عيني ورأسي شابا. قتل الغراب أكلما ألف الهوى جذلا، أكب وأدمنت تنعابا. فلعمرها والدهر ليس بقانع حتى يقطع بيننا الأسباب. أني لقيت وكم لقيت من الأسى مهلا يصب على القلوب مذابا.
0: يا سلام.
1: ولشد ما يلقى الألوف ودهره قاض بألا يجمع الأحباب. فلئن تحدر دمعها فجديرة بالحزن عين لا ترى الأحباب. فتحملي تفديك كل جزوعة عن كل نائبة تشق نقابا. وتأملي حسن النحول علافة يرعى الكواكب جيئة، وذهابا ما أنحلته سوى الهموم، كأنه يعرى فيتخذ الهموم ثيابا. ما للنجائب قد سرينا لحاجة أحجمنا لو أدركنها استيعابا. فلربما لو قد علمنا إلى النوى أرقلنا زهوا لابتغينا متابا. أبصرت فوق متونهن أمانيا ومنا وعمرا قد مضى وشبابا، وشحوب وجه مضمر لرزية بفم يطمئن خافقا مرتابا. بأبي الذي قد هبته فغضبت من بصري إزاه وغض منه وهابا. فتحدثا في حين لم يتحدثا، وتجادلا وتبادل الإعتابا. لولا الذي أخشاه بعد قيامتي وأعد للعاصي المسيء حسابا، لتركت أنفا للعواذل راغما وشجا يقيم إذا أملن رقابا. ولزرت دارك والأصيل بزورة تتجاوز الحراس والحجابا. فأقر عينا طال فيك شقاؤها واستبدلت بالأدمع الأهدابا. شلت يميني إن رأيت يمينها محمرة يوم الزفاف خضابا.
0: يا سلام يا حرام، هذا وأنت تعاني كل الآن. يعني بدأنا نتسلل قليلا إلى أعماقك النفسية، وأنت تدعو على نفسك: ولما تلاقينا وجدت بنانها. هذا البيت الأخير لديك ذكرني ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عندمي، فقلت خضبت الكف بعدي هكذا يكون جزاء المستهام المتيم. فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتلعثم: وعيشك ما هذا خضابا عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي. ولكنني لما وجدتك نائيا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي، وهذا الأثر من ذلك الدم.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. أنا أجزم أنها كانت صادقة، لأنها أتت بقسم جميل. وعيشك جميل، هذا جدا.
0: العرب يقسمون بالعيش بالعمر، لعمرك.
1: نعم.
0: نحن معشر المتزوجين دائما كلما رأينا شيبة جديدة نعير بها نساءنا، فنقول يا امرأة هذا يعني وقد جاءني الشيب بعد أن جئتني وكذا، يعني قبل أن تأتيك أي امرأة وأنت تقول ورأسي يا شابة. عالم الإناث في جوك الشعري وليس في جوك الواقعي، هل هنالك علاقة ما بين القصيدة وما بين المناسبة الواقعية التي يمكن أن تشعل شرارة قصيدة عندك؟
1: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. أنا هذا شاهد، نحن نهيم في كل واد، فليس بالضرورة، ليس ضرورة أن يكون ثمة شرارة لكي نكتب، وخاصة قصائد النسيب يعني مثل التي ذكرناها آنفا. الشعراء لا بد لهم من هذا، لأنه هذه بالمناسبة هي هذه الجانب الآخر، الجانب المظلم من حياة الشاعر، وهو أنه هو كما تعلم لماذا سمي الشاعر شاعرا، قالوا لأنه يشعر أكثر من باقي الناس، يعني الحساسية لدى الشاعر تجاه الأشياء، تجاه الحياة حساسية عالية، فينتج من خلالها إبداعا شعريا. بالمقابل الجانب المظلم أو الجانب السوداوي لهذا، أن الشاعر هو هش نفسيا، أو الأشياء تؤثر عليه بشكل بسيط.
0: قرأت لك مقطعا تقول فيه: غفرت لصاحبي لو كان يرجو بعيد الذنب غفراني، وودي تجاوز حده فغضضت حلما فأبدع في تجاوز كل حدي، طرحت إخاه لا أسفا عليه، أسفت لحظه الموفور عندي، تردى من عل إي كل عال تردى كان مستخب التردي، رأيناه مع الجهال حتى أرانا كيف أن الجهل يعدي، وإني لمرؤ أرعى صديقي على ما قال بشار بن بردي، ولكن فليذق بعدي وأن يجد مثلي إذا ما عاش بعدي. هذا يحيني للحديث عن المناسبة أو الموقف الذي يأتيك بالقصيدة. لماذا فعلت بصاحبك هكذا؟ أنت لديك مشكلة مع الرجال والنساء أستاذ حذيفة.
1: أنا لما أفعل به هو الذي فعل، فاستفزني لكتابة شعر، لكتابة هذه القصيدة.
0: نحن على يعني شجن ما تطرحه، سعداء بما تقرأه من شعر، ولديك وعندك أحاديث تقرأ ولا تقرأ كما تقول.
1: لم تقرأ وأشعار
0: عندي
1: أحاديث لم تقرأ وأشعار، إن لم تكن لك فلتضرى بها النار، ما لوح البرق ما حنت مطوقة، ما هب ريح الصبا ما حل آذار، يجيء صوت من الماضي ويسألني قذا بعينك أم بالعين عوار.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: نعم.
0: يا سلام. بمحاولة التصنيف الشعري، يعني أنا أقول مثلا وبعض الأصدقاء أن حذيفة الجابري شاعر كلاسيكي، حتى إلقاؤه كلاسيكي، صوته كلاسيكي، مخارج الحروف عنده قديمة، فيه عنده بحة فراتية خاصة، أنت من الرقة.
1: صحيح.
0: كان أحد الشعراء يقول لي أحد الأصدقاء: أنت والرقة اختلاجة شوق في ضلوعي ولهفة في شغافي. في محاولة لتصنيفك، هل تقبل منا أن نقول إنك من المدرسة الكلاسيكية، وأنك كلاسيكي تقليدي في شعرك ونظمك للشعر؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في الوقت المعاصر لم يبقى هذه الحدود الواضحة بين التصنيفات والفئات، يعني لم يبقى شاعر كلاسيكي محض ولا شاعر حداثي أو رمزي محض، أصبحت في نوع من التداخل. يعني بالنسبة إلي، إذا كنت تسألني سؤالا شخصيا، فأنا تطور الشعر معي كمسيرة، كما تطورت ذاتي، كما كل إنسان يتطور من خلال معارفه ومدركاته، كذلك الشعر يتطور، وهذا موجود عند كل الشعراء، يعني في النسخة الأولى والنسخة الثانية والنسخة الأخيرة من الشاعر. فلذلك أجود ما يكتبه الشعراء هو آخر كتاباته.
0: هذا لأنه بعد الزواج.
1: لا علاقة للزواج بهذا.
0: أي نعم.
1: نعم. فسيدي الكلاسيكية، يعني أنا أظن أنني في المرحلة الأولى ربما من كتابتي الشعر قد أكون كنت شاعرا كلاسيكيا محضا، لكن لاحقا أنا لا أستطيع أن أصنف نفسي ضمن فئة معينة، لكن أستطيع أن أصنف نفسي ضمن الباحثين عن الجمال، فحيث استطعت أن أعبر عن الجمال بقالب بشكل أو مضمون، أيا كان هذا الشكل والمضمون أنا أتبناه وأقوله. لكن إيه طبعا الكلاسيكية تلك التي ليس فيها تجديد، وربما نطرح نص ونقارن بين نصين عندي في شعري.
0: طيب،
1: مثالا
0: من يقارن، أنا أم أنت؟
1: لا، لن أقارن، أنا علي أن أعرض القصائد وأنتم أهل النقد والحكم.
0: يعني أنا لا يصح أن أكون هنا قاضيا، لكن يصح أن أكون مستمعا جيدا مع السادة المتابعين. فلتعرض لنا نصين تجد في نفسك أنهما مختلفان.
1: يعني في أحد النصوص، طب أنا راح أختار نص قديم، أختار نصا قديما ونص جديد حديث، لأنه اختلفت المنهجية والرؤية الشعرية عندي فاختلف هذان النصان. النص الأول ونص قديم وفي بعض الأبيات منه مشهورة ومنشورة. يعني القصيدة الأولى: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد، أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد، أم سنة الله في الألباب ماضية بأنها في رحاب الحسن في صفد، ما زال تصرع ذا اللب العيون بلا، وصاحب اللب مصراع إلى الأبد، ألقى علي الهوى ظلما بكلكله، وكنت أحسبني فيه بذي جلدي، أغنت عن الفارس الرعديد لأمته، لو أغنى عني شيئا في الهوى جلدي، قد كنت أحسبها تدنو وتحسبني أسلو، ويحسبنا العذال في رغدي، فرأيها الخائن الكذاب مهجته، وقلبي الرائد الكذاب للخلد. يا حادي العيس، لو وردت عيسك من ماء الفرات فلن تضمى إلى الأبد، وقفت فيها وما عيت لأسئلتي، وحدثتني حتى فتتت كبدي، وأخبرتني عن الرقة وعن حلب والشام أيضا وعن حمص، فقلت زدي، قالت هوينك، فالأحداث شائكة، يروح في الغي فيها صاحب الرشد، قلت اخبريني ما في العمر باقية، أنا الغريق فما خوفي من البرد، فحدثتني وعبرات تلعثمها مما اعتراها ودمع بالهوان ندي، عن اليتيمة والثكلى ومن قصفت بالطائرات بدت مدمية العضد، أو عن مرملة أو عن مثكلة بدون مأوى عدا كوخ من الخضب. يعني هذا جزء منها، القصيدة طويلة.
0: هذه كلاسيكية.
1: نعم.
0: من اللحظة الأولى: الظبي الذي فتك به الأسد.
1: إيه، هنا أنا كنت لا أزال،
0: أو العكس.
1: نعم،
0: تأملوا فعل كيف فعل الظبي بالأسد. نعم،
1: هنا أنا كنت لسه يعني راكب القلوص وشايل الرديني والرمح وكذا، فلاحقا تهذبت قليلا.
0: قديم إيه؟ يعني جئت من عصر قديم.
1: نعم. لاحقا نزلت عن القلوص، يعني
0: ركبت سيارة.
1: ويعني هذه النسخة الأخيرة تعبر عن التحول ربما في مسيرتي الشعرية. قصيدة الأخيرة هذه آخر ما كتبت، عنوانها كاف الجمال.
0: العنوان يعني يوحي بالتحول.
1: نعم. كنت أقول فيها، القصيدة هذه عنوانها كاف الجمال، أقول فيها: يذكرنيك كل أنيس مغنى، كأن جميعها طلل وربع، وكل مغرد أو عندليب له فوق الرياض النضري سجع، وعطر ضاع في الآفاق لكن ضياع العطر دون سواه ضوع، وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع، وأنت وما الثريا وابنتاها وما الشعرى وما القمر المشع، كأنك ملء هذا الكون حسن، وأني ملؤه بصر وسمع، ولم أرى كالجمال فديت وترا تعود له النقائض وهي شفع، ففيه جنة وبه نعيم، وفينا منهما ولع ولوع، كم اهتزت ربا وبكى حمام على نغم الجمال وحن جذع، فجئت أصوغه قد آزرتني دجا من عبقر شعراء سبع، فجئت أصوغه قد آزرتني دجا من عبقر شعراء سبع، صعدت إلى عوالمه وحولي لأخفاف الملائك ثم وقعوا. فلما خلتني أمعنت فيه دعاني منعل فعرجت مدعو، فجزت هوادة كثبان مسك وحور فوقهن هناك هجع، يظللها النخيل منضدات تدلى منه كالياقوت طلع. سمعنا من وراء الغيب صوتا له ألحان أهل الأرض رجعوا.
0: يا سلام.
1: سمعنا من وراء الغيب صوتا له ألحان أهل الأرض رجعوا، فذابت أنجم طربا فصارت حبابا في البحار لهن لمعوا. خلعت جوارحي وظللت روحا هنالك قوتها العلوي دمعوا. أضاء لهيبه القدسي دربا به أجساد أهل العشق شمعوا. سكارى إثرهم والماء خمر مشت أرواحنا والخطو لذعوا. وأما ما بدا من بعد هذا فما لغة لها في الوصف وسع. فقيل رأيت قلت أجل، فقالوا هوينك كل ذلك منه بضع. ولولا الكاف لم أفهم، وهذا لأن جميع ما أبصرت بدع.
0: جميل، صح لسانك،
1: صح مسعاك. هذه كاف الجمال،
0: وأنت ترى أنها مختلفة عن الأولى.
1: نعم، من حيث الشكل والمضمون، من حيث بنية القصيدة.
0: كيف مختلفة ذلك؟
1: يعني تلك القصيدة كما وصفت هي كلاسيكية من ناحية المضمون والمعنى ومن ناحية الشكل، بينما أو على صعيد المضمون، على صعيد المعنى والقضية المتناولة، القصيدة الأولى هي في الشام وأحداث الشام والقضايا الكبرى، قضايا الأمة، بينما القصيدة الأخيرة هذه هي يعني محاولة لمقاربة الجمال، محاولة لوصف حرم الجمال، محاولة للصعود إلى حرم الجمال.
0: تغير الموضوع.
1: نعم.
0: تغيرت الرؤية.
1: صحيح، وهو هكذا الفرق بين الكلاسيكية والحداثة، أو ربما القديم والجديد، هكذا أفضل أن أسميها أنا، أن الشعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة، قضاياه محددة، المضمون محدد من ناحية المضمون، لكن القصائد التي تنتمي إلى المعاصرة أو إلى الحداثة ليس ثمة قيود من حيث المضمون، تستطيع أن تناقش وتعالج وتتناول أي قضية كانت في الشعر.
0: النص يسأله عن المعنى فيزيد في تقعيده مبنى، ويحد إغماض المجاز لكي تخفى الحقيقة فيه أو تفنى، ويضمن الدنيا وزينتها والدمع والأطلال والمغنى والطير والأشواق والغصن والبحر والأفلاك والمزنة، ويضم فيه الخلق خاطبة حتى يضم الإنس والجنة. سلمى هي المعنى المراد، وعن سلمى
1: بذلك كله كنا،
0: وعن سلمى بذلك كله كنا، في جدلية المبنى والمعنى.
1: بالضبط، لكن هي النص يسأله عن المعنى فيزيد في تعقيده مبنى.
0: أنا قلت تقعيده.
1: نعم
0: جيد، أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
1: شايف، ننطلق من نقاط مختلفة.
0: في هذه يعني الرؤية، يعني لو نلقي يعني ضوءا سريعا على العلاقة بين، أو كيف ترى الشعر والشعراء بصيغة أخرى، طالما أنك تحمل هذه الحدية من المرأة.
1: أنا لا أتفق مع هذا الوصف. يعني
0: بماذا
1: أنت تصادر على المطلوب؟ لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري.
0: تتحاد على نفسك؟
1: ربما.
0: طيب، في هذا السياق أنا أريد أن أستفز فقط، في هذا السياق لو تلقي لنا الضوء على ثنائية الشعر والشعراء، طالما أنك تحلل بين قصيدتين لك، مع أنني وجدت في القصيدة الثانية اللغة أيضا تراثية، لكن الرؤية اختلفت، طريقة المعالجة اختلفت عن النص التقليدي الكلاسيكي الأول، لكن اللغة الشعرية هي ذاتها. هنالك يعني نهوض في الرؤية أكثر من القصيدة الأولى، وهذا أنا أتفق معك به. لكن ظللت يعني حذيفة الجابري بلغته الجزلة.
1: أنت
0: الشعر والشعراء،
1: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية. لكن الشعر والشعراء، يعني الشعر اختلف. أنا أرى أنه في الوقت المعاصر الشعر هو مختلف كثيرا عما كان سابقا، يعني في الكثير جدا من العوامل التي أثرت على يعني على مستويين، مستويات الأساسية في الشعر، مستوى الشكل والمضمون لدينا. يعني على مستوى الشكل أحدث لدينا ثورة الشكل وثورة المضمون. بالنسبة للشكل ظهرت لدينا في الوقت المعاصر، يعني ظهرت لدينا قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، واختلفت الأشكال. وبالنسبة للمضمون، حتى المضامين السابقة كانت القضايا، يعني تعرف حتى النقاد كانوا يقولون أغراض الشعر وحددوها، وكانت ابتداع غرض جديد للشعر عملية تسير بشكل بطيء. يعني لاحقا ظهر عندنا في الأندلس قضية غرض رثاء المدن، بينما قبله كانت يعني الأغراض محددة. فالذي أقوله أن الأغراض الشعر الآن المضمون اختلف. العولمة مثلا أثرت على مضمون الشعر بشكل كبير جدا، أنه العالم فتح على بعضه، والشاعر في أي مكان يتصل مع أي مشكلة تحدث في العالم.
0: وهذا كان شيئا جيدا أم سيئا سلبيا؟
1: يعني هذه الظواهر هذه الكبرى لا تكون، لا أراها أن تكون متمحضة بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، يعني تحمل جوانب إيجابية وجوانب سلبية.
0: كيف كان يعني علاقة العولمة بالقصيدة مثلا؟
1: يعني على سبيل المثال الشاعر اليوم قد يطرح موضوعا ما في قصيدته، هذا الموضوع لا ينتمي إلى مجتمعه. يعني نجد أحيانا، ما سمعت مرة شاعرا يعني يلقي ألف قصيدة على لسان إحدى الشخصيات في مسلسل من المسلسلات مثلا، أو ربما تثار قضية في جنوب أمريكا ولا في أوروبا فيكتب عنها الشاعر. الآن قد البعض قد يراه بصورة إيجابية والبعض قد يراه بصورة سلبية، يعني هذا توحد أو توحيد للضمير الإنساني، وجدان الإنسان الجمعي، فيستطيع شاعر من أي مكان أن يكتب، ويعني اتساع في مساحة الجمال والإبداع والفن بشكل عام، لأنه الشعر من أعلى الفنون.
0: وهذا يعني أنك ترى البيئة المعاصرة أفضل للشعر من البيئة القديمة، لأنك تقول اتساع في ميادين الجمال والمعرفة.
1: نعم، لكن بذات الوقت يعني كان له جانب سلبي هذا الانفتاح. أنا أتكلم عن العولم فقط، هذا أحد الأمثلة التي نطرحها، ولا تأثرت القصيدة بأمور كثيرة. أصبح الشاعر مشتتا نتيجة العولمة هذه، وأصبح فيه الكثير من القضايا والكثير من الترندات والكثير الأمور وكثير من الأمور التي تستفز القصيدة.
0: وهذا يقودني إلى السؤال عن الشعراء، طالما أنك تريد أن تدق بابهم الآن. تقول أصبح الشاعر مشتتا.
1: نعم، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن الشعراء أجاوب بقصيدة، ما رأيك؟
0: يلا تفضل.
1: أبا رواحة ها أيام يسود مستأنسات وفيك البأس والجود، أبا رواحة أيام الشباب مضت واللهو والعنفوان الصعب والغيد، أبا رواحة لا شكوى أبثكها لكنها في مغانيها الأغاريد، لأخبرنك عن أشياء تعرفها متونها مبكيات والأسانيد، أما القريض فعند الجن باقية لكنه في بني الإنسان مفقود، وقائلوه بأثواب مشرفة عند المحافل لكن أوجه سود. يعني
0: هذا هجوم عنيف
1: قاسي.
0: نعم،
1: يعني خلينا نثبت نقطة ارتكاز، أنه بشكل عام في الشعر ليس بالضرورة أنني أتبنى كل ما أقوله بشعري بحسب الوصف، لأننا في الشعر كما تعلم الشعر مبني على المبالغة، فإحنا نمد أحيانا الصورة إلى أقصاها لتظهر جميلة في الشعر، لكن في إطار النقاش والحديث يعني ربما نختلف.
0: ما أخذك على الشعراء اليوم؟
1: يعني أنا
0: في سياق الحديث عن المعاصرة والبيئة والعولمة والحداثة والجديد، وما هي ما أخذك بصراحة؟
1: أنا كنت قلت مرة ونشرت كتبت عن هذا، أنا أرى أن الشاعر المعاصر، وهذا الشاعر المعاصر هذه في المنطق يسمونها قضية مهملة، وهي لا تفيد التعميم لكي يكون دقيقا، فثمة استثناءات واستثناءات جيدة.
0: أنت باحث في علم الاجتماع،
1: صحيح،
0: ولذلك تتوخى الدقة في هذه المسائل.
1: نعم، وهذا مهم،
0: لكن هذا لن يمنع أن تخبرنا عما ترى حقيقة من مآخذ.
1: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
0: يا لطيف.
1: يعني كما ذكرنا، لكن أعود، يجب أن أثبت النقطة الأساسية.
0: نغلق منازل القصيد ونمضي إلى،
1: لا، ليس هذا المقصود. أنا طبعا وضعت الاستثناء، أمنت على نفسي.
0: الازدراء دفعة واحدة ثقيل هذا.
1: قد نختلف في هذا، يعني ربما.
0: لماذا؟
1: لأنه الشاعر المعاصر، وأنا يعني هذا قيد أضعه، المعاصر، أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ إلا ما ندر، ثمة استثناءات. الشاعر المعاصر يرضى بمستواه الموجود، وليس ثمة تطور، وليس قال. يعني على سبيل المثال، عندما نتحدث عن شعراء القرن الماضي،
0: القرن العشرين،
1: القرن الذهبي، يعني أنت لا تجد شخص منهم يتمحض للشعر، شخص يكون شاعرا فقط. يعني عندما تتحدث عن الجواهري، بدوي الجبل، عمر أبو ريشة، نزار قباني، هذه شخصيات، يعني
0: عبدالله البردوني،
1: هذه سير ذاتية ممتلئة، أحد خصائصها، أحد جوانب حياته هو
0: القراءة.
1: هو أحد جوانب حياته هو الشعر. في ثمة جوانب أخرى كثيرة، منهم سياسيون، مثقفون، دبلوماسيون، يعني كثير أشياء.
0: أنت تقول الشاعر المعاصر لا يقرأ.
1: نعم.
0: ماذا يفعل؟
1: يعني ربما ليكون دقيقا، قد يعني هو لا يقرأ إلا الشعر، وهو لكي يتطور في مسيرته، أنا أرى هذا، لكي يتطور في مسيرته، لكي يكون شاعرا حقيقيا وينطلق من الواقع ويحلل وتكون القصيدة فنا بمعايير الفن، يجب أن يكون قارئا. يعني الشاعر بطبيعة الحال، أنت لو رجعنا إلى العصور السابقة، الشاعر هذا ليس ناظم شعر، ناظم أبيات، هو مثقف من الطراز الأول، متنبي، أبو تمام، البحتري، هؤلاء يعني كانوا يعرفون الفقه، يعرفون الفلسفة، يعرفون المنطق، مجيدين بعلوم كثيرة جدا. الآن ثمة عندنا نموذج الشاعر فقط، هو شاعر، وما يفعله في الحياة شاعر، يعني وقراءاته متمحضة للشعر.
0: هذا شأن العباسيين، شأن الجاهليين، شأن الأمويين، شأن الشعراء المطبوعين الذين ليس لهم روافد ثقافية بالمفهوم المعاصر لدلالات الثقافة.
1: هذه التي كنت أبحث عنها، اسمح لي ولو قاطعتك، الروافد الثقافية. يعني يجب، أنا أرى أن الشاعر يجب أن يكون له روافد ثقافية أخرى غير الشعر لكي ينتج شعرا.
0: ما هو الرافد الثقافي للمتنبي مثلا؟
1: المتنبي كان
0: ابن الرومي الذي يخاف أن يركب دجلة أو يركب في النهر.
1: المتنبي كان قبل، يعني في بداية حياته، في شبابه، كان يدرس، درس الفلسفة والمنطق، وطلع على علوم شتى. يا أخي المتنبي فقيه، متنبي بمقياس الزمان هذا ربما يصح أن نطلق عليه فقيه. القصد أن أولئك القوم كانوا مثقفين، بل ومثقفين من الطراز الرفيع. لكن الشاعر اليوم على بهذا الصدد، يعني هو لا يقرأ، هو يكتفي بالقراءات الشعرية ويريد أن يكون نابغة. يعني هذا أحد المآخذ.
0: بماذا يعوض ذلك؟
1: يعوض ماذا؟
0: يعوض نقص القراءة عنده، لأن القصيدة تحتاج إلى روافد، روافد موهبة وطبع وعواطف وعواصف ومواقف، تحتاج إلى معرفة وفلسفة وفكر ونظريات، وتحتاج إلى تفقه حتى بفلسفة النحو العربي. بماذا يعوض الشاعر إذا كان لا يقرأ؟ الشاعر لا يقرأ الرواية ولا يقرأ العلوم السياسية والاجتماعية.
1: لن يعوضه شيء، وهذا ما أقوله. يعني سيبقى مقولبا في قالب معين، سيبقى محددا، سيبقى لفكره وخياله حدود لا يستطيع، كما قال الإمام الشافعي: كما أن للبصر حدا ينتهي إليه فإن للعقل حدا ينتهي إليه. فحدود العقل هذه أنت الذي ترسمها من خلال قراءاتك واطلاعاتك وتوسيع هذه المدركة.
0: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
1: ليس بهذه الصورة، لكن أنا عندي دائما معايير، معيار، ستاندر أقيس عليه. يعني انظر الشعراء، نعود لهم، شعراء القرن الماضي واللي هو القرن الذهبي، هذا كان بالنسبة للشعر والشعراء. انظر إلى اتساع المفردة الشعرية، انظر إلى اتساع المضمون، اتساع المعاني، اتساع الأفكار، القضايا التي يناقشونها. يعني الجواهري هذا مثلا، نأخذه كمثال، هذا يعني تظلمه إن قلت هذا شاعر، شاعر فقط، وأكثر من شاعر، وسياسي ومشتبك مع القضايا الوطنية وغير الوطنية، وصوت ناطق رسمي عن المجتمع، الناس ينتظرون قصائده وكأنها بيان رسمي. فهذا الذي يقصده يعني الشعر.
0: هذا بغض النظر عن مواقفه إزاء بعض الطغاة والمجرمين.
1: طبعا نحن لا نتحدث عن هذا،
0: حتى لا يفهم حديثك أنه في سياق تمجيد للجواهري بكل مواقفه.
1: لا لا، أنا أتحدث عن الشعر هنا والشاعرية، نعم، وروافد الروافد الثقافية.
0: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
1: يعني أي جمهور تقصد؟
0: جمهور الشعر.
1: أنا أعتقد يعني أنا لاحظت أنه أثناء مسيرة الشعرية ثمة تشكل عندي لا إراديا نوعان من الجمهور، جمهور خاص وجمهور عام. جمهور الخاص هو هذا المقربين مني الذين يعرفوني ويعرفون حتى الإشارات الدقيقة في شعري،
0: يعني يصفقون لك، يفهمون ما تقول، معجبون بكل ما تكتب.
1: بالمناسبة هم أكثر من ينتقد شعري، هؤلاء المقربون هم أكثر من ينتقد ويعدل، وأحيانا لا تعجبهم قصيدة كاملة. لا لا، أنا ليس هذا منظوري، ليست هذه فكرتي، لكن القصد أنه يعني يفهمون نفسية الشاعر، نفسيتي أنا كشاعر، وأستطيع أن في مساحة ما نتحرك أنا وهم سوية بها، نفهم على بعضنا يعني. بينما الجمهور العام علاقتي به قد أصفها بالاضطراب، يعني ربما هي علاقة مضطربة، لأنه يعني الرأسمالية حولت كل شيء، أخضعت كل شيء إلى قواعد السوق، فأصبح حتى الذائقة الشعرية عند العامة خاضعة لقواعد السوق. بالمناسبة يعني ما هي القصيدة التي تحصد انتشارا وأرقاما وتفاعلا؟ القصيدة، نعم هناك بعض القصائد الجميلة التي تأخذ حقها، لكن في الغالب، لأنه الآن عندنا السوشيال ميديا وهي المنصة، منصات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، هي اللوح، هي الجدار التي الأول التي ينشر عليه. يعني قراء السوشيال ميديا طبعا أكثر بكثير من قراء الدواوين والكتب، دواوين الشعراء. فالرأسمالية جعلت هؤلاء الشريحة المختلفين في تذوقهم، أخضعتهم لمعايير السوشيال ميديا والتي هي تابعة لمعايير الرأسمالية، فأصبحت القصيدة تحتاج أن تكون تنطبق أنا كشاعر، أو بوصفي شاعرا أحتاج أن أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي، واللي هي منها مثلا الترندية، البساطة، المباشرة ربما ليس السطحية. يعني أنا أظن أن الجمهور، بعض الجمهور لديه ذائقة، يجب أن أكون مباشرا، يجب أن يعني أتفاعل مع الترند، أكون حاضرا. الجمهور لا يحب الشاعر الذي يغيب أشهر ثم يأتي بقصيدة معلقة أو قصيدة طويلة، يعني هذا القصد، هو يريد شاعر متفاعل معه في الأحداث الجارية، في الترندات،
0: فنان شعبي.
1: بالضبط، هذا هو الوصف، فنان شعبي. فلذلك أنا أصف، لأني أنا لا أحسن هذا، لا أجيده ولا أريده، الاثنان معا، أنا لا أجيد فعل هذا ولا أريده.
0: هناك من يسمعنا ويعتقد أن هذا الكلام هو رد فعل من حذيفة الجابري على فئة عريضة من الجمهور الذي وصفته بالعام، والذي لا يتابع حذيفة الجابري ولا يضع له أعجبني أو اللايك المعهود بلغة السوشيال ميديا أو يشارك قصائده، وعلى هذا تتخذ موقفا حادا وسلبيا من هذا الجمهور العام الذي ترى أنه يتابع الشاعر بوصفه فنانا شعبيا. أنا المصطلح الذي أطلقته لأعينك على التعبير، لا لأقرر من عندي، إنما يعني كنت أمشي كما في سياقك. هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
1: وبالمناسبة أنا كثير من الناس يعلمون أنني أكره أن أوصف، أن أعرف كشاعر، يعني حتى في اللقاءات العامة إذا أحد من أصدقائي عرفني الشاعر حذيفة أنا لا أحب هذا، لأنه أظن أن الوصف أو التعريف بالشاعرية وبأني شاعر هذا اختصار لي أو اختزال لي. أنا لدي الكثير من الأشياء الأخرى غير الشعر، أنا لست شاعرا فقط.
0: وأنت قبل قليل كنت تريد من الشاعر أن يكون قارئا وله روافد، فإذا التزم الشاعر بما قلت بالقراءة والروافد الفكرية والثقافية وغير ذلك يكفي أن تقول عنه شاعرا، لأن معنى الشعرية هنا تنطوي تحته آفاق معرفية كثيرة، صح؟
1: لكن هنا حتى الكلمة حصل عليها انزياح دلالي، فلم تعد الشاعرية، أصبح الشاعر هو الذي يستطيع كتابة الكلام الموزون فقط.
0: والله أستاذ حذيفة أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
1: لماذا؟
0: تهاجم كل شيء، وهذه مشكلة. مصطلح الشعر لديك مشكلة معه، الزوجة لديك مشكلة معها، الجمهور لديك مشكلة معه، القصيدة حتى قصيدتك لديك مشكلة معها، تصنف قصائدك بين صنفين أو ثلاثة حتى.
1: هذا ترى أنا أعتبره مدح، هذا تقريض وثناء لي،
0: وأنا أمدح في سياق المدح.
1: نعم، لأن الشعراء هكذا، إذا كنت شاعرا فلا بد لك من شيء من الجنون أو أن تبني عالمك الخاص. الشاعر دائما يبني عالمه الخاص ويعرف الأشياء، لأنه هو شاعر بطبيعة الحال، والأداة السحرية التي لديه هو أنه يستطيع أن يضع مسميات للأشياء أو يعرف الأشياء.
0: لكنك منزعج من قلة المتابعين وسعيد بنوعيتهم.
1: أنا قلت هذا ما أنت قرأته؟
0: لا، يعني كأنك منزعج من الكم سعيد بالنوع.

0: وبوصفه شاعراً أو لا، يعني هذا موضوع نسبي. لكن عموماً أنا الذي أقوله أو الذي أعتقده حقيقة أنه لماذا يسعى الشاعر لكي يكون مشهوراً، أو لماذا أسعى في طريق الشعر كثيراً؟ يعني أنا لم أتمحض للشعر، عندي أشياء كثيرة أنا أشتغل عليها في حياتي.
1: بالمناسبة أشرت إلى انزياح دلالة الشعر والشاعر، وهذا صحيح. أنا في منازل القصيد لست شاعراً،
0: نعم
1: أنا معد ومقدم للبرنامج. حين ألتقي كثير من الناس يقولون هذا الشاعر حسين الجنيد، مع أنني لا أقدم نفسي شاعراً لا في منازل القصيد ولا في غير منازل القصيد، وإن كان أحياناً يجيش به صدري كما قال علي بن الجهم.
0: نعم.
1: فقلت أسأت الظن بي، لست شاعراً وإن كان أحياناً يجيش به صدري. فالناس أخذت الجو العام لبرنامج منازل القصيد وجعلت الحاضرين فيه شعراء، وعليه فالشاعر عندهم ليس الذي يقول الشعر وإنما الذي يروي الشعر ويجادل الشعراء ويناقشهم. فتحول النقد الإعلامي الثقافي إلى حالة شعرية أيضا.
0: نعم،
1: لكن هذا لا يزعجني على المستوى الشخصي، لا يزعجني، وبدت آنف أن أقول والله أنا يا أخي لست شاعرا. فإذا قال الشاعر مشيت، لأنني لبست رداءها الجديد، وأن الأدنى من المعاني اللغوية أن يقال شعر فهو شاعر.
0: وهذا الوصف هو جميل يعني، لكن في الأخير نعم ربما يعني ستستسلم لوصف الجمهور، وصف الناس، لأنك لن تستطيع أن تملي عليهم الوصف أو التعريف الذي تريده لنفسك.
1: صحيح، مثل لقب الأديب.
0: نعم، هو هذا الذي حصل عليه انزياح دلالي كبير.
1: يعني من هو الأديب؟ كاتب الرواية أم كاتب الشعر أم المشتغل بالأدب؟ طالب الدراسات العليا أم خريج الدراسات العليا؟ في نموذج شعري، في صناعة النموذج الشعري عند حذيفة الجابري تراعى فيه قضايا معينة ضمن سياق علاقتك بالجمهور، فتنشئ النص الشعري أحياناً بالرغم من أنك يعني تعرض نفسياً لا أخلاقياً، تعرض على المستوى النفسي لمن يعرض عنك. فقصيدة المحتوى وقصيدة المجاز التي تولد في الرؤى نريد نموذجا منها.
0: قصيدة المحتوى، نعم، في عندي بعض القصائد التي ينطبق عليها شرطك هذا. ثمة قصيدة كنت عنونتها بغير مبني على أحداث واقعية، أقول فيها رأيتك في المنام وكنت تبدو هنالك خيزراني الصفات، وكنت إلي آت من بعيد، وكنت إليك منذ خلقت آتي، ولم تكن السماء وكان أفق يغص فضاؤه بالذكريات، نظرت إليه كنت وأنت فيه مكان الأنجم المتعانقات، فعاد إليك طرفي مستجيرا وأبدل رسله بالمرسلات، تحدثنا بأعيننا وتلكم أحاديث الثقات عن الثقات، أحاديثا من اللذات كانت لعمري كالسجود من الصلاة، صحوت وأقول يلتقيان حتما برغم الدهر آت نحو آتي، وآيات الكتاب البينات وألفاظ النبي السلسلات، وبالحجاج والدم والمصلى وبالمسعى المشرف والسعات، وما ارتجفت على عرفات أيد بهن وبالقلوب الخاشعات، وذات العرق ذاك لأن أسمى إذا حجت لمحرمة بذاتي، لقد أصبحت في الأموات بدعا كما أصبحت بدعا في الجنات.
1: يا سلام.
0: لقد ترك الغرام علي لونا يسر الشامتين من العداتي، لقد فجعت بك الأيام عيني وشدت أزرها بك نائباتي، ولو فهم الفراق الناس حقا دعوه أشد أنواع الوفاة، لأن الميت يؤمن حين

0: يرد استحالة أن يرد إلى الحياة، وهذا رغم قطع البين باق إلى يوم القيامة في التفات. فإن تكو بالذي تسلو فإني وإن قطعنا أزهد باللوات.
1: صدام جديد. تزهد باللوات، رؤى وأحلام مجازية.
0: نعم.
1: ثم تأتينا من الرقة، من فوق جسر الرقة، سلم علي بيده.
0: لوح.
1: لوح؟
0: إيه.
1: ما الفرق بين سلم ولوح؟ لوح فيها ربما صورة تشخيصية للغة.
0: هي تعبير عن شدة الشوق، يعني لم يكتفي بالتسليم وإنما لوح تلويحا.
1: أين كان يقف إذا كان السلام من فوق جسر الرقة؟
0: يعني هو كان مستعجل فلوح تلويحا، فهذا يدل على لهفة، في لهفة بالحدث.
1: أو ربما هنالك مسافة وبعد.
0: نعم.
1: ما كما يعني تكملة الهزوجة.
0: من فوق جسر الرقة لوح علي بيدو، ما قدرت ترد سلامه، خاف يقولون تريدوا. العادل هنا موجود يعني حتى في الشعبي. بس لاحظ هنا وجود الرقيب الواشي حتى انتقل معنا حتى إلى الشعر الشعبي.
1: وجود حتى دعني أقول العامل الاجتماعي، وهذه الواو واو الجماعة الداخلة. من فوق جسر الرقة لوح علي بيده، ما قدرت أرد السلام، خافوا يقولون من هم. هذه الواو التي لا تعود على سابق تجعلك تدخل في سياق مجتمعي عريض.
0: نعم. بالمناسبة إذا سمحت لي أن أستطرد هنا، أنا معجب كثيرا بالشعر الشعبي، وخاصة مثلا الشعر العراقي. أنا أرى، ربما يكون هذا زعما عريضا يعني، لكن بناء على تجربة وعلى قراءات، أنا أرى أن الشعر الشعبي العراقي فيه استعارات وكنايات وصور ومجازات وتشبيهات لا توجد في الشعر الفصيح، لم يسبق لها في الشعر الفصيح. أنا لا أدري إذا كان سيحضرني شيء الآن، لكن أحدهم مثلا كان يقول: يمن قد ما حلو من القاع مشيول، يمن قد ما حلو
1: من القاع مشيول،
0: من القاع مشيول، يتمرجح بالهوى على الرداف مهرة، يطور محمداوي ناغي ماصول، نزر ومدقدق وملقوط ببرة، يطور محمداوي ناغي ماصول، نزر. شوف هذا التعبير عن ندرة المحبوبة وندرة هذا الشيء، نزر ومدقدق وملقوط ببرة، منتقى انتقاء شديد العناية.
1: ما حاولت أن تنقل مثل هذا إلى الشعر الفصيح؟
0: صراحة لي بعض السرقات لكن لن أخبرك بها يعني.
1: لكن يكفيني الاعتراف، يعني أنا سأتتبع.
0: نعم.
1: تلك المواضيع.
0: وأنت تعرف القضية النقدية أنه ليس ثمة إبداع أصلي، هذا نقاش نقدي طويل، أنه ما في إبداع أصلي بدون روافد، بدون أصلا القصيدة التي تكتبها هي مجموعة من معارف وكلمات ومفردات وصور أنت كنت قرأتها سابقا.
1: جميل. كنت أفتش لك عن قصيدة وجدتها، قبس من اللهب الشريف، وهنا في المديح النبوي.
0: نعم.
1: تعجبني هذه القصيدة.
0: يشرفني أنها تعجبك، أنا عندي ذوقك هو معيار يعني.
1: يعني هو شهادتك ومحبتك الآن لن يقبلها الجمهور، لا العام الذي أعرض ولا الخاص الذي أقبل. لماذا؟ لأننا وأنت أصدقاء وإخوة، وأنت ضيفنا، وإن كنت في نفسي يعني أتلمس تلك السعادة الخفية إذ تقول ما قلت، فأنا أشكرك عليها. قبس من اللهب الشريف، أرقت على باب المعاني أجاذبه، وروحي قرباني ليأذن حاجبه، تعلقت بالميم ابتهالا فلم أصل إلى الحاء حتى أدهشتني عجائبه، وسرت على إثر البراق بمهجة تسير بدرب أرجلي لا تناسبه، على ضوء مشكات تجلت ولم يزل يسير لها قلبي فتجلى غياهبه، نظرت من الأعلى إلى الطين لوحة تزخرفها ألوانه ومذاهبه، ولما انتهينا زانت الأفق لجة وقيل هي المعنى الذي أنت كاتبه، فقلت وهل يكفي جنوني لوصفه، فقالت لي الأشواق دعني أقاربه، محمد والأفواه عطشى وباسمه جرى كوثر هيهات يظمأ شاربه محمد والكون اتساعا ولم يزل ليدرك معناه تمد جوانبه ولما استقى منه الضياء أحاله إلى أنجم تزدان فيها ترائبه وقد كان إطراق الوجود لوحيه مهيبا ولكن حين راح يخاطبه بكى الصوت وابتل الصدى وترنح الجمال وأبدى موقف الصخر ذائبه ولما تلا والليل وجدا تصوفت ولما تلا والشمس دارت كواكبه أطل وملء الأرض شرا فرحمة بكت فوق صحراء القلوب سحائبه به لما شمل الماء والطين بعدما تنكر للصلصال دهرا أقاربه فكل حنان وأتلاف ورأفة وخير تجلى في الورى فهو جالبه ومن أصبعيه الماء أجرى وحينها درى الماء ما علاته ومناقبه تألفت الأضداد فيه وأقبلت إليه وعادت منه وهي حبائبه أراهم رقي الآدمية خلقه وعن روحه القدسي تمت رغائبه وقال لهم يا أيها الناس كلكم خليفته في نهضة الأرض نائبه وأن طريق الله من كل وجهة طريق التقى لا شرقه ومغاربه وأن لغات الكون كالروض تزدهي بأشياء لكن كله الماء واهبه لذا الورد حين استوعب الضوء جيدا إلى الكون عطرا ترجمته ذوائبه فما ترف غرس الفسيلة إنما ليتلو دوما آيب الخير ذاهبه مشى خلفه التاريخ مرتبك الخطى ولم يتعلم بعد كيف يواكبه تبدل حالات الزمان ولم تزل جليلة شأن في الزمان مواهبه.
0: اللهم صل وبارك على
1: عليه الصلاة والسلام. هذه القصيدة تعجبني لك وجدا تعجبني، وأنت كتبت في المديح النبوي أيضا.
0: نعم، هو كان هذا بعد مدة زمنية من كتابة الشعر وبعد إحجامي عن هذا الغرض بالتحديد، لأني كنت أجد فيه رهبة شديدة، وكان يمثلني قول أحد أصدقائنا الشعراء الأستاذ إبراهيم البرقي، ووجه له تحية، كان يقول ولم أمدحك يا طه بشعري وذاك لهيبة لك في صميمي. فأنا كان ما كنت أستطيع أن أدخل إلى هذا الغرض.
1: يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
0: أنا أسعد.
1: وأنت جئت من الرقة إلى الشام لنصور هذا اللقاء، ماذا قلت يوم فتحت الشام ويوم تحررت؟ هل لك شيء في هذا؟
0: نعم، في ذلك الوقت تلك اللحظة تكثف الزمان والمكان، فلم أستطع. يعني أنا كنت أجاري عملية الفتح بالشعر، فهي القصيدة بدأت من حماة وانتهت بدمشق مع الفاتحين.
1: ماذا قلت؟
0: هل تذكرين حماة الأمس طغيانا؟ تخيري أي ثأر شئته الآن. هل تفهمين الغمام الحر كيف هما ولم يحدق ذاك النجم حيرانا وكيف أبرق برق الشرق فاصطخبت أفلاكه واستحال الرعد ألحانا وأي شيء به العاصي أرى سخطا في مائه يجعل الأمواه نيرانا جزنا عليه فحييناه في وجل فغض من وجل منا وحيانا وكان 50 عاما ماؤه ظمئا حتى رآنا فعاد اليوم ريانا لما رأى الجيش زين العابدين رأى بالجيش نوحا وبالأيام طوفانا.
1: يا سلام.
0: زين العابدين الجبل،
1: جبل زين العابدين.
0: لما رأى الجيش زين العابدين رأى بالجيش نوحا وبالأيام طوفانا فقام يحجل حتى كاد من طرب به ومن فرح ينهد نشوانا إيه حمات وكم قد زلزلوك وكم قد كنت أثبت أرض الله أركانا وكم رأى الفاتك الجبار منك إبا فعوض الذل في جنبيه عدوانا وأنت صابرة دهرا وواعدة بنيك مطلع هذا الفجر إيمانا أتوك من إدلب الخضراء قد ملأوا ما بين مشرقها والغرب مرانا، أتوك في البر أسدا لا انتهاء لها، وفي السماء شواهينا وعقبانا. والحرب ترعب ذا سمع وذا بصر، والحرب ترعب ذا سمع وذا بصر، لكن إليك سعوا صما وعميانا، أتوك يطوونها طيا تخالهم على براق نبي الله فرسانا.
1: يا سلام.
0: ما الشعر ما الخطب الحسناء واصفة، رقيهم في الوغى بطشا وإحسانا، سروا عداة وسروا في الإخاء، فقل سروا عداة وسروا في الإخاء، فقل يا أكرم الناس أعداء وإخوانا، ها أنت والفاتحين الصيد مثلكما، لم يعرف الدهر سمارا وندمانا، قد ألبسوك ثيابا سندسا خضرا، والروض أروعه المخضر ألوانا. ثم انثنوا يركبون الريح، ما حملت أماجدا مثلهم إنسا ولا جانا، يسوقهم نحو حمص الروض مبتسما، والشوق مضطرما، والثأر نيرانا، والمجد والبأس والعلياء يجمعها طرا هناك بنو مخزوم جثمانا، السيد البطل القرم الشجاع أخو الهيجاء، أيان يحصي الشعر أيانا. يا سيدي ها بنوك اليوم قد بعثوا يرموك أخرى، وهدوا ثم إيوانا، نم سيدي لم تنم عين الجبان، بل اقتدنا الجبان إلى نعليك عريانا. يا ابن الوليد سلام كله ظفر، من المكارم يغشاكم ويغشانا، لله عرس بأرض الشام قد حسدت فيه الكواكب أبصارا وآذانا، لو اطلعت عليه ما فقدت من الفردوس والخلد إلا الملك رضوانا. ومرتقا لم تكن الجوزاء تدركه أضحى لخيل بني مروان ميدانا، ترب عليه الجباه البيض قد سجدت له على التبر أن يختال تيهانا، فتح تعجب منه الشرق منبهرا، والغرب من هوله ما زال حيرانا، فتح رأيت به الأهوال ساقية كأس الردى والفتى المغوار سكرانا. فتح له هذا الفتح له علي القوافي السائرات، ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانا.
1: يا سلام يا سلام يا سلام،
0: سلمك الله.
1: رائع، مبارك النصر والتحرير.
0: الحمد
1: والحمد لله على السلامة، وكتب الله أجر الثوار والمجاهدين وتقبل الشهداء. مرحبا بك من الرقة، وإن شاء الله في لقاءات مقبلة نراك متزوجا، وقد سعدنا بحضورك شاعرا وباحثا. شكرا جزيلا للشاعر حذيفة الجابري.
0: العفو، شكرا لكم، أنا كنت سعيدا بحضوري معك وممتن جدا.
1: يا مرحبا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الشارع يطالب باريس بدور فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي، وتوافق سوري فرنسي على حصر السلاح بيد الدولة في لبنان. ارتفاع حصيلة وفيات حادث سير أوتوستراد درعا إلى 4 أشخاص، ومصادر محلية تقول إن الحافلة كانت تقل معتمرين متجهين إلى السعودية. المصرف التجاري السوري يرفع سقف السحب اليومي إلى 15,000 ليرة جديدة، ويعزو القرار إلى زيادة المعاشات التقاعدية ومطالب المتقاعدين. مناورات إسرائيلية في الجولان المحتل، وجولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب الأسبوع المقبل.

0: في التفاصيل، قال الرئيس أحمد الشرع إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية. وكشف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي عن توقيع دمشق وباريس إطار التعاون الشامل لتنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات أثمرت عن حزمة من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الفرنسية.
1: عقدنا اليوم جلسة مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. نحن نتحدث اليوم عن مشاريع تعيد ربط سوريا بالعالم، بدءا من الشراكة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منافذنا البحرية، مروراً بتحديث منظومات الطيران والملاحة الجوية السورية واستعادة سيادتها التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وصولاً إلى استثمارات حيوية في قطاعات الطاقة والمياه وتأهيل المشافي الجامعية لدعم القطاع الصحي السوري.
0: كما قال الرئيس أحمد الشرع إنه جرى التوقيع على إعلان نوايا لاسترداد الأموال السورية المصادرة في فرنسا وإعادتها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري، مشيرا إلى استعادة مجموعة من القطع الأثرية السورية في فرنسا وبدء مسار تبادل للسفراء بين دمشق وباريس.
1: على الصعيدين السياسي والقانوني وفي خطوة تعكس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، تم التوقيع على إعلان نوايا يمهد لأول عملية تاريخية لاسترداد الأصول السورية المصادرة في الخارج، ليعاد توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري وتنسجم مع أولويات الدولة. وفي خطوة تتوج هذا المسار السيادي والثقافي، نستعيد اليوم من أصدقائنا في فرنسا مجموعة من القطع الأثرية السورية النفيسة. إن عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي تمثل انتصاراً للذاكرة السورية وتأكيداً إضافياً على احترام الهوية الوطنية بجميع أبعادها. كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن.
0: وكذلك كشف الرئيس الشرع عن مناقشات جرت حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعي باريس إلى إبداء دور فعال لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام المواثيق الدولية. كما أشار الرئيس الشرع إلى توافق سوري فرنسي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتمكينها من بسط سيادتها على لبنان.
1: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاماً دولياً بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد 8 من كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات الممنهجة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية. أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
0: من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن سوريا ملتزمة بمبدأ سوريا حرة وذات سيادة، مشيرا إلى أن بلاده رافقت السوريين ضد النظام البائد والإرهابيين.
2: طويل وقت طويل للخروج من هذه الأزمة، الفرنسيون يعرفون ذلك لأن هناك ضربات دامية وجهت إلى فرنسا عام 2015 و16 وتم التحضير لها في سوريا من قبل مجموعات إرهابية جندت الكثير من المقاتلين من صفوف الشباب الفرنسي والأوروبي والمغاربي. الكثير منهم ارتكبوا جرائم مروعة هنا وفي فرنسا، ولكن الأسوأ كان لو أننا رضخنا للفوضى. فرنسا بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا بثبات ضد النظام البائد ضد الإرهابيين ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية. ولذا سيادة الرئيس عندما انفتح هذا العصر الجديد قررت فرنسا أن تواكب هذا العصر، ومن هذا المنطلق كنت استقبلتكم في باريس في 7 أيار 2025 لزيارتكم الأولى خارج هذه المنطقة، وقلت لكم وكررت لكم آنذاك التزام فرنسا من أجل سوريا حرة وذات سيادة.
0: وأضاف ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان، مشيرا إلى احترام سوريا الالتزامات بدمج قسد.
2: ما من شيء سهل والطريق طويل، نعرف ذلك، ولكنكم تحملتم مسؤولياتكم وحققتم الكثير حتى الآن. العملية الانتقال السياسية تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان. الحرب على الإرهاب صعبة وأنتم تخوضونها بكل تصميم. إعادة إدماج المجموعات التي قالت داعش وخاصة قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحترام الالتزامات التي تم تبنيها، وإن وضوح كلامكم يسمح لكم بكسب ثقة الشركاء الدوليين. ولا يزال هناك الكثير للعمل الكثير، ونحن نعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. سوريا بحاجة إلى كل أبنائها ولكل واحد منهم مكانه في هذا المجتمع. هذا تحدي كبير لا شك، لأن عليكم أن تجمعوا كل السوريين وتقنعوا أولئك الذين هربوا بأن مستقبلهم هو هنا في سوريا.
0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع في اجتماع طاولة المستديرة مع نظيره الفرنسي إن سوريا تمتلك موقعا استراتيجيا يصل المتوسط بالخليج والعراق، مشيرا إلى استعادة الجغرافيا السورية دورها كعقدة ربط أساسية في سوق الممرات العالمية. وأضاف الشرع خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو في قصر الشعب بدمشق أن استثمارا فرنسيا إضافيا لمجموعتي CME وCGM سيضخ 200 مليون يورو لرفع طاقة الاستيعابية لميناء اللاذقية. وأكد الرئيس الشرع أن المدن الصناعية السورية جاهزة لتكون منصة انطلاق للمصانع الفرنسية، معتبرا الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا نموذجا تسعى دمشق لتعميمه مع أوروبا والعالم، وهو قائم على المصالح المشتركة بين الشعبين لا على الشعارات. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ستكون هناك لجان اقتصادية موسعة ومشتركة تعمل على دعم إعادة الإعمار في سوريا، وستكون هناك شراكة مع دول خليجية. وأضاف ماكرون خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب أن فرنسا جاهزة لبناء الثقة مع سوريا، وأنها ستكون شريكة في مجالات عدة بينها الطاقة والقطاع المصرفي، كما أشار إلى وجود فرص للشراكة بغض النظر عن التحديات التي تواجهها سوريا. وحول ملف اللاجئين قال ماكرون إن بلاده تعمل على توفير كل الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في قصر الشعب بين سوريا وفرنسا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي برفقة وفد اقتصادي. ووقع وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اتفاقية بشأن بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. كما وقع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الصحي والتعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية.
3: ما هي أبرز تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا وماذا حملت في طياتها؟
4: لم تقتصر الزيارة على كونها تحمل مجموعة من الأبعاد السياسية الداعمة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها فقط، بل حملت أيضاً بعداً اقتصادياً أثمر عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات التي تنوعت بين إعادة إعمار الاقتصاد السوري وتطوير البنية التحتية والقطاع المالي وخدمات النقل البحري والجوي، إضافة إلى إعلان حسن نوايا بين سوريا وفرنسا لاسترداد أموال رفعة الأسد إلى سوريا.
3: الزيارة أيضاً حولت مجموعة من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات طويلة الأمد. عوض منصور، تلفزيون سوريا، من قصر الشعب دمشق.
0: أعلنت وزارة الصحة في تصريح لصحيفة الثورة السورية مقتل شخص وإصابة 36 شخصاً آخرين من جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات طفيفة، وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وكانت عبوتان نسفتان انفجرتا قرب مبنى وزارة السياحة في العاصمة دمشق بالتزامن مع زيارة يوجيها الرئيس الفرنسي إلى سوريا لإجراء سلسلة من المباحثات، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، في حين استمرت أعمال زيارة الرئيس الفرنسي كما هو مخطط لها وفق تصريحات رسمية.
5: تهتز دمشق مجددا ويعلو الدخان ويدوي صوت انفجارين في قلبها الحيوي. حدث أمني يتزامن مع آخر سياسي تفتح أبواب قصر الشعب أمامه، حيث تقام مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وسلسلة من المباحثات رفيعة المستوى بين جانبين. وفي التفاصيل، تقول وزارة الداخلية إنها رصدت وجود عبوتين ناسفتين، لكن الانفجار وقع قبل البدء بعملية تفكيك قرب وزارة السياحة. وتؤكد الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وهو ما اتفق مع حديث قصر الإليزيه عن استمرار أعمال زيارة ماكرون رغم الانفجار. دخان سرعان ما انقشع عن مصابين بينهم معاون وزير السياحة فرج القشقوش، وفي الميدان انتشرت قوى الأمن الداخلي لتأمين المنطقة كما وصل وزير الداخلية إلى موقع الحدث. وبين الحدثين الأمني والسياسي تبدو دمشق أمام اختبار لسد الفجوات الأمنية التي برزت إلى واجهة المشهد بما تحمله من ارتدادات على مسار التعافي الذي تنشده البلاد. فقبل أيام على في دمشق دوي انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب قصر العدل، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم محامون، ما أعاد كشف الستار عن تحديات من شأنها إعادة تشكيل المشهد الأمني في بلاد تعيد ترميم نفسها بعد سنوات من الدم والحرب.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن التفجير الذي وقع أمس في دمشق حاول استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أن الهجمات لم تتمكن من خرق الطوق الأمني.
6: في إطار الزيارة الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات اتصلت هي تفجيرات وتناسب كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستنطر اختراق الطوق الأمني. بدأت مباشرة قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق اشتراك مع إدارة المباحث الجنائية، بدأت مباشرة بالتحقيق حول هذه التفجيرات الآثمة التي يراد استهداف منها العلاقة السورية الفرنسية والتأثير سلبا على الزيارة الفرنسية المعول عليها في موضوع شراكات اقتصادية جديدة مع الجمهورية العربية السورية.
0: كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تفجير أمس في دمشق ركز على البعد السياسي أكثر من البعد الأمني.
6: أنا أظن أنه ليس المستهدف الأماكن السيادية لعجز الإرهاب عن ضرب الأماكن السيادية، بمعنى الانفجار لم يكن داخل قصر العدل، وهذا يدل على فشل الإرهابيين في تجاوز الطوق الأمني عند قصر العدل. وأيضا الانفجار الذي حصل هنا كما أكفتك الكاميرات لم يكن داخل الطوق الأمني، بل كان على أطراف الطوق الأمني، وإن كان هو يعني يعتبر ثغرة، وكل نظام أمني يعني لا يخلو من أن يكون هناك فيه ثغرات، وهذا الأمر يحصل في دول كبرى ومن الطبيعي أن يحصل في سوريا في هذا التوقيت الحساس. لكن مع ذلك هذا الأمر رغم يعني الألم الذي حصل بسبب وجود ضحايا مدنيين وضحايا في صفوف لواء الأمن الداخلي، لكن مع ذلك الحمد لله أتى الأمر على خفض أضرار ممكنة، وبإذن الله ستواصل وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة الإرهاب. ولا يفوتنا نقطة مهمة جدا، موضوع نوعية الأماكن التي كان يراد استهدافها، يعني هون رمزية قصر العدل في موضوع محاسبة فلول النظام البائد والعدالة الانتقالية، وهنا رمزية زيارة الرئيس الفرنسي.
7: مش بدي اتكلم معي، هنالك جهات معينة تعطينا،
6: يعني من المبكر أن نعلن من الجهات
8: قررت
6: هذه التفجيرة؟ كان لدينا دلائل أولية على هوية هذه الجهات التي قامت بهذه التفجيرات الإرهابية. إن شاء الله في الأيام القادمة ريثما نستكمل التحقيقات ونستكمل عملية أمنية في إلقاء القبض على منفذي هذه التفجيرات. نعلن كما يعني عودناكم، نعلن على الرأي العام على وسائل الإعلام كل المعلومات اللازمة.
0: وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية اكتشفت رأس خيط يدل على الفاعلين، موضحا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار.
6: اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين، العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار. هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط، وبإذن الله سنتمكن قريبا من إلقاء القبض على الفاعلين. وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، وخاصة زملائنا بإيكي والأمن الداخلي الذين تعرضوا لإصابات، بعض من هذه الإصابات قطيعة، نرجو الله لهم الشفاء العاجل ونرجو الأمان لكل السوريين. وزارة الداخلية السورية تقوم بجهودها في موضوع تأمين سوريا، ليس فقط السوريين بل أيضا لأي زائر يريد أن يأتي إلى سوريا.
0: هذا ودان عدد من الدول العربية التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة دمشق، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للبلاد، نتابع أبرزها.

0: ارتفعت حصيلة ضحايا حادث السير الذي تعرضت له حافلة ركاب على جسر الخربة في الأوتوستراد الدولي بريف درعا إلى 4 أشخاص، فيما أصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة، في حين أفادت مصادر محلية بأن الحافلة كانت تقل معتمرين متجهين إلى المملكة العربية السعودية.
1: يلا يا شباب
2: يا عمي، والله سبقين الشارع. لازم جرد عشان ما يروح الغار. روح امشي معه، امشي معه، امشي معه. بس
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، والقاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. ونص المرسوم كذلك على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال. كما نص المرسوم على أن تطلع المحكمة بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي كذلك في دستورية اقتراحات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى 15,000 ليرة سورية بالعملة الجديدة. وبيّن المصرف أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية المستحقة، ما تطلب تعديل السقوف المصرفية، منوهاً بأن تعديل سقف السحب جاء استجابة أيضاً لمطالب المتقاعدين. نفذت قوى الأمن الداخلي في حمص عملية مداهمة أسفرت عن تحرير امرأة تعرضت للخطف في منزلها في حي الحميدية. وأوضح قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان لتلفزيون سوريا أن بلاغا ورد بشأن اختطاف المرأة في 27 من حزيران الماضي، حيث تعرضت للتهديد وأجرى ابتزاز ذويها بمطالبتهم بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها، مشيرا إلى إلقاء القبض على أفراد العصابة وإحالتهم جميعا إلى القضاء المختص. بين درعا البلد والرمثة الأردنية، معبر درعا القديم الذي شكل لسنوات نقطة وصل بين الجانبين السوري والأردني، إذ عبر منه المسافرون والتجار، ومن خلاله توطدت علاقات اجتماعية بين مواطني البلدين على جانبي الحدود قبل إغلاقه بشكل كامل عام 2012. اليوم يطالب مواطنو الجانب السوري بإعادة تأهيل وتشغيل المعبر. نتابع.
3: شكل المعبر القديم في درعا البلد لسنوات طويلة نقطة وصل بين أهالي درعا والرمثا في الأردن، إذ عبر منه المسافرون والتجار، ونشأت من خلاله علاقات اجتماعية امتدت بين جانبي الحدود.
4: من 2012 لغاية اليوم، بال 2012 سكر الجمرك، كانت أمورنا من هون أمورنا جيدة وما شاء الله عنها، ونشتغل ونعتمد أمورنا بصلاة على النبي. بال 2012 سكر الجمرك كمعيشة أسع بدرع البلد أو المنطقة الغربية، ما صفر يعني، صفر صفر. من هون كانت الناس تشيل شوية بضاعة، ألبسة، سكاكن حلويات مثل هيك تطلع على الرمزه تتسبب على بالله. صار له من 2012 الجمرك مسكر.
3: لم تقتصر أهمية المعبر على الحركة التجارية، بل ارتبط أيضاً بروابط القرابة والمصاهرة بين العديد من العائلات السورية والأردنية.
1: كنا إحنا نروح نحضر أعراسهم، يحضروا أعراسنا، إذا صار لا سمح الله عزاء نروح نحضره، يعني مثلاً محافظتين بروح واحدة. هم اليوم منعوا هالإشي، كأني مواطن سوري وكهم مواطن أردني. وأني هسا إذا تقدروا أنتوا توصلوا مثلا وتعملوا مقابلات مع مدينة الرمثة نفس الحكي.
3: ورغم تراجع دوره خلال السنوات الماضية، ما زال المعبر القديم حاضرا في ذاكرة الأهالي بوصفه شاهدا على مرحلة من التواصل الاجتماعي.
5: من هنا عبرت البضائع والمسافرون، ومن هنا أيضا بدأت حكايات كثيرة جمعت بين أهالي درعا والرمثا. ورغم تغير الظروف، ما زال المعبر القديم يحافظ على مكانته في ذاكرة أبناء المنطقة. تلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: تنظم إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية معسكر الجاهزية للاستجابة للطوارئ والكوارث في نسخته السادسة بمشاركة عدد من المتطوعين لإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ والكوارث.
6: تقيم اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المعسكر التدريبي السادس لعام 2026. هذا المعسكر الذي نظمته إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء جيل رديف لفرق الطوارئ والدفاع المدني، كون أن المجتمع غالبا يكون هو المستجيب الأول للكوارث والحوادث التي تحدث في المجتمعات بشكل عام. هناك 100 متدرب قد حضروا من خلال تسجيلهم على رابط التطوع، يتلقوا التدريبات في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء. هناك مستويات أخرى إن شاء الله سيتم العمل على تدريبهم لتلقي خبرات ليكونوا فعلا جنبا إلى جنب مع فرق الطوارئ. إن شاء الله هناك سلسلة من التدريبات الأخرى من خلال المتقدمين على رابط التطوع لتمكين المجتمعات بشكل عام ليكونوا رديفا إلى فرق الطوارئ في كل المحافظات.
0: لا يغيب الدخان والحرائق عن المكب الوحيد في طرطوس، إذ تحول مكب وادي الهدى من حل مؤقت لاحتواء النفايات إلى مشكلة مزمنة ومستمرة في المحافظة، تواصل فرض تحديات بيئية على السكان والمزروعات والمياه الجوفية المحيطة بالمكب.
7: سنوات طويلة ومكب وادي الهدى في ريف طرطوس ما يزال يثقل كاهل المنطقة بعدما تحول من حل مؤقت إلى مشكلة مزمنة. فالمكب الوحيد في المحافظة والقريب من المنازل السكنية لا يغيب عنه الدخان والحرائق وسط استمرار معاناة الأهالي من تداعياته البيئية.
8: بتعاني من هذا الأمر من أكثر من 15 أو 20 سنة، من يوم ما بلشوا بناء هذا المكب. هو مركز تجمع للنفايات كلها، عم يجيبوه ويكبوه هيك كب. هلأ الشغل الجديد اللي ما تصير الحرائق، عم يحرقوا القمامة اللي فيه، فما تؤدي لرواق من منطقة صافيطة توصل على صافيطة على طرطوس.
7: لم تنحصر تبعات المكب فوق سطح الأرض، بل امتدت إلى أعماقها لتطول المياه الجوفية في تهديد صامت لا ترى ملامحه، لكن تتسع آثاره مع مرور الوقت.
9: المياه الجوفية اللي عندنا، يعني في كذا بير موجود بالمنطقة غير صالح للشرب. يعني نحن هلأ حتى على مستوى البئر تبع الدولة الموجود قريب منا هون ليكو موجود ما بيبعد عنا 200 متر واقف ما بيشتغل.
7: تراكم المشكلة عبر السنوات جعل معالجتها أكثر تعقيدا، إذ لم يعد الوصول إلى حل جذري أمرا سهلا في وقت توضح فيه مديرية النفايات والنظافة واقع المكب والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة آثاره.
10: مبدئيا هو تجهيز المطمر الحالة وإعادة تأهيله بشكل كامل مع إعداد دراسي سريعة خلال عدة أشهر لتحديد مكان لمطمر جديد وتجهيزه من أجل العمل فيه على بداية العام 2027 بإذن الله.
7: نيران لا تخبو وغازات تمتد آثارها إلى السكان والمزروعات والمياه الجوفية، وقع يفرض الإسراع في تنفيذ الحلول ووضع حد لملف بيئي طال أمده لسنوات طويلة.
11: لم يعد مكب وادي الهدة في ريف طرطوس مجرد أزمة نفايات، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة والبيئة مع تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وأمراض مزمنة تؤرق السكان يوما بعد يوم. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور حملة التوعية معاً فراتنا آمن اثنان للحد من حالات الغرق عبر جلسات توعية مع وجهاء وأعيان المناطق المستهدفة وأهاليهم وأطفالهم، إضافة إلى زيارات منزلية وأنشطة تعليمية وترفيهية.
12: تحاول سارة إقناع هؤلاء الشبان بعدم السباحة في المناطق العميقة والخطرة، مؤكدة ضرورة تجنب النزول إلى النهر إلا برفقة شخص بالغ يجيد الإنقاذ.
13: لازم نبلش نزرع بيهم، هاي الفكرة إنه خليهم لا تروح لحالك.
12: وهنا يلتقي أحمد عددا من الأهالي لتوعيتهم من مخاطر السباحة ولإخبارهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعونها.
14: طبعا نتيجة ارتفاع حالات الغرق ببداية الموسم لحد تاريخه، احنا مسجلين تقريبا 54 حالة غرق، 27 حالة تم انقاذها و27 حالة وفاة. طبعا فنتيجة ارتفاع هاي الاعداد قررنا انه نشتغل او ننطلق بحملة فرات نام 2 اللي احنا بلشنا بها العام الماضي.
15: الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة الغرق بالإضافة لبناء سلوكيات وقائية مستدامة من خلال تمكين الشبكات المجتمعية من تعزيز شعور المسؤولية عند أفراد المجتمع. هذا الشعور اللي يبدأ بوعي الفرد ويتزايد بتكاتف تعاون جميع الجهات للوصول لنتائج المرجوة، وتأيضا نهر الفرات مقصد الحياة مو موضع للخطر.
12: زيارات منزلية وأنشطة توعوية تستهدف الأهالي والأطفال ضمن حملة تنفذها مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية للحد من حالات الغرق ونشر ثقافة الوقاية في دير الزور.
16: وإذا كنت تعبان ما يصير أروح أسبح، وإذا أكلت فورا ما يصير زاد أروح أسبح، وإذا كنت بالمية تعبان ما أطلع من السباحة فورا. إذا كان واحد غرقان أبوي ينتصر على فريق الإنقاذ، هو يروح شوي شوي عليه ويطلعه. علموني إني ما أروح أسبح إلا مع أخوي الكبير يا مع أبوي.
17: حضرت الجلسة صار عندي علم إنه أوجه أطفالي وأوجه لأفراد المحيطين حوالي، جيراني، أوعيهم عن حالات الغرق تما ينزلون أطفالهم وتكون بدرايتهم.
12: يؤكد القائمون على الحملة أن الوعي والالتزام بإجراءات السلامة يبقيان خط الدفاع الأول للحد من الخسائر. حملة فراتنا آمن رسالة تؤكد أن حماية الأرواح مسؤولية الجميع، ولعل رسالة اليوم تكون سبباً في نجاة طفل أو شاب أو أي شخص. ليبقى الفرات نهراً للحياة لا عنواناً للفقد. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تصدر السوريون قائمة المستثمرين الأجانب في تركيا بحسب ما أظهرته بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية لشهر أيار الماضي، إذ شكل السوريون نحو 50% من إجمالي الشركات الأجنبية الجديدة. وبحسب الإحصاءات تم تأسيس نحو 840 شركة بشراكة أجنبية خلال شهر أيار، منها 425 شركة بشراكة سورية معظمها في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات، وجاءت إيران في المرتبة الثانية ب 52 شركة، في حين توزعت بقية الشركات على جنسيات أخرى بأعداد أقل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى اليوم الأربعاء في مرتفعات الجولان، مشيرا إلى أن التمرين سيتضمن حركة نشطة لقوات الأمن والأليات العسكرية في المنطقة. وأوضح الجيش أنه سيتم خلال المناورة سماع أصوات انفجارات، مؤكدا أن النشاط يأتي في إطار تمرين مخطط له مسبقا، وأضاف أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي حادث حقيقي فسيجري إبلاغ السكان قبل قوات الأمن. أعلن سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر أن الجولة السادسة من المحادثات بين تل أبيب وبيروت ستعقد الأسبوع المقبل في 15 و16 من تموز في روما على مستوى السفراء. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فقد أشار ليتر خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من تموز الجاري. هذا ووقعت الحكومة اللبنانية أواخر حزيران الماضي اتفاق إطار ثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين. قالت حركة حماس إن حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة يأتي استكمالا لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. وأوضحت الحركة في بيان أن استقالة رئيس اللجنة ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد عبد الخالق الفرة تأتي في إطار استكمال الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة، مؤكدا التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بجميع بنوده حتى إتمام الانتقال. هذا واتهمت الحركة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق ومحاولة فرض فراغ إداري في القطاع بهدف تعميق معاناة الفلسطينيين وإفشال الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 17 أسيرا فلسطينيا كانت قد احتجزتهم في قطاع غزة وسلمتهم لطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك قبل نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية.
18: ولد ارجع ارجع يا عم ارجع يا عم طريق يا اختي يا اختي
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الشارع تمكن من تحسين الوضع بشكل كبير في سوريا خلال عام. وأضاف ترامب أن المهمة التي يقوم الشرع بها غير سهلة، لكنه يقوم بعمل رائع في بلاده، كما أشار إلى العلاقات الجيدة التي تجمعه بالرئيس أحمد الشرع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة طائرات F-35 رغم الحظر الذي فرضه الكونغرس. وأوضح ترامب أن العلاقات مع تركيا تشهد مستوى جيدا من التعاون، وأعرب عن عدم وجود أي مخاوف بسبب حصول تركيا على المقاتلات، مشيرا إلى أن أنقرة اشترت طائرات أمريكية وعلى واشنطن الالتزام بصيانة محركاتها. ومن جانبه أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بصدور قرار إيجابي من قمة حلف شمال الأطلسي الحالية بشأن حصول تركيا على مقاتلات F-35، مؤكدا أن الرئيس ترامب يلتزم دائما بوعوده. وكانت أعمال قمة حلف الناتو قد انطلقت أمس في العاصمة التركية أنقرة في ثاني استضافة تركية لقمة قادة الحلف منذ عام 2004. وتأتي القمة وهي الاجتماع 36 لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقال وزير الدفاع التركي شار جولر إن القمة ستركز على وحدة الحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي، مضيفا أن واشنطن ترغب في أن يتحمل الحلفاء الأوروبيون مسؤولية أكبر عن أمن

0: يواجه حلف الناتو مجموعة معقدة من التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تباين في الأولويات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وضغوط تقاسم الأعباء المالية ورفع الإنفاق الدفاعي، لا سيما فيما يتعلق في الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الأخيرة على إيران. المزيد في التقرير الآتي.
1: في لحظة فارقة من تاريخ التحالفات الدولية، يقف حلف الناتو على مفترق طرق وأمام تحد قد يهدد صمود أقدم تحالف عسكري في التاريخ. فالحلف لم يعد يواجه تهديداً واحداً أو أزمة محدودة، بل يجد نفسه محاصراً بتحديات أمنية وجيوسياسية واسعة ومتشابكة تهدد كيانه ذاته. ففي الوقت الذي يواجه فيه حلف الناتو تحديات تقليدية موروثة وهيكلية قديمة تفاقمت مع مرور الوقت، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبقى روسيا في صدارة التهديدات التقليدية على الجناح الشرقي للحلف، لا سيما مع تصاعد حدة المواجهة في الحرب على أوكرانيا، وهذا ما كشف عن نقص حاد في الذخائر والمعدات لدى الدول الأوروبية، مما استدعى عقوداً دفاعية بعشرات المليارات لتعويض النقص. شكلت الحرب التي اندلعت في 28 من شباط 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى الصدمة الكبرى التي هزت أركان حلف الناتو، حيث رفض قادته المشاركة المباشرة في الحملة العسكرية على إيران أو إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في مشهد كان فيه الموقف الأوروبي حذراً، وهو ما أظهر الفجوة المتسعة بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول أولويات الأمن. وتبع هذا التطور غير المسبوق تصاعد التهديدات الأمريكية بالخروج من الحلف، وكان ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية في نيسان 2026 أنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو في حال تقاعس الحلفاء عن تأمين مضيق هرمز.
2: From NATO allies. That was NATO 1.0.
0: أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى تنفيذ سلسلة من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً، وأضافت إن العدوان الإيراني الذي شهدناه كان غير مبرر وخطير، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، ومؤكدة أن الضربات تهدف إلى الرد على تلك الهجمات وحماية حرية الملاحة البحرية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوبي إيران، وسط غياب أي تأكيد رسمي بشأن طبيعة هذه الأصوات. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر محلية أن الجهات الرسمية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون في المنطقة لم تؤكد حتى الآن أو تنفي وقوع الانفجارات، كما تحدثت بعض المصادر عن سماع دوي انفجار في ميناء التحريرية أيضا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر السيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائماً مهما طال الليل.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933، تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات، منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلان نوايا. فماذا كسبت دمشق من زيارة الرئيس الفرنسي؟ في الساعة الثانية نناقش التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق وأصيب فيها 18 شخصا، فهل هي عملية أمنية أم رسالة سياسية؟ أهلا بكم في سوريا اليوم.

0: بكم مشاهدينا من جديد. ضمن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق إلى دمشق، وقع الجانبان حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاع المالية والنقل والاستثمار وغيرها من المجالات. وكشف الرئيس أحمد الشرع عن توقيع إعلان نوايا لاسترداد الأموال السورية المصادرة في فرنسا واستعادة مجموعة من القطع الأثرية السورية وبدء مسار تبادل للسفراء بين دمشق وباريس. في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ملتزمة بمبدأ سوريا حرة وذات سيادة، مشيرا إلى أن بلاده رافقت السوريين ضد النظام البائد والإرهابيين.
1: جملة من التفاهمات السورية الفرنسية حملتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا من خلال اجتماعاته مع الرئيس أحمد الشرع، عكست رغبة الطرفين في تعميق علاقاتهما ورفع التنسيق المتبادل في مجالات عدة. الرئيسان أكدا خلال اجتماع الطاولة المستديرة في قصر الشعب على أهمية بناء شراكة استراتيجية بين البلدين تدعم مسار إعادة الإعمار في سوريا، وشملت توقيع حزمة واسعة من مذكرات التفاهم والاتفاقات بمجالات الاقتصاد والطيران والصحة والمياه والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وكذلك في مجال التعليم العالي ودعم بناء القدرات لمصرف سوريا المركزي.
2: لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية.
1: أموال سوريا المنهوبة من قبل عائلة الأسد كان ملفها حاضراً أيضاً في التفاهمات بتوقيع وزيري خارجية فرنسا وسوريا إعلان نوايا لاستعادتها. تلا ذلك الاتفاق على تعيين متبادل للسفراء في كلا البلدين، حيث أعلن الرئيس الشرع أن ذلك يمثل خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الطرفين. وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، عبر الرئيس الشرع عن أمله بأن تطلع فرنسا بدور في إيقافها، معلنا ارتباط ملف استقرار سوريا باستقرار وسلامة الجارة لبنان، في حين أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده تدعم سوريا والسوريين في السيادة وبناء المؤسسات ومكافحة الإرهاب.
3: فرنسا بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا، بثبات ضد النظام البائد، ضد الإرهابيين، ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية.
1: زيارة ماكرون بما حملته من زخم في العلاقات السورية الفرنسية ربما تشي بإمكانية تحويل الانفتاح الفرنسي على سوريا إلى خطوات عملية. فما هي ملامح المرحلة المقبلة في علاقاتهما، سواء على مستوى التنسيق الثنائي أو في معالجة القضايا العالقة؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي الأستاذ علي التيناوي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الدكتور بيير لوي ريمون، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليون، ضيفي من فرنسا. معنا أيضا الأستاذ ألان أتاسي، المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية، ضيفي من دمشق. والأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضيفي من الدوحة. أرحب بكم جميعا. دكتور بيير، دعني أبدأ معك. تبدو فرنسا سباقة في التعامل مع سوريا، بدت مندفعة نحو دمشق، دفعت باتجاه رفع العقوبات، استضافت المؤتمر الخاص الأول الخاص بسوريا بعد سقوط النظام، كانت أول بلد يزورها الرئيس أحمد الشرع، والآن هذه الزيارة الأولى لرئيس غربي إلى سوريا، وهناك حديث أيضا عن موضوع التمثيل الدبلوماسي، لربما تفتتح فرنسا المسار الأوروبي كله في تبادل السفراء في دمشق. لماذا تأخذ فرنسا هذه المبادرة؟ وهل هي قاطرة لأوروبا في هذا السياق أم أنها تمثل موقفا منفردا؟
4: أولا، فرنسا ضاربة الجذور في تاريخ طويل من العلاقات بينها وبين الشرق الأوسط وسوريا تحديدا، فليس مثيرا للاستغراب أن تكون فرنسا هي السباقة إلى هذه المبادرة. ونلاحظ بكل وضوح أن المبادرة تجاوزت مرحلة المبادرة التي تتأصل في علاقات جديدة يتم ترجمتها فوريا. تفضلت بالحديث عن تبادل السفراء، بتفعيل السلك الدبلوماسي، بتدعيم التعاون الاقتصادي، وفي قطاعات حيوية أنتم ذكرتم في التقرير، الطاقة، المياه،
0: صحيح.
4: النقل، الجامعات، بمعنى أن كل المجالات الحيوية لتطوير اقتصاد سوريا من الرهانات والتحديات التي تريد أن تكون فرنسا شريكة فيها. وليس هذا مثير للاستغراب على الإطلاق، والمبادرة الفرنسية لا تنطلق من فراغ. كونها، وهذا ربما ما يفرقها عن بقية الدول الأوروبية، أن النفوذ الفرنسي والموقع الفرنسية وتموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط أكسبتها مجموعة من المزايا التي تجعلها شريكا تختاره بلدان المنطقة دون سواها عندما تكون الأمور حاسمة، مثل مرحلة الانتقال التي تمر بها سوريا حاليا.
0: الموقع الذي تنطلق منه فرنسا، هذه النقطة مهمة جدا، لأنك تفضلت بالحديث إلى تاريخ مشترك، لكن جزء من هذا التاريخ كان استعماريا دكتور بيير، وهذا ما قد يجعل يعني البعض ينظرون ربما بطريقة متحفظة لنقل لمدى الانفتاح الواجب بين سوريا وفرنسا، ما رأيك في هذا السياق؟
4: نعم، أنا سأجيب بكل بساطة أن موضوع الاستعمار وموضوع التاريخ، أنت تعرفين بأن تاريخ كل البلد تعيش صفحات ليست صفحات ترضى عليها أي من الطرفين. ثم نحن الآن دخلنا على القرن 21، نشارف رؤية 2030، ونحن هنا أمام رهانات اقتصادية. الموضوع لم يعد قادرا لأن ننظر إليه على ضوء التاريخ، وإنما على ضوء المستقبل. والشراكة التي تقوم بها فرنسا مع سوريا، المرتبطة بإعادة الاعمار، المرتبطة بالشراكة الاقتصادية القائمة على انتخاب الرئيس ماكرون لأكبر مدراء أو أرباب الشركات، كان متعلق بالطاقة أو متعلق بحركة التجارة الملاحية، إنما يدل على أن معايير الدبلوماسية تغيرت تماما. نحن لم نعد نتحدث عن نفوذ استعماري ولا عن احتلال ولا عن قوة خشنة، كلا كلا كلا. يعني الشراكة الآن هي شراكة رابح رابح، وين وين.
0: جميل. وربما يعني نذهب أيضا إلى هذه المعايير لاحقا في هذه الحلقة. قبل أن أنتقل إلى ضيف آخر دكتور، ما هو أبرز ما لفتك في كلام ماكرون خلال المؤتمر الصحفي؟
4: الذي لفتني أن ماكرون يريد أن يبني علاقة جديدة بينه وبين سوريا، وعندما يتحدث عن أن الموضوع الآن هو موضوع الاستقرار، الاستقرار الآن. وهناك كلمة أساسية جدا لفتتني، وهي السيادة، احترام سيادة سوريا.
0: طيب،
4: وقل ما نسمع هذه الكلمة في الحقيقة من الدبلوماسيين الغربيين، وأعتقد أن فرنسا فرزية في هذا الموضوع.
0: أستاذ علي، أذهب إليك، أود أن أسمع منك ما أبرز ملفتك أيضا في المؤتمر الصحفي فيما تفضل به الرئيس الشرعي.
5: مساء الخير لك ولضيوفك، ويعني الشفاء للجرحى والشهداء في التفجير الإرهابي الذي حصل في دمشق.
0: نتمنى ذلك.
5: الذي لفتني وجود ماكرون، يعني استمرار زيارته إلى دمشق، ويعني حديثه عن شجاع، يعني حديث السيد الرئيس أحمد الشرع عن شجاعة ماكرون بالاستمرار في الزيارة، وبأن سوريا تمر بتحديات. يعني هذه الشجاعة الذي قام بها الرئيس ماكرون بتواجده في دمشق، وخلال تفجيرات أو بعض التفجيرات التي قامت في مكان ليس بعيد عن إقامته، فهو رسالة لكل العالم بأن الدولة الفرنسية تدعم سوريا في استقرارها. الدولة الفرنسية أيضا يعني تعطي ثقة كاملة بالدولة السورية يعني الحكم الموجود في سوريا، وفي يعني الرئاسة وكامل الدولة، أركان الدولة السورية، وفي الأمن السوري أيضا. يعني أن الأمن السوري وقادر على حماية موقف رئيس ماكرون،
0: وهو يعني حقيقة لأهمية الموضوع. أستاذ علي، أفردنا الساعة الثانية بكاملها للحديث عن هذا الموضوع، كنت يعني أود أن نحاول أن نتوسع في هذه الساعة في المحتوى السياسي بشكل أكبر.
5: نعم، سياسيا هو دعم فرنسي كامل لسوريا اليوم، يعني انتهاء التواصل المحدود بين الدولة الفرنسية والدولة السورية اليوم إلى شراكة سياسية حقيقية. أيضا يعني اليوم فرنسا أصبحت شريكة في إعادة الإعمار بعقد يعني هذه الاتفاقيات الكثيرة. اليوم فرنسا أصبحت شريكة في كثير من الاتفاقيات التي سوف تساعد في بناء الدولة السورية في السنوات القادمة. اليوم فرنسا هي أول دولة أوروبية، يعني أول رئيس أوروبي يأتي إلى فرنسا، إلى سوريا عفوا، يعطي هذا الزخم الدبلوماسي الكبير بأن سوريا بحاجة الدول الأوروبية من أجل إعادة بنائها بعد سقوط الدكتاتور. نعم
0: أستاذ علي، يعني في هذا السياق الذي تتفضل به، هل تعتقد أن هذه الزيارة الفرنسية كانت من أجل يعني المزيد من الدعم لسوريا من أجل العودة للمجتمع الدولي وكل ما يتعلق ب يعني المواضيع التي ذكرت من دعم اقتصادي وغير ذلك، أم أنه هي فرنسا لا تريد أن تكون خارج سوريا الجديدة؟ يعني وخاصة يعني أشير في هذا السياق إلى إحدى التصريحات أو إحدى المقولات التي قالها الرئيس أحمد الشرع اليوم، وهو أنه من يأتي أبكر إلى سوريا سيكون له جزء أكبر من الاستثمارات فيها. قال عبارة بما في معناه، يعني لا أذكرها حرفيا لكن كان معناها بهذا الشكل.
5: تماما، يعني من يدعم سوريا اليوم سوف تكون له حصة في استثمارات سوريا وفي الفائدة من الاقتصاد السوري بالتأكيد، ولكن طبعا كله في دائرة الدائرة المهمة، وهي يعني ماذا سوف يحصل الشعب السوري وماذا سوف تحصل الدولة السورية اليوم من فوائد. بالتأكيد اليوم يعني وجود فرنسا، عودة فرنسا إلى المنطقة، بعودة سوريا إلى المنطقة، أعطى فرنسا زخما لأن تعود إلى المنطقة. بالتأكيد فرنسا لديها مصالح في هذه المنطقة. فرنسا كانت في هذه المنطقة قوة عظمى كبيرة جدا، واليوم يعني تريد أن تدخل من الباب الاقتصادي كشريك وكداعم، وهذا شيء مهم للدولة السورية ومهم للشعب السوري. اليوم يعني من يأتي إلى سوريا، من يدعم سوريا بالتأكيد سوف يكون له حظوة الأخوة أولا، وسوف يكون له حظوة الدعم، الشخص الذي ساندك في بداية مشوارك بعد كل هذا الدمار الذي يعني أصاب سوريا. اليوم الدول التي تأتي وتدعم سوريا سوف تكون لها شريك، سوف تكون شريك أخوي وصادق في عملية بناء سوريا الجديدة بالتأكيد.
0: طيب أستاذ علي، هل جاءت فرنسا بشروط هذه المرة؟ ما معايير هذا الانفتاح الذي تتفضل وتشرحه وتتحدث عن جوانبه؟
5: الواضح أنها لم تأتي بشروط، الواضح أنها أتت كدولة، أتت لتستثمر في سوريا، لتدعم الدولة السورية. أكيد مصلحتها في دعم الاقتصاد السوري وفي يعني بناء شراكات اقتصادية مع الدولة السورية، هذا شيء ليس بسيط وليس سهل. يعني اليوم عملية الاقتصاد وعملية سلاسل الإمداد التي تهم فرنسا أيضا، يعني عملية مضيق باب هرمز، عملية
0: هذه جوانب اقتصادية قد لا تحمل، يعني قد لا تنطوي على شروط، لكن الانفتاح السياسي يكون أحيانا وراءه ما وراءه، ليس كذلك أستاذ علي؟
5: ليس هناك شروط. اليوم لم يتحدث الرئيس ماكرون ولم تتحدث الدبلوماسي الفرنسي ولا حتى الدبلوماسي السوري بأن هناك شروط. هنالك دولة أوروبية الواضح تماما أنها تريد أن تدعم الشرعية في سوريا بشكل أكبر، الواضح تماما تريد أن تضخ الثقة بالدولة السورية بشكل أكبر، والواضح أيضا بأنها تريد أن تكون شريك اقتصادي. الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة سيدي.
0: طيب
5: بالنهاية القوة السياسية والقوة الاقتصادية هما جزءان، هما شيء واحد لا يتجزأان. نعم.
0: طيب أستاذ فضل، مرحبا بك من جديد. كنت اليوم على ما سمعت كنت حاضرا في الجلسة الصباحية التي أجراها الرئيس ماكرون مع المجتمع المدني، ما الذي سمعه الطرفان من بعضهما؟
6: يعني دائما الدول استاذ نور الاوروبيه والغربيه بشكل عام هي بتجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني وبشكل اساسي يعني اللي بيكون عندها علاقات معها من دعم او مصداقيه حتى تسمع منها يعني جوانب وزوايا مختلفة أو إضافية خلينا نقول. وهذا بالحقيقة دور الإعلام مثلاً ودور الفضاء العام والمجتمع المدني، دائماً إنه الحكومات هي بتكون تحكي بجوانب معينة، المجتمع المدني بيجي يعني بعض بيحكي بزوايا أخرى وبيتناول مواضيع من مقاربات إضافية، بيسلط الضوء على نقاط يعني لا تطرح عادة مع الحكومات، وبيكون في دائما أمور تنفيذية. فبالعادة بتنقل الدول الأوروبية وبتربط حتى قسم من مشاريعها ب يعني بعض الطلبات المتعلقة بالمسارات التي تحصل في سوريا، مسار انتقال سياسي، مسار العدالة الانتقالية، كيف تساعد في مواضيع معقدة جدا مثل الكشف عن مصير المفقودين، مثل عملية بناء والإصلاح المؤسساتي، لأنه هناك طبعا فارق بين يعني تحرر وتخلص الدولة السورية من المؤسسات الأسدية. وبالحقيقة يعني أنا هذا اللي أشرت يعني بحسن أتكلم عن كلمتي بشكل أساسي، ولكن إنه هي الاستراتيجية المتبعة دائما، يعني بيكون في لقاءات، ويعني الحمد لله إنه نحن عم نقدر إنه نجتمع بقلب سوريا، وأغلب المؤسسات هي يعني كل اللي كان حاضر هي مؤسسات سورية، ما في مؤسسات دولية وتعمل بسوريا. و يعني بحسب معرفتي انه الغالبيه
0: الدعوه كانت بطلب فرنسي استاذ فضل بحسب معلوماتك، ولا كانت اقتراحا من الحكومه السوريه؟ يعني هذا سؤال حتى استطيع ان افهم ايضا انه الى اي مدى الحكومه السوريه اليوم او الدوله السوريه ترى هذا الفضاء العام او المجتمع المدني ايضا شريكا في صناعه السياسات والتفاوض مع المجتمع الدولي.
6: لا يعني بتمنى انه كمان انه الحكومه السوريه تشوف بقسم كبير من المؤسسات الوطنيه اللي هم الوطن انه هو شريك، وبالحقيقه هذا موجود. يعني احنا عم نتلقى دعوات مثلا من عده وزارات على سبيل المثال لاجتماعات ولا ورشات، ولكن انا برايي انه هي ما زالت قاصره، يجب ان تكون العلاقه افضل بكثير، لانه المجتمع المدني مو كله طبعا، ما فينا كل شغلة ما فينا نعمم، ما أنا لون واحد يعني كل، ولكن يعني قسم خلينا نقول منه هو اللي كسب في عنده إمكانيات وقدرات وفينه يعني يقدم خبرات اللي كسبها. الدعوة هي إجت لا من الخارجية الفرنسية، ويعني مثلا بحالتنا نحن الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي يعني كانت داعم لنا بسنوات طويلة بنضال تخلص من الأسدية، شفتي بمسار المحاكمات، مسار العدالة، بمواضيع تتعلق بحقوق السكن والملكية وغيرها من المواضيع. الآن هناك شراكة، وهذا أشرت لها أيضا بالكلمة مع السيد الرئيس ماكرون عندما تحدثت، أنه في شراكة الآن.
0: أي من هذه النقاشات أستاذ فضل؟ هل يمكن أن تغير من أولويات سواء الطرف السوري أو حتى الطرف الفرنسي في نقاشاتهم اللاحقة، يعني في كل نقاشاتهم التي عقبت الجلوس معكم؟
6: نعم، أعتقد أنه يعني نحن بنكون أنه منطالب أنه هاي بعض النقاط يتم، يعني نحن أصلاً هذا اللي عم نحكيه مع الحكومات الغربية، نحن حاكينه باجتماعات مع حكومتنا السورية، ما عمالة نحكي نحن مطالبات أو كاتبينه بتقارير وناشرينه أو متحدثين فيه عبر الإعلام، ولكن عم نطالب بربما أيضاً أنه هذا الصوت دائما إذا كان منتقل من أكثر من جهة معناته هذا أمر يجب العمل عليه، هو ما يكون في تجاهل له، مثلا موضوع العدالة الانتقالية، موضوع المسار، موضوع استقلالية الهيئات،
0: ويغير في أولويات السلطة اليوم أستاذ فضل؟
6: لا دائما أنت بتعرفي أستاذ نور أنه السياسة تأتي أولا والاقتصاد دائما، يعني نحن الحقوقيين والمطالب القانونية هي بتجي متأخرة، ولكن هذا لا يعني أنه نحن نتخلى عنها أو أنه ما نطرحها على الطاولة، ويعني وهذا بيتم طرحها وقسم منها ما كله بيتاخد، ما في شيء بيتاخد كله، العالم ما هيك مثل ما بتعرفي بيمشي، ولكن أنا بشوف أنه قسم منها نعم بيتاخد بعين الاعتبار، على الأقل بينحط بالأجندة، بيتم التذكير فيه، وهذا هو دور المناصرة بالمجتمع المدني. المجتمع المدني هو بيلعب مناصرة مع دولته أولا. يعني هلأ نحن مثلا إذا شفتي تقارير الشبكة بال14 سنة ما كنا نوجه ولا توصية للنظام الأسدي، شو بدنا هذا؟ ولكن الآن أصبح هناك حكومة، في تجاوب جيد، وبالتالي نوصي الحكومة نفسها. وهلأ نحن من خلال حتى يعني أنا اجتمعت أيضا مع المبعوث الأممي، واجتمعت أيضا ونعلن هاي الاجتماعات لأنه في هذا الفضاء ولا يوجد تضييق. أنا بتحكي عن مؤسسنا إنه هاي الاجتماعات إيش عم تجتمع أو
0: يعني، ولذلك يعني وأنا يعني أيضا وجهت هذه الأسئلة حتى نفهم الديناميكيات التي تجري اليوم بين الحكومة والمجتمع المدني وبين أي طرف آخر أيضا كان له فضل ربما في يعني دعم المجتمع المدني طوال هذه السنوات. سأعود إليك بكل حال أستاذ فضل. أستاذ ألان مرحبا بك من جديد، كنت من أعضاء الوفد الاقتصادي المرافق لماكرون ولدينا يعني الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. أود أن أبدأ معك بحجم المصالح الاقتصادية الفرنسية من إجمالي المشهد العام، يعني كم تحتل هي اليوم إلى جانب السياسي والنقاش السياسي الذي جاء به إيمانويل ماكرون إلى دمشق.
7: اهلا وسهلا ست نور، شكرا للاستضافه، واهلا وسهلا بضيوفك الكرام. طبعا اكيد نحن وصلنا امبارح يعني تقريبا على الساعه 7:30 بتوقيت الشام. اول زياره هي للرئيس الفرنسي من 2009، اخر رئيس زار سوريا كان نيكولا ساركوزي، ولهالسبب يعني هي زياره تاريخيه لانه من 17 سنه ما زار دمشق رئيس فرنسي، وبعد التحرير هي اول كمان زياره للرئيس الفرنسي بس كمان لرئيس غربي يعني بسوريا. وبالتالي الرئيس ماكرون عندما ياتي الى دمشق لن ياتي فقط كرئيس الجمهوريه الفرنسي ولكن ايضا كرئيس دولي عظمى، دولي أوروبي، وأيضا يعني دولي ذو الاقتصاد القوي. ولهيك يعني هي الجاي كان عندها يعني عدة محاور، يعني طبعا محور سياسي، محور أمني كتير كتير كتير كبير، وكمان أكيد المحور الاقتصادي. بس هالمحورين كتير متعلقين ببعض لأنه بنعرف كتير منيح إنه المستثمرين لن يأتوا على بلد إذا ما في استقرار أمني واستقرار سياسي كمان بهالبلد. ولسبب يعني أول يوم قبل ما نطلع بعدين على الشام القديمة وبعدين نرجع على الفور سيزن، صار في حوار صغير يعني بالقصر فوق، وحكوا بين يعني فخامه الرئيس احمد الشرف وفخامه الرئيس ايمانويل ماكرون عن الامور الامنيه يعني بسوريا والسياسيه. طبعا ثاني يوم اليوم يعني بعد الظهر صار في بعدين المؤتمر الاقتصادي مع عدد كبير يعني من الشركات الفرنسيه بعده قطاعات مثل مثلا توتال انرجي اللي هي مختصه بالبترول وبالطاقه، شركه طبعا سيما سيجام يلي هي مختصة بنقل البضائع يعني البحرية، بس هلأ كمان وسعوا استثماراتهم من 200 إلى 400 مليون استثمروا كمان بالطيران المدني. كان في كمان شركة تلس اللي مختصة كمان بمجال الدفاع بس كمان بالطيران المدني، وقعوا كمان مذكرة تفاهم بعد الظهر. شركة نوفاكومب كمان يلي مختصة بمعالجة المياه الصرف الصحي، وقعوا مذكرة تفاهم كمان مشان معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة حمص. وكان في كمان لين لامبريمري ناسيونال، هي شركة مختصة بطباعات الوثائق الإدارية مثل مثلا الباسبورات الهويات، كمان وقعوا مذكرة تفاهم. وصار في كمان مذكرة تفاهم تانيين بعدة مجالات مثل المجال الثقافي يعني لإعادة ترميم كمان كل الأماكن الثقافية اللي يعني تدمروا وقت الحرب. وصار في كمان من إكسبرتيز فرانس عدة مذكرات تفاهم لاستشارات يعني للحكومة السورية بمجال إن كان المالي أو حتى بمجال كمان الإداري مشان إعادة هيكلة كل الوزارات وكل الإدارات يعني بسوريا.
0: لماذا اختارت فرنسا هذه القطاعات تحديدا أستاذ لا؟ وذلك أيضا يعني أشار إليه ضيفي من فرنسا بأنه القطاعات هي يعني بمعظمها قطاعات استراتيجية ولا نتحدث عن استثمارات اقتصادية مختلفة الشكل.
7: صح. هلا بصراحة لماذا اختارت فرنسا؟ يعني بصراحة ما فرنسا اللي اختارت، اثنيناتهم اختاروا يعني السوريين اختاروا والفرنسيين اختاروا، لأنه من جهة كان في طلب من الحكومة السورية، وكان في كمان عرض يعني من الشركات يعني الفرنسية. في بس معلومه لازم نعرفها انه مشان وقت اللي هيئنا هالزياره يعني للرئيس ماكرون والوفد لسوريا، اصعب شيء ما كان انه التحضيرات، كان انه نقنع الشركات الفرنسيه ليذهبوا الى سوريا. في لسه خوف كبير يعني من الشركات الفرنسيه ومن اعضاء يعني ان كانوا مدراء شركات او مدراء يعني areas بهالشركات انهم يذهبوا الى سوريا، لانه القصص الامنيه كثير بتخوفهم. ولهيك يعني كمان الترويج بالميديا كثير مهم وقدوم
0: تبددت هذه المخاوف خلال الزيارة أستاذ ألم بتقديره؟
7: عفواً ما سمعت.
0: هل تبددت هذه المخاوف خلال الزيارة بتقديره؟ يعني هل أعطى الجانب السوري يعني في يعني الموضوع الأمني هو جانب، لكن حتى في الموضوع الحوكمي هل تعتقد أنه الجانب السوري استطاع تسويق نفسه لدى هذه الشركات من حيث البيئة الاستثمارية، القوانين الشفافية وما إلى ذلك من الذي يهم الاقتصاديين؟
7: طبعا هلا بالنسبه للموضوع الامني اكيد هلا رغم اللي صار يعني على الساعه 11:30 تقريبا بتوقيت دمشق جنب الفور سيزن، بس شفنا انه رده فعل الرئيس ماكرون راسا يعني عمل صرح انه خلص الديليجيشن راح تستمر والبروجرام راح يتغير، وهذا برهن على اصرار يعني رئيس الجمهوريه الفرنسيه ب ب يعني وقفته جنب الشعب السوري وجنب الحكومه السوريه. طبعا كنا بنعرف انه راح يصير في شويه مخاطر، بس كان في يعني كمان الامن العام السوري كانوا كمان يعني عاملين كل جهدهم ومحصنين كل الاماكن يعني. بس لابد يعني من زعزعات يعني ومحاولات خلق يعني زعزعات بالامر، ولكن بشكل عام يعني لا الاستقرار كان موجود وكان في ما كان في مخاوف كثير. بالنسبه لسؤالك الثاني، اكيد هلا من قبل ان الشركات الفرنسيه بهمهم كثير اكيد، وحتى الحكومه الحوكمه بسوريا، واكيد يعني هلا قبل قدوم هذا الوفد من رئيس الجمهوريه نحن كنا جايين قبل كم شهر يعني بواحد عشرة مع اكثر من 40 شركه فرنسيه، ووقتها وقت اللي رحنا على قصر المؤتمرات كل الوزارات بسوريا اتوا الى القصر، وكل الوزاره يعني عملت برزنتيشن للاستراتيجي تبعتها وللمشاريع وللحوكمه بالوزارات. فهذا اعطى ثقه كبيره لهي الشركات، و90% من الشركات اللي اجوا بالوفد بشهر 10 نفسهم هلا لقيناهم حاليا بالوفد رئيس الجمهوريه. يعني هذا بيعني انه ايه يعني من جهه الحكومه السوريه عم تبذل جهد كبير، خاصة أنه نعرف أن المهام ما سهل أبداً، لأنه وقت استلموا البلد كانت الحوكمة أصلاً قبل منا حوكمة طبيعية، والكوادر كمان يعني ما كان كل عامل بمحله، كل عامل عنده كفاءاته، ويلي راح ويلي ضل ويلي ما تغير كمان تعامله بالشغل، بقى عم يعملوا كل جهدهم.
0: يعني لذلك تعامل يعني المؤسسات الغربية يعطينا أيضاً إشارة أنه إلى أين وصلنا حتى في المجال الحوكمي، أنه هل هو كافي ربما حتى يعني يدغدغ الجوانب التي يريدها أي مستثمر حتى يكون في دمشق. سأعود إليك أستاذ ألم بعد قليل. دكتور بيير، دعني أعود إليك في معايير الانفتاح الفرنسي، وهذه النقطة التي أنهينا فيها مداخلتك الأولى. هل تحقق سوريا اليوم هذه المعايير؟ هل هناك ما زال ما هو مطلوب منها سواء على صعيد الانتقال السياسي، سواء على صعيد مكافحة الإرهاب، وهو ملف من الواضح أنه كان من أولويات الطرفين الحديث فيه؟
4: طبعا فرنسا تعرف بأن مثل هذه العقبات لا يمكن إزالتها بين ليلة وضحاها. يعني المرحلة الانتقالية لديها خبرة فرنسية في هذه المواضيع، طالما أنها عايشت التوارات العربية وعايشت كل ما يتعلق وما ذكره الزملاء أيضا من العدالة الانتقالية، المسألة المتعلقة أيضا بمكافحة الإرهاب برص صفوف الوطن، وأيضا مسألة أساسية طبعا مرتبطة بالسيادة، وهي أن تكون الدولة قادرة على التحكم في منظومتها الأمنية، وهذا ما يبدو واضحا لفرنسا الآن. يعني وأنت ستعودين إلى الموضوع الأمني في ساعة ثانية، فأنا لا أريد أن أطيل في ذلك، ولكن موضوع الأمن مرتبط بالاستقرار، ولكن أيضا موضوع الاقتصادي هو الذي يساهم في تفعيل الاستقرار. وأنا أعتقد بأن الاستثماريين الفرنسيين الذين رافقوا الرئيس الفرنسي هم يعرفون جيدا بأنهم وضعوا أقدامهم في بيئة استثمارية في طور إعادة البناء، لأننا لا نستطيع أن نتحدث عن مجرد إعادة الإعمار من زاوية السكن، من زاوية بطبيعة الحال توفير المعيشة للمواطنين، وأنت تحدثت عن مسألة المصرف الوطني ورفع الأجور وما شابه ذلك من القضايا الاجتماعية، ولكن المسألة الأساسية أيضا ولها تأثير مباشر على الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، وقدرة هذه الشركات الأجنبية على تطوير مشاريع مشتركة بينها وبين المؤسسات السورية الوطنية. وأعتقد أن هذا الرهان يهم دولة عظمى، وأشكر الزملاء على ذكرهم لعبارة قوة عظمى فيما يتعلق بفرنسا، لأن فرنسا لا تزال قوة اقتصادية عظمى في منطقة
0: الرهان. يعني تقصد الرهان على المرحلة التي وصل إليها بناء المؤسسات السورية حتى الآن؟
4: بشكل عام المرحلة التي وصلت إليها المؤسسات السورية حتى الآن، المرحلة الانتقالية أيضا التي تجعل من الرئيس الشرع صانع وحامي تماسك الدولة، وهذا رهان تعتبر فرنسا ويعتبر المجتمع الدولي أنه كسبته سوريا، وكل ما بقي طبعا
0: يعني وفق الرؤية الفرنسية. تعتقد فرنسا اليوم أنه جزء كبير من الانتقال السياسي ناجز اليوم في سوريا؟
4: نعم تعتقد ذلك، وتعتقد أيضا بأن لا تزال هناك مجموعة من المراحل التي يجب قطعها، ولكن اللبنات والعصا موضوعه، وإلا لما قام الرئيس الفرنسي بهذه الجولة. هذه الجولة تأتي اعترافا دبلوماسيا فرنسيا رسميا بأن المرحلة الانتقالية التي فتحتها سوريا هي مبنية على أسس ستقودها حتما إلى سوريا حديثة تعتبر السوري كمواطن وليس كشخص ينتمي إلى هذه الجهة أو تلك، وإنما مسألة أن سوريا هي دولة بالمعنى الكامل للكلمة، ذات مؤسسات توفر الخدمات الأولية للمواطن، وأيضا مجتمع ديمقراطي بكل صوت دور مسموع.
0: لكنه أشار إلى مجموعة من النقاط المتعلقة أيضا بمدى نضج المرحلة الانتقالية أو المسافة التي قطعتها حتى الآن. أثار مثلا الرئيس ماكرون خلال المؤتمر الصحفي موضوع العدالة الانتقالية، أثار موضوع وعود الرئيس أحمد الشرع بمحاسبة من ارتكب جرائم على سبيل المثال بعد سقوط النظام، حتى كان هناك ربط يعني غير مباشر بين موضوع الأموال التي ستستردها سوريا، وأكيد يعني هي أولويات الحكومة، لكن ربطها بشكل أو بآخر أو ألحقها بحديثه عن العدالة الانتقالية. إذن يبدو أنه هناك ما هو ناقص في الصورة السورية لدى الفرنسيين.
4: ولكن هناك اعتراف بأن العدالة الانتقالية لا يمكن إتمامها بين ليلة وضحاها، وبالتالي استرداد الأموال وربط العدالة الانتقالية باسترداد الأموال لا يجب أن تقرأ على أساس تهديد أو شيء من هذا القبيل أبدا، ولا حتى شرط، وإنما صيرورة طبيعية.
0: حتى أنا يعني لم أشر إلى كونها تهديد، لكن يعني أحاول أن أستفسر. إيه لا لأنه لا. من لأنه يعني دكتور بيير، عادة المعايير الأوروبية، معايير الاتحاد الأوروبي بالذات فيما يتعلق بالانتقال السياسي ومسير الدول نحو الديمقراطية تكون عالية، أعلى من معايير الشرق الأوسط، ولذلك نسأل دائما أنه أين هي سوريا في نظر الاتحاد الأوروبي والغرب؟
4: لا يعني
0: وهل هذا بات مهما يعني بعد سنوات من دعم الثورة السورية والمعارضة السورية والمجتمع المدني، إلى أي مدى هذه المعايير الديمقراطية والسياسية ما زالت مهمة بالنسبة للدول الغربية ولا لا؟ الاستقرار والاقتصاد أولا
4: طبعا، لأنها تربط وصول الحكم الجديد بمصداقيته، والتزام الحكم الجديد بهذه المصداقية ومسألة تنفيذ العدالة الانتقالية ومحاكمة النظام البائد يمكن اعتباره فعلا معيار أساسيا من دول تتصور أن الديمقراطية لا يمكن إلا أن تتم باعتراف أن صفحة الدكتاتورية والاستبداد قد طويت، ولهذا لابد فعلا من تقديم ضمانات، ولكن هذا لا يعني بأن فرنسا لا تثق بهذه الضمانات، وإنما تثق بها بكل تأكيد، وأعتقد بأن ربطها بموضوع استبداد.
0: شو الضمانات التي أعطيت من الطرف السوري؟
4: مثلا الضمانات التي أعطيت محاكمة الفائز وتنفيذ العدالة الانتقالية.
0: لا أتحدث هنا فقط عن العدالة الانتقالية، عن مجمل سياق الانتقال السياسي.
4: مجمل سياق الانتقال السياسي يقوم على اعتراف فرنسا بأن سوريا قطعت هذه المرحلة الانتقالية بنجاح، والضمانات التي أعطتها سوريا هو ذلك تلك الإصلاحات التي يريد الرئيس الشرع تنفيذها في مجموعة من القطاعات، أكد متعلقا بالقطاعات الوزارية، بالمؤسسة العامة، بالشركات، وأيضا بتطوير وتحديد القطاع الاقتصادي.
0: لكن هذه الضمانات كلها يعني تبدو اقتصادية، لا يبدو أي منها سياسي، ولهذا قد يكون هناك خشية أحيانا من أنه يعني في السياق السوري يتم تقديم الاقتصاد والاستقرار عن الحراك السياسي في سوريا.
4: لا صحيح، ولكن في نفس الوقت يعني الاستقرار السياسي يمر بشكل ضروري وحتمي عبر التطوير الاقتصادي، لأن عندما تقومين بتطوير القطاعات الاقتصادية تتحسن الحالة الاجتماعية، هناك نقطة أساسية أيضا يزول الفساد، وبالتالي يعني يصبح المواطن متطلعا إلى شيء أسمى من مجرد مسألة الأموال أو نحب الأموال أو غيره من هذه المسائل، ليتطلع فعلا إلى بناء أسس وأصول ديمقراطية. وأنا أعتقد بأن فرنسا تؤمن بقدرة سوريا على بناء هذه المرحلة، وهي تدرب البناء بكل تأكيد.
0: طيب، يعني موضوع الاستقرار في سوريا، وأذهب بسؤال إليك أستاذ علي، يحتاج أيضا إلى ضمانات متعلقة بالعربدة الإسرائيلية الأخيرة تجاه الحدود السورية، وكان هناك إشارة واضحة من الرئيس أحمد الشرع إلى موضوع المساعدة الفرنسية أو ما تنتظره سوريا من فرنسا في هذا السياق، ونحن نعرف أنه سابقا فرنسا قد احتضنت بعض جولات التفاوض الذي حدث بين الجانبين السوري والإسرائيلي. من منتظر سوريا في هذا السياق، وإلى أي مدى يمكن حلحلة هذا الملف بشكل كبير بوساطة الفرنسيين؟
5: تمام، يعني فرنسا هي اليوم داعمة للدولة السورية، وهذا واضح من كلام السيد الرئيس أحمد الشرع ومن كلام رئيس جمهورية فرنسا ماكرون. أيضا يعني موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعلى الأرض السورية تحتاج إلى جهد دولي وتحتاج إلى جهد إقليمي. الجهد الدولي اليوم يعني فرنسا تحاول أن تكون داعمة، كانت بالفترات الماضية يعني تسربت، وكلنا عرفنا بأن احتضنت نوعا ما عملية من الحديث مع من أجل الاعتداءات الإسرائيلية ضمن مع العدو الإسرائيلي. واليوم فرنسا يعني هي بما أنها تهمها العملية الاقتصادية والاستثمار في سوريا، فبالتأكيد يهمها أمن سوريا، وتهمها السيادة السورية. ويعني كان حديث رئيس ماكرون أن سوريا ذات سيادة، وهذا واضح بأنها تدعم كامل كامل كامل السيادة على الأراضي السورية من الدولة السورية. فرنسا تدعم سوريا بشكل كامل بأن لديها سيادة على الأراضي السورية. فالنقطة المهمة بأن عندما يكون لديك دولة قوية، دولة عظمى داعمة لك في عملية التفاهمات الدولية وفي عملية الاعتداءات، تكون أنت بموقف أقوى. اليوم يعني سوريا تحاول أن تكون أو أن يكون لها حلفاء أقوياء من الدول العظمى، من أجل حلحلة كل المشاكل مع دول الجوار، وأيضا حلحلة المشاكل الداخلية، وأيضا بالذهاب إلى يعني بناء دولة أو جمهورية جديدة ناشئة تحتاج إلى إعادة إعمار. فعملية أنك اليوم مع دولة كفرنسا كحليف، أو كاليوم بدأت حلفها مع سوريا، وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا علاقات دبلوماسية جيدة مع أغلب الدول الأوروبية، وعلاقات جيدة جدا مع دول الإقليم والمحيط العربي، فهذا كله داعم للدولة السورية، وبالتأكيد سوف يكون داعم لها في كل يعني الإشكاليات ممكن أن تكون مع

0: علاقة بالدولة السورية. هي أولا. ثانيا، قصد اليوم تعتبر انتهت بحكم المنتهي. قصد اليوم انضمت إلى الدولة السورية، لديها تفاهم مع الدولة السورية، هنالك الكثير من الأشخاص، من العسكر الذين كان عند قصد، ومن القيادات التي عند قصد أصبحت في الدولة السورية وأصبحت تعمل مع الدولة السورية. عملية التفاهم أو التفاهم الذي يعني كان أو الذي كتب بين الدولة السورية وقصد اليوم قصد انتهت. اليوم الجزء يعني شرق غرب سوريا، عفوا يعني شمال غرب سوريا، اليوم هو ضمن الدولة السورية.
1: شمال شرق سوريا،
0: شمال شرق سوريا عفوا، هو ضمن الدولة السورية. فعملية قصد وغير قصد، ليس هنالك اليوم الإشكاليات الداخلية. هنالك يعني سوريا وقعت في في في في مشاكل كثيرة بعد الانتصار. اليوم هنالك جزء كبير من هذه المشاكل قد تم حله. أيضا الكثير من المشاكل أيضا تدخلت بها الدول الكبرى، منها الولايات المتحدة، منها فرنسا، وتم حلها أيضا. لدينا جهد كبير لبناء دولة، ولدينا ونريد حلفاء كثر لبناء هذه الدولة. وعملية أنه هنالك بعض الأشخاص تريد أو لا تريد أو ترغب أو لا ترغب، هذا شأنها الخاص. بالنهاية هنالك شعب سوري حي يريد بناء دولة، يريد بناء جمهورية جديدة، ويعني يريد إعادة الإعمار. نعم.
1: أستاذ فضل، يعني ضيفي من ليون تحدث عن انفتاح غير مشروط على ما يبدو فرنسي تجاه سوريا، وهذا قد يتبعه أيضا موقف مشابه من دول غربية عديدة، ونتحدث خاصة في الاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى يمكن أن ينعكس هذا الانفتاح على الوضع الداخلي نفسه، على الإصلاحات الداخلية، وعلى الملفات العالقة أيضا سوريا؟
2: يعني أول شيء أنه نقول أنه الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا، أمريكا وغيرها من الدول، أنه عندها معلومات ناقصة عن سوريا، هذا تصور غير صحيح أبدا. هاي الدول تعمل، لديها خبراء واستشاريين بيلتقوا، يعني مو بس بهذا الاجتماع المعلن، إن هلأ بس عم يجمعوا بيانات ومعلومات، ولديهم
1: لم نشر إلى معلومات ناقصة أستاذ فضل، أليس كذلك؟
2: لا، يعني تم الإشارة، يعني هي لديها صورة واضحة عما يحصل بشكل أو بآخر بسوريا، وبالتالي لا، التقييم بيكون هو متكامل. ولكن ربما في يعني المؤتمرات الصحفية وفي العلن يتم الإشارة دائما إلى ما تم التوافق عليه، ولكن خلال النقاشات دائما هي المواضيع تطرح، ويعني نحن نعلم ذلك، ولكن هي لا تطرح المواضيع الجدلية. أستاذ نور، مثل ما بتعرف حضرتك، ما حدا بيطرحها بالعلن، ولكن هل هي مطالبات؟ نعم، وأنا أعتقد أن يعني قسم منها يؤخذ بعين الاعتبار، ويعني كمان نحن بدنا نحاول أنه نرمم الصورة بين يعني خاصة أنه كيف يلعب المجتمع المدني دور تكاملي مع الدولة، بمعنى أنه برأيي أنا أنه الدول هي بحاجة لمجتمع مدني مستقل يراقب وينبه على الأخطاء، وكمان يساهم ربما بصياغة السياسات العامة، وكمان يعني نجاح المجتمع نجاح الدولة ونجاح المجتمع المدني هن أمرين مترابطين. هذا الرسالة اللي نحن وصلناها، لهيك يعني نحن لهيك كان الحديث بشكل أساسي عن موضوع إصلاح المؤسسات، وهذا بده جهد يعني إلى، وكمان مجتمع
1: يعني
2: لا يعني
1: إنه إلى أي مدى يمكن أن تصطدم هذه الأمور بالإرادة السياسية أستاذ فضل؟ مطالبات يعني المجتمع المدني وسعيه حتى مع دول يعني يسبق له التعامل معها لفترة طويلة مثل الفرنسيين أو مثل دول الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى الإرادة السياسية أحيانا تكون أقوى من معطيات المجتمع المدني أو المعطيات الداخلية، يعني ما يخص هذه البلاد من الداخل بعيدا عن الاقتصاد يعني الأوضاع الأمنية والإقليمية؟
2: يعني دائما هو دائما السياسة دائما مقدمة، والمصالح السياسية والاقتصادية هي دائما مقدمة ودائما تتصادم مع المتطلبات، وربما يعني تكون هي أولويات الآن إنه هاي المواضيع، ولكن يعني لا يعني هذا إنه تغييب دور المجتمع المدني. أيضا المجتمع المدني لديه مطالب سياسية ليس فقط يعني حقوقية، وإنما أيضا يعني تم التطرق إلى الموضوع الإسرائيلي، وأنه فرنسا يعني تبذل، يجب أن تبذل دور أكبر مثلا، وهي يعني دانت أعلنت

0: أكثر من مرة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن برأيي أنه فيها تبذل جهد أكبر. هي دولة دامت عضوية بمجلس الأمن، يعني تحاول على الأقل أنه التدابير الأمنية المؤقتة ما تتحول لاحتلال دائم. كمان تم التطرق لموضوع رفض التدخل السوري بلبنان نتيجة الإرث الأسدي وكيف أضر الشعبين، وكمان أنه كيف فرنسا فيها تلعب دور نتيجة علاقتها القوية مع لبنان ومع سوريا، أنه الآن مع سوريا أنه هي ترمم هاي العلاقة بين الدولتين، تساهم بترسيم حدود مكافحة المخدرات. الآن فرنسا إلى الآن تدعم الجيش اللبناني، لماذا أيضا تساهم بدعم الجيش السوري؟ يعني هذا دعم المؤسسات خاصة بالدول الوليدة، هذا بحاجة إلى مليارات دولارات. يعني
1: ما
0: هذا
1: حدود
0: الحساسية
1: الدور
0: من
1: السوري الذي يعني تراه فرنسا اليوم في لبنان أنه قد يكون ممكنا ومفيدا للجميع؟
0: يعني هو الرئيس الفرنسي يعني أعلن أنه هو ما نوع مع التدخل العسكري، وهذا كان يعني مطمئن أيضا، وأيضا الرئيس السوري أعلن نفس الأمر. ولكن يعني بعد يعني غدا هناك اجتماع في أنقرة، وربما يكون في ضغط من الرئيس الأمريكي اللي هو عم يطالب بهذا المطلب على كل من فرنسا وعلى سوريا.
1: كما تفضلت أستاذ فضل في بداية المداخلة، يعني أحيانا ما يعلن يكون مختلف عما يحدث في الكواليس. أيضا
0: صحيح ما يعلن يكون مختلف، ولهيك هذا مهم أنه النقاشات اللي ما بتكون علنية فبتكون فيها مصارحة أكثر واستقلالية أوسع، وبالتالي بنحط فيها رؤى. وهذا يعني دور الجميع أنه يقوم فيه، ولهيك تنوع الأراء. وشفتي أنت تغريدة الرئيس الفرنسي، قال أنا سمعت بأراء يعني متنوعة، حتى بعض الآراء أنا لا أتفق معها ربما، ولكن أنه هن بيسمعوا من الجميع، وهذا كل الدول تقوم ربما بهذا الدور. وبالتالي أيضا الدولة السورية يجب أن تلعب نفس هذا الدور مع المجتمع المدني، اللي هو يعني المجتمع المدني السوري نفسه، خلال وتسمع الآراء، وإن كانت يعني ربما بعضها متعارض أو بعضها يعني، وتشوف كيف يمكن هناك المشاركة. يعني هي الدولة السورية أولى أنه تقوم بهي الاجتماعات بشكل دوري وبشكل مكثف أكثر.
1: يعني وهذه رسالة أيضا نتمنى أن تصل، يعني القريب هو الأولى بهذه الاجتماعات كما تفضلت أستاذ فضل. أستاذ ألان، أود أن أذهب معك إلى موضوع استرداد الأموال والأصول الخاصة بالشعب السوري. الآن الحديث عن ما صدر من أموال رفعت الأسد، لكن مجموع الأموال التي يعني تعود ملكيتها للشعب السوري قد يكون أكبر من ذلك، وقد يحتاج أيضا إلى مسار تقاضي. هل تعتقد أن هذا الملف سهل الحل بين الطرفين ويمكن الشروع فيه قريبا، وهل هو مفيد بالفعل؟ يعني هل نحن نتحدث عن أصول كبيرة يمكن أن تحدث فرقا في الاقتصاد السوري؟
2: أكيد. هلا وقت ضمن المؤتمر الصحفي الرئيس إيمانويل ماكرون حكى عن هالموضوع، وقال إنه راح يرجع يعني تقريبا 51 مليون يورو من أموال رفعت الأسد، ولكن أكيد المبلغ، لأنه ما في بس رفعت الأسد اللي عنده أموال بفرنسا، في كتير ناس كان عليهم عقوبات وكانوا عم يتعاملوا مع نظام الأسد كانوا موجودين يعني وحاطين أموالهم بفرنسا وما لهم بس سوريين يعني، وبالتالي بظن المبلغ بيطلع فوق ال 500 مليون. وأكيد الحكومة الفرنسية صرحوا وقالوا أنه راح يعطوا كمان advisory يعني استشارات كمان للقضاء السوري، مشان كمان يحسنوا هني على النطاق الدولي يعني بالقانون الدولي يحسنوا يردوا يعني هالمصاري. واكيد راح يطلعوا انا بظن فوق ال 500 مليون دولار، وهالمصاري يعني كثير منيحه مشان نحسن نمول الصناعه السوريه، او نحسن نمول ليش لا العداله الانتقاليه، مشان يكون في كمان قضاة اكثر وشرطه جنائيه اكثر كمان ايضا. بقى إيه الرئيس حكى عن هالموضوع، راح يصير في دعم واستشارات يعني من قبل الحكومة الفرنسية لهذا الشأن.
1: طيب مجموع ما تحدثنا به على الصعيد الاقتصادي إلى أي مدى يمكن أن نرى له أثرا على الأرض قريبا أستاذ ألان؟ لأنه الكثير من مذكرات التفاهم قد تأخذ وقتا طويلا، الكثير منها أحيانا لا تكون بنفس الجدية عندما نتحدث عن بروتوكولات أو اتفاقيات ناجزة بين أطراف.
2: هلا لنكون واقعيين، مذكرة التفاهم هي يعني الشركة الفرنسية يعني بتبلغ الحكومة السورية أو الشركة السورية إنه أنا مهتم نشتغل مع بعض، ولكن بعدها لازم يأتي الدراسات وبعد ذلك العقد يعني. وبين العقد ومذكرة التفاهم في كتير أمور، خاصة الأمور المالية والبنكية. هلا حاليا لسه البنوك بسوريا يعني التحويل من مثلا فرنسا لسوريا لسه ما تفعل، وهذا الشيء مرتبط كمان باللي بيصير يمكن بكرة بالناتو يعني، ولهالسبب يمكن قدوم كمان فخامة الرئيس أحمد الشرع لأنقرة مع الرئيس إيمانويل ماكرون يمكن راح يساعد مشان إنه وأخيرا يعني الإدارة الأمريكية تشيل يعني الديزيجنيشن SST يعني دولي مراعي للإرهاب من سوريا، لأنه اللي عم يعمل هلا حاليا بلوك للمصارف الأجنبية مشان يحسنوا يفعلوا يعني الفلو يعني لسوريا، هي الديزيجنيشن. طبعا بغض النظر عن بقيه الامور الكي واي سي والكومبلاينس، بس عم يشتغلوا عليها حاليا، خاصه البنك المركزي بسوريا، بس هدول امور اداريه يعني عم يشتغلوا عليها صار اكثر من سنين.
1: هل ما زال هناك اي عقبات سواء امريكيا او اوروبيا امام هذا التصنيف استاذ ألان، والذي يبدو انه بالفعل هو يعني عرقل الكثير من الجوانب المتعلقه بنظام سويفت وعوده سوريا الى النظام المالي العالمي؟
2: هلا من الجهه الاوروبيه لا، ما في عرقلات يعني، ما في قصص يعني، ما في ديزيجنيشن SST بالنسبه للاوروبيين شالوها، في بس امور الكومبلاينس والكي واي سيز، وهالموضوع هلا المفروض تقنيا يعني باخر سنه 2020 تكون منتهي. ولكن هلا اللي عم يعرقل هي طبعا اكيد ديزيجنيشن SST، لانه اكثريه البنوك الاوروبيه بيتعاملوا مع امريكا كمان، وبالتالي ما فينا يبعثوا مصاري لسوريا والا بعدين بيصير عندهم مشاكل اذا بدهم يبعثوا لامريكا يعني كشركات او الزباين تبعهم. لهيك هلا كل يعني كل الحرص على اداره دونالد ترامب، ولهيك دونالد ترامب كمان بنفس الوقت بنعرف كثير منيح انه والرئيس ماكرون يعني قال من كام شهر انه هلا من يوم رايح لازم نكون حذرين يعني من حلفائنا الامريكان، خاصة بعد اللي شفناه يعني بأوكرانيا، واللي شفناه كمان هلا بالحرب مع إيران وبالحرب التجارية اللي دونالد ترامب عم يشنها على الصين من خلال الأوروبيين. احتمال هلا دونالد ترامب يستعمل هالورقة مشان يمشي هوي من قبل ومصالحه أو الكونديشنز يعني بالنسبة للاستثمارات الأجنبية بسوريا، مشان يعطوا الأولوية للاستثمارات الأمريكية بكل المجالات اللي فيهم ربح أكثر، لأنه نعرف كثير منيح أنه هلأ حاليا السوق السوري صار سوق ليبرالي، الرد على الاستثمار صار كثير عالي بكثير مجالات، والأكيد الأمريكان عم نشوفهم يعني عم يتجهوا لهالقطاعات الاستراتيجيه، بس بنفس الوقت يلي هن عم عم عم عم عم عم, عم, عم يعطوا يعني للمستثمر رد على الاستثمار كثير عالي بالنسبه لاي بلد ثاني. المفروض الرد على الاستثمار مشان يكون بمجال الطاقه على 10 سنين، عم نحكي على 5 سنين بسوريا.
1: اود ان اختم مع الدكتور بيير لانه يبدو وقته ايضا بدا يضيق. دكتور بيير، افرد الرئيس ماكرون جزءا من حديثه في المؤتمر الصحفي عن موضوع الارهاب بطبيعه الحال، وربط الحديث عن الإرهاب بسوريا بما حدث في فرنسا في 2015، لماذا هذا الربط؟ وهل هناك أي يعني ما قد يثير الخلاف بين الطرفين في هذا السياق؟ لأنه يعني عندما نتحدث عن مقاتلين فرنسيين في سوريا فنحن أمام مسارين، من كان في سجون داعش وأمام أيضا كتيبة الفرنسيين الموجودة في سوريا.
3: نعم، في الواقع الموضوع موضوع الإرهاب هو موضوع معقد جدا، وأعتقد بأن الرئيس ماكرون أراد بهذا الربط أن يلفت كيف أن سوريا لم تعد تلك التي عرفناها في 2015، بحيث أن داعش كانت قد تولت على جزء منها. وأكيد أن هذه المسألة الأساسية مسألة الانتقال إلى دولة تكافح الإرهاب وتكافح تنظيمات إرهابية كانت قد استقرت فيها وتم القضاء عليها بصورة شبه كاملة. أعتقد بأن الرئيس الفرنسي لم يريد مجرد الإشارة إلى موضوع القضائي ومسألة فعلا وجود مقاتلين فرنسيين ساهموا في هذه العمليات الإرهابية، وإنما هذه مرة أخرى ضمانة مقدمة للرئيس الشرع بأنه سيعرف ويعرف جيدا كيف يدبر هذا الملف، وكيف أن القضاء الفرنسي والقضاء السوري يجدان أنفسهما أمام فرصة ذهبية للتعاون بينهما من في حال حبت هذا الملف الشائك.
1: إذا يعني حديثه يوحي إلى أنه سيكون هناك حلول مقبلة بالتراضي بين الطرفين.
3: بكل تأكيد حلول
1: طيب.
3: تعاون مجدية جدا، وربما أيضا يتم التفاوض في هذا الأمور
1: طيب.
3: بشكل غير معلن كما ذكرت سبيلنا فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، هذا يصلح بكل تأكيد في الموضوع الأمني أيضا.
1: يعني واضحة الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا من ليون أستاذ العلاقات الدولية دكتور بيير لوي ريمون. ربما تبقى لي مع باقي الضيوف حوالي دقيقتين، أود أن أذهب إليك قليلا أستاذ علي. ما الخطوة التالية في العلاقة الثنائية، خاصة أنه في بداية المداخلات كنا قد تحدثنا عن إمكانية أن يكون هناك تمثيل دبلوماسي قريب؟
0: تماما، يعني القادم باعتقادي هو أفضل بكثير لسوريا وللشعب السوري. يعني تمثيل دبلوماسي ممكن أن يكون هناك بالعاجل القريب، وأيضا يعني عملية تنفيذ كل هذه يعني اليوم التواقيع التي كانت بين البلدين، واليوم يعني كل هذه المشاريع التي طرحت القادم يجب تنفيذها بشكل سريع. على الدولة السورية اليوم أن تنفذ هذه المشاريع وأن تبدأ بعملية الشراكة الحقيقية مع الدولة الفرنسية ومع المستثمرين الفرنسيين من أجل تحقيق أهداف الدولة السورية بعملية إعادة الإعمار، وأيضا إعطاء للشركاء الفرنسيين والمستثمرين الفرنسيين القدرة على أن يكون هنالك يعني تشجيع أكبر بالنسبة لهم وبالنسبة أيضا للمستثمرين الأوروبيين أو المستثمرين العالميين أن يأتوا إلى سوريا لإعادة إعمارها ولأن يكونوا شركاء اقتصاديين حقيقيين في بناء الدولة السورية الجديدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي تيناوي. الشكر أيضا موصول لضيوفي الأستاذ ألان أتاسي المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية ضيفي من دمشق، والشكر الجزيل أيضا للأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضيفي من الدوحة. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل ملف التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انفجرت عبوتان ناسفتان قرب مبنى وزارة السياحة في العاصمة دمشق بتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن التفجير حاول استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي، إلا أن الهجمات لم تتمكن من خرق الطوق الأمني، مشيرا إلى أن التفجير ركز على البعد السياسي أكثر من البعد الأمني. وأكد البابا أن الجهات المعنية اكتشفت أن هناك رأس خيط يدل إلى الفاعلين، موضحا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار.
1: تهتز دمشق مجددا ويعلو الدخان ويدوي صوت انفجارين في قلبها الحيوي، حدث أمني يتزامن مع آخر سياسي تفتح أبواب قصر الشعب أمامه، حيث تقام مراسم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وسلسلة من المباحثات رفيعة المستوى بين جانبين. وفي التفاصيل، تقول وزارة الداخلية إنها رصدت وجود عبوتين ناسفتين، لكن الانفجار وقع قبل البدء بعملية التفكيك قرب وزارة السياحة، وتؤكد الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وهما اتفق مع حديث قصر الإليزيه عن استمرار أعمال زيارة ماكرون رغم الانفجار. دخان سرعان ما انقشع عن مصابين بينهم معاون وزير السياحة فرج القشقوش، وفي الميدان انتشرت قوى الأمن الداخلي لتأمين المنطقة، كما وصل وزير الداخلية إلى موقع الحدث. وبين الحدثين الأمني والسياسي تبدو دمشق أمام اختبار لسد الفجوات الأمنية التي برزت إلى واجهة المشهد بما تحمله من ارتدادات على مسار التعافي الذي تنشده البلاد. فقبل أيام على في دمشق دوي انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب قصر العدل، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم محامون، ما أعاد كشف الستار عن تحديات من شأنها إعادة تشكيل المشهد الأمني في بلاد تعيد ترميم نفسها بعد سنوات من الدم والحرب.
0: للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا اللواء محمود سعودي الخبير الأمني والقانوني ضيفي من برلين، معنا أيضا الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ نوار شعبان قبقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية ضيفي من دمشق. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك لواء محمود. يعني لا نحاول أن نستبق بطبيعة الحال أي من نتائج التحقيق أو نشير بالاتهام إلى أي طرف، لكن نحاول فقط تفسير الواقع وفهم ما جرى اليوم. دعني أبدأ معك من مدى ارتباط الحادثتين الأخيرتين في دمشق. نتحدث عن أنه منذ أيام الحادثة التفجير الذي وقع بالقرب من قصر العدل أيضا في مركز دمشق، وما حدث اليوم أيضا وسط زيارة دبلوماسية مهمة جدا في دمشق. هل تعتقد أن هناك أي شكل من أشكال الارتباط بين هاتين الحادثتين؟
2: أهلا بحضرتك وبسادة الضيوف والأخوة المشاهدين. طبعا الارتباط واضح، كلما أرادت سوريا أن تنهض من تحت الرماد، كلما أرادت سوريا الحرة الجديدة أن تبدأ بخطوات ثابتة نحو القانون والمواطنة، كلما أرادت سوريا النجاح في مؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية تسلط عليها هؤلاء الفلول الذين لا يريدون أن تكون سوريا قوية، لا يريدون أن تنهض سوريا تحت الرماد، يحاولون جهدا مبذولا وبمؤازرة الفلول الآخرين. الارتباط وثيق ما بين قدوم رئيس فرنسا وما بين التفجيرين، والارتباط أيضا ما بين تفجير قصر العدل وما بين العدالة الانتقالية التي بدأت بها المؤسسة القضائية منذ 7 أيام.
0: ما الذي يجعلك تقطع بهذا الاتهام لواء محمود؟ لأن هناك الكثير من الجهات التي قد تكون صاحبة مصلحة في ضرب الاستقرار في سوريا، ليس فقط الفلول، نتحدث طبعا عن فلول النظام المخلوع.
2: أنا أنظر بنظرة أمنية، عندما يكون الانفجار البدائي، عندما يكون العبوات بدائية، عندما يكون التخطيط بدائي وعندما يكون الأمور دائما متزامنة بالتوقيت، متزامنة أيضا بالهدف، هدف سوريا في بناء مؤسساتها، في بناء سوريا الجديدة، وهدف الفلول، فلول، عدة فلول، ليس فلول الدواعش، فلول النظام البائد، حزب الله، فلول قسد، هؤلاء جميعهم لا يريدون لسوريا الخير، لذلك يجتهدون في تجنب أن تنهض سوريا من تحت الرمال، يحاولون أن يعرفوا
0: إيه يعني. هناك حتى أطراف خارجية قد لا تريد لسوريا الخير، مثل إسرائيل على سبيل المثال.
2: إسرائيل لها أسلوبها في الإرهاب، ليس هذا أسلوبها. أسلوب الذي جرى فيه التفجير العبوات البدائية حاليا هي عبوات لأشخاص حاقدين من داخل سوريا، لأنه الإرهاب عبر الحدود يلزم وقت ويلزم جهد ويلزم عناء. أما ما جرى في التفجير في شارع كويتلي عن جسر فيكتوريا وضمن الطوق الأمني هو عبارة عن تفجير من قبل الفلول، لأنه بدائي، واحد، اثنين لأنه يتماشى مع الزمن ومع الوقت، وبالتالي هو بدائي وليس مخطط إرهابي يقصد فيه قتل الأكثر من المواطنين، وأنه فقط ارتاب رسالة إلى الرئيس الفرنسي أو إلى من يريد أن يشارك سوريا في نبضها.
0: طيب دكتور عصمت، أرحب بك من جديد. ما هي الفرضيات التي تعمل عليها القوات الأمنية اليوم فيما يتعلق بالتعامل مع إن كان بالأمكان تسمياتها حالات اختراق أمني كالتي حدثت في دمشق؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله ضيوفكم الكرام، حيا الله مشاهدين الأعزاء. قضية ما حصل اليوم، يعني حتى نكون دقيقين، تم كشف يعني العبوة قبل أن تنفجر، وكان هنالك يعني عملية تعامل معها ثم انفجرت، سواء كان هذا الانفجار يعني ناتج من التعامل معها أو تنفجير عن بعد، لكن العبوة تم كشفها. فقضية أن نقول أن هنالك يعني خرق، وإنما القضية هي قضية مواجهة حقيقة. نحن الآن في مواجهة حقيقية مع هذه القوى الإجرامية والإرهابية التي تحاول، كما ذكر يعني الأستاذ قبل قليل، تحاول كل فترة عندما تكون سوريا في مفترق وفي يعني لحظات حاسمة، تحاول دوما أن تعيدنا إلى المربع الأول، تحاول أن تخلق حالة التشويش. مع ذلك يعني وزارة الداخلية تتعامل مع كل الفرضيات الممكنة، تقوم بتحليل كامل للحدث الأمني، تدرس الثغرات وتدرس يعني وتدرس الحدث الأمني بكل معطياته، بسلبياته وإيجابياته وبكل السيناريوهات المحتملة، لأنه بهذه الطريقة فقط نستطيع أن نكشف أي ثغرة إذا كانت موجودة. لكن بما حصل اليوم كان واضح أن الغاية هي ليست إحداث يعني أضرار بشرية بقدر ما هو كان المطلوب هو إحداث حدث إعلامي ويعني حدث تأثير سياسي للقضية أكثر منها تأثير أمني، من خلال أنه أصلا الاستهداف كان عكس يعني عكس مسار الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي سيتوجه من مكان إقامته في الفور سيزون باتجاه قصر الشعب، فبالتالي هو عكس العبوة موضوعة في عكس المسار تماما، على الضفة الثانية من النهر باتجاه جسر فيكتوريا. فواضح ان الغايه من ذلك هي احداث هذا يعني هذا الحدث الاعلامي، مطلوب من احداث حدث اعلامي او حدث او يكون له انعكاس سياسي، لكن بفضل الله شاهدنا.
0: لكن يعني هي لو كان يعني هي طالما انه هي جهه مخربه وارهابيه لا شك، لو امكنها ان تصل الى اهداف اكثر من ذلك، اهداف بشريه، لكانت فعلت. صحيح. اليس كذلك دكتور عصمت؟ فقط اود ان اراجعك. صحيح. في موضوع الخرق الامني، يعني فقط يعني هذا يعني حتى نستطيع تفسير الامر للمشاهد ولنا ايضا كصحفيين، انه التفجير اليوم قد حدث وسط تشديد امني كبير داخل العاصمه منذ الامس، الا يعتبر ذلك خرقا امنيا؟ الا يجعل الناس تسال انه اذا كان كل هذا التشديد وحدث ما حدث، وكان بالفعل هناك يعني ضحايا حتى من قوات الأمن، يعني نتحدث عن حوالي 14 إصابة كما كانت الأعداد الأخيرة التي نشرت.
3: صحيح. الآن نتكلم صراحة، اليوم فلسفة وزارة الداخلية هي تقديم خدمات أمنية ممتازة مع قيود على حركة الناس بشكل أقل بشكل كبير. ما حصل اليوم، احنا نتكلم عن عبوتين بدائيتي التصنيع، موضوع يعني احداهم بسياره والاخرى في يعني في حاوية قمامة. الاشكاليه وين؟ الاشكاليه انك تحاول ان تعمل حاله توازن ما بين الطوق الامني وال يعني التسديد الامني وما بين عدم تقييد حركه الناس. ما حصل اليوم واضح ان الطوق الامني بما يتعلق بسلامه الاشخاص وبسلامه يعني موكب الرئيس الفرنسي هو خط احمر، فبالتالي الطوق الامني المفروض واضح. ما حصل هو على اطراف هذا الطوق الامني بعد مغادره الرئيس الفرنسي تقريبا بربع ساعه، هذا الامر الذي حصل بتلك اللحظات يعني، ولو استطاعت يعني هذه الخليه ان تحدث التفجير لحظه خروج الرئيس الفرنسي من مكان اقامته او لحظه يعني قربه، ما زال يعني هو لما حصل التفجير كان الرئيس الفرنسي قد غادر الشارع كاملا، كان يعني هو الان متوجه باتجاه قصر الشعب او على الاقل وصل الى قصر الشعب. فبالتالي هنالك كان في طوق امني واضح، كان في حمايه امنيه للشخصيه المستهدفه، لكن بنفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن الاستهداف كان في منطقة حيوية من دمشق على أطراف الطوق الأمني، ويعني أحد الجرحى هو يعني معاون وزير السياحة. لكن الغاية من هذا التفجير على الأقل نكتفي أن نقول أن لم تحصل، ومع ذلك سوريا الآن في مواجهة حقيقية. أنا أتكلم اليوم سوريا اليوم في مواجهة حقيقية مع هذه التحديات الأمنية. لا ننسى أنه قبل أيام تم الكشف عن أيضا محاولة تفجير في إحدى أحياء دمشق، فاليوم ما يتم الكشف عنه أكثر مما يعني الحمد لله يتم النجاح في الاختراق. ونتكلم اليوم عن اتباع سياسة مجموعات صغيرة منفردة تقوم بدراسة أي منطقة تستطيع أن تصل من خلالها وتزرع هذه العبوات التي بدائية التصنيع لإحداث هذا الحدث النفسي والحدث السياسي قبل أن يكون حدثا أمنيا.
0: لكن يعني في مكان آخر يعني تتفضل الآن بأنه كان الهدف سياسيا أو حتى إعلاميا كما تحدثت وزارة الداخلية، لكن في مكان آخر كان هناك يعني عدد كبير من الضحايا، يعني تفجير المقهى كان وضوحا أنه يعني المدنيون أو الموجودون يعني داخل هذا المقهى قد استهدفوا بالقتل بشكل مباشر.
3: صحيح
0: يعني
3: صحيح. الآن أنا أتكلم الفرق ما بين الحدث الأول والحدث الثاني. يعني أتكلم في حدث المقهى، واضح أن كان هنالك يعني الحدث الغاية منه إحداث أكبر عدد ممكن من الجرحى والقتلى بطريقة الانفجار، باختيار الزمان، باختيار المكان. إذا لاحظت معظم المستهدفين كانوا من السادة المحامين، صلى الله لهم يعني الرحمة وقبل الله في الشهداء. فواضح الآن أن الطوق الأمني المفروض، التدقيقات الأمنية الموجودة حرمت هذه العصابة من أن يكون.
0: لكن إذا يعني هذه العصابة متحكمة بأهدافها إذا دكتور عصمت، وهذا ما يعني وهذا ما يجعل الحديث والتساؤل حول يعني قوة الجهاز الأمني يعني يجعل هذا السؤال ذو جدوى.
3: نتكلم بشفافية واضحة وبكلام لا أحد يقول أن اليوم الوضع يعني أن الجهاز الأمني يقول أنه اليوم هو يعني في أحسن حالاته. هو الآن يتكلم عن بناء المنظومة الأمنية، نتكلم عن بناء البنية التحتية، نتكلم اليوم، لكن نتكلم أنه يعني الخط البياني تصاعدي أو تنازلي. نتكلم اليوم بإنجازات حققها هذا الجهاز الأمني، نتكلم على الأقل بتأمين هذه الشخصية المهمة التي زارت دمشق، وهي قبل أيام تعرف أنه كان هنالك حدثا على مستوى تفجير يعني حصل في منطقة الحجاز، ومع ذلك كانت زيارة الرئيس ماكرون البارحة إلى مناطق قريبة من مكان التفجير. يعني تكلم زيارة يعني بمحيط المسجد الأموي وسوق الحميدية، ومع ذلك الحمد لله تم تأمين الموكب الرئاسي والزيارة مرت بسلام. ما حصل اليوم لا أحد يستطيع أن يقول أنه يعني مقبول، لكن بنفس الوقت لو تكلمنا عن المدة الزمنية، لو تكلمنا عن الإمكانيات المتوفرة، عن الجهود المبذولة، فعلى الأقل نقول نعم سوريا في مواجهة حقيقية الآن مع الإرهاب، لكن بفضل الله عز وجل يعني النتائج التي تسجل لوزارة الداخلية أكثر من النتائج التي تسجل عليها، ومع ذلك يعني كل حدث هو بمثابة خبرة جديدة ومثابة يعني مهارة جديدة يكسبها عناصر وزارة الداخلية.
0: يعني اليوم التفجير كان
3: عندما كانت أحد العناصر
0: لا يعيش السوريون هذه الخبرة مرة أخرى. على كل يعني سنعود إلى البحث في ذلك على مدار هذه الساعة دكتور عصمت، ويعني حتى الآن شكرا لك على هذه التوضيحات. أستاذ نوار، أود منك قراءة أمنية لهذه الوقائع سواء كانت مرتبطة أو منفصلة، وما إذا كانت يمكن أن تشكل نمطا أمنيا، لأنه دوما يعني يتم فورا الإشارة إلى النمط العراقي بعد 2003، وأن هناك خشية قد تكون اليوم لدى السوريين في أنه تتكرر حوادث كهذه كثيرا لا سمح الله.
4: بداية مساء الخير أستاذ نور وتحية للمشاركين. هلأ النقطة الأساسية المهمة اللي بنبدأ فيها أنه بغض النظر من هي الجهة المنفذة، هي جهة تسعى لإبقاء الفوضى. إذا نحن عندنا اللي بالخط العريض هي جهة مستفيدة من الفوضى، وجهة مستفيدة من الفوضى لا يعني بالضرورة أن تكون فلول، لا يعني بالضرورة أن تكون جهة مرتبطة بسياقات إقليمية، ممكن تكون مجموعات إجرامية. إذا أنا بالخط العريض بحط أنه أنا عم أتعامل مع جهة تشتغل بالفوضى، هي النقطة الأساسية اللي بنحكي فيها.
0: يعني مجموعات إجرامية مثل ماذا؟
4: أي مجموعة إجرامية شو بدها عشان تستمر؟ بدها تستمر، بدها فوضى تستمر. يعني ما بدها استقرار، ما بدها علاقات دولية، ما بدها مسار عدالة انتقالية، ما بدها تطور بالفكر الأمني، ما بدها إعادة إعمار، بدها تضل تشتغل ببيئة أمنية غير مستقرة عشان ممكن تشتغل بالكاتيكوم، ممكن تشتغل بالسلاح، بالأخير إنه مجرمين. نحن هون عم نفسر، عم نعمل زوم أوت، لأنه نحن إذا بدنا نضل نعمل زوم إن إنه أول أي تفجير يصير إنه هي الجهة، لا لا، أنت عمل زوم أوت، شوف السياق العام اللي عم بيصير، مين الجهة، مين اللي بيهمه بشكل أساسي؟ تضل سوريا غير مستقرة، بتلاقي أنت عندك مجموعة من التهديدات المركبة اللي عم نتعامل معها، شبكات مرتبطة بالنظام السابق، ممكن شبكات إلى أجندات إقليمية، ممكن مجموعات عبر الحدود، ممكن مجموعات إجرامية، ممكن خلايا تنظيم داعش، رغم أننا بستبعد شوي كأسلوب هجومي تنظيم داعش. هي النقطة الأساسية. النقطة الثانية اللي بنجي إلها، نحن عم نحكي بسياق هالأسبوع، نحن صار عندنا عملين بتفجيرين صاروا بمناطق حساسة، واحد كان بالقرب من قصر العدلي، والثاني بالقرب من مقر إقامة أول رئيس أوروبي من الاتحاد الأوروبي بزور دمشق. فإذا أنا عم تعامل هون إذا بيعمل زوم أوت، أنا عم تعامل مع جهة عم تختار المكان والتوقيت. إذا هي ما أنا عشوائية، يعني ما أنا واحد إنه أنا جاي بس بدي أخرب، واحد عرفان شو بده. يعني أنا عم تعامل مع جهة عم تدرس الموقع التوقيت. انتبه للأسف سبب الضحايا والشهداء بالتفجير الأول اللي صار بالقصر العدلي إنه كان تزامن مع الاستراحة. فإذا أنا عم بتعامل مع شخص عم يراقب، عم يرصد، عم يختار اللحظة المناسبة. فإذا أنا شو عندي هون مشكلة؟ بشوف شو المشكلة الأساسية اللي عندي سواء بالتفجير الأول أو بالتفجير الثاني. الطوق الأمني، الطوق الأمني عم يحمي المنطقة. فأنا إذا صار عندي ممكن أفهم من اللي صار إنه الطوق الأمني لازم يكون أوسع بالمناطق الحساسة، ليس فقط في مناطق الزيارات، ولكن أين الأماكن اللي تعتبر ممكن هدف. هلا هون بتبلور من يعني هي للأسف ما راح أقول بضارة النافعة، ولكن مثل هاي الأحداث بيتم تحليلها، بيتم محاولة فهم الخلية اللي عم تستهدفها، إنه شو الأهداف اللي عم تستهدفها، شو التوقيت، وبالتالي أنا بعمل إجراءات استباقية. هذا اللي عم بيصير، كل شيء عم بيصير بعد الانفجار سواء من حركة أمنية تحقيقات كله ممتاز، وهذا الشيء تطور واضح فيه. ولكن أنا بهالحادثتين عندنا شغلة أساسية لوحدة وهي الأعمال الاستباقية. أكد لك الأعمال الاستباقية صعبة، يعني الدول اللي حقلك إياها بالمصطلح العام، الدول اللي وضع لوز اللي أمورها الأمنية رائعة بتعاني أيضا من الأمور الاستباقية. بس نحن بما أنه نحن خرجنا من نزاع طويل ونزاع معقد له الطابق السلطوي، لأنه سقط فيه نظام سلطوي وقمعي وأمني، بالتالي جهود لا تكون أضعاف الأضعاف من الدول المستقرة. يعني أنا ما في ضل قارن أقول إنه الدولة الفلانية بس نحن الدولة الفلانية بصير معها هيك، لا تركني من الدولة الفلانية، أنا بالسيناريو تبعي نحن هلا قدامنا تحدي.
0: يعني تعتقد إنه الفقرة الأساسية هي في تأمين هذه المرافق المدنية
4: هي لا لا ما أصل ثغرة أساسية. المشكلة أنه بردو بقول لك حجم التهديدات المركبة يخلق ثغرات. أنت الوضع عندك ما مستقر إلى الآن، الوضع ما مستقر، وهذا هو الوضع الطبيعي. نحن لما نقول الوضع في بعض الثغرات الأمنية، نحن ما عم نذم لا الأجهزة الأمنية ولا السياق الأمني.
0: لا، نحاول أن نفهم فقط ما الذي يجري. طب أستاذ نوار، يعني لماذا استبعدت داعش على سبيل المثال؟
4: داعش يستخدم بآخر أكثر من مقالة افتتاحية صدرت عنه، هو عم يتبع أسلوب الطريدة، إنه أنا بهجم لعندك، ما بحط لك مفخخة. يعني السياق اللي عم يروج له بالمقالات الافتتاحية أو بالمعرفات اللي هي بتتبع لداعش على منصات التواصل، سواء كان تليجرام أو بعض حسابات تويتر، دائما بينظر إلى موضوع المفخخة كأداة ضعيفة، وهو دائما عم يتعامل مع الاسلوب كطريقه انه انا بيجي هاجمك عندك بالنقطه العسكريه تبعيتك او بالنقطه الامنيه. لذلك انا استبعدت داعش وليس كاسلوب النمطي اللي هي عم تروج له اخر فتره ولو حتى اعلاميا على الصعيد الاعلامي.
0: طيب بالنسبه للفلول استاذ نوار، يعني ضيفي في البدايه وضح انه هو كان يتحدث عن فلول أي من القوى التي كانت في سوريا والتي لا تريد اليوم الاستقرار لسوريا، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن فلول النظام المخلوع، هل تعتقد أنه ما زال عندها إمكانيات تنظيمية أو عسكرية لأن تخلخل الاستقرار في سوريا، ولا تعتقد خلاص أنه الموضوع أصبح وراء ظهر السوريين؟
4: لا، هو الموضوع معناه ما فينا نقول وراء ظهر، ولكن هي بنفس الوقت أنا ما فينا بهيك لحظة فورا أنه يعني نشير للجهة الفلانية. بشكل اساسي هي الجهه التي تسعى اللي تشتغل بالفوضى. فلما بتقول الجهه اللي تشتغل بالفوضى، قد تكون شبكات فلول مرتبطه بالنظام السابق، قد تكون تجار مخدرات، قد يكون تجار حرب وما هو ذلك، شبكات اجراميه. وبالتالي هذا الشيء يبين بالتحقيقات. ولكن على موضوع الخبرات، هي الموضوع في نقطه كثير مهمه. البعض ساء فهم مصطلح معدة بدائية أو معدة. لما بنقال عبوة ناسفة أنه بدائية أو بدائية الصنع، ليس بالضرورة، ما نقصد أنه هي ما لا مؤذية، لا، أنه هي تقنية من ناحية التقنية والتعريف التقني، أنه هي بدائية الصنع عبارة عن علبة فيها كمية، قد تكون كمية كبيرة من المتفجرات، قد تكون فيها كمية كبيرة من الشظايا، وبالتالي هو
0: لكن لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أو احتراف كبير في تركيبها. هذا ما يقصد به، أليس كذلك؟
4: بالضبط.
0: طب هذا أيضا هذا ما الذي يحكيه عن المنفذين؟ يعني عندما يستطيع المنفذ النفاذ إلى مجموعة كبيرة ربما من المعلومات التي يستطيع أن يتحرك ضمنها لمواقع حساسة التي أجريت فيها التفجيرات الثلاثة، وفي الوقت نفسه لا يمتلك إمكانيات مادية أو عسكرية بنفس قدرته على الحصول على المعلومات، ما الذي يحكيه هذا عن المنفذ؟
4: أستاذ نور، أنا اللي بيخوفني من المنفذ هو قدرته على الرصد، قدرته على العبور، قدرته على وضع المفخخة والانسحاب ثم التفجير. يعني موضوع أنه تصنيع هاي العبوة ما عدنا بالأمر الصعب. عند دارك ويب ممكن تلاقي كل الانستركشن وبيقول لك شو الماتيريال، شو المواد، شو الكميات، وشو حجم التفجير. هذا الشيء صار للأسف متاح على دارك ويب بشكل مخيف. أنا اللي يخوفني أنه هذا المنفذ بالتفجيرين درس الهدف تبعه. يعني مثل ما عم أقول لك بالقصر العدلي، تفجير المقهى اللي راح فيه شهداء وفي جرحى، اختار وقت الاستراحة. بالتفجير الثاني اختار مكان جدا حساس وعند الطوق الأمني. قد أنا اللي الأكثر خطورة عندي أنه هل هو فعلا حاول يفوت على الطوق الأمني، ولا هو بيعرف أنه مثلا أنه بما أنه كان عم يرصد أنه أنا بقدر بهي النقطة آخر نقطة أتحرك فيها، وبالتالي أنا عم أتعامل مع شخص تقني. يعني هون ممكن يرجح عملية أنه شخص أنه يكون له ذو خلفية عسكرية أو أمنية، عم يعرف يتعامل، عم يعرف المداخل، عم يعرف وين يحط العبوة الناسفة مثلا الأولى أو الثانية، إمتى يفجرها. وبالتالي أنا هذا اللي بركز عليه، ليس موضوع أنه العبوة كيف، أنه هل هي كانت مثلا كبيرة، ضخمة، صغيرة، شلون عملها، شلون ما عملها، منين جاب المواد، لا مين هو. في عندي أنا الخطر الأساسي هلا، أنا في عندي شخص عم يحسب، عم يفصل، عم يختار الهدف، التوقيت، المكان عفوا، والتوقيت بشكل أساسي، سواء لحقق مكاسب إعلامية أو سياسية أو الموضوع ما عدله بس مجرد تخريب. في حدا عم يحاول يحصل على أهداف، يوصل أهداف سياسية أو إعلامية. اليوم كان في رد مباشر على هاي المحاولة، تصريح الإليزي وقتها أنه مستمر الدعوة، وهذا كان هذا ممكن نحكي عليه لاحقاً، أنه موضوع كيف لازم تتعامل الدول أيضاً، بما أن سوريا عادت إلى مكان طبيعي من دولة مصدرة إلى الإرهاب إلى دولة مكافحة للإرهاب. أنا أظن هذا أكثر وقت سوريا بحاجة إلى تعاون من دول الجوار، من خبرات وأدوات تطوير، من أجل تطوير الأدوات الاستباقية لصد مثل هذه الهجمات المستقبلية لا سمح الله.
0: يعني من هذه النقطة أعود إليك لواء محمود، ما الذي على الدولة فعله على المدى المتوسط والبعيد من أجل يعني سد ثغرات كهذه إن صح التعبير، أو منع تكرار حوادث كهذه؟
2: طبعا أولا سوريا عضو في دول تحالف مكافحة الإرهاب، تستطيع من خلال عضويتها أن تتبادل المعلومات وأن ترسل البعثات لكي نستطيع أن ننشئ فرقة لمكافحة الإرهاب تتميز بالكفاءة العلمية والكفاءة المعلوماتية، إضافة إلى الاستخبارات ما بين دول متعددة مختصة بدول التحالف وما بين سوريا، وخاصة سوريا الآن تعيش في مرحلة فيها بعض الفوضى التي تمتد إليها أيدي الفنون المختلفة. أريد أن أقول أن هناك حول دمشق تماما 8 مستوطنات كانت للفلول وما زالت، فهل يا ترى هناك طوق أمني حوله؟ مثل عش الوروة، مثل مسجد 86، مثل الأمين، مثل جرمانة، مثل أشرفية صحناية.
0: يعني فقط اسمح لي لواء محمود، هذه المناطق التي تتفضل بالحديث عنها هناك فيها مدنيين لا يمكن تصنيفهم على الإطلاق بأنهم كلهم من فلول، لا الهجري ولا النظام.
2: سيدتي أنا أقصد دائما هناك
0: لا يعني الأرض. هو الموضوع حساس قليلا لأنه هناك حدث أمني في الأساس، يعني فإطلاق الاتهامات تماماً بهذه الطريقة قد لا يكون مفيدا.
2: تماما، مكافحة الإرهاب تكون دائما أولا هي القوة، قوة الأمن، لأنه يعني بأس الدولة في أمنها، والأمن قبل الرغيف، ولكن يجب أن يكون هناك الأمن مصحوبا بحقوق الإنسان والقانون،
0: بالمحاكمات، بمسار العدالة الانتقالية الذي يطالب به السوريون اليوم.
2: لكن ما أريد أن أقوله، يجب على القوات الأمنية، الأجهزة الأمنية، خاصة الداخلية، وزارة الداخلية السورية وقوات الأمن الأخرى التي تساعدها في مكافحة الإرهاب، أن تجد أين منابع هذه هؤلاء الأشخاص، أين يكمن الوجع. هناك أماكن في سوريا يعني معروفة، وهناك أشخاص في سوريا أيضا معروفة، علينا أن نجد هؤلاء الأشخاص وأيضا أن نجد تلك الأماكن بالتعاون.
0: طيب لماذا لا تبذل الدولة إذن الجهد الكافي في ملاحقة هؤلاء؟ يعني خاصة أنه كما تحدثنا سيادة اللواء، أن السوريون جميعهم اليوم يطالبون بموضوع العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين من فلول النظام المخلوع. إذن هذا تقصير حكومي أيضا.
2: سيدتي، ليس هناك تقصير، الدولة ناشئة. مكافحة الإرهاب العنصر الذي كفؤ الذي يتمكن من مكافحة الإرهاب عليه أن يكون لديه دورة تدريبية علمية بدنية ذهنية لا تقل عن سنة. هذا أول. ثانيا، يجب أن المجتمع المواطنين يجب أن يتعاملوا مع السلطات الأمنية في الشرطة المجتمعية، يجب أن يكون جميع المواطنين في سوريا أمن، لأنها دولتهم، محبتهم، لأن أيضا معيشتهم. فخلال هذا التعاون يستطيع كل فرد أن يكون يعني المواطن، كل مواطن يجب أن يكون فرد أمني، سواء بالمعلومات، سواء بالنصح، سواء بالإرشاد.
0: يعني بكل حال يعني لا يمكن أن نوكل المهمات التي يجب أن تقع على عاتق جهاز أمني كامل ودولة على مواطنين عاديين. سيادة اللواء، لماذا تستبعد بعض أصحاب المصلحة أيضا في التشويش على عمل الدولة الجديدة ممن قد لا يعجبهم ربما المسار الذي يتخذه الرئيس أحمد الشرع الآن؟ كان هناك مقربين من هيئة تحرير الشام على سبيل المثال، هناك فرنسيون ممن قاتلوا أيضا إلى جانب هيئة تحرير الشام، لا يعجبهم اليوم ربما هذا التقارب الفرنسي السوري أو حتى المسار الدبلوماسي أو ما تقوم به الدولة الجديدة والخط والمسار الذي اتخذته.
2: نحن كأمنيين، أنا كرجل أمن ومتابع، أرى أن الذي جرى في سوريا حاليا تلك التفجيرات، وخاصة ما يخص وزارة السياحة بقدوم رئيس فرنسا، هؤلاء من صناعة الفلول، من صناعة بدائية، وسهل جدا الاختراق الأمني في الذي جرى، سهل جدا. وحتى في أكبر الدول في العالم أكثر حضارة وأكثر تقدما أمنيا هناك اختراقات أمنية، لكن أنا دائما أريد أو أوجه أن يكون هناك قوى مانعة للجريمة قبل أن تكون رادعة. يعني يجب أن يكون هناك الطوق الأمني الموجود، ليس طوقا لا، وإنما حجابا أو حجمة كما يسمونها. هناك الأمن الواقعي، هناك الأمن المثالي، هناك الأمن المستبق، هناك الأمن التابع، في هناك عدة. أنا أقول هناك،
0: يعني تتفق بهذه النقطة مع الأستاذ نوار، لكن يعني سيادة اللواء، ما الذي يجعل الموضوع سهلا؟ يعني أنت وصفته أنه هذا الخرق قد يكون سهلا، ما الذي يجعله سهلا في هذا السياق؟
2: لما نقرأ ما جرى وما رأيناه فهذا سهلا. يعني عندما يكون هناك عفوة ناسفة موضوعة في سيارة أو في حاوية واستطاعت الشرطة أو القوات الأمنية رؤيتها فهذا عملا سهلا. إذا نسبنا الأمر إلى الدواعش فهناك دواعش لهم أسلوبهم، إذا نسبنا الأمر إلى الخارج هناك أسلوب آخر. كل عدو أو كل متربص فينا له نظرة أو له عمل له أسلوب في عطلة سير الدولة السورية. ما جرى في سوريا من تفجيرات هم من أيدي الفلول، فلول النظام البائد، عبارة عن فقط البلبلة والفوضى ومس الزعر بين المواطنين، وأرسال رسالة إلى دول العالم أن سوريا ليست آمنة. وهنا يخص الأمن الاقتصادي أيضا.
0: طيب، بطبيعة الحال لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد جيد بدون استقرار أمني. بكل حال يعني فقط أود التنويه بأنه نحن نحاول فقط أن نقدم قراءة للواقع وفهما له، ولا نحاول توجيه أي اتهامات بعيدا عن تحقيقات وزارة الداخلية وأيضا بانتظار ما ستقوله. دكتور عصمت، بالعودة إليك، إلى أي مدى تعتقد أنه الهيكلية الموجودة اليوم الأمنية في سوريا والاستخباراتية أيضا يمكن أن تكون سببا في أي يعني مشكلات أو ثغرات أمنية متوقعة، خاصة نحن هنا نتحدث عن جهازين ناشئين ومفصول، يعني مفصول عملهما أو إدارتهما عن بعضهما البعض؟
3: طبعا لا شك انه اليوم نتكلم اليوم عن سواء كان جهاز الاستخبارات العامه او الجهاز الامني اللي هو متمثل بوزاره الداخليه، هما كما تفضلتي جهازين. نعم هنالك تنسيق، لكن اعتقد انه لابد الان من مساله وجود يعني ما يعرف بالامن القومي او الامن الوطني الذي يقوم بالتنسيق ما بين باقي الاجهزه الامنيه، بحيث ان يكون هنالك قياده وسيطره واحده لكل هذه الاجهزه الامنيه لمنع حدوث أي تأخر أو خلل محتمل للتنسيق. وأعتقد أنه هذا يعني جاري العمل عليه في سوريا، مسألة وجود مظلة أمنية واحدة لكل الأجهزة الأمنية تحت مسمى الأمن الوطني أو الأمن القومي. أيضا لا ننسى أنه من المبكر الآن بقراءتنا للحدث يعني رسم السيناريو الأخير لما كان مرسوما له، لأنه نتذكر نقطة واحدة فقط، أن التفجير حصل بعد اكتشاف العبوة. يعني الخلية الإجرامية أو الإرهابية هي فجرت العبوة بعد اكتشاف هذه العبوة، ومن ثم تابعتها تفجير العبوة الثانية بعد تجمع. للأسف يعني هناك بعض السلوكيات التي يقوم بها المواطنون بمثل هكذا أحداث، هو التجمع حول مكان الحدث بدل صحيح. الابتعاد عنه وعدم تدمير مسرح الجريمة، وهذا شاهدناه للأسف.
0: يعني تقصد التتبع، يعني التتبع وكشف الثغرة الأمنية كانت حاضرة لدى القوات التي كانت تطوق هذا المكان، وهذا أمر إيجابي.
3: صحيح. فبعد تطويق المكان ومحاولة يعني تفكيك هذه العبوة حصل الانفجار الأول، ثم بعد ذلك بعد تجمع الناس على أثر العبوة الأولى، وطبعا حصل طوق أمني وقوى الأمن حاولت إبعاد الناس، لكن في اللحظة هذه أيضا حصل التفجير الثاني بمكان قريب من يعني بعد الطوق الثاني الذي تم فرضه. فنتكلم اليوم ان هنالك عمل لابد ان يقام في سوريا بمساله. الكل يعرف انه اليوم الاجهزه الامنيه في سوريا والعقليه الامنيه في سوريا جاري العمل على تطويرها، وما صدر من يعني اول البارحه مساله احداث يعني اكاديميه لاكاديميه امنيه تختص بتخريج الكوادر المدربه والمؤهله باحدث العلوم الامنيه، هو دليل على ان القياده السوريه تتلمس ضروره تطوير يعني الكوادر الامنيه يعني الموجوده.
0: هنا نتحدث عن اصلاح او هيكله المؤسسات على المدى الطويل، لكن الان على المدى المنظور هل تعتقد ان هناك نواقص يمكن تجاوزها في هيكله هذه المؤسسات دكتور؟
3: أنا أعتقد أن قضية البنية التحتية الأمنية تحتاج عمل وعمل حثيث. يعني هنالك كاميرات التنبؤ بالخطر، هذه كاميرات لابد أن يبدأ، والآن بدأنا نشاهد بدء يعني وضع هذه الكاميرات، لكن تحتاج انتشار أكبر، لا سيما نتكلم بمنطقة ببعض المناطق والنقاط الحيوية المهمة التي من خلال هذه الأجهزة الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية وباستخدام الذكاء الصناعي نستطيع أن نحقن كثير من دماء أبنائنا، ونستطيع بنفس الوقت أن نحافظ ويكون هناك خطوة استباقية، لأنه اليوم الأمن الاستباقي هي السياسة التي تعلنها الآن وزارة الداخلية، أن نحن نبحث باتجاه سياسة الأمن الاستباقي بدل الاستجابة السريعة، بحيث أن ننتقل من ردة الفعل والتعاون مع الحدث الأمني إلى مسألة كشف الجريمة وقبل حصولها وتطويقها وعدم حصول الجريمة بالأصل. وحصلت إنجازات في مختلف المجالات، لكن ما حصل يعني خلال هذه الفترة للأسف انعكس سلبا على الإنجازات الأمنية التي حصلت في الفترة الماضية. لذلك أنا أعتقد أن تطوير البنية التحتية الأمنية في سوريا هو اليوم مطلب ملح وحاجة أساسية حقيقية لمسألة منع مثل تكرار هذه الأحداث المؤسفة التي حصلت.
0: أستاذ نوار، يعني النقطة التي انتهى بها الدكتور عصمت تتطابق مع ما تفضلت به منذ قليل، أنه هذه ليست مسؤولية أو مسؤولية سوريا وحدها، ويعني نحن نعرف كل الصعوبات التي تمر بها البلد الآن، لكن هذه مسؤولية يجب أن تتضافر فيها جميع الأطراف. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ألا تعتقد أنه قد قدم الكثير في هذا السياق؟ سمعنا عن تدريبات كبيرة، عن موضوع الشراكة مثلا مع التحالف الدولي، يعني كل هذه الأمور ألم تشكل دفعا للأجهزة السورية لتقدم أداء جيدا خلال هذه الفترة؟
4: أستاذ نور، هلأ في نقطة كثير مهمة نغفل عنها مرات. المنظومة الأمنية، الجسم الأمني السابق انتهى بشكل كامل، فأنت عم تبني منظومة من جديد، عم تبني منظومة جديدة، ولكن بنفس الوقت هاي المنظومة الجديدة عم تحارب تهديدات من بقايا المنظومة السابقة، بالإضافة إلى تهديدات عابرة للحدود، تهديدات إجرامية، وبالتالي البيئة صعبة كثير للبناء. أكيد هذا ما عذر أن تقولي أنه مثلا لا هذا سبب لتأخير بناء الهيكل الجسم الأمني المتكامل القوي، لا، ولكن التحديات موجودة. هون بيجي دور الشريك الدولي. سوريا صارت بعدنا الدولة الراعية مثلا لصناعة الكابريكون وتسهيله، ما عدنا دولة مصدرة للإرهاب، عادت إلى مكان طبيعي، وتم الاعتراف بذلك باجتماعات بين الأمم المتحدة ووزارة العدل فيما يتعلق بالكابريكون، عودة سوريا، انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش وحسين الإرهاب، دولة 99، تمام، حلو.
0: هذا على الصعيد السياسي، لكن يعني أستاذ نوار من الواضح أنه نحن على الصعيد الأمني ما زلنا بحاجة إلى الكثير، يعني كل هذه الملفات لم تحسم بعد، بدءا من ملاحقة يعني الدواعش والفلول وما إلى هنالك، ويعني انتهاء حتى ببناء أجهزتنا.
4: إيه جايك بالحكي إنه هذا الشيء كان تم الإعلان عنه، لكن هذا الشيء لازم يترافق أيضا مع تطوير الأدوات. هلأ نحن بلشنا نتعامل بما أنه صرنا ضمن المنظومة الدولية، فإذا نحن عنا صار تحدي آخر جديد وهو التحدي العابر للحدود اللي هو كانت تعاني سوريا منه، ولكن هلأ صار في الأدوات والخبرات الدولية ممكن فيه نطور الأدوات. هلأ نحن الفكرة الأساسية، أنا ما بحب صعب الأمور ولا بحب بسطها، ولكن هو الانتقال من حالة غير صحية إلى الحالة الصحية صعب، ما راح أقول لك بياخذ وقت ولكن صعب. يعني أنت على مبدأ إذا انتقلت من بيت إلى بيت ممكن بالبيت الجديد تلاقي ما تكوني حاطة حساب مشاكل، تطلع لك مشاكل مرة ضوء مرة كذا. أنا ما عم بسط الأمور بس عم حاول وضح شو حجم الإشكاليات والتحديات اللي ممكن تواجه. هلا نحن خلال هاي الفترة كان التركيز دائما شوفي وين صار في ثغرة، كان التركيز دائما على إرث سابق يتم ملاحقته، سواء كان فلول أي شخص متورط وتجارة الكبتكون. تم بهذا بالتركيز الأمني على هذا المسار صار في عنا نقص ببعض الأدوات الاستباقية أو بالمنظومة الاستباقية تبعيتنا. فإذا شو صار نتج عن هالشيء؟ نتج هالهجومين اللي صاروا. أنا هذا الشيء اللي بقدر استنتجه. فحالياً الشيء الأساسي هو التركيز على كيفية تطوير هاي الأدوات الاستباقية، في خلال مثلاً بموضوع المراقبة الإلكترونية، في خلال بقياسات أو مثلاً كيفية احتساب الطوق الأمني، طوق الحركة، غير هاي الأمور، ملاحقة الخلايا وغير من هاي الأمور. فهلأ الفكرة الأساسية هي هاي الأدوات هل هي موجودة؟ لا، ما بده هون تعاون دولي. التعاون الدولي هل هو متاح؟ متاح. فإذا لازم نطور أدوات، بس دائما لك شغلة الأخطر من ذلك، وهم برجع للمداخلة الأولى اللي قلتها، إنه نحن نتعامل على ما يبدو مع خصم تقني، يعني خصم بيراقب وبيقرأ أو بيفهم بيحاول يحسب، وبالتالي الخصم عم يراقبك أيضا إلك وعم يراقب الأدوات اللي أنت عم تطورها، وبالتالي دائما بيحاول هو يعمل كوب، يعني يعمل بالمصطلح إنه يحاول يعني يتأقلم مع هذا التطور اللي عم تعمله. لذلك كافة الدول اللي تخرج من نزاعات طويلة، خاصة النزاعات اللي بنتج عنها سقوط نظام أمني وقمعي أدواته كانت أمنية، دائما هي بحالة سباق مع الزمن من أجل يعني الانتقال إلى حالة شبه مستقرة. هل رح ننتقل إلى حالة مستقرة؟

0: إلغاء جلسة مجلس الشعب على سبيل المثال بسبب أي تهديد أمني أو معلومات كانت متوفرة لدى الجهات الأمنية ولم تفصح عنها للرأي العام؟
1: مشروع، لأنه يعني سؤالك مشروع، أنه أنت عم تسألي لأنه ما كان في بسان تصريحات. هلأ موضوع مجلس الشعب شيء تاني، ولكن أنه أنت عم تسألي السؤال أكيد مشروع، أنه طب ليه؟ هل كان في تهديد أمني؟ هلأ في نقطة كثير أساسية أنا بأكد لك. يعني في مثلا على سبيل المثال، وهي تنظيم داعش أكثر من مخطط تم تعطيله، ولكن هناك أيضا أكثر من محاولة، أكثر من خلية تم القبض عليها، وأيضا خلايا مرتبطة بالكابتيكون لم يتم الإعلان عن هذا الأمر. هذا الشيء يتعلق بسياق أمني جاري. موضوع الخلايا لما بكون في عندك أنت شبكة من الخلايا لا يتم الإفصاح، هي عم بحكي تقاني، يعني ما عم بحكي لا على حالة سورية ولا على أي، ما عم بسقطها، ولكن إنه هذا موضوع علم كيفية تفكيك الخلايا. لما بيتم تفكيك خلية معينة لا يتم الإفصاح دائما بشكل علني، ولا ليس مع، يعني ما مع المجتمع، ولا بيتم الإعلان عن هذا الأمر، لأنه هي الخلايا أنت عم تعملي مع خلايا مرتبطة. مجرد أنت مثلا الإفصاح عن معلومات تقنية تتعلق بكيفية المداهمة أو طبيعة الشخصيات اللي تم القبض عليها ممكن يعطي إنذار مبكر لخلايا أخرى مرتبطة فيها، وبالتالي هو نحن هو مرة تانية نحن في سياق عمل أمني مستمر. ممكن كل فترة وفترة يمكن يطلع مثلا ملخصات من وزارة الداخلية تعطي بعض المؤشرات حول تحسن الوضع الأمني أو مثلا بعض المعوقات اللي عم يتم مواجهتها، ولكن دون الإفصاح بشكل يؤذي أي عمل أمني جاري حالي.
0: طيب دكتور عصمت، هل تعتقد أنه الأجهزة الأمنية اليوم تتعامل مع الموقف أو مع حجم التهديدات بما يستوجبه ذلك؟ يعني سأعطيك مثال، أنه كان هناك انتقادات على سبيل المثال منذ التفجير الماضي بأنه لم يكن هناك حتى مؤتمر صحفي من قبل وزارة الداخلية، بل زج إلى الواجهة بشكل أو بآخر محافظ دمشق في تصريحات إلى العامة، وأنه قد مضى عدة أيام وحدثت حادثة أمنية أخرى ولم نسمع تصريحا واضحا حتى الآن من وزارة الداخلية أو محاولة طمأنة للسكان أو يعني شكل من أشكال تحمل المسؤولية الواضح بأي شكل.
2: هلا بشكل عام نتكلم بصراحة، هلا حاضر لموقع التفجير السيد محافظ دمشق وقتها ومسؤول الأمن الداخلي في دمشق، اليوم حاضر السيد وزير الداخلية، لكن مرات الإفصاح عن بعض المعلومات هذا متوقف على طبيعة التحقيقات الأمنية، لأنه في النهاية المعلومة الأمنية ليست كغيرها من المعلومات. أحيانا الإفصاح عن بعض المعلومات الأمنية يكون له تأثير عكسي على سير التحقيقات، لكن تعودنا أنه أي ملف أمني ينتهي في النهاية يتم الكشف عن كل المعلومات الموجودة فيه، ويعني هذا يعني معروف في كل مكان. لكن أنا أعيد النقطة الأولى، أنا أقول إلى الآن يعني شئنا ما بين مهما كانت التبريرات، إلى الآن التجهيزات الأمنية اللوجستيات الأمنية الإلكترونية في سوريا إلى الآن في حدها الأدنى الشديد. يعني اليوم نتكلم عن كاميرات مراقبة في الشوارع تابعة لوزارة الداخلية، إلى الآن أظن في نقطة أو نقطتين. هذا الأمر يرتبط بقدرة الحكومة السورية بداية على هذا الأمر، وبالأمر الثاني هو الوقت الذي يتلزم لمسألة إعداد البنية التحتية، سواء كانت هذه البنية التحتية من تجهيزات إلكترونية أو حتى من قدرة على الحصول على هذه التجهيزات، والأمر الأخير هو التعامل مع هذه التجهيزات. لذلك الأمر يحتاج بعض الوقت صراحة حتى استكمال هذه البنية التحتية الأمنية. نعم حصل تطور كبير على مستوى
0: يعني
2: تأهيل الكوادر على مستوى
0: يعني ولا شك لدينا في
2: نتكلم
0: الآن
2: نتكلم بإعادة نحن نتكلم ببلد مدمر، نتكلم اليوم الكهرباء في سوريا ما زالت مشكلة، اليوم مسألة يعني كثير من الخدمات في سوريا ما زالت البنية التحتية المدمرة، اليوم هي تحدي كبير حقيقي أمام السوريين وأمام إعادة إعمارهم لبلدهم. لذلك أنا أقول أحيانا ما تعتبره أنت ثغرة هو يكون فرصة استثمارية، لذلك سوريا اليوم منفتحة على كل دول العالم بمسألة الاستثمار في البنية التحتية، سواء كانت هذه البنية التحتية تتعلق بالاتصالات، تتعلق يعني حتى بالوضع الأمني، تتعلق بالطاقة، تتعلق بالمياه. فأنا أتكلم اليوم إعادة بناء بلد من تحت الصفر، لذلك
0: صحيح ولا
2: هذا
0: شك
2: كله
0: يعني وهي مهمة صعبة،
2: يشكل
0: وكان الله
2: من جهة فرصة استثمارية ومن جهة أخرى
0: المهمة.
2: هو تحدي أمني حقيقي،
0: لكن يعني دكتور عصمت
2: هو تحدي حقيقي نتكلم شئنا
0: صحيح. بالنسبة للمعطيات اللي بين إيدينا اليوم،

0: يعني سواء على صعيد القدرات الأمنية أو حتى على صعيد الأرض، ما هو حجم الخطر اليوم؟ وهل هناك استسهال في هذا الخطر؟ لأنه اليوم حتى كان هناك يعني شكل من أشكال الإدانة بتسليط الضوء الإعلامي الذي جرى على الحادثة، رغم أنه هي لم تكن حادثة عادية على سبيل المثال، يعني كانت حادثة ضخمة. فما هو حجم التهديد؟ وهل هناك أي محاولة للتهوين منه؟
1: بطبيعة الحال هنالك تهديد أمني، هنالك تهديد أمني، شئنا أم أبينا. نتكلم عن حدثين خلال أسبوع، لكن بنفس الوقت نتكلم اليوم عن بلد يعني تتنفس الصعداء أو ببداية تنفس الصعداء. نتكلم عن دمج يعني قوات سوريا الديمقراطية إلى الآن في مرحلة الدمج، لذلك أحيانا في مرحلة الدمج يكون هناك ثغرات. نتكلم اليوم عن مناطق ما زالت خارج سيطرة الدولة، لذلك نتكلم اليوم بحقيقة واقعية نحن الآن في مرحلة بناء الدولة وبناء المؤسسات السورية ومحاولة النهوض من تحت الرماد. لذلك اليوم يتطلب الأمر جهود الجميع، حتى المواطن، حتى المجتمع. اليوم نتكلم بصراحة، المجتمع السوري اليوم متعاون مع الأجهزة الأمنية إلى أبعد درجة. كثير من العمليات التي تم إفشالها وتم يعني قيام بها بحركات استباقية كانت نتيجة تعاون مواطنين. كل السوريين يحاول اليوم أن ينهضوا، أن يعني ينفضوا عن أنفسهم رماد الحرب وأنقاض هذا الدمار، لكن بنفس الوقت هنالك قوة ظلامية وقوة إجرامية ساهمت في إجرام بحق سوريا خلال الفترة الماضية، تحاول أن يعني تنسف هذه الإنجازات وما زالت تقتات على دماء السوريين. لذلك ما نحن فيه نعم هو معاناة، لكن هذا قدر السوريين لأن يحاولوا الآن تحويل هذه المعاناة إلى حقيقة وإعادة البناء رغم كل شيء. السوريون معروفون أنهم استطاعوا أن يبنوا جزء لا بأس به من أوطانهم حتى تحت القصف وتحت الدمار، وكان يعني اليوم يحصل القصف، ثاني يوم تجد السوريين قد يعني كنسوا محلاتهم وفتحوا أسواقهم لأنه عندهم حب للحياة. لكن الأمر يتطلب جهد كبير ويتطلب تعاون دولي. الآن نتكلم بحقيقة، التعاون الدولي اليوم مع سوريا باستثناء ملف داعش هو تعاون غير موجود، هو خجول، سواء كان بمكافحة المخدرات، بمسألة فلول النظام. اليوم اليوم هنالك دول تحتضن هؤلاء الفلول إلى اليوم ويقدم لهم تدريبات على أراضيها. اليوم مسألة ضبط الحدود تحدي كبير يحتاج تدخل، يعني يحتاج مساعدة دولية بمسألة ضبط هذه الحدود. اليوم سوريا إلى الآن محرومة من كثير من التقنيات والتطبيقات،
0: وإن كان
1: رفع يعني رفع جزء من العقوبات، لكن ما زالت سوريا محرومة منها.
0: عندما التصريحات الرسمية تكون إنه داعش أصبحت وراء ظهورنا، وتصريح الداخلية اليوم وربما يعني هو التصريح الوحيد أنه الأمر والله سياسي وإعلامي وليس هناك مخاطر من ذلك النوع، يعني عندما يكون التعاطي الأمني مع الموضوع في المجال العام بهذه الطريقة، كيف سنطلب المساعدة من
1: هذه؟ لا يوجد تصريح، لا يوجد تصريح دولي، لا يوجد تصريح واحد للدولة السورية تقول داعش أصبحت وراء ظهورنا، لكن تقول أنه نحارب داعش، تقول أنه نعم كتنظيم له سيطرة على الأرض غير موجود، لكن إلى الآن خلايا داعش موجودة والدولة السورية تخرج وتصرح. لما نتكلم اليوم حتى تصريح وزارة الداخلية اليوم تقول أنه ليس هو أنه الغاية من هذا التفجير هو إحداث بلبلة أمنية، بلبلة إعلامية وسياسية أكثر منها لها بعد أمني، لكن لا أحد يستطيع أن يقول أنه ليس لها بعد أمني. لا، حتى تصريح الداخلية السورية لا يقول أنه ليس هنالك بعد أمني، ولكن يقول البعد الحقيقي هو إعلامي وسياسي. تكلم بصراحة اليوم، وسوريا اليوم لا تغلق أبوابها بأي باتجاه أي تعاون، بالعكس هي منفتحة على كل التعاون. إحداث الأكاديمية نفسها يعني أكاديمية لها شخصية اعتبارية، هي من أجل الاستفادة من كل الكوادر الأمنية الموجودة في العالم لسهولة التعاون مع ذلك مع مؤسسة تعليمية من التعاون مع مؤسسات يعني أمنية. فاليوم سوريا بالعكس منفتحة على أي تعاون وحريصة على أي تعاون. ما يحصل هو العكس، أن اليوم التعاون الدولي هو الضعيف. اليوم الآن نتكلم بصراحة، لما كان هناك تعاون إقليمي ما بين سوريا وتركيا وسوريا والعراق وسوريا والأردن، شاهدنا إنجازات حقيقية بمجال مكافحة المخدرات. إلى الآن الملف اللبناني والتعاون مع لبنان ومسألة الحدود مع لبنان هي اليوم من أكبر التحديات الأمنية بحق يعني في سوريا، لأنه حدود غير منضبطة، دخول وخروج يعني هذه العناصر الإجرامية يحتاج ضبط. إلى الآن سوريا ترفع قوائم بأسماء هؤلاء المطلوبين إلى دول العالم، وإلى الآن لم يعني نسمع عن تسليم
0: وهذه ملفات يعني مهمة،
1: هذه الشخصيات الإجرامية.
0: دكتور عصمت، ويعني نتمنى أن يكون يعني أن يصبح هذا التعاون واقعا. في القريب العاجل لأجل مصلحة الجميع في الداخل وفي الإقليم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي اللواء محمود سعودي الخبير الأمني والقانوني ضيفي من برلين، والأستاذ نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية ضيفي من دمشق. ونتمنى الأمن والسلام لبلدنا ولجميع أهلنا في الداخل. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة شعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم

صباح الخير وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. لقاء رابع مرتقب بين الرئيس الشرع وترامب اليوم في أنقرة على هامش قمة الناتو، والرئيس الأمريكي يقول إن الأوضاع في سوريا تحسنت. وزارة الصحة تعلن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بانفجاري دمشق، والداخلية تقول إن الانفجارات حاولت استهداف الطوق الأمني لحماية الرئيس الفرنسي. وفاة 3 أشخاص في حادث سير على أوتستراد درعا، والحافلة كانت تقل معتمرين في طريقها إلى السعودية. إطلاق حملة معا فراتنا آمن في دير الزور، والهدف تعزيز الوعي المجتمعي من مخاطر الغرق.

0: أهلا بكم في التفاصيل. يلتقي اليوم الرئيس أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة في لقاء رابع يجمع بين الرئيسين. هذا وأشاد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس بأداء الرئيس الشرع، مؤكدا أنه تمكن من إحداث تحسن كبير في الأوضاع داخل سوريا خلال عام ونصف، واصفا مهمة الشرع بأنها ليست سهلة. كما أضاف ترامب أن الشرع حقق الاستقرار في بلاده وتمكن من توحيد البلاد بكاملها، وتستمر قمة الناتو بالعاصمة أنقرة بيومها الثاني والأخير بعد وصول قادة أعضاء الحلف يوم أمس، حيث من المقرر أن يجتمعوا في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية اليوم. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا عن الاجتماعات أو اللقاءات المرتقبة في أنقرة وعن جدول الأعمال اليوم.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. اختتم قادة حلف الناتو الأمس الثلاثاء أول أيام القمة بلقاءات ثنائية وبحضور لمنتدى الصناعات الدفاعية، وأيضا بلقاءات بين الرؤساء، وأيضا حضور مأدبة عشاء رسمية على شرف قادة الناتو في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. اليوم صباح اليوم بدأت أعمال اليوم الثاني من قمة الناتو في المجمع الرئاسي، وستستمر حتى مساء اليوم بالعديد من اللقاءات والاجتماعات، وسيكون هناك أيضا لقاءات ثنائية للقادة، وأيضا سيشارك في هذه القمة رؤساء دول على شرف هذه القمة، وسيكون لهم لقاءات على هامش القمة مع قادة التحالف، وأيضا تستمر أعمال اللقاءات والاجتماعات، وتختتم مساء اليوم بصورة تذكارية تجمع كل أعضاء قمة الناتو، وسيصدر عنها أيضا بعض التفاصيل والنتائج التي يتم التعويل عليها من خلال هذه القمة التي توصف بأنها استثنائية، خصوصا أن تركيا تستضيف هذه القمة وهي التي تراهن على الدبلوماسية وعلى قدرتها على إنهاء ملف الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا قدرتها على التواصل مع الأطراف في الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، وعلى قدرتها على الدبلوماسية في ملف غزة وسوريا ولبنان وغيرها من الملفات العريقة، وأيضا على المشاكل الداخلية الموجودة داخل حلف الناتو، خصوصا أن الرئيس الأمريكي صرح الأمس بأنه لولا تركيا والرئيس التركي لما كان ينوي الحضور إلى هذه القمة. وأيضا الصحف التركية تحدثت أن الزيارة التي سبقت بدء القمة لرئيس حلف الناتو، والذي طلب من الرئيس أردوغان الإصرار على دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بالحضور، وطلب منه التوسط لأنه كان قد أعلن سابقا بعدم رغبته في الحضور، وهدد سابقا حلف الناتو.
0: يوسف، من المتوقع اليوم أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، هل هناك حديث عن الملفات التي ستناقش خلال هذا اللقاء؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا يوسف ملا من أنقرة، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، قال الرئيس أحمد الشرع أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، وكشف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي عن توقيع دمشق وباريس إطار التعاون الشامل لتنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات أثمرت عن حزمة من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الفرنسية.
2: عقدنا اليوم جلسة مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. نحن نتحدث اليوم عن مشاريع تعيد ربط سوريا بالعالم، بدءا من الشراكة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منافذنا البحرية، مرورا بتحديث منظومات الطيران والملاحة الجوية السورية واستعادة سيادتها التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وصولا إلى استثمارات حيوية في قطاعات الطاقة والمياه وتأهيل المشافي الجامعية لدعم القطاع الصحي السوري.
0: كما قال الرئيس أحمد الشرع إنه جرى التوقيع على إعلان نوايا لاسترداد الأموال السورية المصادرة في فرنسا وإعادتها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري، مشيرا إلى استعادة مجموعة من القطع الأثرية السورية من فرنسا وبدء مسار تبادل للسفراء بين دمشق وفرنسا.
2: على الصعيدين السياسي والقانوني وفي خطوة تعكس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، تم التوقيع على إعلان نوايا يمهد لأول عملية تاريخية لاسترداد الأصول السورية المصادرة في الخارج، ليعاد توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري وتنسجم مع أولويات الدولة. وفي خطوة تتوج هذا المسار السيادي والثقافي، نستعيد اليوم من أصدقائنا في فرنسا مجموعة من القطع الأثرية السورية النفيسة. إن عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي تمثل انتصاراً للذاكرة السورية وتأكيداً إضافياً على احترام الهوية الوطنية بجميع أبعادها. كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن.
0: وكذلك كشف الرئيس أحمد الشرع عن مناقشات جرت حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا باريس إلى إبداء دور فعال لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام المواثيق الدولية. كما أشار الرئيس الشرع إلى توافق سوري فرنسي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتمكينها من بسط سيادتها على لبنان.
2: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاماً دولياً بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية. أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
0: من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ملتزمة بمبدأ سوريا حرة وذات سيادة، مشيرا إلى أن بلاده رافقت السوريين ضد النظام البائد والإرهابيين.
3: بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا بثبات ضد النظام البائد ضد الإرهابيين ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية. ولذا سيادة الرئيس، عندما انفتح هذا العصر الجديد قررت فرنسا أن تواكب هذا العصر، ومن هذا المنطلق كنت استقبلتكم في باريس في 7 أيار 2025 لزيارتكم الأولى خارج هذه المنطقة، وقلت لكم وكررت لكم آنذاك التزام فرنسا من أجل سوريا حرة وذات سيادة.
0: وأضاف ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان، مشيرا إلى احترام سوريا الالتزامات بدمج قسد.
3: سهل والطريق طويل، نعرف ذلك، ولكنكم تحملتم مسؤولياتكم وحققتم الكثير حتى الآن. العملية الانتقال السياسية تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان. الحرب على الإرهاب صعبة وأنتم تخوضونها بكل تصميم. إعادة إدماج المجموعات التي قادت داعش وخاصة قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحترام الالتزامات التي تم تبنيها، وإن وضوح كلامكم يسمح لكم بكسب ثقة الشركاء الدوليين. ولا يزال هناك الكثير للعمل الكثير، ونحن نعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. سوريا بحاجة إلى كل أبنائها ولكل واحد منهم مكانه في هذا المجتمع. هذا تحدي كبير لا شك، لأن عليكم أن تجمعوا كل السوريين وتقنعوا أولئك الذين هربوا بأن مستقبلهم هو هنا في سوريا.
0: أعلنت وزارة الخارجية استعادة 23 قطعة أثرية كانت معارضة لمعرض الآثار السورية في باريس منذ عام 2010. وأوضحت الخارجية في بيان أن القطع المستعادة تعود إلى متاحف دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور، حيث جاءت ثمرة لتنسيق قانوني وإجرائي مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى أن نقلها إلى دمشق تم على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية التي أقلت الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لسوريا. واعتبرت الوزارة أن فرنسا أول دولة تتعاون مع سوريا ضمن الحملة الوطنية لاستعادة الآثار السورية من الخارج.

0: أعلنت وزارة الصحة في تصريح لصحيفة الثورة السورية مقتل شخص وإصابة 36 شخصا آخرين من جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات طفيفة، وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن التفجير الذي وقع أمس في دمشق حاول استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أن الهجمات لم تتمكن من خرق الطوق الأمني.
1: الزيارة الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات اتصلت هي تفجيرات قوات تنسيق كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستنطق اختراق الطوق الأمني. بدأت مباشرة قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق اشتراك مع إدارة المباحث الجنائية، بدأت مباشرة بالتحقيق حول هذه التفجيرات الآثمة التي يراد استهداف منها العلاقة السورية الفرنسية، والتأثير سلبا على الزيارة الفرنسية المعول عليها في موضوع شراكات اقتصادية جديدة مع الجمهورية العربية السورية.
0: كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تفجير أمس في دمشق ركز على البعد السياسي أكثر من البعد الأمني.
1: أنا أظن أنه ليس المستهدف الأماكن السيادية لعجز الإرهاب عن ضرب الأماكن السيادية، بمعنى الانفجار لم يكن داخل قصر العدل، وهذا يدل على فشل الإرهابيين في تجاوز الطوق الأمني عند قصر العدل. وأيضا الانفجار الذي حصل هنا كما أكفتت الكاميرات لم يكن داخل الطوق الأمني، بل كان على أطراف الطوق الأمني، وإن كان هو يعني يعتبر ثغرة، وكل نظام أمني يعني لا يخلو من أن يكون هناك فيه ثغرات، وهذا الأمر يحصل في دول كبرى ومن الطبيعي أن يحصل في سوريا في هذا التوقيت الحساس. لكن مع ذلك هذا الأمر رغم يعني الألم الذي حصل بسبب وجود ضحايا مدنيين وضحايا في صفوف لواء الأمن الداخلي، لكن مع ذلك الحمد لله أتى الأمر على خفض أضرار ممكنة، وبإذن الله ستواصل وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة الإرهاب. ولا يفوتنا نقطة مهمة جدا، موضوع نوعية الأماكن التي كان يراد استهدافها، يعني هون رمزية قصر العدل في موضوع محاسبة فلول النظام البائد والعدالة الانتقالية، وهنا رمزية زيارة الرئيس الفرنسي.
2: تكلم مش بدي اتكلم معك، هنالك جهات معينة تعطينا،
1: يعني من المبكر أن نعلن من الجهات تورط هذه التفجيرات، وكان لدينا دلائل أولية على هوية هذه الجهات التي قامت بهذه التفجيرات الإرهابية. إن شاء الله في الأيام القادمة ريثما نستكمل التحقيقات ونستكمل عملية أمنية في إلقاء القبض على منفذي هذه التفجيرات، نعلن كما يعني عودناكم، نعلن على الرأي العام على وسائل الإعلام كل المعلومات اللازمة.
0: وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية اكتشفت رأس خيط يدل إلى الفاعلين، موضحا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار.
1: بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين، العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار، هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط، وبإذن الله سنتمكن قريبا من إلقاء القبض على الفاعلين. وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، وخاصة زملائنا بإيكيو الأمن الداخلي الذين تعرضوا لإصابات، بعض من هذه الإصابات قتيلة، نرجو الله لهم الشفاء العاجل ونرجو الأمان لكل السوريين. وزارة الداخلية السورية تقوم بجهودها في موضوع تأمين سوريا ليس فقط للسوريين، بل أيضا لأي زائر يريد أن يأتي إلى سوريا.
0: وفي أخبار الجنوب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى اليوم الأربعاء في مرتفعات الجولان، مشيرا إلى أن التمرين سيتضمن حركة نشطة لقوات الأمن والآليات العسكرية في المنطقة. وأوضح الجيش أنه سيتم خلال المناورة سماع أصوات انفجارات، مؤكدا أن النشاط يأتي في إطار تمرير مخطط له مسبقا، وأضاف أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي حادث حقيقي فسيجري إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث السير الذي تعرضت له حافلة ركاب على جسر الخربة في الأوتوستراد الدولي بريف درعا إلى 4 أشخاص، في حين أصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الحافلة كانت تقل معتمرين متجهين إلى المملكة العربية السعودية.
3: وقف هنا، حرك هنا يا شباب. يا عمي والله مسكرين الشارع،
4: لازم رابطه بجرد مشان ما يروح لغاد. روح امشي معه، امشي معه، امشي معه.
0: حول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من درعا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الحادثة.
5: نعم كاترين، بالحقيقة يعني حادثة مؤسفة على أوتوستراد دمشق درعا، 3 قتلى وأكثر من 18 جريح، جراح البعض منهم خطيرة، تم نقلهم باتجاه مشفى درعا الوطني ومشفى أزرع. ويعني هذه الحادثة نتيجة انقلاب حافلة بولمان كانت تقل معتمرين من الجنسية اللبنانية، كانوا متجهين الأراضي المملكة العربية السعودية عبر الأراضي السورية لأداء مناسك العمرة برا. طبعا هذه الحادثة حدثت في القرب من جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا، ويعني لم تعرف الأسباب المباشرة لهذا الحادث، لكن بحسب الأشخاص الذين كانوا في المنطقة قالوا أن هناك حالة من السرعة الزائدة مع يعني ما يدلي من تخفضات على أوتوستراد دمشق درعا من حالة عدم ضبط حقيقة لسرعات السائقين، أدت بشكل مباشر إلى يعني طبعا أيضا الحادث جرى ليلا، والأوتوستراد لا يوجد عليه شواخص مرورية ولا أي يعني عواطف أو تخفضات، ربما يكون خرج البولمان عن مساره ثم انقلب بشكل كامل وأدى إلى حدوث قتلى وضحايا وجرحى في صفوف الركاب. وهناك عدد من الركاب طبعا لم يصب بأذى، تم نقلهم إلى يعني منازل في القرى المحيطة. أيضا هناك طوق أمني فرض على المنطقة بشكل سريع لتأمين المنطقة وتأمين أيضا الأغراض التي كانت موجودة في الباص والحاجيات التي كانت يعني كان يحملها المعتمرون معهم الى المملكه العربيه السعوديه، ويعني يتم التحقيق بشكل مباشر باسباب هذا الحادث بشكل سريع. وايضا تم سحب الباص المنقلب الى جهه آلية.
0: حسام، الى اين تم اسعاف المصابين؟
5: كاترين، تم اسعاف المصابين باتجاهين يعني تقريبا فقط اتجاهين، الاتجاه الاول هو مشفى ازرع الوطني وهو كان قريب من موقع الحادث، وايضا الجهه الاخرى هي مشفى درعا الوطني، ويعني تم نقل عدد من الجرحى الى مشفى درعا الوطني. تقريبا الحادث جرى ما بين المنطقتين المشفيين، ما بين مشفى درعا ومشفى ازرع، وبالتالي تم نقلهم. هناك يعني البعض كان هناك مصاب في رطوب خفيفه، لم يتم يعني لا يوجد حاجه لنقله الى المشفى، وبعض الركاب كثير خرج سالما بدون اي اصابات من هذا الحادث.
0: نحن نتحدث تقريبا عن كم راكب حسام؟
5: عدد الركاب تقريبا يفوق 40 راكب، حوالي 42 راكب كان على متن هذا الباص. يعني من اصيبوا بأذى حوالي 21 راكب، 18 جريح و3 قتلى، والباقي خرج سالما من هذه الحافله، من انقلاب هذه الحافله. الحافله انقلبت بشكل يعني تقريبا بزاويه 90 درجه، وبعد ذلك ايضا تابعت خلال بعد الانقلاب تابعت يعني زحفها على الطريق الى ان توقفت، وهو الامر الذي ادى الى حدوث قتلى وجرح.
0: حسام، هل لديك معلومات فيما اذا كان هناك حالات خطيره بين الجرحى؟
5: نعم، هناك حالات يعني خطيره لكن عددها ليس كبير، نقلت الى مشفى درعا الوطني، ويتم التعامل معها بشكل مباشر من قبل الكوادر المشفى الوطني. ايضا هناك يعني حاله واحده خطيره نفت الى مشفى ازرع بالاضافه الى الحالات الباقيه.
0: حسام، حدثنا اكثر عن هذا الطريق وعن حاله الطرق الرئيسيه في درعا بشكل عام.
5: نعم، بالحقيقه يعني طريق دمشق درعا الذي حدثت عليه الحادثه هو طريق يعتبر شريان يعني حيوي، خاصه انه يربط ما بين الحدود السوريه الاردنيه معبر نصيب وما بين دمشق، وتجري عليه عمليه عبور للشاحنات والحافلات بشكل كبير. هذه الشاحنات التي تنقل المواد التي تدخل عبر معبر نصيب، او ان كان المواد التي تخرج من سوريا باتجاه الاردن ودول الخليج، وبالتالي الطريق يعني غير صالح، محفر بشكل كبير، عليه تحفيرات ويعني مواقع او مناطق او وصلات بشكل سيء جدا بالنسبه لناحيه تعبيد هذا الطريق. لم يتم عليه اجراء اي صيانه منذ حوالي 15 عاما، وهو ما يجعله عرضة بشكل كبير الى الحوادث، اضف الى ذلك حاله التسيب الموجوده في الطريق، رغم وجود يعني نقاط لامن الطرق، لكن لا يوجد عمليه ضبط لسرعات السائقين ولا عمليات التجاوز التي تجري على الطريق، وهو ما يتسبب بشكل كبير بالحوادث التي تقع بشكل متكرر على هذا الطريق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسام المسال، ما كنت معنا من درعا. إلى ملف آخر، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، والقاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. ونص المرسوم كذلك على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال. كما نص المرسوم على أن تتضلع المحكمة بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي كذلك في دستورية اقتراحات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى 15,000 ليرة سورية بالعملة الجديدة. وبيّن المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية المستحقة، ما تطلب تعديل السقوف المصرفية، مشيرا إلى أن تعديل سقف السحب جاء استجابة أيضا لمطالب المتقاعدين. بين درعا البلد والرمثة الأردنية، معبر درعا القديم الذي شكل لسنوات نقطة وصل بين الجانبين السوري والأردني، إذ عبر منه المسافرون والتجار، ومن خلاله توطدت علاقات اجتماعية بين مواطني البلدين على جانبي الحدود قبل إغلاقه بشكل كامل عام 2012. اليوم يطالب مواطنو الجانب السوري بإعادة تأهيل وتشغيل المعبر. نتابع.
6: شكل المعبر القديم في درعا البلد لسنوات طويلة نقطة وصل بين أهالي درعا والرمثا في الأردن، إذ عبر منه المسافرون والتجار، ونشأت من خلاله علاقات اجتماعية امتدت بين جانبي الحدود.
7: من 2012 لغاية اليوم، من 2012 سكر الجمرك، كانت أمورنا من هون أمورنا جيدة وما شاء الله عنها، ونشتغل ونعتمد أمورنا بصلاة على النبي. بال 2012 سكر الجمرك كمعيشة أسع بدرع البلد أو المنطقة الغربية، ما صفر يعني صفر صفر. من هون كانت الناس تشيل شوية بضاعة، ألبسة، سكاكر حلويات مثل هيك تطلع على الرمزة تتسبب على باب الله. صار له من 2012 الجمرك مسكر.
6: لم تقتصر أهمية المعبر على الحركة التجارية، بل ارتبط أيضا بروابط القرابة والمصاهرة بين العديد من العائلات السورية والأردنية.
8: كنا احنا نروح نحضر اعراسهم، يحضروا اعراسنا، اذا صار لا سمح الله عزاء نروح نحضره. يعني مثلا محافظتين بروح واحدة، هم اليوم منعوا هالشيء، كان لا كاني مواطن سوري وكهم مواطن اردني. وانا هسه اذا تقدروا انتم توصلوا مثلا وتعملوا مقابلات مع مدينه الرمثه نفس الحكي.
6: ورغم تراجع دوره خلال السنوات الماضية، ما زال المعبر القديم حاضراً في ذاكرة الأهالي، بوصفه شاهداً على مرحلة من التواصل الاجتماعي. من هنا عبرت البضائع والمسافرون، ومن هنا أيضاً بدأت حكايات كثيرة جمعت بين أهالي درعا والرمثة. ورغم تغير الظروف، ما زال المعبر القديم يحافظ على مكانته في ذاكرة أبناء المنطقة. تلفزيون سوريا، آلاء المقداد، درعا.
0: تنظم إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية معسكر الجاهزية للاستجابة للطوارئ والكوارث في نسخته السادسة، بمشاركة عدد من المتطوعين لإعداد الكوادر قادرة على الاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ والكوارث.
9: تقيم اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المعسكر التدريبي السادس لعام 2026. هذا المعسكر الذي نظمته إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء جيل رديف لفرق الطوارئ والدفاع المدني، كون أن المجتمع غالبا يكون هو المستجيب الأول للكوارث والحوادث التي تحدث في المجتمعات بشكل عام. هناك 100 متدرب قد حضروا من خلال تسجيلهم على رابط التطوع، يتلقوا التدريبات في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء. هناك مستويات أخرى إن شاء الله سيتم العمل على تدريبهم لتلقي خبرات ليكونوا فعلا جنبا إلى جنب مع فرق الطوارئ. إن شاء الله هناك سلسلة من التدريبات الأخرى من خلال المتقدمين على رابط التطوع لتمكين المجتمعات بشكل عام ليكونوا رديفا إلى فرق الطوارئ في كل المحافظات.
0: لا يغيب الدخان والحرائق عن المكب الوحيد في طرطوس، إذ تحول مكب وادي الهدى من حل مؤقت لاحتواء النفايات إلى مشكلة مزمنة ومستمرة في المحافظة، تواصل فرض تحديات بيئية على السكان والمزروعات والمياه الجوفية المحيطة بالمكب.
10: سنوات طويلة ومكب وادي الهدى في ريف طرطوس ما يزال يثقل كاهل المنطقة، بعدما تحول من حل مؤقت إلى مشكلة مزمنة. فالمكب الوحيد في المحافظة والقريب من المنازل السكنية لا يغيب عنه الدخان والحرائق، وسط استمرار معاناة الأهالي من تداعياته البيئية.
11: بتعاني من هذا الأمر من أكثر من 15 أو 20 سنة، من يوم ما بلشوا بناء هذا المكب. هو مركز تجمع للنفايات كلها، عم يجيبوه ويكبوه هيك الكب. هلا الشغل الجديد اللي ما تصير الحرائق، عم يحرقوا القمامة اللي فيه، فما تؤدي لرواق من منطقة صافيطة توصل على صافيطة على طرطوس.
10: لم تنحصر تبعات المكب فوق سطح الأرض، بل امتدت إلى أعماقها لتطول المياه الجوفية في تهديد صامت لا ترى ملامحه، لكن تتسع آثاره مع مرور الوقت.
12: المياه الجوفية اللي عندنا، يعني في كذا بير موجود بالمنطقة غير صالح للشرب. يعني نحن هلا حتى على مستوى البئر تبع الدولة الموجود قريب منا هنا ليكون موجود ما بعد عنا 200 متر واقف ما بيشتغل.
10: تراكم المشكلة عبر السنوات جعل معالجتها أكثر تعقيدا، إذ لم يعد الوصول إلى حل جذري أمرا سهلا، في وقت توضح فيه مديرية النفايات والنظافة واقع المكب والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة آثاره.
13: مبدئيا هو تجهيز المطمر الحالة وإعادة تأهيله بشكل كامل مع إعداد دراسي سريعة خلال عدة أشهر لتحديد مكان لمطمر جديد وتجهيزه من أجل العمل فيه على بداية العام 2027 بإذن الله.
10: نيران لا تخبو وغازات تمتد آثارها إلى السكان والمزروعات والمياه الجوفية، وقع يفرض الإسراع في تنفيذ الحلول، ووضع حد لملف بيئي طال أمده لسنوات طويلة.
14: لم يعد مكب وادي الهدة في ريف طرطوس مجرد أزمة نفايات، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة والبيئة مع تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وأمراض مزمنة تؤرق السكان يوما بعد يوم. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: افتتحت محافظة الرقة جسر الرقة الجديد والمعروف بجسر الرشيد بحضور رسمي، وكانت وزارتا النقل والإشغال قد بدأتا بصيانة الجسر عقب تفجيره من قبل قسد إبان انحسارها من محافظة الرقة أمام تقدم الجيش السوري مطلع العام الجاري.
15: افتتحت محافظة الرقة جسر الرشيد بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله أثر خروجه عن الخدمة مطلع العام الجاري عقب تفجيره من قبل قسد. ويهدف افتتاح الجسر إلى تحسين حركة التنقل بين ضفتي الفرات.
16: قامت المؤسسة السورية بإعادة تأهيل جسر الرشيد الذي يعتبر الشريان الحوي الأهم في محافظة الرقة، وقد تم تأهيله بكوادر محلية سورية، وقد تم إنجازه ضمن الخطة الزمنية وضمن الخطة الزمنية الموضوعة رغم التحديات في العمل من ارتفاع منسوب المياه وقلة الإمكانيات في محافظة الرقة، وتم إنجازه ضمن المواصفات العالمية.
15: يعد جسر الرشيد من أهم المرافق الحيوية في المحافظة، إذ يخدم آلاف المواطنين يوميا ويسهم في تسهيل الوصول إلى أماكن العمل والأسواق والمؤسسات الخدمية، فضلا عن تعزيز انسيابية الحركة المرورية. وقد نفذت أعمال إعادة تأهيله بالتعاون بين وزارتي النقل والأشغال واستمرت منذ أواخر شباط الماضي.
17: يعد هو الشريان الحقيقي الوحيد لمحافظة الرقة، محافظات الجزيرة طبعا بين الجزيرة والشامية، هو الشريان الوحيد المغذي لهذه المنطقة من آليات ثقيلة ومعدات وكرانك وسفر من وإلى، لأنه عندنا جسر المنصور غير معد للآليات الثقيلة والحمولات الزايدة. كان اليوم الواحد من الرقة إذا بده يروح ينزل على معدان يكون عنده حمولة بده يمشي 120 كيلومتر باتجاه الطبقة 60 ومن الطبقة للمقص 60 120 كيلومتر، عرفت شلون؟ يعني هي توفير اقل شيء يوفر على الحاله 150 دولار على اقل شيء على الحمل. يعني الحسين صار بيدنا اختصار، يعني بدل ما يروح يظل 10 ساعات على الطريق صار يختصر الطريق باربع خمس ساعات لانه يخفف ازمه عن السد.
15: يختصر افتتاح جسر الرشيد الوقت والجهد في التنقل ويعزز الحركه التجاريه والاقتصاديه بين المناطق التي يربطها، في خطوه تندرج ضمن جهود اعاده تاهيل البنيه التحتيه في المحافظه وسط امال الاهالي باستمرار مشاريع اعاده الاعمار وتحسين مستوى الخدمات.
0: أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور حملة التوعية معا فراتنا أمن للحد من حالات الغرق عبر جلسات توعية مع وجهاء وأعيان المناطق المستهدفة وأهاليها وأطفالهم، إضافة إلى زيارات منزلية وأنشطة تعليمية وترفيهية.
18: تحاول سارة إقناع هؤلاء الشبان بعدم السباحة في المناطق العميقة والخطرة، مؤكدة ضرورة تجنب النزول إلى النهر إلا برفقة شخص بالغ يجيد الإنقاذ.
19: لازم نبلش نزرع بيهم، هاي الفكرة إنه لازم نروح لحالي.
18: وهنا يلتقي أحمد عددا من الأهالي لتوعيتهم من مخاطر السباحة ولإخبارهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعونها.
20: طبعا نتيجة ارتفاع حالات الغرق ببداية الموسم لحد تاريخه احنا مسجلين تقريبا 54 حالة غرق، 27 حالة تم انقاذها و27 حالة وفاة. طبعا فنتيجة ارتفاع هاي الاعداد قررنا انه نشتغل او ننطلق بحملة فرات نائم 2 اللي احنا بلشنا بها العام الماضي.
21: الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة الغرق بالإضافة لبناء سلوكيات وقائية مستدامة من خلال تمكين الشبكات المجتمعية من تعزيز شعور المسؤولية عند أفراد المجتمع. هذا الشعور اللي يبدأ بوعي الفرد ويتزايد بتكاتف تعاون جميع الجهات للوصول لنتائج المرجوة، ويتعيضل نهر الفرات مقصد الحياة مو موضع للخطر.
18: زيارات منزلية وأنشطة توعوية تستهدف الأهالي والأطفال ضمن حملة تنفذها مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية للحد من حالات الغرق ونشر ثقافة الوقاية، في دير الزور.
1: وإذا كنت تعبان ما يصير أروح أسبح، وإذا أكلت فورا ما يصير زاد أروح أسبح، وإذا كنت بالمية تعبان ما أطلع من السباحة فورا. إذا كان واحد غرقان أبوي ينتصر على فريق الإنقاذ، هو يروح شوي شوي عليه ويطلعه. علموني إني ما أروح أسبح إلا مع أخوي الكبير يا مع أبوي.
2: حضرت الجلسة صار عندي علم إنه أوجه أطفالي وأوجه لأفراد المحيطين حوالي جيراني، أوعيهم عن حالات الغرق تما ينزلون أطفالهم وتكون بدرايتهم.
18: يؤكد القائمون على الحملة أن الوعي والالتزام بإجراءات السلامة يبقيان خط الدفاع الأول للحد من الخسائر.
22: حملة فراتنا آمن رسالة تؤكد أن حماية الأرواح مسؤولية الجميع، ولعل رسالة اليوم تكون سبباً في نجاة طفل أو شاب أو أي شخص. ليبقى الفرات نهراً للحياة لا عنواناً للفقد. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحانة. أهلاً بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا أكثر عن هذه الحملة.
23: صباح الخير لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. كاترين، مع دخول فصل الصيف هذا الموسم ارتفاع درجات الحرارة، عاد نهر الفرات ليحصد المزيد من الأرواح في عموم محافظة دير الزور. طبعا مع بداية الموسم سجلت 55 حالة غرق، وهو رقم يعني يدق حقيقة ناقوس الخطر ويؤكد الحاجة إلى مضاعفة جهود التوعية وأيضا الوقاية. تمكنت فرق الإنقاذ بمساعدة الأهالي من إنقاذ 27 حالة، في حين توفي 28 شخصا، بينما لا تزال، تخيلي، حتى هذا اليوم 5 جثامين حتى هذه اللحظة مفقودة بعدما حالت سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها وشدة عكارتها دون تمكين فرق الإنقاذ من انتشال هؤلاء هذه الجثامين. طبعا في ظل هذه المؤشرات المقلقة انطلقت حملة فراتنا 2 بنسختها الجديدة بحسب ما أخبرنا القائمون عليها، بعد تطوير آليات العمل والاستفادة من التجربة السابقة، تعزيز نقاط القوة وأيضا تلافي الملاحظات التي رافقت النسخة الأولى في العام الماضي، ذلك بعد النتائج أيضا الإيجابية التي حققتها في الموسم الماضي. طبعا تتوزع أنشطة الحملة على مختلف مناطق محافظة دير الزور ريفا ومدينة. انتشرت الفرق في المدينة والأرياف الشرقية والغربية، نفذت سلسلة من الفعاليات التوعوية الهادفة، أنشطة، لقاءات مباشرة مع الأهالي، اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي البلديات والوحدات الإدارية في عموم المدن والقرى التي ذهبوا إليها، سواء كان في المدينة أو أيضا في الريف الشرقي أو في الغربي، إلى جانب جلسات توعية للأطفال بأساليب مبسطة تناسب أعمارهم، أيضا يعني محاولة ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية لدى الأطفال من الغرق. حرص المتطوعون على الوصول إلى الشبان أيضا الذين يقصدون ضفاف نهر الفرات من

0: الجوية. امتدت الحملة أيضا إلى داخل الأحياء السكنية في عموم المحافظة، استهدفت زيارات منزلية للنساء وربات الأسر بهدف تعزيز الوعي داخل المنازل وتشجيع أيضا الأمهات على مراقبة أطفالهم وتوعيتهم من مخاطر الاقتراب من نهر الفرات في الأماكن المخصصة لذلك. طبعا هناك مشكلة هي حقيقية، نحن رافقنا من عدة أيام عائلة، شاب كان يحاول التصوير، يحاول أن يصور نفسه على جسر التراب، وقع وجرفته المياه، بقيت فرق الإنقاذ كاترين تحاول استخراج جثمانه في المنطقة، لكن تخيل بعد 9 أيام خرجت في منطقة بعيدة جدا، الصيادون شاهدوا الجثمان وأخرجوه. فالآن هي مشكلة كبيرة تواجه فرق الإنقاذ، هي سرعة جريان المياه، عكارة المياه، وأيضا ارتفاع منسوب المياه ما يحول ما بين الغطاسين وإخراج أي جثمان إذا كان في منطقة غميقة جدا أو عميقة إن صح التعبير، وأيضا سرعة المياه جريانها عالية جدا مثل المنطقة التي ذكرتها قبل قليل عند الجسر الترابي. هذه الحملة جاءت لتوعية الناس في عموم محافظة دير الزور من أجل هذه الأمور.
1: مصعب، وكيف يتلقى الأهالي في دير الزور مثل هذه الحملة؟
0: في الحقيقة نحن رافقنا انطلاق اليوم الأول قبل يومين، الحملة تستمر لمدة 20 يوم، قبل يومين انطلق اليوم الأول ورافقنا فريق من الفرق التي ذهبت إلى منطقة عياش، لاقت استحسان كبير، يعني أنا تفاجأت حقيقة من قبل الأهالي الذين يعني رحبوا بالفرق التي جاءت إليهم، جلسوا معهم، استمعوا إليهم، أجرينا لقاءات مع بعض النساء والأطفال و شيوخ العشائر والمسؤولين في المنطقة، قالوا أنهم فرحين بمن جاء إليهم خاصة بعد التوعية، وأشياء قد تكون غائبة عن الأهالي خاصة الأطفال اليوم يذهبون إلى نهر الفرات دون وجود شخص كبير، دون معرفة أهل مراقبة، يجب اليوم على الأهل مراقبة الأطفال خاصة بعد ارتفاع منسوب المياه. إذن الحملة هي بحسب الأهالي أيضا سواء كان في الريف أو في المدينة أو في عموم المحافظة، لاقت استحسان كبير ووجدوا أنها إيجابية، خاصة مع النسخة الأولى واليوم النسخة الثانية الذي انطلقت قبل يومين وتنتهي بعد 20 يوم. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور.
0: هيا.
1: ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وقصف لمناطق متفرقة في قطاع غزة، وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأطلق نيرانا مكثفة باتجاه مخيم البريج وعلى عدة محاور من المحافظة الوسطى. قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن الولايات المتحدة وجهت دعوة للرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من الشهر الجاري، وذكرت الوكالة أن الزيارة تأتي بعد توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية الإطار بوساطة أمريكية لوقف الحرب على لبنان. من جانبه انتقد الرئيس اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية واصفا إياها بأنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار، ومشددا على أن قرار التفاوض يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى تنفيذ سلسلة من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا، وأضافت أن العدوان الإيراني الأخير كان غير مبرر وخطير، معتبرة أنه يمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، ومؤكدة أن الضربات تهدف إلى الرد على تلك الهجمات وحماية حرية الملاحة البحرية. أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. وذكر بيان الحرس الثوري أن الهجوم سببه خرق الولايات المتحدة التفاهم وشنه غارات جوية على قواعد ساحلية و

0: مواقع مدنية في هرمزغان ومه شهر، وأوضح البيان أن الرد على الهجمات الأمريكية كان أولياً وتم عبر عمليات مشتركة نفذتها القوات البحرية والجوية. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور هيثم زاحم، مدير مركز الدراسات الآسيوية من هونغ كونغ. أهلا بك معنا دكتور هيثم. دكتور هيثم، عودة الضربات هذه المحدودة بين طهران وواشنطن إلى ماذا تؤدي برأيك؟
1: تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني طبعا هناك توتر كبير وخشية من انهيار الهدنة وانهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نتيجة هذا التوتر في مضيق هرمز وعودة الهجمات الإيرانية على السفن، ويعني ردات الضربات الأمريكية الانتقامية والردات الأخرى الإيرانية على بعض القواعد في دول الخليج وخاصة في الكويت، يعني كما أعلن الحرس الثوري. فهي تؤشر إلى وجود خلاف كبير لا يعلن عنه، أو ربما هو يخفي أمرا آخر غير موضوع موضوع الملاحة في مضيق هرمز. يعني إيران تقول أنها أمريكا تحاول خلق بديل عن الممر الشمالي الذي تشرف عليه بخلق ممر جنوبي قرب سلطنة عمان، في المياه الإقليمية لسلطنة عمان بحماية أمريكية، وهذا كي يكون بديلا عن الممر الإيراني الذي تريد إيران أو تشرف على إيران، ويقال أنها تفرض رسوما على السفن أو تريد فرض رسوم على السفن بعد انتهاء المفاوضات. ولكن أظن هناك سببا آخر لم يعلن عنه، ربما موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية الذي تم الاتفاق على الإفراج على جزء منها، وهو ربما ما يفسر استهداف قطر أو منشأ سفينة قطرية، حيث أن قطر كان هي الدولة التي يفترض أن تقوم بالإفراج عن بعض الأموال ضمن الاتفاق التفاهم الذي تم التوصل إليه في إسلام أباد.
0: دكتور، نحن ما زلنا ضمن مهلة 60 يوم حتى نهاية هذه المهلة. هل برأيك سنشهد توقيع اتفاق نهائي، اتفاق سلام ربما، أم أننا من الممكن عودة الحرب بين البلدين؟
1: من المستبعد أن توصل اتفاق سلام أو اتفاق نهائي، حيث أن الطرفين لا يزالان يختلفان في تفسير بنود مذكرة التفاهم، إيران تقول أنه لم يطبق البند الأول المتعلق بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات وخاصة لبنان، بحيث إسرائيل تنتهك الاتفاق أو وقف إطلاق النار يوميا، إضافة إلى الهجمات الأمريكية والهجمات الإيرانية. ليس هناك التزام بوقف إطلاق النار من قبل الأطراف جميعا، فهذا مؤشر غير صحي ولا يشير إلى قرب الطرفين للتوصل إلى اتفاق في موضوعات شائكة أكثر من موضوع وقف إطلاق النار، كالموضوع النووي، موضوع تخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة أكثر من 60%. فلذلك ستكون هناك في حال العودة للمفاوضات، لأنه الإيرانيين يقولون بأنه بعد التهديدات ترامب أمس بالعودة إلى الحرب وتدمير البنية التحتية الإيرانية، قال الإيرانيون أن أحد البنود مذكر تفاهم يشترط عدم إطلاق التهديدات قبل العودة إلى المفاوضات. هذا ربما يكون سببا بالنسبة لتأخير التفاوض في حال بعد انتهاء تشييع على السيد علي خامنئي.
0: طيب، إذا ما السيناريو المنتظر بعد انتهاء هذه المهلة؟ وأيضا ما الموقف الإسرائيلي؟
1: أنا أفترض أن الوسطاء وخاصة قطر وباكستان سيحاولون إعادة الطرفين على الأقل إلى وقف إطلاق النار إلى ما كانوا عليه قبل توقف المفاوضات جنيف، عفوا سويسرا. وطبعا إعادة الطرفين إلى التفاوض، وربما يأخذ الأمر مفاوضات جولات مكوكية بين قطر وباكستان وطهران، والاتصال بالمسؤولين الأمريكيين تأخذ فترة أسبوع أسبوعين أو أقل، حتى ربما إذا كان الطرفان جادين في التوصل إلى تفاهم وبدء التفاوض، ربما العودة إلى مفاوضات سويسرا أو غيرها من العواصم. أما بالنسبة إلى الموقف الإسرائيلي، إسرائيل هي يعني هي التي تسعى بقضها وقضيضها يعني إلى عودة الحرب وإلى انهيار الهدنة وانهيار مذكرة التفاهم. هناك ضغوط إسرائيلية على ترامب كي يعني يخرج من التفاهم مع إيران، وهناك ضغوط يعني داخلية أمريكية من الحزب الجمهوري، من سكور الحزب الجمهوري بدفع الإسرائيلي. وطبعا ترامب في مرحلة حرجة، هناك انتخابات نصفية لا يريد أن يخسرها، وهو لا يريد أن يعني لا يريد أن يغضب الإسرائيليين واللوبي الإسرائيلي، وفي نفس الوقت لا يريد أن يغضب الناخبين المحايدين أو يعني الذين لا يريدون استمرار الحرب أو العودة للحرب، وبالتالي ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط وتأثيره على المواطنين الأمريكيين. ولكن إسرائيل يعني ترحب بعودة الحرب في لبنان وفي إيران، وهي ربما تسعى إلى ذلك عبر يعني قنوات سرية، سواء عبر اللوبي أو عبر يعني إثارة المشكلات بين الطرفين.
0: وبرأيك دكتور هيثم، هل من الممكن أن تعود إيران لاستخدام ورقة مضيق هرمز كضغط على الولايات المتحدة؟
1: يعني إيران يبدو أن ليس لديها أوراق أخرى، يعني الورقة الأكثر نجاعة في يدها هي ورقة مضيق هرمز، وهي تستخدمها يعني دائما، سواء من خلال يعني عندما يعني يكون هناك أزمة في التفاوض أو تريد الضغط على الولايات المتحدة أو على دول الخليج العربية من أجل يعني الضغط بدورها على أمريكا للعودة للتفاوض أو لتقديم تنازلات في المفاوضات. فهي يعني هذه الورقة الثمينة بالنسبة لها، جوهرة تريد الاستفادة منها، ولكنها أيضا سيف ذو حدين. رأينا كيف كان يعني أمريكا استخدمت أيضا الحصار على الموانئ الأمريكية، يعني ويعني كان ضاغطا على الاقتصاد الإيراني، وأجبر إيران أيضا إلى القبول يعني بمذكرة التفاهم وفتح المضيق في مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
0: طيب، من كل ما يحدث اليوم، ما دور الوسطاء؟ يعني ما دور كل من قطر، باكستان أيضا، ودول الخليج عامة؟
1: يعني دول الخليج العربية هي يعني تعتبر نفسها ضحية هذه الحرب، وهي يعني ليست شريكا فيها بمعظمها، لنقل كن دقيقين يعني، ولكنها يعني تدفع ثمن وجود قواعد أمريكية ووجودها في يعني على الخليج العربي وفي مضيق هرمز، وهي يعني تدفع ثمن سواء تعرضها لضربات إيرانية سواء بالمسيرات أو الصواريخ، أو لجهة يعني إغلاق مضيق هرمز وانقطاع تصدير نفطها وغازها وتكبدها خسائر كبيرة نتيجة ذلك، إضافة إلى يعني وجود يعني أيضا يعني منتجات يعني السلع التي تستوردها تأخر وصولها أو عدم وصولها وارتفاع أسعارها نتيجة الشحن وارتفاع أسعار التأمين، كل ذلك يعني
0: شكرا.
1: تعاني منه فضلا عن يعني تدهور أو يعني تأثر لاقتصادات الخليج نتيجة هذه الحرب، سواء الأسهم أو يعني الاستثمار والسياحة والشركات يعني التي تبتعد عن مناطق التوتر عادة.
0: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور هيثم مزاح، مدير مركز الدراسات الآسيوية، كنت معنا من هونغ كونغ. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: أحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير وصباح الضحك الحلو وفنجان القهوة يلي بيصحصح القلب قبل العقل. بدي رحب فيكم بمشاهدينا بحلقة جديدة من صباح سوريا، ورح رافقكم اليوم أنا وبراءة. صباح الخير براءة.
1: يسعد صباحك عمار، وصباح التفاؤل لكل حدا بلش يومه بكير وحابب يبدأ نهاره معنا. قبل ما نبلش خلونا نشوف سوا شو مواضيعنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن التهاب الجيوب الأنفية وتفاقمها وكيفية علاجها.
1: أما بفقرة التربية فرح نتعلم كيف ممكن نربي جيل يقدر يقول لا لكن ضمن الحدود.
0: وأكيد بصباح سوريا معنا فقرات كتيرة متنوعة، من قصص كأس العالم بخلف الشباك، والشيف باسم أكيد راح يحضر خلطات جديدة ولذيذة، لهيك خلوكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. يعني دائما بيخطر لي سؤال عمار، انا وجاي الصبح على الشغل وشوف الناس كلها هيك نازله طالعه شغلها، في ناس هيك بتكون نعسانه لسه ما مصححت صحه كثير، فبتخيل هيك لو كل العالم معهم مصاري كثير وما عندهم بحاجه انه يشتغلوا، شو كانوا ممكن يعملوا؟
0: كانت الشوارع فاضيه والسواقه بتجن وما في منها.
1: معقول ما كان في انشطه ثانيه مثلا يعملوها؟ ممكن ناس هيك تكرس حياتها بس لانها مثلا تطلع رحله، تسافر، تعمل شغلات تتسلى فيها بدون انه جانب شغل او تعب ارهاق كل اليوم ومسؤوليات. اكيد
0: انا بحس الحياه ما بتكمل
1: بدون شغل،
0: يعني الحياه اذا كان افتراضا كل ما مصاريف الحياه اكيد ما بتكمل، بتوقف حرفيا. فلازم يكون في اشخاص تفتح شركات، اشخاص تشتغل باماكن معينه، اشخاص تمتهن مهن معينه. فانا بحس فعلا انه الحياه هي ما بتكمل. نحن كلياتنا بنكمل بعضنا، كل
1: صح.
0: يعني انا بحاجه لكل
1: أي مهنة
0: المهن، كل
1: مهنة
0: بحاجتي وهيك. فيعني هي الحياه عباره عن شغلات متنوعه، كل شغلة بتكمل أخرى. وصراحة سؤال كتير حلو براءة.
1: شو ممكن تعمل؟ هات لنشوف إذا كان معك كتير مصاري وما لك بحاجة إنك تشتغل.
0: ها
1: نقبيلي عمار بشتغل
0: ورح جاوبك. إذا كان معك كتير مصاري أنا بحس إنه ممكن افتح شغل.
1: لا عم نقول بلا شغل خلص، أنت معك مصاري كافية إنك تعيش وجبت أولاد وتعيش أولادك كمان.
0: أوكي
1: يا شو حلوة القصة كتير.
0: شو كسر بك مثلا؟ جيب يخت، اطلع المالديف كل اسبوع.
1: بعدين الواحد بيمل ما اذا
0: ممكن كمان ابني شيء له علاقه برياضه معينه، مثلا ملعب تنس، ملعب بادل، تصور
1: خلص بتملي وقتك بهدول القصص يعني.
0: ايه بالضبط،
1: والله حلوه الفكره. انا ممكن
0: شو عندك؟
1: سافر بس بعدين خلص ببرم كل العالم بعدين برجع
0: ترجعي ايش بتسوي؟ تبعك مصاري
1: خلص حاجه ما حضر شو خلص نرجع نشتغل لانه لا غنى عن الشغل صراحه
0: عن جد. والله ولعيونك يا احلام، خلص احلام بروديوسر بدنا نعزمها ان شاء الله كمان. يعني ومعك حق كثير على فكره، كمان انا بحب السفر جدا، ولكن بصراحه ما بتخيل حياتي بدون شغل قد ما كان الشخص. يعني انا احيانا مثلا بكون بيوم الاوف تبعي اول نهار بقول يلا مرق تمام، ثاني نهار بحس حالي
1: بتمل
0: بلا انه خلص انا لازم اسوي شيء بحياتي. فالحمد لله اكيد على نعمه الشغل، والحمد لله على نعمه الانشغال، لانه هي نعمه يمكن ما حدا بيقدر هي النعمه غير الانسان اللي ما بيساوي شيء بحياته عن جد.
1: اكيد يعني في ناس بتقلك انه انا لازم اشتغل لحس اني عم بعمل شيء بحياتي، حياتي لها قيمه عن جد. في ناس كثير بتربط الشغل بقيمتها بالحياه، فهي ناس ممكن تشوف الحياه الحقيقيه بتبلش، وناس ثانيه يعني ممكن تشوف انه الحياه بتبلش لما نحن نخفف شويه ضغط شغل او حتى نشيل الشغل كله على جنب.
0: وهذا السؤال اكيد يا براءة اجابته بتختلف من شخص للاخر. في ناس اول حلم لها يكون الراحة والسفر، وناس بتدور على مشروع او هواية او عمل جديد بتحبه.
1: اكيد زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس لو كان معك مصاري كتير وما عاد كنت مضطر تشتغل كيف ممكن تقضي بقية حياتك، فخلونا نشوف شو كانت الاجابات.
2: اذا معي كتير مصاري ما بفتح شغل،
3: باخذ جزيرة لحالي
4: بقضي حياتي بشيء مفيد ويفيدني.
5: لو كان معك مبلغ كبير وما عاد مضطر تشتغل كيف ممكن تقضي بقية حياتك؟ تسافر، تحقق أحلامك، أو تفتح مشروع؟ سألنا الناس وهيك كانت إجاباتهم.
2: أنا قبل ما أنام بتخيل هيك قصص، إنه الخزانة مليانة مصاري، في بفتح بسحب ورقة عرفتي وبطلع برجع بلاها، بروح مع رفقاتي بحضر مباريات بقضيها كلها مع رفقاتي، بروح بشتري ثياب، يعني بسافر كله. إذا معي كثير مصاري ما بفتح شغل، خلاص مروي. يمكن آخر شيء لما أحس إنه رح فلس بفتح شغل مشان ضل قاعد كمان يجيني منه مصاري. مو ما أشتغل
6: والله، بدور على الناس اللي بحاجة، اللي بده بسطة، اللي بده سوزوكي، اللي بده سيارة، اللي بده مكرو، وبعتبر هالمال تبعي إلي، بس عم يشتغل في سبيل الله حتى يطعمي المحتاجين.
3: باخذ جزيرة لحالي، اشتغل بتداول، ايش حياتي؟ جيب احلى السيارة، احلى التليفون.
4: بقضي حياتي بشي مفيد ويفيدني. بعمل كورسات، بشارك بأنشطة، وفي شغلة هيك ببالي إنه صدقاً أفتح جمعية خيرية ساعد الناس الفقراء والمحتاجين.
7: بالنسبة لي من دون شغل ما أحسن أبرك، يعني بحب أشتغل دائماً، حتى لو عندي مصاري بصرفهم على أولادي، لأن أولادي طبعاً كلهم طلاب جامعة وتخرجوا، وراهم أحلام، وراهم تعرفي مشاريع بدهم ينفذوها. وبالنهاية يعني إذا يكون في عندي فائض وفي عندي قدرة ساعد غيري حدا محتاج ما بقصر إن شاء الله.
8: مهما كنت مرتاح ماديا ومهما كان عندك مصاري، فبالأول وبالأخير ما رح تقدر تتخلى عن الشغل.
9: والله برفع حالي وبرفع أهلي، يعني فممكن أستثمر بأسهم بشركات، هاي أنا ما بشتغل فيها، هي مصاري جارية هاي لحالة.
0: يا صباح الخير من جديد. يعني كان كثير من الناس بيعانوا من احتقان الانف والشعور بانسداد دائم، لكن اللي بيزعجهم اكثر هو البلغم اللي بيرافق التهاب الجيوب الانفيه بسبب سعال متكرر وتنظيف الحلق بشكل مستمر، واحيانا رائحه فم مزعجه او شعور دائم بانه في شيء عالق بالحلق.
1: صحيح عمار، ورغم انه البعض بيعتبره امر بسيط الا انه ممكن يكون مؤشر على التهاب بيحتاج لتشخيص وعلاج صحيح، خاصه اذا استمر لفتره طويله او تكرر بشكل دائم. واكيد لنتعرف اكثر على العلاقه بين التهاب الجيوب الأنفية والبلغم وأسباب هي المشكلة وكيف ممكن نعالجها ونوقف منها، بيسعدنا نرحب باختصاصي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور نبوغ العوة. أهلا وسهلا دكتور.
10: بخير
0: صباح الدكتور. يا أهلا وسهلا،
1: نورت صباحنا.
10: شكرا لك.
1: بداية دكتور، بدنا نحكي شوي عن العلاقة بين التهاب الجيوب الأنفية والبلغم.
10: التهاب الجيوب الأنفية والبلغم مدخل القصة بتكون عن طريق الأنف، لأنه الجيب عبارة عن حجرة عظمية مغلقة تماماً مبطنة بالغشاء المخاطي من الداخل، وإلى فتحة صغيرة بتفتح الأنف،
1: تمام.
10: فكل تهويتها وكل تصريف المخاطي الموجود فيها من خلال هذه الفتحة. فبيكون في عندي مشكلة أنفية، وأهم المشاكل انحراف الوترة أو ضخامة القرينات أو الاثنين مع بعض، إلى جانب مثلا موضوع التهاب أنف تحسسي مزمن متكرر. هذا كله بيؤدي لاحتقان بالأنف وانسداد الفوهة، ما بعد بيدخل الهواء بشكل جيد من الأنف للجيب لينظف أو ينشف المخاط، تتراكم مفرزات المخاطية والجيب دائما في حالة إنتاج للمخاط، يعني هاي آليته لغشاء المخاط الموجود بالأنف والجيوب نفس النوعية. فلذلك بتراكم المخاط بين أثناء هالمخاط بأثناء الليل خاصة، وقت بيكون إنسان متسطح فبيقلب هالمخاط شوي لأنفه وشوي لحلقه
1: للحلق، صح،
10: بينزل لحلق. في الصبح بيلاقي مجمع هالمخاط، وبيكون على فكرة المخاط موجود بالجيب مخاط لزج، يعني مو من السهل إخراجه. ليش؟ إنه هذا مخاط مزمن مضى عليه أيام وأسابيع، هو مسدود، فإنتاج فوق إنتاج بيساوي كتلة مخاطية لزجة تنزل على الحلق، بتلزق بالحلق وبصير صعب كتير
1: التخلص منها.
10: يفيق المريض الصبح أو أثناء اللي بحس حاله رح يختنق، فبده 10 دقائق ربع ساعة هو عم يعزل، يعني استعملنا هالتعبير بلعومه لحتى يطالع جزء وليس كل البلغة. تماما، حسب كل ما أزمن، يعني صار مدة أطول
1: إصابه
10: كل ما صار أصعب إخراجه.
1: فبيستعين
10: ببعض الأدوية اللي بتميع المفرزات المخاطية لعل وعسى يستفيد، بس ما هو الحل. هل إذا بدك نحكي بعد شوي.
1: أكيد.
0: دكتور، هل كل بلغم مقرون بالجيوب الأنفية، ولا أكيد في أعراض تانية هي بتسبب فكرة البلغم؟
10: هلا البلغم عادة بيكون من الطرق التنفسية العلوية، يعني الأنف الجيوب بينزل على الحلق. في بلغم تاني من الصدر والقصبات، هذا بيكون بس عنده مترافق مع التهاب قصبات، إما مزمن أو حاد، وغالبا بنشوفه عند الناس اللي عنده إما ربو أو مشاكل تدخين مزمن، اللي بيدخن على طول، فبتتخرب القصبات عنده وبيصير في عنده تراكم من المخاط، وبالتالي هذا بقى مفرزات مخاطية السفلية. يعني في عندنا المنطقة التنفسية، المنطقة العلوية للأنف والجوب، ومنطقة سفلية للقصبات والرئة، فهي كلها تسمى شجرة تنفسية. فهون في عنا هذا البلغم مختلف عن هذا. الأكثر شيوعا هو بلغم الأنف والجوب، لأنه ما في إنسان ما بيرشح، ما في إنسان ما يعني مثلا ما بصير عنده احتقان بالأنف إلى آخره. الأقل إنه نشوف الناس عنده التهاب قصبات أو مشاكل القصبية تسبب البلغم.
1: تمام. طب دكتور، من أحد الأعراض إنه المريض بيكون عنده كحة مزمنة، يعني كل الوقت هو عم بيعاني منها، فهذا الشيء كمان سببه البلغم؟
10: طبعا بصير عنده مثل تك، يعني بصير بده يعني لا شعور بده يعمل
1: هاي الحركة،
10: تك يعني مثل بصير عادي سيئة عنده، بس إنه حتى يريح حاله، لأنه أحيانا هذا البلغم بيجي بمحيط الحنجرة.
1: تمام.
10: فبيلاقي صبح صوته عم بيطلع محشرج فيه، يعني ما الوضع، فبيطلع من هالتك هي لحتى يطرد البلغم الموجود في محيط الحنجرة على البلعوم الحنجري، وبالتالي عم يعط أو حتى على الحنجرة نفسها لحتى يحسن أداؤه الصوتي، خاصة إذا مهنته بتتطلب يحكي مع العالم. صحيح. أو إلى آخره.
0: دكتور، فكرة الجيوب الأنفية هي فكرة يعني موجودة عن الكل، أي حدا بيصير معه شيء بيقول لك جيوب أنفية. صح. أي حدا بيمرض بيصير معه جيوب أنفية. من وين تجي فكرة الجيوب الأنفية؟ كيف ممكن تؤدي للالتهاب؟ كيف نحن ممكن نتفادى الموضوع؟ هل هي ممكن يعني هي قطعة بتصير مع الكل، أو في حالات معينة هي بتصير عند الأفراد لحتى يلتهب عندهم ويصير عندهم مفهوم التهاب الجيوب الأنفية؟
10: طيب يا حبيبنا، هلا بالنسبة للجيوب الأنفية هي موجودة عند كل البشر، هي عبارة عن تجاويف عظمية أو حجيرات عظمية بعظم الجمجمة. عندنا جيبين فكيين تحت العين، عندنا جيبين جبهيين فوق العين، عندنا جيوب الغربالية مثل غربال يعني صغيرة على جانبي الأنف، هذول الجيوب الأساسية. في عندنا جيب اسمه الجيب الوتدي، هذا بقاعدة الدماغ، هذا يعني آدمي ما بيعمل كثير مشاكل. فالترتيب إنه هذول الجيوب اللي حكينا المجموعة الستة، الغربالي والجبهي والفكي، كل مجموعة جيبين متصلة تماما بالأنف، والأنف هو مصدر الصحة والمرض للجيب. يعني ما بيكون عندك أنف نظيف، ما في رشح، ما في مشاكل، ما في احتقان، ما في تدخين مزمن، فبكون الجيوب نظيفة، لأنه نفس الغشاء المخاطي أو نفس الموكيتي اللي الله خلقها بالأنف موجودة بكل الجيوب. فتلتهب الموكيتي أو الغشاء المخاطي بالأنف بيمتد مباشرة للجيوب، والجيوب محصورة دائما ضمن إطار أو غرفة عظمية إلى منفذ صغير على الأنف، وهالمنفذ إذا كان مريض لسبب مرض الأنف فقطعا المرض رح يلجأ للجيوب. وقتها بتتفاقم الأعراض. يعني هلأ نأخذ مثلا واحد بيرشح يومين بلاقي مفرزات عادية ماشي حاله، بعد يومين بتزداد عنده الأعراض، فبصير البلغم المخاط على لون أصفر أو أغمق، وبصير يشعر راسه بحس حاله إذا انحنى الأمام كأنه عيونه فيها ضغط. فهذا هون تحركت عليه الجيوب، وبسرعة بتتحرك، يعني خلال 24-48 ساعة ماكسيموم، وخاصة إذا كان مدخن أو عنده انحراف وتر. انحرافات وتر من أكثر الأسباب حدوثا لالتهاب الجيوب.
0: طب كيف الشخص بيعرف معه انحراف وتيرة؟
10: إنه أنت أولاً لازم تتنفس من تمك. أهم أعراض، حتى نحكي بالتفصيل الأكاديمي، أهم أعراض انحراف الوتر هو الصداع، خمول، ميل للنعاس، بتنافس 5-6 ساعة بتلاقي ساعتك نعسان، خفقان القلب، هي شغله كثير مهمه، بيرقد او بيطلع الدرج بيلهت، رغم انه مثلا بيكون شاب بعمر الشباب اللي ما لازم يلهت ابدا. زائد الشخير، اذا نفترض ما عنده شخير بس دائما فتح تمه، بفيق الصبح تمه نشفان، او احيانا بيلاقي بعض اللعاب سائل على طرف المخده وتمه حتما يعني ناشف، بحسب انه معه سكري او معه اي شيء. فانحراف الوتر تقريبا غالبية العالم بكل العالم مع انحراف الوتر، بس بتقسم بين وترة مرضية ووترة فيزيولوجية. الوترة الفيزيولوجية انه عنده شوية انحراف بس ما له مؤثر على، ما بسبب له اعراض. يعني ما في عند الانسان شيء مستقيم الا ما يضل في عنده درجة من الميلان، ودائما اليمين يمين غير يسير، اذا من الايسون هذا بنلاقي الجزء الايمن من الوش مختلف ولا ميلي عن الجزء الايسر
1: تماما،
10: فلزاد هي طبيعه خلقيه. فالترتيب انه الانحراف الوتر اللا مرضي او الفيزيولوجي ما كثير بيعمل مشاكل، اما المرضي والغالبيه بيكون مرضي بسبب الاعراض اللي قلت لك عليها. ومن اهم اعراضها احتقان الجيوب، بزيد الامر للأسوأ، بصير البلغم، بصير السعلة، بصير كل القصص.
1: تمام. طب دكتور، ذكرت قبل شوي انه وهلا كمان انه الاشخاص المعرضين لالتهاب الجيوب الانفيه هن اللي عندهم انحراف وتيره، المدخنين، واللي عندهم ممكن حساسيه بالانف. طب في هالاشخاص الثانيين ممكن كمان يتعرضوا؟
10: هلا كل انسان اول ما مرشح، احنا بس عندنا رشح عادي بالانف.
1: تمام.
10: اذا بتلاحظي حالك مثلا شوية مفرزات، شوية يوم يومين بصير الاعراض اشد وبصير في الم بالوجه. اي التهاب او رشح بالانف ينتقل الى الجيوب، هذا بنسميه التهاب جيوب حاد. يعني اعراضه كم يوم بعدين بيطيب بالرشح، بيطيب هو، ما بيعمل مشاكل لا بلغم ولا قصص ولا شيء،
1: شيء طبيعي يعني.
10: ده. اما الشيء اللي عنده انحراف وتيره او التهاب انف تحسسي، هدول او مدخنين بغزاره، هدول قطعا مع مرور الايام
1: راح يصير معه،
10: تماما راح يصير معه انغلاق بالجيب، بينقلب من التهاب جيب حاد يعني المخاط دغري بيطلع منه الا التهاب جيب محبوس يعني مزمن ما عاد يطلع
1: بحاجه لانه
10: تماما. فهون بقى بنتدخل دوائيا، وغالبا ما بننجح بنتدخل جراحيا حتى ننجح او حتى يطب المريض. يعني اول مريض بيضل فتره بيعاني وبيضل بيستقوي بحاله، انا ما بدي عمليه،
1: صح
10: ما بدي عمليه، بيضل بيروح وبيجي يروح وبيجي،
1: مو مستاهله.
10: شوف كل اطباء سوريا والمهجر، وبالتالي بلاقي حاله بالاخير المرض بيغلبه بالاسهال العمليه.
1: اكيد.
0: طب جيوب الانفيه والتهاب الجيوب الانفيه هو في حال كانت حاد او هيك ممكن ياثر كمان على الاعضاء اللي جنبه، مثلا ممكن ياثر على العين؟
10: طبعاً.
0: كيف
10: هلا ممكن يعمل لك كثير مشاكل، انه بتلاقي احتقان بالعين، حكي بالعين اذا كان موضوع تحسسي، ضغط وراء العين او فوق العين، هذا نتيجه امتلاء الجيب الجبهي بالمفرزات المخاطيه او جيب الفكي من اسفل العين. بحسب عنده مشكله احيانا بلاقي زعله بعيونه، فبيروح عند طبيب عينيه بفحص عيونه، بيعمل له كل الاختبارات الضروريه، بيقول عيونك تماما عندك مشكله الجيوب قطع. يعني هو طبيب العين بيوجهه انه روح شوف طبيب اذا انف حجره، انه العين من عندي سليمه، مشكلتك معناتها في شيء عم يضغط على العين او عم ياثر بمحيط العين اللي هو الجيوب قطع. فبيجي لعنا وبنكتشف انه عنده المشكله بالجيوب.
1: طب دكتور، كثير بنشوف اشخاص لما بيعانوا من تشكل البلغم نتيجه التهاب جيوب بالانفيه او حتى قصص ثانيه امراض تصير معهم، بيلجؤوا لعلاجات منزليه لحتى هن يخففوا شوي من حدتها، هل هذا الشيء صحيح ولا لازم فورا يروحوا لعند الدكتور؟
10: هلا شوف، يعني هلا العلاجات المنزليه لا تغني ابدا عن العلاجات الطبيه. يعني هي قصه والله بابونج وزهورات وزنجبيل وما بيل، هذا
1: بيستنشقوا بخار.
10: على فكره الزنجبيل القصص بتاعها احتقان بالمخاطية،
1: بتزيد الطين بلة يعني.
10: مع احترام يعني الناس بيشربوا زنجبيل ولا قرفة ولا متة، هذا كله بينشف المفرزات المخاطية بسمكة. فبالتالي شرب له كاسة اوكي، اما مو يلا قر حط
1: مشان انه يخلص
10: طول السهرة عم يقيم، وتاني نهار بعيدة وتاني نهار بعيدة، فبالاخير اخشى المخاطية بتصير المفرزات المخاطية بتصير قاسية لزجة، فبتزيد الامر للأسوأ. فلذلك انا بتصوري مثلا انه بعمل تبخيرها شوية مي ما بتأدي ولا تهني بجوع، يعني خاصة إذا المرض مزمن
1: لابد
10: من تدخل طب
1: دكتور. صحيح.
10: يعني هاي الشغلات العشبية بتلطف بالحالات البسيطة، أما بس الحالات المزمنة عند واحد مدخن، عند واحد عنده مشاكل أخرى
1: بحاجة لاستشارة.
10: تمام. أنا برأيي لأنه كل ما تأخرنا كل ما زادت الفوعة المرض. صحيح. والأعراض، وصار تخليصه
1: والعلاج
10: بدي خلصوا منه بأسبوعين، صار بدي شهرين لخلصوا منه إذا قدرت خلصوا دوائيا.
0: طيب دكتور، ما علاقة شرب المي بفكرة التهاب الجيوب الأنفية؟ هل في علاقة أو لا؟ كيف
10: تقصد
0: يعني اليوم شرب المي زاد ممكن مثلا يخفف من سماكة الغشاء المخاطي؟
10: هي ممكن، صح.
0: ممكن يساعد على الاستشفاء من فكرة التهاب
10: الجيوب الأنفية؟ لا ما كتير.
0: ولا لا ما
10: في علاقة؟ المخاط كبته الأساسية ماء وأنزيمات وشغلات عمام نفهم بالتركيب العلمي، فالماء هو بشكل عام بيساعد انه يطري البلغم، يطري المفرزات بشكل عام. يعني احيانا وقت رئيو مثلا بكون عم يعمل محاضره او مقابله تلفزيونيه ونشف رئيو بياخذ شويه مي مشان يحرك الموضوع.
1: تماما.
10: فالترتيب انه هذا ما بيضر ابدا، بس ما هو الشفاء. يعني مو انا بستغني عنه اذا اخذت لي 13 قنية بقين طيب. لا ما بتصبر.
0: شكرا دكتور نبوغ العوا على هاي المعلومات القيمه، شكرا لانه بكل فقره عم تعملنا اضافه للبرنامج، هو اكيد نورتنا.
1: الله يشكرك كثير دكتور، نورت صباحك،
10: بنتمنى لكم الصحه
0: والسلامه. ولا مشاهدينا بنطلع فاصل وبنرجع لفقره خلف الشباك مع هديل، لا تروحوا لبيتها.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل اللي عم يحضرونا من جديد. كل متحمسين اكيد مباراة المونديال اللي قرب من نهايته للاسف يعني. طبعا مثل ما عودناكم خلال المونديال بنواكب قصص من رحلة كأس العالم بخلف الشباك، واليوم راح تكون معنا اكيد هديل ولازم نرحب فيها. صباح الخير يا هديل.
1: يسعد صباحك.
2: صباح الخير براءة وصباح الخير عمار.
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: شو الاخبار اليوم؟
1: والله تمام.
0: شو عنا اليوم؟
2: اليوم بدنا نحكي عن منتخب هيك طلع برا المونديال.
1: خليني انا احذر البرتغال.
2: لا
0: انا احذر.
2: لا راح يحذر. هلا عمار ايش راح يحذر؟ لانه قاري النص.
1: يعني البرازيل.
2: على اعتبار البرازيل طلعت برا المونديال ونيمار اعتزل، فنحن اليوم بخلف الشباك حبينا نعمل هيك اضاءه سريعه على تاريخ البرازيل بالمونديال، وخصوصي انه عندها عقده الاوروبي. هلا حنتعرف عليها لهي العقده.
0: لا صحيح ارجنتيني، بس انت رح تعملوا فقره عن البرتغال.
2: انا البرتغال خلص
0: بما انه
2: هلا حسيت شو حنمشي على ما يطلبه المذيعين
1: الفقره. هلا شوف امبارح فقره كلام ميديا كانت برعايه كريستيانو رونالدو.
0: كان لازم يكون موجود والله.
2: طب خلص حنعمل فقره لخلف الشباك عن البرتغال وانت تكتبها اذا بتريد.
0: جاهزه.
2: طب كونه نحن اليوم عم نحكي عن البرازيل وعن العقده الاوروبيه اللي هي محاطه فيها، وهلا حنفهمها مع بعض. قبل ما ننتقل بدنا نعمل هيك اختبار سريع، لانه انا صار لي زمان ما عملت لكم اختبار. شو بتعرفي لاعبين بالبرازيل؟
1: ولو نيمار.
0: ولو بعرف 50 لاعب. اول نيمار.
2: طيب غير نيمار
1: بس
2: فينيسيوس.
1: هلا ايه صح، فينيسيوس بيلعب بالبرازيل.
0: ايه هلا ما هلا كنت بتعرفي هلا عرفتي.
2: لا عرفت لحالي على فكره، ما غششت
1: صراحه. مباريات البرازيل هذا المونديال ما تابعته.
0: الكاميرا على الهديد بتعرفوا مين اللي غششها.
2: طيب بنعمل البقى الاختبار عند عمار. تفضل
1: عمار. عدنا لحظه، لا بدنا نقول له كم واحد عدنا. 20 لاعب.
0: لا 20 كترتوها.
2: لا خلص.
0: فينيسيوس جونيور، ريكاردو كاكا، روبرتو كارلوس، رونالدينيو.
2: خلص اوكي شطور.
0: الظاهر رونالدو.
1: هلا رونالدينيو كان يلعب بالبرازيل.
0: برازيلي.
2: اه طبعا.
1: خلص يلا انا برايي سكران الموضوع.
0: جد
2: هاد يا جماعه القصه ما فيها انه البرازيل اخذت كاس العالم لمده 5 مرات تقريبا، 5 مونديالات اخذت كاس العالم. من بعد هاي الخمس مونديالات صار في عندها شيء اسمه العقده الاوروبيه. بانه صارت تخسر وتطلع، حتى يعني ما تتجاوز مرحله نصف النهائي اصلا. تطلع برا المونديال ويخسرها منتخب اوروبي. تعالوا مع بعض نتعرف على هاي المسيرة.
1: يلا
2: يصبح على كل اللي عم يتابعونا، ورجعنا لكم بفقرة جديدة من خلف الشباك. واليوم راح نحكي عن منتخب كل ما ينذكر اسمه بنتذكر معه المتعة، المهارة وأجمل لحظات كرة القدم، المنتخب البرازيلي. بثلاثين حزيران سنة 2002 رفعت البرازيل كأس العالم للمرة الخامسة بتاريخها، وقدمت واحدة من أقوى المنتخبات اللي شافتها اللعبة. رونالدو، ريفالدو، رونالدينو كافو وروبرتو كارلوس، أسماء خلت العالم كله يقتنع أنه النجمة السادسة صارت مسألة وقت، وأنه هيمنة البرازيل رح تكمل لسنين طويلة. بس من بعد هالليلة كل شيء تغير، ومن بعد آخر لقب عالمي البرازيل دخلت بكل نسخة من كأس العالم، وهي من أبرز وأقوى المرشحين، ولكن بكل مرة كان الحلم ينتهي على إيد منتخب أوروبي. ومع خروجها من مونديال 2026 قدام النرويج صارت القصة أكبر من مجرد صدفة، وصار السؤال ليش البرازيل من بعد 2002 ما عاد قدرت تكسر العقدة الأوروبية. هاي العقدة الأوروبية اللي كنت عم بقول عنها، أنه من 2002 هي ما بقى ربحت ولا مونديال، مع أنه هي من المرشحين الأقوياء جدا للحصول على كأس العالم، حتى على فكرة بهي السنة، والكل عول على تواجد نيمار بالمباراة.
1: بس هالاند بالنرويج يعني لا بقى يعوله.
0: أنا بدفاع الحسي الرياضي وما بعرف إذا كان هذا الموضوع هو صح أو لا، بس أنا بحس أنه يعني من المعروف أنه نجوم البرازيليين كلهم تقريبا هن عندهم موهبة كتير، بس شو بتكون نهايتهم؟
2: شو
0: مثلا رونالدينيو مثلا آخر شيء هيك انحرف عن المسار وصار هيك بشي ما عاد له علاقة بكرة القدم. فأنا بحس أنه هن نزعوا حالهم، هن كان عندهم يعني هي التشكيلة اللي وراكي تشكيلة مرعبة. بس هلأ صارت كتير صراحة ضعيفة مقارنة بمثل فرنسا، مثل الأرجنتين، مثل إسبانيا. هلأ عندها نجوم
2: صحيح.
0: فبحس لازم يكون في تخطيط أكثر، لأنه ما كانت
2: مرحلة انتقال عمار من مدرس رياضة لإلنا، هو بيشرح لنا لمحلل
0: رياضة.
2: حتابع معكم. ودخلت البرازيل كأس العالم بسنة 2006 وهي المرشح الأول للفوز باللقب، تشكيلة مليانة نجوم والكل كان متوقع أن المنتخب رح يحافظ على هيبته ويقرب أكثر من النجمة السادسة، ولكن بعد ما تأهل من دور المجموعات وتخطى غانا بدور 16 وصل لربع النهائي حتى يواجه فرنسا وبنفس المنتخب يلي خسر قدامه سنة 1998. هالمرة كمان الكلمة الأخيرة كانت الفرنسيين، هدف وحيد وأداء تاريخي من زين الدين زيدان أنهى مشوار البرازيل وأخرجها من البطولة. كانت أول مرة من بعد لقب 2002 بيوقف منتخب أوروبي وجه البرازيل، وأول إشارة أنه الطريق للنجمة السادسة ما رح يكون سهل أبداً. وبعد خيبة 2006 دخلت البرازيل مونديال جنوب أفريقيا بال2010 بقيادة المدرب دونغا وبأسلوب مختلف عن النسخ السابقة. منتخب كان بيعتمد على أكثر على الانضباط والتنظيم ونجح بأنه يوصل لربع النهائي بعد مشوار متعب. وهنيك كان الموعد مع هولندا. البرازيل أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف وكل شيء كان ماشي باتجاه التأهل، ولكن بالشوط الثاني انقلبت المباراة بالكامل، هدف عكسي وبعدها هدف ثاني قلبوا النتيجة ل2-1 وطلعت البرازيل من جديد. ومرة ثانية كان المنتخب يلي أنهى حلمه منتخب أوروبي. صار في سؤال بيطرح نفسه بهداك الوقت، هل اللي صار ب2006 كان مجرد صدفة ولا البرازيل بلشت تدخل بعقدة جديدة بكأس العالم؟ يعني بهي النسخة نتيجة بالبداية هيك ما كانت واضحة، بهي النسخة من المونديال كانت بداية المباراة لإلهم، ولكن بالرياضة دائما ما في كي تتوقع صح. بالرياضة دائما الميزان بيقلب، لا بال 2006
0: صح
2: تمام، الميز هيك ميزان الرياضة هيك صعب بصراحة يتوازن، فجأة بتنقلب
1: امبارح اثبت لنا هذا الشيء.
0: امبارح كان هو اكبر اثبات صراحة،
2: يعني امبارح كلياتنا تفائلنا بالشوط الاول ولكن اخر كم دقيقة هيك غيرت مجريات اللعبة كلياتها. وهذا الشيء بقى بلش يفكروا انه دخلت رسميا بما يسمى بعقدة المنتخب الاوروبي، فما بعد رح نعرف شو صار بال2014. وصلنا لل2014 وكانت الفرصه المثاليه حتى ترجع البرازيل تعتلي عرش العالم، والاهم البطوله كانت على ارضها وبين جمهورها، وكل الشوارع كانت عايشه على حلم النجمه السادسه، كل الانظار كانت على نيمار ورفقاته. البرازيل وصلت لنصف النهائي ولكن قبل المباراه خسر المنتخب اهم لاعبي، واللي خسره كان النجم نيمار اللي تعرض لإصابة أنهت مشواره بالبطولة، والمدافع تياغو غاب بسبب الإيقاف، ومع هيك ما حدا كان متوقع كل اللي رح يصير. قدام ألمانيا تحولت المباراة لأكبر صدمة بتاريخ كأس العالم، لأنه خلال أقل من نصف ساعة البرازيل استقبلت كم هدف بتقوله؟
0: قول 7-1
2: 7-1 أوف، بمونديال 2004 كانت النتيجة 7-1
0: صراحة 2014 على أرض برازيل كانت مباراة بعدها يعني مشجعين برازيل ضلوا شو أسبوعين هيك ساكتين وعمين هيك وما لهم مستوعبين الموضوع قد ما كانت صدمة كبيرة.
2: صحيح
0: البرازيل كانت كتير مرشحة تربح كأس العالم وفجأة خسرت خسارة أنا برأيي كتير مذلة.
2: صحيح، أما النتيجة مثل ما قال عمار 7-1، فكانت خسارة كبيرة، ما كانت مجرد خروج من البطولة بل كانت فضيحة بتاريخ الكرة البرازيلية، ولسه لليوم تنذكر كواحدة من أقسى الليالي بتاريخ كأس العالم. وبعد صدمة 7-1 رجعت البرازيل بمونديال روسيا 2018 هي حاملة آمال كبيرة بقيادة المدرب تيتي ومع عودة نيمار، إضافة لنجوم سوبر ستار مثل مارسيلو، وكثيرين شافوا انه هذا المنتخب قادر يمحي ذكريات 2014 ويرجع ينافس على اللقب. واللي صار انه البرازيل وصلت لربع النهائي وكان الموعد مع بلجيكا، بالبدايه ما كانت يعني النتيجه لصالح البرازيل، ولكن بعدها اللاعب بالبرازيل ضاعف النتيجه، البرازيل حاولت ترجع وتسجل اهداف ولكن الوقت ما كان كافي وانتهت المباراه بخساره جديده. ومره ثانيه كان المنتخب اللي اوقف حلم البرازيل منتخب اوروبي لتستمر هاي العقده نسخه بعد نسخه. هلا بعد كلها توصلت البرازيل لكاس العالم سنه 2022 وهي من اكبر كمان المرشحين لللقب، فالمنتخب كان مليان نجوم مثل نيمار فينيسيوس وكاسميرو وريدريغو، ولكن بعد اداء قوي امام كوريا الجنوبيه بدور 16 حس كثير من الجماهير انه الطريق صار مفتوح باتجاه النجمه السادسه، ولكن بربع النهائي كان الموعد مع كرواتيا، وبعد مباراه صعبه قدر نيمار يسجل هدف التقدم بالشوط الاضافي الاول، وكل العالم فكرت انه البرازيل خلص حسمت نتيجه التاهل، ولكن مثل ما كنا عم نقول انه بالرياضه ما فيك تتوقع شيء، فقبل نهايه المباراه بدقائق سجل برونو هدف التعادل وراحت المباراه لركلات الترجيح، وهون مره ثانيه ابتسم الحظ لكرواتيا وخرجت البرازيل من جديد من كاس العالم، وللمره الخامسه على التوالي كان المنتخب اللي انهى حلمه منتخب اوروبي. فيعني هدول الخمس نسخ من كأس العالم انتهت بخسارة البرازيل. بس اذا كنتم مفكرين انه القصه انتهت عند هذا المونديال تكونوا غلطانين. للاسف في مونديال سادس اللي هو تبع هذا السنه
1: 2026 صحيح.
2: اما بالمونديال الحالي فوصلت البرازيل لمونديال 2026 وهي مآمنه انه هالمره مختلفه، مدرب جديد، جيل جديد، وحلم قديم اسمه النجمه السادسه. وبعد مشوار جيد وصلت لدور ال16 حتى تواجه النرويج، منتخب اوروبي جديد على طريقه. مباراه ظلت متعادله حتى الدقائق الاخيره، ولكن هالاند قلب كل التوقعات وسجل هدفين خلال اخر 10 دقائق، وقائد النرويج قاد النرويج لفوز تاريخي بنتيجه 2-1. اما الهدف البرازيلي الوحيد فاجا من نيمار بركله جزاء بالوقت يلي كان بدل ضائع، ولكن ما كان كافي حتى ينقذ حلم الفريق. وللمره السادسه على التوالي بتودع البرازيل كاس العالم على ايد منتخب اوروبي. من بعدها تفقد البرازيل حلم النجمه السادسه، وكمان تفقد احد اساطيرها وهدافها التاريخي نيمار يلي اعتذر دوريا بعد المباراه مباشره. يعني البرازيل صارت طالعه من فرنسا، هولندا، المانيا، بلجيكا، كرواتيا، واليوم النرويج. 24 سنه مرت من بعد اخر لقب اخذته بسنه 2002 ولسه النجمه السادسه مؤجله. هلا البرازيل اليوم هي المنتخب الاكثر تتويجا بكاس العالم، واسمه رح يضل مرتبط باجمل اللاعبين وامتع اساليب اللعب يلي عرفتها كره القدم. ولكن من بعد ليله تتويج سنه 2002 كل نسخه جديده كانت تحمل معها امل جديد وتنتهي بنفس خيبه الامل. ست نسخ متتالية، ست مرات خرجت فيها البرازيل على إيد منتخب أوروبي، أسماء مختلفة ولكن النهاية كانت نفسها بكل مرة. هلأ يمكن تكون مجرد صدفة ويمكن تكون عن جد عقدة حقيقية، ولكن المؤكد أن النجمة السادسة صارت حلم طار انتظاره لكل مشجع برازيلي. والسؤال اللي رح يضل مطروح، أنت بتقدر البرازيل تكسر هالسلسلة وترجع ترفع كأس العالم من جديد؟ وهل برأيكم الجيل الحالي قادر أنه يرجع هيبة البرازيل لنفسها بعد كل هاي الخسارات؟
1: قادر ان شاء الله.
2: هل بتعرفوا شو اللي عجبني بكل هدول ال 24 سنه اللي مرت؟ انه دائما عندهم حلم عم يشتغلوا عليه.
1: حلو.
2: يعني بغض النظر اذا هن تاهلوا ولا لا او وصلوا لكاس العالم ولا لا، ولكن انه دائما هن عم يفوتوا على المباراه بنفس الشغف، بنفس القوه، بنفس الاصرار. يعني احنا بنلاقي احيانا لما بنحضر بعض المباريات بنلاقي فريق تقدم على الثاني.
1: صحيح.
2: الفريق الثاني معنوياته هيك بتهبط شوي، ببطل كتير يلعب بشغف. ولكن البرازيل على مدى الست نسخ من كأس العالم كانت عم تقاتل يعني بشراسة لتاخذ الكأس.
1: صحيح.
0: أنا صراحة بحس إذا بضل بهذا الأسلوب ما راح تحقق كأس العالم. يعني في هي شغلة ما لها عقدة على قد ما في تكتيك غلط عم يصير. مو معقول برازيل 24 سنة لهلا ما ربحت كأس العالم، فهي في مشكلة لازم تنحل حسب تحليل الرياضي.
1: ان شاء الله بناء على تحليل عمار الرياضي.
2: طب شوفوا هلا حنحتفظ بالتحليلات الرياضيه تبع عمار لفقره كلام ميديا، لانه عندنا هيك تشكيله اخبار رياضيه، ولهون انا بدي اخلص معكم فقره خلف الشباك، واستنوني هيك بعد شوي بكلام ميديا.
0: شكرا يا هديل.
1: شكرا لك، ناطرينك اكيد.
0: مشاهدينا فاصل وبعده راجعين لفقره التربيه، لا تروحوا لبيتها.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
2: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
1: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
2: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
1: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
2: نعم.
1: في عمودة في الجزيرة السورية.
2: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإقبال؟
3: شكل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة التربية. كثير من الأهالي بيعتبروا أن الطفل المهذب هو الطفل يلي ما بيتعرض وبيسمع كلام مباشرة، ولكن مع الزمن صرنا نكتشف أنه من أهم المهارات اللي لازم نعلمها لأولادنا هي القدرة على قول كلمة لا بالمكان الصحيح.
1: أكيد عمار، لأنه الطفل اللي بيعرف يحط حدود لحاله بيكون قادر أنه يحمي حاله من الاستغلال والتنمر وضغط الأصدقاء، وبيكبر عنده إحساس صحي بالثقة والاحترام. فكيف منوازن بين تربية طفل محترم ومؤدب وبين طفل قوي الشخصية وقادر يعبر عن رفضه، وكيف نعلمه يقول لا بدون ما يتحول الأمر لعناد مستمر أو تحدي مع الأهل؟
0: ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع راح تكون معنا الخصصية التربوية بيان العيد اللي صارت معنا باستديو الصباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك بيان.
2: صباح الخير. يسعد صباحكم. هلا فيكم.
0: شو الاخبار؟
2: تمام الحمد لله.
0: يا اهلا وسهلا.
2: يا اهلا فيكم.
0: انا اليوم عندي ابن قال لي لا.
2: طيب
0: شو قل له؟
2: طيب حاسالك انا سؤال.
0: تفضلي.
2: اذا اليوم انا جيت لعند ابنك
0: ايه.
2: تمام وقلت له مشي روح معي بدي اشتري لك بونبون ومارشميلو وهيك قصص،
0: بي بي بي بتطلعي شريره
2: شوي صغير؟ وهو قال لي نعم لأنه هو طفل مطيع ومهذب ومثالي وراح معي، أنت شو بتكون؟ شو شعورك ساعتها؟
1: قول لا يا بابا.
0: خطف الولد.
2: الله يحمي لك ولادك إذا كان عندك.
0: يلا ما عندي، هو مجرد افتراض يعني.
2: طيب هلأ نحن خلينا نقول أنه نحن كآباء اليوم عايشين ما بين صراع صراع داخلي، أنه أنا ربي ابني التربية الإيجابية الحديثة اللي هو أنه يقول لا ويكون له شخصيته، ولا أنه أنا لا بدي أرجع لأنه أنا ربي ابني أنه هو أقل شيء يسمع كلمتي. فنحن في عنا هون طريق وفي عنا هون طريق، لا فيني أنا أمشي بهذا الطريق بالمطلق ولا فيني أمشي كمان بهذا الطريق بشكل كامل. أنا بدي أختار الطريق الوسط اللي أنا فعلا بدي أعلم طفلي.

0: بفترة السناك.
1: تمام.
0: فكل طفل معه اللانش بوكس المخصص تبعه.
1: حلو.
0: في يعني أنا لما براقبهم بيمرق معي أطفال إنه بيمد إيده بياخد من اللانش بوكس تبع رفيقه مثلاً بسكوتة قطعة فواكه شي شغلة ورفيقه هيك قاعد بس هو عم بيتصفن فيه. طب أنا معناتها هون طلع على موقف كتير بسيط بين الأطفال وقد ما حدا ينتبه عليه لهذا الموقف، بس أنت بتعرف أنه راح حق ابنك بهذا الموقف وقد لا أنت دريت ولا ابنك حكالك ولا ابنك عرف
1: يتصرف.
0: أنه هو يتصرف أو يعبر عن ذاته. طب أنا لما بشوف هيك موقف أنا اليوم كتربوية عندي مثلا بالمؤسسة أو مع بناتي بالبيت، فلا أنا معناتها بتشجع أنه أنا عن جد لازم علم ابني أنه هو يقول لا على بعض المواقف اللي ممكن أنه هي تصير معه.
1: تماما.
0: فأنا هون بدي حكم بقى قراري بإني أنا بدي أتنازل شوي عن الأنا الأبوية خلينا نقول.
1: صح، وحرصي دائم.
0: تمام. وأنه أنا خلي ابني عن جد يعبر عن رغبته ويعبر عن رأيه.
1: يعني بيان بناء على كلامك اللي حكيتيه هلأ فينا نقول أنه نحن نعلم الولد يقول لا مع المحيط تبعه، كمان معنا لازم يقول لا.
0: طبعا أكيد.
1: شو المواقف اللي ممكن نحن
0: طيب خلينا نحكي هلأ عنده. مثال كتير بسيط يعني كل الدنيا اليوم عم تحكي عن كأس العالم وعم تحكي عن المباريات وكذا، في أطفال بتحب إنه هي مثلاً تتابع، في أطفال هي ما بتحب إنه هي تتابع، في مثلاً آباء بيكونوا مثلاً بيشجعوا فرق معينة، طب كتير حلو إنه الطفل هو يشجع مثلاً فريق تاني
1: منافس. صح.
0: طيب هلأ هون شو صار الطفل؟ صار الطفل عم يعبر عن رأيه. تتعرض خلينا نقول لمواقف حقيقية، وأنا كأم اليوم بعيشها، يعني إنه نحن مثلاً بنكون رايحين بزيارة أو جاي لعنا ضيوف ومستحيل تقولوا لي يمرق أهل ما يكون عانوا من هذا الموقف، إنه مثلاً بابا سلم على عمه، بيوقف هيك الولد طب بوسه بابا لعمه، بيقول لك إنه
1: صح.
0: ما بدي، عرفت؟ فأنت شو بتشعر هون؟ إنه
1: انحرجت
0: إنه ليش ما عم بتسلم؟ طب الطفل هون هو حاسس إنه في حدود جسدية، هذا الشخص ممكن إنه أنا أول مرة أنا بشوفه، كيف بدك يعني إنه أنا أجي إني أنا بوسه أو أجي إني أنا أقعد بحضنه؟ فهون الطفل قال لا. هلأ شو بيصير لما الأهل بيشعروا بهذا الإحراج بالزيارات العائلية أو بالمواقف؟ بيصيروا بدهم يقولوا لا بدك تقوم، يعني هلأ هو قرر أنه هو بده يربي الولد. فنحن يفترض بمثل هيك مواقف خلص نحن ننسحب شوي، نهدى، نشتت انتباه الضيف أو الشخص اللي قاعد معنا عن الموقف اللي صار كونه ابننا أحرجنا، وبعد منا نأجل العلاج لقيمات لبعدين لبس نصير نحن قاعدين مع الولد لحالنا.
1: صح.
0: نحن هون بدنا نفهم يعني هل أنا مثلا اليوم على الصعيد الشخصي بعاني مثلا فيها مع بنتي الصغيرة إنه هي مثلا نحن بنكون بعائلة مقربة جدا، إنه بوسي جده مثلا بوسي تيتي أحيانا بتقول إنه لا، فهلا أنا بعرف إنه جده وتيتي يعني يفترض احتراما لهم إنه أنا علمها إنه هي لازم تبوس إيدهم مثلا أو أقل شيء تقبل جبينهم. فشو بعمل؟ مو قدامهم أنا بحاول إني أنا عالج الموقف لأنه رح يتفاقم، بس أنا شو بعمل؟ أنا بحاول أشتغل عليه وأنا موجودة معها لحالنا بالبيت، لأنه قد يكون بعض الأطفال في عنده مثلا حساسية من هذا الموضوع، قد يكون بعض الأطفال سمعانين قصص ونحن اليوم نعزز هاي القصص إنه ما تقعدوا مع ممن كان، ما تقبلوا تبوسوا ممن كان، بس معناتها ضل عنا مشكلة بالحدود إنه الأشخاص الغرباء أوكي، بس مثلا تيتا وجده وعمه وخاله فهدول لا،
1: معاملتهم غير. صح.
0: معاملتهم غير. أكيد. تماما.
1: طيب إذا بدنا نحكي عن اللا اللي بتنعطى للأشخاص المحيطين سواء بالمدرسة، مثل ما هلأ ذكرتي مثال إنه طفل رفيقه عم ياخذ له من أكلاته وما عم يقدر يتصرف معه، نحن كيف نبلش معه؟ كيف نوعي على هي القصة إنه أنت بهيك حالة لازم تتصرف وتقول له لرفيقك إنه لا ما بسمح لك إنك تاخذ شيء مني؟
0: كتير حلو. خليني بلش لك بمثال الإخوات بقلب البيت أو مثال يمكن تقولي للولد يكون وحيد يعني مع أمه وأبوه.
1: طيب
0: لما أنا عاطية للطفل شوية حدود ومساحة من الحرية فهو رح يربى على أنه أنا في إلي أشياء خاصة، يعني
1: حلو.
0: مثلا من زمان أنا كنت أنتقد بأنه أنا لما بدي فوت لعند بنتي على الغرفة وقت كانت صغيرة كنت دق الباب عليها. طب أنا هلأ أنا عم علمها شغلة، أنا مو القصد أنه والله أنا لأنه أنا قاعدة ببيتي لازم أكون حرة وأفتح الباب وأعمل شو ما بدي، أنا اليوم قدوة لهي البنت.
1: صحيح.
0: فأنا لما أنا عملت هذا الشيء هي بالمقابل علمتها أنه لما هي بدها تجي لعندي على غرفتي وأنا بمساحتي الخاصة هي بدها تدق الباب، فأنا هون شو عملت؟ حطيت حدود بالبيت بدون حتى ما أشرح، بدون حتى ما أحكي. اليوم أنا مثلاً أنا عندي 3 بنات هنن بالبيت، وأنتوا بتعرفوا مثلاً شو بيقولوا بيت البنات إنه تيابهم من بعضهم وغراضهم من بعضهم وكذا. طب أوكي، بس أنا جايبة هذا الغرض لهي البنت، هذا الغرض لهي البنت. كتير حلو إنه يتعلموا إنه أنا والله مثلاً اليوم لما بدي استعير هذا الشيء

0: مساحتي أنا يفترض يكون في إلها مساحتها، فأنا لازم أجي أخذ إذنها.
1: حلو.
0: أنا شو عملت؟ غرست هذا الشيء ما بين هون وغرسته بعلاقتهم معي أو علاقتهم مع والدهم. هن اليوم طلعوا بقى للمدرسة، طلعوا للبيئة المحيطة. لما أنت بتأسسي صح بالبيت، أنت بتعرفي أنه ابنك طلع مؤسس صح بالبيئة المحيطة. بيجي طفل بده يأخذ له من أكلاته، هو بده يعرف يدافع، هو بده يعرف يقول أنه لا، هدول لإلي، هدول أنا ماما عطتني إياهم لإلي، ماما عبت لي إياهم. إذا استحى من رفيقه ممكن هو يروح أقل شيء يوشوش مثلا الأنسة اللي استبعه بقلب الصف. فنحن هون شو عملنا؟ نحن هون زرعنا وعززنا شيء موجود بداخل البيت. حتى اليوم المهم كتير إنه الآنسات بقلب المدارس، بقلب النوادي الصيفية، إنه كمان هن يسلطوا الضوء على هذا الموضوع
1: طبعاً.
0: لأنه نحن هلا ممكن يكون نحن عم نتعرض لمثل هيك مواقف، عم نحكي مواقف بسيطة
1: صح.
0: بس نحن اليوم إنه التربوية بسمع مشاكل بالمدرسة عم بتصير
1: أعمق
0: كتير. في خلينا نقول تمادي للوصول لجسد الطفل
1: صح، ممكن يصير ضرب يعني
0: تماماً.
1: بين الأطفال
0: تماماً. فأنا هون أنا بدي أعلم الطفل أنه هو كيف بده يدافع عن نفسه. ما بعلم الطفل، يعني في إمهات بيجوا بيقولوا للولد إذا ضربك اضربه
1: صح.
0: لا، أنا مو هاي الحدود اللي أنا بدي أعلمها للطفل. أنا بدي أعلمه أنه أنت بدك تعلم الشخص اللي مقابلك أنه يكون في مساحة ما بين جسدك وجسده.
1: حلو.
0: فأنا هون زرعت شغلتين، شغلة أنه ما حدا يتحرش فيه جسديا، وما حدا يحاول أنه يضربه أنه هو يعتدي عليه، لأنه أنا زرعت عنده المساحة الشخصية. وعلى فكرة الموضوع أبسط مما نتخيل. صدقاً ببداية الصيف بعد انتهاء الامتحانات، بتعرفوا أنتوا أنه كل الآباء والأمهات مثلاً بيعطوا مثلاً خلينا نقول الإلكترونيات لأطفالهم
1: صح.
0: بعد ضغط الامتحانات
1: بيتركون
0: بأنه هيك بوقت فري، بوقت مفتوح. فأنا من أحد الأمهات يلي أنه أوكي يلا يومين ثلاثة يعني خليهم يطلعوا من جو الامتحان وكذا. تجي بعدين بعد يومين ثلاثة بلشت تتغير سلوكياتهم، بلشوا يصيروا أكثر عدواناً، بلشوا يصيروا أكثر عصبية مع بعضهم. فاتخذت قرار أنا هون أنه لا، إحنا هون بدنا نفعل موضوع الحدود. أنتوا عندكم حدود أنه أنتوا تتفرجوا ساعتين على مثلاً الآيباد بهذا اليوم
1: طبعا.
0: وهذا الشيء خلينا نقول علمياً متعارف عليه. فأنا اليوم كأم لما طلعت هذا القانون بالبيت كنت خايفة بصراحة خايفة، لأنه أنا بعرف أنه أنا في عندي 22 ساعة بقلب النهار هو رح يصير فيهم
1: صح
0: حوار وجدال وبدي وما بدي وخدينا ولا تاخدينا وكذا. فأنه أنا اتخاذ مثل هيك قرار هو صعب، بس نفس الوقت هو بده يعلمه أنه أنا بدي أحط حدود لنفسي وحدود لذاتي. اتخذت القرار
1: حلو،
0: وصدقا كان
1: لقيتي نتيجة
0: من أبسط يعني نحن من هوله، بس من أبسط الشغلات اللي هي عن جد طلعت بالبيت وهن لحالهم خلص التزموا وصاروا بعيروا المؤقت أنه نحن خلص خلصت الساعتين تبعنا. أكيد مو بهالسهولة، وصار في ملل أول يومين
1: طبعاً.
0: وصار في ضجر، بس بعد منا اكتشفوا أنه في عنا ألعاب نحن لازم نطلعها، في عنا ابتكارات نحن لازم نشتغل فيها. اكتشفت أنه بنتي الوسطانية هي صارت قدرانة اليوم تقوم تقول أنا بدي أتعلم حط فطوري لحالي، بدي أعمل اللانش بوكس تبعي مثلا لحالي.
1: فتشعري
0: بالسرور أنه أنت صح حطيتي حدود، صح كنتي خايفة، بس بنفس الوقت أنت
1: لقيتي.
0: طبعا انا صح. علمتهم هذا الشيء حتى لإلهم بس يكبروا هن
1: تماما، يعني من البيت بلشوا للمحيط فيهم
0: تماما تماما تماما.
1: بدنا نشكرك كثير بيان على هي الفقره اللطيفه، وان شاء الله هيك يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا كثير لحضورك معنا،
0: خليلي اياك، يعطيكم العافيه.
2: هلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد الفاصل راجعين لفقره عشنا وشفنا. تروح لبيت

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
5: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
4: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
5: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
4: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
5: نعم.
4: في عمودة في الجزيرة السورية.
5: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكل قوتلي وكثير من الفخر أيضا.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة عشنا وشفنا اللي بنتداول فيها أخبار بنقول عنها فعلا عشنا وشفنا.
1: صحيح يا عمار، واللي بيعيش يا ما بيشوف.
0: جاهزة؟
1: يلا.
0: تخيل يا براءة تشوفي عرض من قرون الوسطى قدامك، عشنا شفنا مبارزات على طريقة العصور الوسطى بشارع بروكسل.
1: هالشي صار بمهرجان بالعاصمة البلجيكية يلي شهد وجود فرسان مدرعين بساحة سابلون التاريخية، والاحتفال مدرج بقائمة اليونسكو للتراث البلجيكي بالعصور الوسطى، فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: هلا بخبرنا الثاني بدنا نسال عمار سؤال.
1: تفضلي.
0: اذا تزوجت ممكن تحمل مرتك وتركض فيها؟
1: يعني بتصور ايه حسب الحاله.
0: اوكي. طيب رح جاوبك هلا على السؤال من خلال الفيديو اللي معنا. في مسابقة اسمها بطولة العالم لحمل الزوجات. عشنا وشفنا بطولة عالمية لحمل الزوجات لعام 2026. هالبطولة أقيمت بفنلندا وفاز فيها زوج عمره 61 سنة. هالشي بيثبت أنه العمر ما له علاقة. وبهالمسابقة يا عمار شارك 12 زوج من 12 دولة. فخلونا نشوف هالفيديو سوا.

0: كمان يا براء إذا فاكرين إنه الخناقات القوية بس بين البشر فشكلكم اليوم رح تغيروا وجه رأيكم، لأنه كنغارين دخلوا بخناقة عن جد كانت نار، لا في حكم ولا في جرس بداية ولا نهاية، كل واحد بده يثبت إنه هو الزعيم.
1: عشنا وشفنا كنغارين عم يركلوا بعض وكل واحد عم يحاول يغلب الثاني، والمشهد بصراحة كأنه نزال ملاكمة.
0: بس لا تفكروا انه متخانقين على اكل او على مكان، القصة كلها بسبب موسم التزاوج. فالفترة ذكور الكانجر بتتنافس مع بعضها لتفرض هيمنتها ولتثبت مين اقوى حتى تكسب فرصة التزاوج مع الاناث، وسوا رح نشوف هالفيديو.
2: بويز بويز

0: وكمان إذا مفكرين بس الزهريطة للأطفال، فاليوم معنا حدا راح يقرر يثبت العكس.
1: عشنا وشفنا مجموعة من صغار الماعز عم يتزحلقوا على الزحليطة بكل حماس وكأنهم برحلة ترفيهية.
0: الفيديو ورجى الصغار واحد ورا الثاني عم يطلعوا على الزحليطة وينزلوا بكل نشاط، والغريب انه رجعوا وكرروا الحركة اكثر من مرة وكأنه عن جد مستمتعين. وسوا راح نشوف هالفيديو.

0: هلا الصيف كمان مو بس لنا، شكله حتى الحيوانات صار عندها خطط للإجازة.
1: والدليل عشنا شفنا قطة قررت تترك همومها كلها وتروح تستجم على البحر بكل هدوء، وكأنها بحجز على شاطئ بخمس نجوم.
0: القطة متمددة على الشاطئ مسترخية وعم تستمتع بالشمس والهواء ولا كأنه عندها أي شغلة بهالدنيا.
1: والطريف إنه كانت مرتاحة لدرجة إنه الناس اللي حواليها صاروا يتفرجوا عليها ويصوروها وهي ولا فارق معها.
0: واضح إنه هي القطة فهمت معنى الإجازة أكثر من كتير ناس، لهيك خلونا نشوف الفيديو سوا.

0: وهي كانت فقرة عشنا وشفنا، يعني أخبار يعني خفيفة ولطيفة. فعلا أي حدا بيشوف الأخبار يا براء شو بيقول؟
1: اللي بيعيش يا ما بيشوف.
0: بريك مشاهدينا، راجعين لفقرة كلاميديا وهدي لا تروحوا لبيت.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي الم

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
2: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
1: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
2: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
1: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
2: نعم.
1: في عمودة في الجزيرة السورية.
2: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
5: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة مميزة بحلقتنا لليوم. مع ارتفاع درجات الحرارة كنا منبلش نفتش على مشروب بارد يروقنا، ينعشنا ويعوض جسمنا السوائل بطريقة لذيذة وصحية جدا.
1: وبين العصائر الطبيعية، الكوكتيلات والمشروبات المنعشة، في وصفات بسيطة بمكونات موجودة بكل بيت لكن بتطلع بطعم فوق البكالوريا.
0: لهيك يا براء، اليوم رح نعيش أجواء صيفية مميزة مع ضيف مميز رفقنا خلال شهر رمضان مبارك بوصفات ولا ألذ.
1: معنا اليوم الشيف باسم العصر اللي رح يشاركنا مجموعة من ألذ المشروبات الباردة ويعطينا أسرار بسيطة بتخلي أي مشروب يطلع بطريقة احترافية. أهلا وسهلا فيك شيف، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك شيف. يعني أول شيء ترافقتنا برمضان كله تطلعت معنا باللقاء، ولكن ما كان يعني مأسفني الحظ حتى أطلع معك اليوم.
1: اليوم حلف الحظ.
0: أهلا وسهلا.
2: يوم حلفني الحظ أنا كمان.
0: لا يا أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك يا رب.
0: عم اشوف هيك مكونات ظريفة خفيفة، بسكوت، آيس كريم، حليب. أنا برأيي هي الفقرة نعملها كل يوم. شوف يعني تحضيرات.
2: لا هي الدنيا شوب كتير هالأيام، والواحد بيظل بيخطر على باله مشاريب سخنة وباردة وشغلات وهيك ومنعشة. مثل ما بتعرفوا إن احنا هون بنحب القهوة والكافيين عشان السهر وحتى الصبح، وشوب بقى فينا نعمل نحن شوية تشكيلة هلأ دارجة هيك شغلات باردة بالآيس كافي، وفيها طعمات كتير. يعني بنعمل نحن أساس واحد اللي هو الفوم من النسكافي، وبعدين فينا نحن بقى نوزع لغاية معك للميت طعم فينك تحط.
0: حلو كتير. هذا
2: تختلف شغلات بسيطة بس بتعمل نكهة،
0: فرق كتير كبير،
2: نكهة مميزة وفرق واضح يعني بالطعم حتى.
1: حلو كتير. بشو بدنا نبلش اليوم؟
2: هلأ أول شيء بنعمل نحن الأساس طبعا، مثل ما دائما مشان الإفكت لازم يكون في نسكافيه. خلينا نقول لكل كوب آيس بنحط 2 نسكافيه، يعني احنا رح نعمل 4 3 4.
0: اوكي،
2: هي
1: يعني 8
2: تقريبا، 6 8. والسكر مشان يعمل الحلاوة ويعمل الإفكت اللي هو الفوم.
0: ما في عنا بديل للسكر؟
2: في السكر السليلوز، شو بيقولوا له هذا،
0: ستيفيا
2: وهالقصص كلها أكيد. كمان
0: تفرق بالطعم أو لا؟
2: لا ما كتير، في حلاوة واضحة. حتى فينا نحط شراب الخيقب أو شيء هذا مثل العسل الكندي، بس هو سكر ما هو عسل يعني. هلا مشان الافكتون لازم مي سخنه تكون بالبدايه. بسم الله، خلينا نقول هيك لسه شوي، هي كرمالكم ها. وبدنا نخفقهم، فينا نخفقهم اذا كاسه وحده بقلب الكاسه
1: تمام،
2: او فينا ناخذ لكميه لانه رح نعمل نحن كثير هلا، او كام فنجان بس. بجيبها لهون مشان المخرج يكون مبسوط. بسم الله. هاي الطريقة الحديثة. عندنا مشكلة نحن هون بالكهرباء بس بسيطة منحلها.
0: أوكي. لازم يكون في مساعدة شبابية.
2: والله يا ريت، والله يا ريت، لأنه الفيش كشكله عم يعذبنا شوي. بدك طيب. لا تمسك الأسود هيك. أيوة.
0: بس كهرباء خلص ما عادي.
2: قطعت الكهرباء. لا ما له الدرجة، ما عم يشتغل. ها هلا طبعا هذا الفوم عم لانه عم يدخل الهواء مثل البيض والسكر مثل الكريمة، الهواء بخليها ترفخ ويفتح لونها، الاكسجين فيها بخليها يفتح اللون. يعني شغلة سريعة جدا، كثير سريعة. فينا نعملها بالخلاط العادي، الميكسر تبع الشفرات كمان بتزبط. واذا كاسة صغيرة فينا مثل ما قلنا بالصغير هذا بتزبط بكل بساطة يعني. بس نحن نفون ليطلعوا شوي فوم رغوة، هذا بيكون الاساس تبعنا لكثير كاسات وفناجين. بس بتتعب قلي.
0: لا
2: تمام. هلا هيك لسه بدنا شوي هي خفة مشان بدنا تكون رغوة أكثر، فوم ماسكة مثل المارينج نظامي.

0: هيك مقبول.
1: اوكي
0: هلا هي بس مشان ما نكركب لكم الدنيا بنحطها على جنب هون. هلا هيك الاساس عندنا جاهز. رح نحاول نجيب الكاسات. الكهرباء ما بدنا اياها. رح نحاول نجيب الكاسات ونعمل مثلا ثلاث اصناف هيك
2: مختلفه
0: متنوعه. شكرا والله انتم الشغل معكم مريحه بتساعد بتساعدوا منيح. مثلا هون عندنا نكهه الكراميل. فينا في ناس كثير بتحب الكراميل. خلينا نقول نحط شوية كراميل هون.
1: يا عيني.
0: وهي الصغيرة مشان إذا حدا هيك بده يعمل شوية ديكوريشن أو شيء.
1: شوف أنا برأيي بدل ما تسافر خليك معنا.
0: والله يا ريت بس يعني بتعرفتي السفر حلو. هي بتطول لحتى بس هيك نعمل منظر خفيف. بس مثل يقولوا زياح. نجيب شوية فوم. هاي نستخدم هاي هلا. نحط فوم بالأرضية.
1: أوكي.
0: شوي.
1: يعني واضح إنه في شيء ظريف طلع كتير على الطريق.
0: يعني لازم يكون هيك. شوية تلج.
1: طيب.
0: التلج كتير كتير مهم لأنه المي بتكون دافية وعلى الحرارة بتكون دافية النسكافيه.
1: اوكي
0: هلا الحليب.
1: هلا الحليب. هذا حليب المفروض يكون كامل الدسم.
0: بتعرف هي اللي بيقول لك سكوب وشرشر.
1: عادي هي طبيعيه بحس.
0: هذه هي
1: انا بحسها كثير طبيعيه.
0: هذا اللي ما بيطبخ ببيته.
1: طيب هلا الاشخاص اللي يعني في عالم بتعاني مثلا من اللاكتوز عندها حساسيه شو البدائل الاحسن لحتى؟
0: في حليب اللوز، حليب الشوفان، في كل في كثير انواع
1: بتكون حليب. بتكون الطعمات يعني ما كثير في فرق بيناتهم؟ هلا هو الطعم مثلا في حلاوه اكثر مراره اكثر هيك؟
0: في طبعا في اكيد الحليب العادي حليب اللوز مثلا في شويه مراره بس افيد على فكره يعني هلا كثير. هلا هون في ممكن نحط نحن شويه بسكوتات هيك نقرشه
1: ك يعني تزيين
0: تزيين هيك.
1: يا سلام يا سلام.
0: ولسه اذا في مثلا شويه كريمه على الوش بتطلع غير شكل. هلا هذا مثلا بالكراميل. هلا بدوقه بعد شوي بنشوف كيف اذا ناجح ولا بتكبوه.
1: لا
2: هلا عمر رح يدوقهم كلهم.
1: بدك شيف؟
0: هلا مثلا هون عندنا نكهه الشوكولا مكتوب. أوكي. نكهه الشوكولا في صوصات كثير فينه الواحد يعمل. عرفت شو؟ رح نعمل هي موديلين فيها. كمان بناخذ هاي بنعمل هيك حركه 4-4-2 تبع ميسي ومحمد صلاح عشان ما حدا يزعل. شايف هاي شلون برلون ولا ما برلون؟
1: والله صراحة في تزيين على الأول
0: صح؟
1: في تزيين ظريف ظريف.
0: ايه يعني كمان الأساس اللي عملناه الجراوند هي طعمة نسكافيه. هذا مر كتير بيكون طبعا لأنه فقط نسكافيه وهيك بس شو بصير بيعدل بالحليب والتلج.
1: الحليب بيعدل الطعمة
0: طبعا.
1: اوكي
0: راحوا شفنا البوظة إذا حطينا هيك عفوا الآيس.
1: يا سلام
0: شلون؟
1: والله العظيم شي فوق البكالوريا.
0: هلا بدك تحط لي شي

0: من وين جايبينك؟ لما تقولوا الاسم بس يعني بيناتنا هلا
1: خلص خبرك بعد لهو.
0: ايه كمان شوية حليب فوقه.
1: إذا أخذنا كاستين كاستين ما بضل شيء للإخراج، ممتازة بالحكية
0: غير شكل. ها شوية شوكولا كمان،
1: سلام.
0: مثلا شيء اثنين أوريو هيك على الوش. لا
1: والله فوق البكالوريا،
0: حياة الله كيف
1: تخيل فوق البكالوريا.
0: هي للمخرج.
1: لا لا
0: ليك شايفه أنا حاط عينه عليها
1: حبيبي.
0: نسينا المصور
1: يا أخوان، خلصنا نحكي نحكي.
0: كمان هيك مثلا هاي خلينا نقول هاي.
1: اوكي
0: يعني بس هيك يطلع شكل
1: شكل ظريف.
0: لا بأس.
1: هاي
0: هاي بنعمل الاساس اللي هو الكلاسيك. فينا نسميه فربي.
1: انا خليني بس ارجع اتذكر، هي 8 معالق نسكافيه وسكر.
0: اذا بدك تعمل كثير هلا هي الاخيره هون رح نعملها كلاسيكي وحده، اذا انت لحالك عزابي مثلك بالبيت جاي على بالك تعملها.
1: انا عزابي بدي اعملها.
0: ايه تمام، هو هي مشانك. هي بدنا نعملها مثلا طبقات هلا بدون ما نحاول ناثر على الشكل الخارجي. اخر وحده هذيك عفوا الفاضيه رح نعمل لك اياها لك بشكل كمان ايس. شو طيب تحط لي كم معلقة؟
1: شو بدك؟
0: فوم فوق
1: عيونك. واحد
0: أيوة
1: اثنين ثلاثة
0: ايه
1: وهاي الثالثة.
0: لا هيك انت حرام تشتغل مذيع.
1: انا على فكرة عندي
0: مواهبك،
1: عندي مهارات شفية على
0: مواهبك مدفونة يا مان. شوية بوزة كمان، هي بدها تكون هيك كريمي طعمها بيكون كتير كريمي. هي ال
1: هي
0: ايه لأنه فيها بوزة كتير وهي
1: كله مع حليب. خلاص من معنا الاسكافيه بدي
0: كله مع حليب. ايه لك
2: منيحة للنادي يا عمار.
1: ايه شو شو الوضع؟
0: يعني هلا نحن هون ما في شيء اسمه صحي.
1: نحن
0: ما لنا فقرة الصحة وما صحة وهالقصص.
1: خلص بعمل كارديو زيادة.
0: ايه بالضبط. وين شو بدنا نحط لك لنا شيء فوم؟ حطنا شوية فوم.
1: فوم لعيونك
0: هيك بشكل حلو هيك الغيمة الكلاود. أيوة كمان شوي كمان وحدة كرمالي. بس نزل إيدك هيك مرة وحدة بس. لا
1: والله تكرم عينك يا أحلام.
0: شوية كام رشة نسكافيه
1: أوكي
0: أو مثلا كام رشة كاكاو.
1: حلو كثير.
0: مثلا هي عندنا هيك هذول يعني بيكونوا طعمهم كريم.
1: والله شوفوا
2: يلا غير شكل.
0: ايه هلا مثلا خلينا نقول اذا انت وما عندنا مي سخنه هلا ما استفدنا شيء بس يلا ماشي الحال.
1: طيب
0: نحط شويه نسكافيه اذا انت بالبيت لحالك.
1: اوكي
0: ماشي وكاسي لحالك يا عزابي يمان. تمام شويه طيب. سكر
1: شويه سكر. اوكي لا ماشي انا بحب الحلو صراحه.
0: والله
1: ايه انا بحب الحلو بس يعني بحاول اعمل كارديو هيك ما بعرف.
0: ايه لازم تحط سكر مشان يعمل الافكت العجيب اللي قلنا عنه.
1: اوكي رواق.
0: ايه
1: هي فظيعة هي وهي فظيعين.
0: ايه حلوين مرتبين.
1: طيب
0: هلا كان بدنا شوية مي سخنة بس ما ضل عنا، بنحط لنا احنا شوية نص مشان الافكت يساعد على
1: مشان هذا
0: ايه يعمل الرغوة اسرع.
1: طيب بدها هي كمان فوم؟
2: هلا عم يعمل.
0: لا هي ما بدها فوم، هي بحال انت ما بدنا نعمل اساس، بدك تعملها انت لحالك بالبيت كاسي. ما بدنا نعمل كذا كاسي وضيوف وهيك. خلص هي الكلاسيكيه الفربيه الكلاسيكيه. هلا هون ليش هي هيك عم تعمل؟ لانه مي بارده او حليب بارد. لو في مي سخنه كانت
1: كانت شو صار
0: اسرع، عملت فوم اسرع افكت اعلى.
1: أوكي أوكي.
0: وبترفخ اكثر.
1: كل ما كانت سخنه اكثر كل ما بتعمل
0: بالضبط، بس ما كثير بس شوي مشان نحن بس يعمل ومشان يدوب. هلا بالبارده بتصير بس ممكن يبقى شوي حبيبات من النسكافيه. المي السخنة
2: كفيلة
0: بالضبط، كفيلة انه تروح كل تدوب كل اعطينا بس حليب.
1: اوكي يا سلام على هذا الكلام.
0: هذه سادة مشان حمادة، هذه إلي. هاي سادة كلاسيكية فربي يوناني. فينا نجيب الأطراف.

0: رميز فاضي تبع المطربان تبع الزيتون
1: أي
0: المكدوس
1: شيء.
0: المخلل نفتحه نحط ثلج نسكافيه شوية مي وشوية حليب ونضل هيك
1: عم نخضه
0: نخضه لحتى يعمل هذا الفرابي الكلاسيكي اليوناني بقى مشهورين فيه اليونان كتير بيضيفوه بالشواطئ بالحارة بسم الله
2: صراحة كتير ظريف أنا بدي أخذ هي ولا هي هي ولا هي والله ما نعرفان شو
0: هي أطيب كاسة نسكافيه بتدقوها بحياتكم وأسرع كاسة نسكافيه
1: عين أكيد
0: خذ مني هي تفضلوا هلا فيكم نحن مثل ما قلنا الطعمات معكم مجال 100 طعم فيكم تحطوا رشة قرفة تطلع طيب كتير
1: على الوش
0: لا مو على الوش جوا
1: جوا
0: بالفوم هذا اللي عملناه بيطلع طعم كتير فريش فيكم تحطوا الهيل المطحون يعني هيك طعمات تعمل شو بيقولوا تحرك الدماغ قبل ما تنزل على المعدة مثل ما بقول أنا عرفتوا كيف
2: صراحة كتير شيء شهي أنا تعلمت شغلة وحتى على فكرة من وقت قصة رمضان عم حاول أتعلم يعني بارع مت دجاج ورز
0: روح مكتر يا مهن
2: الفيل بسكوت عنا هاي
0: طبعا الكاسات الفنجين شغلي اساسي كمان الواحد فينه يعني فيكم
2: تاخذوا
0: مثل ما بيقولوا تتفننوا بالتقديم ممكن تزبط كاسات طويله عاليه حلوه بدك معلقه وشلمون
1: معلقه
0: هون عندنا شلمون ومعلقه بس ماشي الحال
2: والله طيبه كثير
0: وهذا الفوم على فكره زور شو هذا الفوم لتعملوا شيء هيك يونيك كثير بالبيت مثلا اذا عاملين كاسه مهلبيه كاسات المهلبيه بتحطوا طاسة بوزة فوقها مثل ما بيقولوا كرة بوزة وبعدين بتغطوها بالفوم هذا اللي عملناه هيك يعني. وشوية فستق حلبي النكهة ما بس يونيك هي كتير بتكون يعني بتعمل ضجة إعلامية
2: عن جد عن جد هي. بصراحة
0: صحتين بدنا نشله للمخرج هلا بعد
1: لا خلص
0: لك أحلى كاسة
2: خلص سبيشل هي على الهواء الشيف باسم رح يعمل لك أحلى كاسة سبيشل غيره
0: يا الله ما اطيبها
2: صراحه كثير طيبين
0: ايه
1: يلا شوف عمار شو الطعمه
2: خلاص هيدي تجربه بالبيت وبكره بخبرك شو النتيجه
0: ناطر منك رساله
2: خلاص ان شاء الله 8 معلق فون هذا لا عفوا 8 معلق نسكافيه
0: ايه
2: وكم معلقه سكر
0: ايه بض
1: اربعه
2: معلق سكر
1: ومي ساخنه
0: مي سخنه
2: بس في حال نحط بدل المي حليب شو بصير
0: بصير انه بدك وقت اطول ممكن تطلع شوي حبيبات ما تدوب مي سخنه مشان تدوب على الاخر يطلع فوم ناعم كتير والرغوي اكثر بتنشف اكثر يعني
2: كل هواء يعني الافضل انه احط لها حليب عفوا
1: لا مي
2: سخنه مي سخنه
0: بالبدايه القاعده فقط حتى نفس قاعده الكاسه معلقه سكر او معلقتين نسكافيه معلقه سكر شويه مي سخنه بتعمل الفوم بعدين بتضيف الحليب البارد الثلج البوظة الايس
2: التشكيل اللي انت بدك
0: اياه الاساس واحد وانت على اساسه بتبني كثير طعمات شي 100 طعمه
2: الاساس كثير مزبوط
0: وعلى الوش مثل ما انا فيكم تحطوا كثير كثير شغلات حتى بالفستق الحلبي المعجون الفستق
1: هي عمار نقال
2: يعني لا خذنا كثير طيبه واضح انه كثير طيبه شايفنا نشكرك على هي الفقره الجميله جدا انا برايي نعملك اليوم ولكن للاسف انت كثير بتحب السفر
0: صحيح اساسي
2: فلهيك ان شاء الله كل ما تنزل نعمل لنا فقره كثير حلوه شكرا جزيلا على هي الفقره الحلوه اللي كلها مكونات وتعلمنا وبكل فقره حاول اتعلمك بصير شيف انا كمان بالمستقبل
0: ليش لا هو
2: يعني بتكون هيك من الثانوية
0: هو في كل داخل رجل شيف
1: الله
0: كيفك فيها
1: هون في جلسة رجال أنا ما إلي علاقة فيها
0: لا ده طبعاً داخل كل رجل شيف لأنه هو بتحسه أكتر عنده جرأة ليغير بالأكل أكتر من المرأة
2: صح
0: المرأة خلص هيك علمتني أمي هيك علمتها ستة هيك علمتها كذا أما الرجال عادي خبص شوي زاد طلع بب بب
2: طلع طلع طعمه كثير طيبة
0: رز وجاج مثلاً
2: مع بهارات كمان نورتنا شيف
0: حبيبي شكرا كثير لكم وصحتين وعافية وعلى رأسي المشاهدين كلهم
2: يعني اكيد استمتعنا مع شيف باسم وشفنا خلطات كثير حلوه ومكونات معقده لحتى نحضر مشروب نعشنا ويضيف لمسه حلوه لايام الصيف اكيد هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم ان شاء الله رب تكونوا استمتعتوا وكنا خفف الظل عليكم وكمان فدناكم بنفس الوقت موعدنا بكره اكيد مع حلقه جديده من صباح سوريا على الساعه 10 الصبح
1: انتظرونا بكره باي باي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصداً دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر، لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق، وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها للمشاركة بأعمال قمة الناتو الرئيس الشرع يصل إلى أنقرة، ولقاء مرتقب يجمعه بالرئيس ترامب على هامش الاجتماعات الثنائية. خلال زيارة ماكرون إلى دمشق، الرئيس الشرع يعلن بداية مرحلة جديدة للعلاقات السورية الفرنسية، ويدعو باريس لممارسة دور فعال بوقف الانتهاكات الإسرائيلية. في آخر حصيلة معلنة، مقتل شخص وإصابة 36 آخرين بتفجيري دمشق أمس، ووزارة الصحة تقول إن معظم الإصابات طفيفة. وفي درعا تحضيرات لافتتاح منفذ جديد على الحدود مع الأردن، وهيئة المنافذ تقول إنه سيكون بديلا عن مركز جمرك درعا القديم.

أهلا بكم في التفاصيل. وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة بأعمال قمة الناتو، هذا وسيلتقي اليوم الرئيس أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة في لقاء رابع يجمع بين الرئيسين. وأشاد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس بأداء الرئيس الشرع، مؤكداً أنه تمكن من إحداث تحسن كبير في الأوضاع داخل سوريا خلال عام ونصف، واصفاً مهمة الشرع بأنها ليست سهلة. كما أضاف ترامب أن الشرع حقق الاستقرار في بلاده وتمكن من توحيد البلاد بكاملها.

0: التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف لو تحدثنا أكثر عن وصول الرئيس السوري إلى أنقرة وبرنامج القمة اليوم.
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. قبل قليل حطت طائرة الرئيس السوري أحمد الشرع في مطار العاصمة أنقرة أسنبغة، وكان في استقباله وزير التجارة التركي عمر بولات، ومن بعدها انتقل الرئيس إلى مكان انعقاد القمة، قمة حلف الناتو، تزامنا مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في العاصمة أنقرة، في اجتماع يعتبر هو الاجتماع الرابع بينهما منذ استئناف العلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط نظام، ويهدف اللقاء إلى بحث تطورات الملف السوري ودعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز التعاون بين البلدين. الأمس وخلال لقاء الرئيس التركي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي قال بأنه يعني ينظر بتقدير إلى ما قام به الرئيس السوري خلال فترة قصيرة من استطاعته وحكمته في إدارة وتوحيد البلاد ومنع تقسيمها، وقال أنه يعني ينظر إليه بنظرة القيادي الذي يجب أن يكون في هذا المنصب بالنسبة للملف السوري. كما شكر أيضا الرئيس التركي على دعمه للرئيس السوري في إدارة الملف السوري، وقال أيضا يعني بأنه يعني يرى يسمع ويقرأ بعض التحليلات السلبية حول الرئيس السوري، ولكنه لا يكترف لهذا الأمر لأنه يعرف الأداء الذي يقوم به الرئيس السوري وأنه نجح في إدارة البلاد وتوحيدها. المحللون الأتراك يقولون بأن الاجتماع اليوم بين الرئيس السوري ونظيره الأمريكي قد يفتح الباب الجديد أمام دور إقليمي أكبر لسوريا، خاصة في الملفات المتعلقة في لبنان والاستقرار في الشرق الأوسط، مع تأكيد سوريا على رغبتها في تجنب الانخراط في صراعات جديدة مع الحفاظ على حضورها الإقليمي باعتبارها دولة محورية بحسب موقعها الحساس. من جانبه بعض وسائل الإعلام التركية قالت بأن مشاركة الرئيس السوري في على هامش قمة الناتو ولقائه بترامب يعكسان تحولا استراتيجيا في موقع سوريا وانفتاحا متزايدا على التعاون مع المؤسسات الأمنية الغربية أيضا والأوروبية وأيضا الأمريكية بما يخدم استقرار المنطقة. طبعا هذا اللقاء يأتي امتدادا لسلسلة لقاءات سابقة بين الرئيسين بدأت في الرياض عام 2025 ثم نيويورك ثم واشنطن في إطار التقارب المتسارع بين دمشق وواشنطن. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. وحول مشاركة سوريا في قمة الناتو ينضم إلينا وائل علوان، باحث في مركز جسور للدراسات من اسطنبول. أهلا بك معنا أستاذ وائل. بالبداية، أثر مشاركة سوريا كضيف في قمة الناتو اليوم؟
2: نعم، تحياتي أستاذ كاترين والمشاهدين الأعزاء. سوريا حاضرة دائما مع هذا الحلف الغربي الذي يشرف بشكل مباشر على تغيرات كبيرة جدا في المنطقة. هذه التغيرات بدأت في لبنان وانتقلت إلى سوريا وما تزال مستمرة. اليوم الحضور السوري في قمة الناتو على هامش القمة كضيف، وسابقا سوريا تحضر في مؤتمر ميونخ للسلام، تحضر في المؤتمرات الإقليمية والدولية التي ترتبط بالغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الوقت تماما الحضور السوري كتير مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو فرصة كبيرة جدا لسوريا للمزيد من دعم الاستقرار في الملفات الداخلية والخارجية. اليوم نشهد تحركات ربما على مستوى سياسي توحي بأن الحرب التي في المنطقة لم تنتهي بعد. هناك سيناريو كبير لعودة الحرب في إيران. إسرائيل تتحدث وتتحرك، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ترامب من أنقرة يشير إلى أن الحديث مع إيران ربما يعود إلى نقطة الصفر من جديد ويكون هناك تحركات. المنطقة كلها أستاذ كاترين تشهد سيولة عالية في رسم خرائط النفوذ والسيطرة من جديد بقيادة أمريكية. سوريا، الرئيس أحمد الشرع، الحكومة السورية التي أسقطت نظام بشار الأسد، فاعل رئيسي على المستوى الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا، هي الضامن لعدم عودة إيران إلى سوريا، لعدم استخدامها هذه المساحة الحيوية التي كانت قد استخدمتها لأكثر من 14 عاما. هي سوريا الضامن لأن يبقى حزب الله في لبنان وحيدا معزولا محاصرا متقطع به السبل، لا يستطيع أن يتلقى أي تعزيزات أو إمدادات من إيران عبر العراق. سوريا اليوم بهذا الموقع هي بفرصة كبيرة جدا لانتقال سياسي ناجح. هناك ملفات كثيرة داخلية وخارجية تواجه تحديات معوقات على مستوى السلم الأهلي، على مستوى تعافي الاقتصاد، على مستوى العقد الاجتماعي الجديد والدستور الجديد للبلاد وشكل الحكم. لكن أهم اليوم المعوقات أمام سوريا هو الوضع الاقتصادي. لذلك الوعود الكثيرة التي أعطيت لسوريا خلال عام ونصف تحتاج أن تترجم على أرض الواقع. اليوم هذا التقارب الغربي السوري والسوري الغربي، امبارح زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق، الرئيس الأوروبي الأول وفرنسا، وفرنسا لها دور مهم جدا، واليوم المشاركة من الرئيس الشرع في قمة الناتو ولقائه الرابع مع الرئيس
0: وبهذه النقطة
2: الأمريكي.
0: أود التحدث أكثر أستاذ وائل عن هذا اللقاء المرتقب، برأيك ما أبرز الملفات التي من الممكن أن تناقش بين الرئيسين السوري والأمريكي؟
2: نعم، مكافحة الإرهاب، استمرار سوريا في دورها الداعم لجهود الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة، هناك مشروع أمريكي على مستوى المنطقة، سوريا والحكومة السورية جزء منه، تتعامل الحكومة السورية بمنتهى الدقة وتتفاعل إيجابيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوجهاتها على مستوى إقليمي وحتى على مستوى دولي. قد يناقش أيضا الدور السوري في لبنان، وهو دور إلى الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعلن على أنه ضغط ورسالة تفاوضية أجبرت من خلاله الحكومة اللبنانية وحكومة نتنياهو على توقيع الاتفاق الإطاري، لكن قد نشهد في قادم الأيام بالفعل دور وإن كان محدود على المستوى الزماني وإن كان محدود على مستوى الجغرافيا لتقويض أيضا حركة حزب الله على الحدود السورية اللبنانية، هذا ممكن أن يناقش أيضا. لكن الملفات الرئيسية هو الدور الوظيفي، وهي ليست كلمة فيها أي انتقاص، الدور الوظيفي لسوريا ضمن المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة وهي تتقنه أي الحكومة السورية، وهو المشاركة الفاعلة في مكافحة الإرهاب. نتذكر أن سوريا انضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في تشرين الثاني نوفمبر 2025، هي فاعل رئيسي في المنطقة على مستوى التفاعل مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ضامن لعدم عودة إيران إلى سوريا ولانطلاق السلم والاستقرار على مستوى المنطقة من سوريا. سوريا كانت محور الفوضى في المنطقة ل 14 عاما، اليوم المشروع الأمريكي عنوانه سوريا محور الاستقرار على مستوى المنطقة لربما لسنوات قادمة، وهذا فرصة كبيرة جدا يتمتع بها الشعب السوري اليوم، وإن كان الطموح أن ننتقل خطوة إلى الأمام نحو سوريا ممر للطاقة وممر للاستيراد والتصدير وللتنمية وللازدهار، وبذلك يكون هناك تسارع في التعافي الاقتصادي أكبر مما شهدناه حتى اليوم.
0: برأيك هل من الممكن أيضا وجود لقاءات ثنائية أخرى؟
2: بالتأكيد بالتأكيد سيكون هناك، ليس هناك شيء مجدول، لكن ممكن أن يكون هناك لقاء مع الرئيس التركي، يتوقع ذلك، يتوقع أن يكون هناك لقاءات على هامش هذه الفعالية الكبيرة، وهذا ما يسمى لقاءات الكوريدورات أو لقاءات البهو، ممكن أن تحدث ويترتب عليها بعض العلاقات الثنائية لاحقاً.
0: شكرا جزيلا لك وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من اسطنبول. تستضيف العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي ناتو في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. نتابع أبرز تصريحات القادة والمسؤولين المشاركين في المادة الآتية.

0: يواجه حلف الناتو مجموعة معقدة من التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تباين في الأولويات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وضغوط تقاسم الأعباء المالية ورفع الإنفاق الدفاعي، لا سيما فيما يتعلق في الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الأخيرة على إيران. المزيد في التقرير الآتي.
1: في لحظة فارقة من تاريخ التحالفات الدولية، يقف حلف الناتو على مفترق طرق وأمام تحد قد يهدد صمود أقدم تحالف عسكري في التاريخ. فالحلف لم يعد يواجه تهديداً واحداً أو أزمة محدودة، بل يجد نفسه محاصراً بتحديات أمنية وجيوسياسية واسعة ومتشابكة تهدد كيانه ذاته. ففي الوقت الذي يواجه فيه حلف الناتو تحديات تقليدية موروثة وهيكلية قديمة تفاقمت مع مرور الوقت، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبقى روسيا في صدارة التهديدات التقليدية على الجناح الشرقي للحلف، لا سيما مع تصاعد حدة المواجهة في الحرب على أوكرانيا. وهذا ما كشف عن نقص حاد في الذخائر والمعدات لدى الدول الأوروبية، مما استدعى عقوداً دفاعية بعشرات المليارات لتعويض النقص. شكلت الحرب التي اندلعت في 28 من شباط 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى الصدمة الكبرى التي هزت أركان حلف الناتو، حيث رفض قادته المشاركة المباشرة في الحملة العسكرية على إيران أو إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في مشهد كان فيه الموقف الأوروبي حذراً، وهو ما أظهر الفجوة المتسعة بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول أولويات الأمن. وتبع هذا التطور غير المسبوق تصاعد التهديدات الأمريكية بالخروج من الحلف، وكان ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية في نيسان 2026 أنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو في حال تقاعس الحلفاء عن تأمين مضيق هرمز.
0: مشاهدينا، ننتقل الآن إلى أنقرة مع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من اجتماع قمة الناتو.
2: نتعهد بكل الأرقام التي تعهدناها بتنفيذها، كل الإمكانات المتعلقة بالصناعة الدفاعية ومشروع القبة الفولاذية وضعنا لها 24 مليار دولار لتنفيذها. تركيا لديها أكبر جيش في أوروبا، إمكانياتنا سيتم وضعها في خدمة التحالف في حال الحاجة إليها في كوسوفا وفي البحر الأسود وفي مناطق البلطيق وأيضاً في كل المناطق الجغرافية، فإن تركيا تتحرك داخل التحالف بشكل فعال جداً، ونحن من أهم الدول التي تتعاون في هذا الأمر، سواء في الطائرات بدون طيار، وأثبتت نجاحها نحن كحلفاء في هذا التحالف فقد وصلنا إلى مركز عالية جدا في هذه الصناعات، ونحن نتمنى أن يتم تبنيها في هذا التحالف، خصوصا فيما يتعلق بالتهديدات البحرية والجوية، فإن تركيا ستساهم بشكل فعال في مواجهتها. أيها الضيوف الكرام، فإن ناتو في هدفها للوصول إلى 3-0 لنصل إليه في أقرب وقت، يجب أن ننتبه إلى أمرين مهمين. أولاً الصناعة الدفاعية، وأيضاً التعاون في الدفاع، يجب أن يكون هناك تواصل كامل ورفع كل العوائق بين الشركاء. هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة سواء لدى الحكماء القادة وأيضا لدى الصناع، يجب التأكيد على هذه الرسالة، نحن سنكون سعيدين بذلك. أيضا ثانيا، الشركاء في تركيا فيما يتعلق بالدفاع عن أوروبا، يجب أن يكون هناك انسجاب تام وعلاقات، يجب الابتعاد عن كل العلاقات التي قد تؤذي كل التصرفات التي تؤذي بالعلاقات بين أوروبا والأطلسي. أريد أن أوجه رسالة تؤكد على الوحدة التي تنعكس بشكل فعال وكبير جدا على الأمن. يجب الابتعاد عن التفرقة، يجب استخدام العقل والمنطق والاعتماد على ذلك في التعاون. إن أي تحالف لا يعتمد على ذلك فسيؤدي إلى أزمات كبيرة في أوروبا لا نرغبها أبدا. كما ذكر الأمين العام، فإن البنية التحتية للصناعات الدفاعية عبر الأطلسي تحتاج إلى دعم كبير. أيها الأصدقاء، في حرب أوكرانيا السيد ترامب كان هو يعبر عن رؤيته في السلام هناك، إن أوكرانيا بحاجة إلى أمور عاجلة، ونحن ندعم أوكرانيا في طلباتها. إن أوكرانيا إلى جانب الدعم العسكري سنقدم دعمنا في إطار برنامج برو إل إل. أيضا خلال دعمنا لأوكرانيا، فإن روسيا نتابع بفتح قنوات التعاون أو النقاش معها لتحقيق السلام. أيضا فيما يتعلق بإيران وإحلال السلام، على الرغم إن السيد ترامب أوضح موقفه لإيجاد حل، ونحن نقدر ذلك، إلى جانب جهودنا الدبلوماسية فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بتنظيفه من كل الأسلحة، نحن سنساعد وسنساهم في ذلك، في تنظيفه من الألغام. أيضا فإن تركيا تطلب فيما يتعلق ب الدفاعات العسكرية والبطاريات الدفاعية بإسبانيا وأمريكا وإيطاليا، نتقدم لهم بالشكر لمساهمتهم في توفير بطاريات مساعدة، البطاريات الدفاع الجوي. هذه المشاركة اليوم نهتم بها كثير، وهذه الشراكة في الشرق الأوسط، مفاتيح إبقاء على السلام يأتي عن طريق حل الدولتين، نؤكد على هذه الحقيقة مرة أخرى، بالأخص في غزة وفي لبنان. إن المحافظة على السلم هناك هو مسؤولية على عاتقنا جميعا. في النهاية، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب بكل أشكال، يجب أن نقف صفا واحدا، أؤكد على هذه الفكرة مرة أخرى. أتمنى لهذه القمة أن تأتي بالخير، وأتقدم بالشكر أيضا لكل الذين ساهموا في تنظيم هذه القمة. أريد أن أتقدم بالشكر لاستضافة هذه القمة. هذه فعلا طائرة. أنتم تعلمون ما هو
0: إذن مشاهدينا، كنا نبث إليكم انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، حيث تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن يجب رفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية بين الحلفاء في الناتو، وأيضا أشار إلى يجب على الحلفاء الأوروبيين تحمل مزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو دون الأضرار بوحدة الحلف. أيضا تحدث أردوغان يجب على الأعضاء الأوروبيين في الناتو عدم استبعاد الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي من الخطط الدفاعية، منوها إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى أمور عاجلة وأنه يدعمها في طلبها. في خبر آخر، قال الرئيس أحمد الشارع إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، وكشف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي عن توقيع دمشق وباريس إطار التعاون الشامل لتنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات أثمرت عن حزمة من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الفرنسية.
3: اليوم جلسة مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. نحن نتحدث اليوم عن مشاريع تعيد ربط سوريا بالعالم، بدءا من الشراكة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منافذنا البحرية، مروراً بتحديث منظومات الطيران والملاحة الجوية السورية واستعادة سيادتها التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وصولاً إلى استثمارات حيوية في قطاعات الطاقة والمياه وتأهيل المشافي الجامعية لدعم القطاع الصحي السوري.
0: كما قال الرئيس أحمد الشارع إنه جرى التوقيع على إعلان نوايا لاسترداد الأموال السورية المصادرة في فرنسا وإعادتها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري، مشيرا إلى استعادة مجموعة من القطع الأثرية السورية من فرنسا وبدء مسار تبادل للسفراء بين دمشق وباريس.
3: على الصعيدين السياسي والقانوني وفي خطوة تعكس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، تم التوقيع على إعلان نوايا يمهد لأول عملية تاريخية لاسترداد الأصول السورية المصادرة في الخارج، ليعاد توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري وتنسجم مع أولويات الدولة. وفي خطوة تتوج هذا المسار السيادي والثقافي، نستعيد اليوم من أصدقائنا في فرنسا مجموعة من القطع الأثرية السورية النفيسة. إن عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي تمثل انتصاراً للذاكرة السورية وتأكيداً إضافياً على احترام الهوية الوطنية بجميع أبعادها. كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن.
0: وكذلك كشف الرئيس أحمد الشارع عن مناقشات جرت حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا باريس إلى إبداء دور فعال لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام المواثيق الدولية. كما أشار الرئيس الشارع إلى توافق سوري فرنسي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سيادتها على البلاد.
3: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاما دوليا بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك ل2005 لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات الممنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية. أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقرارهم وسيادة مؤسساتهم، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقاً من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
0: من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ملتزمة بمبدأ سوريا حرة وذات سيادة، مشيرا إلى أن بلاده رافقت السوريين ضد النظام البائد والإرهابيين.
4: فرنسا بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا، بثبات ضد النظام البائد، ضد الإرهابيين، ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية. ولذا سيادة الرئيس، عندما انفتح هذا العصر الجديد قررت فرنسا أن تواكب هذا العصر، ومن هذا المنطلق كنت استقبلتكم في باريس في 7 أيار 2025 لزيارتكم الأولى خارج هذه المنطقة، وقلت لكم وكررت لكم آنذاك التزام فرنسا من أجل سوريا حرة وذات سيادة.
0: وأضاف ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان، مشيرا إلى احترام سوريا للالتزامات بدمج قسد.
4: شيء سهل والطريق طويل، نعرف ذلك، ولكنكم تحملتم مسؤولياتكم وحققتم الكثير حتى الآن. العملية الانتقال السياسية تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان. الحرب على الإرهاب صعبة وأنتم تخوضونها بكل تصميم. إعادة إدماج المجموعات التي قادتها داعش وخاصة قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحترام الالتزامات التي تم تبنيها، وإن وضوح كلامكم يسمح لكم بكسب ثقة الشركاء الدوليين. ولا يزال هناك الكثير للعمل الكثير، ونحن نعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. فرنسا سوريا بحاجة إلى كل أبنائها ولكل واحد منهم مكانه في هذا المجتمع. هذا تحدي كبير لا شك، لأن عليكم أن تجمعوا كل السوريين وتقنعوا أولئك الذين هربوا بأن مستقبلهم هو هنا في سوريا.
0: أعلنت وزارة الخارجية استعادة 23 قطعة أثرية كانت معارضة لمعرض الآثار السورية في باريس منذ عام 2010. وأوضحت الخارجية في بيان أن القطع المستعادة تعود إلى متاحف دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور، حيث جاءت ثمرة لتنسيق قانوني وإجرائي مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى أن نقلها إلى دمشق تم على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية التي أقلت الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لسوريا. وذكرت الوزارة أن فرنسا أول دولة تتعاون مع سوريا ضمن الحملة الوطنية لاستعادة الآثار السورية من الخارج.

0: أعلنت وزارة الصحة في تصريح لصحيفة الثورة السورية مقتل شخص وإصابة 36 شخصا آخرين من جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات طفيفة، وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن التفجير الذي وقع أمس في دمشق حاول استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أن الهجمات لم تتمكن من خرق الطوق الأمني.
1: الزيارة الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بالحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات اتصلت هي تفجيرات وتنسف كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستنطق اختراق الطوق الأمني. بدأت مباشرة قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق اشتراك مع إدارة المباحث الجنائية، بدأت مباشرة بالتحقيق حول هذه التفجيرات الآثمة التي يراد استهداف منها العلاقة السورية الفرنسية، والتأثير سلبا على الزيارة الفرنسية المعول عليها في موضوع شراكات اقتصادية جديدة مع الجمهورية العربية السورية.
0: كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تفجير أمس في دمشق ركز على البعد السياسي أكثر من البعد الأمني.
1: أنا أظن أنه ليس المستهدف الأماكن السيادية لعجز الإرهاب عن ضرب الأماكن السيادية، بمعنى الانفجار لم يكن داخل قصر العدل، وهذا يدل على فشل الإرهابيين في تجاوز الطوق الأمني عند قصر العدل، وأيضا الانفجار الذي حصل هنا كما أكفتك الكاميرات لم يكن داخل الطوق الأمني بل كان على أطراف الطوق الأمني، وإن كان هو يعني يعتبر ثغرة، وكل نظام أمني يعني لا يخلو من أن يكون هناك فيه ثغرات، وهذا الأمر يحصل في دول كبرى ومن الطبيعي أن يحصل في سوريا في هذا التوقيت الحساس، لكن مع ذلك هذا الأمر رغم يعني الألم الذي حصل بسبب وجود ضحايا مدنيين وضحايا في صفوف لواء الأمن الداخلي، لكن مع ذلك الحمد لله أتى الأمر على خفض أضرار ممكنة، وبإذن الله ستواصل وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة الإرهاب. ولا يفوتنا نقطة مهمة جدا، موضوع نوعية الأماكن التي كان يراد استهدافها، يعني هون رمزية قصر العدل في موضوع محاسبة فلول النظام البائد والعدالة الانتقالية، وهنا رمزية زيارة الرئيس الفرنسي.
2: مش بتكلم معي، هنالك جهات معينة تعطينا،
1: يعني من المبكر أن نعلن من الجهات تورط هذه التفجيرات، وكان لدينا الدلائل الأولية على هوية هذه الجهات التي قامت بهذه التفجيرات الإرهابية. إن شاء الله في الأيام القادمة ريثما نستكمل التحقيقات ونستكمل عملية أمنية في إلقاء القبض على منفذي هذه التفجيرات، نعلن كما يعني عودناكم، نعلن على الرأي العام على وسائل الإعلام كل المعلومات اللازمة.
0: وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية اكتشفت رأس خيط يدل إلى الفاعلين، موضحا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار.
1: اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين، العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار، هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط، وبإذن الله سنتمكن قريبا من إلقاء القبض على الفاعلين. وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، وخاصة زملائنا بإيكي والأمن الداخلي الذين تعرضوا لإصابات، بعض من هذه الإصابات قتيلة، نرجو الله لهم الشفاء العاجل ونرجو الأمان لكل السوريين. وزارة الداخلية السورية تقوم بجهودها في موضوع تأمين سوريا ليس فقط للسوريين بل أيضا لأي زائر يريد أن يأتي إلى سوريا.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كاجاك. أهلا بك معنا بدر. بدر، حدثنا عن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والجرحى لهذين التفجيرين.
3: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل وبحسب وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة السورية دمشق هي 36 إصابة بالإضافة إلى شخص واحد قد فارق الحياة نتيجة الانفجار الذي وقع في الانفجارين عفوا اللذان وقعا وسط العاصمة السورية دمشق بالقرب من وزارة السياحة. كاترين، بصراحة معظم الإصابات كانت كانت خفيفة نوعا ما باستثناء بعض الإصابات التي تعرض أصحابها لحالات بتر في الأطراف، وأيضا الضحية الذي فارق الحياة نتيجة هذا الانفجار الذي كان قريبا جدا منه. العبوتين الناسفتين كاترين زرعتا واحدة في حاوية قمامة على طرف الطريق، والأخرى أيضا في أحد السيارات التي كانت مركونة بالقرب من وزارة السياحة. بعد الانفجار توجهت فرق الإنقاذ وأيضا الجهات المعنية والمختصة في وزارة الداخلية وإدارة المباحث الجنائية إلى المكان كاترين، وقامت بمعاينة الأضرار ومعاينة مكان التفجير. أيضا تم نقل المصابين إلى المشافي على الفور. وزير الداخلية وأيضا محافظ دمشق توجهوا إلى مكان التفجير، وأيضا توجهوا إلى مشفى المجتهد حيث تم نقل معظم الإصابات إلى هناك، وقاموا بالإطمئنان على المصابين سواء كانوا من المدنيين أو من عناصر قوى الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، وطمأنوا الجميع أن هذه الحالات هي حالات معظمها حالات إصابة خفيفة وطفيفة نوعا ما تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية على الفور في غرف الإسعاف الأولية، باستثناء كاترين بعض الحالات التي ربما احتاجت لتدخل طبي في معظم المشافي، إن كان مشفى المجتهد أو المشفى العسكري أو المشافي التي نقلت عليها هذه الإصابات. يعني 36 إصابة كاترين، هذا الرقم ربما يكون كبير نوعا ما نتيجة وضع العبوات الناسفة في مكان مأهول ومزدحم نوعا ما، حيث يعتبر هذا المكان مقصدا وممرا للمشاة وللسيارات. أيضا جاء هذا الانفجار بالتزامن مع وجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فندق الفور سيزون الذي كان مقابلا للانفجار، لكن توقيت الانفجار بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية كان زرع العبوات والانفجار بوقت قريب جدا من بعضهما البعض. وقال أيضا نور الدين البابا أن وزارة الداخلية تمكنت من الكشف أو التوصل إلى رأس خيط، وسيتم المتابعة في التحقيقات اللازمة وعرض هذه التحقيقات في حال انتهائها وإلقاء القبض على الفاعلين. وأكد أيضا الناطق باسم وزارة الداخلية أن سوريا تعمل بشكل كبير جدا، وخصوصا القوى الأمنية تعمل بشكل كبير جدا على ضبط الأمن والأمان في المنطقة، لكن هذان التفجيران اللذان وقعا يوم أمس هما مفادهما أو الهدف منهما هما هو إيصال رسائل سياسية وليس التفجير بحد ذاته. وتزامنت هذه التفجيرات كما ذكرت كاترين مع تواجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح عبر عدة وسائل إعلام فرنسية أنه لم يسمع دوي أي انفجارات في دمشق. نعم كاترين.
0: جزيلا لك بدر كجك، كنت معنا من دمشق. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، والقاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. ونص المرسوم كذلك على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال. كما نص المرسوم على

0: بالعملة الجديدة. وبيّن المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية المستحقة، ما تطلب تعديل السقوف المصرفية، مشيرا إلى أن تعديل سقف السحب جاء استجابة أيضا لمطالب المتقاعدين. أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة ستبدأ بالأيام القادمة ببناء منفذ جديد على الحدود الأردنية بديلا عن مركز جمرك درعا القديم.
1: قدمنا اليوم إلى مدينة درعا وبصحبة السيد المحافظ توجهنا إلى مركز جمرك درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله تعالى خطوات فعلية خلال الأيام القادمة بغية بناء منفذ جديد على الحدود الأردنية مباشرة بديل عن مركز درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ بشراء الأراضي من أصحابها خلال الأيام القادمة، وبعدها بفترة إن شاء الله ستبدأ مديرية المنشآت الصيانة لدينا بوضع الخطط الفعلية الهندسية لبغية إقامة بناء منفذ حدودي جديد متكامل سيخدم أهل المنطقة وأهل المحافظة عموما إن شاء الله تعالى.
0: ومن درعا ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، لماذا سيتم التوجه إلى بناء منفذ جديد بديلا عن مركز الجمرك في درعا؟
2: نعم كاترين، بالحقيقة معبر درعا القديم هو أحد أقدم المعابر في سوريا، هو معبر يعني فعال منذ عام 1950. هذا المعبر الجانب السوري أو البناء أو الأبنية المخصصة للجمرك السوري تبعد عن الحدود السورية الأردنية حوالي 4 كيلومترات، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتراض الجانب الأردني على هذا البعد.
0: حسام؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع حسام المسالمة من درعا، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى خبر آخر، حيث أعلنت مديرية صحة حمص إغلاقها 14 منشأة مخالفة بينها صيدليات ومراكز تجميل ضمن حملة رقابية مكثفة. وأوضحت المديرية أن دوريات الرقابة الدوائية نفذت جولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شملت المخالفات 7 صيدليات لتخزينها وبيعها أدوية منتهية الصلاحية وغياب الصيدلية المسؤول، في حين تبين قيام 7 مراكز تجميل بتقديم خدمات طبية من دون ترخيص أصولي أو إشراف طبي مختص، بما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المراجعين ضمن خطط رقابية دورية للحد من التجاوزات التي تمس الصحة العامة. استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الثلاثاء ل 123 حريقا في عموم سوريا أسفرت عن إصابة مدنيين 2. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية و 121 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية. وقامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين اقتصرت الأضرار الأخرى على خسائر مادية. تنظم إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية معسكر الجاهزية للاستجابة للطوارئ والكوارث في نسخته 6 بمشاركة عدد من المتطوعين لإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ والكوارث.
3: تقيم اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المعسكر التدريبي السادس لعام 2026. هذا المعسكر الذي نظمته إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء جيل رديف لفرق الطوارئ والدفاع المدني، كون أن المجتمع غالبا يكون هو المستجيب الأول للكوارث و

0: الحوادث التي تحدث في المجتمعات بشكل عام. هناك 100 متدرب قد حضروا من خلال تسجيلهم على رابط التطوع، يتلقوا التدريبات في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء. هناك مستويات أخرى إن شاء الله سيتم العمل على تدريبهم لتلقي خبرات ليكونوا فعلا جنبا إلى جنب مع فرق الطوارئ. إن شاء الله هناك سلسلة من التدريبات الأخرى من خلال المتقدمين على رابط التطوع لتمكين المجتمعات بشكل عام ليكونوا رديفا إلى فرق الطوارئ في كل المحافظات.
1: لا يغيب الدخان والحرائق عن المكب الوحيد في طرطوس، إذ تحول مكب وادي الهدى من حل مؤقت لاحتواء النفايات إلى مشكلة مزمنة ومستمرة في المحافظة، تواصل فرض تحديات بيئية على السكان والمزروعات والمياه الجوفية المحيطة بالمكب.
2: سنوات طويلة ومكب وادي الهدى في ريف طرطوس ما يزال يثقل كاهل المنطقة بعدما تحول من حل مؤقت إلى مشكلة مزمنة. فالمكب الوحيد في المحافظة والقريب من المنازل السكنية لا يغيب عنه الدخان والحرائق وسط استمرار معاناة الأهالي من تداعياته البيئية.
3: بتعاني من هذا الأمر من أكثر من 15 أو 20 سنة، من يوم ما بلشوا بناء هذا المكب. هو مركز تجمع للنفايات كلها، عم يجيبوه ويكبوه هيك الكب. هلا الشغل الجديد اللي ما تصير الحرائق، عم يحرقوا القمامة اللي فيه، فما تؤدي لرواق من منطقة صافيطة توصل على صافيطة على طرطوس.
2: لم تنحصر تبعات المكب فوق سطح الأرض، بل امتدت إلى أعماقها لتطول المياه الجوفية في تهديد صامت لا ترى ملامحه، لكن تتسع آثاره مع مرور الوقت.
4: المياه الجوفية اللي عندنا، يعني في كذا بير موجود بالمنطقة غير صالح للشرب. يعني نحن هلا حتى على مستوى البئر تبع الدولة الموجود قريب منا هون ليكون موجود ما بيبعد عنا 200 متر واقف ما بيشتغل.
2: تراكم المشكلة عبر السنوات جعل معالجتها أكثر تعقيدا، إذ لم يعد الوصول إلى حل جذري أمرا سهلا في وقت توضح فيه مديرية النفايات والنظافة واقع المكب والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة آثاره.
5: مبدئيا هو تجهيز المطمر الحالة وإعادة تأهيله بشكل كامل مع إعداد دراسي سريعة خلال عدة أشهر لتحديد مكان لمطمر جديد وتجهيزه من أجل العمل فيه على بداية العام 2027 بإذن الله.
2: نيران لا تخبو وغازات تمتد آثارها إلى السكان والمزروعات والمياه الجوفية، واقع يفرض الإسراع في تنفيذ الحلول ووضع حد لملف بيئي طال أمده لسنوات طويلة.
6: لم يعد مكب وادي الهدة في ريف طرطوس مجرد أزمة نفايات، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة والبيئة مع تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وأمراض مزمنة تؤرق السكان يوما بعد يوم. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
1: أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور حملة التوعية مع انفراتنا آمن للحد من حالات الغرق عبر جلسات توعية مع وجهاء وأعيان المناطق المستهدفة وأهاليها وأطفالهم، إضافة إلى زيارات منزلية وأنشطة تعليمية وترفيهية.
7: تحاول سارة إقناع هؤلاء الشبان بعدم السباحة في المناطق العميقة والخطرة، مؤكدة ضرورة تجنب النزول إلى النهر إلا برفقة شخص بالغ يجيد الإنقاذ.
8: لازم نبلش نزرع بيهم، هاي الفكرة إنه لازم روح لحالك.
7: وهنا يلتقي أحمد عددا من الأهالي لتوعيتهم من مخاطر السباحة ولإخبارهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعونها.
9: طبعا نتيجة ارتفاع حالات الغرق ببداية الموسم لحد تاريخه احنا مسجلين تقريبا 54 حالة غرق، 27 حالة تم انقاذها و27 حالة وفاة. طبعا فنتيجة ارتفاع هاي الاعداد قررنا انه نشتغل او ننطلق بحملة فرات نام 2 اللي احنا بلشنا بها العام الماضي.
10: الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة الغرق بالاضافة لبناء سلوكيات وقائية مستدامة من خلال تمكين الشبكات المجتمعية من تعزيز شعور المسؤولية عند أفراد المجتمع. هذا الشعور اللي يبدأ بوعي الفرد ويتزايد بتكاتف تعاون جميع الجهات للوصول لنتائج المرجوة، ويتأيض نهر الفرات مقصد الحياة مو موضع للخطر.
7: زيارات منزلية وأنشطة توعوية تستهدف الأهالي والأطفال ضمن حملة تنفذها مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية للحد من حالات الغرق ونشر ثقافة الوقاية في دير الزور.
11: وإذا كنت تعبان ما يصير أروح أسبح، وإذا أكلت فورا ما يصير زاد أروح أسبح، وإذا كنت بالمية تعبان ما أطلع من السباحة فورا. إذا كان واحد غرقان أبوي يتصل على فريق الإنقاذ، هو يروح شوي شوي عليه ويطلعه. علموني إني ما أروح أسبح إلا مع أخوي الكبير يا مع أبوي.
12: حضرت الجلسة صار عندي علم إنه أوجه أطفالي وأوجه لأفراد المحيطين حوالي جيراني، أوعيهم عن حالات الغرق تما ينزلون أطفالهم وتكون بدرايتهم.
7: يؤكد القائمون على الحملة أن الوعي والالتزام بإجراءات السلامة يبقيان خط الدفاع الأول للحد من الخسائر. حملة فراتنا آمن رسالة تؤكد أن حماية الأرواح مسؤولية الجميع، ولعل رسالة اليوم تكون سبباً في نجاة طفل أو شاب أو أي شخص. يبقى الفرات نهراً للحياة لا عنواناً للفقد. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: دقائق قليلة نلتقي مجدداً على رأس الساعة في أمان الله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الQR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
2: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
1: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
2: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
1: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضاً إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
2: نعم.
1: في عمودة في الجزيرة السورية.
2: نعم. فهذا أيضاً حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكل فوتلي وكثير من الفخر أيضاً.
0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها على هامش قمة الناتو الرئيس الشرعي يلتقي ترامب في أنقرة اليوم، ومباحثات مرتقبة حول ملفات ثنائية وإقليمية. في الجولان المحتل، جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية اليوم ويتحدث عن حركة نشطة للقوات والآليات في المنطقة. ضمن مرسوم جديد، الرئيس أحمد الشرعي يعين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ومهامها تشمل الرقابة على القوانين وتفسير الإعلان الدستوري. بعد ساعات من هجمات جديدة، ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران.

وفي تفاصيل هذه الساعة، وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء لقاءات على هامش أعمال قمة الناتو. وسيلتقي اليوم الرئيس أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة في لقاء رابع يجمع بين الرئيسين. وأشاد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس بأداء الرئيس الشرع، مؤكدا أنه تمكن من إحداث تحسن كبير في الأوضاع داخل سوريا خلال عام ونصف، واصفا مهمة الشرع بأنها ليست سهلة. كما أضاف ترامب أن الشرع حقق الاستقرار في بلاده وتمكن من توحيد البلاد بكاملها.

تستضيف العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي ناتو في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. نتابع أبرز تصريحات القادة والمسؤولين المشاركين في المادة الآتية.

0: وللنقاش أرحب بضيفي طه عودة أوغلو، باحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. أهلا بك معنا أستاذ طه. أستاذ طه، هناك أخبار تتحدث عن اجتماع مرتقب ثلاثي بين الرئيس السوري والأمريكي والتركي، برأيك ما هي أبرز الملفات التي من الممكن أن تناقش بهذا الاجتماع؟
1: تحياتي لك في البداية أستاذة كاترين والسادة المشاهدين. من دون شك يعني أعتقد زيارة السيد الشرع إلى أنقرة اليوم بالتزامن مع قمة الناتو تحمل هناك يعني دلالة واضحة للغاية على انتقال الملف السوري من ملف يعني هو أمني وملف يمكن أن نقول هو سوري إلى ملف إقليمي بشكل كبير، وخاصة في ظل يعني هناك اللقاءات التي سوف يجريها السيد الشرع في أنقرة، وفي مقدمتها لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب.
0: أستاذ طه، أثر مشاركة سوريا كضيف في قمة الناتو برأيك كيف سينعكس خارجيا وداخليا؟
1: من دون شك أنا تصور أعتقد هذا اللقاء يمنح سوريا زخم سياسي، وأيضا كما أشرت لك ينقل الملف السوري إلى يعني من ملف عادي وملف كان فقط لي يعني محلي إلى ملف إقليمي. وأيضا ممكن أن نقول هناك رسائل من قبل الجانب التركي بأن استقرار سوريا هو استقرار للأمن الأوروبي وللدول الأوروبية، وأيضا دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط ودعم الرئيس ترامب للسيد الشرع والقيادة السورية الجديدة هي رسالة واضحة لأي دولة أوروبية أخرى يعني كانت في السابق هي تدعم النظام البائد بأن حاليا الاستقرار داخل سوريا هو مهم للمنطقة برمتها.
0: هذه الرسائل إلى سوريا كيف من الممكن أن تنعكس كدور سوري في المنطقة؟
1: يعني من دون شك يعني أعتقد سوريا الجديدة حاليا التي استطاعت خلال سنة ونصف من الآن لملمت أوراقها، ولكن هي تريد يعني أن من الدول الأوروبية وفي مقدمتها يعني الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى أن تراعي مقارباتها الأمنية، وأيضا وخاصة يعني في ملفات كانت التوغلات الإسرائيلية في الداخل السوري ملف قسد، وأن ينصب الاهتمام بشكل كبير على التنمية والإعمار ودعم سوريا، لأن سوريا حاليا هي بحاجة إلى هذه المسألة في الوقت الراهن.
0: أستاذ طه، يعني بالأمس شهدنا زيارة أول رئيس أوروبي إلى سوريا، واليوم نشهد سوريا حاضرة كضيف في قمة الناتو. هذا الانفتاح كيف من الممكن أن ينعكس دبلوماسيا؟
1: من دون شك يعني نتحدث اليوم فرنسا يعني تتصدر المشهد الأوروبي، زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا في هذا الوقت تمنح سوريا مزايا عديدة ليس فقط على المستوى الاقتصادي والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، ولكن على المستوى السياسي أضيفت إلى هذه الزيارة وهذه اللقاءات اليوم زيارة السيد الشرع في أكبر قمة يعني في المنطقة، أتحدث في قمة الناتو، وهذا يعود بشكل كبير إلى الدعم من الحلفاء والأصدقاء ومنهم تركيا التي هي يعني ممكن أن نقول جهزت الأرضية للقاء الذي يجمع ترامب مع السيد الشرع.
0: طه عودة أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: وفي السياق ذاته يواجه حلف الناتو مجموعة معقدة من التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تباين في الأولويات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وضغوط تقاسم الأعباء المالية ورفع الإنفاق الدفاعي، لا سيما فيما يتعلق في الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الأخيرة على إيران. المزيد في التقرير الآتي.
1: في لحظة فارقة من تاريخ التحالفات الدولية، يقف حلف الناتو على مفترق طرق وأمام تحد قد يهدد صمود أقدم تحالف عسكري في التاريخ. فالحلف لم يعد يواجه تهديداً واحداً أو أزمة محدودة، بل يجد نفسه محاصراً بتحديات أمنية وجيوسياسية واسعة ومتشابكة تهدد كيانه ذاته. ففي الوقت الذي يواجه فيه حلف الناتو تحديات تقليدية موروثة وهيكلية قديمة تفاقمت مع مرور الوقت، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبقى روسيا في صدارة التهديدات التقليدية على الجناح الشرقي للحلف، لا سيما مع تصاعد حدة المواجهة في الحرب على أوكرانيا، وهذا ما كشف عن نقص حاد في الذخائر والمعدات لدى الدول الأوروبية، مما استدعى عقوداً دفاعية بعشرات المليارات لتعويض النقص. شكلت الحرب التي اندلعت في 28 من شباط 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى الصدمة الكبرى التي هزت أركان حلف الناتو، حيث رفض قادته المشاركة المباشرة في الحملة العسكرية على إيران أو إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في مشهد كان فيه الموقف الأوروبي حذراً، وهو ما أظهر الفجوة المتسعة بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول أولويات الأمن. وتبع هذا التطور غير المسبوق تصاعد التهديدات الأمريكية بالخروج من الحلف، وكان ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية في نيسان 2026 أنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو في حال تقاعس الحلفاء عن تأمين مضيق هرمز. From NATO allies. That was NATO.
0: قال الرئيس أحمد الشرع إن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية، وكشف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي عن توقيع دمشق وباريس إطار التعاون الشامل لتنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات أثمرت عن حزمة من الاتفاقيات والشراكات مع كبرى الشركات الفرنسية.
2: اليوم جلسة مباحثات موسعة ومعمقة اتسمت بالشفافية والواقعية، وتزامنت مع لقاءات تخصصية شملت قطاعات الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي. وقد توجنا هذه المباحثات بتوقيع إعلان إطار التعاون الشامل ليشكل خارطة طريق تضمن استدامة العلاقة وتطورها عبر آلية متابعة وزارية سنوية. ما نؤسس له اليوم كما توافقنا فخامة الرئيس هو شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا. لقد أثمرت نقاشاتنا وعبر طاولة الأعمال المشتركة عن رزمة استراتيجية من الاتفاقيات والعقود مع كبرى الشركات الفرنسية. نحن نتحدث اليوم عن مشاريع تعيد ربط سوريا بالعالم، بدءا من الشراكة الاستراتيجية لتوسعة وتطوير منافذنا البحرية، مروراً بتحديث منظومات الطيران والملاحة الجوية السورية واستعادة سيادتها التقنية وفق أعلى المعايير الدولية، وصولاً إلى استثمارات حيوية في قطاعات الطاقة والمياه وتأهيل المشافي الجامعية لدعم القطاع الصحي السوري.
0: كما قال الرئيس أحمد الشرع إنه جرى التوقيع على إعلان نوايا لاسترداد الأموال السورية المصادرة في فرنسا وإعادتها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري، مشيرا إلى استعادة مجموعة من القطع الأثرية السورية من فرنسا وبدء مسار تبادل للسفراء بين دمشق وباريس.
2: على الصعيدين السياسي والقانوني وفي خطوة تعكس الاحترام المتبادل لسيادة الدولة السورية ومؤسساتها، تم التوقيع على إعلان نوايا يمهد لأول عملية تاريخية لاسترداد الأصول السورية المصادرة في الخارج، ليعاد توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري وتنسجم مع أولويات الدولة. وفي خطوة تتوج هذا المسار السيادي والثقافي، نستعيد اليوم من أصدقائنا في فرنسا مجموعة من القطع الأثرية السورية النفيسة. إن عودة هذا الإرث الحضاري إلى موطنه الأصلي تمثل انتصاراً للذاكرة السورية وتأكيداً إضافياً على احترام الهوية الوطنية بجميع أبعادها. كما يسعدني أن أعلن اليوم عن اتفاقنا على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن.
0: وكذلك كشف الرئيس أحمد الشرع عن مناقشات جرت حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، داعيا باريس إلى إبداء دور فعال لوقف التصعيد الإسرائيلي واحترام المواثيق الدولية. كما أشار الرئيس الشرع إلى توافق سوري فرنسي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سيادتها على البلاد.
2: ناقشنا بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. إن موقفنا الثابت لتأسيس استقرار حقيقي يفرض التزاماً دولياً بإلزام إسرائيل بالعودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بعد الثامن من كانون الأول. إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات الممنهجة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية. أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
0: من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ملتزمة بمبدأ سوريا حرة وذات سيادة، مشيرا إلى أن بلاده رافقت السوريين ضد النظام البائد والإرهابيين.
3: فرنسا بالتالي رافقت السوريين بأفضل ما كان ممكنا، بثبات ضد النظام البائد، ضد الإرهابيين، ومع كل الذين قاتلوا الإرهابيين وكل الذين كانوا يساهمون في وجود أو ظهور سوريا جديدة من البداية وحتى النهاية. ولذا سيادة الرئيس، عندما انفتح هذا العصر الجديد قررت فرنسا أن تواكب هذا العصر. ومن هذا المنطلق كنت استقبلتكم في باريس في 7 أيار 2025 لزيارتكم الأولى خارج هذه المنطقة، وقلت لكم وكررت لكم آنذاك التزام فرنسا من أجل سوريا حرة وذات سيادة.
0: وأضاف ماكرون أن العملية الانتقالية في سوريا تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان، مشيرا إلى احترام سوريا الالتزامات بدمج قسد.
3: سهل والطريق طويل، نعرف ذلك، ولكنكم تحملتم مسؤولياتكم وحققتم الكثير حتى الآن. العملية الانتقال السياسية تستمر مع الانتهاء من تعيين البرلمان. الحرب على الإرهاب صعبة وأنتم تخوضونها بكل تصميم. إعادة إدماج المجموعات التي قادت داعش وخاصة قوات سوريا الديمقراطية تستمر باحترام الالتزامات التي تم تبنيها، وإن وضوح كلامكم يسمح لكم بكسب ثقة الشركاء الدوليين. ولا يزال هناك الكثير للعمل الكثير، ونحن نعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر. فرنسا سوريا بحاجة إلى كل أبنائها ولكل واحد منهم مكانه في هذا المجتمع. هذا تحدي كبير لا شك، لأن عليكم أن تجمعوا كل السوريين وتقنعوا أولئك الذين هربوا بأن مستقبلهم هو هنا في سوريا.
0: أعلنت وزارة الخارجية استعادة 23 قطعة أثرية كانت معارضة لمعرض الآثار السورية في باريس منذ عام 2010. وأوضحت الخارجية في بيان أن القطع المستعادة تعود إلى متاحف دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور، حيث جاءت ثمرة لتنسيق قانوني وإجرائي مع الجانب الفرنسي، مشيرة إلى أن نقلها إلى دمشق تم على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية التي أقلت الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لسوريا. وذكرت الوزارة أن فرنسا أول دولة تتعاون مع سوريا ضمن الحملة الوطنية لاستعادة الآثار السورية من الخارج.

0: أعلنت وزارة الصحة في تصريح لصحيفة الثورة السورية مقتل شخص وإصابة 36 شخصا آخرين من جراء التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات طفيفة، وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن التفجير الذي وقع أمس في دمشق حاول استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مضيفا أن الهجمات لم تتمكن من خرق الطوق الأمني.
1: في إطار الزيارة الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية دمشق، تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي اتصلت هي تفجيرات قوات تنسيق كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستنطق اختراق الطوق الأمني. بدأت مباشرة قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق اشتراك مع إدارة المباحث الجنائية، بدأت مباشرة بالتحقيق حول هذه التفجيرات الآثمة التي يراد استهداف منها العلاقة السورية الفرنسية، والتأثير سلبا على الزيارة الفرنسية المعول عليها في موضوع شراكات اقتصادية جديدة مع الجمهورية العربية السورية.
0: كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تفجير أمس في دمشق ركز على البعد السياسي أكثر من البعد الأمني.
1: أنا أظن أنه ليس المستهدف الأماكن السيادية لعجز الإرهاب عن ضرب الأماكن السيادية، بمعنى الانفجار لم يكن داخل قصر العدل، وهذا يدل على فشل الإرهابيين في تجاوز الطوق الأمني عند قصر العدل. وأيضا الانفجار الذي حصل هنا كما أكفتك الكاميرات لم يكن داخل الطوق الأمني، بل كان على أطراف الطوق الأمني، وإن كان هو يعني يعتبر ثغرة، وكل نظام أمني يعني لا يخلو من أن يكون هناك فيه ثغرات، وهذا الأمر يحصل في دول كبرى ومن الطبيعي أن يحصل في سوريا في هذا التوقيت الحساس. لكن مع ذلك هذا الأمر رغم يعني الألم الذي حصل بسبب وجود ضحايا مدنيين وضحايا في صفوف لواء الأمن الداخلي، لكن مع ذلك الحمد لله أتى الأمر على خفض أضرار ممكنة، وبإذن الله ستواصل وزارة الداخلية السورية جهودها في مكافحة الإرهاب. ولا يفوتنا نقطة مهمة جدا، موضوع نوعية الأماكن التي كان يراد استهدافها، يعني هون رمزية قصر العدل في موضوع محاسبة فلول النظام البائد والعدالة الانتقالية، وهنا رمزية زيارة الرئيس الفرنسي.
2: تكلم مش بدي اتكلم معك، هنالك جهات معينة تعطينا،
1: يعني من المبكر أن نعلن من الجهات تورط هذه التفجيرات، كان لدينا الدلائل الأولية على هوية هذه الجهات التي قامت بهذه التفجيرات الإرهابية. إن شاء الله في الأيام القادمة ريثما نستكمل التحقيقات ونستكمل عملية أمنية في إلقاء القبض على منفذي هذه التفجيرات. نعلن كما يعني عودناكم، نعلن على الرأي العام على وسائل الإعلام كل المعلومات اللازمة.
0: وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية اكتشفت رأس خيط يدل إلى الفاعلين، موضحا أن العبوات الناسفة زرعت قبل دقائق من الانفجار.
1: اكتشفنا بأن هناك رأس خيط يدل على الفاعلين، العبوات الناسفة لم تزرع قبل مدة طويلة، زرعت قبل دقائق فقط من الانفجار، هذا ما نستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، ويتم متابعة رأس الخيط، وبإذن الله سنتمكن قريبا من إلقاء القبض على الفاعلين. وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى، وخاصة زملائنا في قوى الأمن الداخلي الذين تعرضوا لإصابات، بعض من هذه الإصابات قد نرجو الله لهم الشفاء العاجل، ونرجو الأمان لكل السوريين. وزارة الداخلية السورية تقوم بجهودها في موضوع تأمين سوريا ليس فقط للسوريين، بل أيضا لأي زائر يريد أن يأتي إلى سوريا.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين، حيث أطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي هذا التوغل ضمن سياق تحركات إسرائيلية متكررة داخل المنطقة الحدودية جنوبي سوريا، بالتزامن مع استمرار الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل في محافظة درعا، وسط تأكيدات دولية بأن هذه التحركات تمثل انتهاكا واضحا للسيادة السورية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى اليوم الأربعاء في مرتفعات الجولان، مشيرا إلى أن التمرين سيتضمن حركة نشطة لقوات الأمن والآليات العسكرية في المنطقة. وأوضح الجيش أنه سيتم خلال المناورة سماع أصوات انفجارات، مؤكدا أن النشاط يأتي في إطار تمرين مخطط له مسبقا، وأضاف أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي حادث حقيقي فسيجري إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. محمد، حدثنا أكثر عن المناورات العسكرية التي ستجرى اليوم.
3: نعم بالفعل، يعني بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناورات عسكرية داخل الجولان، يعني البارحة مساء كان هناك بالفعل يعني بعد هذا الإعلان تحديق للطيران الحربي أو الطيران المروحي الإسرائيلي على علو منخفض، وقد يعني حلق فوق سماء القنيطرة من الجهة الجنوبية وأيضا منطقة درعا. طبعا شهد بالعين المجردة تحديق للطيران، أيضا سمعت أصوات خصف داخل الجولان المحتل في ساعات الصباح الباكر. ربما هذه اللحظات يعني لا تسمع أصوات بوضوح في داخل الجولان المحتل، لكن يعني في كل مرة يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هذه المناورات العسكرية الإسرائيلية داخل الجولان المحتل تسمع يعني بوضوح، يعني في المرات السابقة يعني تسمع بوضوح أو سمعت بوضوح أصوات الاشتباكات والقصف، أيضا عدا عن ربما يكون هناك أحيانا دوريات مسيرة داخل الأراضي التي تقدم لها الاحتلال الإسرائيلي وعمليات أمنية عسكرية داخل المنطقة. البارحة كان هناك توغل في قرية أو بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي، دخل إلى بلدة كودنا وأقام حاجز مؤقت داخل البلدة وقام بتفتيش المدنيين، وبعد ذلك انسحب باتجاه قاعدة الأحمر المتواجدة جنوب بلدة كودنا وهي القاعدة العسكرية الإسرائيلية التي تم إحداثها بعد سقوط النظام البائد. ايضا يعني التوغلات مستمره، ويعني المناورات يعني تكون يعني بالتزامن مع هذه التوغلات العسكريه الاسرائيليه، دوريات مسيره دائما بين القرى والبلدات على خط وقف اطلاق النار، خاصه في القرى المتاحه لخط وقف اطلاق النار، الدوريات مسيره يعني بشكل متكرر في الصباح وفي المساء، عدا عن الحواجز المؤقته تكون احيانا بين الحين والاخر، وايضا يعني مداهمه بعض المنازل. لكن يعني ربما مع بدايه هذا الشهر يعني تقلصت ربما هذه التوغلات، ربما يعني تعود وتتصاعد بعد ايام، لكن يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي دائما في كل بدايه كل شهر تكون هناك تراجع لهذه التوغلات، وبعد يعني بدايه الشهر تبدا التوغلات والتحركات الاسرائيليه في المنطقه. اليوم يعني هناك فقط سجل يعني هذا المداهمه او التوغل داخل بلدة كودنا حتى هذه اللحظة، وبشكل عام يعني أصوات القصف سمعت في ساعات الفجر الباكر بالنسبة للمناورات الإسرائيلية، حتى في هذه اللحظات لا يسمع أي شيء ولا تحليق ولا يعني أي دوريات مسيرة تشاهد في المنطقة.
0: محمد، هذه المناورات العسكرية وأيضا التوغلات كيف تنعكس على الحياة اليومية للأهالي هناك؟
3: بالفعل يعني هناك انعكاس بصراحه بشكل سلبي على المدنيين والاهالي في محافظه القنيطره. التوغلات يعني باتت تعيق حركه الاهالي في الوصول الى اماكن عملهم، في الوصول الى اراضيهم الزراعيه، الى مراعيهم، فهناك مساحات كبيره تم يعني احتجازها ومنع المزارعين والاهالي من الوصول اليها. ايضا يعني هذه الحواجز يعني تعرقل حركه الوصول المدنيين الى اماكن عملهم، حتى يعني خلق بيئه غير مستقره، عدم استقرار في المنطقه، خاصه المناطق التي يتوغل بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، يحاول ايضا اجراء استبيانات، طرح مساعدات اغاثيه على بعض المدنيين في بعض المناطق، الا ان الاهالي يرفضون هذه، متمسكين يعني بالهويه السوريه، متمسكين بالحكومه السوريه، يطالبون فقط هم قوات الاندوف. ايضا يعني منذ يومين زار محافظه القنيطره هنا لجنه استقصائيه، لو لجنه تحقيق دوليه جلست مع محافظه القنيطره، اطلعت على الواقع الذي يعيشه ابناء محافظه القنيطره بالنسبه للتوغلات الاسرائيليه، وقام يعني تقديم ملف كامل عن هذا الامر، وخاصه المعتقلين المختطفين لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي. وزارت هذا الوقت ايضا بعض القرى والبلدات هنا في محافظه القنيطره، ايضا اطلع على الواقع الخدمي وعلى الواقع المعيشي وعلى الواقع الذي يعيشه ابناء محافظه القنيطره نتيجه التوغلات الاسرائيليه، والاهالي يعني يطالبون فقط هذه المنظمات بوقف هذه التوغلات، الانسحاب من هذه المناطق التي تقدم اليها، يعني العوده الى العمل باراضيهم الزراعيه ومراعيهم، ويعني التنسيق مع الحكومه السوريه من اجل عقد اتفاق امني في المنطقه وانسحاب القوات الاسرائيليه لما كانت عليه سابقا.
0: هل تستمر حالات الخطف في المنطقه محمد؟
3: نعم كاترين، يعني منذ اسبوع تقريبا او اكثر كان حاله اختطاف اخيره وثقت، يعني خلال الشهر الماضي كان هناك 6 حالات اختطاف مؤقته تم الافراج عنهم بعد ساعات، وهذا اختطاف ما يزال الشاب مختطف من بلدة المعلقة، كان في يذهب إلى عمله باتجاه على الطريق الواصل بين المعلقة وغدير البستان، تم احتجازه واختطافه. حتى هذه اللحظة لم يعرف مصير الاختطاف، ما زال يعني مختطف لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي دون معلومات ترد لذويه عن سبب الاختطاف أو أين هو موجود أو سبب يعني ما الذريعة التي تم اختطافه. بشكل عام هذه يعني آخر عملية اختطاف جرت في محافظة القنيطرة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث السير الذي تعرضت له حافلة ركاب على جسر الخربة في الأوتستراد الدولي بريف درعا إلى 4 أشخاص، في حين أصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الحافلة كانت تقل معتمرين متجهين إلى المملكة العربية السعودية.
4: يلا يا شباب، يا عمي والله مسكرين الشارع، والله مسكرين الشارع، انتوا راكم تسووا نفس الطرق شباب، والله يكفف عنكم. لازم نربطه بجرد مشان ما يروح لغاية. روح امشي معه امشي معه امشي معه، بس روح عنا حبيبي.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026 والقاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. ونص المرسوم كذلك على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهم القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال. كما نص المرسوم على أن تطلع المحكمة بمهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي كذلك في دستورية اقتراحات القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. وحول الموضوع ينضم إلينا بدر كجك من دمشق. بدر، حدثنا أكثر عن هذا المرسوم وهذه التعيينات.
5: نعم كاترين، بالفعل عفوا، أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 149 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا التي تتألف من رئيسا للمحكمة بالإضافة إلى 6 أعضاء تم اختيارهم. طبعا المعايير التي وقعت وتم اختيار الرئيس والأعضاء هي معايير تعتمد على النزاهة كاترين، وتعتمد على معرفة الأشخاص الذين تم تسميتهم في الرئاسة، إن كان رئاسة المحكمة الدستورية أو في إن كانوا أعضاء. فبحسب الدراسات أو بحسب البيانات الشخصية التي نشرت لهم أنهم أشخاص كانوا قد عملوا في سلك القضاء، وعملوا أيضا في سلك وعملوا أيضا في إطار تعديل القوانين الدستورية، وعملوا في إطار سن القوانين وتشريع هذه القوانين استنادا إلى الدستور السوري. طبعا جاء كاترين تشكيل هذه المحكمة الدستورية العليا استنادا إلى المادة 42 من الإعلان الدستوري الذي أعلن سابقا، والذي نص على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة أيضا جديدة كاترين تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة. طبعا كاترين بموجب المرسوم رقم 146 عين وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع القائمة التي انتظرها ربما السوريون لوقت طويل لتكون المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية التي تشرف وتساهم في أيضا الرقابة الدستورية على إن كان مجلس الشعب. جاء الإعلان عن هذه الأسماء والإعلان عن هذه المحكمة بعد قرابة الأسبوع من تعيين الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشعب الذين عينهم الرئيس السوري أحمد الشرع. طبعا يلزم هذا القانون أو هذا القرار رئيس المحكمة وأعضائه بأداء القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية في سوريا. وأيضا يأتي تشكيل المحكمة بعد كما ذكرت كاترين أقل من أسبوع على تعيين أعضاء مجلس الشعب. وطبعا ستعقد ربما كاترين المحكمة الدستورية ربما ستكون وتشرف على الجهات القضائية المتخصصة بالرقابة الدستورية في البلاد، إذ تتولى التأكد من توافق التشريعات والأنظمة مع الإعلان الدستوري الذي صدر في سوريا. كما تمنح كاترين هذه المحكمة السلطات المختصة تفسيرا ملزما لنصوص ربما تكون عند وجود خلاف أو غموض في تطبيقها، وهو ما يمنحها دورا محوريا كاترين بحسب خبراء قانونيين في هذا العمل بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية. ربما سنلاحظ وأيضا ربما سيتم أداء القسم واليمين الدستوري أمام الرئيس السوري أحمد الشرع ربما في الأيام القليلة القادمة بعد إعلان الأسماء التي نشرها أو نشرتها الرئاسة السورية وهي رئيس للمحكمة وستة أعضاء. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك بدر كاجاك، كنت معنا من دمشق. أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى 15,000 ليرة سورية بالعملة الجديدة. وبيّن المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية المستحقة، ما تطلب تعديل السقوف المصرفية، مشيرا إلى أن تعديل سقف السحب جاء استجابة أيضا لمطالب المتقاعدين. أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة ستبدأ بالأيام القادمة ببناء منفذ جديد على الحدود الأردنية بديلا عن مركز جمرك درعا القديم.
6: قدمنا اليوم إلى مدينة درعا وبصحبة السيد المحافظ توجهنا إلى مركز جمرك درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله تعالى خطوات فعلية خلال الأيام القادمة بغية بناء منفذ جديد على الحدود الأردنية مباشرة بديل عن مركز درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ بشراء الأراضي من أصحابها خلال الأيام القادمة، وبعدها بفترة إن شاء الله ستبدأ مديرية المنشآت الصيانة لدينا بوضع الخطط الفعلية الهندسية لبغية إقامة بناء منفذ حدود جديد متكامل سيخدم أهل المنطقة وأهل المحافظة عموما إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت مديرية صحة حمص إغلاقها 14 منشأة مخالفة بينها صيدليات ومراكز تجميل ضمن حملة رقابية مكثفة. وأوضحت المديرية أن دوريات الرقابة الدوائية نفذت جولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شملت المخالفات 7 صيدليات لتخزينها وبيعها أدوية منتهية الصلاحية وغياب الصيدلي المسؤول، في حين تبين قيام 7 مراكز تجميل بتقديم خدمات طبية من دون ترخيص أصولي أو إشراف طبي مختص، بما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المراجعين ضمن خطة رقابية للحد من التجاوزات التي تمس الصحة العامة. استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الثلاثاء ل 123 حريقاً في عموم سوريا أسفرت عن إصابة مدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية و 121 حريقاً متفرقاً في المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية. وقامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين اقتصرت الأضرار الأخرى على خسائر مادية. تنظم إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية معسكر الجاهزية للاستجابة للطوارئ والكوارث في نسخته السادسة بمشاركة عدد من المتطوعين لإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ والكوارث.
7: تقيم اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المعسكر التدريبي السادس لعام 2026. هذا المعسكر الذي نظمته إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء جيل رديف لفرق الطوارئ والدفاع المدني، كون أن المجتمع غالبا يكون هو المستجيب الأول للكوارث والحوادث التي تحدث في المجتمعات بشكل عام. هناك 100 متدرب قد حضروا من خلال تسجيلهم على رابط التطوع، يتلقوا التدريبات في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء. هناك مستويات أخرى إن شاء الله سيتم العمل على تدريبهم لتلقي خبرات ليكونوا فعلا جنبا إلى جنب مع فرق الطوارئ. إن شاء الله هناك سلسلة من التدريبات الأخرى من خلال المتقدمين على رابط التطوع لتمكين المجتمعات بشكل عام ليكونوا رديفا إلى فرق الطوارئ في كل المحافظات.
0: لا يغيب الدخان والحرائق عن المكب الوحيد في طرطوس، إذ تحول مكب وادي الهدى من حل مؤقت لاحتواء النفايات إلى مشكلة مزمنة ومستمرة في المحافظة. تواصل فرض تحديات بيئية على السكان والمزروعات والمياه الجوفية المحيطة بالمكب.
8: سنوات طويلة ومكب وادي الهدى في ريف طرطوس ما يزال يثقل كاهل المنطقة بعدما تحول من حل مؤقت إلى مشكلة مزمنة. فالمكب الوحيد في المحافظة والقريب من المنازل السكنية لا يغيب عنه الدخان والحرائق وسط استمرار معاناة الأهالي من تداعياته البيئية.
9: بتعاني من هذا الأمر من أكثر من 15 أو 20 سنة، من يوم ما بلشوا بناء هذا المكب. هو مركز تجمع للنفايات كلها، عم يجيبوه ويكبوه هيك هكب. هلأ الشغل الجديد اللي ما تصير الحرائق، عم يحرقوا القمامة اللي فيه، فما تؤدي لرواق من منطقة صافيطة توصل على صافيطة على طرطوس.
8: لم تنحصر تبعات المكب فوق سطح الأرض، بل امتدت إلى أعماقها لتطول المياه الجوفية في تهديد صامت لا ترى ملامحه، لكن تتسع آثاره مع مرور الوقت.
10: المياه الجوفية اللي عندنا، يعني في كذا بير موجود بالمنطقة غير صالح للشرب. يعني نحن هلا حتى على مستوى البئر تبع الدولة الموجود قريب منا هون ليكو موجود ما بعد عنا 200 متر واقف ما بيشتغل.
8: تراكم المشكلة عبر السنوات جعل معالجتها أكثر تعقيدا، إذ لم يعد الوصول إلى حل جذري أمرا سهلا في وقت توضح فيه مديرية النفايات والنظافة واقع المكب والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة آثاره.
11: مبدئيا هو تجهيز المطمر الحالي وإعادة تأهيله بشكل كامل مع إعداد دراسي سريعة خلال عدة أشهر لتحديد مكان لمطمر جديد، هو تجهيزه من أجل العمل فيه على بداية العام 2027 بإذن الله.
8: نيران لا تخبو وغازات تمتد آثارها إلى السكان والمزروعات والمياه الجوفية، واقع يفرض الإسراع في تنفيذ الحلول ووضع حد لملف بيئي طال أمده لسنوات طويلة.
12: لم يعد مكب وادي الهدى في ريف طرطوس مجرد أزمة نفايات، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة والبيئة مع تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وأمراض مزمنة تؤرق السكان يوما بعد يوم. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور حملة التوعية مع انفراتنا آمن للحد من حالات الغرق عبر جلسات توعية مع وجهاء وأعيان المناطق المستهدفة وأهاليها وأطفالهم.

0: يلتقي أحمد عددا من الأهالي لتوعيتهم من مخاطر السباحة ولإخبارهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعونها.
1: طبعا نتيجة ارتفاع حالات الغرق ببداية الموسم لحد تاريخه احنا مسجلين تقريبا 54 حالة غرق، 27 حالة تم انقاذها و27 حالة وفاة. طبعا فنتيجة ارتفاع هاي الاعداد قررنا انه نشتغل او ننطلق بحملة تفرات نعم 2 اللي احنا بلشنا بها العام الماضي.
2: الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة الغرق بالاضافة لبناء سلوكيات وقائية مستدامة من خلال تمكين الشبكات المجتمعية من تعزيز شعور المسؤولية عند أفراد المجتمع. هذا الشعور اللي يبدأ بوعي الفرد ويتزايد بتكاتف تعاون جميع الجهات للوصول لنتائج المرجوة، وأيضا نهر الفرات مقصد الحياة مو موضع للخطر.
0: زيارات منزلية وأنشطة توعوية تستهدف الأهالي والأطفال ضمن حملة تنفذها مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية للحد من حالات الغرق ونشر ثقافة الوقاية في دير الزور.
3: وإذا كنت تعبان ما يصير أروح أسبح، وإذا أكل فورا ما يصير زاد أروح أسبح، وإذا كنت بالمية تعبان ما أطلع من السباحة فورا. إذا كان واحد غرقان أبوي يتصل على فريق الإنقاذ هو يروح شوي شوي عليه ويطلعه. علموني إني ما أروح أسبح إلا مع أخوي الكبير يا مع أبوي.
4: حضرت الجلسة صار عندي علم إنه أوجه أطفالي وأوجه لأفراد المحيطين حوالي جيراني، أوعيهم عن حالات الغرق تما ينزلون أطفالهم وتكون بدرايتهم.
0: يؤكد القائمون على الحملة أن الوعي والالتزام بإجراءات السلامة يبقيان خط الدفاع الأول للحد من الخسائر.
5: حملة فراتنا آمن رسالة تؤكد أن حماية الأرواح مسؤولية الجميع، ولعل رسالة اليوم تكون سبباً في نجاة طفل أو شاب أو أي شخص. يبقى الفرات نهراً للحياة لا عنواناً للفقد. صاحب الحالة التلفزيون سوريا، دير الزور.
6: ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وقصف لمناطق متفرقة في قطاع غزة، وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وأطلق نيرانا مكثفة باتجاه مخيم البريج على عدة محاور من المحافظة الوسطى. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل بينهم فتاة خلال حملة مداهمات شنتها في مدن شمالية الضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة. وفي شمال غربي رام الله اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرى قراوة بني زيد وبيت ريما ودير غسانة. قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن الولايات المتحدة وجهت دعوة للرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من الشهر الجاري. وذكرت الوكالة أن الزيارة تأتي بعد توقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية الإطار بوساطة أمريكية لوقف الحرب على لبنان. من جانبه انتقد الرئيس اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية واصفا إياها بأنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار، مشددا على أن قرار التفاوض يجب أن يكون حصرا بيد الدولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن واشنطن أهدرت كثيرا من الوقت من دون فائدة. وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو إلى عدم رضاه عن موقف حلف شمال الأطلسي بشأن إيران.

مشيرا إلى أن بلاده أنفقت أكثر من تريليون دولار لحماية دول الناتو من روسيا، لكنهم لم يساعدوا واشنطن. وأكد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأنه لم يعد يريد التعامل معها. وعقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم، أعلنت رويترز ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 5%. وكانت القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت تنفيذ سلسلة من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات استهدفت أكثر من 80 هدفاً، وأضافت أن العدوان الإيراني الأخير كان غير مبرر وخطير، معتبرة أنه يمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، ومؤكدة أن الضربات تهدف إلى الرد على تلك الهجمات وحماية حرية الملاحة البحرية. هذه التطورات أتت عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. وذكر بيان الحرس الثوري أن الهجوم سببه خرق الولايات المتحدة التفاهم وشنها غارات جوية على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزجان ومهشهر. وأوضح البيان أن الرد على الهجمات الأمريكية كان أولياً وتم عبر عمليات مشتركة نفذتها القوات البحرية والجوية. سياسياً، أدانت الخارجية الإيرانية بشدة إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للبند 10 من مذكرة التفاهم. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أنها ستتخذ كل إجراء تراه ضرورياً لصون مصالحها وأمنها القومي، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت بنود المذكرة بشكل متكرر خلال الأيام 20 الماضية، سواء بشكل مباشر أو عبر إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان.

إلى أخبار كأس العالم، ودع منتخب مصر المونديال لعام 2026 رغم أدائه البطولي بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل 3 أهداف سجلتها الأرجنتين في الربع الأخير من المباراة، ونجح منتخب مصر بالتقدم بهدفين قبل أن تعود الأرجنتين ب3 أهداف لتحسم التأهل لصالحها بعد مباراة أثارت كثيراً من التساؤلات بشأن إلغاء حكم الفيديو هدفاً لمصر وعدم إلغاء هدف الأرجنتين الثالث بعد تدخل مماثل، ويقابل منتخب الأرجنتين نظيره السويسري في ربع النهائي. تفوق المنتخب السويسري على نظيره الكولومبي في ركلات الترجيح ب4 أهداف مقابل 3 بعد تعادل سلبي دام 120 دقيقة في آخر مباراة تقام في النسخة الحالية في كندا، وبهذا تكون سويسرا قد تأهلت لربع النهائي كأس العالم لأول مرة منذ عام 1954 لتواجه نظيرها الأرجنتيني في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
4: معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد؟ أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد؟
1: يعني جئت من عصر قديم.
0: نعم. لعق نزلت عن القلوص يعني.
1: إيه ركبت سيارة.
0: شعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة.
1: من يقارن أنا أم أنت؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. أنا أجزم أنها كانت صادقة لأنها أتت بقسم جميل. نحن نهيم في كل وادي.
1: أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
0: أجود ما يكتبه الشعراء وآخر كتاباتي.
1: هذا لأنه بعد الزواج.
0: أنا كذلك، أنا يعجبنا المعري، أنا أتبع مذهب المعري.
1: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
0: أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي. وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع.
1: والله أستاذ حذيفة، أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
0: لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري.
1: تتحاد على نفسك.
0: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية.
1: هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
1: يا لطيف، نغلق منازل القصيد.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ.
1: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
0: له علي القوافي السائرات، ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانة.

0: في منزل جديد من منازل القصيد، أرحب بالشاعر حذيفة الجابري، أرحب بأبي مضر.
1: يا مرحبا، تشرفنا. أنا سعيد بوجودي معك دكتور حسين.
0: وأنا والله سعيد، وسعيد أكثر لو أننا ننتظر مضر. يعني نحن نكنيك بأبي مضر منذ وقت، وأنت مصر أن لا تأتي أم مضر وأن لا يأتي مضر.
1: يعني أنا كذلك، أنا يعجبنا المعري، أنا أتبع مذهب المعري ومذهب كثير.
0: هذا ما جناه
1: أبي علي وما جنيت على أحد.
0: ولك أيضا يعني أكثر من قصيدة تتحدث فيها عن هذا الجانب، يعني في واحدة منها: هل أنت،
1: هل أنت جاعلة الذي ينتابني خوف التفرق هاجسا كذابا. إن شئت نأتي عليها.
0: هل أنت جاعلة الذي ينتابني،
1: هل أنت جاعلة الذي ينتابني خوف التفرق هاجسا كذابا. فلقد رأيت على أكفي رعشة، ولقد رأيت على السفوح
0: غرابا،
1: ولقد وربك فز قلبي فزة، جحظت لها عيني ورأسي شابا. قتل الغراب أكلما ألف الهوى جذلا، أكب وأدمنت تنعابا. فلعمرها والدهر ليس بقانع حتى يقطع بيننا الأسباب. أني لقيت وكم لقيت من الأسى مهلا يصب على القلوب مذابا.
0: يا سلام.
1: ولشد ما يلقى الألوف ودهره قاض بألا يجمع الأحباب. فلئن تحدر دمعها فجديرة بالحزن عين لا ترى الأحباب. فتحملي تفديك كل جزوعة عن كل نائبة تشق نقابا. وتأملي حسن النحول علافة يرعى الكواكب جيئة وذهابا. ما أنحلته سوى الهموم كأنه يعرى فيتخذ الهموم ثيابا. ما للنجائب قد سرينا لحاجة أحجمنا لو أدركناها استيعابا. فلربما لو قد علمنا إلى النوى أرقلنا زهوا لابتغينا متابا. أبصرت فوق متونهن أمانيا ومنا وعمرا قد مضى وشبابا. وشحوب وجه مضمر لرزية بفم يطمئن خافقا مرتابا. بأبي الذي قد هبته فغضضت من بصري إزاه وغض منه وهابا. فتحدث في حين لم يتحدث وتجادل وتبادل الإعتاب. لولا الذي أخشاه بعد قيامتي وأعد للعاص المسيء حسابا، لتركت أنفا للعواذل راغما وشجا يقيم إذا أملنا رقابا. ولزرت دارك والأصيل بزورة تتجاوز الحراس والحجاب. فأقر عينا طال فيك شقاؤها واستبدلت بالأدمع الأهدابا. شلت يميني إن رأيت يمينها محمرة يوم الزفاف خضابا.
0: يا سلام يا حرام، هذا وأنت تعاني كل الآن. يعني بدأنا نتسلل قليلا إلى أعماقك النفسية وأنت تدعو على نفسك. ولما تلاقينا وجدت بنانها، هذا البيت الأخير لديك ذكرني. ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عندمي. فقلت خضبت الكف بعدي، هكذا يكون جزاء المستهام المتيم. فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتلعثم. وعيشك ما هذا خضابا عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهم. ولكنني لما وجدتك نائيا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي، وهذا الأثر من ذلك الدم.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. أنا أجزم أنها كانت صادقة، لأنها أتت بقسم جميل. وعيشك جميل هذا جدا.
0: العرب يقسمون بالعيش بالعمر، لعمرك.
1: نعم.
0: نحن معشر المتزوجين دائما كلما رأينا شيبة جديدة نعير بها نساءنا، ف فنقول يا امرأة هذا يعني وقد جاءني الشيب بعد أن جئتني وكذا. أنت قبل أن تأتيك أي امرأة وأنت تقول ورأسي يا شابة. عالم الإناث في جوك الشعري وليس في جوك الواقعي، هل هنالك علاقة ما بين القصيدة وما بين المناسبة الواقعية التي يمكن أن تشعل شرارة قصيدة عندك؟
1: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. أنا هذا شاهد، نحن نهيم في كل واد، فليس بالضرورة، ليس ضرورة أن يكون ثمة شرارة لكي نكتب، وخاصة قصائد النسيب يعني مثل التي ذكرناها آنفا. الشعراء لا بد لهم من هذا، لأنه هذه بالمناسبة هي هذه الجانب الآخر، الجانب المظلم من حياة الشاعر، وهو أنه كما تعلم لماذا سمي الشاعر شاعرا؟ قالوا لأنه يشعر أكثر من باقي الناس، يعني الحساسية لدى الشاعر تجاه الأشياء، تجاه الحياة حساسية عالية، فينتج من خلالها إبداعا شعريا. بالمقابل الجانب المظلم أو الجانب السوداوي لهذا، أن الشاعر هو هش نفسيا أو الأشياء تؤثر عليه بشكل بسيط.
0: قرأت لك مقطعا تقول فيه: غفرت لصاحبي لو كان يرجو بعيد الذنب غفراني، وودي تجاوز حده فغضضت حلما فأبدع في تجاوز كل حدي، طرحت إخاه لا أسفا عليه، أسفت لحظه الموفور عندي، تردى من عل إي كل عال تردى كان مصطخب التردي، رأيناه مع الجهال حتى أرانا كيف أن الجهل يعدي، وإني لمرؤ أرعى صديقي على ما قال بشار بن بردي، ولكن فليذق بعدي وأن يجد مثلي إذا ما عاش بعدي. هذا يحيني للحديث عن المناسبة أو الموقف الذي يأتيك بالقصيدة. لماذا فعلت بصاحبك هكذا؟ أنت لديك مشكلة مع الرجال والنساء أستاذ حذيفة.
1: أنا لم أفعل به، هو الذي فعل، فاستفزني لكتابة شعر، لكتابة هذه القصيدة.
0: نحن على يعني شجن ما تطرحه سعداء بما تقرأه من شعر، ولديك وعندك أحاديث تقرأ ولا تقرأ كما تقول.
1: لم تقرأ وأشعار.
0: عندي
1: أحاديث لم تقرأ وأشعار، إن لم تكن لك فلتضرى بها النار، ما لوح البرق ما حنت مطوقة، ما هب ريح الصبا ما حل آذار، يجيء صوت من الماضي ويسألني قذا بعينك أم بالعين عوار.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: نعم.
0: يا سلام. بمحاولة التصنيف الشعري، يعني أنا أقول مثلا وبعض الأصدقاء أن حذيفة الجابري شاعر كلاسيكي، حتى إلقاؤه كلاسيكي، صوته كلاسيكي، مخارج الحروف عنده قديمة، فيه عنده بحة فراتية خاصة. أنت من الرقة.
1: صحيح.
0: كان أحد الشعراء يقول لي، أحد الأصدقاء: أنت والرقة اختلاجة شوق في ضلوعي ولهفة في شغافي. في محاولة لتصنيفك، هل تقبل منا أن نقول إنك من المدرسة الكلاسيكية وأنك كلاسيكي تقليدي في شعرك ونظمك للشعر؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في الوقت المعاصر لم يبقى هذه الحدود الواضحة بين التصنيفات والفئات. يعني لم يبقى شاعر كلاسيكي محض ولا شاعر حداثي أو رمزي محض، أصبحت في نوع من التداخل. يعني بالنسبة إلي، إذا كنت تسألني سؤالا شخصيا، فأنا تطور الشعر معي كمسيرة، كما تطورت ذاتي، كما كل إنسان يتطور من خلال معارفه ومدركاته، كذلك الشعر يتطور، وهذا موجود عند كل الشعراء، يعني في النسخة الأولى والنسخة الثانية والنسخة الأخيرة من الشاعر. فلذلك أجود ما يكتبه الشعراء هو آخر كتاباته.
0: هذا لأنه بعد الزواج.
1: لا علاقة للزواج بهذا.
0: أي نعم.
1: نعم. فسيدي الكلاسيكية، يعني أنا أظن أنني في المرحلة الأولى ربما من كتابتي الشعر قد أكون كنت شاعرا كلاسيكيا محضا، لكن لاحقا أنا لا أستطيع أن أصنف نفسي ضمن فئة معينة، لكن أستطيع أن أصنف نفسي ضمن الباحثين عن الجمال، فحيث استطعت أن أعبر عن الجمال بقالب بشكل أو مضمون، أيا كان هذا الشكل والمضمون أنا أتبناه وأقوله. لكن هي طبعا الكلاسيكية تلك التي ليس فيها تجديد، وربما نطرح نص ونقارن بين نصين عندي في شعري.
0: طيب
1: مثالا،
0: من يقارن، أنا أم أنت؟
1: لا، لن أقارن، أنا علي أن أعرض القصائد وأنتم أهل النقد والحكم.
0: يعني أنا لا يصح أن أكون هنا قاضيا، لكن يصح أن أكون مستمعا جيدا مع السادة المتابعين. فلتعرض لنا نصين تجد في نفسك أنهما مختلفان.
1: يعني في أحد النصوص، طب أنا راح أختار نص قديم، أختار نصا قديما ونص جديد حديث، لأنه اختلفت المنهجية والرؤية الشعرية عندي فاختلف هذان النصان. النص الأول هو نص قديم وفي بعض الأبيات منه مشهورة ومنشورة. يعني القصيدة الأولى: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد، أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد، أم سنة الله في الألباب ماضية بأنها في رحاب الحسن في صفد، ما زال تصرع ذا اللب العيون بلا، وصاحب اللب مصراع إلى الأبد، ألقى علي الهوى ظلما بكلكله، وكنت أحسبني فيه بذي جلدي، أغنت عن الفارس الرعديد لأمته، لو أغنى عني شيئا في الهوى جلدي، قد كنت أحسبها تدنو وتحسبني أسلو، ويحسبنا العذال في رغدي، فرأيها الخائن الكذاب مهجته، وقلبي الرائد الكذاب للخلد. يا حادي العيس، لو وردت عيسك من ماء الفرات فلن تضمى إلى الأبد، وقفت فيها وما عيت لأسئلتي، وحدثتني حتى فتتت كبدي، وأخبرتني عن الرقة وعن حلب والشام أيضا وعن حمص، فقلت زدي، قالت هوينك، فالأحداث شائكة يروح في الغي فيها صاحب الرشد، قلت اخبريني ما في العمر باقية، أنا الغريق فما خوفي من البرد، فحدثتني وعبرات تلعثمها مما اعتراها ودمع بالهوان ندي، عن اليتيمة والثكلى ومن قصفت بالطائرات بدت مدمية العضد، أو عن مرملة أو عن مثكلة بدون مأوى عدا كوخ من الخضد. يعني هذا جزء منها، القصيدة طويلة.
0: هذه كلاسيكية.
1: نعم.
0: من اللحظة الأولى: الظبي الذي فتك به الأسد.
1: إيه، هنا أنا كنت لا أزال،
0: أو العكس.
1: نعم،
0: تأملوا فعل كيف فعل الظبي بالأسد. نعم،
1: هنا أنا كنت لسه يعني راكب القلوص وشايل الرديني والرمح وكذا، فلاحقا تهذبت قليلا.
0: قديم إيه؟ يعني جئت من عصر قديم.
1: نعم. لاحقا نزلت عن القلوص، يعني
0: إيه، ركبت سيارة.
1: إيه، ويعني هذه النسخة الأخيرة تعبر عن التحول ربما في مسيرتي الشعرية. قصيدة الأخيرة هذه، آخر ما كتبت، عنوانها كاف الجمال.
0: العنوان يعني يوحي بالتحول.
1: نعم. كنت أقول فيها، القصيدة هذه عنوانها كاف الجمال، أقول فيها: يذكرنيك كل أنيس مغنى، كأن جميعها طلل وربع، وكل مغرد أو عندليب له فوق الرياض النضر سجع، وعطر ضاع في الآفاق لكن ضياع العطر دون سواه ضوع، وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع، وأنت وما الثريا وابنتاها وما الشعرى وما القمر المشع، كأنك ملء هذا الكون حسن وأني يملؤه بصر وسمع، ولم أرى كالجمال فديت وترا تعود له النقائض وهي شفع، ففيه جنة وبه نعيم وفينا منهما ولع ولوع، كم اهتزت ربا وبكى حمام على نغم الجمال وحن جذع، فجئت أصوغه قد آزرتني دجا من عبقر شعراء سبع، فجئت أصوغه قد آزرتني دجا من عبقر شعراء سبع، صعدت إلى عوالمه وحولي لأخفاف الملائك ثم وقعوا، فلما خلتني أمعنت فيه دعاني منعل فعرجت مدعو، فجزت هوادة كثبان مسك وحور فوقهن هناك هجع، يظللها النخيل منضدات تدلى منه كالياقوت طلع. سمعنا من وراء الغيب صوتا له ألحان أهل الأرض رجعوا.
0: يا سلام.
1: سمعنا من وراء الغيب صوتا له ألحان أهل الأرض رجعوا، فذابت أنجم طربا فصارت حبابا في البحار لهن لمعوا. خلعت جوارحي وظللت روحا هنالك قوتها العلوي دمع. أضاء لهيبه القدسي دربا به أجساد أهل العشق شمع. سكارى إثرهم والماء خمر مشت أرواحنا والخط لذع. وأما ما بدا من بعد هذا فما لغة لها في الوصف وسع. فقيل رأيت قلت أجل، فقالوا هوينك كل ذلك منه بضع. ولولا الكاف لم أفهم، وهذا لأن جميع ما أبصرت بدع.
0: جميل، صح لسانك،
1: صح مسعاك. هذه كاف الجمال،
0: وأنت ترى أنها مختلفة عن الأولى.
1: نعم، من حيث الشكل والمضمون، من حيث بنية القصيدة.
0: كيف مختلفة ذلك؟
1: يعني تلك القصيدة كما وصفت هي كلاسيكية من ناحية المضمون والمعنى ومن ناحية الشكل، بينما أو على صعيد المضمون، على صعيد المعنى والقضية المتناولة، القصيدة الأولى هي في الشام وأحداث الشام والقضايا الكبرى، قضايا الأمة، بينما القصيدة الأخيرة هذه هي يعني محاولة لمقاربة الجمال، محاولة لوصف حرم الجمال، محاولة للصعود إلى حرم الجمال.
0: تغير الموضوع. نعم. تغيرت الرؤية.
1: صحيح، وهو هكذا الفرق بين الكلاسيكية والحداثة، أو ربما القديم والجديد، هكذا أفضل أن أسميه أنا، أن الشعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة، قضاياه محددة، المضمون محدد من ناحية المضمون، لكن القصائد التي تنتمي إلى المعاصرة أو إلى الحداثة ليس ثمة قيود من حيث المضمون، تستطيع أن تناقش وتعالج وتتناول أي قضية كانت في الشعر.
0: النص يسأله عن المعنى فيزيد في تقعيده مبنى، ويحد إغماض المجاز لكي تخفى الحقيقة فيه أو تفنى، ويضمن الدنيا وزينتها والدمع والأطلال والمغنى والطير والأشواق والغصن والبحر والأفلاك والمزنة، ويضم فيه الخلق خاطبة حتى يضم الإنس والجنة. سلمى هي المعنى المراد، وعن سلمى
1: بذلك كله كنا،
0: وعن سلمى بذلك كله كنا، في جدلية المبنى والمعنى.
1: بالضبط، لكن هي النص يسأله عن المعنى فيزيد في تعقيده مبنى.
0: أنا قلت تقعيده.
1: نعم
0: جيد، أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
1: شايف، ننطلق من نقاط مختلفة.
0: في هذه يعني الرؤية، يعني لو نلقي يعني ضوءا سريعا على العلاقة بين، أو كيف ترى الشعر والشعراء بصيغة أخرى، طالما أنك تحمل هذه الحدية من المرأة.
1: أنا لا أتفق مع هذا الوصف. يعني
0: ماذا بماذا
1: أنت تصادر على المطلوب؟ لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري.
0: أتحاد على نفسك.
1: ربما.
0: طيب، في هذا السياق أنا أريد أن أستفز فقط، في هذا السياق لو تلقي لنا الضوء على ثنائية الشعر والشعراء، طالما أنك تحلل بين قصيدتين لك، مع أنني وجدت في القصيدة الثانية اللغة أيضا تراثية، لكن الرؤية اختلفت، طريقة المعالجة اختلفت عن النص التقليدي الكلاسيكي الأول، لكن اللغة الشعرية هي ذاتها. هنالك يعني نهوض في الرؤية أكثر من القصيدة الأولى، وهذا أنا أتفق معك به. لكن ظللت يعني حذيفة الجابري بلغته الجزلة.
1: أنت
0: الشعر والشعراء،
1: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية، لكن الشعر والشعراء يعني الشعر اختلف. أنا أرى أنه في الوقت المعاصر الشعر هو مختلف كثيرا عما كان سابقا، يعني في الكثير جدا من العوامل التي أثرت على يعني على مستويين، مستويات الأساسية في الشعر، مستوى الشكل والمضمون لدينا. يعني على مستوى الشكل أحدث لدينا ثورة الشكل وثورة المضمون. بالنسبة للشكل ظهرت لدينا في الوقت المعاصر، يعني ظهرت لدينا قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر واختلفت الأشكال. وبالنسبة للمضمون حتى المضامين السابقة كانت القضايا، يعني تعرف حتى النقاد كانوا يقولون أغراض الشعر وحددوها، وكانت ابتداع غرض جديد للشعر عملية تسير بشكل بطيء. يعني لاحقا ظهر عندنا في الأندلس قضية غرض رثاء المدن، بينما قبله كانت يعني الأغراض محددة. فالذي أقوله أنه الأغراض الشعر الآن المضمون اختلف. العولمة مثلا أثرت على مضمون الشعر بشكل كبير جدا، أنه العالم فتح على بعضه والشاعر في أي مكان يتصل مع أي مشكلة تحدث في العالم.
0: وهذا كان شيئا جيدا أم سيئا سلبيا؟
1: يعني هذه الظواهر هذه الكبرى لا تكون، لا أراها أن تكون متمحضة بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، يعني تحمل جوانب إيجابية وجوانب سلبية.
0: كيف كان يعني علاقة العولمة بالقصيدة مثلا؟
1: يعني على سبيل المثال الشاعر اليوم قد يطرح موضوعا ما في قصيدته، هذا الموضوع لا ينتمي إلى مجتمعه. يعني نجد أحيانا، ما سمعت مرة شاعرا يعني يلقي ألف قصيدة على لسان إحدى الشخصيات في مسلسل من المسلسلات مثلا، أو ربما تثار قضية في جنوب أمريكا ولا في أوروبا فيكتب عنها الشاعر. الآن قد البعض قد يراه بصورة إيجابية والبعض قد يراه بصورة سلبية، يعني هذا توحد أو توحيد للضمير الإنساني، وجدان الإنسان الجمعي، فيستطيع شاعر من أي مكان أن يكتب، ويعني اتساع في مساحة الجمال والإبداع والفن بشكل عام، لأنه الشعر من أعلى الفنون.
0: وهذا يعني أنك ترى البيئة المعاصرة أفضل للشعر من البيئة القديمة، لأنك تقول اتساع في ميادين الجمال والمعرفة.
1: نعم، لكن بذات الوقت يعني كان له جانب سلبي هذا الانفتاح. أنا أتكلم عن العولم فقط، هذا أحد الأمثلة التي نطرحها، ولا تأثرت القصيدة بأمور كثيرة. أصبح الشاعر مشتتا نتيجة العولمة هذه، وأصبح فيه الكثير من القضايا والكثير من الترندات والكثير الأمور وكثير من الأمور التي تستفز القصيدة.
0: وهذا يقودني إلى السؤال عن الشعراء، طالما أنك تريد أن تدق بابهم الآن. تقول أصبح الشاعر مشتتا.
1: نعم، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن الشعراء وأجاوب بقصيدة، ما رأيك؟
0: يلا تفضل.
1: أبا رواحة ها أيامي السود مستأنسات وفيك البأس والجود، أبا رواحة أيام الشباب مضت واللهو والعنفوان الصعب والغيد، أبا رواحة لا شكوى أبو الثكها لكنها في مغانيها الأغاريد، لأخبرنك عن أشياء تعرفها متونها مبكيات والأسانيد، أما القريض فعند الجن باقية لكنه في بني الإنسان مفقود، وقائلوه بأثواب مشرفة عند المحافل لكن أوجه سود. يعني
0: هذا هجوم عنيف
1: قاسي.
0: نعم،
1: يعني خلينا نثبت نقطة ارتكاز، أنه بشكل عام في الشعر ليس بالضرورة أنني أتبنى كل ما أقوله بشعري بحسب الوصف، لأننا في الشعر كما تعلم الشعر مبني على المبالغة، فإحنا نمد أحيانا الصورة إلى أقصاها لتظهر جميلة في الشعر، لكن في إطار النقاش والحديث يعني ربما نختلف.
0: ما هي ما أخذك على الشعراء اليوم؟
1: يعني أنا
0: في سياق الحديث عن المعاصرة والبيئة والعولمة والحداثة والجديد، وما هي ما أخذك بصراحة؟
1: أنا كنت قلت مرة ونشرت كتبت عن هذا، أنا أرى أن الشاعر المعاصر، وهذا الشاعر المعاصر هذه في المنطق يسمونها قضية مهملة وهي لا تفيد التعميم لكي يكون دقيقا، فثمة استثناءات واستثناءات جيدة.
0: يعني أنت باحث في علم الاجتماع.
1: صحيح،
0: ولذلك تتوخى الدقة في هذه المسائل.
1: نعم، وهذا مهم،
0: لكن هذا لن يمنع أن تخبرنا عما ترى حقيقة من مآخذ.
1: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
0: يا لطيف.
1: يعني كما ذكرنا، لكن أعود، يجب أن أثبت النقطة الأساسية.
0: نغلق منازل القصيد ونمضي إلى
1: لا، ليس هذا المقصود. أنا طبعا وضعت الاستثناء، أمنت على نفسي.
0: الازدراء دفعة واحدة ثقيل هذا.
1: قد نختلف في هذا، يعني ربما.
0: لماذا؟
1: لأنه الشاعر المعاصر، وأنا يعني هذا قيد أضعه، المعاصر، أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ إلا ما ندر، ثمة استثناءات. الشاعر المعاصر يرضى بمستواه الموجود، وليس ثمة تطور، وليس قارئ. يعني على سبيل المثال، عندما نتحدث عن شعراء القرن الماضي،
0: القرن العشرين،
1: القرن الذهبي، يعني أنت لا تجد شخص منهم يتمحض للشعر، شخص يكون شاعرا فقط. يعني عندما تتحدث عن الجواهري، بدوي الجبل، عمر أبو ريشة، نزار قباني، هذه شخصيات. يعني
0: عبدالله البردوني،
1: هذه سير ذاتية ممتلئة. أحد خصائصها، أحد جوانب حياته هو
0: القراءة.
1: لا، هو أحد جوانب حياته هو الشعر. في ثمة جوانب أخرى كثيرة، منهم سياسيون، مثقفون، دبلوماسيون، يعني كثير أشياء.
0: أنت تقول الشاعر المعاصر لا يقرأ.
1: نعم.
0: ماذا يفعل؟
1: يعني ربما ليكون دقيقا، قد يعني هو لا يقرأ إلا الشعر، وهو لكي يتطور في مسيرة، أنا أرى هذا، لكي يتطور في مسيرته، لكي يكون شاعرا حقيقيا وينطلق من الواقع ويحلل وتكون القصيدة فنا بمعايير الفن، يجب أن يكون قارئا. يعني الشاعر بطبيعة الحال، أنت لو رجعنا إلى العصور السابقة، الشاعر هذا ليس ناظم شعر، ناظم أبيات، هو مثقف من الطراز الأول، متنبي أبو تمام البحتري، هؤلاء يعني كانوا يعرفون الفقه، يعرفون الفلسفة، يعرفون المنطق، مجيدين بعلوم كثيرة جدا. الآن ثمة عندنا نموذج الشاعر فقط، هو شاعر، وما يفعله في الحياة شاعر، يعني وقراءاته متمحضة للشعر.
0: هذا شأن العباسيين، شأن الجاهليين، شأن الأمويين، شأن الشعراء المطبوعين الذين ليس لهم روافد ثقافية بالمفهوم المعاصر لدلالات الثقافة.
1: هذه التي كنت أبحث عنها، اسمح لي ولو قاطعتك، الروافد الثقافية. يعني يجب، أنا أرى أن الشاعر يجب أن يكون له روافد ثقافية أخرى غير الشعر لكي ينتج شعرا.
0: ما هو الرافد الثقافي للمتنبي مثلا؟
1: المتنبي كان
0: ابن الرومي الذي يخاف أن يركب دجلة أو يركب في النهر.
1: المتنبي كان قبل، يعني في بداية حياته، في شبابه، كان يدرس، درس الفلسفة والمنطق وطلع على علوم شتى. يا أخي المتنبي فقيه، متنبي بمقياس الزمان هذا ربما يصح أن نطلق عليه فقيه. القصد أن أولئك القوم كانوا مثقفين، بل ومثقفين من الطراز الرفيع. لكن الشاعر اليوم على بهذا الصدد، يعني هو لا يقرأ، هو يكتفي بالقراءات الشعرية ويريد أن يكون نابغة. يعني هذا أحد المآخذ.
0: بماذا يعوض ذلك؟
1: يعوض ماذا؟
0: يعوض نقص القراءة عنده، لأن القصيدة تحتاج إلى روافد موهبة وطبع وعواطف وعواصف ومواقف، تحتاج إلى معرفة وفلسفة وفكر ونظريات، وتحتاج إلى تفقه حتى بفلسفة النحو العربي. بماذا يعوض الشاعر إذا كان لا يقرأ؟ الشاعر لا يقرأ الرواية ولا يقرأ العلوم السياسية والاجتماعية.
1: لن يعوضه شيء، وهذا ما أقوله. يعني سيبقى مقولبا في قالب معين، سيبقى محددا، سيبقى لفكره وخياله حدود لا يستطيع، كما قال الإمام الشافعي: كما أن للبصر حدا ينتهي إليه فإن للعقل حدا ينتهي إليه. فحدود العقل هذه أنت الذي ترسمها من خلال قراءاتك واطلاعاتك وتوسيع هذه المدركة.
0: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
1: ليس بهذه الصورة، لكن أنا عندي دائما معايير، معيار، ستاندر أقيس عليه. يعني انظر الشعراء، نعود لهم، شعراء القرن الماضي واللي هو القرن الذهبي هذا كان بالنسبة للشعر والشعراء. انظر إلى اتساع المفردة الشعرية، انظر إلى اتساع المضمون، اتساع المعاني، اتساع الأفكار، القضايا التي يناقشونها. يعني الجواهري هذا مثلا نأخذه كمثال، هذا يعني تظلمه إن قلت هذا شاعر، شاعر فقط، وأكثر من شاعر، وسياسي ومشتبك مع القضايا الوطنية وغير الوطنية، وصوت ناطق رسمي عن المجتمع، الناس ينتظرون قصائده وكأنها بيان رسمي. فهذا الذي أقصده، يعني
0: هذا الشعر بغض النظر عن مواقفه إزاء بعض الطغاة والمجرمين.
1: طبعا نحن لا نتحدث عن هذا،
0: حتى لا يفهم حديثك أنه في سياق تمجيد للجواهري بكل مواقفه.
1: لا أنا أتحدث عن الشعر هنا والشاعرية، نعم، وروافد الروافد الثقافية.
0: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
1: يعني أي جمهور تقصد؟
0: جمهور الشعر.
1: أنا أعتقد، يعني أنا لاحظت أنه أثناء مسيرة الشعرية ثمة تشكل عندي لا إراديا نوعان من الجمهور، جمهور خاص وجمهور عام. جمهور الخاص هو هذا المقربين مني الذين يعرفوني ويعرفون حتى الإشارات الدقيقة في شعري،
0: يعني يصفقون لك، يفهمون ما تقول، معجبون بكل ما تكتب.
1: بالمناسبة هم أكثر من ينتقد شعري، هؤلاء المقربون هم أكثر من ينتقد ويعدل، وأحيانا لا تعجبهم قصيدة كاملة. لا أنا ليس هذا منظوري، ليست هذه فكرتي، لكن القصد أنه يعني يفهمون نفسية الشاعر، نفسيتي أنا كشاعر، وأستطيع أن في مساحة ما نتحرك أنا وهم سوية بها نفهم على بعضنا يعني. بينما الجمهور العام علاقتي به قد أصفها بالاضطراب، يعني ربما هي علاقة مضطربة، لأنه يعني الرأسمالية حولت كل شيء، أخضعت كل شيء لقواعد السوق، فأصبح حتى الذائقة الشعرية عند العامة فأصبحت حتى الذائقة الشعرية عند العامة خاضعة لقواعد السوق. بالمناسبة يعني ما هي القصيدة التي تحصد انتشارا وأرقاما وتفاعلا؟ القصيدة، نعم هناك بعض القصائد الجميلة التي تأخذ حقها، لكن في الغالب، لأنه الآن عندنا السوشيال ميديا وهي المنصة، منصات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، هي اللوح، هي الجدار التي الأول التي ينشر عليه. يعني قراء السوشيال ميديا طبعا أكثر بكثير من قراء الدواوين والكتب، دواوين الشعراء. فالرأسمالية جعلت هؤلاء الشريحة المختلفين في تذوقهم أخضعتهم لمعايير السوشيال ميديا والتي هي تابعة لمعايير الرأسمالية، فأصبحت القصيدة تحتاج أن تكون تنطبق أنا كشاعر أو بوصفي شاعرا، أحتاج أن أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي، واللي هي منها مثلا الترندية، البساطة، المباشرة ربما ليس السطحية. يعني أنا أظن أن الجمهور، بعض الجمهور لديه ذائقة، يجب أن أكون مباشرا، يجب أن يعني أتفاعل مع الترند، أكون حاضرا. الجمهور لا يحب الشاعر الذي يغيب أشهر ثم يأتي بقصيدة معلقة أو قصيدة طويلة، يعني هذا القصد، هو يريد شاعر متفاعل معه في الأحداث الجارية، في الترندات،
0: فنان شعبي.
1: بالضبط هذا هو الوصف، فنان شعبي. فلذلك أنا أصبح، لأني أنا لا أحسن هذا، لا أجيده ولا أريده، الاثنان معه، أنا لا أجيد فعل هذا ولا أريده.
0: هناك من يسمعنا ويعتقد أن هذا الكلام هو رد فعل من حذيفة الجابري على فئة عريضة من الجمهور الذي وصفته بالعام، والذي لا يتابع حذيفة الجابري ولا يضع له أعجبني أو اللايك المعهود بلغة السوشيال ميديا أو يشارك قصائده، وعلى هذا تتخذ موقفا حادا وسلبيا من هذا الجمهور العام الذي ترى أنه يتابع الشاعر بوصفه فنانا شعبيا. أنا المصطلح الذي أطلقته لأعينك على التعبير، لا لأقرر من عندي، إنما يعني كنت أمشي كما في سياقك. هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
1: وبالمناسبة أنا كثير من الناس يعلمون أنني أكره أن أوصف، أن أعرف كشاعر، يعني حتى في اللقاءات العامة إذا أحد من أصدقائي عرفني الشاعر حذيفة أنا لا أحب هذا، لأنه أظن أن الوصف أو التعريف بالشاعرية وبأني شاعر هذا اختصار لي أو اختزال لي. أنا لدي الكثير من الأشياء الأخرى غير الشعر، أنا لست شاعرا فقط.
0: وأنت قبل قليل كنت تريد من الشاعر أن يكون قارئا وله روافد، فإذا التزم الشاعر بما قلت بالقراءة والروافد الفكرية والثقافية وغير ذلك يكفي أن تقول عنه شاعرا، لأن معنى الشعرية هنا تنطوي تحته آفاق معرفية كثيرة، صح؟
1: لكن هنا حتى الكلمة حصل عليها انزياح دلالي، فلم تعد الشاعرية، أصبح الشاعر هو الذي يستطيع كتابة الكلام الموزون فقط.
0: والله أستاذ حذيفة أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
1: لماذا؟
0: تهاجم كل شيء، وهذه مشكلة. مصطلح الشعر لديك مشكلة معه، الزوجة لديك مشكلة معها، الجمهور لديك مشكلة معه، القصيدة حتى قصيدتك لديك مشكلة معها، تصنف قصائدك بين صنفين أو ثلاثة حتى.
1: هذا ترى أنا أعتبره مدح، هذا تقريض وثناء لي،
0: وأنا أمدح في سياق
1: نعم
0: المدح.
1: نعم، لأن الشعراء هكذا، إذا كنت شاعرا فلا بد لك من شيء من الجنون أو أن تبني عالمك الخاص. الشاعر دائما يبني عالمه الخاص ويعرف الأشياء، لأنه هو شاعر بطبيعة الحال، والأداة السحرية التي لديه هو أنه يستطيع أن يضع مسميات للأشياء أو يعرف الأشياء.
0: لكنك منزعج من قلة المتابعين وسعيد بنوعيتهم.
1: أنا قلت هذا ما أنت قرأته؟
0: لا، يعني كأنك منزعج من الكم سعيد بالنوع. يعني بصيغة أخرى، منزعج من الكم الذي أدار ظهره وسعيد بالنوع الذي أقبل عليك.
1: أنا أتفق في الثانية وأختلف في الأولى، أنا سعيد بالنوع لكني لست مستاء من الكم، يعني بكل صراحة أنا صريح جدا في هذا.
0: مع أن لك قصائد مشهورة يعني واشتهرت وتناقل
1: يعني حتى موضوع الشهرة هذا نسبي، يعني بأي معيار، ما هو العدد الذي فوقه نعتبر هذا الشخص مشهور كشاعر وبوصفه شاعر بشاعرا أو لا، يعني هذا موضوع نسبي. لكن عموما أنا الذي أقوله أو الذي أعتقده حقيقة أنه لماذا يسعى الشاعر لكي يكون مشهورا، أو لماذا أسعى في طريق الشعر كثيرا؟ يعني أنا لم أتمحض للشعر، عندي أشياء كثيرة أنا أشتغل عليها في حياتي.
0: بالمناسبة أشرت إلى انزياح دلالة الشعر والشاعر، وهذا صحيح. أنا في منازل القصيد لست شاعرا.
1: نعم،
0: أنا معد ومقدم للبرنامج. حين ألتقي كثير من الناس يقولون هذا الشاعر حسين الجنيد، مع أنني لا أقدم نفسي شاعرا لا في منازل القصيد ولا في غير منازل القصيد، وإن كان أحيانا يجيش به صدري كما قال علي بن الجهم.
1: نعم.
0: فقلت أسأت الظن بي، لست شاعرا وإن كان أحيانا يجيش به صدري. فالناس أخذت الجو العام لبرنامج منازل القصيد وجعلت الحاضرين فيه شعراء، وعليه فالشاعر عندهم ليس الذي يقول الشعر وإنما الذي يروي الشعر ويجادل الشعراء ويناقشهم، فتحول النقد الإعلامي الثقافي إلى حالة شعرية أيضا.
1: نعم،
0: لكن هذا لا يزعجني على المستوى الشخصي، لا يزعجني، وبدت آنف أن أقول والله أنا يا أخي لست شاعرا. فإذا قال الشاعر مشيت، لأنني لبست رداءها الجديد، وأن الأدنى من المعاني اللغوية أن يقال شعر فهو شاعر.
1: وهذا الوصف هو جميل يعني، لكن في الأخير نعم ربما يعني ستستسلم لوصف الجمهور، وصف الناس، لأنك لن تستطيع أن تملي عليهم الوصف أو التعريف الذي تريده لنفسك.
0: صحيح، مثل لقب الأديب.
1: نعم، هو هذا الذي حصل عليه انزياح دلالي كبير.
0: يعني من هو الأديب؟ كاتب الرواية أم كاتب الشعر أم المشتغل بالأدب؟ طالب الدراسات العليا أم خريج الدراسات العليا؟ في نموذج شعري، في صناعة النموذج الشعري عند حذيفة الجابري تراعى فيه قضايا معينة ضمن سياق علاقتك بالجمهور، فتنشئ النص الشعري أحيانا بالرغم من أنك يعني تعرض نفسيا لا أخلاقيا، تعرض على المستوى النفسي لمن يعرض عنك. فقصيدة المحتوى وقصيدة المجاز التي تولد في الرؤى نريد نموذجا منها.
1: قصيدة المحتوى، نعم، في عندي بعض القصائد التي ينطبق عليها شرطك هذا. ثمة قصيدة كنت عنونتها بغير مبني على أحداث واقعية، أقول فيها: رأيتك في المنام وكنت تبدو هنالك خيزراني الصفات، وكنت إلي آت من بعيد، وكنت إليك منذ خلقت آتي، ولم تكن السماء وكان أفق يغص فضاؤه بالذكريات، نظرت إليه كنت وأنت فيه مكان الأنجم المتعانقات، فعاد إليك طرفي مستجيرا وأبدل رسله بالمرسلات، تحدثنا بأعيننا وتلكم أحاديث الثقات عن الثقات، أحاديثا من اللذات كانت لعمري كالسجود من الصلاة، صحوت وأقول يلتقيان حتما برغم الدهر آت نحو آتي، وآيات الكتاب البينات وألفاظ النبي السلسلات، وبالحجاج والدم والمصلى وبالمسعى المشرف والسعات، وما ارتجفت على عرفات أيد بهن وبالقلوب الخاشعات، وذات العرق ذاك لأن أسمى إذا حجت لمحرمة بذاتي، لقد أصبحت في الأموات بدعا كما أصبحت بدعا في الجنات.
0: يا سلام.
1: لقد ترك الغرام علي لونا يسر الشامتين من العدات، لقد فجعت بك الأيام عيني وشدت أزرها بك نائباتي، ولو فهم الفراق الناس حقا دعوه أشد أنواع الوفاة، لأن الميت يؤمن حين يرد استحالة أن يرد إلى الحياة، وهذا رغم قطع البين باق إلى يوم القيامة في التفاتي، فإن تكو بالذي تسلو فإني وإن قطعنا أزهد باللوات.
0: صدام جديد. تزهد باللوات، رؤى وأحلام مجازية.
1: نعم.
0: ثم تأتينا من الرقة، من فوق جسر الرقة، سلم علي بيدو.
1: لوح.
0: لوح؟
1: إيه.
0: ما الفرق بين سلم ولوح؟ لوح فيها ربما صورة تشخيصية للغة،
1: هي تعبير عن شدة الشوق، لم يكتفي بالتسليم وإنما لوح تلويحا.
0: أين كان يقف إذا كان السلام من فوق جسر الرقة؟
1: يعني هو كان مستعجل فلوح تلويحا، فهذا يدل على لهفة، في لهفة بالحدث،
0: أو ربما هنالك مسافة وبعد.
1: نعم.
0: ما كما يعني تكملة الهزوجة
1: من فوق جسر الرقة لوح علي بيدو، ما قدرت ترد سلامه خاف يقولون تريدوا. العادل هنا موجود يعني حتى في الشعبي، بس لاحظ هنا وجود الرقيب الواشي حتى انتقل معنا حتى إلى الشعر الشعبي،
0: وجود حتى

0: وخاصة مثلاً الشعر العراقي. أنا أرى، ربما يكون هذا زعماً عريضاً يعني، لكن بناء على تجربة وعلى قراءات، أنا أرى أن الشعر الشعبي العراقي فيه استعارات وكنايات وصور ومجازات وتشبيهات لا توجد في الشعر الفصيح، لم يسبق لها في الشعر الفصيح. أنا لا أدري إذا كان سيحضرني شيء الآن، لكن أحدهم مثلاً كان يقول: يمن قد ما حلو من القاع مشيول، يمن قد ما حلو
1: من القاع مشيول،
0: من القاع مشيول، يتمرجح بالهوى على الرداف مهرة، يطور محمداوي ناغي ماصول، نزر ومدقدق وملقوط ببرة، يطور محمداوي ناغي ماصول نزر. شوف هذا التعبير عن ندرة المحبوبة وندرة هذا الشيء، نزر ومدقدق وملقوط ببرة، منتقى انتقاء شديد العناية.
1: ما حاولت أن تنقل مثل هذا إلى الشعر الفصيح؟
0: صراحة لي بعض السرقات لكن لن أخبرك بها يعني.
1: لكن يكفيني الاعتراف يعني، أنا سأتتبع تلك المواضع.
0: وأنت تعرف القضية النقدية أنه ليس ثمة إبداع أصلي، هذا نقاش نقدي طويل، أنه ما في إبداع أصلي بدون روافد، بدون أصلا القصيدة التي تكتبها هي مجموعة من معارف وكلمات ومفردات وصور أنت كنت قرأتها سابقا.
1: جميل، كنت أفتش لك عن قصيدة وجدتها، قبس من اللهب الشريف، وهنا في المديح النبوي.
0: نعم.
1: تعجبني هذه القصيدة.
0: يشرفني أنها تعجبك، أنا عندي ذوقك هو معيار يعني.
1: يعني هو شهادتك ومحبتك الآن لن يقبلها الجمهور، لا العام الذي أعرض ولا الخاص الذي أقبل. لماذا؟ لأننا وأنت أصدقاء وإخوة وأنت ضيفنا، وإن كنت في نفسي يعني أتلمس تلك السعادة الخفية إذ تقول ما قلت، فأنا أشكرك عليها. قبس من اللهب الشريف، أرقت على باب المعاني أجاذبه، وروحي قرباني ليأذن حاجبه، تعلقت بالميم ابتهالا فلم أصل إلى الحاء حتى أدهشتني عجائبه، وسرت على إثر البراق بمهجة تسير بدرب أرجلي لا تناسبه، على ضوء مشكات تجلت ولم يزل يسير لها قلبي فتجلى غياهبه، نظرت من الأعلى إلى الطين لوحة تزخرفها ألوانه ومذاهبه، ولما انتهينا زانت الأفق لجة وقيل هي المعنى الذي أنت كاتبه، فقلت وهل يكفي جنوني لوصفه، فقالت لي الأشواق دعني أقاربه، محمد والأفواه عطشى وباسمه جرى كوثر هيهات يظمأ شاربه، محمد والكون اتساعا ولم يزل ليدرك معناه تمد جوانبه، ولما استقى منه الضياء أحاله إلى أنجم تزدان فيها ترائبه، وقد كان إطراق الوجود لوحيه مهيبا، ولكن حين راح يخاطبه بكى الصوت وابتل الصدى وترنح الجمال وأبدى موقف الصخر ذائبه، ولما تلا والليل وجدا تصوفت، ولما تلا والشمس دارت كواكبه، أطل وملء الأرض شرا فرحمة بكت فوق صحراء القلوب سحائبه، به لما شمل الماء والطين بعدما تنكر للصلصال دهرا أقاربه، فكل حنان وأتلاف ورأفة وخير تجلى في الورى فهو جالبه، ومن أصبعيه الماء أجرى وحينها درى الماء ما علاته ومناقبه، تألفت الأضداد فيه وأقبلت إليه وعادت منه وهي حبائبه، أراهم رقي الآدمية خلقه وعن روحه القدسي تمت رغائبه، وقال لهم يا أيها الناس كلكم خليفته في نهضة الأرض نائبه، وأن طريق الله من كل وجهة طريق التقى لا شرقه ومغاربه، وأن لغات الكون كالروض تزدهي بأشياء لكن كله الماء واهبه، لذا الورد حين استوعب الضوء جيدا إلى الكون عطرا ترجمته ذوائبه،

0: فما ترف غرس الفسيلة إنما ليتلو دوما آيب الخير ذاهبه مشى خلفه التاريخ مرتبك الخطى ولم يتعلم بعد كيف يواكبه تبدل حالات الزمان ولم تزل جليلة شأن في الزمان مواهبه.
1: اللهم صل وبارك على
0: عليه الصلاة والسلام. هذه القصيدة تعجبني لك وجدا تعجبني، وأنت كتبت في المديح النبوي أيضا.
1: نعم، وكان هذا بعد مدة زمنية من كتابة الشعر وبعد إحجامي عن هذا الغرض بالتحديد، لأني كنت أجد فيه رهبة شديدة، وكان يمثلني قول أحد أصدقائنا الشعراء الأستاذ إبراهيم البرقي، ووجه له تحية، كان يقول: ولم أمدحك يا طه بشعري وذاك لهيبة لك في صميمي. فأنا كان ما كنت أستطيع أن أدخل إلى هذا الغرض.
0: يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
1: أنا أسعد.
0: وأنت جئت من الرقة إلى الشام لنصور هذا اللقاء، ماذا قلت يوم فتحت الشام ويوم تحررت؟ هل لك شيء في هذا؟
1: نعم، في ذلك الوقت، تلك اللحظة، تكثف الزمان والمكان، فلم أستطع. يعني أنا كنت أجاري عملية الفتح بالشعر، فهي القصيدة بدأت من حماة وانتهت بدمشق مع الفاتحين.
0: ماذا قلت؟
1: هل تذكرين حماة الأمس طغيانا؟ تخيري أي ثأر شئته الآن. هل تفهمين الغمام الحر كيف هما؟ ولم يحدق ذاك النجم حيرانا؟ وكيف أبرق برق الشرق فاصطخبت أفلاكه واستحال الرعد ألحانا؟ وأي شيء به العاصي أرى سخطا في مائه يجعل الأمواه نيرانا؟ جزنا عليه فحييناه في وجل فغض من وجل منا وحيانا. وكان 50 عاما ماؤه ظمئا حتى رآنا فعاد اليوم ريانا. لما رأى الجيش زين العابدين رأى بالجيش نوحا وبالأيام طوفانا.
0: يا سلام.
1: زين العابدين الجبل،
0: جبل زين العابدين.
1: لما رأى الجيش زين العابدين رأى بالجيش نوحا وبالأيام طوفانا فقام يحجل حتى كاد من طرب به ومن فرح ينهد نشوانا. إيه حمات وكم قد زلزلوك وكم قد كنت أثبت أرض الله أركانا. وكم رأى الفاتك الجبار منك إبا فعوض الذل في جنبيه عدوانا. وأنت صابرة دهرا وواعدة بنيك مطلع هذا الفجر إيمانا. أتوك من إدلب الخضراء قد ملأوا ما بين مشرقها والغرب مرانا. أتوك في البر أسدا لا انتهاء لها وفي السماء شواهينا وعقبانا. والحرب ترعب ذا سمع وذا بصر، والحرب ترعب ذا سمع وذا بصر، لكن إليك سعوا صما وعميانا. أتوك يطوونها طيا تخالهم على براق نبي الله فرسانا.
0: يا سلام.
1: ما الشعر ما الخطب الحسناء واصفة رقيهم في الوغى بطشا وإحسانا. سروا عداة وسروا في الإخاء، فقل سروا عداة وسروا في الإخاء، فقل يا أكرم الناس أعداء وإخوانا. ها أنت والفاتحين الصيد مثلكما لم يعرف الدهر سمارا وندمانا. قد ألبسوك ثيابا سندسا خضرا والروض أروعه المخضر ألوانا. ثم انثنوا يركبون الريح ما حملت أماجدا مثلهم إنسا ولا جانا. يسوقهم نحو حمص الروض مبتسما والشوق مضطرما والثأر نيرانا. والمجد والبأس والعلياء يجمعها طرا هناك بنو مخزوم جثمانا. السيد البطل القرم الشجاع أخو الهيجاء أيان يحصي الشعر أيانا. يا سيدي ها بنوك اليوم قد بعثوا يرموك أخرى وهدوا ثم إيوانا نم سيدي لم تنم عين الجبان بل اقتدنا الجبان إلى نعليك عريانا. يا ابن الوليد سلام كله ظفر من المكارم يغشاكم ويغشانا لله عرس بأرض الشام قد حسدت فيه الكواكب أبصارا وآذانا لو اطلعت عليه ما فقدت من الفردوس والخلد إلا الملك رضوانا ومرتقا لم تكن الجوزاء تدركه أضحى لخيل بني مروان ميدانا ترب عليه الجباه البيض قد سجدت له على التبر أن يختال تيهانا فتح تعجب منه الشرق منبهرا والغرب من هوله ما زال حيرانا فتح رأيت به الأهوال ساقية كأس الردى والفتى المغوار سكرانا فتح له هذا الفتح له علي القوافي السائرات ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانا.
0: يا سلام يا سلام يا سلام
1: سلمك الله.
0: رائع مبارك النصر والتحرير
1: الحمد
0: والحمد لله.
1: لله
0: على السلامة وكتب الله أجر الثوار والمجاهدين وتقبل الشهداء. مرحبا بك من الرقة وإن شاء الله في لقاءات مقبلة نراك متزوجا وقد سعدنا بحضورك شاعرا وباحثا. شكرا جزيلا للشاعر حذيفة الجابري.
1: العفو شكرا لكم أنا كنت سعيدا بحضوري معك وممتن جدا.
0: يا مرحبا.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. بعد تقدمها بهدفين، انتهاء مشوار مصر في المونديال أمام الأرجنتين، والأخطاء التحكيمية تثير جدلا واسعا. وبحسب المتابعين، الفار يغيب في مباراة مصر والأرجنتين، وقرارات تحكيمية أثرت على سير اللقاء. كولومبيا تودع مونديال 2026، وركلات الترجيح تعيد سويسرا لربع نهائي كأس العالم بعد 72 عاما. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع فرنسا التي ستقام في مساء الغد الخميس في الساعة 11 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة يوم الغد وليس هذا اليوم. أما الفائز في توقع نتيجة مباراة مصر مع الأرجنتين والتي انتهت لصالح رفاق ليونيل ميسي بثلاثة أهداف لـ2، نتابع السحب الآن يظهر على الشاشة بعد هذه المباراة المثيرة والتي تقدم فيها المنتخب المصري أولا، ثم عاد المنتخب الأرجنتيني بريمونتادا. إذن الفائز هو إبراهيم عبد الرزاق عبيد من إدلب. ألف مبارك لك يا إبراهيم عبد الرزاق عبيد من إدلب، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن خروج مصري من دور 16 وتأهل أرجنتيني، لكن هذا التأهل أثار جدلا كبيرا، سنتابع هذه التفاصيل في سياق حلقة اليوم من شوط إضافي. أهلا بكم من جديد.

0: إذن في واحدة من أكثر مواجهات دور الستة عشر إثارة في كأس العالم، قدم المنتخب المصري أداء بطوليا أمام الأرجنتين، لكنه ودع البطولة بعد مواجهة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة وإيقاعا سريعا حتى صافرة النهاية. المباراة اتسمت بالندية والروح القتالية وسط حضور جماهيري لافت، تقدم فيه الفراعنة أولا بهدفين في الدقيقتين 65 و67 عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، في حين أحرز كريستيانو روميرو هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 79، ثم أضاف ليونيل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 92 سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز القاتل للتانجو لتقابل الأرجنتين منتخب سويسرا في دور ربع النهائي. برنامج شوط إضافي استطلع آراء مشجعين في إدلب عن رأيهم بمباراة مصر مع الأرجنتين وردود فعلهم على القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.
1: طب بالنسبة يعني المباراة كانت كتير حلوة من الطرف المصري أكيد، يعني فينا نقول لهم هارد لك للمنتخب المصري لأنه فعلا أدى أداء رجولي، بس بعد بنرجع لنفس القصة اللي هي موضوع التخزل تبع الفيفا والتحكيم وكذلك. طبعا الشيء اللي صار كتير كان واضح وكتير كان يعني كل شيء الجمهور كان عم يتفرج بيعرف ايش اللي صار، اللي هو يعني ما هي أخطاء تحكيمية، هي يعني هفوات تحكيمية مقصودة وغيرت مجرى المباراة، ويعني ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله بالبطولات الجاية ان شاء الله.
2: كانت مباراة رائعة، مصر كانت مسيطرة للدقائق الأخيرة، لكن لما نزل ميسي قلب الطاولة عليهم، وميسي بالنهاية يعني لاعب عظيم، ف يعني سيطر على اللعبة بشكل كامل بآخر 10 دقائق وقدر يتغلب على مصر، خلينا نقول بمفرده، لأنه الأرجنتين في الشوط الأول ونصف الشوط الثاني ما كان أبدا عم بيعطي أداء على أرض الملعب. وبالنهايه بنتمنى التوفيق لميسي ولفريق الارجنتين يحقق اللقب الثالث وميسي اللقب الثالث.
3: انا خلص ما عاد بدي اتابع الكاس العالم لانه في ظلم كثير، بالخص امبارح يعني هدف لميسي كان في نفس الخطا اللي صار مع مصر حسبوا لهم اياه، والهدف اللي كان لمصر لغوه. خلص انا كاس العالم ما عاد اتابعه.
4: والله مباراة كتير قوية وجميلة، أداء مشرف من منتخب مصر، ولكن مشكلتهم أنهم واجهوا ميسي والأرجنتين وخلال دقائق كانت قلب النتيجة، وهارد لك للفريق مصر وألف مبروك لميسي، وإن شاء الله راح تكون اللقب الثاني والثالث.
5: والله كانت مباراة كتير حلوة يعني، بس للأسف يعني حسيت أنه انظلم الفريق المصري بالتحكيم امبارحة، لأنه اللعب ولعب جميل وكانوا بيستاهلوا الفوز يعني. ضلينا نسمع بالخروج المشرف لحتى شفناه امبارحة في عيننا يعني. نحن كعرب نتمنى أنه كان أي فريق عربي يحمل اللقب يعني يتأهل لكأس العالم، وهيك لهيك كلاتنا كنا مع المنتخب المصري، وإن شاء الله اليوم نحن أملنا في المنتخب المغربي.
6: المباراة كانت كتير حلوة، كان فيها صد ورد بحيث إنه مصر سجلت جولين وشارفت على الفوز، بس مدلل الفيفا ميسي عطوه ضرب الجزاء وكبة كريستيانو عمك، بس نتأمل إنه المغرب تتأهل للأدوار الإقصائية لسه لقدام، وتمنى تأخذ الكأس العالم.
0: إذن نناقش تفاصيل هذا الخروج المصري وتأهل المنتخب الأرجنتين مع المدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام. أهلا ومرحبا بك
7: أستاذ وسيم. أهلا وسهلا.
0: وأرحب أيضا بالكابتن جاسم نواجي لاعب منتخب سوريا سابقا ونادي الفتوة. أهلا ومرحبا بك.
8: أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم، سعد مساءك.
0: أهلا ومرحبا بكما. كابتن أحمد عزام، ما هي العوامل التي أدت إلى عودة الأرجنتين بريمونتادا على منتخب مصر في الدقيقة أو بدءا من الدقيقة 79؟
7: هلا خلينا نحكي نحن بالتفاصيل بالنسبه للمباراه. هلا نحن كلياتنا اكيد نحن نوعا ما مع المنتخب العربي اللي مشارك بهذا المونديال، موصل للدور ال16 هو منتخب المغرب، وكلياتنا يعني نوعا ما يعني تعاطفنا مع نوعا ما مع المنتخب المصري لانه فريق عربي كلياتنا بنعرف، بس انت عم تلعب مباراه امام الارجنتين، وهي المباراه 90 دقيقه وليست 80 دقيقه، في تفاصيل صغيرة حسمت هاي المباراة. هلا نحن اذا بدنا نروح نحكي بالتفاصيل، نفوت بشكل اعمق بهذا الموضوع، نحن اذا بنروح على الاحصائيات بنلاقي فوارق كثير كبيره. نعم. خلينا بدايه بس نبلش معلش بتشكيله منتخب مصر اللي شاركت بهالمباراه هاد واسلوب اللعب. نعم. حارس المرمى مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كريم حافظ رباعي خط الدفاع، ثلاثه ارتكاز بوسط الملعب. نعم. مروان عطيه، امام عاشور، مهند لاشين. بالخطوط الهجوميه عم نشوف هيثم حسن اللي كان من افضل لاعبين الفريق المصري، محمد صلاح وزيكو. اسلوب اللعب عم يكون طبعا بالدفاعيا عم يكون الفريق عم يلعب 4-5-1، هجوميا عم يكون الفريق عم يلعب باسلوب لعب 4-3-3. بدي انتقل بس للارجنتين بعدين بنحكي بشكل مفصل. طبعا منتخب الارجنتين، طبعا مارتينيز طبعا حارس المرمى عم يكون، رباعي خط الدفاع عم يكون مولينا، روميرو، مارتينيز، تلفيكو، باراديس عم يكون اللاعب رقم 6 بالملعب، دي بويل، مايك أليستر، انزو فرنانديز، بعدين ميسي والفاريز بالحاله الهجوميه. يعني اسلوب اللعب عم يكون طبعا 4-1-3-2. هلا حنحكي اكثر كاستحواذ وكمعطيات وشو اللي صار بالمباراه.
0: نعم كابتن جاسم، يعني انتقادات كثيرة لأداء الحكام في هذه المواجهة، قبل أن نأتي إليها كيف تقيم أداء المنتخبين؟ كما تحدث الكابتن أحمد عزام، تحفظ مصري اللاعب على الهجمات المرتدة وتقدم ومن ثم عودة المنتخب الأرجنتيني في دقائق متأخرة.
8: صراحة يعني بداية المباراة كان متوقع أن المنتخب المصري انه يلعب باسلوب هجومي بالاخص اول ربع ساعه، لانه المنتخب المصري داخل المباراه ما عليه ضغط، يعني حتى اذا خسر كان بده يخسر من الارجنتين، وحتى المدرب والجمهور المصري كان مقتنع ان انت اليوم مع الارجنتين ممكن ما تحقق نتيجه، فكان هذا الامر ايجابي بالنسبه للمنتخب المغربي، هو اللي خلاه يتحرر من الضغط. يمكن لو لعبان مع منتخب غير الارجنتين كان ممكن مطالب انه بالفوز والضغط ما يخليه يلعب بهذا المستوى اللي شفناه صراحه. يعاب على المنتخب المصري يعني العقلية العربية لحد الآن أنه أنت تكون متقدم للدقيقة 79 2-0 وعلى الأرجنتين وأنت عم تلعب مباراة رايح للدور ربع النهائي، وكان ممكن أنت تحقق نتيجة إيجابية. يعني أتوقع العودة الدفاعية المبالغ فيها للمنتخب المصري هي اللي أعطت التفوق للمنتخب الأرجنتيني، بالأخص لأن مدرب الأرجنتين للأمانة أجرى تبديلات. يعني إن اليوم نقول محمد صلاح في خطأ، في حكام الأغلب قال إنه محمد صلاح ما كان في خطأ لأنه اللاعب أول ما لمس الكرة بعدين راح على قدم محمد صلاح، الهدف كان الثالث صحيح. انما هاي جزئيه، لان كره القدم تلعب على جزئيات، انما نعم. احنا اليوم ما نغطي هذا نغطي هاي النتيجه بمحمد صلاح فقط انه كان في غلط. طيب انت كنت متقدم 2-0 وكان ممكن تحقق نتيجه ايجابيه، انما صراحه منتخب الارجنتين ومدرب الارجنتين عمل مرعب باخر ربع ساعه. يعني تبديلاته كانت كلها هجوميه، كان يلعب باربعه وخمس مهاجمين، هذا السبب اللي خلى الارجنتين تتفوق، ولعب على جزئيات مدرب الارجنتين. اتوقع كان تبديلاته صحيح 100% وهي اللي حققت هاي النتيجه اللي بالفوز.
0: المدرب حسام حسن، تعتقد انه بالغ في تطبيق تكتيك دفاعي امام المنتخب الارجنتيني ولم يبادر باي هجمه منظمه سوى هجمات مرتده سريعه سجل منها اهداف؟
7: هلا شوف، موضوع التبديلات بالنسبه للمنتخب المصري، ظروف المباراه كلياتنا بنعرف، والشيء اللي صار بالمباراة دائما احنا مثل ما حكينا بالحلقة السابقة انه اي مدرب بيدخل على المباراة بيتمنى ظروف المباراة تساعده. هلا ظروف المباراة بصراحة ما ساعدت منتخب مصر وهو ما ساعد حاله. كيف؟ وقت ينضرب لاعب عندك لاعب مؤثر عم يكون امكانياته كتير جيدة اللي هو يكون هيثم حسن، هيثم حسن برأيي كان انا
0: وامام عاشور
7: تماما، وامام عاشور خرج بين الشوطين، هدول اللاعبين طبعا مؤثرين بالحاله الهجوميه. الفريق اوكي عم يلعب بشكل جيد، عم يلعب بتوازن، عم يحاول احيانا يحتفظ بالكره وصار يعتمد على التحولات. نحن كلياتنا شفنا منتخب الارجنتين عم يعاني امام الفرقه اللي بتعمل تحولات. ليش؟ لانه بيعمل ضغط عالي، الحاله الدفاعيه او الارتداد من خط الوسط ما عم يكون بشكل جيد بالنسبه للمنتخب الارجنتين. استفاد المنتخب المصري بهالنواحي هي، وحسن يسجل اهداف. التبديلات ممكن كانت مؤثره، بس انا ممكن نتيجه 2-0 اوكي، انا هذا شيء طبيعي. انت اي مدرب او اي لاعب شيء طبيعي انت 2-0 بدك تحافظ على هذا التقدم. بس هون بيجي دور المدرب، يا هو بيعمل تبديلات ليمكن بالحالة الدفاعية، يصير يلعب بكثافة أكثر، أو يقرأ الفريق المنافس بشكل أكثر لحتى يعرف كيف يواجه هذا الفريق. مثل ما حكى الكابتن أبو المنتصر على موضوع منتخب الأرجنتين شو عمل خلال الشوط الثاني. تصور غير من أسلوبه بشكل كتير كبير، طبعا صار يلعب بمدافعين، حط الظهيرين اللي كانوا متواجدين سحبهم ونزل ما كانوا طبعا اللاعبين اللي هن كونزاليس اضافه لمونتيل، يعني اللاعبين المدافعين استبدلوا، صار الفريق يلعب بلاعبين دفاع امامهم واحد باريديز طبعا للهجمات المرتده لحتى يحسنوا يوقفوا، مقابل سبع لاعبين صار عندهم ادوار هجوميه،
0: ولان يعني كريستيان روميرو بقلب منطقه جزاء منتخب مصر وليست من كره ثابته، يعني الهدف
7: تماما يعني كره مرتده اللي كانت طبعا فات شارك بالحاله الهجوميه. نعم. يعني عم نشوف روميرو مارتينيز باريديز هدول ثلاثه عندهم ادوار دفاعيه، صار هذا الكلام عم حاكيك يا انا بعد الدقيقه 70.
0: نعم.
7: صار يلعب اثنين باراديس قدامهم، ماك أليستير عم يلعب أمامهم اثنين طراف. نعم. جناحين اللي كنه اللي هن مونتير إضافة لكونزاليس، أربع لاعبين بالخط الهجومي. نعم. إذا لاحظت دور ميسي كيف اختلف خلال الشوط الثاني، ميسي كان يلعب دائما لاعب صائد بمنتصف الملعب. نعم. ما يلعب أطراف، المدرب وظفه حطه على اليمين. نعم. صار ميسي يلعب جناح أيمن، اثنين مهاجمين ألفاريز ولوتارو مارتينيز إضافة لإنزو صار يلعب جناح شمال، صار في ضغط كتير كبير، سبع لاعبين صار بالحالات الهجومية، وشي طبيعي المنتخب المصري يخلق فرص عبر المرتدات. يعني انت وقت تشوفه تلعب بهذا الاسلوب، يعني وقت محمد صلاح مشي بالكرة 40 متر. نعم. او 30 متر ومرة طبعا لهيثم حسن وعمل الكرة العرضية للاعب طبعا زيكو اللي داخل بانطلاقة كتير قوية كانت يعني.
0: نعم.
7: يعني هذا الشيء بيورجيك طبعا قراءة المدرب بشكل جيد، قراءة حسام حسن ما كانت بشكل جيد حتى، يعني عنده مشاكل المنتخب المصري بالكرات العرضية.
0: نعم.
7: مثل ما عم نشوف عم يتلقى كتير أهداف بهالبطولة هي من خلال الكرات العرضية. أنا برجع بقول أنه طبعا المنتخب المصري أدى مباراة جيدة، بس نحن إذا بدنا نشوف مجمل المباراة عبر أحصائيات المباراة هالشيء اللي صار. نعم. بصراحة أحصائيات كتير كبيرة. أول شيء الاستحواذ عم يكون 64% مقابل 36 لمنتخب
0: مصر.
7: المصري أهداف المتوقعة الإكس جي عم تكون 0.89 بالنسبة للمنتخب المصري رغم مسجل هدفين بالمقابل 2.84 للمنتخب الأرجنتيني. نعم. إجمالي التسديدات 5 ب19.
0: نعم.
7: التسديدات على المرمى 7 مقابل 2، فرص خطيرة 6 مقابل 2 للمنتخب المصري، ضربات ركنية 6 ل1. يعني عم نشوف نحن حتى شوف على مستوى التمرير 541 تمريرة لمنتخب الأرجنتين مقابل 287 تمريرة.
0: يعني المدرب حسام يعني حسن يعرف مع من يلعب ودخل بهذه الخطة، هذا عن الجوانب التكتيكية
7: تماما. بس الشيء اللي صار أنت وصلت للغاية اللي بدك إياها.
0: صحيح.
7: نتيجة 2-0 ما حدا بيتوقعها كان.
0: نعم.
7: يعني بصراحة كلياتنا متعاطفين إنه حرام تروح المباراة. نعم. بس لو كان في تعامل أكثر، لو شاف المنتخب الأرجنتيني كيف يلعب أكثر، أنت ممكن أنت تشوف فريق عم يلعب بأربع مهاجمين ممكن تلعب 5، أنت تعمل دائما زيادة عددية. ميسي امبارح عم تشوف عم يهرب. نعم. من اللاعب عم يقابله. نعم. خط الدفاع بس في مسافة عم يكون.
0: نعم.
7: أما لو الفريق عم يلعب بثلاثة قلوب الدفاع، يعني لازم ينزل حسام عبد المجيد ويلعب ثلاثة بالعمق واثنين طبعا. نعم. يلعب بخمسة.
0: اسمح لي أن أنتقل إلى الجدل التحكيمي الذي حصل خلال هذه المواجهة، إذ أثارت القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور 16 من بطولة كأس العالم أثارت موجة واسعة من الانتقادات على المستوى العالمي، ومن بين المنتقدين عدد كبير من نجوم كرة القدم السابقين. نتابع.

0: أيضا لم تتوقف أصداء مواجهة مصر مع الأرجنتين عند النتيجة فقط، بل امتدت إلى القرارات التحكيمية التي أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير والمحللين، حيث شهدت المباراة اعتراضات على عدد من الحالات المؤثرة وسط مطالبات بمراجعة بعض اللقطات التحكيمية، الأمر الذي فتح باب النقاش حول دقة القرارات وتأثيرها في مجريات اللقاء، لتبقى المواجهة واحدة من أكثر مباريات دور الستة عشر إثارة للجدل. ينضم إلي من قيصري، مدينة قيصري التركية، الحكم الدولي السابق شاكر حميدي. أهلا ومرحبا بك كابتن شاكر.
1: السلام عليكم، تحياتي أخي الكريم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك كابتن شاكر. كابتن شاكر، بداية سؤال عام حول التحكيم، كيف تقيم حكم المباراة بأدائه في هذا الدور، المواجهة التي جمعت منتخبي الأرجنتين مع مصر؟
1: بداية تحياتي لك أستاذ وسيم والكباتن جاسم موجي والكابتن أحمد عزان. الحكم حقيقة الحكم الفرنسي فرانسوا لاتكسير حكم دولي منذ عام 2017، طبعا حكم صغير في السن، يعتبر يعني 37 عام عمره، من نخبة حكام أوروبا، حكم نهائي أوروبا عام 2024 بين إسبانيا وإنجلترا، حكم كأس السوبر الأوروبي عام 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيليا، حكم نهائي دوري الأبطال الأوروبي للشباب عام 2019 بين بورتو وتشيلسي. الحقيقة نحن في المباراة، يعني أنا حسب تقديري وتحليلي الشخصي، ما عرفنا مين عم يقود المباراة، هل هو حكم الساحة الفرنسي لا تكسير أم حكم الفار، لاني اكثر حالتين جدلا كانوا بالمباراه هي الهدف اللي التغى للمنتخب المصري في الدقيقه 60، واثار جدل واسع كون انه الخطا صار على بعد تقريبا شيء 90 متر من اول الملعب، وما هو الخطا اللي استوجب، يعني عم نشوف انه اخطاء اكبر من هيك واكثر من هيك خطا ما يحط فاول. حتى حاليا عم نشوف وعم تلاحظوا انت والكباتن انه كأس العالم حاليا في تساهل بالاخطاء وبالالتحامات بشكل كبير لموضوع تسريع اللعب، وهذا التطبيق انا كان برايي يطبق بالبطولات المحليه قبل كأس العالم. طبعا في متعه للمشاهده، بس بنفس الوقت بعرض اللاعبين للاصابات ولمشاكل كبيره اثناء المباراه. نحن إذا رجعنا على الهدف، إذا بتطلع أخ وسيم والكباتن اللي عم شاهدونا أنه بالدقيقة 60 التغى الهدف، طبعا صار الخطأ مثل ما حكينا على 90 متر، وكان في 3 أو 4 نقلات للمنتخب المصري، فبالتالي أنه منتخب الأرجنتين كان في عنده إمكانية إعادة التموضع. طيب لو فرضنا جدلا أنه استمرت هالحالة شيء 10 تمريرات تقريبا، هل انه الفار راح يرجع على الخطا ويلتغى الهدف؟ هذا كلام انا برايي ما راح يحصل. كان انا مع الفار انه يتدخل بهالحاله لما يكون الخطا حصل على تقريبا على حدود منطقه الجزاء لفريق الارجنتين، كان ممكن انه يرجع، بس اما الحاله تصير عند الحاله الركنيه، هذا كلام كان يعني انا برايي انه خطا انه نرجع لهدف.
2: معك كابتن احمد.
0: نعم كابتن احمد، بدي اسالك سؤال ايضا عن الحاله. الكابتن يعني احمد، بدنا نراعي شوي الوضع، الكابتن احمد مشجع للمنتخب الارجنتيني يعني،
2: فبدنا نحن لا بدنا نحكي نحن الواقع والمنطق. كابتن الحاله فيها فول هي ولا ما فيها فول؟ الحاله اللي صارت انت من وجهه نظرك، بغض النظر عن انه مرق وقت ومرق مساحه ومرق زمان لحتى
1: لا شوف،
0: هي فيها دهس على
2: ماما، في كثير عالم ما شافت هذا.
1: تفضل. لا في دهس، والدهس بس ما هو الدهس، يعني الدهس يعني نحن عم نشوف بعض حالات كابتن احمد
2: بمشي، بس هي
1: في عم يمشي
2: تمام، بس هي فيها فول ولا لا؟
1: أنا مع أنه يرجع على الحالي، عم بقول لك لما تكون الحالي قريبة على منطقة الجزاء، أما فول على بعد 90 متر تنتقل الكرة 3 تمريرات أو 4 تمريرات ونرجع للفول،
2: كابتن
1: أنا ماني مع الحالي.
2: هحكي لك حالة مرة صارت بكأس العالم للأندية بالإمارات لفريق ريال مدريد، يمكن كان عم يلعب مع الجزيرة الإماراتي أو فريق آخر، فريق تصور يعني عم يهاجم انقطعت الكرة منه، الفريق الثاني طبعا راح وسجل هدف، بعد ما سجل هدف الفريق الثاني عطوا قرار الفار للحكم انه لا في خطأ قبل تسجيل الهدف. تصور يعني من حالة قديش مثل هاي الحالة تماما، يعني نفس هاي الحالة تقريبا صارت تماما، بس هون سجل هدف رجع لها الغدف بحالة مثل هاي.
1: كابتن احمد نحن في شك بحالة محمد صلاح بالهدف اللي اجى لمنتخب الارجنتين دقيقه 92
2: الهدف الثالث، تمام.
1: هناك شك. طيب الفار ليش ما استدعى الحكم انه شيك على الحاله؟
0: هي هاي النقطه اللي عم يطالبوا فيها جماهير منتخب مصر وانا لاعبين منتخب مصر.
2: انا شفت
0: وقت الحكم كابتن رجع ل حالة الدهس اللي صارت على ليساندرو مارتينيز من قبل لاعب منتخب مصر، ليش ما رجع الحكم لحالة في حالة محمد صلاح؟
2: هلا في حالة أوضح من هي حالة الشد. اللي صارت أنا برأيي طيب يعني تبع محمد صلاح ما كان
0: خلينا كباتن يعني ناخذها وحدة
2: تماما.
0: حالة وقوع محمد صلاح، تفضل
1: سجل كل شيء عندي.
0: نعم
1: لو سمحتوا، الحالة حتى بنفس الحالة اللي عم تفضل بي أستاذ وسيم كان في مسك على لاعب مصر داخل منطقة الجزاء،
2: تمام.
1: بنفس الحالة اللي صار فيها مثل ما نقول نحن يقالوا الأخوة المصرية إنه تكعبل الكابتن محمد صلاح، كان لازم الفار بنفس الحالة يستدعي، لأني كمان الكرة أجا منه هدف للأرجنتين وهدف قاتل دقيقة 92، فأضعف الإيمان كان لازم يستدعي الحكم يشيك على الحالة، مجرد شك يعني، والحكم بياخذ قراره. فهون مو بس هالحالتين كابتن احمد، انا بدي اقول لك انه في عده حالات كانت تستوجب البطاقه الصفراء للاعبين منتخب الارجنتين وما شفنا اي بطاقه ظهرت. هون نصيب الاكبر، الحكم قدير والحكم ما هو سهل. بالدقيقه 6 كان في خطا لصالح منتخب الارجنتين، هجمه واعده تستوجب بطاقه صفراء، ما اشر له بطاقه صفراء للاعب الارجنتين. بالدقيقه 19 ضربة الجزاء لمصر، في كثير من الحكام ما بتعطيها، ولكن في خطأ اللاعب، إذا لاحظنا أنه لاعب الأرجنتين دخل من خلف ومن دفع، هذا سرعة اللاعب كان سبب العرقلة ضربة جزاء، بس بنفس الوقت في بعض حكام ما بتعطيها. كمان الفار هون بهالحالة ما استدعى، أنه ما في شك نهائيا وأكد قرار حكم الساحة،
2: تمام.
1: بالدقيقة 43 ضرب متعمد بدون كرة على لاعب منتخب مصر إمام عاشور، بدون كرة واللاعب فاتح إيده، يعني الإيد مفتوحة على امتدادها وهن اللاعبين عم يجروا. كمان الفار بهالحالة كان متغيب أو كان مغيب بشكل نهائي. أضعف الإيمان بطاقة صفراء، ولو أنه أنا حسب رأيي الشخصي تستوجب بطاقة حمراء، ضرب ولكم على الوجه بدون كرة واللاعبين عم يجروا واليد مفتوحة بشكل كامل. إذا بترجعوا أو بتلاحظوا عليها الكرة، كان بالدقيقة 43 على الخطأ كان على إمام عاشور،
2: تمام.
1: حكينا عن هدف الأرجنتين وعن الحالات. طيب هاي البطاقات الصفراء كان ممكن تغير مجرى المباراة،
2: أكيد أكيد صح. أكيد أكيد
1: مو بس هالحالتين، جدليات صاروا بشكل أساسي،
2: أكيد.
1: بالتالي أنا بقول إنه كان التحكيم غير موفق وكان لمصلحة منتخب الأرجنتين. وبنفس الوقت إذا بدنا نحكي على التحكيم بشكل عام، يعني إذا بنلاحظ نحن مباراة الجزائر أيضا، ميسي، أنا بشجع برشلونة وبحب ميسي، ولكن استحق البطاقة الحمراء وسجل بهذيك المباراة،
2: أكيد حكيم تماما.
1: فإذا بتلاحظوا ومن نكون واقعيين إنه في مجاملة لمنتخب الأرجنتين،
0: يعني كابتن شاكر يعني بكل واقعية وشفافية، ليونيل ميسي مدلل الفيفا؟
2: بيحبه ما بيحصل يحكي.
1: مو بس ليونيل ميسي، لا مدلل فيفا، ومنتخب الأرجنتين أنا شايفه كله مدلل فيفا. أيوة. من العام 1986 لما صار في تواطؤ مع البيرو سجلوا 6 أهداف وبعد بطولة التسعين لما مارادونا جاب هدف بإيده كان الحكم عليه بن ناصر الله يرحمه والإيد مرفوعة وسجل هدف وانحسب الهدف. ومنحكي يعني على ركلات جزاء اللي صارت بالبطولة الماضية، فالمنتخب الحقيقة أثبت في هي المباراة أنه مدلل فيفا، وهذا لا يمنع أنه نحكي كلمة حق أنه نحن يعني مع الأسف المنتخب المصري أدى مباراة رائعة، ولكن عقلية الفوز عنا ما هي موجودة لحد الآن رغم المباراة الكبيرة اللي قدموها. عقلية الفوز ما هي موجودة، أنت متقدم 2-0 بهالحالة دقيقة 80 للشباب والأخوة الكابتن جاسم والكابتن أحمد هن يمكن بيحكوا على الأمور الفنية، كان لازم يغلق منطقته ويغلق الخلف ويلعبوا في دقيقة أكبر، ولكن مع الأسف يعني مثل ما حكينا الفوز هرب من المنتخب المصري بالدقائق الأخيرة. وما ننسى أنه يعني كان أداء رائع للمنتخب المصري، ومنهني الأخوة في مصر على هذا الأداء اللي بيرفع الرأس حقيقة.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر الحكم الدولي السابق الكابتن شاكر حميدي، كنت معنا من مدينة قيصري التركية.
1: شكرا لك ولجميع الأخوة العاملين تلفزيون سوريا، وتحياتي لك ولأخوتنا ضيوفك الكرام كابتن جاسم وكابتن أحمد.
0: شكرا
1: ولجميع الأخوة اللي عم يشاهدوا قناة تلفزيون سوريا.
0: شكرا جزيلا كابتن شاكر حميدي، كنت معنا من قيصري التركية. أيضا مشاهدينا نبقى في نفس الإطار، إذ أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الأرجنتين ومصر تجعلنا نعود إلى الوراء في الذاكرة لنستعرض أبرز الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدها كأس العالم عبر التاريخ. نتابع.

0: إذن هذه هي أبرز الأخطاء التحكيمية التي رصدناها عبر التاريخ في برنامج شوط إضافي. كابتن جاسم نواجي، هل تعلق على هذه الأخطاء، وهل لديك في الذاكرة أخطاء أخرى ربما تكون في مونديال أو في بطولة أوروبية أو في الدوري السوري؟
1: طبعا الدوري السوري الدوري السوري الأغلب أخطاء يعني
0: العالقة في الذاكرة يعني.
1: نعم، احنا اليوم بدنا ما نوم كأس العالم، بدنا نحكي على وجبنا سيرة الدوري السوري يعني. أنت اليوم عم تشوف حكام عالميين، طبعاً هذا مو مبرر لحكام الدوري السوري يعني. نعم، أكيد يعني في أخطاء قاتلة. أنا من اليوم عم تشوف أنت حكام عالميين يعني. أنا حبيت أسأل الكابتن شاكر سؤال، بس إنه يعني اليوم كرة القدم بالأخص كأس العالم، هي أغلب كرة القدم وبالأخص كأس العالم، هل هو مسيس؟ نعم. يعني أنت اليوم عم نسمع إحنا كلام إنه اليوم صراحة يعني جهات ثانية عم تتبنى هذا الموضوع لمراهنات، لأمور ثانية، لتحقيق ثروة طائلة يعني من كأس العالم، لترويج لأمور ممكن تكون خفية. يعني في ناس عم تحكي إنه قبل كأس العالم ممكن إنه الأرجنتين تأخذ كأس العالم أو البرازيل،
2: كان حكي على البرتغال
1: حتى على الأرجنتين يعني. مثل اليوم الكابتن شاكر يقول إنه هو مدلل من حوالي 40-50 سنة منتخب الأرجنتين. طيب احنا اليوم معناته من حقنا كجمهور نشك بنزاهة الفيفا يعني. نعم. واحنا نعرف في بعض المباريات حتى مو على مستوى كأس العالم، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى يعني كيف تدار الأندية، كيف تحقق بطولات، وصراحة هذا شفناه يعني. هذا الأمر سلبي بالنسبة احنا إنا كجمهور. نعم. انه ممكن انا بكرة اي نتيجة او اي مباراة او اي يعني ما يظل هاي المتعة، ما يظل هذا الشغف اللي موجود عندنا احنا كرياضيين يعني،
0: خاصة مع دخول الفار يعني. لا يمكن ان نبرر للحكم طيب الخطأ مع حكام الفار.
2: صار في تكنولوجيا هلا، لكن بالوقت الحالي يتغير الوضع يعني. اذا لاحظت الحكام عم ياخذوا قرارات قبل ما حكم المساعد يرفع، اذا لاحظت. نعم. الكرة لأنه صار فيها شريحة بالوقت الحالي. صحيح. فيها حساس، بيعطيك
1: دخلت هدف أو ما دخلت هدف
2: تماماً يعني. هاي شغلات، وحتى على حالات التسلل، كل هذا الموضوع صار في تكنولوجيا يعني. ممكن تغفر للحكام القدامى اللي كانت مثل ما تفضلت وحكيتوا هلا على هذا الموضوع، بس انا بالوقت الحالي لا، مو ناقصه شيء الحكم ابدا حتى يتخذ القرار، بيرجع عم يشوف الحالة وكذا. بس الشغلات اللي صارت بالمباراة امبارح ممكن
1: احنا اليوم شك. كرة القدم تلعب على جزئيات كافية
2: تماما
0: يعني. لو الحكم امبارح،
1: الحكم لو رايح الفار ممكن
0: ثالث للأرجنتين، راجع لحالة محمد صلاح مدقق فيها يعني بشكل جيد،
2: هلا شوف
0: يا بيصفر ركلة جزاء بيرجع
1: يا أو عادي
0: وبيحسم الجدل وبينتهي الجدل.
2: كابتن وسيم، 90% من الحالات اللي بينادوا له الفار لحكم الساحة بتكون معناتها قرار صح.
0: صحيح. نعم.
2: 90% نعم. 10% ممكن يغير تماما، ممكن يغير من قراره، بس اذا راح الفار بده خلاص بده ياخذ قرار بهذا الموضوع. نعم. بنسبه 90% واكثر شوي.
0: ما جاوبتوني على الاخطاء التحكيميه اللي لفتت انتباهكم يعني خلال
2: صراحه مميزه. هلا هدف الارجنتين نتذكره على طبعا اللي سجله على بلجيكا، على على على على ما اظن كانت على انجلترا. بتذكر هذيك المباراه طبعا. انا اول مونديال بالنسبه لي بتابعه هو مونديال 86.
0: نعم.
2: طبعا هل فاز فيه الارجنتين يعني. نعم. باعتبار 82 انا ما بصراحه ما بتذكره. انت كابتن وسيم اي مونديال؟ 90 تتذكره تماما.
1: وانت 94
2: ايوه 90 تبع ايطاليا،
0: تبع ايطاليا اللي فازت في المانيا
2: تماما
0: بالنهائي بركله جزاء على الارجنتين.
2: هل لعبوا ايطاليا والارجنتين بمدينه نابولي والجمهور. نعم. صار يشجع
0: ركلات جزاء
2: تماما. نعم. ركلات ترجيح. نعم. ترجيح والجمهور. نعم. صار يشجع مارادونا على حساب المنتخب. نعم. المنتخب الإيطالي.
0: نعم. طب بدي أسألك أيضا سؤال كابتن أحمد عزام، هنا العامل الذهني للاعبي منتخب مصر ويعني تأثير المدرب على هذا التراجع، رغم لنحكي فيه أخطاء تحكيمية تمام، العامل الذهني أنت متقدم بهدفين يعني
2: تمام.
0: ليش لا تسمح للعودة بثلاث أهداف هاي
2: تمام؟ مثل ما قلت لك أنا قراءة المنافس ما كانت بشكل جيد يعني. حسام حسن الأماني عمل شخصية للمنتخب، عمل منتخب بشكل جيد لأنه في تطور بالأداء بين كأس أمم أفريقيا لحد ما وصل للمونديال. في شخصية للمنتخب، في عنده نوعية لاعبين بشكل جيد، بس الأسلوب اللي اللي نهى فيه المباراة مو هو الأسلوب المناسب لواقع المباراة. يعني مثل ما قلت لك أنت لو تلعب بمنظومة دفاعية أكثر وتعتمد تخلي مهاجمين رأس حربة تعتمد على التحولات بشكل أفضل كنت ممكن تضرب منتخب الأرجنتين تعمل زيادة عليه، بس هو تم عم يلعب بنفس الأسلوب بالنسبة للحالة الدفاعية. وكمان في شغلة صار في تأخر، صار عم يدافع بمناطق متأخرة جدا، يعني صار عم يلعب على خط 16. أنت ما بصير تلعب أمام هيك فريق بهالإمكانية، لازم تطلع الدافع دفاع متقدم للأمام لحتى ممكن
0: تترك فراغات بالكرات العرضية. وجدنا فراغات بمنطقة جزاء منتخب مصر من هدفين إجوا لمنتخب الأرجنتين، يعني كانت غريبة كتير.
2: أستاذ وسيم، صار في زيادة عددية باللاعبين، إمتى بصير في إرباك للمدافعين وتصير في زيادة عددية؟ صار بصيروا اللاعبين ما عاد يعرفوا مين اللاعب اللي بده يتراقب. ميسي راح على جهة اليمين، شفت قديش صار في عنده مساحات واخترق ولعب كرات عرضية وسدد، وحتى الهدف إذا لاحظت الهدف اللي سجله الثاني هدف التعادل الكرة هو اللي لعبها بالعرض، راح عمل إسناد، ما كان في كثافة بشكل منيح. يعني هلا هو تتذكر امبارح حكينا بالحلقة انه كيف مدرب منتخب مصر بده يحسن يوقف ميسي، بده يحاصر المناطق، بده يعمل رقابة على المناطق اللي بيلعب فيها ميسي. ميسي ما بتحسن تراقبه.
0: ما فضلت المانتومان يعني.
2: تمام، لا لا لا اكيد مانتومان ما عاد في بكرة القدم طبعا، لانه ممكن انت تروح على مانتومان ممكن يفضى مكانك يجي لاعب تاني يحل بهذا المكان. انا برايي سكالوني نجح امبارح بالتكتيك تبعه. حسام حسن ما حنقول فشل، ما حسن يقرا المباراه باخر 10 دقائق، كان ممكن تسكر، ممكن تضوع وقت. انت في نوعيه لاعبين هلا ممكن انت تحسن باوقات معينه في اساليب لتضويع الوقت.
0: نعم صحيح،
2: الاحتفاظ بالكره ما انعدم فورا عند منتخب الارجنتين.
0: نعم.
2: ممكن تحتفظ بالكره مثل ما بدوا المباراه بشكل جيد.
0: نعم.
2: كاستحواذ ما حسنوا هو بهذا، صاروا يلعبوا كرات طويله يلم الكره الثانيه للمنتخب الارجنتيني، تم فورا عم يلعب بنص ملعب.
0: نعم كابتن جاسم، لفت انتباهي لاعبين بمنتخب مصر يوم الامس، اللاعب هيثم حسن والحارس مصطفى شوبير. كيف قيمت اداء اللاعبين رغم الاهداف الثلاثه التي تلقاها الحارس، وماذا تتوقع لكلا اللاعبين ايضا في المستقبل؟
1: طبعا هيثم حسن احنا نعرف انه لاعب مستوى عالي، هو بالاساس لاعب ما لعب بالدوري المصري وما تاسس بمصر، لاعب تاسس باوروبا، وهذا الشيء اللي شفناه بمباراه امبارح. شفنا انه اللاعب هذا قدم مستوى اعلى من بقيه اللاعبين، وكان اخطر لاعب بمنتخب مصر، وكان اللاعب الوحيد اللي ياخذ منتخب مصر للامام، وصنع هدف جميل. يعني
2: هدف اللي التغى والهدف الثاني
1: اللي صنعه اخذه بحركه وبسرعه،
2: نفس الحاله تقريبا.
1: صراحه اللاعب قدم مستوى عالي، واحنا بشكل عام مصطفى شوبير اكيد حارس كبير، لكن البطوله بشكل عام هي بطوله حراس المرمى صراحه. كاس العالم هذا انتج لنا تقريبا يعني اغلب المنتخبات كانت حراسه على مستوى عالي، يعني
2: على مستوى الارقام، يمكن كحاله هجوميه يمكن من اكثر المونديالات اللي فيها اهداف.
1: نعم
2: هذا اوكي، شيء طبيعي انه يكون في 48 منتخب، بس عم نشوف معدل اهداف بجميع المباريات.
1: لانه في منتخبات يعني منتخبات دفاع ضعيف وتسجل في مرمى 5 اهداف، انت ممكن في لو منتخب قوي، في منتخبات اخذت كاس العالم ب5 اهداف سجلتها طول المونديال.
2: طبعا نتذكر هذا الشيء. تمام،
1: فللأمان هاي بطولة حراس المرمى بشكل كبير، حتى حارس مرمى الرأس الأخضر بعمره 40 سنة البارح وقع عقد مع انتر ميامي الأمريكي. يعني اليوم أنا أتوقع يعني بالسنين القادمة يعني أتوقع راح نشوف لاعبين، يعني رونالدو اليوم عمره 41 سنة، ممكن بالسنين القادمة على تطور العلم وتطور الكرة ممكن نشوف أعمار لاعبين توصل لل 45 لل 47، مثل في لاعب ياباني.
0: نعم.
1: يلعب، يمكن اعتزل السنة الماضية،
2: لعب ضدي هذا لعبان ضدي
1: 55 سنة 55 سنة
2: هلا
1: 55 سنة عمره. يعني ممكن أنت هذا حالته البدنية ممكن تدرس، يعني
2: صار في علم في
1: يعني ممكن تدرس، يعني
2: في
1: صراحة
2: استشفاء،
1: صحيح استشفاء سريع، طرق للاستشفاء
0: مع مهام أقل بأرض الملعب. يعني
2: تماما هذا هذا هذا هذا شيء
1: صحيح، واكتشاف شوبير بهاي البطولة للأمانة
0: مهم جدا، يعني أنقذ منتخب مصر من ركلة جزاء لصالح ليونيل ميسي، تصدى أيضا لثلاث كرات ربما كانت أهداف
1: صحيح
0: محققة لمنتخب الأرجنتين فقط في الشوط الأول. كلمة سريعا كابتن
2: أحمد، امبارح سمعت أنا أحد القنوات المصرية مصطفى شوبير 90% ما حيرجع لنادي الأهلي المصري.
0: نعم.
2: جاي عقد من نادي أوروبي كبير مثل ما سمعنا امبارح. النقطة اللي كان الحاضر الغائب بالمونديال هو مرموج اللي نحن تفاجأنا بصراحة بمستواه خلال البطولة. إذا لاحظت امبارح أدخله بآخر 10 دقائق كان خارج البطولة تماما، ما بنعرف شو السبب. إمكانيات الولد عالية بس ما قدم مستواه اللي لازم يقدمه بصراحة مع المنتخب المصري خلال جميع المباريات.
0: نعم، اسمح لي أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع فرنسا التي ستقام مساء الغد الخميس في الساعة 11 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

0: إذن انتهت مباراة كولومبيا وسويسرا في دور 16 من كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي في مواجهة تكتيكية بامتياز حضرت فيها الفرص المتبادلة والانضباط الدفاعي الكبير من الطرفين. وفي ركلات الترجيح نجحت سويسرا في حسم بطاقة العبور إلى ربع النهائي بأربع ركلات لثلاثة بعد صراع استمر حتى الركلات الأخيرة لتواصل مشوارها في البطولة، في حين غادرت كولومبيا المونديال بعد أداء قوي ومنافسة حتى اللحظات الأخيرة. إذن تأهل سويسري وأوروبي جديد لدور الثمانية. كابتن جاسم نويجي، لماذا كانت هذه المباراة فقيرة جدا هجوميا؟
1: طبعا احنا تفاجأنا بمستوى المباراة، مع انه الفريقين يملكون يعني حالة هجومية. كولومبيا لعبت طريقة 4-3-3، يعني ثلاث مهاجمين. سويسرا ما كانت تلعب مثل المباريات السابقة بهجوم، لعبت 3-6-1 بمهاجم واحد. رتم المباراة ما كان في فرص، كانت مباراة بخط الوسط، اعتمدت على على على القوه وعلى على دفاع الفريقين وعلى على القوه الجسمانيه للمنتخبين. كنا نحس ان المنتخبين حابين يروحوا لركلات الجزاء صراحه، يعني انما كان شوي المنتخب الكولومبي اميز، تميز يعني بالسرعه بالاخص بالهجمات المرتده. اجته فرصتين ما استغلها بالشكل الامثل، وممكن اخطر فرصه كانت دقيقه 90 اللي لعب مدافع سويسرا الكره لمهاجم كولومبيا وتواجه مع الحارس. وللامانه حارس سويسرا قدم مستوى عالي، ساعد المنتخب السويسري صراحه الحارس قدم مستوى عالي، انقذ مرمى من اكثر من كره كانت ممكن تكون محققه للمنتخب الكولومبي. بس بالمجمل احنا كانت مباراة عقيمة، وتشعر انت كمتفرج تشعر انه هالمنتخبين حابين يروحوا لركلات الجزاء الترجيحية، وهذا اللي صار. يعني توفق حارس منتخب سويسرا وتأهلت سويسرا لهذا الدور. طبعا سويسرا اتوقع هاي اول مرة تأهل الدور ربع النهائي
2: سنة 54
1: تماما. طبعا هذا الامر يحسب للمدرب، ومثل ما قلنا اليوم كأس العالم في مدربين جاي ليدخل اسمها التاريخ، ممكن على حساب حتى المنتخب على حساب الأداء، ممكن في لاعبين انه يوصلوا لمرحلة على حساب حتى الأداء. انا اوصل لمرحلة ربع النهائي، يمكن منتخب سويسرا صعب بالمونديالات القادمة انه يدخل للربع النهائي.
0: ايضا كابتن احمد عزام بنفس النقطة، لماذا سمحت كولومبيا لسويسرا بان تخطو كما تريد في هذه المواجهة التي توقناها بيوم امس وحلقة امس ان تكون من اقوى مباريات دور 16، لكن الاكس جي لكلا الفريقين 0.7.
2: تماما، يعني مثل ما توقعنا امبارح انه نشوف مباراة ممتعة، مباراة هجومية اذا كان الفريقين عم يبحثوا عن الفوز. بس تغيرت الاستراتيجية بالنسبة للفريقين، إذا لاحظت من سويسرا ممكن 60%، ممكن لكولومبيا 40% بموضوع الهجوم أو موضوع عن استراتيجيتي للمباراة. يعني الفريقين كانوا عم يلعبوا يعني واقع المباراة فرض نفسه، يعني أنا عم بلعب بهذا الدور، أنا ما بدي أخسر، ممكن تروح المباراة لركلات الترجيح ما عندي مشكلة، أو الأشواط الإضافية ما عندي مشكلة، بس أنا همي داخل على المباراة أنه ما بدي أخسر. غير وتكون انت استراتيجيتك المباراة اذا بدي فوز، هذا بتدخله للاعبينك. الفريقين قاعد يلعبوا كانوا بوسط الملعب، ما في كتير هجمات من خلال المباراة مثل ما تفضلت وحكيت، رغم انه يملكوا الفريقين طبعا مفاتيح لعب هجومية بشكل جيد. يعني دياز امبارح حاول ممكن محاولة او محاولتين بالنسبة لكولومبيا، رودريغيز طبعا، شوارز، كان في بعض الهجمات الخجوله كانت بالنسبه للفريق. اما فريق سويسرا طبعا يعني اومبولو ما شفناه كثير بهالمباراه، هي شاكيري هو ممكن كان عم يتحكم نوعا ما بوسط الملعب بس ما كان كمان في فرص. انا برايي واقع المباراه فرض نفسه، الفريقين ما عم يبحثوا عن الفوز قد ما عم يبحثوا انه نمضي وقت من المباراه، ممكن نخطف هدف من كره ثابته او كره مرتده. اذا لاحظت امبارح كل اللعب محصور كان بوسط الملعب، اي فريق عم يملك الكره الفريق الاخر عم يرجع

0: بركلات الجزاء الترجيحيه، عم يجي مدرب الحراس يعطي الحارس
1: تماماً
0: ورقه
1: تماماً.
0: موجوده، يعني مثلا انه هذا اللاعب سدد على اليمين، هذا
1: اللاعب لاعب مراقب،
0: فمثل ما تفضلت انت اليوم تعتمد صراحه على العلم. يعني
1: هلا شوف، هلا هي في موضوع سلاح ذو حدين.
2: نعم.
1: تغيير حارس المرمى في كثير عم نشوف منتخبات عم تعمل هذا الشيء، منهم منتخب استراليا.
2: نعم.
1: طالع اللاعب طبعا اللي كان نجم المباراه برايي انا، ادخل حارس المرمى طبعا اللي تبع عمر السومه اللي صد الكره ودقت بالعارضه تبع عمر السومه اذا بنتذكره. نعم. حارس منتخب استراليا ما توفى بهذا الشيء. في هي ثقافات. انا مره صارت معي كمدرب مرتين عملتها بكاس الجمهوريه ونجحت فيها، بدل الحارس قبل نهايه الاشواط الاضافيه زي الحارس بصراحه يصد. نعم. بالنسبه لي هي موضوع ثقافات، بس انت كيف تنفذ، كيف بدك تكون مركز تركيز اختيار اللاعبين. احيانا في مدربين بيفرضوهن على اللاعبين انت تسدد.
2: ميسي ضيع ركلتين جزاء هذا المونديال
1: تماما، يعني ممكن انت يعني في مدربين مثلا بيقولوا للاعب انت بدك تسدد، في مدربين لا بيختاروا اللاعبين انتوا تفضلوا مين بيحب يسدد، لانه بتحسن انت تتحمل مسؤوليه عن اللاعب. نعم. فهمت علي؟ هي موضوع ثقافات هذا الموضوع.
2: إذن مع ختام مواجهات دور 16 كباتن من مونديال 2026، سألنا مشجعين في حلب عن أكثر منتخب أقنعهم أداؤه في هذا الدور، ومن المنتخب الذي فوجئوا بخروجه من المونديال. نتابع.
3: الله، فرنسا تعودنا عليها دائما، هي يعني إذا ما وصلت هتوصل لربع النهائي أقل شيء، يعني تعودنا عليها، فبكمل مع فرنسا بختار لأن نسبة فوزها كبيرة وفريق متكامل ومنظومة متكاملة يعني. والفريق اللي ما توقعت خروجه البرتغال على الأسماء اللي عنده، يعني فريق بيملك أسماء كبيرة، فتوقعت هذا الأداء، يعني كانوا بس عم بيدافعوا ما عم بيحسنوا يهجموا. حتى
4: مصر أقنعني بمستوى لأنه لعبه كتير حلو وبيعطوا لبعض وباصوا لبعض ودخلوا جوال ومن قلب بيلعبوا. اما برتغال كثير انصدمت انه طلع، لانه رونالدو يعني انه كثير لعبه حلو لازم يفوز ولازم على القليل ياخذ كاس، يعني انه كل مسيرته.
5: اكثر منتخب اقنعني مستواه هو النرويج طبعا، يعني لازم هو يكون هو الحصان الاسود، يعني يصنف الحصان الاسود بهي النسخه من كاس العالم، لانه مستواه كان يعني غير عادي. طبعا هي السنه هن عندهم اداء، عندهم تكتيك معين عم بيمشوا عليه، واقنعوني طبعا بخروج البرازيل اللي هي سيد المسابقه. طبعا البرازيل مو منتخب عادي، انت لما بتخسره فمعناته انت محضر ذهنيا وتكتيكيا وحتى بدنيا.
6: الله، المقتنع مستوى المغرب قدم اداء كثير حلو، بدخل على الملعب ما عنده خوف مثل باقي المنتخبات العربيه، خايفين وبرجعوا لورا، خلص انه نازلين هدفهم الفوز، مو مهم ومسامين قدامهم او كل شيء. والفاجأني بصراحه منتخب البرازيل قدم اداء كثير حلو، ضيعوا فرص بس ما عرفوا يستغلوها.
7: هلا بعد نهايه دوري 16 يعني انا حسيت من ناحيتي يعني اكثر شيء لعب وانسجموا مع بعض وفرنسا، يعني صراحه وحتى يعني رشحوا للنهائي او يعني ياخذ نهائي هو. واكثر منتخب صدمت بخروجه يعني البرازيل، لانه يعني كانوا عم بيلعبوا لعب حلو وهيك بس كبوا فرص وبالاخير خلاص يعني ضيع ده يستقبل.
2: إذن هكذا كانت الاراء حول المنتخبات التي تاهلت وخرجت. كابتن احمد عزام، سريعا من هي المنتخبات التي تفاجأت بخروجها من دور 16؟
1: بصراحة هولندا كأسماء كمجموعة كلاعبين. البرازيل أكيد كمان احنا ما توقعنا يخرج أمام النرويج، رغم أنه إمكانيات النرويج بشكل جيد، بس البرازيل اسم كبير كمان، التعامل معهم يكون جيد. أنا برأيي هدول أكبر مفاجأتين خروج هدول المنتخبين. أما باقي الفرق بصراحة أنا برأيي بتستاهل. في فرق طبعا مستواها عالي من أول بطولة لآخر بطولة، في فرق بلشت تتحسن مثل بلجيكا، مثل إنجلترا، مثل النرويج طبعا. يعني حنشوف. أنا برأيي مباراة الدور ربع النهائي تقريبا 80% الفرق اللي وصلت للدور ربع النهائي بتستاهل إنه مكانها بالتواجد بها.
2: كابتن جاسم.
0: والله أنا بالنسبة لي أتوقع منتخب المكسيك كان للأمانة هو الحصان الأسود للبطولة، المرحلة اللي وصلوا بعدها خرج، لأنه كان
1: خلال الدور
0: أكثر منتخب منتخب حقق فوز ومو مسجل في مرمى، كان منتخب يقدم مستوى عالي. لكن صراحة يعني كمان انصدم مع المنتخب الإنجليزي. للأمانة اللي يعني الدور ربع النهائي طبعا بكرة إن شاء الله نتمنى الفوز للمنتخب المغربي رغم صعوبة المباراة مع فرنسا، ونحن نعرف إنه فرنسا يملك إمكانيات عالية، ولكن إن شاء الله المنتخب المغربي يحقق نتيجة إيجابية. يعني اليوم أنت المنتخبات ربع النهائي، فعندك مغرب فرنسا، نرويج إنجلترا، إسبانيا، بلجيكا، أرجنتين، يعني أنت إذا بدنا نقول من اللي راح يتأهل للنصف النهائي ممكن نشوف

0: مغرب او فرنسا، انجلترا هو الاقرب من النرويج، اسبانيا اقرب من بلجيكا، ارجنتين اقرب من سويسرا، هاي
1: نعم.
0: كمجمل يعني، انما يبقى
1: على الورق.
0: الميدان
1: تمام.
0: يعني هو اللي
2: هيك ورجعنا المونديال
1: يعني. نعم قبل الختام اسمح لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم بالفوز بمبلغ 1,000,000 ليره سوريه. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة المغرب مع فرنسا التي ستقام في مساء الغد الخميس في الساعة 11 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. قبل ختام حلقة شوط إضافي مونديال 2026 أشكر الكابتن جاسم النويجي لاعب نادي الفتوة منتخب سوريا سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا أستاذ وسيم، شكرا
1: وجزيل الشكر أيضا للكابتن أحمد عزام المدرب والمحلل الفني، شكرا جزيلا.
2: شكرا، متشكر الكادر ومتشكر صديقي.
1: شكرا جزيلا لكما، وجزيل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. لكم مني ومن كادر عمل وإخراج وتنسيق برنامج شوط إضافي كل الشكر، دمتم بألف خير.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: أحمد خالد توفيق روائي وطبيب مصري، ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضا في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993، وفانتازيا بدءا من عام 1995، وسفاري بدءا من عام 1996، والWWW عام 2006. لقب بالعراب، وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيرا عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية. كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا إلى العناوين. الرئيس الشرعي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي وتنبرك في أنقرة، ولقاء مرتقب اليوم مع ترامب على هامش قمة الناتو. الأمم المتحدة تقول إن 1,200,000 شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة في سوريا، وتحذر من تزايد الضغوط الإنسانية والخدمية. المحكمة العسكرية في لبنان توافق على إخلاء سبيل فضل شاكر، وذلك مقابل كفالات مالية ومنع من السفر. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة، ويقول إن واشنطن أهدرت وقتا كثيرا بلا نتيجة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل هذه النشرة. التقى الرئيس الشرع في أنقرة وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة السورية. وشارك في اللقاء المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك بحضور وزير الخارجية سعد الشيباني. هذا ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في لقاء رابع يجمع بين الرئيسين.

0: ينضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. يوسف أهلا بك. إذن كيف هي الأجواء والتحضيرات لقمة الناتو المقرر يعني عقدها اليوم، وما الملفات التي من الممكن أن يتم الحديث عنها خلال هذه القمة؟
1: فرات، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. منذ ساعات الصباح الباكر وفي اليوم الثاني من أعمال القمة توافد رؤساء قادة قمة حلف الناتو إلى المجمع الرئاسي وبدأت الاجتماعات، وكان هناك كلمة للرئيس التركي وبدأت كلمة أيضا الأعضاء في الحديث والنقاش. العديد من الملفات التي تناقش اليوم منها اتفاقيات الحزبة الجديدة والميزانيات وغيرها من الأمور الأخرى، إضافة إلى الملف الأوكراني الروسي وملف غزة وملف سوريا وملف لبنان وملفات إقليمية أخرى حاضرة ستكون على طاولة قادة الناتو. ويعقب هذا الأمر لقاءات ثنائية لبعض القادة، منها لقاء الرئيس ترامب المتوقع بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل الظهر اليوم إلى العاصمة أنقرة إلى مطار أسنبغة، وكان في استقباله وزير التجارة التركي عمر بولات، ومن ثم انتقل ليلتقي الرئيس السوري اليوم وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص إلى كل من سوريا والعراق، والسفير في نفس الوقت السفير الأمريكي في أنقرة توماس فاراك. وكانت يعني الرئاسة السورية نشرت على معرفتها الرسمية صورا للاجتماع، ويظهر في الاجتماع أيضا رفقة الرئيس السوري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ولم تذكر رئاسة الجمهورية السورية أي تفاصيل إضافية حول هذا الاجتماع. لكن توم باراك السفير الأمريكي في أنقرة قال أنه من دواعي الشرف العظيم لاستقبال فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة أنقرة ووفد رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي، وأكدنا خلال هذا اللقاء على العديد من الملفات وتناقشنا في العديد من القضايا المعقدة وأيضا البالغة الأهمية لسوريا كمركز محوري في خضم الديناميكيات المعقدة والمتغيرة بسرعة لأحد أكثر المناطق في العالم تعقيدا وهي سوريا. يتوقع اليوم عصرا أو مساء اليوم أن يكون هناك لقاء يجمع الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري على طاولة النقاش. سيكون هناك ملف الهجمات الإسرائيلية على الجنوب السوري وأيضا ملف لبنان وأيضا إلى أين وصلت مراحل دمج قسد في الحكومة السورية والعديد من الملفات الأخرى الشائكة.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من أنقرة. ينضم إلي الآن هنا في الاستوديو أحمد رمضان رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية. سيد أحمد أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية نتحدث عن دلالة هذا اللقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماع قمة الناتو لحلف شمال الأطلسي. ما دلالة هذا اللقاء بين الرئيسين؟
2: يعني هناك حدثان مع بعض. أولا يعني أن يحضر الرئيس السوري قمة الناتو، وهذا أمر ليس عاديا وليس تقليديا. وثانيا اللقاء مع الرئيس ترامب في هذا التوقيت. لا شك أن هناك الآن رسالة من هذا الاجتماع توجه إلى جهتين، رسالة مباشرة توجه أولا إلى إيران وثانيا إلى إسرائيل بأن أمن واستقرار سوريا أصبح جزءا من دائرة الاهتمام الخاصة بالناتو، وبالتالي لا يمكن العبث الآن بالأمن السوري أو باستقرار الدولة السورية. والرسالة الثانية ترسل إلى روسيا، الدولة التي كانت تسيطر على سوريا وعلى فضاء سوريا، وتجلس في حدود الناتو الجنوبية. تركيا هي حدود الناتو الجنوبية، وبالتالي الآن أصبح الناتو يتمدد ليس فقط في تركيا، وإنما يتمدد جنوبا باتجاه سوريا على حساب النفوذ الروسي من ناحية، وعلى حساب النفوذ الإيراني كذلك. وأعتقد أن هذا يضيق الآن على بنيامين نتنياهو إمكانية الاستمرار في اللعب داخل الساحة السورية من ناحية الأمن والاستقرار. وربما كانت تصريحات الرئيس ترامب أمس وهو يلتقي الرئيس أردوغان والرسائل التي وجهها إلى بنيامين نتنياهو كانت تتعلق بهذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بسوريا.
0: طيب، هل يمكن القول أننا الآن أمام عودة سوريا إلى المجتمع الدولي والانفتاح من جديد على المجتمع الدولي، أم أن هناك ترتيبات أمنية غربية لربما جديدة يتم العمل عليها خلال هذه الفترة وخلال هذا اللقاء سيتم لربما مناقشة هذه الترتيبات إن صحت؟
2: يعني لا شك أن النظام الإقليمي الذي عهدناه طوال عقود أوشك على الانتهاء وربما على التلاشي، وبالتالي هناك نظام إقليمي يولد جديد الآن في المنطقة. سوريا الآن مرشحة لكي تكون أحد اللاعبين المهمين أيضا في بناء هذا النظام وفي استقرار هذا النظام، ولذلك هذا الاهتمام الآن يعطي مؤشرا على الدور الذي يمكن أن تلعبه سوريا مستقبلا في بنية النظام الإقليمي الجديد. أولا، نحن الآن بصدد تغييرات مرتقبة في العراق في بنية النظام السياسي في العراق، وقد بدأت هذه التغييرات، وأيضا هناك تغييرات مرتقبة في لبنان، وكلاهما جناح شرقي وغربي بالنسبة لسوريا، وبالتالي سوريا مرشحة أن تكون لاعبا حيويا في استقرار الدولتين. وأيضا عنصر ربط، لا ننسى الآن الدور الذي تلعبه سوريا لجهة ربط تركيا وفضاء الأناضول بشكل عام مع الجنوب، مع الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية، وأيضا الصلة التي تربطها الآن تربط الشرق مع الغرب، بمعنى آخر تربط الآن العراق وربما لاحقا إيران في حال حصول تغيير في النظام السياسي الإيراني مع الفضاء الأوروبي وفضاء أيضا البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر الآن حيويا من ناحية ممرات الطاقة، ممرات التجارة الدولية، وكذلك أيضا ممرات الاتصال، خطوط الاتصال الانترنت التي نتحدث عنها، وأيضا خطوط الطاقة الكهربائية.
0: طيب، هذا اللقاء هو اللقاء الرابع بين الرئيس ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، هو ليس لقاء أولا ولا ثانيا، في يعني نحن نعلم تماما أن اللقاء الرابع لا يكون كاللقاء الأول. اليوم يعني ما الملفات التي ممكن لربما أن يتم مناقشتها بين الرئيسين، خصوصا فيما يتعلق بموضوع سوريا وعودة سوريا إلى المجتمع الدولي؟
2: نحن الآن أمام منعطف مهم، أولا من ناحية رفع العقوبات المتبقية على سوريا فيما يتعلق بالإرهاب، ولذلك كان هناك اجتماع مع أعضاء الكونغرس من الحزبين في أنقرة، ولا شك هناك رسائل في هذا اللقاء. وفي المقابل، ما هو الدور الذي ستقوم به سوريا على المستوى الأمني والعسكري فيما يتعلق ببنية النظام الإقليمي؟ إذا تلاقيا يعني الحالة الاقتصادية رفع العقوبات مع الدور، أعتقد أننا نكون قد بدأنا بانطلاقة جديدة. ولا شك أن مظلة الناتو مهمة، هناك رعاية تركية موجودة في هذا اللقاء، وربما نشهد يعني بعد ذلك أيضا يعني نوعا من التحرك على الأرض ستتضح معالمه قريبا. لا شك أن هذا اللقاء يأتي في لحظة يعود فيها التصعيد مع إيران. اليوم الرئيس ترامب أعلن بأن الاتفاق أو مذكرة التفاهم أصبحت شبه لاغية، بمعنى أن اقتراب الآن المنطقة من العودة إلى التصعيد ربما تكون وشيكة، وبالتالي كل هذه الملفات الآن تتلاقى، والدور السوري أيضا فيها بالتزامن مع الدور التركي أيضا يقترب الآن من نقطة مفصلية.
0: طب، عدا عن توجيه الرسائل في هذا الاجتماع لربما كما ذكرت لإيران وإسرائيل، لنتحدث قليلا عن موضوع الانتهاكات المستمرة لإسرائيل في الجنوب السوري. هل يعني هذا اللقاء سينتج عنه لربما رؤية، أو دعنا نقول ضغطا أمريكيا على إسرائيل توقف هذه الانتهاكات؟
2: أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه في حال يعني تحركت سوريا وفق إطار ما هو مرسوم بالنسبة للنظام الإقليمي الجديد سيكون أحد الشروط الأساسية السورية والتركية كذلك هي اللجم بنيامين نتنياهو عن الاستمرار فيما يقوم به الآن في الجنوب السوري، وبالتالي بغض النظر إذا حدث انسحاب حقيقي أم لا إسرائيلي، ولكن لا يستطيع بنيامين نتنياهو الاستمرار في عملية التصعيد خلال الفترة المقبلة إذا كانت هناك ترتيبات أمنية على مستوى الإقليم، ولا شك أن سوريا تشترط ذلك بشكل مسبق.
0: تحديد طبيعة الدور الأمريكي في سوريا أستاذ أحمد، يعني لماذا لا يكون هناك دور واضح للولايات المتحدة ويتم الإعلان عنه علانية؟
2: سوريا الولايات المتحدة لا تتعامل الآن مع سوريا أو الدول الآن كل منطقة على أنها معزولة، هي تتعامل ضمن استراتيجية الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها، وهذه الاستراتيجية تتمحور أساسا حول الصين وحول الطاقة وممرات ومراكز العبور للطاقة، وبالتالي سوريا ضمن هذه التوليفة موجودة الآن، لكن الولايات المتحدة تعتبر الآن سوريا جزءا أساسيا من أمنها ليس القومي وإنما الأمن الخاص بالولايات المتحدة على المستوى العالمي، واستقرارها حتى الآن هو يشكل عنصر مهم بلا أدنى شك.
0: طيب المطلب الأمريكي اليوم من سوريا برأيك في هذه المرحلة على ماذا يركز؟ هل هو موضوع محاربة داعش؟ يعني نحن شاهدنا تفجيرات إرهابية حصلت في دمشق في الفترة الأخيرة، وإلى حد الآن لم تصدر يعني نتائج تحقيقات تفيد من قام بهذه الأعمال الإرهابية، ولكن يعتقد بحسب محللين بأنها لربما قد تكون داعش من قامت بذلك على سبيل المثال. هل فعلا أولوية اليوم بالنسبة للولايات المتحدة أن يتم القضاء على داعش بشكل كامل؟
2: أنا أعتقد أن في داعش وتنظيم الدولة وكل هذه التنظيمات الإرهابية لا تشكل تحدي الآن للسياسة الأمريكية، هذه التفجيرات هي ارتداد من قوى متضررة من التغيير أو من الشكل القادم للنظام الدولي أو النظام الإقليمي، وبالتالي الولايات المتحدة معنية الآن بمدى نشوء نظام قوي مستقر في سوريا متماسك على المستوى الداخلي، أيضا يستطيع استثمار العلاقات الخارجية بشكل صحيح، وأيضا قادر على تحويل سوريا من دولة معزولة ومنعزلة ودولة فاشلة تقريبا إلى دولة منتجة ودولة متقدمة قادرة على العمل، وبالتالي هذا هو التحدي الحقيقي، يعني قدرة الآن الدولة السورية على تفعيل كل الروافع الداخلية السياسية والاقتصادية والمدنية والمجتمعية لكي تعمل كماكنة واحدة من أجل أن تكون سوريا دولة ناجحة وليس دولة فاشلة كما كانت في زمن النظام، وهذا ما يؤهل سوريا لكي تكون لاعبا إقليميا مهما في المرحلة
0: المقبلة. أنا كنت أقصد اليوم حينما تعمل الولايات المتحدة على كسب مزيد من الاعتراف الدولي بسوريا، وشاهدنا طبعا زيارة الرئيس الفرنسي مؤخرا ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، بالمقابل سوريا ماذا يمكن أن يعني تعطي للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يعني سوريا الآن
0: هل يمكن التركيز على نقطة بأنها ستكون يعني ممر عبور لربما كون اليوم نتحدث عن مضيق هرمز والإشكالية التي تحصل؟
2: أنا أشرت إلى نقطة مهمة ودائما أؤكد عليها، يعني الآن الولايات المتحدة تنتقل إلى نظام دولي جديد، هذا النظام قائم على نظام المراكز المتعاونة فيما بينها، وهذه المراكز يجب أن تبتعد عن خانة الصراع، يجب أن تبتعد عن خانة قوى ما دون الدولة، قوى ما دون الوطنية التي تتعامل مع الإرهاب العابر للحدود، ولذلك تنشئ مساحات للاستقرار والتعاون، وهذه المساحات يجب أن تؤمن سلوكا آمنا ومستقرا لكل خطوط الإمداد الطاقة، يعني بمعنى النفط والغاز أولا ثم الكهرباء ثم الإنترنت ثم أيضا سلاسل التوريد الخاصة بالتجارة الدولية، وسوريا هي أحد المعابر المهمة جدا في هذه الخطوط، واستقرارها أيضا سوف يتيح استقرار الإقليم، لذلك الآن هناك تعويل على استكمال الأجنحة، يعني بمعنى عندما نتحدث عن الجناح الشرقي العراق نتحدث الآن عن لبنان أيضا جناح غربي بالنسبة لسوريا، وبالتالي تصبح هذه المنطقة مؤهلة تماما لكي تكون منطقة عبور لإمدادات الطاقة والتحكم في الولايات المتحدة معنية بهذا، وهي تتعاون أيضا مع دول الإقليم، وقدرت سوريا على بناء نظام متماسك داخليا، متماسك بمعنى آخر أن كل القوى المجتمعية الداخلية والقوى الفاعلة في سوريا قادرة على أن تعمل بصورة مشتركة.
0: رئيس ترامب في أكثر من مرة أشار إلى إمكانية أن تلعب سوريا دورا في مستقبل لبنان، هل برأيك سيتم الاتفاق على هذه النقطة والنقاش حولها في هذا الاجتماع؟
2: أنا أعتقد أن يعني هناك
0: رغم نفي الرئيس الشرفي أكثر مرة،
2: يعني هناك نفي لمسألة التدخل العسكري واستعادة يعني ما فعله نظام الأسد في 76، وأنا أميل إلى ذلك، إلى أن سوريا ليست معنية بتدخل عسكري وليس مطلوبا، لكن دور سوريا مركزي في إعادة استقرار لبنان ودعم الدولة اللبنانية ودعم القوى التي أيضا تؤمن بدور الدولة، وبالتالي محاصرة القوى التي تحاول إنهاك الدولة اللبنانية. أولا لأنه نحن نملك الحدود الوحيدة للبنان لربطه بريا في العالم العربي والعالم، وأيضا لأن سوريا هي رئة لبنان بصورة أو أخرى، وبالتالي سوريا قادرة على أن تساعد لبنان على إعادة بناء نظام سياسي والخروج من منظومة الدولة الفاشلة التي أرهقت لبنان منذ الحرب الأهلية في 75 حتى الآن. ولذلك أعتقد أن الدور سوريا سيكون واضحا وجليا خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا أنتجت لقاءات أنقرة تفاهمات واضحة، والأغلب أن ذلك يعني على وشك أن يتم خلال هذه الزيارة.
0: أشكرك جزيل الشكر أحمد رمضان، رئيس مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. أكد قادة الناتو بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم الراسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وذلك في البيان الختامي الصادر عن قمتهم في أنقرة. وأوضح البيان أن الدول الأوروبية الأعضاء وكندا ستتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن الحلف، في حين أعلن الحلفاء عن صفقات مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. هذا وتعهد أعضاء الناتو بتقديم 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال العام 2026، مع الالتزام بتقديم مستوى دعم مماثل على الأقل في عام 2027. أعلنت وزارة الصحة في تصريح لصحيفة الثورة السورية مقتل شخص وإصابة 36 شخصا آخرين من جراء تفجيرين اللذين استهدفا العاصمة دمشق أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات طفيفة، وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره الأردني مازن عبد الله هلال الفرايا، وذلك في العاصمة دمشق. وبحث اللقاء بحسب وزارة الداخلية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين بما يخدم الجانبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مناورة عسكرية ستجرى اليوم الأربعاء في مرتفعات الجولان، مشيرا إلى أن التمرين سيتضمن حركة نشطة لقوات الأمن والأليات العسكرية في المنطقة. وأوضح الجيش أنه سيتم خلال المناورة سماع أصوات انفجارات، مؤكدا أن النشاط يأتي في إطار تمرين مخطط له مسبقا. أضاف أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي حادث حقيقي فسيجري إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين، حيث تم إطلاق النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة. يأتي هذا التوغل ضمن سياق تحركات إسرائيلية متكررة في داخل المنطقة الحدودية جنوبي سوريا، تزامنا مع استمرار الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل في محافظة درعا، وسط تأكيدات دولية بأن هذه التحركات تمثل انتهاكا واضحا للسيادة السورية. وصل إلى مشفى درعا الوطني 4 متوفون و31 جريحا من جراء انقلاب حافلة نقل معتمرين لبنانيين على طريق دمشق درعا الدولي، وقدمت الإسعافات اللازمة للجرحى في حين حولت حالتان خطيرتان إلى مشافي دمشق.
3: وصلنا إلى مشفى درعا الوطني عدد من الإصابات نتيجة حادث السير، حيث قدرت أعداد الإصابات ب 31 إصابة وأربع وفيات، وصلت متوفية من مكان الحادث. تم استنفار الكادر واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإسعاف وجراء العمليات المناسبة للجرحى الحادث. حاليا تم نقل بعض الحالات إلى مشافي العاصمة ليلا، وفي هذه اللحظات وصل فريق الجثامين والصليب الأحمر لإخلاء باقي الإصابات، حيث أغلب الإصابات بحالة جيدة.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا الجديدة، استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في أذار 2025 في خطوة لاستكمال بناء الهياكل الدستورية والقانونية للبلاد.
4: هي خطوة دستورية جديدة في محطات المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية. ونص المرسوم رقم 149 من العام الجاري على تعيين عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة إلى جانب ستة أعضاء آخرين من القضاة المستشارين والأكاديميين والقانونيين. وبموجب المرسوم تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ويكتسب هذا التشكيل أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة السلطات وتحديد صلاحياتها، كما وتحظى المحكمة بأهمية في الأوساط القانونية لكونها الجهة العليا المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والضمان التفسيري للنصوص الدستورية عند وجود أي خلاف أو التباس في تطبيقها، مما يجعلها مرجعية لضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2025 التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون. تضع هذه التطورات السياسية والدستورية المتسارعة المؤسسات الجديدة أمام اختبار عملي مزدوج، حيث تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد الجديد لانعقاد مجلس الشعب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامها الرقابية على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري في خطوة يراها مراقبون حاسمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
0: أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف السحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى 15,000 ليرة سورية بالعملة الجديدة. وبيّن المصرف أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية المستحقة، ما تطلب تعديل السقوف المصرفية، مشيرا إلى أن تعديل سقف السحب جاء استجابة أيضا لمطالب المتقاعدين. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن عن تمديد التسجيل في مفاضلة ملء الشواغر الطبية حتى 14 من تموز الجاري، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين. وأضاف الوزير أنه في إطار المتابعة المستمرة لسير إجراءات مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب البشرية للعام الدراسي 2025-2026، وحرصا على تمكين جميع الأطباء الراغبين بالتقدم من استكمال إجراءاتهم من دون عوائق تقرر تمديد فترة التسجيل وفق التاريخ المذكور. أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا أن نحو 1,200,000 شخص باتوا بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وذلك في ظل تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على الخدمة الأساسية. وأوضح الصندوق في تقريره أن تجدد الأعمال العدائية في حلب وشمال شرق سوريا إلى جانب الفيضانات على امتداد نهر الفرات أسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، في حين تحتاج أكثر من 200 امرأة في سن الإنجاب إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة. أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة ستبدأ بالأيام القادمة ببناء منفذ جديد على الحدود الأردنية بديلا عن مركز جمرك درعا القديم.
5: قدمنا اليوم إلى مدينة درعا وبصحبة السيد المحافظ توجهنا إلى مركز جمرك درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله تعالى خطوات فعلية خلال الأيام القادمة بغية بناء منفذ جديد على الحدود الأردنية مباشرة بديل عن مركز درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ بشراء الأراضي من أصحابها خلال الأيام القادمة، وبعدها بفترة إن شاء الله ستبدأ مديرية المنشآت الصيانة لدينا بوضع الخطط الفعلية الهندسية لبغية إقامة بناء منفذ حدودي جديد متكامل سيخدم أهل المنطقة وأهل المحافظة عموما إن شاء الله تعالى.
0: أعلنت مديرية صحة حمص إغلاقها 14 منشأة مخالفة، بينها صيدليات ومراكز تجميل، ضمن حملة رقابية مكثفة. وأوضحت المديرية أن دوريات الرقابة الدوائية نفذت جولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، إذ شملت المخالفات 7 صيدليات لتخزينها وبيعها أدوية منتهية الصلاحية وغياب الصيدلي المسؤول، في حين تبين قيام 7 مراكز تجميل بتقديم خدمات طبية من دون ترخيص أصولي أو إشراف طبي مختص، بما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المراجعين، ضمن خطة رقابية دورية للحد من التجاوزات التي تمس الصحة العامة. استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الثلاثاء إلى 123 حريقا في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة مدنيين 2. أوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت حريقين في الحقول والمحاصيل الزراعية و121 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية. وقامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المشفى لتلقي أو للمصابين قبل نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية. تنظم إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية معسكر الجاهزية للاستجابة للطوارئ والكوارث في نسخته السادسة بمشاركة عدد من المتطوعين لإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الفاعلة في حالة الطوارئ والكوارث. متابعة.
6: تقيم اليوم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المعسكر التدريبي السادس لعام 2026. هذا المعسكر الذي نظمته إدارة التطوع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإنشاء جيل رديف لفرق الطوارئ والدفاع المدني، كون أن المجتمع غالبا يكون هو المستجيب الأول للكوارث والحوادث التي تحدث في المجتمعات بشكل عام. هناك 100 متدرب قد حضروا من خلال تسجيلهم على رابط التطوع، يتلقوا التدريبات في مجال البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء. هناك مستويات أخرى إن شاء الله سيتم العمل على تدريبهم لتلقي خبرات ليكونوا فعلا جنبا إلى جنب مع فرق الطوارئ. إن شاء الله هناك سلسلة من التدريبات الأخرى من خلال المتقدمين على رابط التطوع لتمكين المجتمعات بشكل عام ليكونوا رديفا إلى فرق الطوارئ في كل المحافظات.
0: لا يغيب الدخان والحرائق عن المكب الوحيد في طرطوس، إذ تحول مكب وادي الهدى من حل مؤقت لاحتواء النفايات إلى مشكلة مزمنة ومستمرة في المحافظة، تواصل فرض تحديات بيئية على السكان والمزروعات والمياه الجوفية المحيطة بالمكب.
7: سنوات طويلة ومكب وادي الهدى في ريف طرطوس ما يزال يثقل كاهل المنطقة بعدما تحول من حل مؤقت إلى مشكلة مزمنة. فالمكب الوحيد في المحافظة والقريب من المنازل السكنية لا يغيب عنه الدخان والحرائق، وسط استمرار معاناة الأهالي من تداعياته البيئية.
8: بتعاني من هذا الأمر من أكثر من 15 أو 20 سنة، من يوم ما بلشوا بناء هذا المكب. هو مركز تجمع للنفايات كلها، عم يجيبوه ويكبوه هيك هكب. هلا الشغل الجديد اللي ما تصير الحرائق عم يحرقوا القمامة اللي فيه، فما تؤدي لروائح من منطقة صافيطة توصل على صافيطة على طرطوس.
7: لم تنحصر تبعات المكب فوق سطح الأرض، بل امتدت إلى أعماقها لتطول المياه الجوفية في تهديد صامت لا ترى ملامحه، لكن تتسع آثاره مع مرور الوقت.
9: المياه الجوفية اللي عندنا يعني في كذا بير موجود بالمنطقة غير صالح للشرب. يعني نحن هلا حتى على مستوى البئر تبع الدولة الموجود قريب منا هون ليكو موجود ما بيبعد عنا 200 متر واقف ما بيشتغل.
7: تراكم المشكلة عبر السنوات جعل معالجتها أكثر تعقيدا، إذ لم يعد الوصول إلى حل جذري أمرا سهلا في وقت توضح فيه مديرية النفايات والنظافة واقع المكب والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة آثاره.
10: مبدئيا هو تجهيز المطمر الحالي وإعادة تأهيله بشكل كامل مع إعداد دراسي سريعة خلال عدة أشهر لتحديد مكان لمطمر جديد وتجهيزه من أجل العمل فيه على بداية العام 2027 بإذن الله.
7: نيران لا تخبو وغازات تمتد آثارها إلى السكان والمزروعات والمياه الجوفية، واقع يفرض الإسراع في تنفيذ الحلول ووضع حد لملف بيئي طال أمده لسنوات طويلة.
11: لم يعد مكب وادي الهدة في ريف طرطوس مجرد أزمة نفايات، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة والبيئة مع تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وأمراض مزمنة تؤرق السكان يوما بعد يوم. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور حملة التوعية معا فراتنا آمن اثنان للحد من حالات الغرق عبر جلسات توعوية من وجهاء وأعيان المناطق المستهدفة وأهاليهم وأطفالهم، إضافة إلى زيارة منزلية وأنشطة تعليمية وترفيهية. نتابع.
12: تحاول سارة إقناع هؤلاء الشبان بعدم السباحة في المناطق العميقة والخطرة، مؤكدة ضرورة تجنب النزول إلى النهر إلا برفقة شخص بالغ يجيد الإنقاذ.
13: لازم نبلش نزرع بيهم، هاي الفكرة إنه خيو لاش روح لحالك.
12: وهنا يلتقي أحمد عددا من الأهالي لتوعيتهم من مخاطر السباحة ولإخبارهم بالإرشادات التي يجب أن يتبعونها.
14: طبعا نتيجة ارتفاع حالات الغرق ببداية الموسم لحد تاريخه احنا مسجلين تقريبا 54 حالة غرق، 27 حالة تم انقاذها و27 حالة وفاة. طبعا فنتيجة ارتفاع هاي الاعداد قررنا انه نشتغل او ننطلق بحملة فرات نام 2 اللي احنا بلشنا بها العام الماضي.
15: الهدف من الحملة هو الحد من ظاهرة الغرق بالاضافة لبناء سلوكيات وقائية مستدامة من خلال تمكين الشبكات المجتمعية من تعزيز شعور المسؤولية عند أفراد المجتمع. هذا الشعور اللي يبدأ بوعي الفرد ويتزايد بتكاتف تعاون جميع الجهات للوصول لنتائج المرجوة، وأيضا نهر الفرات مقصد الحياة مو موضع للخطر.
12: زيارات منزلية وأنشطة توعوية تستهدف الأهالي والأطفال ضمن حملة تنفذها مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية للحد من حالات الغرق ونشر ثقافة الوقاية في دير الزور.
16: وإذا كنت تعبان ما يصير أروح أسبح، وإذا أكلت فورا ما يصير زاد أروح أسبح، وإذا كنت بالمية تعبان ما أطلع من السباحة فورا. إذا كان واحد غرقان أبوي ينتصر على فريق الإنقاذ، هو يروح شوي شوي عليه ويطلعه. علموني إني ما أروح أسبح إلا مع أخوي الكبير يا مع أبوي.
17: حضرت الجلسة صار عندي علم إنه أوجه أطفالي وأوجه لأفراد المحيطين حوالي جيراني، أوعيهم عن حالات الغرق تما ينزلون أطفالهم وتكون بدرايتهم.
12: يؤكد القائمون على الحملة أن الوعي والالتزام بإجراءات السلامة يبقيان خط الدفاع الأول للحد من الخسائر.
18: حملة فراتنا آمن رسالة تؤكد أن حماية الأرواح مسؤولية الجميع،
12: ولعل رسالة اليوم تكون سبباً في نجاة طفل أو شاب أو أي شخص، ليبقى الفرات نهراً للحياة لا عنواناً للفقد. صاحب الحانة التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: نقلت صحيفة بيلد الألمانية أن حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي يشكل أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي يطالب بفرض مزيد من التجديدات والإصلاحات على نظام اللجوء الأوروبي المشترك. وفق الصحيفة، فقد قدم الحزب وثيقة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فاندرلاين تدعوها إلى اتخاذ إجراءات تشريعية إضافية تتضمن مقترحات بإلغاء وضع الحماية الفرعية التي تمنع ترحيل الأشخاص الذين لا يعترف بهم كلاجئين لأنهم قد يواجهون فيها خطرا في بلدانهم، مستشهدة بوضع 381 ألف شخص في ألمانيا يتمتعون بهذا الوضع، إلى جانب رفض طالبي اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفق حالة معينة. وافقت المحكمة العسكرية في لبنان طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بناء على تقرير طبي يشير إلى تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية. وأشار تقرير اللجنة الطبية إلى تدهور حاد ومخاوف من أزمة قلبية. وكان الفنان فضل شاكر قد تعرض قبل أيام قليلة لوعكة صحية طارئة داخل مكان توقيفه ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن تبت المحكمة العسكرية بطلب إخلاء السبيل اليوم لأسباب إنسانية وصحية. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا من بيروت لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل بشأن إخلاء السبيل عن الفنان فضل شاكر والحالة الصحية الآن للفنان فضل. مايا، إذن إليك.
18: نعم، الفرات عند الساعة 8 ظهرا بتوقيت بيروت وافقت المحكمة العسكرية على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربعة الموكلة إليه مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية على كل قضية باستثناء قضية عبرة باستثناء قضية عبر مليونين على هذا الملف. وتعهد أيضا فضل شاكر بالحضور والمثول عند كل جلسة. إذن ينتقل فضل شاكر في ساعات المساء من سجنه في وزارة الدفاع باتجاه مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، حيث مضى أكثر من 10 أعوام داخل المخيم. هذا الملف الذي لطالما دخل في تجاذبات سياسية، قام فضل شاكر بتسليم نفسه في العام الماضي للحاجز اللبناني للسلطات اللبنانية، من ثم قام بالمثول أمام القضاء في كل القضايا الأمنية. كانت قد يعني محامية فضل شاكر تقدمت بأكثر من مرة بطلب إخلاء سبيل، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض أكثر من مرة، ولكن بسبب تدهور وضعه الصحي تم الإخلاء، تم الموافقة من قبل المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله. وأيضا من المتوقع يعني أن يقوم فضل شاكر بالحضور عند كل جلسة وكل محاكمة أن يحضر بحسب ما تعهد اليوم. فضل شاكر يعاني ظرفا صحيا صعبا جدا، فهو لديه السكر بالدم ولديه ضغط في الدم، إضافة أيضا إلى أمراض إضافية بسبب تدهور حالته الصحية. الأمور أدت إلى إخلاء سبيله اليوم. يعني هذا الخبر لاقى استحسانا وقبولا وفرحا أيضا من قبل الجمهور اللبناني وكذلك الجمهور السوري، الذي قام فضل شاكر بفترة سابقة بمناصرة الثورة السورية وبمناصرة أيضا الشعب السوري، وقام بإهداء أكثر من أغنية عند التحرير للشعب السوري. إذن هذا الخبر لطالما طال انتظاره من قبل يعني القضاء اللبناني، الذي كان هذا الملف من يعني يمنع الحديث فيه وأيضا يمنع التداول فيه بما يتعلق بفضل شاكر، وكان أيضا يتعرض هذا الملف لتجاذبات سياسية داخلية في الداخل اللبناني. ولكن بعد تغير المناخ السياسي بشكل عام في المنطقة، قام فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء اللبناني. من المتوقع أيضا أن يتم يعني تحديد جلسة في فترة لاحقة لأن يقوم وأن يمثل أمام القضاء من أجل استكمال محاكمة فضل شاكر في المحكمة العسكرية، وأن يتخذ القضاء اللبناني الإجراءات اللازمة بما يتعلق إصدار حكم البراءة أو عدم ذلك بقضية فضل شاكر والقضايا المكالة إليه في القضايا.
0: نعم، أريد كنت أن أسأل، يعني هل أدلت محامية الفنان اللبناني فضل شاكر بظروف الاعتقال؟ يعني اليوم أن تسوء الحالة الصحية لفضل شاكر وهو يعني موقوف في السجن، هذا يدل إلى ظروف اعتقال غير صحية بالنسبة للفنان اللبناني.
18: فرات، عذرا لم أسمع السؤال بشكل جيد.
0: كنت قد سألتك مايا، هل أدلت المحامية محامية فضل شاكر بأي تصريحات عن ظروف الاعتقال الخاصة بالفنان اللبناني؟
18: يعني من البديهي أن فضل شاكر يعني هو متهم بأربعة قضايا، وبالتالي طبيعي أن يقوم بتسليم نفسه وسط إجراءات روتينية وإجراءات طبيعية يتخذها القضاء اللبناني، لكن التصريحات اليوم هي تكون شبه غائبة ومغيبة بما يتعلق بما ستؤول إليه الأمور بملف فضل شاكر، وخاصة أن اليوم الوضع الصحي هو الذي يتصدر المشهد الخاص بفضل شاكر. منذ أيام سمعنا أخبارا بأن وضع فضل شاكر الصحي صعب جدا، وبالتالي كان هناك خطرا كبيرا عليه وعلى صحته، وعلى أيضا يعني كان هناك حديث بأنه قد لا قدر الله يفارق الحياة بسبب تدهور وضعه الصحي. كل هذه الأسباب أدت إلى إخلاء سبيله اليوم، ولكن طبعا الإخلاء السبيل لا يعني البراءة، ولكن فضل شاكر هو كان قد برئ من تهمة محاولة أحد قياديي حزب الله في عبرة منذ ما يقارب أقل من شهر، هو والشيخ أحمد الأسير، وبالتالي من المتوقع أيضا أن يتم أن يقوم بالمثول أمام القضاء في القضايا المكلة إليه بما يتعلق بأربعة ملفات أخرى وإصدار حكم البراءة من قبل القضاء اللبناني لملفات عدة تتعلق بفضل شاكر. دعني أشير أيضا إلى أن اللافت أن ما يسمى يعني حتى بنقابة الفنانين لم تصدر أي بيان يتعلق بوضع فضل شاكر أو للتضامن والتعاطف مع فضل شاكر أمام القضاء اللبناني، خاصة أن ملف شاكر هو ملف سياسي بحت، وأيضا هو يعني كان يخضع لتجاذبات سياسية في الداخل اللبناني، ولكن يعني لم يكن هناك أي بيان من قبل نقابة الفنانين للضغط مثلا على القضاء اللبناني أو للتعاطف مع فضل شاكر.
0: نعم، الشكر جزيل لك مايا هاشم، رأس التلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. في الشأن العربي، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وقصف لمناطق متفرقة في قطاع غزة، وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأطلق نيرانا مكثفة باتجاه مخيم البريج وعلى عدة محاور من المحافظة الوسطى. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم فتاة، خلال حملة مداهمات شنتها في مدن شمالية الضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي بمحيط مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، وفي شمال غرب رام الله اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرى قراوة بني زيد وبيت ريما ودير غسانة. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن بلاده مستمرة في قرارها بالمفاوضات مع إسرائيل، وأضاف عون أن هذه الخطوة تأتي لوقف الدمار والإبادة الإسرائيلية وإزالة الاحتلال، كما أشار إلى أن زيارته إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل إيجابيات لبنان. هذا وكان قد قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن واشنطن وجهت دعوة لعون لزيارتها في 21 من الشهر الجاري. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم الموقع مع إيران انتهت بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى احتمالية توجيه ضربات ضد إيران هذه الليلة. وأشار ترامب خلال

0: ينضم إلي الآن من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. شعبان أهلا ومرحبا بك. إذن نتحدث اليوم عن اقتراب لربما عملية أو ضربة أمريكية جديدة إلى إيران، ويتوقع أن تكون كبيرة بحسب ما تم الحديث عنه. ما آخر التفاصيل لديك بهذا الخصوص شعبان؟
1: نعم فرات، مساء الخير. يعني أعلن الرئيس دونالد ترامب وإطلاق هذه التصريحات الغاضبة يعني كانت مثار جدل ولافتة للنظر، هل هذا الكلام يعني أنه رسميا هو موقف أمريكي رسمي بانتهاء مذكرة التفاهم، بانتهاء التفاوض، بنهاية الهدنة، أم هي مجرد تصريحات غاضبة فقط ولا تعني توقف المفاوضات بين الجانبين؟ لغاية هذه اللحظة لم تصدر مواقف يعني أخرى من الجانب الأمريكي فيما يخص موضوع مصير مذكرة التفاهم، هذه المذكرة التي يعني تم العمل عليها أشهر طويلة من قبل وسطاء، ويعني كانت خيارا مناسبا للرئيس أيضا دونالد ترامب. يعني كما ذكرنا من غير الواضح لكن الثابت يعني أن الرئيس دونالد ترامب يعني يبدو أنه لن يسمح أبدا للإيرانيين بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض إدارة إيرانية على هذا المضيق. كانت الغاية الأساسية من المفاوضات من مذكرة التفاهم هو بالنسبة للرئيس دونالد ترامب هو إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة، ويعني كان هذا السبب الرئيسي طبعا إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني. لكن التطورات الأخيرة، التصعيد الإيراني الأخير، استهداف سفن كانت تعبر الممر المائي الذي يعني قررته أو أنشأته القيادة المركزية الأمريكية، كل ذلك على ما يبدو أثار غضب الأمريكيين، وهو ما استدعى ردا أمريكيا حازما، ويعني طال الرد حوالي حسب القيادة المركزية الأمريكية 80 هدفا داخل إيران. لكن كما ذكرنا فرات، لغاية هذه اللحظة يعني من غير الواضح، من غير المحسوم، إذا ما كان هذا قرارا رسميا أمريكيا أم هي مجرد تصريحات كما اعتدنا يعني من الرئيس دونالد ترامب، يعني عبرت عن موقف ما. هذا هو السؤال، يعني هل انتهت فعلا مذكرة التفاهم؟ هل هي عودة قرار عودة للضربات العسكرية؟ كل المؤشرات تقول أنه ليس في نية، يعني حسب الكثير من التحليلات هنا لا يوجد على جدول الرئيس دونالد ترامب ولا حتى على جدول الإيرانيين قرارا بالعودة إلى الحرب أو العمليات العسكرية. هذا خيار لا يريده الجانبان، لكن على ما يبدو أن هناك يعني صراعا من أجل فرض إيرادات معينة، من أجل خلق وقائع معينة يعني قد تساعد أحدهما في المفاوضات المقبلة، إذ إن حصلت مفاوضات في لاحقا. نعم، إليك فرات.
0: شكرا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة.

0: سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية اكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الاحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفة على تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958 وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتطرق خلالها إلى جملة من الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية والمعيشية. والبداية كالعادة بالعناوين. حادث سير في ريف درعا يودي بحياة 4 أشخاص ويسلط الضوء على تردي الطرقات وتحديات السلامة المرورية بمختلف المحافظات. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعزز إجراءات الوقاية من الحرائق في ريف اللاذقية وتنظم حملات توعية للمزارعين للحد من الخسائر وحماية الغابات. أهالي ريف القنيطرة الجنوبي يشتكون من عدم توفر أي مركز صحي ويطالبون بإحداث نقطة إسعافية عاجلة وتحسين الخدمات الطبية.

0: وصل إلى مشفى درعا الوطني 4 وفيات و31 جريحا من جراء انقلاب حافلة تقل معتمرين لبنانيين على طريق دمشق درعا الدولي. قدمت الإسعافات اللازمة للجرحى في حين حولت حالتان خطيرتان إلى مشافي دمشق.
1: وصلنا إلى مشفى درعا الوطني عدد من الإصابات نتيجة حادث السير، حيث قدرت أعداد الإصابات ب 31 إصابة وأربع وفيات، وصلت متوفية من مكان الحادث. تم استنفار الكادر واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإسعاف وجراء العمليات المناسبة للجرحى الحادث. حاليا تم نقل بعض الحالات إلى مشافي العاصمة ليلا، وفي هذه اللحظات وصل فريق الجثامين والصليب الأحمر لإخلاء باقي الإصابات، حيث أغلب الإصابات بحالة جيدة.
0: أرحب بشبكة مراسلي تلفزيون سوريا معي من درعا حسام المسالمة، كذلك أرحب بمراسلنا من دير الزور عهد صليبي، ومراسلتنا أيضا من حلب نبيها الطاها، ومراسلنا أيضا من إدلب إبراهيم سويد. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك بداية حسام، اليوم وأنت مراسلنا من درعا، كيف يبدو واقع الطرقات عموما اليوم في محافظة درعا بشكل عام، سواء داخل المدن أو حتى على الطرقات الرئيسية والدولية المؤدية إليها؟
2: نعم جمال، بالحقيقة واقع الطرقات بشكل عام خاصة على الطرقات الخارجية في محافظة درعا هو واقع سيء، حاله كحال باقي المحافظات السورية. نتكلم عن الطرقات التي تقدم الأحياء، ونتكلم عن الطرقات الرئيسية ما بين المدن الرئيسية في محافظة درعا، أيضا الطريق المركزي الذي تتكرر عليه الحوادث هو طريق دمشق درعا. ولكن جمال دعنا نتكلم بشكل موضوعي، هل الحوادث المرورية وهذه الضحايا التي تنقذ فيها الحشرات بشكل متكرر في محافظة درعا أو في عموم المحافظات، هل سبب هذه الحوادث هو فقط عدم سلامة الطرقات أو عدم جاهزية الطرقات؟ ربما تكون يعني الطرقات هي عبارة عن واحد من الأسباب التي يعني تؤدي إلى الحوادث، لكن لا تشكل رداءة الطرقات سوى حوالي 20-25% من أسباب الحوادث. دعنا نتكلم عن عدم وجود نظام مروري نهائيا في محافظة درعا، لا يوجد في كامل المحافظة ولا حتى إشارة مرور واحدة، لا يوجد رادار طرقي واحد، لا يوجد مخالفات، لا يوجد عمليات ضبط سواء لاستخدام الهاتف الجوال خلال عمليات القيادة، لا يوجد يعني مراقبة لعمليات السرعة الزائدة، تجاوز الممنوع، المشي على اليسار والاستفراد بالحارة اليسارية، كل هذه المخالفات موجودة على أستراد دمشق درعا، يفعلها يسائقو الشاحنات بشكل كبير، يعني هناك سائقون شاحنات يستفردون بالحارة اليسارية التي ربما يجب أن تكون هي الحارة للمركبات الأسرع، وبالتالي يضيقون الطريق على باقي المركبات، ما يضطر باقي السائقين إلى إجراء عمليات تجاوز بشكل غير لائق، وهو أمر يعرضهم إلى الوقوع في حوادث. أضف إلى ذلك السرعات الزائدة نتيجة أيضا كمية السيارات الحديثة التي دخلت إلى البلاد بعد تعطش الشارع للسيارات، وهذه السيارات الحديثة تغر السائقين حقيقة بموضوع السرعة. إذا علينا أن نلم بموضوع الحوادث في كامل النقاط وكامل الزوايا. نعم الطرقات سيئة ويوجد حفر ويوجد مناطق يعني محفرة ويوجد بنية تحتية سيئة، ولكن هذا الأمر لا يتجاوز يعني 20% فقط من أسباب الحوادث المتكررة في المحافظة.
0: بالانتقال إليك عهد مراسلنا من دير الزور، اليوم ما هو واقع الطرق عموما في المحافظة، خصوصا أيضا الطرق يعني بين الريف والمدينة؟ عهد
3: تحية لك جمال والسادة المشاهدين والسادة الزملاء. حقيقة دير الزور ربما هي المحافظة التي سجلت العدد الأكبر للوفيات خلال هذا العام، والعام الذي سبقه في هذه المحافظة أعداد الوفيات العام الماضي تجاوز 100 شخص على طريق دير الزور دمشق مرورا بتدمر وحمص. هذا الطريق وهو الذي نقف في بدايته في محافظة دير الزور، وهو بطول ما يقارب 500 كيلومتر وصولا إلى العاصمة السورية دمشق. الحوادث تحدث بشكل يومي، كان آخرها في مثل هذا التوقيت يوم أمس في منطقة يعني قريب من منطقة الصوانة على هذا الأوتستراد، أدت لوفاة شخصين من ريف البوكمال وإصابة 3 آخرين بينهم سيدة. بشكل يومي تحدث هذه الحوادث، يعني داخل المدينة يوجد مشكلات كثيرة في الطرقات في الحارات، لكن هي لم تؤدي إلى وفيات، إلا ربما 1% من الحوادث التي حصلت خلال العام الماضي ومنتصف هذا العام. أما طريق دير الزور دمشق هو صاحب الحصيلة الأكبر في يعني أعداد الوفيات والإصابات خلال هذه الفترة، والأسباب كما ذكرها هي متشابهة تماما كما ذكرها زميلي من درعا حسام مسالمة، قال بأن يعني السبب هو في الطريق أولا، ثم بعد ذلك في الالتزام بقواعد المرور على هذا الطريق. إذا تحدثنا عن هذا الطريق الذي يعني كما ذكرنا طوله قرابة 500 كيلومتر، هو يعتبر حارة واحدة يعني يصلح فقط كطريق زراعي لسيارة واحدة كذهاب أو إياب، لكنه يستخدم لجميع الآليات التي تتنقل بين هذه المحافظات ويربط سوريا الغربية مع سوريا الشرقية، وأيضا يعني صهاريج التي تنقل المحروقات من الآبار النفطية والحقول في المنطقة الشرقية إلى يعني مصفاتي بانياس وحمص. هذا الطريق أيضا تكون هناك بعض الانسكابات ببعض الأحيان للنفط الخام، مما يؤدي إلى حالة انزلاق في بعض الأحيان، لكن بطبيعة الحال السرعة الزائدة هي السبب الأساسي. كذلك الأمر هناك يعني مشكلة بسيطة وحلها بسيط، لكن لم يتم يعني حل هذه المشكلة، وهي بأن الطريق يعتبر مستوى إلى حد معقول في كثير من هذه النقاط، لا يوجد يعني فيه إشكاليات إلا عندما تكون هناك إشكالية بسيطة كحفرة صغيرة يحاول السائق الابتعاد عنها، فعندما يحاول الابتعاد يخرج عن يعني هذا السياق ويخرج عن الطريق، فتؤدي إلى انقلاب السيارة في عمق البادية السورية، فهنا تحدث الكارثة. كان آخرها قبل أسبوع إذ توفي 3 أشخاص من أبناء مدينة محسن في منطقة قباجب لهذا السبب بحسب يعني المعنيين في الأمر. أما عن أيضا بعض الخدمات الموجودة على هذا الطريق هي معدومة تماما، يعني لا يوجد هناك يعني مراكز شرطية موجودة على هذا الطريق، كذلك الأمر لا يوجد يعني مراكز طبية أو إسعافية. عندما تحدث هذه الحوادث يضطرون إلى الاتصال في فرق دير الزور بمسافة ما بين دير الزور وتدمر 200 كيلومتر بالتمام. هذه المنطقة إذا حدث حادث يضطر يعني المصاب يعني أو يعني الأشخاص الشاهدين على مثل هذه الحوادث لإبلاغ فرق دير الزور أو فرق تدمر أو حمص حتى تصل إلى المكان، فيكون يعني المصاب الذي هو في حالة حرجة يفارق الحياة، وهذه سجلناها يعني وشاهدناها بأم أعيننا خلال الفترة الماضية. تحتاج إلى وجود بعض مثل هذه النقاط عند بعض الحواجز. كذلك الأمر الشبكة المعدومة في هذه المنطقة، يعني يوم أمس لولا أن أحد الأشخاص كان يتوفر لديه جهاز إنترنت فضائي لما بلغنا أو عرفنا بالحادث الذي حصل في منطقة البصيري أو يعني منطقة الصوانة على طريق دير الزور دمشق. فإذا المشكلات ما تزال مستمرة، وعود كثيرة جاءت آخره على لسان وزير يعني قبل نحو 3 أيام أو أكثر من ذلك بقليل، قال بأن دير الزور طريق دير الزور دمشق أصبح على الطاولة للعمل عليه خلال الفترة المقبلة.
0: دعني أنتقل أيضا إلى مراسلنا من حلب إبراهيم السويد، وجدد الترحيب بك مرة أخرى إبراهيم. اليوم كيف تصفون واقع الطرق عموما في مدينة حلب وحتى المحاور المؤدية إلى المدينة بشكل عام؟
4: نعم جمال حقيقة يعني أحدثك من إدلب. نعم أحدثك من إدلب جمال حقيقة يعني هنا في مناطق إدلب لابد التفريق بين يعني منطقتين، المنطقة التي كانت سابقا هي مناطق اشتباك وكانت تقع يعني في مناطق يعني تتعرض لقصف بشكل كبير جدا. هذه المنطقة هي تمتلك شبكة طرق متهالكة بنسبة أكثر من 90%، وبالتالي هذه الطرق يعني نسبة كبيرة منها هي خارج الخدمة. المنطقة الثانية التي أيضا هي ضمن مناطق أدلب، وتحدث عن المناطق التي كانت تسمى سابقا بالمناطق المحررة أو المناطق التي كانت تتبع يعني لحكومة الإنقاذ، تلك المناطق التي كانت يعني تكون بها عملية إصلاحات متكررة كانت تحدث خلال الفترة الأخيرة، خاصة أتحدث عن أكثر الطرق يعني أهمية وهو طريق الذي يصل بين مدينة إدلب ومناطق يعني الشمال السوري تحديدا سرمدة وأدانة. هذا الطريق تم العمل عليه خلال يعني الفترة الماضية وأصبح يعني هو من أحد الطرق الهامة جدا والذي خفف بنسبة كبيرة جدا من الحوادث السير. لكن باقي الطرقات أيضا هناك تم إطلاق يعني عدد من الإصلاحات على الطريق الدولي M5 تحديدا من وصول تقريبا من مدينة حلب باتجاه مناطق إدلب وصولا حتى إلى مدينة معرض النعمان إلى مناطق في ريف حماة الشمالي. هذا الطريق بشكل أساسي في كل مرة يكون هناك عدد من الإصلاحات. الآن أتحدث أيضا عن مشروع جديد وهو أحد أهم الطرق الحيوية والذي كنا في تلفزيون سوريا قد يعني سلطنا على الضوء عليه بشكل أساسي، وهو الطريق الواصل بين مدينة إدلب وصولا إلى منطقة جبل الزاوية مرورا بالإنفور إلى مناطق كفرنبيل في ريف إدلب الجنوبي. هذا الطريق بدأ العمل عليه تقريبا قبل حوالي 15 يوما من الآن، أغلق هذا الطريق الآن بشكل كامل. بدأت يعني إدارة الخدمات هنا في إدلب ومحافظة إدلب بالعمل على هذا الطريق تخفيفا على الطريق باقي الطرق، وأتحدث هنا عن طريق M5 الذي يشهد كان حوادث سير في الفترة الأخيرة بسبب يعني الكثافة من ناحية المرور عليه. لكن على الرغم من كل هذه الإصلاحات لا يزال يعني جمال يعني هناك الكثير من شبكات الطرق المتهالكة في المنطقة. لكن خلال اجتماع كنا قد حضرناه مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، كان قد تحدث لنا بشكل يعني مباشر بأن المحافظة تسعى خلال هذا العام والعام المقبل على سلسلة من الإصلاحات لشبكات الطرق لضمان يعني تخفيف من الحوادث المرورية. لكن أيضا هناك يقابلها أيضا يعني إدارة المرور التي في والنقل في إدلب التي تعمل في الفترة الأخيرة على ضبط أيضا التجاوزات الأساسية في الطرقات كالسرعات الزايدة وغيرها، والتي كانت قد وجدت يعني الرادارات وخاصة على طريق سرمدة وباقي الطرقات الأخرى، وخففت نوعا ما من الحوادث المرورية بشكل أساسي. يعني جمال إليك.
0: نعم. جدد الترحيب بك مرة أخرى نبيها مراسلتنا من حلب. يعني كيف ترصدين واقع الطرق عموما في المحافظة، في الطرق أيضا التي تؤدي إلى المدينة؟ كيف هو المشهد العام للطرق في حلب لديك نبيها؟
5: نعم جمال، في الواقع يعني ملف السلامة المرورية وواقع الطرقات في مدينة حلب وريفها هو أحد أكثر الملفات الخدمية إلحاحا وحساسية، لكونه يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية. فوفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن فرق الإسعاف والطوارئ، فإن تدهور البنية التحتية للطرق والمسارات الحيوية إلى جانب السرعة الزائدة سواء للشاحنات أو للسيارات العادية ساهمت في تسجيل أكثر من 1500 حادث سير في محافظة حلب يعني منذ مطلع عام 2026. يعني حصلت أرواح العشرات وإصابة المئات. يعني أكثر هذه الحوادث صراحة جمال تكون على محاور رئيسية كطريق حلب والباب وحلب والرقة، وأيضا طريق حلب غازي عنتاب هو الطريق المؤدي إلى منطقة إعزاز وعفرين وباقي المناطق الشمالية من محافظة حلب. وأيضا يعني بشكل عام الطرق بين المدينة والأرياف يعني جميعها نقاط خطورة. يعني هنالك أحيانا غياب المنصفات الوسطية، وأيضا الإنارة الليلية ليست شاملة بين الطرق. صراحة هذا الواقع الميداني دفع محافظة حلب ومجلس مدينتها لإطلاق مشروع صفر حفرة الذي استهدف الشوارع الرئيسية والطرقات الرئيسية في محافظة حلب وريفها. كان هدفه إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة للطرقات ويعني إجراء تداعي يعني هذه التهالك هو يعني تداعيات السنوات الماضية وغياب الصيانة الدورية. الورشات الخدمية يعني وبحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها محافظة حلب ومجلس المدينة يعني قامت بمعالجة وأغلاق أكثر من 6800 حفرة. يعني نسبة إنجاز هذا المشروع وصلت إلى 79%. الأعمال شملت محاور استراتيجية بالمدينة ومداخل ريف حلب الشرقي والشمالي وأيضا دير حافر والعرامة وطريق حلب منبج وعين العرب. لكن في المقابل جمال هذه الحركة الخدمية يعني هنالك ما تزال مطالبات شعبية بضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء ملف الطرقات ويعني يعني لتشمل الحملة أيضا الشوارع الفرعية ضمن المناطق وضمن المدينة، خاصة أن هنالك العديد من الحفر وهنالك العديد من التشققات التي تشكل عائقا يوميا وتسبب بأعطال فادحة للمركبات. يعني عندما نتحدث عن المواطنين سواء الشاحنات أو أكثر السيارات المستخدمة هنا في مدينة حلب هي سيارات تشبه التاكسي، يعني أصحابها يشكو من الفواتير الباهظة التي يتكبدونها شهريا لإصلاح مركباتهم جراء الهبوطات الإسفلتية والحرف يعني الحرف الكبيرة. جهود مستمرة لرفع كفاءة النقل، لكن لكن تحتاج صراحة جهود ومشاريع أكبر من هذا. أيضا هنالك التعميم الذي صدر من فترة، وهو تعميم بإزالة أضواء الزينون. هذا التعميم صراحة كان من أهم التعاميم التي خرجت من محافظة حلب وقيادة الأمن الداخلي. صراحة هذه الأضواء كانت تعيق تعيق السائقين بشكل كبير جدا، خاصة كما ذكر جمال لا يوجد إنارة ليلية في كافة الطرق. فمثلا أنا أحيانا أسلك الطريق المؤدي من محافظة حلب إلى الباب، طوال الطريق لا يوجد أي إضاءة ضمن ضمن الطريق، حتى تصل تقريبا قبل المدينة بقليل لا يوجد منصف يحميك، سواء يحميك من الحوادث. فهنالك عدة حوادث يومية وحوادث متكررة، ويعني عشرات الإصابات والأرواح تهدر بسبب هذه المشكلة التي هنالك مطالبات كبيرة بذل الجهود وإصلاحها بشكل كامل، خاصة أحياء حلب الشرقية. نتحدث قليلا عن هذه الأحداث، أحياء حلب الشرقية هنالك نسبة دمار فيها مرتفعة، فهذه نسبة الدمار ترى على الأنقاض حتى في الشوارع. فأيضا هنالك عائق صراحة في هذا الموضوع، وهنالك من يقوم بإعادة الإعمار، وإعادة الإعمار تحتاج إلى حفريات وبنية تحتية. خلال حفرهم لبعض التمديدات الصحية وغيرها، فهنا يكون أحقاد في الطريقات التي يكون بجانبها بناء قيد الإنشاء. فجميع هذه الأعطال صراحة تؤثر على الطرقات سواء من المدينة إلى الريف أو ضمن المدينة.
0: نعم، أريد العودة إليك حسام مراسلنا من درعا الحديث أيضا التركيز على أوتوستراد دمشق درعا، هذا من أكثر الطرق التي ربما يثير شكاوي من قبل المواطنين اليوم والسائقين. كيف تصف الحالة على هذا الأوتوستراد عموما؟ هل هناك أيضا أي خطوات أو متابعات أيضا من قبل الجهات المعنية لمعالجة هذه المشكلة؟ ربما هو الأوتوستراد الذي يطلق عليه أوتوستراد الموت حسام؟
2: نعم جمال، فعلا هو أوتوستراد الموت بسبب كثرة الحوادث على هذا الطريق. الطريق يوجد عليه وصلات كثيرة بحالة سيئة جدا، بحاجة إلى إعادة تعبيد. وقبل أيام سمعنا عن هناك نية لإعادة ترميم كامل لهذا الطريق، لكن الآن لم يبدأ شيء على الأرض. هناك نقاط كثيرة لشرطة أمن الطرق، في الحقيقة هذا أمر يسجل لقوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، أمن الطرق متواجد في كل المسافات الموجودة في هذا الطريق، ويقومون بالاستجابة بشكل سريع لأي عطل، حتى للسيارات الخاصة إذا حدث عطل من أي شكل يقومون بمساعدته بشكل كبير. أيضا هناك عدة مشافي موجودة وقريبة مثل الطريقين ومثل بازع في حال وقوع حوادث، لكن الطريق مكتظ بالبرادات ومكتظ بالشاحنات. والطريق كما تعلم وليس طريق لمشق درعا، هو عمليا طريق الوصل ما بين سوريا والأردن، وبالتالي عليه تتم عمليات النقل البري سواء كان ذهابا أو إيابا من وإلى سوريا، وهو أيضا عليه اكتظاظ كبير بالشاحنات والباصات والبولمرات والسيارات بشكل كبير، بالإضافة إلى حركة المواطنين الحركة الاعتيادية ما بين درعا ودمشق، وهي حركة كبيرة جدا. وبالتالي هذا الاكتظاظ مع وجود كما ذكرت لك عوامل السرعات الزائدة وعدم جاهزية الطريق بشكل جيد وعدم وجود قوانين فعلا رادعة وصارمة بالنسبة لموضوع السرعة الزائدة، هذا الأمر يسبب حوادث كثيرة وكثيرة جدا.
0: طيب بالانتقال إليك عهد أيضا بالحديث عن أريد أن أسألك عن أبرز الإحصائيات، إن كان هناك إحصائيات أو تقديرات لأبرز الطرق أو حجم هذه الطرق التي بحاجة إلى صيانة ومتابعة بشكل خاص.
3: فعليا لا يوجد أي طريق في دير الزور هو يعمل وفق المعايير التي يجب أن تكون عليها هذه المحافظة، ولكن لعل أبرز هذه الطرق كما ذكرنا طريق دير الزور دمشق مرورا بتدمر وحمص، وكذلك طريق دير الزور البوكمال الذي أيضا هو 115 كيلومتر، ثم إلى البوابة بمسير بوابة البوكمال القائم التي تربط سوريا مع العراق أيضا بمسير ربما 10 كيلومتر. كذلك الأمر طريق دير الزور الرقة الذي أيضا يمر في الريف الغربي من دير الزور بمسافة تقدر بنحو 90 كيلومتر. على هذا النسق يوجد طريق آخر في الضفة الأخرى من نهر الفرات في منطقة الجزيرة، كذلك الأمر ربما ذلك الطريق هو متضرر بشكل أكبر عن الطريق الذي هو موجود في منطقة الشامية، حتى أن كثير من الناس الذين يريدون التنقل بين منطقة وأخرى ببعض الأحيان يضطرون إلى العبور إلى الضفة اليمنى منطقة الشامية حتى يعني يجتازون بعض الصعوبات على الطرقات في منطقة الجزيرة كي يعودوا مجددا إلى منطقة الجزيرة في هذه الآلية. حقيقة كان هناك بعض المنظمات عملت على إصلاح بعض الطرقات في منطقة الجزيرة عندما كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشحيل، منطقة البصيرة، ريف دير الزور الغربي، لكنها كانت بعض الجهود التي تعتبر بسيطة للغاية. الوعود كبيرة جدا حقيقة، خاصة عندما وصل السيد الرئيس أحمد الشرعي في ثاني أيام عيد الأضحى وعد بأن من أبرز الملفات التي سيعمل عليها في دير الزور والمنطقة الشرقية عموما هي ملف الجسور وملف الطرقات في هذه المنطقة.
0: إبراهيم، أريد أن أسألك أيضا يعني بسريعا أبرز المطالب التي يرفعها الأهالي اليوم والسائقين عموما بما يتعلق بموضوع الطرق، خاصة يعني موضوع الشاخصات المرورية وبشكل عام فيما يتعلق بهذه النقطة إبراهيم.
4: نعم بالفعل، يعني كانت هناك مطالب يعني كانت قد تكررت بشكل كبير جدا، وهو الطريق الاستراتيجي المهم الذي يصل مدينة إدلب بمنطقة جبل الزاوية وصولا إلى مدينة يعني معرة النعمان وكفران. بل كان هذا الطرق أو هذا الطريق تحديدا من أهم الطرق الذي كان يسلكه الأهالي، خاصة نتحدث عن عودة من مخيمات، عودة من المناطق الشمالية كانت تسلك هذا الطريق بشكل أساسي للوصول إلى مناطق في ريف إدلب الجنوبي، وبدأ العمل عليه قبل أسبوعين. الآن أيضا الحديث كان عن مناطق يعني أو طريق الإنفور بشكل أساسي تحديدا في آخر المناطق الإدارية لإدلب الواصلة أيضا مع ريف اللاذقية، وهو يعني بالقرب من القساطل كانت هناك تحويلة وكانت هناك العديد من الحوادث المرورية، آخرها أيضا كان حوادث للناقلات التي تنقل النفط العراقي، وكان حادث أليم جدا في تلك المنطقة تسبب بالوفيات، وبالتالي أيضا بدأ العمل عليه في الفترة الأخيرة. هذا بالنسبة لأهم الطرق، لكن هناك أيضا يعني طرق متهالكة في الجنوب يتم الحديث عنها كل فترة لفترة يعني بشكل عام جمال.
0: نعم، أختم معك نبيها، تحدثت قبل قليل عن بما يتعلق خاصة بالأحياء الشرقية لمدينة حلب والدمار الموجود في هذه الأحياء اليوم، من هي الجهة المسؤولة عن هذه يعني سواء بما يتعلق بصيانة الطرق وإن كان هناك تنسيق أيضا بين الجهات المعنية من الدفاع المدني ربما أو أي جهة ربما معنية للتعامل مع هذه النقطة بالتحديد، هل هناك وهل تمتلك أيضا الإمكانيات الكافية للتعامل مع هذا الدمار بشكل سريع نبيها؟
5: صراحة جمال، وزارة الطوارئ والكوارث ذكرت لنا أن يعني هنالك كميات كبيرة من الدمار والأنقاض المتواجدة في أحياء حلب الشرقية، وخاصة هذه الأحياء التي تركت فترة طويلة وهي متهالكة، البنية التحتية يعني يجب أن تعاد صيانتها بشكل كامل، لكن كمية الأنقاض الكبيرة يعني يوجد أكثر من 70 مليون ما يزال هنالك أنقاض بحسب وزارة الطوارئ والكوارث في محافظة حلب، فهذه جميعها تحتاج إلى بذل جهود كبيرة وتحتاج إلى وقت أيضا، لكن هنالك خطة يعني حتى نهاية 2027 أن تنتهي هذه الأنقاض من مدينة حلب يعني تستمر يعني تبدأ
0: نعم إعادة الإعمار. نعم نبيها، أشكرك جزيل الشكر، أيضا الشكر موصول لمراسلينا. أنتقل مباشرة إلى هذا المؤتمر من أنقرة بين الرئيس الشرع أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: Maybe he would have brought that up. That's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will.
7: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?
6: They could help. We'll find out. I think we're making a lot of progress.
8: Mr. President,
6: they could help.
8: Mr. President,
6: he would do a very good job.
8: Prime Minister Netanyahu has been critical of aspects of your relationship in the last couple of days with President Erdogan of Turkey. He said that that Erdogan has imperial ambitions on neighboring countries, you know, presumably including Syria.
6: Well, he hasn't been involved with Syria. You know, if you think he hasn't been involved with Israel at all.
9: أنه ليس صديقا لنتنياهو لبيبي، وهما يختلفان أو ولكنه بالنسبة إليه هو رائع، وتركيا هي دولة حليف قوي وممتاز وهي دولة عضو في الناتو، ولم يفعل رئيس لإسرائيل ما فعلته ولا حتى قريبا.
0: نعم مشاهدينا، كنا نستمع مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيسين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
9: سبق أن قام بالكثير من الأمور تجاه إسرائيل مثلي، ونحن حققنا تقدما وقمنا بتحقيق تقدم كبير على صعيد إيران، حيث قمنا بالقضاء على قوة على جيشهم، وهذا أمر كان ينبغي أن يتم قبل 47 عاما. فيما يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الوزراء نتنياهو، هو طبعا رئيس وزراء حرب، وهو رئيس وزراء رائع، ونحن نعمل عن كثب وبشكل وثيق، وحققنا الكثير من الأمور الضخمة والكبيرة معا. ومن وجهة نظري هو رئيس وزراء حرب عظيم، وأعتقد أنه ينبغي أن يحظى بالشعبية، سيما وأنه حقق الكثير من الإنجازات وعلاقتنا طيبة، لكن كما قلت هو رئيس وزراء حرب عظيم. رؤساء وزراء آخرين لم يكونوا ليبقوا في منصبهم لقطعتهم إيران إرابا لو كان هناك رئيس وزراء ضعيف غير نتنياهو، ولو كان هناك رئيس غيري لضمنت لكم أن إسرائيل ستختفي عن الوجود لو لم أكن أنا الرئيس رئيس الولايات المتحدة. وفقا لأرقام وزارة الطاقة، فإن الولايات المتحدة قامت بتحقيق أرقام قياسية فيما يتعلق بإنتاج النفط.
10: قررنا أن نقوم بذلك، هذا يسمى
9: قررنا أن نقوم بما نقوم به. كما ذكرت هو عدم تمكينهم من امتلاك سلاح نووي، وهم اعترفوا بأنهم لن يحوزوا سلاحا نوويا، ولكن دائما يسيئوا التصرف، هذا أمر سيء فيهم. وكنا نعتقد أن أسعار النفط سترتفع إلى حد كبير، ولكن لم ترتفع إلى ذلك الحد، والآن باتت بالانخفاض. وربما نقوم بأمور أخرى ربما تتسبب بارتفاع أسعار النفط بعض الشيء، ولكن لن ترفعها إلى أرقام عالية. وكما ذكرت هناك كميات هائلة من النفط التي خرجت عبر المضيق. نعم، فيما يتعلق بالإنتاج رقم القياسي من الإنتاج في إدارة ترامب الأولى وكذلك الثانية، والآن جعل الولايات المتحدة قوة عظمى في مجال الطاقة.
10: النزاع أفضل من غيرنا. في نهاية الأسبوع كتبت بلومبرغ أن هناك موضوع النفط هو مطروح، ونحن نعتبر أن حماية النفط الأمريكي ضرورية. خذوا السعودية مثلا وروسيا، دولتان كبيرتان منتجتان للنفط، نحن ننتج الضعفين ربما بين روسيا والسعودية، يمكننا أن ننتج أكثر، هذا بدون أن نشمل فنزويلا. إذن الإنتاج كبير، كل ذلك حصل خلال عهدتي، فبدأناه في عهدتي الأولى، ومن ثم بايدن خرب الموضوع لأنه لم يعرف ما يفعله. ولكننا ننتج كميات نفط أكبر مما تنتجه السعودية وروسيا سوية، تقريبا الضعفين. قلتم إن التعامل مع إيران هو مهدرة للوقت، كيف تنوي الحصول على التطمينات النووية وإخراج المواد النووية؟ حصلنا عليها لأنها تحت الأرض ولا يمكن لأحد أن يحصل عليها، ونحن لدينا المعدات لذلك. بالنسبة للمواد النووية فهي مدفونة تحت الجبل، وقد تم تحديد ذلك الآن، وبالتالي آليات كبيرة ضرورية ونحن من يمتلكها من أجل إخراجها. هل ستدخلون بالطائرات؟ لماذا أدخل؟ سوف يتم التخلص منها تماما أو التوصل إلى اتفاق. إذا قطعتم العلاقات التجارية مع إسبانيا، هل هذا سوف يتطلب إعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي؟ مع من؟ مع الاتحاد الأوروبي؟ سنرى ما سيحصل مع الاتحاد الأوروبي. التجارة كانت سيئة لفترة طويلة وهم يستفيدون. نحن مقربون جدا من تلك البلاد ومن الجميع في الاتحاد الأوروبي. المشكلة هي أنهم استغلوا الولايات المتحدة لفترة طويلة، مثلهم هم. هو يعيد سوريا إلى ما يجب أن تكون عليه، وأنا أيضا. لدينا أكبر اقتصاد، لدينا أكبر استثمارات، 19.2 تريليون دولار تستثمروا الآن في الولايات المتحدة. 3 تريليونات كان الرقم الأعلى في عدة بايدن والإدارة السابقة، أقل من تريليون في 4 سنوات. بينما سجل 19 تريليونا خلال سنة. لدينا أكبر مبلغ مالي يستثمر في البلاد في التاريخ، 19 تريليون دولار يستثمر في البلاد، وهم يبنون المصانع في كافة أنحاء البلاد. في الأمس تويوتا ستترك المكسيك وتأتي إلى الولايات المتحدة لفتح مصانعها لبناء السيارات، وأعتقد أنها ستكون أكبر مصنع سيارات إما في العالم أو على الأقل في بلادنا. Walmart وافقت على تخفيض السعر لأن الأمور تتراجع. لقد ورثنا أسعارا مرتفعة، هي الأسعار الأعلى في تاريخ بلادنا منذ 48 عاما، ولكنني لا أصدق بذلك. إذن في عهدة بايدن كان التضخم مرتفعا، في عهدة الديمقراطيين التضخم كان كبيرا جدا، مؤشرات قياسية، ولكن التضخم تراجع، كل شيء صار رائعا، الأسعار تراجعت، ولكننا ورثنا هذا. يستخدمون مصطلحات مختلفة ليحوروا الوضع، ولكن الأسعار كانت مرتفعة وهي تتراجع، وحين يتراجع السعر، سعر النفط انخفض 50% تقريبا في الشهر الأخير، وحين يتراجع كل شيء يتراجع. وخرجوا بمصطلح قدرة تكبد الكلفة، القدرة على تكبد الكلفة. أذكر أنني سمعت ذلك في أول يوم، تحدثوا عن سعر البيض مثلا، قالوا إن أسعار البيض ارتفعت 5 أضعاف. هذا كان في اليوم الأول من عهدتي، وطلب مني ألا أطلب البيض خلال السعي أو البحث عن البيض في عيد الفصح. ومن ثم بعد شهرين تراجعت الأسعار وطلبنا آلاف البيض، والآن تراجعت الأسعار بعد أكثر. إذن اخترعوا كلمة زائفة استخدموها، القدرة على تكبد الكلفة، ولكنني خفضت الأسعار، وسعر النفط أيضا يتراجع. بالنسبة إلى النفط الخام فقد ارتفع اليوم، كلما ضربناهم يرتفع قليلا دولارين. هذا ما قصدتم حين قلتم إن أسعار النفط سوف ترتفع قليلا؟ نعم، ارتفع دولارين، ما المشكلة؟ من 135 دولارا إلى 69 دولارا، كل شيء ينخفض سعره، وحين يرتفع سعر النفط يرتفع سعر كل شيء. كلما نضرب إيران يرتفع سعر النفط بكل بساطة، لا بأس بذلك. نحن ننزع الطابع النووي عن إيران، ننزع الطابع النووي عن إيران، لن يكون لديها سلاح نووي. هل برأيكم على إسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان؟ نعم، أعتقد أنها ستفعل ذلك وتريد ذلك. هو الموضوع ليس مرتبطا بهم، يريدون ذلك، هم يتفقون مع لبنان، يوقعون اتفاقات مع لبنان المرة الأولى. ماركو تحدث عن الموضوع. نعم، لدينا اتفاق، هذا هو الهدف في النهاية. إسرائيل قلقة بشأن أمنها، ولكن الرئيس قام بعمل عظيم بالجمع بين البلدين المرة الأولى، أول مرة منذ سنوات، صحيح؟ إذن لدينا اتفاق مع إسرائيل ومع لبنان، ونعم سيغادرون، والأمور سوف ترجع على ما يرام. نحن سعداء لأن سوريا قد تغيرت بأسرع ما رأيته بعد وصولي إلى الولايات المتحدة. فعلا هو شخص ذكي، أو بالأحرى ورثنا عهدة من شخص لم يكن ذكيا، كان يدير البلاد بطريقة سيئة، فتح الحدود وسمح بدخول 25 مليون شخص بمن فيهم 11,000 قاتل تقريبا، معظمهم قتلوا أكثر من شخص واحد. أخرجنا معظمهم أو سجناهم، وقمنا بعمل رائع. العاصمة واشنطن صارت تعتبر الآن من المدن الأكثر أمانا في بلادنا. لو أتيت إلى العاصمة واشنطن منذ سنة ونصف كان خاف على حياته، الآن لا يخاف على حياته لأن الوضع كان خطيرا، ولكنه عاش فترة خطيرة. طبعا هو يأتي من منطقة، من بيئة صعبة. أنا أمزح طبعا. لا أعتقد أنه سوف يقلق كثيرا في واشنطن لو أتى إلى واشنطن منذ سنة ونصف، ولكن العاصمة كانت شديدة الخطورة، ولكننا أتينا بالجيش، نشرناه في العاصمة وحولناها من مدينة غير آمنة إلى واحدة من أكثر المدن أماما. ونحن لا نلعب، لقد أزلنا أكثر من 5,000 مجرم، كثر منهم عبروا حين فتحت الحدود في عهد بايدن. فعلنا الشيء نفسه مع ممفيس في تنسي وأيضا في لويزيانا. يجب أن نتحدث إلى الحاكم هنا لأن معدل الجريمة قد تراجع، وفعلا صاروا يحققون أفضل معدل، قاموا بعمل رائع، وهو أيضا قام بعمل رائع. شكرا لكم، شكرا لكم.
0: نعم مشاهدينا، كنا نتابع معكم هذا اللقاء والمؤتمر الصحفي بين الرئيسين أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحدث الرئيس الأمريكي بأنه يمكن لسوريا مساعدتنا بشأن حزب الله، وقد نرفع اسم سوريا أيضا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. أيضا الرئيس الأمريكي قال إلى أنهم رفعوا العقوبات عن سوريا، وأن قرارهم شكل دفعا هائلا للبلاد. إذن هذا ما تحدث به الرئيس الأمريكي خلال هذا الاجتماع، قال بأنه يمكن لسوريا مساعدتنا بشأن حزب الله، وقد نرفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. أيضا قال رفعنا العقوبات عن سوريا وقررنا، وأن هذا القرار شكل دفعا هائلا للبلاد. نعم، حول هذا الاجتماع وما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرحب بضيفي دكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي معي من حلب. أهلا ومرحبا بكم دكتور زكريا. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم يعني دلالة الاجتماع الآن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس أحمد الشرع في أنقرة. ما الذي يميز هذا الاجتماع اليوم دكتور زكريا؟
11: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك والسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة لهذا الاجتماع وهذا اللقاء، أول شيء بحد ذاته اللقاء يؤكد على الانفتاح على سوريا والاهتمام بسوريا، وهذا مهم. الحديث على مسألة رفع تصنيف أن سوريا دولة داعمة للإرهاب، وهو SST أو راعي الإرهاب تسمى. طبعا هذا التصنيف يعني رغم رفع العقوبات لكن يكبل سوريا بالعودة والاندماج بالمنظومة الاقتصادية الدولية، لهيك هذا الموضوع الحديث عنه مهم جدا. طبعا ملف لبنان أيضا ملف يعني واضح أنه هو حاضر، لكن الحديث عنه كان في يعني بالعموميات والتأكيد على دور سوريا. واضح أنه ترامب يريد بشكل أو بآخر يعني أن تتدخل سوريا بلبنان، لكن ليس بصورة واضحة يعني أو جلية. التأكيد على يعني الدعم الداخلي وحدة سوريا، مسألة الانتقال وجمع القوى وإلى آخره، والنجاح بهذه الخطوات أيضا التأكيد عليها يعني كان مهم. طبعا دعوة يعني الرئيس الشرع إلى هذا اللقاء له علاقة بالاستحقاق والبعد الأمني، لأنه هناك تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، وانضمت سوريا في العام الماضي كالدولة رقم 90 لهذا التحالف. طبعا كان سابقا هناك مجموعات داخل سوريا تنسق مع التحالف، لكن الآن الحكومة يعني بعد سقوط الأسد، فهذا الحديث أو هذا الاستحقاق يكون مباشرة مع السلطة السورية بما يخص هذا الملف، واللي هي تهتم فيه دول العالم، و90 دولة من دول العالم اللي هي يعني تحالفت لمحاربة الإرهاب، سواء تنظيم داعش أو القوى الإرهابية الموجودة في المنطقة. والمنطقة تعيش الكثير من التحديات والإشكالات، ولاحظنا التفجيرات التي كانت في دمشق، فهل التفجيرات لها بعد أمني إرهابي أو التفجيرات لها بعد دولي؟ إلى الآن يعني لا يوجد نتائج واضحة، لكن هذا الموضوع بكل تأكيد هو موضوع مهم للغاية. يعني أعتقد هذه القضايا الرئيسية اللي يعني حقيقة بما تتعلق بسوريا، لكن أبرز هو رفع التصنيف، لأنه رغم رفع العقوبات الماضية لكن إلى الآن لم تستطع سوريا حقيقة يعني الاندماج مع الاقتصاد العالمي، بحيث يعني يحصل هناك تحويلات وسهولة ذلك وكل هذه المسائل. رفع التصنيف هذا حيشجع حتى مسألة إعادة الأعمار، أعتقد هي أيضا مرتبطة بمسألة رفع التصنيف، لأنه هذه مسألة مهمة، فأي تحويلات نقدية أي كاش ماني يعني بالنهاية لابد من أنه لا يوجد هناك أي تصنيفات أو إجراءات. بعض الإجراءات تحتاج طبعا موافقة الكونغرس، ليس فقط الرئيس الأمريكي، لكن بالعموم يعني أعتقد بالعموم بالمجمل الأمور، الانفتاح على سوريا والاهتمام بسوريا بعد سقوط الأسد أعتقد أنه ملحوظ، طبعا علما أن هناك يعني تحدي في الجنوب السوري، وهو تحدي واستفزاز وتهديد يعني إسرائيلي، أعتقد الولايات المتحدة يمكن أن يعني تلعب دور بهذا الاتجاه، لأنه عام ونصف لم يحصل هناك أي اتفاق أمني، بل استمرت التهديدات الإسرائيلية واحتلت إسرائيل أراضي سورية وتمركزت في قمة حرمون ونصبت يعني أو وضعت 8 قواعد عسكرية سواء في المنطقة العازلة أو الأرياف، ويعني مجمل ما تمركزت فيه إسرائيل حوالي بيقدر بحوالي 800 كيلومتر مربع، فنحن نحكي عن خطورة حقيقية موجودة في الجنوب الإسرائيلي في الجنوب السوري. طيب. من قبل إسرائيل هذا أيضا يحتاج تدخل يعني دولي أو ضغط دولي، وعلى رأسه أمريكا واللي هي داعم بشكل كبير لإسرائيل وحكومة نتنياهو.
0: سنتوسع في هذه النقطة أكثر دكتور زكريا، لكن يعني أريد أن أركز الآن بالتحديد عن أهمية هذا اللقاء يعني في هامش قمة الناتو اليوم. هل نحن أمام انتقال ربما في العلاقة الأمريكية من مرحلة رفع العقوبات المرحلة السابقة اليوم إلى مرحلة بناء شراكات سياسية وأمنية ربما بحسب ما فهمنا من تصريحات الرئيس الأمريكي؟
11: شوف بالنسبة نعم هذا يعني هذا صحيح، طبعا تعتبر سوريا بهذا الزمن طبعا هذا لأهمية سوريا وتموضعها، وهناك يعني صراع دولي يجري في المنطقة، يعني الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران وأبعاده، ويعني صراع أوكرانيا روسيا، يعني ما يتعلق في المنطقة، هذا أيضا ساعد على الاهتمام بسوريا بشكل أكبر ورفع العقوبات. يعني ربما العراق احتاج 7 سنوات حتى يرفع عدد من العقوبات عن العراق، بينما سوريا ربما يعني خلال عام واحد ارتفعت غالبية العقوبات، لا تزال مكبلة ببعض يعني كما أسلفنا قبل قليل، لكن يعني هذا يعتبر تطور لم يحصل حقيقة بالعصر الحديث أنه دولة ترفع العقوبات عنها بهذه السرعة، هذا أمر يعني مختلف. بالنسبة للشراكة الأمنية بكل تأكيد، لأنه انضمام سوريا سواء للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب كالدولة 90 أو حتى ما يتعلق بلبنان، وهذا له علاقة بالبعد الأمريكي وربما الإسرائيلي، فهذه المسألة سياق آخر. ترامب كثير ما يدندن حول هذا الموضوع ويؤكد حول هذا الموضوع، لا ندري إلى كيف تتجه الأمور بهذا الأمر حول لبنان. واضح أن هناك يعني تصعيد جديد سيكون ما بين أمريكا إسرائيل مع إيران، هذا واضح، والاستهدافات وكل ذلك يعني واضح، هناك عودة للتصعيد من جديد، وهناك رغبة أمريكية في يعني تدخل سوريا في لبنان، غير واضح يعني حجمه وكيفية وإلى آخره والتدخل وآليته، لكن هناك يعني جملة كثيرة ما يرددها ترامب بهذا الخصوص. طيب. سوريا أعتقد تحاول أن تنأى بنفسها، لأنه هي مسألة حساسة وربما أحيانا يكون لها بعد طائفي يعني وربما بعد خطير، لكن هذا يتضح فيما بعد كيف ستسير الأمور. يعني كشراكة أمنية أعتقد نعم، لأنه سواء الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب أو الحديث مع القيادة الأمريكية حول لبنان بكل الحالتين، فنحن بنحكي على يعني شراكة أمنية حقيقية.
0: نعم، يعني الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا كان له موقف واضح من يعني هذه النقطة بالتحديد بالنسبة للتدخل السوري في لبنان، لكن اليوم بحسب التصريحات الأمريكية وتصريح الرئيس الأمريكي اليوم، إلى أي مدى يمكن أن يعكس هذا التصريح بشأن تدخل سوريا في لبنان ربما ومساعدة سوريا أيضا بالتحديد بحسب ما صرح الرئيس الأمريكي في ملف حزب الله؟ هذا الأمر كيف يمكن أن ينعكس ربما ويشكل تحول في نظرة واشنطن إلى الدور السوري في المنطقة بشكل عام؟
11: يعني طبعا هذا الموضوع يعني ذو حدين حقيقة. يعني قسم منه كلياتنا بنعرف انه هناك تهديد اسرائيلي، هناك استهداف للسلاح السوري، ليس هناك اتفاق امني انعقد، لا تزال اسرائيل تهدد تصعد، يعني المشاكل هذه موجودة بهذا الطرف. فهل سوريا قادرة بظل هذا الظرف على هذا التدخل؟ أبعاد هذا التدخل ومخاطره وإلى آخره، طبعا واضح أن يعني تركيا لا ترغب، المملكة العربية السعودية بالغالب لا ترغب ذلك، سوريا تحاول النأي. يعني على حسب طبعا أنا أستقرأ المواقف الرسمية السابقة، سوريا لا ترغب بهذا الدخول، أمريكا لديها رغبة وتؤكد على ذلك مرارا وتكرارا. فهل هذا سيؤدي إلى الدخول؟ أعتقد موضوع بكل الحالتين حساس. طبعا بحال يعني هذا الموضوع سيحصل، هل سيكون هناك دعم حقيقي لسوريا بإمكانات يعني عسكرية حقيقية بلجم إسرائيل عن هذا التصعيد ما يحصل؟ يعني كل هذه أعتقد أسئلة مفتوحة ليس هناك إجابة عنها على الإطلاق. يعني في دائما حديث على مسألة التدخل وأن سوريا ما يمكن أن تلعب دور، وكل مرة بعبارة جديدة، لكن يعني هناك أسئلة مفتوحة لا يوجد جواب، لا يوجد إغلاق لهذه الأسئلة. ربما يعني عموما باللقاءات العامة بيكون الحديث بالعموميات، لكن طبعا بكل تأكيد هذه العموميات بتكون مهمة وبترسم استراتيجيات واضحة أو بتعبر عن العقلية السياسية الموجودة سواء لدى ترامب أو لدى الشرع. فيعني هذه المسألة يعني بتأكد على التوجه، لكن التفاصيل وإمكانية كل ذلك وأسئلة كثيرة يمكن أن تدور هذه

0: لا يوجد هناك
1: بعد الدكتور
0: يعني
1: زكريا. نعم،
0: تأكيد بذلك.
1: في نقطة بغاية الأهمية ربما تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشرت إليها أيضاً أنت في معرض حديثك اليوم بالنسبة لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اليوم ما التأثير الذي سيتركه رفع سوريا من هذه القائمة ربما على الاقتصاد السوري، على الاستثمارات، حتى على العلاقات الدولية أيضاً بشكل عام؟
0: نعم طبعا، يعني سؤال حضرتك سؤال مهم. شوف، رغم كل الحديث عن استثمارات وزيارات للأشقاء العرب والأوروبيين وبعض الشركات التي يعني تحدث أو حتى يعني قامت بتوقيع يعني عدد من الاتفاقيات، لكن إمكانية التطبيق أو الانتقال إلى حيز التطبيق هذه تحتاج سيولة، تحتاج تحويلات مالية، تحتاج يعني بروسس، عملية محددة. لابد من رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب الـ SST. بدون رفع هذا التصنيف سيبقى هذا الموضوع متعذر، لأنه لو أزلنا العقوبات عن سوريا وتحدثنا على رفع العقوبات سواء العقوبات الفردية أو التنظيمات أو حتى العقوبات عن الدولة، لكن يعني رفع هذا التصنيف مهم جدا لأن ليحصل هناك اندماج يعني اقتصادي مع المجتمع الدولي، وتستعيد سوريا يعني دورها الاقتصادي وتكون جزء من يعني هذه المنظومة. لكن بظل استمرار هذه العقوبات حتبقى الأمور يعني حتبقى بحالة يعني مجمدة، غير قادرة على أن تسير خطوات بهذا الموضوع. لهيك أعتقد هذا الموضوع مهم وتم التطرق له بكل وضوح. يعني لا تزال
1: نعم.
0: المؤسسات الدولية تعتبر سوريا وحتى مؤسساتها المالية والاقتصادية تحت الأوديت، تحت المراقبة، وأنه هل سيحصل هناك استقرار وهل يمكن رفع هذا التصنيف وعودة سوريا إلى المنظومة الاقتصادية الدولية. يعني كل هذا
1: نعم.
0: يعتمد على القوات القادمة التي ستقوم بها سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو المنظومة الدولية. يعني
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معي من حلب. نعم مشاهدينا، يعني كما تابعنا معكم هذا اللقاء الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس أحمد الشرع، أيضا يعني لعل أبرز التصريحات للرئيس الأمريكي بما تحدث بها عن سوريا، قال بأنه يمكن لسوريا مساعدتنا بشأن حزب الله، أيضا قال قد نرفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. الرئيس الأمريكي أيضا قال رفعنا العقوبات عن سوريا وقرارنا شكل دفعا هائلا للبلاد. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، أشكركم على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
2: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
1: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟

0: رجل يعني صحيح انه دركي وما معه شهادات وعرف شو، بس يبدو انه مساله بين قوسين كلمه الثقافه مهمه.
1: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل اخذتك ايضا الى مناطق بعيده للغايه، يعني
0: نعم.
1: في عموده في الجزيره
0: نعم
1: السوريه
0: نعم. فهذا ايضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول ادبيه. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
8: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه مئات الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

0: أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. ما تزال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا والتي استمرت ليومي السادس والسابع من تموز الجاري واحدة من أبرز الأحداث وأكثرها تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد انتهائها ومغادرة ماكرون. بداية، للزيارة أهمية سياسية واقتصادية بالغة لكونها زيارة رئيس لواحدة من أكثر الدول أهمية في قرار الاتحاد الأوروبي السياسي، إلى جانب أبعادها الاقتصادية والاستثمارية، حيث رافق ماكرون أيضا وفد اقتصادي وجرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الزيارة. في الوقت نفسه، فقد حملت هذه الزيارة طابعا حميميا ينقل العلاقات السورية الفرنسية إلى مستوى آخر. عشاء في مطعم دمشقي قديم أقامه الرئيس الشرع على شرف الرئيس الفرنسي، وجولة في الشام القديمة قبل الانتقال في اليوم التالي إلى استقبال رسمي واجتماع لطاولة مستديرة وإلى مؤتمر صحفي وتوقيع المذكرات والاتفاقيات. هذه الزيارة مشاهدينا تركت أصداء إيجابية لدى الرئيس الفرنسي الذي أعلن بعد حدوث تفجير في العاصمة دمشق بالتزامن مع الزيارة أنه سيستكمل هذه الزيارة وأن الشعب السوري لا يقهر. كما نشر ماكرون تسجيلا مصورا من الزيارة وقال فيه باللغة العربية: إن التاريخ بين سوريا وفرنسا هو حكاية ثقة أكبر منها.
1: L'histoire entre la Syrie et la France est une histoire de confiance qui est plus grande que nous. Nous avons été aux côtés du peuple syrien quand il a voulu son unité, sa liberté.
2: Your view about Syria and the current situation in terms of obviously risks and opportunities.
1: Nous n'avons jamais dévié de cette voie. Nous sommes des partenaires fiables, constants. Nous voulons continuer ce chemin.
0: الرئيس أحمد الشرع تفاعل أيضا مع الزيارة بنفس الطريقة ونشر تسجيلا مصورا منها وقال إن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية قوامها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتحدث عن أن المباحثات أثمرت عن خطوات لتعزيز التعاون بين البلدين عبر تبادل السفراء، توقيع اتفاقية استراتيجية ومذكرة تفاهم في الطاقة وفي إعادة الأمر.

من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، وهذا هو المعيار العملي لجدوى الشراكة معنا. فنحن نبني بيئة استثمار حديثة تحكمها القوانين الواضحة والمؤسسات لا الاستثناءات، ولأننا ندرك أن رأس المال يبحث عن بيئة آمنة وشفافة، فإننا نبني إطارا قانونيا يتحدث بلغة المستثمر العالمي.

0: يجتمع في هذه القاعة اليوم نخبة من رواد الصناعة والاقتصاد، من يدير كبرى أساطيل الشحن في العالم، يصنع الطائرات ويشغل المطارات، ومن يمد شبكات الطاقة والمياه ويشيد المشافي ويرفع المصانع والفنادق. يحتضنكم قصر الشعب لتروا بأعينكم بلدا قرر أن ينهض، ويفسح المجال لمن يرغب أن يبني معه.
1: Donc nous sommes des partenaires fiables, constants, prévisibles et qui avons, je crois, toujours été aux côtés des intérêts du peuple syrien, de son unité et aujourd'hui de sa volonté de retrouver la prospérité. C'est là où la France, où ses entreprises, ses investisseurs ici présents continueront de se trouver. Je vous remercie.

0: هذا الموضوع لاقى تفاعلات وتعليقات واسعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي. يوسف كتب: مرحبا بكم في سوريا نيابة عن جميع الشعب السوري، نعرب عن خالص اعتذارنا للأحداث التي وقعت صباح اليوم الثاني. ستتخلص البلاد من بقايا النظام القديم الذي كان هدفه تخريب الأمة. امتثال نريد الجزء الخامس عشر من باب الحارة، لا يرجع الفرنسيين الحارة ونصير نحن وياهم أهل وأحباب. نوري يقول: ستصبح سوريا مرة أخرى حضارة الألفية العظيمة التي عاش فيها المسيحيون والمسلمين واليهود في وئام. شكرا سيد الرئيس ماكرون لمساعدتهم في إعادة بناء هذا البلد الرائع. أبو النور، يلا هلأ بزيد عدد متابعينك، وهي متابعة أحلى ماكرون عمي، كنت تعال على الغوطة لا تخاف، ما في أبو الشهاب. ابتسام كتبت: اشتقنا لسوريا وهوى دمشق واحتساء فنجان قهوة في أزقتها. أحمد: دمشق ترحب بكم في قلب أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، كانت وستظل سوريا منارة للشرق وقوة لا يمكن إيقافها. بالروح الرياضية مشاهدينا، مجموعة من القيم والسلوكيات التي تعكس الاحترام والنزاهة واللعب النظيف سواء في المنافسات الرياضية أو في أي موقف تنافسي آخر. طبعا من أبرز مظاهرها احترام المنافسين والحكام والقوانين وتقبل الفوز بتواضع من دون تفاخر وتقبل الخسارة برحابة الصدر والتعلم منها، واللعب بصدق وتجنب الغش أو الخداع، تشجيع الآخرين وإظهار الاحترام لهم مهما كانت النتيجة، والتحكم في الانفعالات وتجنب الإساءة اللفظية أو الجسدية. باختصار، الروح الرياضية هي القدرة على المنافسة بنزاهة واحترام مع تقبل الفوز والخسارة بأخلاق عالية. طبعا المنتخب المصري يعرف تماما معنى هذا المصطلح، لكن الشكوك تحوم بشأن إدراك الفيفا نفسها لمعنى الروح الرياضية. فإذا كانت الفرق تتقبل الخسارة أو الربح، فعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أيضا تقبل فوز فريق وخسارة آخر. تقبل فوز فريق كافح وتعب للوصول إلى مركز متقدم في تصفيات كأس العالم بمعزل عن أي اعتبارات أخرى، لكن يبدو أن هذا لم يحصل في مباراة مصر والأرجنتين، والتي انتهت طبعا بخسارة وإقصاء للمنتخب المصري، طبعا خسارة غير عادلة وفق رأي البعض للمنتخب المصري الذي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. العالم العربي كله كان يتابع، العرب كلهم فرحوا لتقدم منتخب مصر بداية المباراة، وحزنوا وغضبوا لما اعتبروه انحيازا عنصريا من التحكيم في المباراة لصالح الأرجنتين التي تعامل مشجعوها بصورة لا تعبر عن روح رياضية. دخلوا في صدامات مع مشجعي المنتخب المصري وقاموا برميهم بالمشروبات الكحولية. الموقف المصري عبر عنه المدرب الفني للمنتخب حسام حسن، اللاعب السابق طبعا في صفوف المنتخب المصري والهداف التاريخي للمنتخب، والذي حاول لفت أنظار العالم إلى المأساة في غزة قبيل المباراة، حيث قال: في البلد الذي يقتل فيه الأطفال يرتدون قمصان الأرجنتين وبرشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد، إنهم يحبونكم ويحبون كرة القدم، وأنتم تشاهدونهم يقتلون وتلتزمون الصمت. بدت نتيجة المباراة وكأنها عقوبة للمنتخب المصري، حتى إن بعض مشجعي المنتخب الأرجنتيني حاولوا استفزاز المدرب المصري عبر رفع العلم الإسرائيلي أمامه لحظة خروجه من الملعب. طبعا عبر حسام حسن عن وجود أغراض قد تكون تسويقية وراء رغبة الفيفا بفوز الأرجنتين على مصر، معربا في الوقت ذاته عن رفضه للتعامل بعنصرية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. نتيجة المباراة كانت 3 أهداف لهدفين لصالح الأرجنتين بعد شط بهدف وعدم احتسابه للمنتخب المصري، ليختتم منتخب الفراعنة مشواره بمباراة قوبلت بتحكيم غير منصف وفق رأي متابعين كثر. نتابع مشاهدينا معكم هذا الهدف الذي سجله اللاعب المصري زيكو لصالح المنتخب المصري، ولكنه لم يحتسب. طبعا يعني نشاهد معكم هذا الهدف مرة أخرى وهذه اللقطات إلى يعني هذه هذا الدخول من لاعبي منتخب مصر. هنا في هذه اللحظة الحكم عاد إلى الفار، ولكن نتابع معكم الهدف لقطة بلقطة. هيثم حسن يأخذ الكرة، يتقدم بها بكل مهارة، طبعا لاعب جميل وخلوق وأيضا مهاري جدا، يتقدم من بين 3 إلى 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين. محمد صلاح كرة عرضية إلى زيكو، زيكو يسجل في المرمى. هذا الهدف الذي شاهدناه مشاهدينا في بحسب القوانين التي وضعتها الفيفا بأن أي مخالفة تكون بعيدة 80 متر عن مكانها الأصلي، يعني حينما تم تسجيل الهدف كان مكان المخالفة يبتعد حوالي 80 متر. هنا بحسب قوانين الفيفا لا يتم العودة إلى الفار، ومع ذلك عاد الحكم إلى الفار ووجد بأن هناك مخالفة، مع أن المخالفة بحسب رأي البعض ممن تابعوا هذه المباراة وقيموها تحكيميا بأنها لا تستدعي أصلا احتسابها، ويعني تم مواجهة أيضا أخطاء للمنتخب الأرجنتيني ضد منتخب مصر في بعض الحالات، قالوا إنها تحتاج إلى بطاقات صفراء وأيضا هناك بطاقة حمراء لم تحتسب على روميرو مثلا مدافع المنتخب الأرجنتيني، فكانت قرارات 50-50 كلها تذهب إلى صالح المنتخب الأرجنتيني. بذلك هذا الهدف الذي كان من الممكن يحسم الأمور إلى درجة كبيرة، لأنه أتى بعد الهدف الثالث. هنا نشاهد مرة أخرى كيف كان هناك بالحالة الطبيعية للكرة مشاهدين، حينما نرى هذه اللقطة نجد بأن ليس هناك أي تدخل على اللاعب وليس هناك فاول وليس هناك خطأ بطبيعة الحال. هنا قام لوتارو اللاعب منتخب الأرجنتين بالسقوط ويريد كان خطأ، ولكن نشاهد هنا مرة أخرى الهدف، تمريرة رائعة جدا طبعا من محمد صلاح وأسيست عظيم لزيكو ثم قام بتسجيل هذا الهدف. طبعا محاولات الاستفزاز والاعتداءات البعيدة كل البعد عن الروح الرياضية لم تقف عند هذا الحد. نتابع هذا الفيديو.
1: هم عارفين ان احنا مسلمين، فرموا علينا البيرة في الماتش، رموا علينا البيرة كلنا، اي حد لابس تيشيرت مصر رموا عليه البيرة، واللي يضربوه واللي يشدوه واللي يوقعوه، وواحدة ضربوها قدامي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اوسخ جماهير في الدنيا. هم عارفين ان احنا مسلمين، فرموا علينا البيرة في الماتش، رموا علينا البيرة كلنا، اي حد لابس تيشيرت مصر رموا عليه البيرة، واللي يضربوه واللي يشدوه واللي يوقعوه، وواحدة ضربوها قدامي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟
0: يبدو أن جماهير مصر قد تعرضت أيضا لخشونة من جماهير المنتخب الأرجنتيني حتى وهم خارج الملعب ليس في داخل المستطيل. من جهتي أصدر وزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل بيانا حمل رسالة لمنتخب مصر بعد نهاية المشوار، جاء فيه شكرا للأبطال على الأداء الاستثنائي والنتائج التاريخية في كأس العالم. سنبني على ما تحقق الاستمرار وتطوير المنظومة وبناء أجيال تالية من الأبطال. نلتم الاحترام والتقدير وحققتم إنجازا تاريخيا أسعد الجماهير ورفعتم سقف الطموحات في المستقبل، وأضاف قد تنتهي بطولة لكن ما صنعه هذا الجيل سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية. لقد كسبتم احترام العالم قبل أن تكسبوا تصفيق الجماهير، وقدمتم نموذجا يحتذى به في الالتزام والعزيمة والإيمان حتى اللحظة الأخيرة. طبعا المنتخب المغربي أعرب عن تضامنه مع المنتخب المصري ورفض العنصرية التي تعرض لها. طبعا فقط لنشير إلى أن أيضا حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قام بعمل هذه الإشارة وهي إكس، وطبعا بعرف الفيفا هذه الإشارة تعني بأن لاعبا يتعرض أو فريقا يتعرض إلى العنصرية خلال هذه المباراة، ويستوجب على الفيفا إيقاف المباراة والنظر في هذه الحالة، وهذا ما رآه طبعا الكابتن حسام حسن من خلال القرار التحكيمية الجائرة على المنتخب المصري. طبعا النتيجة مجحفة، إذن هذه هي الصورة نرى هنا أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي يقوم بها ويتضامن بطبيعة الحال مع منتخب مصر ومع حسام حسن الذي رفع هذه الشارة. طبعا حسام حسن نال البطاقة الصفراء نتيجة اعتراضه على قرارات الحكم في هذه المباراة، ويعني طلب أن يكون هناك يعني عدم إجحاف في بحق المنتخب المصري كونه كان متقدم نتيجة هدفين دون رد، وكانت كافية بطبيعة الحال إلى حين الدقيقة 79 حينما عاد المنتخب الأرجنتيني وسجل الهدف، هدف التقليص الأول له. طبعا نتيجة مجحفة بنظر كثير من المهتمين بكرة القدم، حتى أن الجمهور العربي يرى في المنتخب المصري منتخبا فائزا في حقيقة الأمر لا في أرقام الفيفا. كان هناك دعم مقصود للأرجنتين على حساب المنتخب المصري، وهو ما انعكس بتعامل غير عادل على أرضية الملعب. ردود فعل واسعة حققتها هذه المباراة، أحدها من الإعلام السوري والصحفي الرياضي مصطفى الأغا، نستمع له.
2: قبل شوي شفت شاب أردني قال لي هلأ كنت عم شوفك وانت زعلان على مصر. أنا مو زعلان فقط على المنتخب المصري، أنا مقهور للظلم، للكيل بأكثر من مكيال، لإضاعة جهد وعرق ناس تعبت وهلكت أثناء المباراة لحتى تقدم شيء تاريخي يسلب منها. البعض للأسف كتب لي وقال لي يا أخي حاجة تطبيل ونفاق، مصر خسرت وما عرفت أنه تحافظ على الهدفين. طيب أنا عاطفتي مصرية، روي كين، جوزي مورينيو، توني كروس، زلاتان إبراموفيتش، تييري أنري، بول سكولز، كل هدون عاطفتهم مصرية شيء؟ كل هدون قال لك سرقت اللعبة، قال لك إذا الناس رح تسافر وتتعب وتتغرب مشان وتدفع لتحضر وتآزر وهي بتعرف بالنهاية أنه المباراة محسومة، ما عاد حدا يروح. لا يوجد عدالة. كما درست حالات المنتخب الأرجنتيني، هل درست حالات المنتخب المصري بعد ما نقبوا على خطأ بهدف زيكو الثاني لألوغي؟ هون النفسية اختلفت، نفسية اللي كان متقدم حس بإحباط، ونفسية اللي كان متأخر وأخذ دفع. مشان هيك فازت الأرجنتين، مش لأنه مصر ما عرفت تحافظ على الهدفين.
0: من لعب كرة القدم يعلم تماما بأن حينما يكون فريق خاسر ومنهزم بهدفين العامل النفسي هو مؤثر جدا يا جماعة، لأنه اليوم حينما يقوم الحكم بيعني إعطاء مساحة للفريق الآخر يعلم تماما بأنه يمكن أن يعود. طالما أنك تسجل هدف بطبيعة الحال وأنت متأخر بهدفين فأنت تستطيع العودة في هذه المباراة، وهو ما منح حافز نفسي لمنتخب الأرجنتين. لأنه حتى ميسي في تصريح بعد المباراة سألوه يعني هل كنت تظن بأنكم قريبون من الإقصاء من كأس العالم؟ يعني تحدث علانية وقال نعم حينما تم تسجيل الهدف الثاني كنا نخاف من الإقصاء وكنت أقول أن الأمور قد انتهت تماما، ولكن عدنا فيما بعد وسجلنا هدفا وثم سجلوا هدفا ثانيا وأحرزوا الثالث بطبيعة الحال في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وهذا ما يتحسر عليه البعض بأن الحكم فعلا أعطى مساحة لعودة منتخب الأرجنتين، خصوصا الحافز النفسي لهم حينما سجلوا الهدف الأول وألغى طبعا بطبيعة الحال الهدف الثاني المنتخب المصري. تعليقات من متابعي هذه المباراة. رمزي قال صحيح أن التاريخ والعشق الكروي يربطنا بميسي وسحر التانجو، لكن القلوب كانت تنبض بكل جوارحها مع مصر، مع الفراعنة الذين قدموا مباراة بطولية ترفع الرأس. ناصر خسرنا النتيجة لكننا لم نخسر الكبرياء، هناك هزائم تكتب في جدول البطولة وهناك مواقف تكتب في دفاتر التاريخ. عيد عبد الستار الفيفا تتحدث عن العدالة والملعب روى قصة أخرى، أما رجال مصر فقد أثبتوا أن الشرف لا يحتاج إلى صافرة. محمد مصر تخرج مرفوعة الرأس بعد تعرضها لسرقة القرن، شكرا مصر على هذا الأداء الرجولي، لكن كانت أمامكم الفيفا وليس منتخب. عبد العالي، خرجتم ورؤوسكم مرفوعة، الوقوف ندا لند أمام بطل العالم حتى اللحظات الأخيرة ليس خسارة تحبط، بل درس في الشجاعة والإيمان والإصرار. لكل شيء في الحياة والعالم استطاعة وقدرة، وتحميل الشخص أو الآلة أو الحيوان أو أي شيء فوق طاقته ضرب من المغامرة والمخاطرة في الوقت ذاته. وهذه السيارة دليل واضح على ذلك، حمولة زائدة على سيارة في أحد الطرقات، وفق ما يظهر في تسجيل مصور لم يتسنى لفريق الإعداد التحقق من تاريخه وموقعه. نتابع.

حريق في سيارات شحن عراقية في داخل الجانب العراقي من معبر ربيع الحدودي الذي يقابله معبر اليعربية، وفرق الإطفاء السورية تتدخل على ما يبدو لإخماد الحريق. نتابع.

0: بدي وليفيا.
1: بهذا الفيديو نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست. طبعا نقول هارد لك مرة أخرى للمنتخب المصري وكل التوفيق للمنتخب المغربي في مباراة أمام المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي التي ستلعب طبعا يوم غد. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

هنا إدلب، وهنا يقف التاريخ شاهداً على واحدة من أكثر المجموعات الأثرية إثارة للدهشة في العالم، وتكاد تتفرد بتقديمها صورة ناطقة عن الحياة الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية التي ما تزال حية منذ مئات السنين بين حجارتها وأبنيتها المدهشة. أكثر من 40 قرية أثرية بنيت من الحجر الكلسي الصلب وصمدت أمام تقلبات الزمن والإمبراطوريات والكوارث الطبيعية، حتى جاء حافظ الأسد الذي عاقب إدلب بإنسانها وحتى حجارتها. إنها المدن المنسية بمحافظة إدلب، كنز مسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، عقب بالإهمال بالأمس ويواجه الاندثار اليوم.

0: مساء الخير. طوال عقود من حكم نظام الأسد الأب والابن، عملت كنوز إدلب التي تمثل ثلث آثار سوريا كأنها عبء إقليمي. فبينما كانت الميزانيات والاستثمارات السياحية تتدفق نحو أماكن أخرى في سوريا، فرض على إدلب إهمال متعمد. تركت هذه المدن الأثرية بلا حماية، بلا بوابات، وبلا بنية تحتية سياحية، بل غابت حتى عن المناهج الدراسية وعن الترويج الإعلامي الرسمي، في سياسة تهميش لم تكن عفوية أبداً، بل كانت أداة لعزل المحافظة وحرمانها من هويتها الحضارية وقيمتها الاقتصادية كقطب سياحي عالمي. هذا الغياب للدولة شرع الأبواب لعقود أمام سرقة الآثار وتخريبها تحت أعين الأجهزة الأمنية، وطالها أيضاً قصف الأسد خلال سنين الثورة.
1: تطلق تسمية المدن المنسية أو الميتة على مواقع وقرى أثرية تعود إلى الفترة الواقعة بين القرنين الأول والسابع الميلاديين، وعرفت ازدهاراً كبيراً بين القرنين الثاني والسابع، إلى أن هجرها أهلها في الفترة الممتدة من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادي، وحافظت هذه المواقع على كثير من خصائصها على مدى السنين، وتشمل معالم أثرية لعدد من المساكن والمعابد من الحقبة الوثنية للإمبراطورية الرومانية، بالإضافة إلى كنائس من الحقبة المسيحية في العصر البيزنطي، كما تحوي الأحواض والحمامات العمومية ومعاصر الزيتون، حيث تحوي آثاراً تدل على التقنيات الزراعية المستخدمة في الحقبة الرومانية، وتشهد على مدى إتقان سكان هذه القرى أو المدن لأساليب الإنتاج الزراعي.

0: في عام 1861 زار الرحالة الفرنسي شارل دي فوغي المنطقة برفقة بعثة علمية، وهو أول من أطلق على هذه القرى اسم المدن المنسية، وتعد هذه القرى من أجمل وأكمل المواقع التي لا تزال معالمها واضحة وقائمة، حيث ما تزال معظم الأبنية قائمة. لم تكن هذه القرى مجرد مستوطنات معزولة، بل كانت مراكز زراعية واقتصادية فائقة الازدهار، اعتمدت على إنتاج وتصدير زيت الزيتون والنبيذ والقمح إلى مقاطعة الإمبراطورية الرومانية.
1: تتميز المدن المنسية بأنها تحتضن أقدم الكنائس والمجمعات الرهبانية في العالم، وتميزت أبنيتها بالزخارف النباتية والهندسية المحفورة على الحجر الكلسي الصلب. ويعد مجمع القديس سمعان العمودي بين إدلب وحلب ثروة هذا الفن.
2: يقع في محافظة إدلب حوالي 600 موقع أثري، وبما فيها التلال التي تعود إلى ما قبل الميلاد. فالمسوحات الأثرية في محافظة إدلب في تلال عين الكرخ وعبد العزيز وعري في الروج أثبتت أن وجدت منذ 5500 قبل الميلاد، وهي عرف الإنسان فيها التدجين الحيوان والزراعة، وانطلق من مرحلة السلبية إلى الإيجابية، أي إلى من سلبي لاقط إلى منتج إيجابي يزرع ويدجن الحيوان. ثم وجدت فيها في 1003 قبل الميلاد مملكة إبلة التي قلبت الموازين التاريخية والآثارية في العالم، أي أن معروف لدى الناس أن الأماكن التاريخية والأثرية توجد على منابع المياه والأنهار، فكانت هي في منطقة تعتمد على مياه الأمطار فقط.
1: كما تحتوي كل قرية على معاصر زيتون ونبيذ ضخمة محفورة في الصخر أو مبنية بدقة، مما يظهر التطور الهندسي للآلات الزراعية في تلك الحقبة، بالإضافة للبيوت التي بنيت على شكل فيلات حجرية مؤلفة من طابقين مع شرفات وأعمدة مجهزة بأنظمة متطورة لجمع مياه الأمطار عبر خزانات أرضية وما يشبه الصهاريج الصخرية.
2: بما أن هذه المنطقة تعتمد بالدرجة الأولى على مياه الأمطار، فكانت في هذه المدن تقام الصهاريج أو ما يسمى المصنع بلغتهم القديمة لحفظ الماء في أسفل الأرض، وكان تبنى هذه الصهاريج من الحجر المصقول جيدا وترفع أغطيتها بواسطة أعمدة، وهذا ما وجدته وسنجده في سرجلة والدانا وفي البارة حاليا في دير صوباط في خزان ماء دير صوباط. وكان تسمية هذه المنطقة في القرن الثاني الميلادي كيبرو بيرا، ثم تحول اسمها فيما بعد إلى كفر البارة والبارة. وما يميز أهميته أيضا بإنتاجها للخمور الجيدة، حيث كان يصدر خمورها إلى القسطنطينية، حتى أن عرف أحد الشعراء اللاتينيين أو الرومان بقصيدة شعرية على معصرة البارة مكتوب باللاتيني: أمامك العصار الكوسري عطية باخوس، وليدة الكرمة وصنيعة الشمس الدافئة. وهذا الموقع حرر من قبل العرب المسلمين في عام 637 ميلادية، وأوجد معاوية بن أبي سفيان فيها قلعة أثرية ترتفع لثلاث طوابق.
1: ومن أبرز ما يميز الأساليب الهندسية في البناء أنها بنيت بالحجارة من دون استخدام الطين لتثبيتها، حيث اعتمد الحرفيون السوريون القدامى على نحت وتركيب الحجارة الضخمة للتداخل بدقة مذهلة، وهو ما جعلها تقاوم الزلازل وعوامل الزمن طوال هذه القرون.
0: بدأ التوجس الأمني من محافظة إدلب يتشكل مبكراً في عهد حافظ الأسد، وخصوصاً مع بدء نظام حملته ضد جماعة الإخوان المسلمين في أواخر سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث شاركت مدن وبلدات في إدلب كجسر الشغور وسرمدة وأريحة في الاحتجاجات. وجاء رد النظام دموياً عبر عدة مجازر مثل مجزرة جسر الشغور في عام 1980. منذ ذلك الحين فرض على هذه المحافظة ما يشبه العقاب الصامت عبر تهميش إدلب وإرثها الحضاري بشكل متعمد من قبل النظام، الذي اعتبر أن ريف إدلب منطقة غير موثوقة سياسيا، ما أدى إلى حرمان المحافظة من التحول إلى قطب سياحي وثقافي عالمي كان يمكن أن يغير واقعها الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري.
1: بالإضافة لتهميش إدلب تنموياً في عهد النظام المخلوع، عُملت المحافظة من منظور أمني بحت، كما تم منعها من النهوض بمواردها الذاتية، وقام النظام بتجاهل ومعاقبة القيمة الأثرية والحضارية للمحافظة التي تضم مخزوناً أثرياً يعتبر الأكثف في سوريا، حيث تحتضن ثلث الآثار السورية تقريباً، بما في ذلك مملكة إبلة، تل مرديخ والمدن المنسية.
3: العلاقة المتوترة بين حافظ الأسد وإدلب كانت مبكرة جدا، يعني منذ الأيام الأولى لاستلام حافظ الأسد للسلطة استمرت هذه العلاقة المتوترة إلى فترة الثمانينات، وكانت الذروة في خلال مجازر الثمانينات التي ارتكبها حافظ الأسد في عدة محافظات سورية من حلب وإدلب وحماة. وإدلب كانت نالت نصيبا يعني من المجازر، خاصة مدينة جسر الشغور والمجزرة الشهيرة. استمرت العلاقة المتوترة حتى خلال حكم بشار الأسد، بوصف محافظة إدلب محافظة مغضوبة عليها، يعني فينا تحت هذا البند.
1: وجاء تجاهل السياسة الثقافية والسياحية للنظام هذا كأداة من أدوات العقاب والتهميش، وفي الوقت الذي كان فيه النظام يضخ استثمارات هائلة لتنشيط السياحة في محافظات أخرى، كانت المواقع الأثرية في إدلب تفتقر لأبسط الخدمات مثل الطرق المعبدة الواصلة إليها والفنادق، بالإضافة للمراكز التعريفية والإعلامية.
3: غضب النظام على إدلب انعكس على عدة مستويات، وأحد المستويات هي مستويات التنمية، يعني لم تشهد المحافظة محاولات حقيقية أو جادة من النظام لإنشاء حالة تنموية بالمحافظة. ومن هاي القطاعات قطاع السياحة. محافظة إدلب تضم ثلث آثار سوريا، خاصة الآثار الرومانية، مسجلة أغلب هاي الآثار باليونسكو. العلاقة المتوترة انعكست ألقت بظلالها على اهتمام النظام بهذه المحافظة، ومن ضمن هذا الإهمال هو الإهمال اللي تكرس بشكل واضح على الآثار. يعني اليوم محافظة إدلب إلى اليوم يعني لا توجد مرافق سياحية حقيقية، يعني السياحة صنعة صناعة متكاملة بتضم مجموعة قصص من خلال فنادق، سلسلة فنادق، طرقات، بنية تحتية. كل هذه المحافظة لم تنل أي نصيب من هذه القضايا. كذلك حتى إعلاميا لم يتم التطرق إلى الآثار، إلى حجم الآثار الموجود في هذه المحافظة، كما أسوة ببقية المناطق، تدمر، مدرج بصرة أو الآثار الرومانية ببصرة أو الآثار جامع الأموي وقلعة الحصن، قلعة حلب. الآثار في محافظة لا تقل أهمية، وربما في بعض القطاعات، في بعض الأمور ربما توازيها وربما أكثر.
1: ونادراً ما كانت المنصات الإعلامية الرسمية أو المناهج الدراسية تسلط الضوء على الأهمية الحضارية للمدن المنسية في إدلب مقارنة بتدمر أو قلعة الحصن، مما جعل هذا التراث معزولاً عن الوعي العام حتى لدى السوريين أنفسهم.
0: بدأت رحلة بحثنا في المدن المنسية من قرية البارة وتحديداً من دير سنقرحة، حيث كانت المدافن الهرمية الضخمة والنقوش الغامضة تملأ المكان، وتعتبر البارة من كبرى المواقع الأثرية في إدلب، وتنتمي إلى الفترة البيزنطينية المبكرة، حيث أصبحت البارة مركزاً اقتصادياً ودينياً في جبل الزاوية، وكانت متصلة بشبكة الطرق التجارية التي تعود للعصور القديمة المتأخرة في شمال غرب سوريا، وكانت هذه الطرق تتشعب بين مدن أفاميا في الجنوب وأنطاكيا في الشمال الغربي، وكذلك حلب في الشمال الشرقي.
1: تطالعنا في البارة المدافن الحجرية التي تلفت الانتباه بسبب حجمها الكبير وطريقة بنائها المتميزة، وتتألف من قاعدة مربعة الشكل مبنية من أحجار كلسية منحوتة يعلوها هرم، وتبرز الزخارف البديعة التي تغطي حواف القاعدة والباب. وأما البيوت التي ما يزال بعضها قائما، فنلاحظ وجود بعض الفلل ذات الطابقين مما يدل على ثراء أصحابها.
2: أذكر من هذه المواقع هذا الموقع الذي نحن فيه، وهو موقع آثار البارة، والممتد على مسافة 6 كيلومتر طول 3 كيلومتر بعرض 2 كيلومتر، 3 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب بعرض 2 كيلومتر من الغرب إلى الشرق. ووجدت من أهم هذه الآثار في البارة كنيستان تعودان إلى أواخر القرن السادس، والمقابر الهرمية، المقابر الهرمية التي تعود إلى أواخر القرن الخامس الميلادي، إضافة إلى دير صوباط الذي يعود إلى القرن السادس الميلادي. وما يميز هذه الموقع الأثري أو هذا الموقع الأثري وأهميته تأتي من موقعه ما بين أنطاكية وأفاميا.
0: وإلى سرجيلة في جبل الزاوية، حيث تفاجئنا هذه المدينة بأقدم معاصر الزيتون في العالم، وتشتهر كذلك سرجيلة بالمدافن وحمامها الذي يتألف من صالة كبيرة وسلسلة من الصالات الأصغر حجماً، ويوجد خارجه خزان صخري كبير.
2: يدعى مدينة سرجيلة، تسميتها من مقطعين سرج وإلا. سرج الضوء، إلا الله يعني ضوء الله أو سرج الله أو نور الله. وبدأت مع القرن الثاني الميلادي من المنطقة الغربية، ثم انتقلت عبر الوادي إلى المنطقة الشرقية ليبنى فيها حمام يعود إلى عام 473 ميلادي. هذا هو حمام

0: منها الماء وينقل إلى الحمام بواسطة أنابيب حجرية، الأنبوب الحجري الذي كانت يستخدم للحمام، وهذا هو الحمام الداخلي، وهذا البناء هو القميم للحمام تسخين المياه. هذه معصرة زرجلة لعصر الزيتون وتعود إلى القرن السادس الميلادي، وكانت مبنية على قنطرتين مقوستين، والحجر أو مكان تجميع الزيت في الجرون الداخلية حيث كان يقفى الزيت من فوق الماء الساخن. كل ناووس حجري له رمز خاص بالعائلة، فهو خاص بعائلة، كل ناووس يدفن فيه أفراد العائلة ككل، يرفع الغطاء، انظر ليك كل ناووس بجواره غطاء، يرفع الغطاء ويوضع المتوفى.
1: وتحملنا رحلتنا إلى دير سيتا وقلب لوزي، حيث تبلغ العبقرية المعمارية ذروتها. هنا تقف كنيسة قلب لوزا التي تعود للقرن الخامس الميلادي، محملة بقصصها القادمة من عمق التاريخ. وتعتبر هذه الكنيسة من أقدم الكنائس البيزنطينية، وتتميز بأسلوبها المعماري المحلي السوري. تصميم هذه الكنيسة وغيرها من كنائس المدن المنسية كان ملهماً لتصاميم الكنائس في العالم وأوروبا، لا سيما كاتدرائية نوتردام في باريس.
2: كنيسة قلب لوزي أو كان يطلق عليها كاتدرائية هي من نوع البازيليك، يعود تاريخها لأواخر القرن الخامس الميلادي، بيزنطينية، هي تمتلك من العراقة ومن الفن المعماري ما يوحي بأهميتها أو أهمية تلك الحقبة الزمنية. هذه الكنيسة من نوع البازيليك، يحيط بها ما يقارب 20 موقع سياحي أثري، كانت يطلق عليها معاصر، نوع من المعاصر. هذه الكنيسة تتوسط قرية قلب لوزي بالقرية التابعة لجبل السماق منطقة حارم. طبعا النقوش والزخارف والكتابات المهمة والشيء الملفت للانتباه، هناك كثير من النقوش هي نباتية، نباتية يعني نقوش بعض أوراق النباتات، ومثل الخرشوف والكرمة وغير ذلك.
3: وإلى دير سيتا، هذا الموقع الذي يختصر بآثاره حكاية المنطقة المنسية، فبينما تقف كنائسها ومدافنها كشاهد على هندسة بيزنطية فريدة، يشعر الزائر اليوم بمرارة التباين بين عظمة المكان وبين واقع حاله. هنا لا تحكي الحجارة تاريخها فحسب، بل تحكي أيضا قصة العزلة التي فرضها غياب الترميم، حيث يراقب الأهالي بحرقة تآكل هذه المعالم يوما بعد يوم، مطالبين بصرخة مسموعة لإنقاذ ما تبقى من قلب لوزة ودير سيتا قبل أن تتحول هذه العبقرية المعمارية إلى مجرد ركام في ذاكرة التاريخ.
4: قرية دير سيتا هي ما قرية أثرية وتعتبر من القرى المنسية، وسميت بدير سيتا نسبة إلى كلمة الدير والملكة سيتا التي كانت تحكم هذه القرية في القدم الرومي في القديم.
1: كل هذا التاريخ الملهم يواجه اليوم واقعاً مأساوياً، فبعد إهمال نظام المخلوع المتعمد لمحافظة إدلب، استهدف المدينة مع مواقعها الأثرية بحملات القصف، كما تحول بعض هذه المواقع إلى ملاذ لآلاف العائلات النازحة، عدا عن زلزال 2023 الذي ضرب المنطقة.
3: لم تكتفي سنوات الدكتاتورية بتهميش هذه المدن، بل تحول

0: الإهمال إلى تهديد وجودي بعد اندلاع الثورة السورية، حيث لم يتورع نظام الأسد عن قصفها، كما تعرضت المدن المنسية لأضرار متباينة بسبب الإهمال والتنقيب غير المشروع والتوسع العمراني. وشملت الأضرار أيضا تدمير أجزاء من المباني وتآكل العناصر الزخرفية.
1: الأهالي هم من حافظ على هذه الآثار رغم إهمال النظام الشديد. اليوم محافظة إدلب بحاجة لإعادة نظر من الحكومة الجديدة لهذا الكنز الإنساني، ومحاولة أخيرة للحفاظ على ما تبقى من هذه الآثار، وإعادة خلق بنية استثمارية وسياحية تليق بأهل إدلب وتليق بتضحيات أهل إدلب. الموضوع بحاجة إلى دراسة كاملة، إلى مشروع جدي وحقيقي من عدة قطاعات حكومية، على رأسها وزارة السياحة بالإضافة لمديريات مديرية الثقافة والآثار، لإعادة دراسة هذه الآثار. يعني هناك آثار على يعني آثار إنسانية، يعني آثار لها بعد إنساني. هذه المناطق من أقدم مناطق الاستقرار البشري. فكرة القرى المنسية أنا مستاء حتى من التسمية. لماذا هي منسية؟ نحن بالقرن الـ21 نتكلم عن أقدم بقاع الدنيا في في في في في سوريا، نطلق عليها مدن منسية. يجب أن لا تبقى منسية، وهو يعني أقرب إلى رد الجميل لأهل إدلب الذين احتضنوا جميع السوريين خلال أحداث الثورة السورية، وتلقوا جزء أكبر من المعاناة والقصف والقتل. فالاهتمام بآثار إدلب وأهل إدلب هو جزء من رد الجميل لأبناء هذه المحافظة.
0: ورغم بقاء كثير من القرى بهيئتها المعمارية الأساسية، إلى أن غياب التدخل الفعال يهدد بفقدانها، وما يستدعي تحركا عاجلا من الحكومة الجديدة للتوثيق والحماية ومنح هذه الصروح قيمتها التي تستحق من العناية والتعريف بها.
2: طبعا استطعنا لحد الآن تم توثيق 7 مواقع من أصل 12 موقع أثري. طبعا تفاوتت نسبة الأضرار ما بين 5% حتى 40%، وبدأنا بإعداد مشاريع ترميم في المواقع الأثرية وحسب أهمية الموقع وأهمية المبنى الأثري. طبعا لحد هذا الوقت تمكننا من رفع 5 مشاريع ترميم، تم رفعها إلى مديرة مواقع التراث العالمي بدمشق الدكتورة لينا قطيفان من أجل رفعها إلى منظمة اليونسكو. حاليا يعني لم نستطيع الحصول على أي مشروع ترميم في الوقت الحالي.
3: في النهاية المدن المنسية ليست مجرد آثار صماء في إدلب، إنها السجل الذي حاول المستبد طمس هويته، والمخزون الذي عجز عن استغلاله فقرر معاقبته بالنسيان. إن صمود هذه الحجارة لآلاف السنين ليس دعوة للتفرج، بل هو نداء استغاثة لكل سوري وللمجتمع الدولي المعني بالتراث العالمي. إن إعادة إحياء المدن المنسية اليوم ليست طرفاً ثقافياً، بل هي معركة لاستعادة الهوية وخطوة أولى نحو تحويل هذه القرى من أطلال للذكرى إلى استمرارية لحضارات عرفتها هذه الأرض منذ فجر التاريخ.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الشرع يلتقي ترامب على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، والرئيس الأمريكي يقول إن بلاده قد تقوم برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع نظيره الأردني عبد الله هلال الفراي في دمشق تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين. والأمم المتحدة تشير إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في سوريا منذ مطلع العام الجاري، وتؤكد أن نحو 1,200,000 شخص باتوا بحاجة مساعدات عاجلة. وأخيراً ترامب يقول إن بلاده قد تضرب إيران الليلة، ويشير إلى أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام بل بعدم حصول طهران على سلاح نووي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التقى الرئيس أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، وقال ترامب إن قرار رفعه العقوبات عن سوريا شكل دفعا هائلا للبلاد، مشيرا إلى أن واشنطن قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أن سوريا يمكنها المساعدة في مسألة حزب الله. ومن جانبه أكد الرئيس الشرع أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان تاريخيا، مشيرا إلى أن الشعب السوري يشكره على هذا الدعم.
1: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?

0: كما التقى رئيس الشرع في أنقرة وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي بحسب ما أعلنت الرئاسة السورية، وشارك في اللقاء المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. ومن جانبه أشار براك في تدوينة على منصة إكس أن اللقاء يعكس وزن سوريا ودورها المركزي في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط. هذا ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في لقاء رابع يجمع بين الرئيسين. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا. مرحبا بك يوسف، ما هي طبيعة الحضور السوري اليوم في قمة الناتو؟
1: نور، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. ربما يعني كانت وسائل الإعلام التركية تنتظر هذه الزيارة، لأن هناك كان الأعين تتجه إلى زيارتين هامتين، زيارة الرئيس السوري إلى أنقرة للمشاركة على هامش قمة الناتو، وزيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي أيضا للقاء ترامب والمشاركة على هامش قمة الناتو. اليوم ظهرا وصل الرئيس السوري واستقبله وزير التجارة التركي عمر بولات، فيما بعد كانت المحطة الأولى هي لقاء وفد من أعضاء الكونغرس من الحزبين، وكان معهم أيضا السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الخاص الرئاسي إلى الكل من سوريا والعراق توم براك، وتناولوا فيها العديد من الملفات الهامة. المحطة الثانية كانت المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حيث التقى الرئيس السوري بنظيره الأمريكي، ويعني كان محط للأنظار لوسائل الإعلام العالمية والمحلية. تصريحات الرئيس ترامب كانت متوقعة، والتي تحمل دائما نوع كبير من الإشادات بما يقوم به الرئيس السوري وفريقه في الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي عاد التأكيد على أن بنهاية هذا الاجتماع لوسائل الإعلام بأنه ينوي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال أيضا رفعت سابقا قسم كبير من العقوبات، وهذا في الحقيقة برأيي قال كان دفعة كبيرة لكي تنهض البلاد، وكان أمرا مهما جدا، ونحن فخرون بما فعلنا. وقال أيضا الرئيس السوري يقوم بأمر مذهل، خلال فترة قصيرة استطاع أن يستقر في البلاد وأن يأتي باستقرار ويوحد البلاد، ونحن فخرون أيضا بذلك، وهو جزء كبير من العمل الذي يتم في سوريا حاليا. أعاد الإشادة بالشعب السوري وقال أن سوريا تمتلك واحدة من أعظم الحضارات، الأساتذة والمحامون والأطباء.
0: يوسف، في هذا السياق الذي يعيده ترامب كثيرا، بالإضافة إلى هذا السياق، كيف ربطه بموضوع لبنان؟ لأنه أيضا هذا التصريح بات مكررا لترامب في محافل كثيرة.
1: الصحفية سألته عن وضع حزب الله ومناقشته مع الجانب السوري، هو أكد لها بأن الجانب السوري سيقدم مساعدة في مثل هذا الملف، وأنه يناقشه مع الجانب السوري دون الجزم بالتوصل إلى قرار معين، ولكن قال أنه يعتقد بأن الجانب السوري سيساعد في ملف لبنان وفي ملف حزب الله بالتحديد. في إشارة هنا إلى أن الدبلوماسية السورية ستكون حاضرة بين كلا الأطراف، وأيضا في الملف اللبناني ستتولى ملفا هاما وستتولى دورا كبيرا جدا فيما يتعلق في الملف اللبناني. وسائل الإعلام التركية تقول أن الموضوع، وسائل الإعلام التركية تقول بأن الموضوع لم يقتصر فقط على ملفات لبنان أو سوريا، وإنما أيضا تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، وهذا ما يعني حاول الرئيس السوري نقله إلى الجانب الأمريكي. طبعا الرئيس أحمد الشرع في نهاية المؤتمر الصحفي أو اللقاء الثنائي كان هناك أيضا له لقاء مع الصحفيين، أعاد التأكيد بأن سوريا حققت إنجازا كبيرا في من خلال التحرير وإسقاط النظام السابق وتوحيد البلاد ووضعها على السكة الصحيحة، وهذا كله بفضل الشعب السوري بحسب تعبير الرئيس السوري. وقال أن القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا يعني ساعد، إلى جانب مساعدة الأصدقاء والداعمين لها سواء تركيا أو دول الخليج، يحظى بتقدير كبير من الشعب السوري وشكره لكل الفاعلين في هذا الملف.
0: أشكرك على سرد كل هذه التصريحات يوسف. هل هناك لقاءات أخرى أيضا متوقعة للوفد السوري في أنقرة اليوم؟
1: يعني قبل قليل التلفزيون الرسمي الحكومي نشر صورة للقاء جمع قبل قليل الرئيس السوري بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولم يرشح بعض ما جرى خلال هذا اللقاء. ربما في الساعات القليلة القادمة تصدر تصريحات عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة يوسف ملا مراسلنا من أنقرة، ونبقى معك أيضا في ساعاتنا التالية للمزيد من التحديثات. مشاهدينا أيضا للتعليق على هذا الموضوع انضموا إلينا الأستاذ تمام الجاسم الصحفي المتخصص بشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط ضيفي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ تمام. يعني دعني أبدأ معك من سؤال يطرح كثيرا، لماذا دعيت سوريا هذه المرة إلى قمة الناتو وتم إجراء هذه اللقاءات على هامشها؟
2: تحياتي نور لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. دعوة سوريا هذه المرة إلى هذا اللقاء المحفل الذي يضم 35 دولة ومن القوى العظمى في العالم، أعتقد أنه انعطاف يعني استراتيجية أستطيع أن أقول في العلاقات ما بين سوريا ومجتمعها الدولي والمجتمع العالمي بشكل كامل. دعوة تأخذ أهمية لمكانة سوريا ولعودتها إلى دورها الطبيعي الذي يجب أن تمارسه في الإقليم وفي العالم. أعتقد أن النظرة اليوم إلى سوريا وما تم إنجازه حقيقة في سوريا، الخلاص من نظام شكل مأزق للعالم أو الإقليم بشكل خاص وربما العالم أيضا بما تسبب فيه من هجرة للسوريين وأزمة خلال هذه الحرب العبثية التي شنها على الشعب السوري وتسبب بهذه الأزمة العالمية. أعتقد أن النظرة اليوم إلى سوريا تعود بنا إلى الفكرة الأساسية، محور يعني الاستقرار هو لا يمكن أن يتم في الإقليم بدون سوريا. والنظرة المستقبلية إلى سوريا ليست فقط من الناحية الاقتصادية، رأينا زيارة ماكرون قبل ذلك قبل يومين والمشاريع الاقتصادية والنظرة إلى سوريا على أنها الكعكة المقبلة للاستثمارات يجب أن تأخذ منها كل دولة. ليس فقط هذا، اليوم الدعوة في الناتو كحلف عسكري يحاول أن يصف سوريا في مكانتها الإقليمية الصحيحة والتي تأخذ طابع استراتيجي ربما في العلاقة القادمة.
0: بس يعني أستاذ تمام، في هذا السياق ما الذي سيترتب على سوريا بالمقابل؟ يعني خاصة أنه ترامب، وكنا نتحدث في ذلك الآن مع مراسلنا، يعني لا يترك محفلا لا يتحدث فيه عن إمكانية دخول سوريا إلى لبنان في سياق تصريحاته عن حزب الله. هل تعتقد أنه يعني سيكون هناك إثمان يجب على السوريين دفعها أو التزامات يجب اليوم على الإدارة السورية تأديتها؟
2: أولا اعتقادي القضية قضيتين، فيما يتعلق بالداخل السوري وفيما يتعلق بالإقليم. بالداخل السوري نور، ربما نرى هذا التقدم، ربما نرى ما حصل في سوريا، لكن العالم إلى الآن ينظر إلى سوريا، إلى ما هو قادم بالأيام، بأن تكون خلية عمل كاملة فعلا تستطيع مواصلة إبهار العالم بما حصل من إسقاط نظام شرس قاسي، ربما يعد ثاني الأنظمة الدكتاتورية في العالم بعد النظام الكوري الشمالي. فالنظرة إلى سوريا من الداخل بأن تكون هذا النموذج الذي فعلا يحتذى به بنقلة نوعية بالمجتمع من مجتمع دكتاتوري وإلى مجتمع منفتح على محيطه لا يتسبب بإشكالية، هذه جدا مهمة، لذلك المطلوب من السوريين وهذا الثمن الداخلي أن فعلا تتحول سوريا إلى خلية نحل، كل ما قدم بكفة وما هو قادم بكفة أخرى، خاصة مع استكمال عمليات رفع سوريا من قائمة الإرهاب وفعلا دخول الاستثمارات إلى سوريا وبدء الانتقال أو المرحلة الانتقالية ب يعني أسسها وركائزها، خاصة مع انتخاب مجلس الشعب. كل هذه من الناحية الداخلية إلى الآن منظور إليها بشكل كامل ومراقبة من العالم الخارجي. أستطيع أن أقول
0: الآن مراقبة إذن باعتبارها غير ناجزة، مراقبة باعتبارها غير ناجزة. يعني سأعود إلى هذه النقطة بعد أن تتم الإجابة أستاذ تمام، ربما يعني تحتاج مزيد من النقاش.
2: طيب، فيما يتعلق بالإقليم، طبعا سوريا كما أشرت في بدايتها في بداية حديثي، دعوتها إلى حلف الناتو، اجتماع حلف الناتو، لأهميتها الإقليمية، للدور الإقليمي، خروجها من هذا المحور الذي شكل فعلا مأزق للإقليم ومأزق للعالم أيضا، يجب أن يبنى عليه ويجب أن يستمر التطور فيه. فيما يتعلق بقضية لبنان تحديدا، الرئيس السوري كان واضحا بأننا سنقدم كل ما هو مطلوب منا كسوريين لمساعدة لبنان إلى يعني ربما النجاة أو الوصول إلى بر الأمان والاستقرار في الدولة اللبنانية، ربما بدون تدخل كما هو مطلوب منه من خلال ما يطرحه دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدخل داخل لبنان أو تدخل سوري مباشر داخل لبنان. أعتقد أن الإدارة السورية حسمت هذا الأمر وأوضحت للجانب الأمريكي بأنها تستطيع أن تعمل دبلوماسيا على عكس الوجهة النظر السائدة بأنها يجب أن تتدخل لنزع سلاح حزب الله كبديل للتواجد الإسرائيلي. ربما
0: هل هناك هامش لهذا الموقف؟ هل هناك هامش حقيقي لهذا الموقف أستاذ تمام؟ يعني خاصة وأعود هنا إلى النقطة التي تفضلت بها منذ قليل، أنه يعني الوضع الداخلي ما زال بشكل أو بآخر تحت المراقبة، يعني عملية الانتقال السياسي، الوحدة السورية إلى آخره، وربما نستطيع الاستدلال على ذلك بأنه إلى الآن لم يرفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. هل قد يستخدم كل هذا في المزيد من الضغوط على الإدارة السورية لإتمام مهمات معينة؟
2: يعني خلينا نكون واضحين، نحن في طريقنا إلى رفع سوريا من قائمة الإرهاب. العمل جاري في الكونغرس لربما تجميع العدد الأكبر من الأعضاء للوصول بالتصويت النهائي من قبل الكونغرس، وما حصل اليوم في تركيا مؤشر، اللقاء الذي جمع الرئيس الأسد الرئيس الشرع مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، يؤشر على أنه هناك مناقشات تجرى في الكونغرس حول هذه الإشكالية وحول الدفع قدما في رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الآن المنظور الذي تحدثت عليه عن الداخل وقدرة النظام السوري الجديد أو القيادة السورية الجديدة على الموافقة ما بين طوائف أو أقليات المجتمع السوري بشكل خاص وكافة أطيافه بشكل عام، القدرة بالنهوض بالاقتصاد السوري وبمستوى المعيشة، وهو جدا أمر مهم بالنسبة للخارج كعامل استقرار، يعني وصول المواطن السوري إلى مستوى الاكتفاء، وصول المواطن السوري إلى عدم يعني الشكاوي وعدم حصول أي إشكاليات بالنسبة لمعيشته.
0: بس يعني هي هذه النقطة ما زالت تماما تحت الضغط الأمريكي حتى اليوم أستاذ تمام، لا نستطيع إجراء تحويلات سويفت إلى سوريا. حتى أمس الفرنسيون كانوا يتحدثون عن أنه ما زال هناك جهود يجب أن تبذل من أجل دمج سوريا في النظام البنكي العالمي. فإذا ما زال الموضوع متحكم به أمريكيا، ولهذا نسأل ما الذي تريده بعد أمريكا حتى تحلحل هذا الموضوع؟ لأنه كما تفضلت يعني الوضع الاقتصادي عندما تسير عجلته فالكثير من المشكلات في المجتمع تحل أيضا.
2: بالتأكيد هو مربوط في النهاية بالوضع السياسي أو الوضع الاجتماعي بشكل كامل في سوريا، مدى توافق القيادة السورية الجديدة مع كافة الأطياف وإنهاء هذه الإشكاليات، مثلا إكمال دمج قسد، إكمال حل الإشكالية في الجنوب السوري، والوضع فيما يتعلق بالكثير من المطالب من قبل بقية فئات المجتمع التي تطالب دائما بنوع من ربما حقوقها كما تسميها. أستطيع أن أقول أن الخطوات الأولى بدأت فعليا تظهر. الإدارة السورية منذ أن وبرعاية بالمناسبة توم باراك الموقف الذي أبداه فيما يتعلق مثلا في قضية قسد أعطت مفهوم كامل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد لسوريا أن تكون موحدة، تريد لسوريا أن تكون تحت قيادة واحدة، وأن يضم هذا النسيج السوري أن يضم في التشكيلات الحكومية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار كافة مصالح كافة الأقليات. القيادة السورية اليوم تبدي هذه التطمينات وتدفع باتجاه الوصول إلى هذه الحلول، وبالتالي سينعكس ذلك على رفع القائمة أو رفع سوريا من قائمة الإرهاب، سيعود بعدها ما تفضلت فيه إلى طبيعة مثلا الوضع الاقتصادي إلى الآن سويفت لا نستطيع المشاركة فيه. كل هذه مرهونة إلى الآن بهذه الخطوة الأخيرة التي من المفترض أن الكونغرس يتخذ فيها قرار، وأعتقد أن اليوم الاجتماع الذي كما أشرت حصل في تركيا مع أعضاء الكونغرس سيمهد كثيرا، لأنه لاحظت حتى الصورة التي ظهرت لهذا الاجتماع، هناك شخصيات حضرت الاجتماع من الصقور هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لينزي جراهام مثلا هذا من الشخصيات المؤيدة لإسرائيل وداعم جدا لموضوع الأقليات، ويتحدث دائما في هذا النفس، يعني دائما هو طرحه بهذا الشكل. لقاء اليوم كان موجود في الصورة يشير ربما إلى تهدئة المخاوف، كما حصل سابقا مع موضوع قانون قيصر عندما ارتقى الرئيس السوري أحمد الشرع مساء مع قيادات من الكونغرس كانت تعارض الرفع، وتم قلب الصورة مباشرة وتم التمهيد للقرار وفعلا نجح القرار. أعتقد أن القادم من الأيام سيكون
0: أشكرك.
2: وسيستطيع السوريين من خلاله يعني التوصل إلى تفاهمات حتى مع الإدارة الأمريكية للمستقبل السوري الأكثر ازدهاراً، أعتقد ذلك.
0: أشكرك على هذا التحليل الأستاذ تمام الجاسم الصحفي المختص بالشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، ضيفي من واشنطن.
2: شكراً لك.
0: هذا واختتمت في العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي ناتو في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. نتابع أبرز تصريحات القادة والمسؤولين المشاركين في هذه المادة.

0: استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره الأردني مازن عبد الله هلال الفراي وذلك في العاصمة دمشق، وبحث اللقاء بحسب وزارة الداخلية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين بما يخدم الجانبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا إيلاف قداح. مرحبا بك إيلاف. بيان وزارة الداخلية لم يوضح تماما ما هي الملفات التي تم نقاشها، هل لديك معلومات حول ذلك؟
1: نعم نور، بالفعل وزير الداخلية السوري أنس خطاب استقبل اليوم نظيره الأردني في أول زيارة لوزير داخلية عربي إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع. بحسب التصريحات الرسمية لوزير الداخلية السوري أنس خطاب أو لوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، فالتركيز كان بالبداية على التحديات التي تواجه سوريا والأردن في ملفات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود ومكافحة أيضا تهريب المخدرات. طبعا كان هناك العديد من الملفات البارزة التي وضعت على طاولة الاجتماعات في حضور العديد من المسؤولين السوريين والأردنيين، في مقدمتها مسألة التعاون الثنائي نور في المجالات الأمنية، ومسألة أيضا تطوير وضبط عمل المنافذ الحدودية، وأيضا تسهيل مرور الأفراد والبضائع بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية لكلا الجانبين، فضلا عن مسألة تبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة أيضا تهريب المخدرات. وخاصة نور بأن على طول السنوات الماضية وخلال عهد نظام بشار الأسد المخلوع كانت مسألة تهريب المخدرات تؤثر بشكل كبير على الأردن، لذلك بعد سقوط النظام وتحرير سوريا كان هناك زيارة لوزير الداخلية السوري العام الفائت إلى الأردن لبحث هذه المسائل والتنسيق بين سوريا والأردن لضبط الحدود وخاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات. طبعا لدى وصول وزير الداخلية الأردني إلى هنا أدان التفجيرات البارحة التي حدثت في وسط العاصمة دمشق، وقال بأن المملكة تقف إلى جانب سوريا لأمن سوريا مواجهة العنف الممنهج ضد المدنيين في سوريا، لذلك الآن هناك محاولة لتحسين العلاقات بين كلا الطرفين وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية ومسألة ضبط الحدود والمنافذ الحدودية لما له من فائدة لكلا البلدين. تفضلي.
0: موضوع المنافذ الحدودية مهم جدا ويجري تداوله الآن إيلاف، وخاصة فيما يتعلق بافتتاح منفذ آخر بين الرمثة وبين درعا البلد، هل تعتقد أنه هذا الملف قد تم حسمه بين الطرفين؟
1: طبعا نور، قبل شهور من الآن كان هناك حديث لمديرية المنافذ البرية حول إعادة افتتاح معبر درعا الرمثة، ولكن كان هناك بعض المعوقات بسبب الدمار الكبير في المنفذ من جهة درعا، لأن المنفذ أو المنفذ الحدودي يقع بالقرب من درعا البلد، وكما يعلم الجميع في درعا البلد معظم الأحياء في درعا البلد مدمرة بشكل كامل خلال سنوات الثورة السورية، وبالتالي هناك رغبة من قبل الجانب السوري لإعادة الإعمار هذا المنفذ لما له من أهمية لسكان مدينة درعا. هناك مطالب كبيرة حقيقة من أهالي مدينة درعا نور من أجل إعادة فتح هذا المعبر الحدودي، لأنه شريان اقتصادي مهم للغاية لكل سكان مدينة درعا، لأن هذا المنفذ يمر من الرمثة نحو درعا بدرعا البلد وباتجاه مدينة درعا، وبالتالي كل الأفراد السياح البضائع إذا في حال مرت من هذا المنفذ سيكون هناك فائدة اقتصادية كبيرة لقلب مدينة درعا. لذلك خلال الأيام الفائتة فقط نور كان هناك مطالب كبيرة من قبل الأهالي تجاه مديرية المنافذ الحدودية من أجل تطبيق الوعود التي وعدت بها خلال العام الفائت بالتسريع في إعادة إعمار المعبر الحدودي الذي يربط بين درعا والرمثة خلال الفترة القادمة.
0: هناك أيضا نقطة مهمة وهي وضع الجنوب بشكل عام إيلاف، ويعني هذا كان مطروحا بين الجانبين في لقاءات أخرى، هل هناك أيضا ما قد يكون متوقعا في هذا السياق؟ أي تعاون، أي لجان مشتركة؟
1: طبعا حتى هذه اللحظة خلال من حسب التصريحات نور الرسمية من وزارة الداخلية الأردنية أو الداخلية السورية لم يتم التطرق بشكل ملحوظ أو بشكل كبير إلى مسألة الجنوب السوري. تم الحديث عن المنافذ الحدودية، عن ضبط الحدود المشتركة، وهي حدود واسعة حقيقة نور. الملف ربما الأبرز حاليا والأكثر أهمية بالنسبة لكلا البلدين مسألة إيقاف تهريب المخدرات، لأنه عادة ما يخرج من المحافظات الجنوبية لسوريا هناك ما يزال محاولات من قبل قوى الأمن من أجل ضبط كل مراكز التهريب التي تقوم من تلك المناطق باتجاه الحدود الأردنية، لما لها من مخاطر كبيرة. هناك رغبة أردنية كبيرة ورغبة سورية بإيقاف مسألة تهريب المخدرات وإيقاف أيضا تصنيع المخدرات في هذه المناطق من أجل حماية كلا البلدين. لذلك حاليا المجالات الأمنية، ضبط الحدود هو الخيار أو الهدف الأكبر والأهم بالنسبة لكلا البلدين في الفترة الحالية. ربما في الفترات القادمة سيكون هناك تعاون أكبر، لأنه هناك حديث أيضا عن تعاون ثنائي في مجالات عديدة. ربما سيكون هناك تعاون مستقبلي في مسألة الجنوب السوري. ننتظر ربما الفترة القادمة بعد هذه الزيارة، ربما سيكون هناك زيارات لاحقة أو لجان مشتركة بين كلا الطرفين. لأن المرة الفائتة عندما زار وزير الداخلية السوري الأردن كان الحديث عن لجان مشتركة تتعلق بسوريا والأردن في الفترة المستقبلية.
0: أي بطبيعة الحال يعني لتتابع تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق مراسلنا إلف قداح. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين، حيث أطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي هذا التوغل ضمن سياق تحركات إسرائيلية متكررة داخل المنطقة الحدودية جنوبية سوريا، بالتزامن مع استمرار الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل في محافظة درعا، وسط تأكيدات دولية بأن هذه التحركات تمثل انتهاكا واضحا للسيادة السورية. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين لبنانيين في طريقهم إلى أداء مناسك العمرة على أوتوستراد دمشق درعا، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. بدورها أوضحت مديرية إدارة الطوارئ والكوارث في محافظة درعا بأن الحادث نجم عن انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها بالقرب من جسر بلدة خربة غزالة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين الضحايا ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا الجديدة، استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 في خطوة لاستكمال بناء الهياكل الدستورية والقانونية للبلاد.
2: هي خطوة دستورية جديدة في محطات المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية. ونص المرسوم رقم 149 من العام الجاري على تعيين عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة إلى جانب 6 أعضاء آخرين من القضاة المستشارين والأكاديميين والقانونيين. وبموجب المرسوم تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ويكتسب هذا التشكيل أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة السلطات وتحديد صلاحياتها، كما وتحظى المحكمة بأهمية في الأوساط القانونية لكونها الجهة العليا المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والضمان التفسيري للنصوص الدستورية عند وجود أي خلاف أو التباس في تطبيقها، مما يجعلها مرجعية لضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2025، التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون. تضع هذه التطورات السياسية والدستورية المتسارعة المؤسسات الجديدة أمام اختبار عملي مزدوج، حيث تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد الجديد لانعقاد مجلس الشعب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامها الرقابية على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري في خطوة يراها مراقبون حاسمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

0: أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا إلى أن نحو 1,200,000 شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات عاجلة في ظل تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية. وأوضح الصندوق في تقريره أن تجدد الأعمال العدائية في حلب وشمال شرقي سوريا إلى جانب الفيضانات على امتداد نهر الفرات أسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، في حين تحتاج أكثر من 200 امرأة في سن الإنجاب إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة. انطلقت من إدلب القافلة الثالثة للعودة الطوعية والتي تقل 76 عائلة من المخيمات إلى بلدتي كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي واللطامنة بريف حما الشمالي ضمن حملة تهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.
1: طبعا اليوم نحن في طور نقل القافلة الثالثة إلى بلدات الناس وقراهم. القافلة اليوم الآن هي إلى اللطامنة، بعد قافلة كانت إلى اللطامنة وكفر زيتي، القافلة الثانية كانت البارحة إلى ريف جسر الشغور وإلى اللاذقية، واليوم نحن عندنا قافلتين، الآن هي القافلة إلى اللطامنة وبعد قليل ستكون هناك قافلة أيضا إلى كفر سجنة. طبعا برعاية السيد المحافظ وبالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعمل تم التنسيق لهذه القوافل لنقل العائلات إلى بلدات وقراهم تباعا، وما تزال لدينا قافلات أخرى قادمة إن شاء الله على الأيام القادمة. بحدود 1,000 عائلة الآن تم تسجيلها على قوائم العودة إن شاء الله.
0: أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة ستبدأ بالأيام القادمة ببناء منفذ جديد على الحدود الأردنية بديلا عن مركز جمارك درعا القديم.
2: قدمنا اليوم إلى مدينة درعا وبصحبة السيد المحافظ توجهنا إلى مركز جمرك درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله تعالى خطوات فعلية خلال الأيام القادمة بغية بناء منفذ جديد على الحدود الأردنية مباشرة بديل عن مركز درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ بشراء الأراضي من أصحابها خلال الأيام القادمة، وبعدها بفترة إن شاء الله ستبدأ مديرية المنشآت الصيانة لدينا بوضع الخطط الفعلية الهندسية لبغية إقامة بناء منفذ حدودي جديد متكامل سيخدم أهل المنطقة وأهل المحافظة عموما إن شاء الله تعالى.
0: يشتكي أهالي ريف القنيطرة الجنوبي من غياب المراكز الصحية وسيارات الإسعاف، في حين يبعد أقرب مشفى نحو 40 كيلومترا، ما يزيد صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية وسط مطالبات بتحسين الخدمات الطبية في المنطقة بشكل عاجل.
3: يعاني أهالي ريف القنيطرة الجنوبي من واقع صحي متردد في ظل نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية وغياب أي نقطة إسعافية، ما يزيد من معاناتهم في الحصول على الرعاية الصحية.
4: ولا مركز صحي، وهي المشفى دشنوه 2005، منذ 20 عاما لم يهيأ ولم يعد تأهيله، لذلك المشفى إذا هيأ المشفى يخدم حوالي من 50 كيلومتر القطاع الجنوبي كاملة.
3: ويؤكد سكان المنطقة أن أقرب مشفى يبعد نحو 40 كيلومترا، ما يجعل الوصول إلى الرعاية الطبية تحديا كبيرا، خاصة في الحالات الإسعافية والطارئة التي تتطلب تدخلا سريعا، وتزداد صعوبة الواقع الصحي مع غياب سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى والجرحى، ما يجبر الأهالي على استخدام وسائل نقل خاصة وغير مهيئة، الأمر الذي قد يعرض حياة المصابين للخطر ويحملهم أعباء مالية إضافية.
5: هو لا يوجد نقطة طبية ولا إسعاف، يعني المريض بيمرض هون بدنا ناخذ إسعاف مثلا على نواة أو خان أرنبة مسافة 40 كيلومتر، ويمكن يوصل يمكن يوصل إذا كان في حالة طارئة مثلا قلب أو شغلة أو شيء أو احتشاء عضلة ممكن يوصل معنا، فأنا أفتقر لنقطة طبية هون المنطقة نعاني منها كثير المسألة هاي. يعني والله بدنا من الخان تقريبا شي 500,000، هي إذا قبل عناوة تقريبا شي 300,000، هاي بنهار بالليل ما حد يروح معك.
3: ويطالب أهالي ريف القنيطرة الجنوبي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية من خلال إنشاء نقطة إسعافية مجهزة على مدار الساعة وتأمين الكوادر الطبية اللازمة وسيارة إسعاف مجهزة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحد من معاناة آلاف السكان في المنطقة. في ريف القنيطرة الجنوبي لا تقتصر المعاناة على بعد المسافة، بل تمتد إلى غياب خدمات الإسعاف ونقص المراكز الطبية العاملة على مدار الساعة وسيارات الإسعاف، يجعل الوقت عاملاً حاسماً في إنقاذ الأرواح. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: كثفت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إجراءات الوقاية من الحرائق في ريف اللاذقية عبر تعزيز انتشار فرق الإطفاء وتجهيز الآليات بتزامن مع حملات توعية للمزارعين للحد من الخسائر وحماية الغابات.
6: مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحرائق، رفعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزيتها في ريف اللاذقية عبر تعزيز انتشار فرق الإطفاء وتجهيز الآليات وشق الطرق الحراجية، إلى جانب نشر نقاط مراقبة متقدمة في الغابات لمواجهة الحرائق.
7: ضمن خطط الاستجابة لحرائق الغابات والأراضي الزراعية لعام 2026، قمنا في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية بإعداد خطة متكاملة. تتضمن هذه الخطة وضع نقاط متقدمة وتجهيز مناهل مياه لتزويد سيارات الإطفاء وتجهيز منظومة إنذار مبكر لحرائق الغابات، وتتضمن هذه النقاط عمال موسميين وتعاقد مع سيارات وصهاريج من أبناء المنطقة، كما تم تعزيز دور التوعية المجتمعية للزوار والسياح في هذه المنطقة وتوعية المزارعين عن مخاطر حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
6: وتواكب هذه الإجراءات حملات توعية تدعو المزارعين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية، وفي مقدمتها تنظيف الأراضي الزراعية من الأعشاب اليابسة والامتناع عن إشعال النيران أو التخلص من المخلفات الزراعية بالحرق لما يشكله ذلك من خطر كبير على الغابات والممتلكات.
8: نحن عم نشطم الأراضي الزراعية، يعني عم نخاف من قنابل، كمان في بخير ضيعه قنابل مليان، اهل الضيعه ما عم يجيوا على الضيعه، يعني بدها شق طرقات من جديد، بدها تعزيل، بدها تنظيف. المزارع كمان بينظف ارضه بيعزل ارضه، يعني ما بمسح حرائق، حرام. جبال مضر، جبال على مناطقنا، نحن هون منطقه سياحيه، شو منطقه سياحيه؟ الشجره ما شجره، هذا عم يجيب مناظر، الشجر بيروح ما بيضل عندنا صفر.
6: وتؤكد الجهات المعنية أن نجاح خطة الوقاية لا يعتمد على الجهود الحكومية وحدها، بل يتطلب تعاوناً كاملاً من الأهالي والمزارعين والالتزام بالإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري عن أي حريق، بما يسهم في حماية الثروة الحراجية وتقليل الخسائر. في سباق مع حرارة الصيف، تتواصل الجهود لرفع الجاهزية وتعزيز إجراءات الوقاية للحد من الحرائق وحماية الغابات في ريف اللاذقية التي تشكل ثروة وطنية وبيئية. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تضرب إيران الليلة وقد تستولي على جزيرة خاركا الإيرانية وتدمر محطات الكهرباء والمياه إذا لزم الأمر. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية قصفت مواقع إيرانية ردا على استهداف سفن في مضيق هرمز، وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام بل بعدم حصول طهران على سلاح نووي، لافتا إلى أن الإيرانيين ينتهكون الاتفاق وينكرون تعهدهم بإيقاف برنامجهم النووي. أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم بالكويت. وذكر بيان الحرس الثوري أن الهجوم سببه خرق الولايات المتحدة التفاهم وشنها غارات جوية على قواعد ساحلية ومواقع مدنية في هرمزغان ومهشهر. وأوضح البيان أن الرد على الهجمات الأمريكية كان أوليا وتم عبر عمليات مشتركة نفذتها القوات البحرية والجوية. للمزيد حول هذا الموضوع من واشنطن ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. هل بالفعل هناك ترجيحات قوية بأنه الحرب قد تعود بشكل ضربات أمريكية تشن اليوم على إيران؟
9: مساء الخير نور. لا بصراحة لا يوجد يعني هناك من يعتقد أن خيار العودة للعمليات العسكرية أو الحرب على نطاق واسع كما حصل بالسابق كما كان الوضع في السابق سيعود مجددا. لكن أغلب التحليلات هنا في الصحافة الأمريكية راحت إلى يعني تأكيد على أن هناك احتمالية كبيرة لحصول ضربات وضربات مضادة تستمر لعدة أيام بين الجانبين إلى أن يقوم الوسطاء باكستان وقطر بمحاولة إعادة الطرفين إلى التهدئة وإلى التفاوض من جديد. حتى يعني رغم أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب نور يعني واضح أن هناك فيها غضب كبير وهناك تهديدات بتوجيه ضربة كبيرة، إلا أنه يعني لم ترك الباب التفاوض مفتوحا، قال حرفيا أنه موضوع التفاوض يعود قراره إلى المفاوضين الأمريكيين الذين وصفهم بالرائعين وهم يقررون الأمر. إذن هو ترك الباب مواربا لموضوع التفاوض. وأيضا بنفس الوقت إذا لاحظنا يعني لا يوجد أي تصريح رسمي أمريكي أو حتى إيراني يقول أن باب التفاوض قد أغلق، لكن بنفس الوقت هناك اعتقادات يعني واسعة أن هناك احتمالية لعودة لمثل للتصعيد لضربات متبادلة بين الطرفين، لكن لوقت ما لأيام قليلة أو قصيرة وبشكل انتقائي ومحدود جدا. هذا أغلب ما راحت إليه أغلب التحليلات. وهناك تأكيد يعني أيضا يعني خبراء قالوا أن موضوع العودة إلى الحرب ليس على جدول الطرفين، ليس على طاولة الرئيس دونالد ترامب ولا حتى على جدول الإيرانيين، لكن بنفس الوقت يسعى الطرفان لفرض وقائع معينة خلال هذه المرحلة أو فرض يعني شروط معينة أو تحسين الوضع التفاوضي يعني قبيل جولة من المفاوضات. هذا كل ما في الأمر. نعم إليك.
0: قمة الناتو شعبان، هل يمكن أن تغير شيئاً؟
9: لغاية هذه اللحظة يعني إذا لاحظنا هناك يعني دعم إلى حد ما للموقف الأمريكي عبر عنه الأمين العام لحلف الناتو، لكن بنفس الوقت هناك انتقادات. استمر الرئيس دونالد ترامب بتوجيه انتقادات إلى بعض دول أعضاء حلف الناتو، وقال يعني حتى قبيل بدء القمة بساعات قال أن هذه الدول توالت عن تقديم المساعدة في في في في خلال الحرب مع إيران، وأن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى هذه المساعدة، لكن حينما تطلب الوضع ذلك يعني أحجمت الكثير من الدول عن تقديم مثل هذه المساعدة. لذلك من يعني من الناحية العسكرية لا يعني العديد من الدول الأعضاء الأساسيين في حلف الناتو مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا أيضا، كلهم هذه الدول نور عبروا عن مواقف واضحة، رفضوا التدخل في هذه الحرب ورفضوا حتى التدخل من أجل حماية الملاحة في مضيق هرمز. لذلك من المستبعد أن يكون هناك يعني تدخلا لحلف الناتو في في في في المرحلة الحالية، ربما يكون هناك دعما سياسيا للموقف الأمريكي ليس أكثر من ذلك.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان بابا أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في المحور الأول لقاء الرئيس أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة على هامش اجتماعات القمة 36 لحلف الناتو. نسأل، هل ينجح الشرع في جلب مزيد من الدعم الأمريكي إلى سوريا؟ في المحور الثاني نناقش مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية العليا برئاسة عصام الخليف وبعضوية 6 آخرين، فهل ستؤدي المحكمة الدستورية العليا دوراً مستقلاً وحيادياً؟ أهلاً بكم.

0: التقى الرئيس أحمد الشرع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وقال ترامب إن واشنطن قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مشيداً بقرار رفع العقوبات عن سوريا الذي شكل دفعاً هائلاً للبلاد بحسب وصفه، مضيفاً أن سوريا يمكنها المساعدة في مسألة حزب الله. بالمقابل أكد الرئيس الشرع أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان تاريخياً، مشيراً إلى أن الشعب السوري يشكره على هذا الدعم. هذا وجاء لقاء الرئيسين السوري والأمريكي عقب لقاء عقده الشرع مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي شارك فيه المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم براك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.
1: لقاء جديد يجمع الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيسان عقب الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأشاد بالدفع الهائل الذي شكله قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، كما جدد دعوة سوريا للمساعدة بشأن حزب الله في لبنان. بدوره قال الرئيس الشرع إن سوريا باتت على السكة الصحيحة بعد إسقاط النظام السابق، مشيدا بقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات وبمساعدة الداعمين من دول المنطقة ولا سيما تركيا ودول الخليج. دفعة جديدة للعلاقات السورية الأمريكية مع كل لقاء بين الرئيسين الشرع وترامب، ليبقى السؤال بشأن ما سيقدمه ترامب لسوريا في الفترة المقبلة، وهل اقترب موعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
0: للنقاش معي أستاذ بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية مباشرة من واشنطن، أهلا بك. ومعي في الاستوديو أرحب بالأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سمير صالحة، أهلا بك دكتور سمير. وأبدأ معك إذن على هامش انعقاد قمة الناتو في أنقرة، لقاء بين الرئيسين السوري والرئيس الأمريكي، دلالة ذلك ومكان الانعقاد أيضا.
2: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني برأيي الدلالة الأولى هي قبل لقاء الرئيسين السوري والأمريكي هي تواجد الرئيس السوري في أنقرة في قمة حلف شمال الأطلسي. لا أعرف يعني في التاريخ السياسي الحديث كم مرة حضر رئيس سوري قمة من هذا النوع، شارك في قمة بهذا الحجم بهذا الوزن وبهذا الثقل. لماذا أنا بدأت بهذه النقطة؟ لأذكر أنه تواجد الرئيس الشرع في قمة حلف شمال الأطلسي رسالة مهمة باتجاه العواصم الغربية، لأنه هذا التكتل كما تعرفين أنت أيضا ألا هو تكتل غربي بالدرجة الأساسية، يعني تفاهمات أمريكية أوروبية بالتنسيق مع الجانب التركي. هذه المنظومة الآن بحد ذاتها لها دور معروف منذ العام 1949 وحتى اليوم. لذلك حضور الرئيس السوري قمة من هذا النوع لها دلالات بأنه السياسة السورية بدأت تقرأ من قبل العواصم الغربية بطريقة جديدة، بمقياس جديد، بمعايير جديدة. ربما استنتاج من هذا النوع قد تعترضين عليه وتقولين أنه استنتاج مبكر جدا، لأنه سوريا أيضا جزء من العالم العربي، من المنظومة الإسلامية، من الإقليم. فهل بمقدور سوريا أن تتواجد في نفس الوقت في هذه المنظومة الغربية المهمة كمنسق، لن أقول أنه كحليف أو شريك، ربما كبداية فتح حوار بطابع استراتيجي بين الجانبين. لذلك أهمية الأساسية هنا هي تواجد الرئيس السوري في أنقرة في قمة من هذا النوع.
0: بعد ذلك ودكتور سمير أيضا أن يحدث اللقاء الرابع بين الرئيسين الأمريكي والسوري أيضا في أنقرة مكان انعقاد قمة الناتو، هذا أيضا له دلالة.
2: صحيح صحيح صحيح، لن أطيل إطلاقا. يعني كما تشيرين أنت أيضا، يعني اللقاء الرئيس السوري بالرئيس الأمريكي ليس اللقاء الأول، سبقه العديد من اللقاءات، وهذا يعني أنه هذه اللقاءات السابقة فتحت الطريق أمام الوصول إلى هذا اللقاء الجديد، لأنه في تفاهمات أوسع. نقطة أخيرة سأنهي الآن، أنه هذه اللقاءات أو هذا الحوار الأمريكي السوري الذي نراه الآن يذهب باتجاه مكثف أكثر فأكثر، وكبه دعم إقليمي عربي إسلامي تحديدا لسوريا الجديدة، فتحت الطريق أمام لقاءات من هذا النوع بين القيادتين السورية والأمريكية.
0: دكتور سمير، دكتور بسام، على ماذا تستند هذه المقاربة الغربية الأمريكية، وربما إن كانت مقدمة لمقاربة أوروبية بالنسبة لسوريا، على ماذا تستند وعلى ماذا تعول؟ دعني أقول أيضا،
3: يعني أنا أول شيء شكرا كثير لك ولتلفزيون سوريا على الاستضافة، وتحية للدكتور سمير، يعني شخص نقدره ونحترمه. البداية لا نستطيع، يعني أنا أتفق مع كل ما قاله الدكتور، ولكن يعني لا نستطيع أن، في حقائق يجب أن تكون واضحة. أولا، الدعم التركي اللامتناهي لسوريا، يعني ترامب نفسه هو أشار أكثر من مرة بأن الدعم التركي لسوريا هو مفتاح حقيقي لتطور العلاقات السورية الأمريكية كبداية ولليوم. استضافة تركيا للرئيس الشرع، يعني هذه مبادرة تركية وليست مبادرة الناتو، ولكن تم التوافق عليها مع دول الناتو. فالدور التركي هنا محوري بهذا الموضوع، لا يمكن إخفاله أبدا. الشغلة الثانية، أن سوريا تتجاوب أو تتفاعل مع السياسة الأمريكية في المنطقة، يعني هناك تغير حقيقي في جوهر السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، خصوصا بموضوع لبنان، سوريا، العراق، الأردن، أنابيب النفط، الطاقة، استقرار، طرد إيران أو تقليص النفوذ الإيراني في العراق، طردها من سوريا، قطع السلاح لحزب الله، مكافحة الإرهاب، التواصل مع إسرائيل لإيجاد آلية ما لمنع الاحتكاك وانسحاب إسرائيل الأراضي التي احتلتها بعد التحرير. كل هذه العوامل يعني جدا مهمة لرسم خارطة جديدة للمنطقة برعاية أمريكية 100%. نفوذ أمريكي جديد في 100%. الجانب السوري لا يعارض ذلك، الجانب السوري يمشي مع هذا لأنه فيه كثير من التقارب مع المتطلبات السورية. يعني السوري بطبيعة الحال كمجتمع سوري، لا أحد يريد إيران، لا أحد يريد داعش، نريد أن يكون هناك استقرار اقتصادي مجتمعي قانوني في سوريا، تتوافق ما تريده الولايات المتحدة مع ما يريده الشعب السوري والذي تمثل الحكومة بطبيعة الحال. فبالتالي يرى الأمريكي أنه يوجد اليوم فرصة ذهبية، يوجد هناك شريك حكومي سوري يتفاعل مع الأمريكان، يتناغم مع المتطلبات السورية مع المتطلبات الأمريكية. هناك كثير من التقارب، لأول مرة لا يوجد أي قضايا عالقة أو شائكة أو معقدة بين سوريا والولايات المتحدة، عكس كل فترة من 67 أو 65 إلى بعد التحرير. كل هذه العوامل مع بعض تعطي أهمية هذا اللقاء، بأنه ليس لقاء رمزي، لا، هو لقاء حقيقة يفتح أبواب لتغير كثير في المنطقة سنراها في الفترة القريبة القادمة.
0: إذن هي مبادرة تركية ومبادرة أمريكية، إن صح التعبير، إن كنت تقول بأن ذلك يجري برعاية أمريكية 100%. أستاذ بسام،
3: طبعا يعني تركيا هي الدولة المضيفة، ودائما الدولة المضيفة لها الحق أن تدعي أو تدعو من تريده أن يحضر. سابقا الأردن حضر، مصر، السعودية، تركيا اختارت سوريا كضيف شرف على هذه القبة. فبالتالي لا نستطيع إخفال الدور التركي، ولا نستطيع إخفال الدور السوري، ولا نستطيع إخفال الدور الأمريكي. يعني لو لم يكن هناك توافق بين هذه الدول على رؤية مستقبلية للسياسات العامة التي تتناسب مع المطالب لكل هذه الدول، لن يحدث هذا اللقاء.
0: طيب مثلا دكتور سمير، أثار أستاذ بسام نقطتين، مسألة مبادرة تركيا وأن تركيا هي من استضافت الرئيس السوري ويحق لها ذلك بوصفها الدولة المضيفة للقمة، لماذا تركيا تختار الشرع؟ ثم سأتي على سؤال بعد ذلك، إلى أي درجة تتوافق الرؤية الأمريكية والسورية فعلا في هذه المرحلة؟
2: الأمريكية والتركية،
0: لا، الأمريكية والسورية كما يقول ضيفي، أنه يقول
2: بأنه الأمريكية والسورية في الملفات الإقليمية تقصدين؟ ألا
0: كما أشار ضيفي أستاذ بسام، نعم. دعنا نجيب على السؤال الأول.
2: صحيح، لأن في نعم، أتفق مع أستاذ بسام في النقطة الأولى، أنه تركيا هي الدولة التي تنظم القمة، وهي التي اختارت دعوة الجانب السوري. اختيار بطبع استراتيجي، الآن في شراكة، في تحالف تركي سوري في التعامل مع العديد من الملفات. اختيار سوريا مساهمة إضافية من قبل أنقرة بفتح الطريق أمام هذا المسار الجديد الذي بدأته القيادة السياسية في سوريا. اللقاءات التي جرت في أنقرة وتعني مباشرة الملف السوري، المشهد السوري، هي جزء أساسي في أسباب دعوة أنقرة الرئيس الشارع إلى تركيا. يعني فتح الطريق أمام تفعيل الحوار السياسي الدبلوماسي مع العديد من المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي. لذلك أنا قلت لك الآن يعني تواجد الرئيس الشارع بجانب المنظومة الغربية بشكلها الأمريكي والأوروبي، هذه خطوة في غاية الأهمية. الآن في نقطة أيضا لا تقل أهمية، ألا سأني فوراً، تعرفين أنه قبل قدوم الرئيس الشارع إلى أنقرة كان له قمة مع الرئيس الفرنسي في دمشق. الرئيس الفرنسي سيأتي إلى قمة أنقرة في الناتو، لكنه يختار أو يرجح الرئيس الفرنسي أن يتوجه قبل القمة إلى العاصمة السورية ويلتقي الرئيس الشارع هناك، وهو يعرف أنه بمقدوره أن يلتقي به
0: في أنقرة.
2: يلتقي به في أنقرة، لم يفعل ذلك. يعني خيار، هذا ما قصدته عندما قلت لك أنه سوريا اليوم تعيش أجواء محلية إقليمية دولية جديدة.
0: يعني فرنسا تريد أن تضمن مكان لها في سوريا،
2: تريد أن تقول أنها تتابع الملف السوري عن قرب، وأنه ما تقوم به القيادة السياسية السورية اليوم هو تتقدم في المسار الصحيح، وأنه الطروحات القديمة التي كانت تتبناها فرنسا في التعامل مع الملف السوري تغيرت. أنا لا أتحدث عن الموضوع النظام، نظام الأسد، أنا أتحدث تحديدا عن سياسة سوريا في موضوع قسد، كيف كانت نظرتها عندما يتحدث باكرون ويتحدث عن وحدة سوريا. هذه نقطة في غاية الأهمية. ألا فرنسا كانت تتحدث عن مشاريع فيدرالية وكونفدرالية في سوريا، اليوم تتحدث عن الوحدة
0: وبالتالي دعم لرئيس الشارع. لكن صحيح. دكتور سمير، هل تعتقد بأن ترامب يريد أن يقول بأن يعني البوابة إلى الملف السوري هي عبر تركيا وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
2: هو قال هذا الكلام ترامب في السابق، ليس المرة الأولى، لكن تركيا
0: وهو يؤكد عبر هذا،
2: ولكن تركيا تعرف تماما وتريد، يعني رأيي الشخصي تريد أكثر من ذلك. تركيا تريد أن تقول لترامب نفسه أنها ليست اللاعب الوحيد في التعامل مع الملف السوري، هناك شركاء وحلفاء لتركيا، هناك شركاء وحلفاء لسوريا أيضا يتابعون هذا الملف. يعني باختصار، هذا الحراك بجانب القيادة السورية الجديدة اليوم هو ليس فقط نتاج جهود تركيا، جهود عربية خليجية تحديدا، دور المملكة العربية السعودية، دور مصر، دور العديد من الفاعلين العرب والإسلاميين المؤثرين في الملف.
0: أستاذ بسام، أنا كنت سألت دكتور سمير لكن أسألك أنت، يعني تقول بأنه ما يريده السوريون اليوم يتماشى أو يتوافق مع ما يريده الأمريكيون، لكن هل يوجد تباين في ملفات عديدة؟ ما رأيك؟ إلى أي درجة هذا يعني هذا واقعي؟ ملف حزب الله، التعامل مع حزب الله في لبنان، ملف إسرائيل، تفضل.
3: صحيح كلامك. يعني اليوم الأمريكي يقول دائما نحن لسنا في مكان لإعادة بناء الدول، الدولة موجودة بشعبها تختار ما تريد، النظام إلى آخره، فنحن لا نتدخل بالداخل. نظرتنا للدول كولايات المتحدة ولسوريا تحديدا استقرار سوريا، دعم سوريا وإلى آخره. فبالتالي لا يوجد هناك، يعني لا يتدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية السورية، وحتى عندما حاولوا أن يتدخلوا تم رفض طلباتهم. هذا شيء حقيقي، يعني كان هناك ردة فعل سورية أنه لا تتدخلوا بأمورنا الداخلية وخليكم بالاستراتيجية الكبيرة. بالنسبة لحزب الله، السوريين كانوا جدا واضحين، كان في طلب من ترامب أكثر مرة وكرروا حتى اليوم أنه سوريا يجب أن تتدخل لنزع سلاح حزب الله. الموقف السوري واضح وصريح أنه نحن ندعم السيادة اللبنانية والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وبالتالي لن ندخل في دوامة العنف الطائفي والعنف العسكري، نريد استقرار ونريد حداد الأمر. بالنسبة لإسرائيل، السوريون أبدوا كل حسن النية مع الأمريكان عن طريق الأمريكان للقول للإسرائيلي وللأمريكي أنه نحن جاهزون لآلية لنزع نزع الاحتكاك إذا سميناه بين سوريا وإسرائيل، ولكن على إسرائيل أن تنسحب إلى الأراضي ما قبل التحرير أو التي احتلتها بعد التحرير. وأظهرت كل حسن النية، ويعني ترامب لما التقى مع الشارع في واشنطن وكان في دان موجود وزير خارجية تركيا، يعني تصوري من الامريكان انه شرحوا له كل ما قدمته سوريا كحسن نيه تجاه هذا الملف، ولكن الاسرائيلي هو الذي يريد، هو الذي رفض ذلك وما زال يرفض ذلك. فبالتالي لا يوجد هناك قضايا عالقه، قد يكون هناك طرق مختلفه للنظر الى قضيه ما حزب الله او الى اسرائيل، ولكن لسنا في مكان ان يقول الامريكي الحق على السوري، الحق ان السوري لا يريد،
0: ليس شرطا ان يقول الحق على سوريا، لكن عندما يقول وعندما يشترط ترامب اليوم بأن الولايات المتحدة، عفوا أستاذ بسام، عندما يقول قد ترفع أو قد نرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا على ماذا يدلل؟ ودعني أقول ما الذي تريده إذا واشنطن من دمشق؟
3: يعني من شهر كتبت على الفيسبوك على السوشيال ميديا، من شهر تماما، من شهر تقريبا، أن القرار تم اتخاذه في الولايات بالبيت الأبيض، تم اتخاذ القرار برفع سوريا عن دول الداعمة للإرهاب، وكنت متوقع حتى أنه يتم الإعلان عنه اليوم، وهذا الكلام من شهر. يعني القرار السياسي تم اتخاذه، هناك الإجراءات القانونية التي يتم التفعيل بها، لقاء الرئيس مع اليوم مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومع الانستغرام جدا مهم بهذا الإطار، لأنهم هم الجهة التي يجب أن توافق على ذلك. القرار وزارة الخارجية، ولكن يجب وزارة الخارجية أن تعلمهم، وهم رؤساء اللجان المهتمة بهذا الأمر. فبالتالي القرار تم اتخاذه 100%.
0: لكن هو لم يقل ذلك، ولكن لا، أنا لا أرى، هو يقول قد، وبالتالي ثمة آلية معينة يجب أن يتبعها ربما ترامب من الناحية القانونية، وهناك ما هو مطلوب من دمشق، ما هو المطلوب؟
3: ما بعتقد مربوطين مع بعض. شوفي اليوم يعني شو بدك الموضوع من زاوية أخرى، اليوم في اتفاقيات نفط وغاز سيتم توقيعها في واشنطن بعد 10 أيام، الشيباني راح يجي واشنطن، رئيس وزراء العراق حيكون في واشنطن، حيكون توقيع ثلاثي أمريكي سوري عراقي لأنابيب خط ونفط تتجاوز 10 مليارات دولار، تغير كل شكل الشرق الأوسط. يعني العراق لن سيفتح له تصدير كل موارده النفطية إلى أوروبا عن طريق سوريا، والهدف الأكبر للأمريكي هو قطع إيران، نفوذ إيراني على السلطة العراقية وعلى النفط الإيراني. هذا المشروع الضخم الذي تقوم به كل الشركات الأمريكية الضخمة برعاية حكومية ضخمة، واحدة من أسباب لينجح رفع سوريا من قوائم الإرهاب، يعني فهي مصلحة أمريكية مع مصلحة سورية، فالموضوع ماشي. مشان عمليك تم اتخاذ القرار من شهر تقريبا شهر، واليوم هي إجراءات روتينية.
0: احكي لنا عن الإجراءات أستاذ بسام، ما هي الإجراءات؟ دعني أسلم معك سلفا بأن ترامب اليوم أعلن رفع سوريا من قائمة الإرهاب. قانونيا الإجراءات التي يجب أن يتبعها ترامب ما هي؟
3: لا، وزارة الخارجية الأمريكية عليها أن تقدم دراسة تقول بأن سوريا استوفت الشروط 1، 2، 3، وبناء عليه روبيو وزير الخارجية يوقع على هذا القرار ويرسله إلى الكونغرس لإعلامه بالأمر.
0: يوقع دون العودة للكونغرس، ولا يجب أن يعود للكونغرس.
3: لا، دون العودة للكونغرس. ولكن كون هناك في توافق بالسلطات، تنسيق بين السلطات، يعني الموضوع السوري ليس مسؤول عن لبنان، ليس مسؤول عن إيران، ليس مسؤول، يعني كون الملفات في واشنطن جدا متشابكة بالرؤية العامة، فعندما وزير الخارجية قبل أن يوقع على مثل هذا القرار يضمن أن كل الكونغرس متفقون أن هذا القرار لن يعارضه أحد، ولكن القرار النهائي هو لروبيو ليس للكونغرس،
0: وليس مطلوبا من دمشق أي شيء.
3: دمشق لا، دمشق تتوافق مع الأمريكان، يعني اليوم من مرة أخرى كل ما يعني مكافحة الإرهاب، سوريا تقوم بمكافحة الإرهاب، قطع الحدود على حزب الله، تهريب المخدرات، وصول السلاح لحزب الله، ضمان الحدود، التواصل مع إسرائيل، البناء الطاقة، يعني كل الأشياء التي تريدها واشنطن من المنطقة سوريا جزء إيجابي منها. لا يوجد شروط مسبقة عليها. عندما مرة أكرر، عندما كان هناك طلبات أمريكية تتعلق بالأمور الداخلية بسوريا تم ربطها من سوريا وبطريقة واضحة أنه هذا الأمر،
0: ما الذي تقصده بأي أمور أستاذ بسام؟ يعني لا أريد يعني أن أتجاوز عند هذه النقطة، ذكرتها مرتين،
3: لأنه يعني بصورة ما يجري نوعا ما، بما يجري من تواصلات من مجموعات سورية أمريكية ومجموعات سورية داخلية تتواصل مع الإدارة الأمريكية لحق الأقليات، حرية التعبير، قانون غير مضبوط، تعيينات غير مضبوطة، وإلى آخره من الأشياء التي نقرأها كل يوم. كان رد الفعل الأمريكي ما إحنا ما دخلنا، وعندما تم طرح هذا الموضوع بشكل غير مباشر، بشكل غير رسمي ولكن مباشر مع الشيباني ومع رئيس الشرع، قالوا هذا الموضوع داخلي سوري، يعني ما ليس له علاقة باستراتيجياتكم الكبيرة، نحن معكم الاستراتيجية الكبيرة استقرار المنطقة والأشياء اللي تكلمنا عليها، ولكن الأمور الداخلية السورية يعني معلش اسمحونا ما ليس موضوع لكم تتدخلوا فيه، نسمعكم نأخذ رأيكم، لكن في هذا النوع من الشخصية السورية الموجودة التي لم تكن موجودة من سابقا، ولكن مرة أخرى بالنسبة للأمريكي الموضوع أكبر من موضوع داخلي السوري، موضوع هو رسم خط جديد، شرق أوسط جديد، خط طاقة جديد إذا سميتي، يستلزم استقرار لبنان، سلام مع إسرائيل، استقرار سوريا، دمج المنطقة مرة ثانية بمشاريع اقتصادية.
0: لكن
3: يعني
0: كل
3: اليوم
0: هذه
3: إذا
0: يعني
3: دخلتي
0: النقاط التي تشير لها أستاذ بسام تحتمل العديد من التفاصيل، وهنا أريد العودة إلى دكتور سمير. يعني عندما يقول ترامب سوريا يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع حزب الله، لكن الرئيس الشرع سابقا كان قد حدد أي دور سوري في لبنان عبر العودة إلى الحوار، عبر التفاهم مع شركاء السياسيين في لبنان. هل تعتقد بأنه مفهوم المساعدة بشأن حزب الله متماثل بين السوريين والأمريكيين؟
2: يعني أنا أظن أنه ما يردده ترامب باستمرار في موضوع طلب أن يكون هناك دور سوري في لبنان، تحديدا في مسألة حزب الله، أنا أظن أنه الهدف الأساسي هنا هو دفع الجانبين السوري والإسرائيلي للبحث عن صيغة حلحلة في موضوع ملفات التوتر الساخنة بين البلدين مرة أخرى. هذه نقطة مهمة.
0: كيف؟
2: التصعيد، تصعيد الرئيس ترامب أو إصرار الرئيس ترامب أكثر من مرة على أنه ينبغي أن يكون لسوريا دور في لبنان في موضوع حزب الله، الهدف يعرف تماما ترامب أنه هذه المسألة بين المستحيلات، ليس لأنه سوريا ترفض الذهاب، لأن حلفاء سوريا اليوم لا يريدون أن يدعموا تحرك سوري بهذا الاتجاه.
0: أقصد
2: حلفاء
0: تركيا.
2: سوريا، تركيا، الدول العربية والخليجية تحديدا.
0: لكن حتى الدول العربية والخليجية ثمة مقاربة مختلفة.
2: ما هي مصلحة سوريا اليوم في أن تذهب وراء سيناريو من هذا النوع، أن تجد نفسها في خندق واحد مع إسرائيل في مواجهة حزب الله؟ إسرائيل تتوغل في الأراضي السورية، تهدد جنوب سوريا، تحاول أن تلعب ورقة الأقليات في جنوب سوريا، وأنا وأنت سنقول نعم لدخول عسكري سوري في معركة مع حزب الله في لبنان. هذا مغاير للمنطق تماما. الآن لذلك أنا قلت لك أنه هدف ترامب الأساسي هنا هو محاولة دفع تل أبيب ودمشق نحو تسريع عملية التفاوض والحلحلة.
0: هذا هدف ترامب أم هذا ما تحاول أنقرة أن تقنع به ترامب؟
2: لا لا، الآن في مشاكل بين أنقرة وبين تل أبيب. لو لب يعني الملف العالق بين سوريا وإسرائيل يسهل يعني يوما بعد يوم يفتح الطريق بشكل أسرع أمام تهدئة تركية إسرائيلية. بين أسباب التوتر التركي الإسرائيلي اليوم الملف السوري، سياسة طبعا في ملفات أخرى، لكن بين هذه الملفات سياسة إسرائيل السورية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردد أكثر من مرة هذه المسألة. في سؤال نوقش بينك وبين الأستاذ بسام مهم جدا، لابد يعني اسمحي لي أعرف الوقت ضيق، لكن يعني ترامب له بعض الأهداف، يعني يريد بعض الأمور في الملف السوري، والرئيس الشرع أيضا يعني سوريا تنتظر من أمريكا أيضا سياسة جديدة. لكن أنا رأيي الشخصي أنه الوسطاء الذين دخلوا على الخط بين سوريا وبين أمريكا، الوسطاء تركيا والمملكة العربية السعودية، يريدون أن يكون اللقاء في منتصف الطريق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجانب السوري. قد يقال أنه مثلا أمريكا دولة عظمى تفرض ما تريده على الدول في المنطقة في الإقليم. أنا لا أتفق مع هذه المقولة.
0: يعني أنت تتفق مع أستاذ بسام عندما يقول إلى حد ما هناك شخصية سورية قادرة على تدوير الزوايا اليوم مع الجانب الأمريكي، هذا حاضر أيضا في الملف الإسرائيلي؟
2: وأنا أقول لك أهم أكثر من ذلك، أنه الآن الجانب الإسرائيلي لماذا قلق في موضوع سوريا؟ قلق لأنه يرى حجم الحراك الإقليمي والدعم الإقليمي، واليوم نرى الدعم الغربي للسلطة السياسية السورية الحالية، وهذه بين النقاط التي تقلق تل أبيب. أعرف أنني أطلت. نقطة أخيرة، يعني الالتقاء في منتصف الطريق الذي تريده الآن هذه العواصم العربية والإسلامية والغربية التي تقف إلى جانب دمشق اليوم، هي التي برأيي ستنجح في دفع ترامب إلى القبول أسلوب أو سياسة منتصف الطريق. ليس التصلب السوري أو تصلب سوريا في رفض ما يقوله ترامب، بل شركاء وحلفاء سوريا اليوم هم الذين يتولون هذه العملية ويلعبون هذا الدور.
0: ما التحديات أمام هذا الطريق أستاذ بسام برأيك؟
3: تحديات بين التواصل السوري الأمريكي قصدك ولا؟
0: نعم، يعني الصعوبات التي يمكن أن تحول دون أن يصل الطرفان إلى منتصف الطريق كما أشار دكتور سمير.
3: يعني أنا ما بعرف إذا في، يعني نرجع لموضوع لبنان بس هيك سريعا، يعني تصريحات ترامب قد تكون هي فعلا لتخويف الإسرائيلي وحزب الله من سوريا وليس لدفع سوريا وإسرائيل للاتفاق. أنا هيك بشوفها أكثر، إنه للإسرائيل حزب الله حتكون كارثة تدخل السوري السني إلى إلى إلى لبنان.
0: لكن هذا أيضا يشغل سوريا ويشغل السوريين.
3: لا لا، يعني أنا فكر بحزب الله لما شافوا سيد الشيباني لما راح أطرابلس وشاف شفتها كلنا كيف الناس تعاطفت أو رحبت فيه. هذا جرس إنذار خطير لكل الشيعة في لبنان وجماعة حزب الله. كلما يكرر،
0: لكن اسمح لي أن أتحفظ على يعني كلمة أنه ترامب يهدد نتنياهو، لأنه يعني في كل المراحل التي راهننا فيها يعني على هذه المسألة.
3: أنا ما جبت سيرة أنه يهدد نتنياهو. طيب، ما جبت سيرة نتنياهو. اللي عم لك عليه أنه ترامب جزء من السياسة تبعيته، المتحدث هو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأمريكية عمليا، جزء من تصريحه المستمر بإدخال الجيش السوري إلى لبنان قد يكون لا يريد الجيش السوري يدخل لبنان بقدر ما يهدد حزب الله وإسرائيل أنه إذا حزب الله لن تفك سلاحك سيدخل السوري. يعني هو آلية ضغط على حزب الله أكثر ما طلب سوري إلى أن يدخل إلى يفك حزب الله. هذا الموضوع، يعني هذا ما أريد أن أقوله باختصار بهذا الموضوع. العقوبة، الصعوبات بين سوريا وأمريكا، ما بعتقد في صعوبات سياسية، صعوبات هي صعوبات تقنية. هل يستطيع البنك المركزي والبنوك المركزية أو البنوك المصرف السوري، المصارف السورية أو الجهاز المالي السوري أن يستوعب تدفق الأموال الأمريكية والأموال الاستثمارات الكبيرة اللي نتكلم عنها إلى سوريا؟ هذا نقطة استعصاء تقنية وليست سياسية. هل لدينا الأنظمة المالية؟ هل لدينا الخبرات المالية؟ هذه كلها أسئلة يعني موجودة، وكل جميع كل السوريين عايشين بسوريا شايفين إنه هذا الشيء موجود ومشكلة حقيقية يعاني منها كل السوريين. فبعتقد الصعوبات التي ستواجه ما نريد أن تصل إليه سوريا من استقرار وإعادة بناء هي الحوكم، الاستثمار، القانون، المواضيع الداخلية السورية هي التي ستعيق أو ستصعب وصول ما نريد أن نوصل إليه، وليس العلاقات السياسية. العلاقات السياسية كلها معروفة، هناك رعاية دولية لسوريا، الاستقرار سوريا، دعم الاستثمار، دعم الاستقرار وإلى آخره. ولكن هل سوريا اليوم هي قادرة على استيعاب هذه الأموال؟ يعني إلى اليوم أحد، يعني إذا بدي صار أنا اليوم
0: موجود الأموال. ثم نسأل هذا السؤال أستاذ بسام، لكن يعني قبل أن أختم إن شاء الله يا رب.
3: الأموال موجودة، ما بعتقد في مشكلة بالمصاري، بعتقد في مشكلة قانون، قانون سوريا لائحة الإرهاب وبعض القوانين الأخرى، في قانون الحوكمة، يعني قانون حماية المستثمر. طيب، حماية كل هذه الأمور، هذه أمور داخلية سورية ليس لها علاقة بالخارج. ولكن إذا لم تحل بطريقة شفافة لن يأتي أحد، ستكون مشاريع ورق شغلي أخطر. طيب، من ذلك
0: أستاذ بسام، يعني حتى أخرج بنتيجة من هذا النقاش
3: تماماً،
0: وجواب يعني وجواب السؤال الأساسي لهذا المحور اليوم، يعني ماذا يريد ترامب من الرئيس الشرع عندما يقول لقد استغلوا سوريا لكن الشرع يعمل على استعادتها، وعندما يقول نحن فخورون بوجوده معنا؟ يعني لخص لي بسطر واحد، يعني ما الذي سيجنيه ترامب من كل هذه الإيجابية تجاه سوريا؟
3: عندك طرد روسيا، تحجيم روسيا بسوريا، طرد إيران، طرد داعش، استقرار، احتمال سلام مع إسرائيل، وطاقة بشرية أمريكية في سوريا. هذا الذي يريده ترامب.
0: دكتور سمير، ما رأيك؟
2: طبعا النقطة الأساسية برأيي هي قبل قليل كما قلت لك موضوع إسرائيل. يعني تركيز ترامب الآن على إسرائيل، لماذا؟ لأنه العقبة في هذا الحوار الأمريكي السوري، العقبة في الدعم الإقليمي لسوريا ومواصلة هذا الدعم هو الجانب الإسرائيلي. لذلك كلما نجحت واشنطن في تسريع عملية الحل حلوى، فتح الأبواب للحوار الحقيقية بين دمشق وبين تل أبيب، كلما استطاعت أن تسجل هذا الاختراق المهم الذي
0: سيحدث. نحن في طريقنا إلى توقيع معاهدة سلام
2: على الملف يعني اللبناني، دون أي تدخل سوري في الملف اللبناني. باختصار، تقارب أو تفاهمات سورية إسرائيلية سيكون لها ارتدادات كثيرة على المشهد في لبنان، دون دخول القوات السورية في أي
0: مواجهة. تقارب يعني معاهدة سلام أم عودة لاتفاقية
2: هذا فضل هذا الاشتباك؟ هذا مسار المهم الآن فتح الطريق أمام هذا المسار. هذا ما يدور في ذهن الرئيس ترامب، ويبدو أنه في بعض العواصم الإقليمية أيضا تدعم هذا المسار.
0: دكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن.
3: اسمح لي ثاني.
0: تفضل أستاذ بسام. تفضل.
3: لا يوجد اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، لأن الولايات المتحدة تعترف بأن جولان أرض إسرائيلية، بالتالي لم يكن هناك سلام بين سوريا وإسرائيل بدون عودة جولان. ما يتم الحديث عنه كما حدث الحدث تكلم فيه شرع أمس هو عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل التحرير. هذا هذا هذا أقصى شيء ممكن نتحدث عنه اليوم بين سوريا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا أستاذ بسام برابندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا الجديدة استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في أذار 2025 في خطوة لاستكمال بناء الهياكل الدستورية والقانونية للبلاد.
1: هي خطوة دستورية جديدة في محطات المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية. ونص المرسوم رقم 149 من العام الجاري على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة إلى جانب ستة أعضاء آخرين من القضاة المستشارين والأكاديميين والقانونيين. وبموجب المرسوم تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ويكتسب هذا التشكيل أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة السلطات وتحديد صلاحياتها، كما وتحظى المحكمة بأهمية في الأوساط القانونية لكونها الجهة العليا المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والضمان التفسيري للنصوص الدستورية عند وجود أي خلاف أو التباس في تطبيقها، مما يجعلها مرجعية لضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2025 التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتألف من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون. تضع هذه التطورات السياسية والدستورية المتسارعة المؤسسات الجديدة أمام اختبار عملي مزدوج، حيث تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد الجديد لانعقاد مجلس الشعب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامها الرقابية على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري في خطوة يراها مراقبون حاسمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

0: معنا من السويد إيمان شحود القاضي، أهلا بك سيدة إيمان، ومعي كذلك همام عرابي المحامي والخبير القانوني من دمشق، أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ همام، إذا الإعلان عن هذا الاستحقاق، تعيين رئيس وستة أعضاء للمحكمة الدستورية العليا الجديدة بمرسوم رئاسي من الرئيس أحمد الشرع، بداية دعنا نفهم المهام المنوطة بعمل المحكمة.
1: طبعا تأتي هذه الخطوة بإصدار مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية لاستكمال البنية القانونية والدستورية والتشريعية لمؤسسات الدولة، حتى لا يكون هناك فراغ مؤسساتي، وحتى تنظر المحكمة الدستورية بمدى انطباق القوانين التي تحال إليها مع نص الإعلان الدستوري الذي نص على ضمان الحريات والمبادئ الأخرى التي وردت فيه.
0: وماذا أيضا يعني حسب ما هو معلن من مهام الرئيس والأعضاء الستة أستاذ همام؟
1: نعم، مهام المحكمة الدستورية العليا هي تلقي الطلبات التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو مشاريع القوانين للتحقق مدى انطباق هذه القوانين مع الإعلان الدستوري الذي سبق إصداره. هذه هي الغاية الرئيسية من تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
0: طيب أستاذ همام، لكن كل ذلك يجري إذا كان هناك طلب من الرئيس السوري، ماذا إذا لم يكن هناك طلبا من رئيس الجمهورية؟ لا تراجع القوانين، لا تراجع دستورية القوانين؟
1: الواقع في جميع دول العالم محكمة الدستورية العليا لا تتصدى من تلقاء نفسها إلى مدى دستورية القوانين، تستقبل الطلبات المحالة إليها لتبت بها حصرا. في الواقع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقد السورية تعرض لهذه الناحية، ونص على أنه في حال تعارض النص القانوني مع الدستور فالقاضي من تلقاء نفسه غير ملزم بتطبيق هذا القانون. وبالتالي الواقع هناك رقابة قضائية على انطباق القوانين على مع الإعلان الدستوري، ومن جهة أخرى المحكمة الدستورية التي تم إنشائها تقوم بالبت بالطلبات التي تحال إليها والنظر فيها.
0: يعني يمكن أن نختصر الأمر بأن المحكمة الدستورية هي حارسة الدستور أستاذ همام.
1: تماما، المحكمة الدستورية هي حارس للدستور وتراقب مدى التزام التشريعات التي سوف تصدر مع أحكام الدستور. وهذه هي وظيفتها الأساسية. وظيفتها صحيح أنها بسيطة لكن أثرها كبير على المجتمع، لأن الدستور هو القواعد الجامدة التي تحدد العلاقة بين الدولة والأفراد والتي لا يمكن تغييرها بسهولة. المرحلة الانتقالية الحالية تقتضي هكذا تعيين، بخلاف الأنظمة القانونية المستقرة في الدول المستقرة. الدول المستقرة هناك معايير أخرى لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا. المرحلة الانتقالية نص الإعلان الدستوري على تشكيل هذه الهيئة وراعى فيها الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتم اختيار الأعضاء بناء على هذه المعايير والمعمول بها في جميع دول العالم التي تضم أكاديميين وفقهاء دستوريين ومحامين عاملين على أرض الواقع ذوي احتكاك مباشر مع القوانين ومدى انطباقها مع الدستور. وبالتالي التشكيل جاء صحيحا مناسبا متسقا لضرورة المرحلة التي تمر بها البلاد.
0: طيب سيدة إيمان، ما رأيك بأهمية ومركزية المهام الموكلة إلى المحكمة الدستورية، وأيضا تقييمك للأسماء المختارة؟
2: يسعد مساك يا سيدي آلاء، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة، ويسعد مساء ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أزيد على مهام المحكمة الدستورية. بالمرسوم 149 اللي صدر في تعيين في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين السادة أعضاء المحكمة الدستورية في المادة الرابعة من هذا المرسوم، بيّن ما هي مهام المحكمة الدستورية، بالإضافة أيضا إلى ما ورد في المادة 47 من الإعلان الدستوري من مهام للمحكمة الدستورية. في المادة الرابعة من المرسوم 149 بيّنت أن مهام المحكمة الدستورية هي الرقابة على القوانين والأنظمة، وهذا الأمر تبت به المحكمة بشكل تلقائي دون طلب. هكذا أفهم قراءة المرسوم.
0: عفوا
2: هذه
0: سيدة إيمان،
2: المهمة
0: يعني
2: تقوم بها
0: المحكمة
2: المحكمة
0: تراقب دستورية القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب دون طلب من رئيس الجمهورية، هكذا يفهم؟
2: في البند الأول، لو سمحتي، في البند الأول من المادة الرابعة في المرسوم 149 بتقول إبداء الرأي في دستورية القوانين والأنظمة. بالبند اللاحق الثاني هي إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية. وأيضا في البند الثالث هناك بند يقول إبداء الرأي في الاقتراحات مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. وأيضا تفسير النصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب. هذا يعني أنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تقوم بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة كما هو في البند الأول، وهناك حالات لابد فيها من طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وهذا في حالة المشروعات القوانين، في حالة اقتراحات القوانين، وفي حالة تفسير الإعلان الدستوري.
0: إذن أنت تشيرين إلى بنود في الإعلان الدستوري لا تستوجب طلبا من رئيس الجمهورية في عمل المحكمة الدستورية حول دستورية القوانين.
2: هذا في الإعلان، في المرسوم عفوا، هذا في المرسوم
0: في المرسوم.
2: 149 المادة الرابعة منه البند الأول فيها.
0: طيب
2: نعم.
0: سيدة إيمان، برأيك هل تستطيع اليوم، يعني ضمن ما يفهم حتى الآن مما نشر
2: نعم.
0: وضمن المهام المعلنة، إلى أي درجة يمكن أن تعمل المحكمة باستقلالية وأن تساهم فعلا في حماية الدستور وفي تكريس القانون في سوريا في ظل هذه المرحلة الانتقالية؟
2: هلا المحكمة الدستورية بكل تأكيد هي من مهامها رقابة دستورية القوانين والأنظمة. إلى أي مدى هي يعني مستقلة، هذا ما ينص عليه القانون الذي سيصدر عن مجلس الشعب، القانون الذي ينظم إجراءات هذه المحكمة وكيفية إدارة عملها. من الناحية الدستورية وفي الدساتير المقارنة لا توجد هناك طريقة واحدة لتشكيل المحكمة الدستورية. فبعض الدول تعين رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء المحكمة الدستورية، وبعض ودول أخرى هناك حالة من التشاركية ما بين مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى، وأيضا في طرق مختلفة لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية. فطريقة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية قد تكون لها سلطة مباشرة، يعني السلطة التي تعين هي التي يكون لها سلطة مباشرة على الأعضاء. لكن أنا أضيف أنه لا يكفي هذا. نحن في المرحلة الانتقالية، الإعلان الدستوري أعطى صلاحية لرئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، لكن أعتقد أن القانون أيضا سيحدد صلاحيات وإجراءات المحكمة الدستورية، وأيضا كيفية الاستقلال اللي هي راح تتمتع فيه.
0: سيد همام، هل سيكون من مهام المحكمة الدستورية أيضا الفصل بين السلطات؟ لأنه هذا أيضا معيار مهم من الناحية القانونية.
1: طبعا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هو مبدأ موجود، ولذلك فإن المحكمة الدستورية العليا عند إبدائها أي رأي بموضوع معين لا تستطيع أن تكون سيفا وإنما حارسا، بمعنى لا تستطيع أن تجبر باقي السلطات على الالتزام بقراراتها. مدى التزام باقي السلطات بالقرارات التي ستصدر عن المحكمة الدستورية العليا هو الذي يبين أثرها المجتمعي على أرض الواقع.
0: يعني حسب القوانين الناظمة تعتقد نحن ضمن أي سياق؟ لأنه مثلا إذا نظرنا إلى أمثلة مجاورة في العراق، المحكمة الدستورية يعني عندما تقرر قرارا يتم الالتزام به، أو هكذا يعني ينص القانون أنه على السلطات أن تلتزم بما تحكم به المحكمة الدستورية أو القضاء الأعلى.
1: مدى التزام المحكمة الدستورية بقراراتها وأسبابها واتساق قراراتها مع أحكام الإعلان الدستوري هو الذي يفرض احترام السلطات الأخرى لهذه القرارات. بمعنى متى ما كان القرار مسببا تسبيبا صحيحا منطبقا مع بنود الإعلان الدستوري وغير متجاوز للحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان الدستوري أو مخالفا له، كانت السلطات الأخرى ملتزمة بالقرارات.
0: لكن من يقرر ذلك؟ يعني إذا كانت المحكمة الدستورية من المفترض أن تكون أعلى سلطة قضائية في البلاد، من المفترض أن ينتهي القرار عندها، أليس كذلك؟
1: لا، المحكمة الدستورية العليا هي هيئة مستقلة، ليست هي أعلى سلطة في البلاد. أعلى سلطة في البلاد هي السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية. بمعنى رئيس الجمهورية لا يتبع إلى المحكمة الدستورية العليا، ولا يجب أن نخلط بين رئيس السلطة التنفيذية وبين المحكمة الدستورية العليا. الموضوع يعود برمته لرئيس الجمهورية، هو الذي يقرر هذه العملية. أما عملية أنه اتساق القرارات مع الإعلان الدستوري، هذه هي الجزئية التي تحدد عمل المحكمة الدستورية العليا تماما.
0: طيب، ما رأيك سيدة إيمان بهذه النقطة تحديدا؟
2: هل تستطيع المحكمة الدستورية إبطال أي قانون أو قرار يخالف الدستور؟ بالتأكيد هذا واجب، وهذا يعني مهمتها الرئيسية، لأن هي مهمتها الرئيسية هي حراسة الدستور، الدستور الذي هو له سمو على كافة القوانين والأنظمة في البلاد، وبالتالي من مهمتها أن يكون هناك من مهمتها أن إبطال كل ما يخالف التشريع الدستوري أو الإعلان الدستوري أو الدستور لاحقا. وبالتالي يعني قراراتها ملزمة لجميع السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وإن كانت هي ليس من صلاحياتها إصدار قوانين ولا تنفيذ هذه القوانين، وإنما حماية الدستور

0: المبادئ التي ينص عليها الدستور، وبالتالي هي محكمة من نوع خاص، هي ليست محكمة تفصل في النزاعات العادية، وهذا دور الحقيقي هو حماية الدستور.
1: طيب، إلى أي درجة تشكل هذه الخطوة اليوم، يعني اكتمال هذه الهياكل القانونية، إلى أي درجة يشكل أهمية في المشهد القانوني العام في سوريا سيدة إيمان؟
0: بالحقيقة نحن كسوريين وقانونيين وقضاة ومحامين ننتظر هذا المرسوم وهذه المبادرة، يعني لتأسيس لاستكمال النظام المؤسسي القانوني في سوريا بتشكيل المحكمة الدستورية. نعتبر أننا في الطريق السليم في بناء نظام قانوني يضمن الحقوق والحريات من خلال الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات. الحقيقة هذا الشيء يعني بننتظره نحن، مثل ما كنا عم ننتظر تشكيل مجلس الشعب، وإن كان تشكيل المحكمة الدستورية جاء سابقا لتشكيل مجلس الشعب، لأنه يعني قانون كان يفترض أنه يكون في عنا قانون ناظم لعمل المحكمة الدستورية قبل أن يكون هناك تشكيل للمحكمة الدستورية، ولكن لا بأس، ما زال تشكيل المحكمة الدستورية مستند إلى نظام، إلى نص قانوني قائم وهو الإعلان الدستوري.
1: سيدة
0: نحن
1: إيمان، يعني هذا
0: رايحين
1: رغم
0: بالاتجاه الصحيح.
1: يعني السير في الاتجاه الصحيح، رغم الانتقادات التي يقولها البعض، يعني شرائح من المجتمع السوري تتساءل
0: نعم
1: عن إمكانية يعني أن تلعب المحكمة الدستورية وغيرها يعني دورا فاعلا، الهوامش المتاحة في ظل اختيار رئيس مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية، وفي ظل أيضا اختيار أعضاء المحكمة الدستورية حصرا من قبل رئيس الجمهورية، كيف يمكن الرد أيضا على هذه التخوفات؟
0: نحن أعتقد يعني الشارع السوري أصبح له مساحة يعني لا بأس بها من التعبير والتعبير والحريات وحرية التعبير أيضا، وبالتالي إن لم يكن هناك مدخل قانوني للمشاركة بشكل مباشر في التعيينات من قبل مجلس الشعب بتعيينات المحكمة الدستورية، ولكن أعتقد أن هناك مجتمع مدني له أنشطته الواسعة في سوريا، والآن هو يراقب السلطة التنفيذية على مدار الساعة وعلى جميع المستويات، وبالتالي قد يساهم هذا بتعزيز عمل المحكمة الدستورية ضمن مسارات ما تصبو إليه وصبى إليه الشعب السوري بثورته المجيدة.
1: إذن هي خطوة مهمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي. أستاذ همام،
0: نعم.
1: في هذا الإطار متى نتوقع أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب؟
2: الواقع هذا يتعلق باعتبارات تقنية بمجلس الشعب نفسه، ولا علم لي متى ممكن أن تنتهي هذه الإجراءات. العملية سيعلن عنها بالأطر الرسمية طبعا.
1: أها، إذا لا معلومات عن الموعد. شكرا جزيلا لك على أي حال، أستاذ همام عرابي المحامي والخبير القانوني من دمشق، وأشكر كذلك القاضية إيمان شحود كانت معنا من السويد، شكرا جزيلا لكما. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. أسئلة كثيرة حول البرلمان الجديد، ليش نعمل بهالطريقة؟ شو دوره الحقيقي؟ هو سلطة تشريعية ورقابية بكل معنى الكلمة ولا مجرد مؤسسة انتقالية لتمشي المرحلة والسلام؟ شلون بيشتغل بظل نظام رئاسي في صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية؟ هل رح يقدر يحاسب الحكومة إذا قصرت؟ شو المختلف هالمرة؟ ليش الناس لازم تصدق إنه هالمجلس مو مثل اللي قبله؟ طيب إذا تجاوزنا هالأسئلة، شو المطلوب منه اليوم؟ هل الأولوية للاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل؟ ولا لإصلاح وبناء مؤسسات الدولة؟ ولا للعدالة الانتقالية ورد المظالم؟ طيب شو دوره بالطريق لدستور دائم؟ هل بيقدر يشتغل على مستقبل البلد والناس اليوم عم تعيش أزمات يومية بكل تفاصيل حياتها؟ وفي سؤال يمكن أخطر من كل هالأسئلة، شلون رح يتعامل مجلس الشعب مع إرث قانوني عمره عشرات السنين، مئات القوانين وبجوز ألاف، والأنظمة والتعليمات المكتوبة لمرحلة مختلفة ولنظام سياسي مختلف ولدولة كانت تشتغل بعقلية مختلفة تماما؟ البلد بحاجة لورشة تشريعية كاملة تعيد بناء المنظومة القانونية من أساسها. هل رح نقدر وشلون؟ وإذا كان لازم يشتغل على تعديل القوانين القديمة وإصدار قوانين جديدة، من وين رح يبلش؟ غير هيك شو رح يعمل بكل المراسيم والقرارات اللي صدرت خلال المرحلة الماضية؟ والأهم، شلون بده مجلس الشعب يبني ثقة الناس بالدولة من جديد؟ هاي هي أسئلة حلقتنا اليوم، لكن بالأول خليني أبدأ مع مناظرة الشباب والمقولة اليوم: مجلس الشعب الجديد قادر على بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مع أم ضد؟ ضيوفي بهالفقرة مع المقولة حيدر سمير محمد وهو طالب طب بشري، وضد المقولة حنين الشيخ خليل وهي أيضا طالب طب بشري. لكن بالأول وكالعادة خلينا نشوف شو بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية بفقرة مناظرة الشباب. خليني أرجع أذكر وأؤكد أنه هاي الفقرة أساساً صممت لحتى الشباب يلاقوا مساحتهم بالسياسة ويقدروا يعبروا عن رأيهم. خليني أرحب بضيوفي الشباب والصبايا، عنا حنين الشيخ خليل وحيدرة محمد. حيا الله حضرتك مع المقولة.
2: نعم.
0: أنت ترى بأنه مجلس الشعب هذا قادر على بناء ثقة بين الدولة والمجتمع. أنت شايفة أنه هذا المجلس ما راح يقدر يسوي هذا الشيء. طيب في داعي أذكركم بقوانين اللي هي سريعا ثلاث جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا رح يقاطعكم فيها ولا تقاطعوا بعضكم. نصيحتي استغلوا 90 ثانية للأخير، ما استغليتوها هذا بيرجع لكم. تمام؟ إذا جاهزين رح أبدأ معكم، رح أنبهكم بآخر 10 ثواني إنه قربنا ننتهي. أوكي؟ جاهزين؟
3: جاهزين.
0: طيب خليني أبدأ معك يا حيدر. أنت ترى أن هذا المجلس لديه من الكفاءة والقدرة كي يبني الثقة بين الناس والدولة، تفضل.
2: بالبداية حتى نبلش بأي مناظرة بدنا نشخص واقع البلد اللي نحن موجودين فيه هلا. سوريا حاليا تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات كثيرة من الحرب وبعد سنوات كثيرة أكثر من القمع السياسي. الشعب في سوريا لديه قلة من الوعي السياسي، ما قادر تماما أنه يكون عم يعبر عن رأيه السياسي بدون ما يكون عم ينساق للبروباغندات الإعلامية أو للتسييس اللي ممكن يصير. فمجلس الشعب اليوم ما كان انتخابات على كامل الشعب، بل كان فقط تعيينات من نخب مثقفة أو بالأحرى نخب من جميع المجتمع، بحيث يتم تمثيل جميع المكونات ويتم تمثيل جميع الطوائف السورية بتنوعها وجميع القوميات. كان تلتين عبارة عن هيئة ناخبة كانت عم تقوم بتعيين الناس، بحيث انه تكون كل حدا عم يمثل منطقة معينة او كل حدا عم يمثل مجتمع معين، بحيث انا ما يكون عندي لون واحد بمجلس الشعب. وهذا الشيء اللي شفناه بانتخابات كانت جدا شفافة وجدا نزيهة من خلال وحدات الدعم الاستقرار وخلال المشرفين على أرض الواقع، بالإضافة للثلث اللي قام الرئيس بتعيينه كرمال نحن نضمن أي مكون ما قدر يمثل حاله بطريقة صحيحة بمجلس الشعب، أو مثلا العنصر النسائي اللي ما كان كتير ممثل بالطريقة الكافية بمجلس الشعب، قام الرئيس بإصدار القائمة الأخيرة اللي شملت عنصر نسائي أكثر، اللي شملت مكونات أكثر، بحيث نحن نكون قادرين فعلا أن يكون هذا المجلس من الشعب للشعب نفسه، بعد سنين طويلة من أن مجلس الشعب كان عبارة عن شراء مقاعد وكان عبارة عن مجلس الشعب لا يعبر عن الشعب نفسه.
0: طيب حنين، الشعب غير قادر اليوم، ليس لديه وعي كافي كي يقوم بانتخابات واسعة، لأنه سيتعرض بحكم القمع بحكم سنوات، راح يكون خاضع على البروباغاندا السياسية، ما راح يكون قادر على انتخابات. أفضل شيء ممكن نسويه بالمرحلة هاي هو ما جرى، هيئة ناخبة من النخب المثقف والمتعلمة، وتعيين بما يضمن تمثيل كافة المكونات والطوائف والنخب. هيك عم بيقول حيدرة. أنت عم بتقولي إنه هذا المجلس غير قادر على بناء الثقة، ليش؟
3: أولاً أنا لحتى أكسب ثقة الشعب، هذا الشعب اللي أنا بدي أخذ ثقته بمجلس الشعب اللي هو المفروض يمثل الشعب، تمام؟ أنا أوكي مثل ما أنت عم تقول هيك، طب هذا بالنهاية حق من حقوقه، هو حق من حق من حقوق من حقوقه، هو إنه اللي هو بده يمثله بمجلس الشعب يكون هو منتخبه. الهيئة ما هي أنا خبر حدا، أنا بدي أنزل أنا بنفسي أمسك ورقة وصوت لفلان، أنا بدي فلان هذا يكون يمثلني أنا مجلس الشعب، تمام؟ ففكرة إنه هو لا، أنا سلبت هيك حق من حقوقه. هي أول نقطة. تاني نقطة، حكينا إنه هو مثلاً أكب بده يمثل طوائف أو شيء، تمام، أنا بدي أخذ ثقة مثل ما حكى هناخدهم طوائف، تمام. عنا مثلاً طائفة مثلاً كتير طوائف، ونحن جبنا حدا يمثل عنا كانت هي ما راضية أصلاً عنه. يعني في أشخاص موجودين حالياً بالقائمة اللي أصدر الرئيس هو أصلاً غير مرغوب من طرف، طبعاً هو شخص كتير منيح وبيستاهل إنه هو يكون بهذا المنصب، لكن هل هو حيكون جسر ثقة بين الحكومة وبين الشعب اللي هو عم يمثله؟ ما هذا الشيء غير، يعني حالياً غير صحيح. فهي أول نقطة. ثاني نقطة، أنا لما بدي أنا أكسب شرعية كيف أخذ هاي الشرعية أو كيف أخذ هاي الثقة؟ أنا مثلاً مثل الرئيس أحمد الشرع، هو أخذ الشرعية نحن نثق فيه، هو أخذ شرعية ثورية، شخص قام بثورة قدر ينجح فيها وأخذ مكانته، تمام؟ فهلأ أنا الشخص اللي عم يكون هلأ بمجلس الشعب ما جاب نفس الطريقة، أنا من حقي أن أكون أنا منتخبته أنا، لأنه أنا هاد بدي إياه، أنا هاد بدي إياه يمثلني،
0: تمام. شكرا. او انت عم بتقول انه هو الشعب غير قادر، هي عم بتقول لك انه حقي قادر ولا غير قادر، انا حقي اني اختار اللي بيمثلني. اثنين، مين قال انه اللي تم اختيارهم من المكونات المختلفه يعبرون فعلا عن هذا المكون؟ ثلاثة، الرئيس احمد الشرع اخذ شرعيته من خلال الشرعيه الثوريه كونه انتصر بهذا الحرب، عم بتقول حنين، لكن اعضاء مجلس الشعب هذول منين؟ مين هذول ما اخذوا شرعيتهم بثوره؟ فعلى اي اساس انا بدي اعتبر انه هم شرعيين او ممثلين شرعيين؟ صح،
3: كنت اعتبروا انه هن ممثلوني انا.
0: شو مثلوا حيدر؟
2: هلا بالبدايه نحن عندنا جميع المكونات اللي قامت حاليا بمجلس الشعب الحالي، جميع المكونات قدرت توصل حدا يمثلها، بعض المكونات ما قدرت توصل حدا، والهيئه الناخبه العليا صرحت انه بعض المكونات ما قدرت تمثل حالها بالطريقه اللي هي بتحبها بسبب سوء الظروف الحاليه الموجوده في هذه المناطق، ومستقبلا سوف يكون تمثيلات اوسع وبطريقه افضل. لكن هل نحن فعلا حاليا قادرين على انشاء انتخابات مجلس شعب؟ انتخابات مجلس شعب ليست حتى انتخابات الرئاسة اسهل منها، يعني انه انتخابات مجلس شعب هي عبارة عن انتخابات 210 اشخاص من جميع اصقاع سوريا، انا شو بيضمن لي تمثيل المكونات كلياتها؟ نحن عندنا في اقليات في عالم في فئات صغيرة ما قادرة انها توصل اصواتها بحيث انها تضاهي اصوات الفئات الاكثرية الموجودة بالمجتمع، فهي الفئات شو الضمان لها انها تكون عم تمثل حالها هون بمجلس شعب اذا ما كان فعلا في هيئات ناخبة قادرة تعبر لي عن المجلس هون وعن كل فئة تشيل منها حدا وتحطه انه يمثل هاي الفئة بحيث انا اكون خلص جميع سوريا كلها مجتمعة بمجلس شعب، فعلا مجلس شعب سوريا ضم جميع المكونات السورية. بالإضافة لفكرة أنه لما بدنا نحكي عن فكرة الشرعية لمجلس الشعب، نحن عم نحكي عن بناء ثقة بين شعب وبين دولة. بناء الثقة أساساً هو شيء بيجي بالتدريج، بناء على شو رح يشتغل مجلس الشعب هذا للمستقبل، كيف رح يكون قادر على تحسين الواقع السوري بشكل أفضل. هون أنا عن جد بقدر أعرف إذا هذا مجلس الشعب بقدر إمنحه الثقة أو لا، لأنه أساساً ما هو منطقي إمنح الثقة من البداية، لكن بناء الثقة يتم بالتدريج.
0: لا يمكن قيام بانتخابات عم بيقول حيدرة ببلد ممزق بظروف مناطق كثير صعبة، في بعض المكونات لم تحظى بالتمثيل الكافي، لك رح يتم تحسين هذا الموضوع. والأهم اللي عم بطرحه أنه بناء الثقة مش بس شو الناس تيجي، وإنما بناء الثقة أيضا بكيف سيتصرف هذا المجلس، فإذا تصرف بشكل جيد فهو سيعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. كلامي لك.
3: نحن هلأ بفترة كتير حساسة، نحن هلأ عم نحط البنات الأساسية بسوريا الجديدة، تمام؟ هلا نحن بالمجلس الشعب هذا الشخص اللي عم يستلم كرسي حيضل على الكرسي 30 شهر باكثر وقت حساس بسوريا الجديده، تمام؟ شو الضمان انه هو بعد 30 شهر حيكون عم يعطيني فعلا نتائج منيحه او نتائج هي فعلا انا حشوف سوريا الجديده مثل ما انا بدي، اذا انا اصلا ماني حاطه الاشخاص اللي انا بيوافقوا تفكيري، او انا مو انا اللي مختار الاشخاص اللي انا بدي اياها تحبر عن سوريا الجديده بالشكل اللي انا بدي اياه يكونوا فيه اولادي واحفادي، تمام؟ شو الضمان انه انا هذا البني ادم اللي هو بده يجي حيستلم اكثر وقت حساس 30 شهر باكثر وقت حساس بسوريا الجديده؟ هذا الشخص اوكي تمام انت هي حتجي بالتدريج، طب انا شو بضمن لي انه هو بعد ما يكون خلص هالفتره اللي هي كثير حساسه يطلع هو اصلا يعني هو شخص ما قدر يقوم باللي عليه؟ زائد مثل ما حكينا احنا عم تقول انت انه بدنا نحن بدنا ثقه وكذا، طيب الثقه من الدوله بين الدوله والشعب، هل حصرا حتكون بمجلس الشعب؟ مجلس الشعب هو الكرت الوحيد بيد الدولة حتى تبني جسر الثقة هاد. نحن امتى انا بثق بالدولة بقول هاي الدولة تمام انا بدي اياها؟ لما يصير عندي استقرار بالامن، لما يصير عندي انا تحسن الوضع المعيشي، لما تحسن الوضع الاقتصادي للشعب، لما اشوف انا التعليم عم ينهض والجامعات عم تزدهر، لما اشوف انا فعلا هي سوريا عم تتجه بالشكل اللي انا دائما بحلم فيه، تمام؟ اما انه انا تقلي انه هو بالتدريج، انا معك انه هو حيجي بالتدريج، لكن شو بضمن لي انه بعد هالفترة انا اكون وصلت اللي بدي اياه؟
0: شلون بدك تضمن انه بعد 30 شهر انه هذا الشخص باكثر فترة حساسة يكون جاب لك نتائج؟ انت عم تستنى شيء ما بتعرفه. طيب. انت ما بدك
2: كونه مجلس الشعب اليوم اللي نحن فيه عم نحكي بمناظرات اليوم هو شكل مجلس الشعب الجديد. نحن كونه زميلتي حكت انه نحن بمرحله حساسه، نحن لانه نحن بمرحله حساسه ما قادرين فعلا نخلي الشعب هو اللي ينتخب اعضاء مجلس الشعب، لانه الشعب رح ينساق وراء العاطفه، رح ينساق وراء البروباغندا السياسيه، رح ينساق وراء منشورات التواصل الاجتماعي، بينما هيئه الانتخابات رح تقوم بانتخاب النخب المثقفه من الشعب، النخب اللي فعلا قادره على تغيير واقع البلد، اللي قادره انها عن جد تحط الهمه كلياتها والثقافه والخبرة اللي انتجتها خلال سنين طويلة سابقة بمجلس الشعب الحالي. نحن أساساً لأنه نحن مرحلة حساسة فنحن ما قادرين غير أنه نمشي بمجلس الشعب بهي الطريقة. وأما بفكرة أما ما فكرة الضمان، فما فكرة الضمان أساساً في حال قام مجلس الشعب بانتخاب مجلس الشعب. الضمان هو عبارة عن الأعضاء المنتخبين، لما أنا بجيب أعضاء منتخبين عبارة عن نخب سياسي مثقف من المجتمع أو وجهاء من المجتمع المحلي، بالعكس هذا هو الضمان الحقيقي. بينما لما بكون عم بعمل انتخابات أنه كل الشعب يشارك فيها، هون لازم أسأل حالي سؤال شو الضمان أنه أنا ما يترشح عالم لمجلس الشعب ويحجزوا مقاعد بمجلس الشعب وهن أنه أبدا ما عندهم أحقية فيها، بل لأنه كان عندهم عدد أصوات كثيرة بسبب متابعين بسبب حملات انتخابية، لهيك هن وصلوا هذا المجلس. لهيك نحن بنشوف اليوم انه مجلس الشعب بشكله الحالي وبتمثيله الحالي هو اكثر قدرة على بناء الثقة بين الشعب والدولة، لانه نحن هي افضل طريقة وامثل طريقة لحتى نخلي الشعب ممثل.
0: شكرا هيدر. بالعكس ما بتقولي انت، يعني انه لانها مرحلة حساسة نحن ما فينا نترك المسألة اليوم بايدين مجتمع ممزق للانتخابات ممكن يتعرض لبروباغندا سوشيال ميديا ولاعيبها المؤثرين الى اخره، لانه المرحلة حساسة نحن مضطرين لاسلوب التعيين لنضمن وجود الكفاءات اللازمة لمجلس الشعب. جولتك الأخيرة.
3: نحن بما أنه هذا هو عم يتطرق لهذا الشيء، بس أنا هذا لما فشل هو الشعب منتخبه، هو الشعب بده فشل، هو فشل الشعب اللي هو أصلا منتخبه. أما لما أنا هذا لما يفشل أقول الدولة الحين أنت حط الحق على الدولة، الدولة المفروض هلا لأنه هذا الوقت هيك إنه أنا أنتوا بتكون اللي بتكون إياه حنحط لكم إياه، تمام؟ بدكم هاد حط انتو حتتحملوا نتائج لقدام، فانه هي بالعكس حترمي عبء عن حالها انه انا لا بيضن انا ما بدي مشاكل اكثر من هيك، انتو بدكم الفلان الفلان حنحط لكم اياه، مشي مشي ما مشي خلص براحتكم. بعدين نحن اصلا بهي المرحله الانتقاليه بشكل عام يغلب اللايقين المؤسساتي، يغلب اللايقين بالوجهه، انه انا ما بعرف حالي وين متجهه، ما بعرف انا هي اصلا هي المؤسسه انا ما عندي يقين فيها، خاصه نحن خارجين من عهد نظام بائد، كانت المؤسسات فيه حرفيا بس تباع وتشترى، يعني حتى المقاعد المجلس الشعب كان يباع ويشترى. مجلس الشعب بحد ذاته كان مجرد يعني هيك بس شيء، انه يلا لك وهي في مجلس الشعب هو عم ياخذ قرارات، لكن القرارات كانت تصدر من شخص واحد، هو كان مجرد هيك يعني بس شكليات لا اكثر ولا اقل. فحاليا نحن كشعب طالع من عهد حقبة ظالمة، زائد نحن مرحلة انتقالية مثل ما قلت يغلب عليها اللايقين واللايقين بالوجه واللايقين بالمؤسسات أصلا، فصعب جدا أنه نحن حاليا تكون ثقتنا مبنية على أشخاص من تأهلوا لمجلس الشعب. ونحن بشكل عام أغلبيتهم حيقولوا أنه هو أصلا أخذ مجلس الشعب لأنه فيه امتيازات، لأنه فيه كذا، لأنه فيه كذا، لأنه فيه كذا. نحن ما عندنا يقين بهدول الأشخاص، فالأولى أنه نحن ما بنبني جسر ثقة بين الحكومة والشعب.
0: شكرا.
3: بغير شكل مو مجلس الشعب.
0: خليكم معنا بعد الفاصل نكمل. حيا الله بكم مرة ثانية. خليني نشوف رأي الحضور مين بأيد، هل بأيد حيدرة ولا بأيد حنين؟ مين بيحب يشارك؟ تفضلي.
4: ميساء حنتوش، ماجستير أدب فرنسي، ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2006، شاركت في عدة مؤتمرات على المستوى المحلي والمستوى العربي. بالنسبة أنا في نقاط حكى عنها كمان هي جيدة، وفي نقاط كمان يعني بين الاثنين، يعني نحن من حقنا أنه نعطي فرصة للأشخاص اللي استلموا الكراسي. وطبعا نحن بنشكر سيادة الفخامة الشرع بإعطاء 5 كراسي أو 5 مقاعد للأشخاص اللي عندهم ذوي الإعاقة. طبعا هذا بيعطينا فرصة، وهي فرصة ذهبية فعلا حتى نحن نقدر نوصل صوتنا. نحن عنا مطالب كتير، نحن طالعين من معارك سابقة قبل الحرب، ومع الحرب ازداد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صار ما يقارب حوالي 5 مليون نسمة، وهي كارثة يعني فعلا يعني. وأنا لا يعني لا أحسد الأشخاص اللي جلسوا في مجلس الشعب حاليا، لأنه فعلا الحمل تقيل كتير عليهم.
0: بس انت قلتي انه انت بتأيدي حيدرة بشيء وحنين بشيء.
4: تماما.
0: شو بتأيدي حيدرة شو بتأيدي حنين؟
4: بأيد حيدرة انه الاشخاص النخبة فعلا، حتى لو نحن مو احنا اللي انتخبناهم، هن من خيرة الاشخاص، ممكن نعطيهم فرصتهم لحتى يثبتوا لنا.
0: حنين عم بتقول لكم نحن ما بنعرفهم لحتى
4: حنين. تماما. هلا في بعض الثغرات، هلا مثلا بالنسبه للمشاركه، لم توجد مشاركه نسائيه للاشخاص ذوات الاعاقه، نساء ذوات الاعاقه ما في يعني ولا كرسي. هاي النقطة
0: كل ذوي الاعاقه كانوا من الرجال.
4: رجال تمام.
0: وهذا عم بيأثر عن عن
4: طبعا عن نحن نصف المجتمع. بعدين المراه النساء ذوات الإعاقة بالوطن العربي أو محليا حتى، هي عندهم قضايا شائكة أكثر من الرجل اللي من أشخاص ذوي الإعاقة.
0: معنا بحر الحلقة نحكي أكثر. مين بيحب يشارك من الحضور؟ تفضل. بس إذا سمحت وقف عرف عن نفسك.
5: محمد لبنيان، بشتغل بصناعة الأحذية وأعمال تطوعية.
0: يا حي الله.
5: على رأسي. هل أنا مع الأنسة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع هي راح تكون من مجلس الشعب، ولما يكون منتخب من مجلس الشعب أنا لما أختار شخص الصح ويكون مثقف حصرا، أنا ما بدي مثل قبل شخص مجلس الشعب ما بيعرف يحكي، ما عنده جنس الثقافة حتى، مو يمكن مدارس بالمدرسة، هذا الشخص ما بدي إياه.
0: بتضمن انه الشعب اليوم ينتخب الاشخاص الاكفاء اللي عندهم معرفه، اللي عندهم
5: نزاهة؟ انا مع انه يكون انتقاء للمرشحين بصفات معينه.
0: أوكي.
5: يكون لهم خصائص. انا ما بدي اي شخص يجي، شلون الانتخابات للرئاسه كمان مجلس الشعب يكون لهم لهم هيك صفات.
0: الانسه عم بدها تحكي. تفضلي وقفي.
6: نازجي اعلاميه، بيسأل الدكتور حيدرة. هلا في بعض النقاط معك حق فيها، والآنسة اكيد كمان معك يعني نوعا ما. بما انك عم تحكي عن ترندات، شو رأيك بتعيين ممثلة روزين اللادقاني بمجلس الشعب كعمر، كثقافة، ك يعني هي ممثلة بالنهاية اكيد تحترم على عملها كممثلة، بس هل هي خارج انه تنحط بمجلس الشعب؟ وهي صرحت انه أنا تفاجأت بهذا القرار، فشو رأيك؟
0: تفضل.
2: تمام. هلا بالبداية كروزينا لاثقاني بالذات أثارت جدل بالشارع السوري كيف إنه تم تعيينها، لكن إذا بدنا ننظر للموضوع من واقع أوسع بنشوف إنه مجلس الشعب اسمه أساساً مجلس الشعب، وبالنهاية الفنان اللي بيمثل المجتمع الفني هو أساساً كمان بحق له يكون موجود بمجلس الشعب. وروزينا لاثقاني نزلت كممثلة عن محافظة حما، شفنا كمان إنه بعض الناس كانوا معتبرين روزينا لاثقاني ما بتمثل محافظة حما، لكن نحن إذا بدنا ننظر لمحافظة حما بنشوف إنه محافظة حما ما أنا مجرد مدينة حما فقط. نحن عندنا أرياف مثل سلامية، عندنا مثل مصياف، عندنا سهل الغاب، عندنا هاي المناطق كلها صقلبية. ممكن تكون روزينا لاثقاني عم تقدم صورة المرأة اللي موجودة هناك أكثر، فقادرة تمثل المرأة الموجودة هناك أكثر.
0: شو رأيك يا حنين؟ أنت بتعيد؟
3: أنا برأيي إنه
0: تحديداً عم بسؤال هلا.
3: تماماً. مثل ما تفضلت، تمثيل النساء اللي ذوي الإعاقة كتير قليل. لو حطينا مرأة من ذوي الإعاقة لكن هي شخص عنده فكر قادر هو واحد يستلم سلطة تشريعية.
0: بس أنا عم بسأل عن روزينا اللبناني اللي
3: هاي اللي هذا الشخص اللي حين وجد بمجلس الشعب حيستلم سلطة تشريعية، حيستلم سن القوانين. هل روزينا اللبناني قادرة سن القانون؟ هون من هنا يكمن السؤال، هل هي قادرة إنه هي تكون عم تشتغل بمشاريع قانون؟ في غيرها كتير أكفأ منها بصراحة. على هذا الشخص بالتحديد في كتير أكفأ. نحن الآن يعني بحاجة ممثلين لكن مو بمجلس الشعب.
0: آخر مداخل من حضور، تفضل.
7: محمد خير ميداني، مهندس مدني. يعني هو يطرح كتخوف أنه كيف لي أن أثق بمجلس الشعب كمكون ليس كأشخاص وهو معين من طرف واحد، يعني ما تم يعني تعيينه من قبل يعني الشعب بشكل كلي، إنما تم تعيينه من قبل شخص واحد.
2: قم بجواب. هلا هو بالبداية مجلس الشعب ما قام تعيين شخص واحد بالطريقة اللي طرحت فيها، قام سيد الرئيس بتعيين هيئة ناخبة. الهيئة الناخبة راحت على المحافظات وشكلت هيئات ناخبة فرعية، طرحت من يريد الترشح إلى مجلس الشعب، قام الشعب بتقديم طلبات، تمت دراسة هاي الطلبات، وبناء على دراسة هاي الطلبات تم اختيار الأشخاص الأكفاء إنه يكونوا هن عن جد قادرين يمثلوا مجلس الشعب. من ضمن هاي المجموعات ناس رشحت وناس انتخبت من الناس اللي ترشحت. فنحن عمليا كانت فين نقول عملية ما ديمقراطية بالشكل الكامل، لكن كانت عملية شبه ديمقراطية، وهي كانت الأنسب للمرحلة الانتقالية الحساسة اللي بتمر فيها سوريا حاليا.
0: بدي أشكركم كثير. قبل ما أروح للخاتمة خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم، اللي هو بيسأل سؤال أساسي: ما هو أكبر تحدي أمام مجلس الشعب الجديد اليوم؟ هل هو الرقابة على السلطة التنفيذية؟ هل هو سن تشريعات لتحقيق السلم الأهلي؟ أم هو استعادة ثقة المواطنين بالدولة؟ أم تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية؟ بإمكانكم تصوتوا على الاستبيان عبر مسح الباركود الظاهر قدامكم، الكيو آر على الظاهر قدامكم على الشاشة، وكالعادة بنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. بس قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. بناء الثقة بين الدولة والمجتمع مش شغلة سهلة، وخاصة لما تكون عملية تشكيل مجلس الشعب تعيينية بجوهرها أكثر ما هي انتخابية. وطبعا هي حالة الدول اللي بتمر بمراحل انتقالية أغلبها بتروح على التعيينات، وطبيعي بهيك حالة يكون عند الناس أسئلة، وطبيعي يكون في تردد وحتى شك، وطبيعي أنه ثقة الناس بمؤسسات الدولة عموما وبالبرلمان خصوصا تكون بعدها ضعيفة بعد هالعقود من انعدام الثقة. لكن بنفس الوقت بناء الثقة مش مستحيل، لأنه شرعية أي مجلس ما رح تنبنى بس بطريقة وصول أعضائه على الرغم من أهمية هاي المسألة، وإنما أيضا بطريقة أدائهم بعد ما يوصلوا. إذا كان النائب حاضر بين الناس بيسمعهم قبل ما يحكي باسمهم، وإذا تجرأ يطرح الأسئلة الصعبة، وإذا سأل الحكومة لما تخطئ، وإذا دافع عن كل الناس من كل المكونات وعن كل مواقعهم، فهم ببلش يبني ثقة حقيقية. اليوم الكرة بملعب أعضاء مجلس الشعب، أمامهم فرصة يثبتوا أنهم ممثلين عن السلطة أمام الناس، وإن ليسوا ممثلين عن السلطة أمام الناس وإنما ممثلين عن الناس أمام السلطة. وإذا نجحوا بهالامتحان يمكن يغيروا وجهة نظر السوريين كلها للمجلس نفسه وللدولة. أما إذا انشغلوا بالمهاترات والتوترات والبرستيج، فمو بس رح يخسروا ثقة الناس، وإنما كمان رح تضيع فرصة جديدة البلد بأمس الحاجة إلها. إذا كانت قيادة البرلمان ولجانه كفوءة وشاملة ومتنوعة فالثقة بتنبنى. إذا كان أعضاء البرلمان متفرغين للحوار مع الناس بدوائرهم ونقاباتهم ومؤسساتهم ومنظماتهم فالثقة بتنبنى. إذا كانوا جريئين بمساءلة الحكومة وكانت جلسات الاستماع حقيقية فالثقة بتنبنى. إذا التفتوا للقوانين تضمن الاقتصاد ولقمة العيش، العيش المواطن، فالثقة بتنبنى. إذا التفتوا لقوانين تضمن السلم والعيش المشترك وتحارب الطائفية وخطاب الكراهية، فالثقة بتنبنى. الثقة ما بتنمنح، الثقة بتنكسب. نشوفكم بعد الفاصل.
8: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
9: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث، أيام الوحدة.
8: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
9: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعرف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
8: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني نعم. في عمودة، في الجزيرة،
9: نعم،
8: السورية،
9: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر قوتلي وكثير من الفخر أيضا.
10: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم واللي بيقول: ما أكبر تحدي أمام مجلس الشعب الجديد؟ هل هو الرقابة على السلطة التنفيذية؟ هل هو سن تشريعات لتحقيق السلم الأهلي؟ هل هو استعادة ثقة المواطنين بالدولة؟ أم تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية؟ لكن صوته عبر استخدام الكيو آر الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج كالعادة. وهسا خليني أرحب بضيوفي بالاستوديو. سيدة عروب المصري، حي الله، عضو اللجنة الدستورية السابقة بقرارات 254 أيام متحدة دمستورة، وأيضا رئيس التحرير جريدة قاسيون والسياسية. الدكتور أحمد قربي، عضو اللجنة الدستورية اللي أصدرت الإعلان الدستوري، الدكتوراه بالقانون. ومعي عبر الانترنت الدكتور فضل عبد الغني، باحث في القانون الدولي وقضايا حقوق الانسان، والمدير التنفيذي للشبكه السوريه لحقوق الانسان. حيا الله بكم جميعا، نورتونا.
1: شكرا دكتور،
2: شرفنا حضرتك.
0: دكتور احمد، شو قصه الجلسه الاولى؟ ليش ما عم تنعقد؟ هاي ماكرون راح، هلا طلع كثير حكي بصراحه. شو القصه بصراحه؟
3: حقيقه كل الاحتمالات وارده لاجل هذه معلومات. نحن الان في اطار التحليل، بعتقد انه يعني أهم النقاط الآن مثارة في قضية الجلسة الأولى هي انتخاب المكتب الرئاسي. نعم. باعتقادي
0: ليش هي مشكلة؟ يعني
3: مش مشكلة أبدا، أنا باعتقادي بالعكس هذا أمر طبيعي، أنه يكون في منافسة، يكون في سعي لإثبات يعني بعض الشخصيات حابة أنه تكون داخل المكتب الرئاسي، وهي فرصة بالنسبة لنا كسوريين. هذا أول اختبار ربما انه يصير في نوع من خليني اقول العمل السياسي بشكل غير مباشر داخل اروقه مجلس الشعب. فانا باعتقادي انه هذا يعني
0: هذا هو السبب،
3: بس هذا احد الاسباب.
0: بس دكتور احمد، لماذا يستدعي التنافس تاجيل؟ يعني ليش، لماذا التنافس سيؤدي الى تاجيل؟ ما فهمت.
3: لا، ما انا باعتقادي، انا يعني مستغرب مثلك انه بتقول لي انه ليش تم التاجيل. أنا اللي شايفه أنه لازم يكون تنعقد الجلسة، وسوريين خضوا هاي التجربة. يعني نحن ما بالعكس، الثورة قامت من أجل نخوض هذه التجربة.
0: حكى الدكتور أحمد سيد عروب أنه الموضوع حلا مرتبط بأنه هذا جزء من العمل السياسي وفي تنافس. هل شايفة أنه اليوم بدأ البرلمان الحياة السياسية بسوريا؟ هل راح نشوف برلمان هو بيعكس الحياة السياسية، ولا دور مختلف خلال الفترة هاي؟
2: هلا يمكن لازم أول شيء نسأل حالنا شو الوظيفة الأساسية تبع مجلس الشعب. يعني ليش بيكون في مجلس شعب عادة بالدول؟ مجلس الشعب عنده وظيفة أساسية، إنه هو يكون مقياس ضغط وحرارة للمجتمع، لحتى السلطة التنفيذية تقدر هي تعمل مراجعة لقراراتها وتأخذ قرارات صحيحة. السؤال اللي بدنا نطرحه هلا، هل مجلس الشعب بتركيبته الحالية قادر إنه هو يكون ترمومتر للشعب لحتى هو يصحح قرارات السلطة التنفيذية؟ هذا جزء أساسي نحن لازم نبحثه أولا. هذا له علاقة بنظرة الناس لشرعية هذا المجلس بحد ذاته. شرعية المجلس طبعا بتتاخذ بطريقتين بالعادة، إما بالطريقة التشريعية اللي هي بطريقة الانتخابات يلي تمارس، وللأسف يعني بالمنطق تبعنا نحن هلأ ما طلعنا كتير برات المجلس السابق، لسات نحن بالمنطق التعيين وليس بالمنطق الانتخاب. طبعا اختلف الشكل، لأنه نحن النظام الانتخابي السابق اللي كان موجود عنا على مدى 75 سنة بسوريا، اللي هو موجود من الخمسينات مأخوذ من النظام الفرنسي، هذا النظام كان بيفترض أنه المحافظة هي دائرة، وبالتالي في عنا نحن قوائم للمرشحين اللي هي بتقدم الانتخابات. بتقول انه نحن في عندنا انتخابات اكثريه، بمعنى القائمه اللي بتاخذ العدد الاعلى من الاصوات هي اللي بتنجح، يعني حتى لو كان 15% مقابل 85% هي تنجح، فهي تعبر هاي. بغض النظر عن هذا الحكي، منفوت نحن بالعمق فعليا كانت عمليه تعيين بالنظام البائد، كانت بمعنى بيقولوا لك نظريا في عندك قومي الف وب، يعني عمال وفلاحين والمفروض انه برجوازيه. فعليا العمال والفلاحين هن بيجيبوا موظفين الدولة، بمعنى انه هي القائمة بتعبر عن رأي الدولة وتحديدا الأجهزة الأمنية. الجزء الثاني البي اللي هو المفروض بيعبر عن البرجوازية،
0: هذا ما كان اليوم
2: لحوصل لعندها، بمعنى انه هي الجزء الثاني البرجوازية هو بيعبر عن البرجوازية المرضي عنها من قبل السلطة. وبالتالي مجلس الشعب يعبر عن طرفين، طرف يلي هو السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وطرف الثاني هو رأس المال والمرضي عنهم. السؤال، مجلس الشعب الحالي عن مين بيعبر؟ هذا جزء أساسي من المشكلة. أنا إذا مجلس الشعب هلأ أنا حأفترض أخي أخذ الشرعية، لأفترض نظريا رغم أنه ما في عنا شرعية انتخابية، بس هو فيه يأخذ شرعية من الأرض كيف؟ لما هو بيجي بيأخذ آراء الناس كلياتها، يستطلع آراءها عن طريق الصلة الحية المباشرة مع الناس، عن طريق الإعلام، بيأخذ هموم الناس كلياتها، بيعمل لها صياغات وبيعمل بعدين هو
0: إذا أنت عم تقولي أن هناك استدراك للتعيين بأنه يفتح حالات حوار اليوم هذا المجلس؟
2: تماما، يعني هو يأخذ شرعيته من الناس مباشرة، من أنه هو يحقق مطالب الناس، يعبر عن آراء الناس، بيأخذ شرعية بهالحالة المجلس.
0: جميل. دكتور فضل، بهيك حالة شو الوظيفة الأساسية برأيك لمجلس الشعب؟ هل يعبر عن تطلعات الناس؟ هل يمثل الناس؟ هل يدير المرحلة الانتقالية؟ شلون بتتشكل؟ هل هناك إعاقة من تشكيل مثل هذا التشكيل؟ يعني هل هو تحدي هذا التشكيل، ولا هيك الأمور طبيعة الحال بالمراحل الانتقالية؟
1: لا طبعا، هو من أصعب الشغلات أنه كيف تشكل مجلس شعب بمرحلة انتقالية، ما نسهل أبدا، ولكن يعني كان بالإمكان أن يكون أفضل من ذلك بكثير. طبعا متعذر الانتخاب المباشر، ولكن كان بالإمكان، ونحن طالعنا تقرير في حزيران قبل تشكيل المجلس، وأنا بعثته للجنة اللي الأساسية أنه كيف الأدبيات بتقول أنه كيف تشكل مجلس أكثر توازناً، يعني بيكون في لجان انتخابية مستقلة، مشاركة قضائية وأعيان، معايير شفافة للاختيار للاستبعاد، يكون في رقابة مستقلة، يعني في كتير شغلات ما بدنا نحكي كتير فيها، حكينا عنها كثير الفترة الماضية، ولكن كيف هلأ هذا المجلس الانتقالي، وهي بدنا نأكد عليها، كيف بده يكسب شرعيته؟ لأنه شرعيته أبداً هي مو من طريق تشكيله، وهذا لازم أهم شيء، أول شيء يفهموه الأعضاء أولاً، وإنما شرعيته بتجي من خلال استقلاليته، حفاظه على استقلاليته، من خلال شفافيته، من خلال شموليته، من خلال أدائه، هون هو بيكسب الشرعية. هلأ شو موقعه ضمن هذا الهيكل الانتقالي للسلطة؟ هلأ طبعا ماني مع القول إنه هو شكلي، لا، بالحقيقة هو عنده صلاحيات قانونية حقيقية، هو مانو مجرد هيئة استشارية، وأنا ماني مع تسمية مجلس شعب لأنه مانو تمثيلي، ولكن ممكن مجلس تشريعي، ولكن هو موقعه بيندرج ضمن بنية رئاسية. هاي البنية الرئاسية نحن بسوريا نتيجة الإعلان الدستوري فيها نوع من المركزية، لأنه المركزية لصالح السلطة التنفيذية، لأنه الإعلان الدستوري هون عطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، عن طريق شفت كيف يعني السلطة التنفيذية هي تقريبا شكلت المجلس التشريعي، وأيضا بالسلطة القضائية عبر المحكمة الدستورية العليا، وعبر أيضا مجلس القضاء الأعلى، فهناك يعني تركيز مفرط خلينا نقول بالسلطة التنفيذية لدينا، يعني هذا مهم أيضا، لأنه كمان في شغلة مهم نقولها، أنه النظام الرئاسي هو ما بيتعارض مع الديمقراطية، بس بده مؤسسات مستقلة.
0: أستاذ فضل، لكن بالمراحل الانتقالية يعني جنوب أفريقيا تركت البرلمان الفصل العنصري، هو اللي كمل شغل، لأنه قضية صعبة أنك تعمل عملية انتخابية، وبالتالي أحسن من هيك انتخابات. في ناس بتقول أنه ما صعب، شنو بدك تسويها ببلد ممزق، الدولة غير مسيطرة على كامل الأراضي، كوارث الوثائق، شنو فيك تعمله أحسن من هيك؟
1: صحيح، أنا ما قلت إنه يعني ما في، طبعاً انتخاب مباشر مستحيل، ولكن كان في تعمل شغلات قلنا فيها، يعني اللجان الانتخابية.
0: أنا آسف للمقاطعة مرة أخرى، بتعتقد إنه بتلك الفترة كان ممكن
1: إنه نعمل يكون أحسن من إنه كان ممكن، لأنه كمان جنوب أفريقيا عم ترجع أنت كتير سنوات لورا، يعني الخبرات والأدبيات تطورت. فبهذيك المرحلة إيه، بس جنوب أفريقيا علمتنا شغلات، إجت تجارب أخرى بعدها، أوروبا الشرقية كمان علمتنا شغلات، فنحن هلأ لما وصلنا على سوريا بال2024 بدنا نشوف نحن وين صارت أدبيات العدالة الانتقالية، وين صارت، يعني تغير بعشر سنين ماضية.
0: رح أرجع عندك، بس خليني أوجه السؤال لمن شارك بوضع هذا النص. أنتوا استعجلتوا شيء؟ يعني هل كان بإمكانكم وضع نص بالإعلان الدستوري يحقق تمثيل أفضل أو فاعلية أكثر أو شفافية أكثر باختيار مجلس الشعب؟ استعجلتوا شوي؟ هل كنتوا تحت ضغط؟ شو اللي صار لحتى اخترتوا هذا الشكل؟
3: رحنا بصراحة، رح أكون صريح، أنا كنت من أنصار التعيين. لماذا؟ لأنه في المراحل الانتقالية حقيقة ليس المطلوب من مجلس الشعب، إذا كنا نتكلم عن ثلاث وظائف رئيسية، التمثيل، الكفاءة، والمبادرة التشريعية، والرقابة. الهدف الأساسي والوظيفة الأساسية التي يفترض أن ينهض بها المجلس في هذه المرحلة هو الكفاءة. نحن نريد مجلس شعب فعال أكثر من أنه يكون تمثيلي، فضلا عن أنه نحن حقيقة في المرحلة الانتقالية غير قادرين على تحقيق مجلس تمثيلي. كان الحديث في البداية عم نتكلم عن 70 إلى 100 عضو، رفعنا الآن ل210. لما نوصل عدد أعضاء مجلس الشعب ل1000 شخص لن يتحقق التمثيل المطلوب. سيأتي أشخاص حتى اليوم موجودين معنا الآن يقول لك لا، الآن الأخت تحدثت أنه نحن اليوم مثلا ما في عندنا نساء من ذوي الهمم موجودة ضمن عندنا. إذا بدي قيس على هذا المقياس، أنا في عندي آلاف الشرائح داخل المجتمع السوري كلها تطالب بالتمثيل. فأنا باعتقادي أنه الوظيفة الأساسية التي يجب التركيز عليها أننا نريد مجلس شعب فعال. أنا حقيقة يعني أربى أو أستغرب أنه كيف نقارن ما بين مجلس شعب على زمن نظام الأسد البائد ومجلس الشعب الآن. نحن من خلال معرفتنا ببعض الشخصيات التي وصلت إلى المجلس الآن، هم يمتلكون الكفاءة، هم يمتلكون الغيرة، هم يمتلكون الحرص على إنجاح المؤسسة التشريعية. هذا ما نريده، بينما نحن نعلم سابقا أنه كل الذين كانوا يعينوا بين قوسين في مجلس التصفيق تبع بشار الأسد هم كانوا خادمين لبشار الأسد وليس للسلطة التشريعية. هم ما كان هدفهم السلطة التشريعية بحد ذاتها.
0: أنت كنت مع التعيين، ليش ما رحتوا على التعيين كامل؟
3: أعضاء اللجنة صار في تصويت داخل أعضاء اللجنة وارتأوا، يعني الغالب يرتأوا بالأخير. هذا الإعلان الدستوري هو ليس أحمد قربي فقط، وإنما هم مجموعة أعضاء. كان في تصويت بيناتنا أنه لا، نذهب باتجاه آلية هجينة تحقق إلى حد ما شرعية مقبولة. كيف سأذهب إلى انتخابات وأنا ليس عندي قانون العز السياسي؟ يمكن أن تعيد شبكات النظام وشبكات الفلول إعادة إنتاج نفسها وتدخل من الشباك كما يقال بالنسبة للمؤسسة التشريعية. فأنا باعتقادي أنه الآن نحن يجب أن نركز الهدف الأساسي اليوم. أنا باعتقاد أنه في عندي هدفين أساسيين يجب أن يركز عليهم مجلس الشعب. القضية الأولى هي الكفاءة، القضية الثانية هي الشفافية، بمعنى تغيير الصورة النمطية التي كرسها نظام أو مجلس التصفيق الذي كان على زمن نظام الأسد البائد من خلال الشفافية والتواصل مع الجمهور. هذا هو الهدف الأساسي.
0: أنت وحضرتك والأستاذ عروب عم تأكدوا، أو كمان الدكتور فضل عم تأكدوا على قصة التواصل مع الله. بس نحن مو أول مرة بنمرق ببرلمان حرج، ولو أنه هذا قد يكون الأكثر حراج بالتاريخ. بس خلينا نروح لعند الزميلة هبة ونشوف شلون تطورت المؤسسة البرلمانية بسوريا من 1920، وشو بيخلي هالمجلس الحالي محطة مختلفة جدا بهالتاريخ. خليكم معنا.
4: مجلس الشعب السوري بين إثر التاريخ واستحقاقات المرحلة. يستعد مجلس الشعب السوري لعقد أولى جلساته، أول مجلس بعد سقوط النظام المخلوع وأول سلطة تنفيذية في ظل النظام السياسي الجديد. لكن ما الذي يجعل هذا المجلس مختلفا عن كل المجالس التي سبقته؟ بدأت التجربة البرلمانية السورية مع المؤتمر السوري العام عام 1919، ومن داخله أعلن استقلال سوريا عام 1920 لتبدأ أول تجربة للتمثيل النيابي في البلاد. مع دستور عام 1930 تأسس مجلس النواب لتبدأ الحياة البرلمانية الحديثة رغم ظروف الانتداب الفرنسي. في 29 من أيار عام 1945 تعرض مبنى البرلمان للقصف من القوات الفرنسية بعدما رفضت الحامية السورية إنزال العلم الوطني، وأصبح ذلك اليوم أحد أبرز رموز معركة الاستقلال. بعد الاستقلال شهدت سوريا حياة برلمانية تعددية قبل أن تعطلها الانقلابات العسكرية. ومع دستور 1971 تأسس مجلس الشعب واستمر لعقود ضمن نظام هيمنت فيه السلطة التنفيذية على الحياة السياسية، بينما بقي الدور التشريعي والرقابي للمجلس شكلياً. بعد سقوط النظام حل مجلس الشعب وبدأت مرحلة سياسية مختلفة ليولد أول مجلس شعب في سوريا الجديدة وفق الإعلان الدستوري الانتقالي. اليوم لا يقتصر التغيير على أسماء الأعضاء ولا على تبدل المرحلة السياسية، فهذا المجلس هو الأول في تاريخ سوريا الذي يعمل ضمن نظام رئاسي. فما الذي يختلف عندما يصبح النظام رئاسياً؟ في الأنظمة الرئاسية لا يشكل البرلمان الحكومة ولا يمنحها الثقة أو يسحبها منها، فالسلطة التنفيذية تستمد شرعيتها مباشرة من رئيس الجمهورية لا من البرلمان. في المقابل يبقى البرلمان صاحب الاختصاص في التشريع وإقرار الموازنة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور. تفرض المرحلة الانتقالية على المجلس مهمات تتجاوز العمل التشريعي التقليدي، فهو مطالب بإقرار حزمة من التشريعات المفصلية في مقدمتها قوانين العدالة الانتقالية وقانون شؤون المفقودين والإدارة المحلية والاستثمار وغيرها من القوانين المرتبطة بإعادة بناء الدولة. على امتداد أكثر من قرن عرفت سوريا برلمانات متعددة، لكن المجلس الحالي يدخل التاريخ من باب مختلف، فكيف ستتوازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل يستعيد البرلمان دوره التشريعي الفعلي أم يبقى أثره محدوداً كما كان لعقود؟
0: شكراً العزيزة هبة. حقيقة قد يكون يعني هناك من يقول إن هذا المجلس هو الأخطر في تاريخ سوريا، نظام رئاسي لأول مرة في سوريا. سوريا عرفت نظام برلماني، عرفت بالخمسينات عرفت نظام شبه رئاسي، لكن لم تعرف يوما ما النظام الرئاسي. مرحلة انتقالية بعد حرب شعواء وصعبة جدا على البلد، بلد ممزق. اليوم المطلوب هائل من هذا المجلس. خليني أروح لعندك أستاذ عروب. الدكتور أحمد قال إنه هذا المجلس يمتلك من الكفاءات. أولاً بتوافقي؟ اثنين، هل تعتقد إنه هذا المجلس يعكس توازنات المجتمع السوري؟
2: تمام. للوهلة الأولى، هلا نحن إذا شفنا طريقة الانتخاب بين قوسين التي حصلت،
0: طبعاً هو كمان اعترض على قصة إنه أنت شبهتي هذا المجلس بمجلس الأسد أو هيك.
2: نحن عم نحاول نوصل لقرنة أفضل من القبل، فنحن إيش داعي نقارن؟
0: أوكي.
2: ما هيك انت ما اذا ما شفت ضده يعرفه من حسنه ضده، بالتالي انت بدك تشوف السيء لحتى توصل لقرنة افضل. نرجع لفكره المجلس. هلا نحن بنعرف انه هذا المجلس اذا نحن بدنا اياه انه هو يقوم بواجبه، جزء اساسي من العمليه اللي بده يساويها انه هو يقدر نرجع لل 1919. 1919 كان عندنا المؤتمر السوري العام. المؤتمر السوري العام في ذاك الحين وضع الأسس الدستورية الشاملة لملاحق وما لحقه كله من الدساتير. يمكن واحدة من مهمات مجلس الشعب الحالي إذا هو شو بيقولوا يعني عنده نظرة مستقبلية للأمام، لأنه هو عنده 30 شهر هدول، واحدة من المهام الأساسية أنه هو يدفش باتجاه عقد مؤتمر سوري عام. هذا المؤتمر السوري العام يضع الأسس للدستور القادم.
0: بس سؤالي أستاذ عروب، هل يمثل توازنات المجتمع السوري؟ هل لديه الكفاءات؟
2: هو الإمكانية هلأ هو بيشبه أكثر، هو يشبه مجلس أعيان، يشبه مجلس شيوخ، يشبه مجلس شورى، لكنه هو لا يشبه مجلس الشعب بمنطق التعيين تبعه. لأنه إذا نحن بدنا نعمل مجلس الشعب، يمكن نحن لازم أصلاً نغير الرسمة النهائية السابقة، نعمل نظام بمعنى نظام شامل نسبي، يعني سوريا دائرة واحدة التنافس فيها بيصير على أساس برامج سياسية وليس على أساس الأشخاص. سابقاً كنا يعني بحط صورته الواحد، مين صورته أكبر، مين صورته أحلى إلى آخره. أنا ما بيهمني الشكل تبع الأشخاص، بيهمني البرامج السياسية اللي بدهم يقدموها، يعني الناس بالآخر.
0: هذا بيزبط بمرحلة انتقالية؟
2: هذا الحكي ممكن. هلأ نحن من خلال بس تعمل أنت مؤتمر عام، بتعمل دستور مباشرة تنتقل إلى انتخابات بسوريا دائرة نسبية.
0: بس نحن عم نحكي عن الحالي، هل الحالي يمكن أن يمثل هذا الأمر؟ مستحيل.
2: لا، نحن عم نقول بس واحدة من مهمات المجلس الحالي أنه هي تدفش بهذا الاتجاه. إذا قدر يقوم بهذه المهمة بيكون عمل كتير عمل مهم للسوريين، بمعنى أنه يحول العمل من تنافس أشخاص بكفاءات إلى برامج سياسية.
0: بس ما أنت قلت مجلس أعيان. بالمناسبة 1919 كمان كان شوي فيه بيشبه مجلس الأعيان. هل مجلس الأعيان بكلمة واحدة بجملة واحدة فقط، هل مجلس الأعيان الحالي اللي أنت سميه مجلس الأعيان، هذا المجلس التشريعي يعكس توازنات المجتمع السوري ولا لا؟
2: لا، هلأ لا يعكسها أكيد، لأنه هو أنت عندك في جزء كبير من الشعب اللي هو 90% من الشعب ما له الممثلين، أنت ممثل النخب فقط.
0: طيب أستاذ فضل، دكتور فضل، ما بعرف قديش الناس يعني عرفانة أنه نحن عم نتحدث اليوم عن تعديلات قانونية تتراوح ما بين 1000 و1400 قانون. يعني أنا اليوم عملت حسبة صغيرة، إذا كل عضو من أعضاء مجلس الشعب بده يحكي 5 دقائق بكل قانون بس، فنحن بحاجة 3 سنوات ما يعطلوا فيها ولا يوم لحتى يخلصوا هاي القوانين. اليوم هل هذا المجلس قادر على هذا العمل؟ هل لديه ما يكفي من الـ الـ الـ الـ الكفاءة؟ ثم كيف يمكن أن تنتج هذه التشريعات بصيغة قوانين الشعب وليس قوانين السلطة؟ كيف يمكن تفادي هذه المسألة؟
1: يعني هذا طبعا سؤال مهم جدا، وهذا دائما هي احد العوائق بالمراحل الانتقاليه، انه لانه يعني ممكن كثره التشريعات مثل ما تفضل الدكتور هي ممكن تخفي ضعف الصياغه وتناقض، وممكن هذا يؤدي انه هيمنه السلطه التنفيذيه. لهيك فهو عنده اولويات. شو اولوياته؟ انا بختلف مع كثيرين، يعني سمعت كثير وكتابات عن الاولويات. لا، اول اولويه هي اعتماد نظام داخلي. هذا ما حدا، نحن عم نشوف كثير شغلات فورا هذا عم نطفها. اهم شغله المجلس بيحط نظامه الداخلي، ما بعرف اصلا هنا كيف هلا عم ينتخبوا رئاسه قبل النظام الداخلي، يعني ما النظام الداخلي بعدين بتصير في الانتخابات. فانا عم نشوف، ما عم نشوف هيئات، ما عم نشوف انظمه داخليه بمختلف الهيئات اللي عم تشكل. بدي نحط هون هذا هو دستور المجلس، هو بناء عليه بيتحرك ويكون في نقاط اساسيه. يعني انا رح احكي عن الاولويات، بس هي اهم اولويه. يعني تكون في بيحط بأنه الجلسات العلنية هي الأصل، بيحط نشر مسبق للمشروعات القوانين، بيحط توزيع عادل للجان، بيحط أنه في توظيف شفاف لموظفي المجلس، بينشئ آليات لتقديم التماسات. الأولوية الثانية هي مراجعة منهجية التشريعات الموروثة، لأنه مثل إعلان الدستوري بمادة 51 قالت استمرار التشريعات القائمة. هي أهم أولويات المجلس، بمعنى أنه هون شو القوانين اللي بدها تضل قائمة، شو اللي بده يلتغى فوريا، شو اللي بده يستبدل بشكل شامل، شو المراسيم التنفيذية اللي اتخذت واللي السيد الرئيس أصدرها، وشو هو اللي بده تستمر، شو اللي بده يتعدل عليها. الأولوية الثالثة هي الحرية والمحاكمة العادلة وحقوق المواطنين، لأنه سوريا عانت من إرث ثقيل من الانتهاكات بهذا الموضوع، الاختفاء القسري، الاعتقال، شو الأسس القانونية للاعتقال، تفتيش المستقل، السجون، المنشآت الأمنية. الأولوية الرابعة هون بيجي العدالة الانتقالية. العالم كله عم تحط أولوية واحد، أنا مع يعني العدالة الانتقالية، ولكن أنت بدك تبني قبلها شغلات

0: هذا لازم يكون في تقطير له، لانه عندنا
1: اليات دوليه. دكتور فضل اسمح لي على المقاطعه اللي حكيته كثير مهم، لكن بدي اسالك سؤال وجواب سريع مشان اروح للحضور الكريم. هذا اللي حكيته انت يعني هذا اللي حكيته انت ممكن يعني نحن متخيلين قديشه كبير قديشه ضخم شلون بدهم يلحقوا؟
0: صح كبير وضخم، ولكن نحن نحط اولويات. تمام، يعني رح خلص بس الأولويات. الأولوية الخامسة من وجهة نظري هي الإدارة العامة، الحوكمة، بناء الدولة بمعنى التدقيق المستقل، تضارب المصالح، شفافية التعيينات العامة. الأولوية السادسة هي التشريعات الاقتصادية والاستثمارية. هل هي هي الأولويات الأساسية؟ هل كيف بدهم يلحقوا الأعضاء؟ قسم كبير من الأعضاء يعني بحسن يقول إنه هو ما بيعرف شو مهمة عضو مجلس الشعب. مجلس الشعب الأعضاء اللي فيه بيكونوا أو بالبرلمانات بيكون، لأنه هدول بيكونوا إما من الأحزاب أو كذا، فبيكون عندهم كفاءات عالية جدا، فبيكون هو مهيأ وعنده سرعة بالتصدي لهيك أمور. هلأ نحن بسوريا أنا لا أعتقد أنه رح يحقق كل هاي، ولكن خلينا نشوف نحن كيف نراقب، ولا كمان نقدم أنه التصور العام للمجتمع أنه هذا هو الأولويات ومجلس الشعب هيك المفروض أنه يشتغل. هلأ شو بيشتغل على أرض الواقع؟ ما بنعرف، خلينا نشوف. إن شاء الله بنأمل إنه يعني بتمنى لهم التوفيق، قسم كبير منهم مثل ما حكى صديقي الدكتور أحمد. طيب. إني أصدقاء وأبناء الثورة ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، مهمة صعبة.
1: شكرا، خليني أسمع تفضلي بعدين أستاذ.
2: يعطيكم العافية، يمنى يازجي إعلامية. سؤالي للدكتور أحمد، بما أنه كنا شعب مغيب سياسيا، حتى مثل ما تفضل كمان أستاذ فضل إنه حتى مهمات مجلس الشعب إحنا ما بنعرفها. طيب مجلس الشعب حالياً هل هو قادر يتواصل تواصل فعال مع الشعب ليعرف هو شو بده الشعب تماماً؟ برأيك الكفاءة تتناسب طرداً مع الفعالية؟
1: وكمان لاحظ الدكتور فضل قال إنه في أعضاء مجلس الشعب وعلى يعني عهدته إنه ما بيعرفوا أساساً شو مهم للشعب، شو رأيك؟
3: أنا بعتقد إنه أعضاء مجلس الشعب خلال الفترة الماضية الكثير منهم بصراحة عمل على بناء قدراته، تبع كثير من الأدوات التدريبية، لأنه هن بالفعل عندهم شعور وإحساس بالمسؤولية أنه هن أمام مهمة كبيرة. أشرت لنقطة مهمة جدا، أنه نحن اليوم يا جماعة عنا الجانب التشريعي. سابقا في ظل النظام شبه الرئاسي كان في عنا نسبة 60% أو 70% من الجانب التشريعي يغطى بمراسيم تشريعية.
1: نعم، من الرئيس.
3: 30-40% بالضبط، 30-40% مجلس الشعب. بينما الآن نحن اليوم العمل التشريعي كاملا ملقى على عاتق السلطة التشريعية، على عاتق مجلس الشعب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالتواصل مع الجمهور، حقيقة هذا الأمر من خلال النظام الداخلي مثل ما أشار الزميل فضل. يعني نحن اليوم بصراحة أحد أهم الأدوات اللي يفترض يتم تكريسها ضمن النظام الداخلي هو تعزيز قنوات التواصل ما بين عضو مجلس الشعب وما بين الحاضنين. لذلك في قسم كبير من الآن من أعضاء مجلس الشعب أبقى على تواصل مع الهيئات الناخبة، بدأ بأنه يفعل.
1: ما بكفي، بس خليني اسمع، ما بكفي هيئات ناخبة، لازم تواصل مع الناس كلها. تمام، تفضل أستاذ
4: زهير عبد العال. قطاع المقاولات في سوريا، الحقيقة أخطر شيء سمعته حضرتك اللي حكيته دكتور زيدون بما يتعلق بعلاقة المجلس الشعب الحالي مع إرث القانوني القديم للنظام البائد، آلية التعاطي معه. هون بدك توقف كتير وبدك يعني الحقيقة تشوف هل يمكن استجرار مجلس الشعب الحالي لكمين مواجهة مع المجتمع من خلال طرح القوانين. حضرتك حكيت 1400 قانون، أنا راح أحكي لك أخطر قانونين أو أخطر برسومين إذا وضعوا على الطاولة كفيلين بتفجير الاستقرار بسوريا. القانون رقم 111 لعام 1958 اللي هو التمديد الحكمي لعقود الإيجار، والمرسوم 60 لعام 1979 اللي هو قانون الاستملاك. هدول الملفين بمسوا حياة ملايين الأشخاص. في حال العبث فيهم وعدم التوازن والتعاطي العقلاني والحكيم والمحنك مع هدول الملفين، الحقيقة كفيلين بتفجير الاستقرار في سوريا. وشكرا.
1: شو رأيك أستاذ عروب؟
5: هلأ في يعني في حديث حول موضوع إغراق مجلس الشعب بموضوع القوانين والتشريعات. بعتقد يعني المهمة الرقابية لمجلس الشعبية أهم بكتير من المهمة التشريعية. بعتقد بالمرحلة الانتقالية في بعض القوانين الأساسية اللي لازم تصدر، بس ما مهمة مجلس الشعب بهي المرحلة الانتقالية إنه نحن نغرقه بكل التغييرات القانونية المطلوبة.
1: بس في قوانين الاستملاك ما في مجال، الناس بيوت دمرت.
5: لذلك عم نقول التغيير لهي القوانين بهي المرحلة ما له مفيد. في بعض القوانين الضرورية لازم تصير لها علاقة بالمرحلة الانتقالية. يعني مثلاً نحن عم نشوف هلا نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية وخطاب الكراهية وإلى آخره لحتى يعمل الناس سلم واستقرار اجتماعي. هذا قانون أساسي.

0: قانون تاني لازم يكون ليحفظنا سلمنا الأهلي نحن والوطني هو تجريم التطبيع مع إسرائيل، هذا جزء أساسي من القوانين اللي المفروض تكون بهي المرحلة. بعدين عندنا جهات تنفيذية، نحن بحاجة لقانون يعمل شفافية للجهات التنفيذية، يعني هي الجهات من وين عم تجيب مصادر تمويلها، كيف عم تصرفها إلى آخره، بما فيها القضايا الخدمية. يعني أنا هلأ لازم أعرف قديش بكلف أنا هلأ الكهرباء والخبز لحتى أنا أعرف حالي كمواطن أنا مغبون ولا لا، أنا بدي شفافية بهذا الاتجاه. بنفس الوقت السلطات التنفيذية عم تنفذ عم تعمل عقود مع شركات أجنبية، أنا لازم أعرف هي الشركات الأجنبية كيف عم تتم هي العقود معها. بنفس الوقت أنا بحاجة لأنه يصدر بهي المرحلة تمهيدا للمرحلة القادمة قانون أحزاب يضمن أنه هي الأحزاب تكون مو على أساس لا طائفي ولا قومي ولا ديني، تكون على أساس برامج سياسية. هدول القوانين الأربعة هن الأساسية للمرحلة الانتقالية، أنا ما بدي أغرق بقوانين يمكن أنه هي تكون مهمة مرحلة لاحقة وأغرق فيها لصالح أني أنا بدي مرحلة انتقالية من رأى.
1: شكرا أستاذ عرب، قبل ما أروح على بريك بس حابب أقول للسادة المشاهدين بالله خلينا نشوف الأستاذ حكى عن قوانين في غاية الأهمية عمرها 40 و60 70 سنة هي مرتبطة بالاستملاك وبال هاي مسألة خطيرة جدا. الدكتور فضل عدد 6 أولويات معقد كثير، الأستاذة حكت عن قضايا في غاية الأهمية، بس لحتى أقول قديش معقدة مهمة مجلس الشعب الجديد، قديش هم بحاجة أنهم يشتغلوا الليل بالنهار ليلحقوا كل هذا الكلام. خليكم معنا نشوفكم بعد الفاصل.
2: دستور بلد فيها حجم الحياة ورأيك بمسار العدالة الاعتبال
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير عشان.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
9: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
10: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرجع أذكركم باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول: ما أكبر تحدي أمام مجلس الشعب الجديد؟ هل هو الرقابة على السلطة التنفيذية؟ هل هو سن تشريعات لتحقيق السلم الأهلي؟ هل هو استعادة ثقة المواطنين بالدولة؟ أم تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية؟ صوتوا عبر المسح الباركود اللي قدامكم على الشاشة، وبعد نهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. دكتور أحمد، درجع بقول أنا كنت عم بتنهد قبل بالمحور الأول إنه حجم التشريعات التي تنتظر المجلس هائل، لكن المشكلة إنه هو عنده وظائف ثانية. نحن عم نحكي عن مرحلة انتقالية، واحدة منها التوافق الوطني. اليوم برأيك هذا المجلس بشكله الحالي قادر على بناء التوافق الوطني؟ هل ضمن أجندته حوار وطني، توافق وطني؟
1: بصراحة يعني أحد أهم المهمات الأساسية، نرجع منقول نحن أخشى ما نخشى أنه إغراق المجلس بهذه المهام، عم نتكلم عن مهام تشريعية، مهام رقابية، مهام التواصل، ومهام التمثيل. فباعتقادي أنه اليوم إذا ما نتكلم أنه بالفعل مجلس الشعب ربما أحد كمان أهم المهمات الأساسية بالنسبة له هو أنه يكون بالفعل بديل لمؤتمر حوار وطني، اللي ما نقول بديل وإنما استمرار لحالة الحوار الوطني اللي بدأت في شباط 2025. كلنا بنعرف انه نحن الحوار اللي تم على مده يوم واحد كان غير كافي، هو ربما كان اطلاق لمسار الحوار الوطني، وبالتالي اليوم ربما مجلس الشعب هو المكان المناسب لانه يعمل.
0: هل يحتوي من القوى السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ما يؤهله لاستمرار الحوار الوطني؟
1: انا باعتقادي انه هو يرعى هذا الامر اكثر ما انه يكون هو ضمن المجلس، يعني انه يكون هو حاله حواريه وطنيه، انه ان يكون المجلس هو المكان الذي يتم فيه اطلاق ورعايه هذه الحوارات، لانه باعتقادي اليوم نحن بحاجه لهذا الامر. تم الحديث بشكل كثير كبير عن قضيه التشريعات اللي يعني فيما يتعلق بمكافحه خطاب الكراهيه، تعزيز السلم الاهلي الى اخره. انا بشوف هذا نقطه مهمه، ولكن لابد ايضا ان نذكر انه في عندنا نحن تكليف دستوري للمجلس التشريعي في بعض القوانين الاساسيه، وعلى راسها تجريم الاسديه. هاي نقطه مهمه جدا، ايضا هي مكمله لا تتناقض مع قوانين السلم الأهلي. أنا بشوف هي نقطة أساسية، لابد أنه مجلس الشعب هي تعد أحد أهم الأولويات. نقطة ثانية أيضا بشوفها مهمة جدا بالنسبة لمجلس الشعب هي قضية الرقابة. نحن إذا كنا نتحدث عن تغيير الصورة النمطية من مجلس تصفيق ومجلس دمى إلى مجلس شعب قوي يمثل سلطة تشريعية تتكامل، أنا ما بدي أقول أنه هي عبارة عن معركة كسر عضو مع السلطة التنفيذية، تتكامل ولكن تحفظ استقلالها، بمعنى أن يكون بالفعل البرلمان سيد نفسه. صار في حديث كثير أنه حول الأدوات التي يمتلكها البرلمان، خصوصا أنه الإعلان الدستوري تحدث فقط عن قضية جلسات استماع. أنا باعتقادي أنه جلسات الاستماع هون هي وردت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، فربما نحن ممكن نوصل إلى تشكيل لجان تحقيق برلمانية،
0: علما أنها لم ترد بالإعلان
1: ولو كان
0: وهلا تعينت محكمة دستورية
1: في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. لا يوجد في الدستور الأمريكي إعطاء حق للكونغرس أو مجلس الشيوخ تشكيل لجان تحقيق برلمانية. هذا الأمر تم من خلال اجتهاد المحكمة الدستورية في أمريكا، هي التي شرعت هذا الأمر في القرن التاسع عشر، وهذا الأمر الآن هي أحد أهم الأدوات اللي بيستخدمها الكونغرس ومجلس الشيوخ. 375 لجنة تشكلت آخر 5 سنوات.
0: رح أرجع بعد شوي عند الدكتور فضل بعد شوي عن بقضية المحكمة الدستورية واللي تم تعيينها يوم أمس، إنه شو وظيفتها بالمرحلة هاي، وهل تستطيع أن تقوم بما طرحه الدكتور أحمد؟ بس قبل خلينا نروح عند الأستاذ عروب. حكى إنه يجب أن يكون، حكى الدكتور أحمد إنه يجب أن تكون هذا المجلس الشعب هو راعي الحوار وهو راعي لعملية السلم الأهلي. هل يستطيع ذلك؟ هل لديه من المقومات ما يكفي لحماية السلم الأهلي في سوريا؟
2: هلا بنرجع نحكي موضوع حماية السلم الأهلي، وبحاجة لتشريعات بالمرحلة الانتقالية لحتى يكون فيها. بس إذا كان قدر مجلس الشعب بأنه هو يرعى عملية الحوار الوطني، بس لأنه هذا الحوار الوطني بده يكون هو شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، بمعنى أنا ما بدي أقصي أي جزء من القوى السياسية والمجتمعية، لأنه أنا عم ساوي هون عقد اجتماعي جديد. يعني العقد الاجتماعي اللي صار بال 1919 فعليا أنا عم حاول كرر التجربة بإني أنا أعمل عقد اجتماعي جديد، دستور جديد. وبنفس الوقت ما ننسى شغلة إنه نحن مرحلة انتقالية، عنا مشكلة هون بقصة فكرة المرحلة الانتقالية. الفعل حقيقي إنه نحن انتقلنا من سلطة الأسد إلى سلطة جديدة. نحن يمكن ما لنا بحاجة لانتقال من سلطة إلى سلطة، نحن بحاجة لانتقال من نظام إلى نظام. على أرض الواقع لساتنا نحن بالمنطق الاقتصادي والديمقراطي نحن لساتنا بالنظام السابق. شلون هذا الحكي؟ بمعنى أنا بحاجة، لما بقول أنا بحاجة نظام انتخابي جديد، أنا بدي انتقل من منطقة التعيين إلى منطقة الانتخاب الحقيقي. أنا لما بدي أقول أنه عندي 95% من الشعب بالمعنى الاقتصادي مغيب، أنا بدي أغير موضوع السلطة والثروة، بدي أنقل السلطة والثروة من النظام إلى الشعب. أنا هون بهالحالة هيكون غيرت النظام كلياته، أنا لساتني ماشية بنفس منطقة النظام السابق.
0: بس أنا سؤالي كان عن السلم الأهلي بالمناسبة، تمام. بعرف بدك تأخذين على الاقتصاد، بس أنا سؤالي عن السلم الأهلي مو عن الاقتصاد أبدا.
2: السياسة بالأخير يعني هي بتعبر عن الاقتصاد يعني.
0: طيب أنا عم بسأل عن السلم الأهلي، هل هو قادر على رعاية السلم الأهلي بجملة واحدة؟
2: من حيث المبدأ قادر، أنه يصدر القوانين الضرورية.
0: انت عندك ثقه انه هو قادر على هذه المسألة؟
2: وهذا وحده من مهماته الاساسيه.
0: طيب والسلم الاهلي جزء اساسي من العداله الانتقاليه دكتور فضل برايك؟ وحضرتك فاجاتني بصراحه لما قلت انه القانون العداله الانتقاليه مش لازم يكون اول واحد.
3: يعني اول واحد هو النظام الداخلي وكمان الحريات الاساسيه. كمان نسيت وحده انه سابعا كمان هو التمهيد لوضع الدستور، هي مهمه سابعه. لهيك انا ماني مع توسيع، يعني انت دكتور زيدون عم توسع من صلاحيات المجلس، يعني رحنا على السلم الاهلي ورحنا على
0: يا رجل انا عم بوزع من صلاحيات، وفي عنده صلاحيات، هن كم صلاحيه اللي عنده بدك تشلحوا اياها للمجلس؟
3: يعني لهيك نخليه مركز بالاولويات الاساسيه. يعني نظام
0: عددت سبع اولويات، واحد من العداله الانتقاليه، وانا عم بسالك هاي العداله الانتقاليه ممكنه يعني ولماذا تؤجلها الى الاولويه الخامسه او السادسه؟
3: نعم بس بكل
0: يعني شغله من معلش انا اسف على المقاطعه، بس لاوضح اكثر، الناس اليوم تعتبر ان سوريا متاخره بالعداله الانتقاليه، بدك لسه كمان تاجل القانون العداله الانتقاليه شوي، شلون بدك تهدي الناس؟
3: ايه يعني نحن بكل شغله من الشغلات ذكرناها عنده مهام محدده، يعني ما نوسع بالعداله الانتقاليه، هي بحر، فلهيك في هيئات وفي بيشتغل فيها كتير وزارات وكذا، فبالتالي مهمه محدده اللي هي القانون بالعداله، كل شغله بالدستور. كمان هو شو يشتغل بالتهيئة للدستور، فكل شغلة ما فإذا توسع فبيصير في إغراق، لأنه مثل ما قلت في 1400 قانون. هلأ لازم نحن كمان في شغلة بدي أعقب عليها، حكاها صديقي أحمد، يعني هذا السوريين ما متعودين بالحقيقة على الخلاف المؤسساتي، هاي بدنا نكون صريحين دكتور زيدون. يعني بكرة نحن رح نلاقي، وهذا سيمة طبيعية من سمات الحكم الدستوري، يعني المجلس بكرة بيتعارض مع الوزارات ومع الرئاسة ومع السلطة التنفيذية، مؤسسة مجتمع مدني بتتعارض مع الحكومة ومع المجلس، هذا صلب الحكم الدستوري. هلأ من ناحية كمان ذكرت شغلة هون مهمة، أنا بشوف أنه ممكن يكون في تعديل للإعلان الدستوري اللي يوسع صلاحيات المجلس، لأنه مجلس صلاحياته يعني بده توسيع، بس الإعلان الدستوري ترك في ثغرات إجرائية كثيرة بدو ما حسمها، من بين النصاب القانوني، نسبة الأغلبيات العادية، تشريعات شوية تشريعات مستعجلة، شو الوضع القانوني للمراسيم الرئاسية السابقة اللي بدها تطلع بهي الفترة، يعني النقص الأكبر واحد هو طبعا الرقابة، يعني هو قال إنه جلسات استماع بس ما عنده صلاحية منح ثقة للحكومة أو حجبها أو إقالة وزير أو يعني
0: بس بالنظام الرئاسي عموما البرلمان ليس لديه صلاحية يعني حجب الثقة، يعني بفهم بالولايات المتحدة الأمريكية المجلس الشيوخ يصادق على التعيين الوزاري، بتركيا نظام رئاسي لا يتدخل أبدا، يعني ما هو جديد اللي انطرح، ما هو جديد، موجود مثلا بتركيا وعدد من البلدان، النظام الرئاسي لا تتدخل البرلمان في الحكومة.
3: صحيح، ولكن في عنده شغلات أساسية هو بده يقوم فيها، يعني مثلا بيوافق على بيألزم شهود أنه يمتثلوا أمامه، بيطلب من جهات تنفيذية تقدم مستندات، هي كلها ما موجودة، هي جزء من دوره كرقابة. هلأ بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، هي بالحقيقة ما حددت اختصاصات المحكمة بالنزاعات أثناء مرتبطة بالمجلس. كمان في شغلة إنه الرئيس شكل المحكمة الدستورية، هذا ما له خلل بحد ذاته، هون ده نص عليه الإعلان الدستوري، ولكن ما بيعني إنه المحكمة كمان رح تصدر كل شيء وفق الرئيس، لا، يعني هو عنده تبعية هيكلية طبعا أضعف من ضمانات المؤسسية، ولكن ما إنه هي ما عادت قادرة إنه تؤدي دورها، ولكن طبعا هو عم يأثر عليها. طبعا المحكمة عندها لازم عندها سلطة إنه تراجع القوانين، تراجع اللوائح، يعني طبعا هي فينا من حيث المبدأ تقيد السلطة التنفيذية، ولكن قدرتها نتيجة التعيين اللي حصل في المركزية انه تؤدي هاي الوظيفة.
0: شو كان البديل عن التعيين استاذ فضل؟ يعني
3: لا طبعا في يعني انه المحكمه الدستوريه بتشكل من منها من اجزاء يعني جزء من بيعينه من مجلس الشعب وجزء ممكن يعينه السيد الرئيس وفق معايير محدده وجزء من القضاء وبالتالي بيكون فيها تنوع وبيكون في اهم شيء يعني نحن هذا كمان ما كثير عم نشوفه وانا بحترم اللي قاله الصديق احمد من ناحيه كمان ان هي المؤهلات يعني مثلا بغض النظر عن اسماء اي شخص كل الاشخاص على العين وعلى الراس بس انه هذا الموقع هذا الكرسي بده هاي المحددات ليكون موجود هذا ما كثير عم نشوفه نحن
0: يعني انا خليني اقول سؤال عن دكتور احمد عم بهز راسه وعم ببتسم ليه المحكمه الدستوريه حطيته تعيينها بيد الرئيس لحاله طيب ما المحكمه الدستوريه مثلا بالولايات المتحده الامريكيه بده يصادق عليها مجلس الشيوخ ليه ما تركته تعيين من الرئيس ومصادقه من البرلمان بفرنسا في الجمعيه الوطنيه تشارك بوضع المحكمه الدستوريه المحكمه الدستوريه هي من يفسر الدستور ليش تركته كل شيء بيد الرئيس
1: كان هو حقيقه نحن اول ما كان عندما تم وضع الاعلان الدستوري كان التصور انه المحكمه ستكون مباشره يعني حتى قبل تشكيل مجلس الشعب وبالتالي مين الجهة اللي ممكن انه تقوم بعملية التعيين كما في غير الرئيس وبالتالي فتم الذهاب باتجاه خيار انه الرئيس يقوم بالتعيين ولكن حقيقة النقطة الاهم انه في عندي ضمانات نحن اليوم عم ننتظر قانون المحكمة الدستورية باعتباره احد اهم القوانين الاساسية انه يتم سنه واللي من خلاله بيتم وضع ضمانات للقضاة تضمن استقلالهم وتضمن حرية عملهم انا بدي فقط نبه لقضية اساسية اشار الى الصديق فضل اللي هي قضية انه اليوم صلاحيات المحكمة الدستورية صلاحيات المحكمة الدستورية يا جماعة الى الان وفق الاربع بنود المادة الرابعة تعتبر عندي صلاحيتين هن ابداء رأي فهي رأي استشاري وعندي تفسير اعلان الدستوري قضية التفسير والقضية الثانية اللي ما وضح المرسوم شو هي اللي هي انه الرقابة على دستورية القوانين طيب كيف ستتصل المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين هل من خلال طريقة الدفع الفرعي هل من خلال دعوة هل من خلال ما بيدخل بالتفاصيل ولكن أعتقد أن هذه النقاط كلها لم يتم إيضاحها
0: لماذا لم
1: تضح لأن هذا الأمر كان منوط بالقانون نحن تم النص في الإعلان الدستوري أن المحكمة الدستورية يتم وضعها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها من خلال قانون
0: معلش خليني أقاطعك صدقا وبديك انت قلت شفافي بديك تكون شفاف دكتور احمد انت كنت عضو بهاللجنه انت عم تشهد على التاريخ كنتوا مستعجلين ولا لا يعني مثلا اعطيك مثال انتوا ليش مثلا على سبيل المثال ما حطيتوا النظام الانتخابي بالاعلان الدستوري تركتوا للرئيس يطلع مرسوم تشريعي هو ليس لديه صلاحيه تشريعيه
1: سواء
0: على مهلك لماذا لم تسمحوا للرئيس بالتشريع الى ان يتم مجلس الشعب نحن قعدنا 8 شهور صرنا بدون
1: مجلس الشعب كان متوقع خلال شهرين يتم اقل من شهرين يتم تاسيسه
0: ان شاء الله يومين بدك حدا يشرع
1: لا نحن بنحافظ نحن في نقطه اساسيه تم ذكرها نحن اليوم تمنينا نظام رئاسي النظام الرئاسي يعني فصل جامد بين السلطات انا لا اريد ان اكرر الخطا الذي حصل في سوريا
0: بس اللي صار انه الرئيس شرع
1: نعم
0: الرئيس
1: ولكن هذا شرع. مخالف هذا حتى نكون صريحين هذا مخالف الاعلان الدستوري هذا مخالف الاعلان الدستوري
0: ما تركتوا له مجال انتوا محدثوه
1: الاعلان الدستوري يعطي صلاحيه التشريع نحن يجب ان نكون صادقين مع انفسنا وامينين في قضيه تبني الستاندرد تبع النظام الرئاسي النظام الرئاسي هنالك فصل جامد كيف ساعطي الرئيس سلطه التشريع وانا اتبنى النظام الرئاسي لم يعد نظام رئاسي
0: عطوه طيب
1: وبالتالي
0: لماذا غاب مصدر الرئيس
1: هاي نقطه النقطه الثانيه تم الحديث انه يا اخي انتم لماذا لم تضعوا تفاصيل يا جماعه الاعلان الدستوري في كل المراحل الانتقاليه يكون مختصر ونحن حقيقه من اول الاشخاص الذين جاهدت ان يكون هنالك توسيع ووضع تفاصيل ضمن الاعلان الدستوري ووصلنا الى 54 ماده كنا عم نتكلم بدايه عن 30 35 ماده فأعتقد أنه طبيعة يعني القالب تبع الإعلان الدستوري لا يحتمل أن ندخل في التفاصيل
0: دكتور أحمد هل غياب عبارة الشعب هو مصدر السلطات تفصيل؟
1: لا
0: ليش غابت؟
1: أنا باعتقادي أنه هذه أحد النقاط التي تم إثارتها داخل اللجنة وبالأخير تم التوافق أنه لا يتم النص عن هذه العبارة
0: ليش؟
1: تسأل كل اللجنة
0: كنتوا مستعجلين شوي
1: نعم
0: كنتوا مستعجلين كنتوا تحت ضغط
1: لا أعتقد أنه كان في ضغط ولكن نحن اليوم بالأساس عندما تم المضي بالإعلان الدستوري نرجع بالأساس كنا متأخرين 3 أشهر النظام سقط في 8-12 والإعلان الدستوري صدر في 12-3 فكان بالأساس في تأخير في الإعلان الدستوري وكان حديث أنه يا جماعة نحن إلى الآن ما زلنا في شرعية ثورية ويجب الانتقال إلى شرعية دستورية
0: يعني ربما كانت المسألة أنه الناس بحاجة إلى مصارحة أنه أخي نحن تحت ضغط هائل وهذا حقيقي ومفهوم والله يعيننا بهالبلد، بس خلينا نقول للناس انه نحن تحت ضغط هائل. استاذة عروب، وفتنا على الإعلان الدستوري، والإعلان الدستوري مفروض يقعد معنا 5 سنين وبعدها في دستور دائم، وهلأ بلاشين حكى أنه هذا مجلس الشعب قد يكون مناط به أيضا في إشاعات بالشارع، ما في شيء رسمي على الإطلاق. هل برأيك يجب أن يضع أو يجب أن يتدخل هذا المجلس في وضع الدستور الدائم؟ إذا إيه ليش، وإذا لا شلون؟
2: مثل ما حكيت قبل شوية، مهمة أساسية أمام مجلس الشعب الحالي أنه هو يدفع باتجاه مؤتمر سوري عام. هذا المؤتمر السوري العام يضمن أنه كل القوى السياسية والمجتمعية تشارك بوضع الأسس العامة للدستور، تشارك بوضع عقد اجتماعي جديد، وبالتالي هو جزء من مهماته أنه هو يدفع بهذا الاتجاه. مو مهمته هو يصيغ الدستور، مهمته أنه هو يعمل بنية اللي هي المؤتمر السوري العام التي تدفع باتجاه، تحط قصص دستورية تدفع باتجاه الدستور. فهي واحدة من مهامه بس مو بالشكل المباشر،
0: بمعنى أن لا يكتب الدستور وإنما أن يضع البنية التحتية لكتابة
2: تماماً
0: الدستور.
2: تماماً.
0: طيب قبل ما نكمل حوارنا خلينا نشوف التقرير من الشارع السوري، شو رأيهم بمجلس الشعب اليوم وشو مهامه وأولوياته؟
4: عضو مجلس الشعب بيمون على وزير كهرباء تنزيل الكهرباء أو بتخفيضها أو أنه برفع تدريجي.
5: عم نستنى كتير قصص من مجلس الشعب، يحسنوا لنا الدخل، يحسنوا لنا فرص العمل، الوضع الدراسي والخدمات الاجتماعية هون بجرمانة.
6: صح مجلس الشعب تعين تعيين، بس نحن بنتوقع يعني إن شاء الله يحسنوا لنا الكهرباء، يحسنوا لنا البنية التحتية، يعني يحسنوا لنا الأوضاع بجرمانة. يعني وهن بيعرفوا أنه في كتير خدمات هون عندنا سيئة، وإن شاء الله سوريا لخير يا رب.
7: مجلس الشعب يمثلني أكيد هذا الشيء جيد وإيجابي، ومتأملين خير في الانطلاقة الجديدة له، إن شاء الله تكون بداية خير لكامل المجتمع السوري بكافة أطيافه ومكوناته.
8: نتأمل أنه يكون مجلس الشعب ينقل معاناة الشعب ويعدل القوانين السابقة اللي كانت كلياتها فيها جور على المواطنين، وأعتقد أنه التمثيل يعني هو جيد متنوع. كان أمل عندنا أنه يكون عدد ممثلين محافظة الرقة أكبر.
9: أعضاء مجلس الشعب ما شفنا يعني مثلهم كل الفئات، يعني عرفتي احنا نطالب أنه لازم مثلا المدينة بيقلها ممثل، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وننتظر الأحسن إن شاء الله.
10: طبعا بالنسبة لمجلس الشعب الأسماء لا تمثل كافة أطياف المجتمع، بالنسبة للرقة ممكن تمثل الريف لكن بالنسبة كمدينة لا تمثل المدينة. الأمر الآخر نحن متأملين من الأعضاء بأنهم ينظرون إلى بعين الاعتبار إلى المجال التعليمي بالنسبة لتثبيت العقود، الوكلاء، توحيد الأجور بالنسبة للمعلمين.
0: التقرير اللي شفناه كان من جرمانة ومن الرقة. عم نحاول بكل حلقة انه نروح على محافظات مختلفة لحتى يوصل صوت الناس لكل محل. استاذ فضل، في صلاحيات، حكيت عن الصلاحيات، لسه في صلاحية ما بعرف ليش ما حدا عم بيحكي عنها اللي هي الموازنة. هل انتزعت هذه الصلاحية من مجلس الشعب؟ وانت بتعرف اللي معه الموازنة معه السياسة. هل انتزعت هذه الصلاحية منه ولا لا؟
3: لا، هي ما المفروض تكون منتزعة، بالعكس يعني هي من ضمن الـ الأولويات اللي أشرنا إلها، ولكن يعني كان تحت كل أولوية في يعني كم كبير من التفاصيل فما قدرنا نفوت فيها كلها. يعني يا دوب عدينا 7 أولويات الرئيسية،
0: وبالتالي والله 7 أولويات اللي عديتهم بدهن 4 مجالس شعب لحتى يخلصوهن، فيعني لو فصلنا بصير بدنا 10. تفضل.
3: صح، لهيك نحن لهيك المجلس هو قدامه تحديات هائلة مثل ما قلنا يعني، وهذا عم بيواجهها، وهذا لازم يعني الناس تعرفها. لأنه أول شيء نحن بنحكي شو مهامه شو هي أولويات، ما بنحكي بالتفاصيل، لكن أنه كل شغلة تحتها في شيء 4-5 بنود ما الحلقة ما بتتسع أنه عدهم، يعني أنا حضرتهم. ولكن كمان شو التحديات اللي عم تواجه المجلس، يعني في طبعا نحكى كثير، وأكثر شيء نحكى أنه التمثيل هذا 5,000 واحد حكى فيه، بس مثلا ضعف أدوات الرقابة ما نحكى كثير فيه، التوزع الإقليمي مثلا، كمان عندك أنت في إرث الانتهاكات جماعية حاصل بسوريا. فالمجلس هو أصلا المجلس لمجتمع مثقل بالانتهاكات والاعتقال، وهيك في ضغوط اقتصادية وإقليمية يعني شو أولوياته التشريعية عنده ضعف لإيرادات الدولة، يعني شو هو يعني شو الشيء الطارئ وشو الشيء اللي بده يتأجل، هي بدها نقاشات هائلة في المجلس
0: قبل يعني الدكتور أحمد
3: أسطورية.
0: نعم وفعلا شكرا بدي هي التحديات التي تواجه مجلس الشعب فعلا أسطورية. بسرعة دكتور أحمد بدي تجاوبني على سؤال سريع، المجلس الشعب انتخب قبل 8 شهور جزء منه وهلا عين، 30 شهر من امتى رح تبلش؟
1: من تاريخ اول جلسة اداء القسم.
0: هذا تفسيرك لهذا الموضوع؟ هذا يعني
1: اعتقد المرسوم 143 نص على هذا الامر،
0: انه بمعنى انه
1: من تاريخ الجلسة واداء القسم،
0: وبالتالي 30 و30 رح يكونوا اكثر من 5 سنين.
1: لا باعتقادي انه هو قابل للتمديد، فربما نحن الان
0: نشوف هذا المجلس يمدد لهم.
1: لذلك حتى لاحظ يعني نحن وقت اللي تم وضع الاعلان الدستوري تم 30 شهر حسبناها انه مباشرة سيتشكل مجلس الشعب، فقسمنا الخمس سنوات سنتين ونص بسنتين ونص، فالان احنا مضى سنه تقريبا
0: فرح نمدد لمجلس الشعب، يعني جهز حالنا انه هذا سيمدد له
1: على الاغلب.
0: نعم
1: على الاغلب،
0: وهذا ربما يساعد انه يكون انه
1: حتى ياخذ فرصته حقيقه.
0: كويس، خليني اسمع الساده الحضور بالاستديو. رح نروح عند استاذ بعدين المدام. تفضل استاذ
11: محمد خير ميداني مهندس مدني. يعني في ظل هلا نحن طرحنا مجموعه من القوانين، مثلا 10 قوانين هي قوانين حساسة، بس بيظل وجود قوانين متعددة، هل سيمتلك المجلس المعين شرعية شعبية يعني من قبل الشعب انه هو يعدل او يصدر قوانين جديدة؟ يعني ما رح يطلع لي انا مجموعة من الافراد تطعم بهذا المجلس تقول انا اصلا مالي منتخبه، فانا مالي يعني موافق على القرار او التعديل اللي صار.
0: لك السلام. واضح انه كان عم طلع عليك
1: يعني. لا
0: هو ما حد بس عم طلع عليك.
1: لا شك انه اليوم الاعلان الدستوري ثبت شرعيه دستوريه، الذي يقوم بالسلطه التشريعيه في سوريا حاليا هو مجلس الشعب. البعض لديه اعتراضات على التمثيل على كذا، هذا الامر حقيقه نحن اليوم نتحدث عن مؤسسه منوط بها السلطه التشريعيه، ستتولى هذا الأمر، هي التي ستتولى التشريعات، هي التي ستتولى الرقابة على السلطة التنفيذية، هي التي ستتولى صلاحيات تعديل الإعلان الدستوري. ربما أيضا نتحدث عن قضية المصادقة على المعاهدات الدولية.
0: هل تعتقد أن الإعلان الدستوري يجب أن يعدل؟
1: باعتقادي نعم،
0: هناك كثير الفتح.
1: ولكن لأنه ليس كثير، وحتى كمان أكون صريح، هنالك بعض الثغرات وهذا أمر طبيعي، وتم الإشارة له بعد الإعلان الدستوري أنه لا، هذا عمل بشري، من الطبيعي أن يكون في ثغرات، ولكن هذا أفضل متاح، وهنالك نقاط إيجابية أنا لابد أن أشير لها. البعض كثير يعني يتم التجني على الإعلان الدستوري أنه أعطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية وحد من صلاحيات مجلس الشعب. أنا باعتقادي هنالك نقطتين أساسيتين لأول مرة في سوريا، حصر التشريع بمجلس الشعب، هذه لأول مرة تحدث في سوريا. النقطة الثانية أن البرلمان سيد نفسه، بمجرد ما يتعينوا أعضاء البرلمان ويتم أداء القسم لا يمكن عزلهم من قبل السلطة التنفيذية.
0: هذه نقطة مهمة، تفضلي منها.
12: حكيت حضرتك أستاذ أحمد بالنسبة لتمديد ممكن سنتين ونص، هل سنتين ونص القادمة هل حتكون انتخابات تشريعية من الشعب بذات نفسه، أو هو تمديد للاختيار حسب اللجنة اختارت الأشخاص من أعضاء مجلس الشعب؟
0: وهل سيمدد مجلس الشعب لنفسه؟
12: تمام،
1: هذه نقطة غير واضحة في الإعلان الدستوري، وحتى يعني لم يتم تحديد أنه هذه أحد الثغرات الموجودة.
12: طيب،
1: من الذي سيمدد لمجلس الشعب؟ نحن حقيقة لنكون صريحين، الحديث الآن عن 5 سنوات اللي هي مدة المرحلة الانتقالية. يفترض نحن كما تم الحديث أنه نحن يفترض أن نصل في نهاية المرحلة الانتقالية إلى حياة سياسية طبيعية يتم فيها منافسة ما بين أحزاب وما بين كتل، وبالتالي يكون مجلس تمثيلي. وبالتالي نحن الحديث الآن فقط خلال المرحلة الانتقالية، وحتى التمديد هذا الأمر أنا أقول اجتهاد، لا يمكن حقيقة في ظل المرحلة الحالية أن نذهب باتجاه.
0: بس خليني أوضح للسادة المشاهدين، نحن عم نحكي هلأ أنه المجلس اليوم يبدو هو السلطة الأكثر قربا من أنه هو يقرر مين بيمدد لمجلس الشعب، وشي طبيعي مجلس الشعب يمدد لنفسه لأنه عمليا هو لديه
1: الدستور هي التي ستفسر. أيضا
0: طبعا المحكمة الدستورية ستفسر، بس أنت عم تقول اللي بيعدل الدستور هو المجلس الشعب نفسه.
1: نعم صحيح،
0: وبالتالي هو سيعدله بما يتوافق مع هواه.
1: لا ثواني، كمان هذه نقطة مهمة، التعديل يتطلب شرطين أساسيين. الشرط الأول بموجب المادة أتوقع 53، الشرط الأول اقتراح من رئيس الجمهورية، موافقة 2/3 أعضاء مجلس الشعب.
0: أوكي.
1: فنحن نحتاج هذين الشرطين، مقترح من الرئيس وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
0: معقد كثير، تحديات كثير كبيرة جدا مجلس الشعب، أكبر بكثير ما في كثير منا بتخيل. خليكم معنا منكمل بعد الفاصل.
13: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها.
14: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
13: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
14: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعرف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
13: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني نعم. في عمودة في الجزيرة
14: نعم
13: السورية
14: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر قوتلي وكثير من الفخر أيضا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم، ما أكبر تحدي أمام مجلس الشعب الجديد؟ هل هو الرقابة على السلطة التنفيذية؟ سن تشريعات تحقيق السلم الأهلي؟ استعادة ثقة المواطنين بالدولة؟ أم تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية؟ صوتوا على الخيار المفضل لديكم بمسح الكيو آر على الشاشة، وبالنهاية راح أخبركم بنتيجة الحلقة. أستاذة عروب حكى جملة كثير مهمة، قال المجلس سيد نفسه. هل ترين أن هذا المجلس سيد نفسه؟
1: طيب نرجع هلأ لموضوع أنه كيف يعني هو سيد نفسه، بمعنى أنه هو قادر أنه هو يأخذ يسن التشريعات، وبنفس الوقت المفروض أنه هو يقدر يعمل العملية الرقابية. طيب إذا كان المجلس هو فقط يستمع، وبالتالي هو لا له قادر أنه هو لا يعزل ولا يعطي استقالة للحكومة، ولا قادر أنه هو يساوي شيء، وبالتالي كيف سيد نفسه هون بهذا المنطق؟ يعني هو إذا ما عنده أي صلاحيات حقيقية، صلاحياته هي مجرد صلاحيات المصادقة على القوانين اللي هو بده يحطها. في عنا نحن هلأ على الأرض في عنا نوع من الاحتقان المجتمعي لأسباب اقتصادية. طيب هذا المجلس جزء من المهمات تبعه أنه هو يلاقي هذا الاحتقان المجتمعي، أنه هو يعبر عنه، هو قادر يقوم بهذه المهمة من خلال المجلس، قادر أنه هو بالسلطة المحدودة اللي معطات له في مقابل السلطة التنفيذية أنه هو يوقف قرارات السلطة التنفيذية اللي هي بدون كان تكون غير متوافقة مع مصالح الناس.
0: شو جوابك؟
1: الجواب لحد هلأ بدنا نشوف، نحن رح نختبره على أرض الواقع، بس أنا أعتقد بأنه بالسلطات ممنوحة له هو مو قادر أنه هو يوقف قرارات السلطة التنفيذية اللي ممكن تكون ضد الناس،
0: وبالتالي هو ليس سيد نفسه. هيك رأيك؟
2: أنا ذكرت أنه نحن في ضمن الإعلان الدستوري عندما حصرنا التشريع أن لا يمكن للرئيس أن يقوم بحلل البرلمان، فهذا باعتقادي إعطاء فرصة، وهو الذي يضع النظام الداخلي دون الحاجة إلى تصديق من الرئيس. هذه كلها ضمانات تعطي أن البرلمان هو الذي سينظم شؤونه، هو الذي سيرتب أموره، هو الذي سيتولى السلطة التشريعية دون أي تدخل من بقية السلطات. وبالتالي أنا عندما أقول هو سيد نفسه من خلال الإعلان الدستوري هنالك ضمانات تؤكد هذا الأمر.
0: طيب أستاذ فضل، هل تؤيد يعني المجلس الشعب لا يستطيع أحد حله؟ هو يضع نظامه الداخلي، هو صاحب التشريع الوحيد، لا يستطيع الرئيس أن يشرع، إذن هو سيد نفسه.
3: لا، الموضوع هو ما نو هيك وما نو هيك، الموضوع أعقد من هيك بالحقيقة، أو بحسب النصوص القانونية. لانه شكلي مثل ما حكينا عنده صلاحيات ولكنها مقيدة، مثل ما عندنا كمان المحكمة الدستورية كمان، يعني هي القراءات، يعني أنا كتبت مادة موسعة يعني عن المحكمة الدستورية، أو إنه هذا التعيين الرئاسي لا يعني كذا، فنفس الشيء إنه هي ما أنا هيك، في ناس بتقلك أو لا القصص ما هيك. كمان انه انا شايف نفس الشيء لما عم نحكي انه نحن اغراق للمجلس التشريعي، كمان لما عم نغرق السلطه التنفيذيه بمهام ما المفروض تكون مهامها، كمان هذا اغراق وعم يوقع
0: مثل بالأخطاء. شو مثل شو استاذ فاضل؟
3: مثل كثير من الشغلات، يعني مثل تشكيل هيئات العداله الانتقاليه، مثل التشريعات، مثل الان يعني القوانين، مثل شغلات اختصاص المجلس التشريعي، فهذا ما هو منيح. هذا نحن وقت بنقول هيك هذا
0: ما بظن وضحت الفكرة، كيف شو اللي أغرقت السلطة التنفيذية نفسها فيما هي طلعت قرار؟ شو
3: الإعلان الدستوري؟ الإعلان الدستوري عطى صلاحيات واسعة، هذا الإغراق للسلطة التنفيذية هو ما له منيح إلها، الله يعينها. يعني إذا أنت عم تحكي، هل أنت عم تقولي البرلمان عنده 1400 قانون، السلطة التنفيذية عندها 1,400,000 شغلة، يعني دائما عندها 100 ضعف في البرلمانات لتشتغل، فأنت عم تعطيها لشكل هيئة عدالة انتقالية وشك، الله يعينهم. يعني شايف هذا
0: بس يا استاذ فضل، يعني الله يعين هذول والله يعين هذول، لانه البلد البلد مدمره، فشي طبيعي انه يكون في صلاحيات عند السلطه التنفيذيه وصلاحيات عند المجلس التشريعي، لكن السؤال هل هي متوازنه ام لا؟
3: ولكن ما نعطي صلاحيات هي لهي وهي لهي، هذا اللي عم نقوله. يعني مثلا قراءه انا بدي اقرا انه شو السلطه الرئاسيه بالسلطه التشريعيه، ما بقراها انا بس انه عم يحط قوانين لحاله، لا، لأنه هو فينه يعترض على قوانين، أوكي الاعتراض معلل، هذا كويس، شايف هذا التوازن، بده تلتين الأعضاء، بس المادة 36 بتقول لك فينه يصدر صكوك تنفيذية. كمان الرئيس هو اللي شكل مجلس الشعب، هو اللي حط عم يشكل المحكمة الدستورية اللي بدها تراقب القوانين، فعنده حق المبادرة بالتشريع، فأنت هي كلها بدك تقراها سوا، تمام؟ فينو يأخر تشريعات، فينو يعطلها، فهذا كله بتقرأ صلاحيات السلطة التنفيذية بقلب السلطة التشريعية، ما بتقرأها أنه بس هو بيحط قوانين لحاله، هلا في المسار الثاني اللي انحكى هو بمهام مجلس الشعب، انه انت توازن بين مسارين متوازيين، انت عندك مسار اصلاح طويل الامد ومسار استجاب لحاجات اجتماعيه عاجله، هدول بدهم يمشوا مع بعض. يعني شو مسار الطوارئ؟ مثل ما قال التقرير انحكى هلا مع المواطنين، عندك ازمه وقود وكهرباء، غذاء، رواتب، وثائق مدنيه، سكن، نزوح، هاي خدمات عاجله. اوكي حكينا فيه، نحن حكينا استراتيجيات عداله، هذا طويل امد، هذا مسارات هيكليه، ضرائب، استثمار، اصلاح دستوري، قوانين انتخابات، هاي كلياتها. فهدول بدهم يمشوا سوا، شايف؟ حتى ما يكون في، لانه اذا مشي بس هذا الحال المسار الطويل بيتم نقده، وبالتالي هذا كلياتها مرتبطه ببعض المسارات.
0: دكتور احمد، حكى الاستاذ فضل قبل شوي، لنرجع مره ثانيه لانه قديش عنده صلاحيات مجلس الشعب هذا، انه انتم اخترتوا نموذج انه لا يمنح الثقه للوزراء عكس النموذج الامريكي اللي يجب ان يمر تعيين الوزير بمجلس الشيوخ مثلا. ليش؟ ليش اخترتوا هيك؟ يعني ليش انتم شايفين مجلس يعين سلطه تنفيذيه، سلطه تنفيذيه عندها صلاحيات واسعه جدا، ليه حرمتوا المجلس من المصادقه على الوزراء؟
2: باعتقادي انه هو اشرت انه في عندي نقطتين اساسيات او في سيناريوهين للنظام الرئاسي. السيناريو الاول، حتى في النظام الامريكي عندما نقول انه مجلس الشيوخ يصادق على التعيينات، فهي حقيقه لم يعتد، يعني عرفيا مجلس الشيوخ لم يرفض اي تعيين من قبل الرئيس، هذه
0: لأنه لأنه لأنه ما بيقدم له،
2: ولكن ولكن جابه. بالمقابل مثلا في النموذج البرازيلي او في النموذج التركي لا يوجد
0: مصدر. ليش اخترت هذول؟
2: انا باعتقادي انه كان في عندنا هون كمان اشكاليه انه مين بده يكون اسبق، يعني بمعنى ساعلق تشكيل الحكومه حتى يتشكل مجلس الشعب، فانا بكون هون صار عندي اشكاليه مزدوجه، كيف بدي انتظر تشكيل مجلس الشعب لحتى يتم يعني تعيينه وتشكيله، ثم بعد ذلك روح عين الحكومة وأخذ مصادقة عليها من مجلس الشعب. فأنا حقيقة ودائما في المراحل الانتقالية في نقطة مهمة، الوقت عامل حساس جدا، يعني أنت اليوم قدر المستطاع تحتاج إلى تبسيط الإجراءات أكثر ما أنه تعقد. نحن لسنا في مرحلة، يعني لسنا في حالة استقرار مؤسساتي قادرين أنه بالفعل نواكب هذا البروسيس الطويل، وبالتالي كان دائما كمان نحن أنه نذهب باتجاه الإجراءات المختصرة. أنا بعرف أنه هم دائماً أنت في عندك بقى هم موازنة ما بين الوقت وما بين الكفاءة والتمثيل وما بين الشرعية. أنا دائماً أفضل أنه يكون في عندنا نحن أعلى درجات الشرعية وأعلى درجات الشفافية، ولكن هذا مش دائماً متحقق في المراحل.
0: شوف أنا بقدر أقول لك ببساطة، هلأ مودكم المفروض مجلس الشعب يراجع كل المراسيم صدرت عن الرئيس، صح؟
2: نعم.
0: مو هيك؟ كان ببساطة بيعين الرئيس الحكومة وبعدين المجلس الشعب بس يتشكل.
2: هذا ممكن الآن من خلال تعديل الإعلان الدستوري.
0: إذن هذا مقترح آخر.
2: ممكن هو أحد النقاط التي الآن هنالك الكثير من المقترحات المرتبطة بتعديل الإعلان الدستوري.
0: خليني أرجع للحضور أشوف الأستاذ دكتور سعد، تفضل. في في في حدا ثاني كمان حاب يسأل؟
4: محمد مشناتي ممثل وكاتب. نحن عم نقول مجلس الشعب هو صوت ومنبر للشعب. خلينا نكون شفافين أكثر. شفافية شلون حينقل صوت الشعب؟ واحد اثنين، إذا استغل أي عضو من أعضاء مجلس الشعب الكرسي شلون حيتم عزله؟ شكرا كثير.
0: السؤال لمين؟ كله بيطلع على مسكين تورط الإعلان الدستوري. تفضل.
2: طيب اول شيء بالنسبه لآلية المساءله والمحاسبه، في نقطه اساسيه، نحن في عندنا 6 صلاحيات لمجلس الشعب. واحده منهم انه تنظيم الشؤون الداخليه اللي هي صلاحيه تنظيميه، فكل القضايا المرتبطه بالاسقاط العضويه وعدم توفر الشروط و الى اخره، هذه مناطه بمجلس الشعب. لذلك انا قلت وما زلت مصر على رأيي أن مجلس الشعب هو سيد نفسه. هذا كله يؤكد أن مجلس الشعب هو الذي سيتولى الفصل في هذه النقاط.
0: طيب أستاذ،
5: يعطيك العافية أستاذ الكريم، يعطيك العافية أنستي. هلأ كمجلس شعب، هل
0: عرفني بس بحالك؟ سمعت.
5: أنا نور الدين، طالب إعلام. مجلس الشعب مستقبلا هل راح يكون فيه هو حجر الأساس لبناء أحزاب سياسية متعددة موجودة، سواء كانت يمينية أو يسارية بغض النظر عنها، وشو القوانين اللي بتحمي كمان الأحزاب هي نفسها؟
2: هلا باعتقادي إنه إحنا بنرجع نقول المادة أتوقع 12 اللي نصت على إنه نحن تأسيس الأحزاب في سوريا فقط في عنا قيد واحد، أن تكون على أسس وطنية. فالأمر مرتبط كنشاط سياسي وكأحزاب هو بالحياة السياسية. فمجلس الشعب المطلوب منه إنه يضع البنية التشريعية، هو لن يقوم بتشكيل الأحزاب، هذا عبارة هو يفترض أن يهيئ البيئة القانونية التي تهيئ أو تعطي المواطنين الحق في تشكيل الأحزاب على أسس وطنية. فقط هذا المطلوب.
0: بالتالي هو ليس فيه بعد سياسي اليوم من مجلس الشعب، هو تبيئة تشريعية.
2: بالضبط. اليوم نحن عم نتكلم عن لذلك نحن أن مجلس الشعب ربما هو يكون البيئة التي ترعى الحوار أكثر ما أن يكون هو الذي يقوم بالحوار.
0: ورح أرجع لك أنا كمان.
6: في اقتراح ممكن يعني نقدر نساعد فيه أعضاء مجلس الشعب اللي هن أبناء الثورة السورية، ممكن يكون مثلا الجلسات البرلمانية تكون على الهواء مباشرة، يعني نقل مباشر على الهواء لكافة الجلسات بدون استثناء، لحتى يكون في شوية مصداقية بين الشعب وبين أعضاء المجلس، لأنه نحن فاقدين سابقا طبعا هي الثقة من قبل. نقطة تانية، يكون في منصة خاصة لأعضاء البرلمان، يقدر أي حدا من الشعب أنه يقدر يوصل صوته، سواء كان شكوى أو متطلبات أو أي احتياجات.
0: خليني أنقل هذا الكلام للأستاذ عروب، الأستاذ فضل بسرعة. مع أنه تكون كل جلسات البرلمان شفافة وعلنية، مع هذا الكلام
6: أكيد.
0: ما ممكن نغامر شوي بأنه الناس تشوف مناظر مش كثير متوقعتها؟
7: هلأ في عنا نحن مثل ما حدا من الحضور حكى، في عنا أزمة ثقة نحن موجودة أساسا، يعني بالمعنى التاريخي في عدم ثقة بين الشعب السوري وأي نظام مرق سابقا. أنت بحاجة لعملية إعادة بناء هذه الثقة. إعادة بناء الثقة تستلزم الشفافية، جزء من أساسي منها. طيب هو شفافية.
0: صار شوية عراك بالمجلس الشعب،
7: خلي الناس تشوف هذا العراك وتقرر هي
0: ما موقفها. هذا الكلام من هذا الكلام أستاذ فضل،
3: يعني السؤال هو أنه هي الثقة كيف تنبنى، كيف مجالس الشعب تبني ثقة مع الجمهور؟ طبعا. هذا بيكون في عدة نقاط، مو بس النشر القصص المجلس، لا بيكون في كل المشاريع القوانين والتعديلات المقترحة منشورة في المذكرات، الإيضاحات بينشروها بالعادة، الأدلة وتقارير اللجان، سجلات الحضور، سجلات التصويت، إقرارات المصالح المالية، الموازنة العامة هي مثل ما قال الدكتور، حسابات ختامية، شو نتائج التدقيق اللي صارت، هذا كله شو رد الوزراء، هاي كله بيكون منشور. ما بس هيك، كمان لازم يكون في قنوات تواصل دائمة مع المواطنين بكل المحافظات، وكمان مع اللاجئين، هدول ما عم ينذكروا بالسفينة. نعم. 7 مليون لاجئ. صحيح. ومع المجتمعات النازحة، هذا كل هي حزمة كاملة، وهي كلياتها الحدود الدنيا. هيك بيكون المجلس لازم يشتغل حتى يستعيد الثقة مع الجمهور.
0: في الآن سنيك بالزاوية إذا سمحتوا.
8: مساء الخير، لانا عمايري، طالبة في كلية الإعلام. سؤالي للأستاذ عروب، إذا عدنا بعد عام إلى هذه الحلقة، فما الوعد الذي يعني نحاسبكم عليه أمام السوريين؟ يعني شو الوعد اللي أنتوا رح تنفذوه ونحاسبكم عليه أمام جميع السوريين؟
0: هم ما دخلهم، بس هم شو اللي بتوقعوا، شو اللي بتوقعوا من مجلس الشعب بعد سنة؟ بعد سنة سؤال مهم.
7: تماما.
0: كيف يمكن أن يلقى أن نقول إن هذا المجلس قد نجح؟
7: تماما. الفكرة الأساسية أنا إذا بدي حاسب مجلس الشعب هلا، هي كيف هو كيف قدر يتواصل مع الشعب السوري، يأخذ الهموم تبعه، يصيغها ويعمل منها سياسات قادرة أنه هي تساعد الشعب السوري. في عندك أنت 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، هدول 90% بحاجة لمن يدافع عنهم. إذا كان مجلس الشعب قادر أنه هو ينقل هموم هدول الناس ويغير السياسات تبع السلطة التنفيذية لحتى تكون لصالح هدول الناس، فأنا بقول أنه قدر هو يعمل جزء أساسي من دوره.
0: إذا بدي أسألك أستاذ دكتور أحمد، عندك 3 شغلات، إيه راح أرجع لك أستاذ فضل فورا، 3 شغلات تتوقعها من مجلس الشعب، 3 قوانين، 3 شغلات تتوقعها لازم تصدر خلال هذا العام، أو 3 وظائف، شو هي أهم شيء بالنسبة لك؟
2: أنا باعتقادي أنه أول، أنا بخالف ربما بهاي القضية الصديق فضل، قانون العدالة الانتقالية
0: رقم واحد،
2: توقع رقم واحد. الأمر الثاني القوانين المرتبطة بالاستثمار، توقع كرقم 2. والرقم 3 أتوقع بعض القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، مثل حق التجمع وقانون الجمعيات أو المنظمات.
0: شو الأساس فضل، شو رأيك أنت؟
3: يعني أنا برأيي النظام الداخلي طبعا رقم 1، وكمان الحريات هي رقم 2، والعدالة الانتقالية بتجي ثالثا أو رابعا، لأنه هو يعني مشروع طويل الأمد ومتشعب. لكن هلأ النجاح، كيف بدنا نقيس النجاح؟ وبتشكر أنا الأستاذة الكريمة اللي سألت. أول شيء بنقيسه، أول شيء حكينا أنه كيف يكسب الثقة، فمنشوف هذا تحقق ولا لا بالنقاط اللي حكيناها. بس أهم شيء أنه نحن نشوف عنده استقلال مؤسسي، عنده جودة بالتشريع، عنده رقابة على السلطة التنفيذية، فكك التشريعات الاستبدادية، شو وين وصل بموضوع العدالة الانتقالية، كيف تعامل مع موضوع الحريات الشخصية، يعني الأولويات اللي نحن بموضوع المالية، بموضوع الحوكمة، بموضوع اللامركزية المالية، بموضوع التمثيل والمشاركة، بمواضيع الحكم المحلي. يعني بدنا نشوف بموضوع كمان اللي عم ننساه لأنه هو متأخر شوي، هو موضوع الانتقال الدستوري. كل هدول وتحت كل وحدة من هدول في عدة نقاط فيني أذكرها، بدي أنا رائب كل هدول الأولويات اللي إحنا حكيناها والشجرة اللي كبيرة من النقاط اللي بيجي تحتها. يعني موضوع الاستقلال المؤسسي، يعني دخل المجلس تشريعات تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين، عدل مشاريع قوانين، الأعضاء انتقدوا مسؤولين وما حدا انتقم منهم، المشروعات مشاريع القوانين انتشرت بالرقابة، كم وزير إجا على المجلس وتم استجوابه، انتشرت أعمال اللجان، التشريعات الاستبدادية الأسدية. نحن عندنا تقرير طالعناه عن بس ترسانة القوانين المتعلقة بحقوق الملكية، هي تفككت، شو اللي التغى منها، شو اللي ما التغى، يعني شو الإجراءات الاستثنائية، قانون العدالة الانتقالية شو تقييمه، شو وضعه، الحريات الشخصية، هي يعني مرافق الاحتجاز كلها أخضعت إلى المراقبة، أعضاء البرلمان عمال يعني يشيكوا على مواضيع التعذيب وما إلى ذلك، هذا انتهى. شو الأمور المالية، يعني في الموازنة عم تنتشر بوقتها المحدد، الأموال الطالعة من الموازنة عم تدقى، طبعا يعني اللاجئين والنازحين هل عم يشاركوا، هذا هو موضوع المشاركة بالحكم المحلي، في شو اللي صار بنحن المحافظات، شو وضع قوانين الإدارة المحلية،
0: تمام. خليني
3: أسأل، هل هي عم تحصل على مواردها؟ العملية الدستورية هي فين صارت؟ يعني هي بنحط إطار للدستور، المسودات تبع هاي القصص، يعني كل هاي كل شغلة، يعني إنها مهام عديدة بتتراقب وبتتقيم بعد سنة أو سنتين، بنجتمع وبنشوف.
0: ويمكن ما بعرف ليش ما نحكى، يعني أحد في سيدتين متابعتين هلا إجتني كل واحدة على حدة إنه هذا يبدو الإعلان الدستوري فيه كثير من المشاكل. إمتى لازم ينطرح الإعلان الدستوري على التعديل دكتور أحمد؟
2: لا يوجد أي قيد زمني، يعني نحن
0: برأيك أنت لازم قديش لازم نستعجل بتعديلات الـ يعني أنت اليوم حكيت هلأ مثلا
2: هذا الأمر مثلاً. هذا الأمر هو متروك كما
0: للمجلس
2: للمجلس
0: ماذا تنصح المجلس؟ متى يجب أن يعدلوا الإعلان الدستوري برأيك؟
2: أنا باعتقادي أنه ربما بعد 6 أشهر أقل شيء، يعني
0: بعد 6 أشهر
2: يجب بعد ما أنه يتم وضع النظام الداخلي، يتم سن بعض القوانين الأساسية، ربما نفكر في قضية تعديل الإعلان الدستوري.
0: تفضل أستاذ.
9: هلا طالما نحن سؤالي للاستاذ احمد، طالما نحن هلا بمرحله انتقاليه ومرحله خطيره جدا وكلياتنا بنعرف هذا الشيء، وسوريا لسه ما فيها هذا التوافق الكامل، يعني ليش ما تم تاجيل انتخاب مجلس الشعب لبعد ال5 سنوات؟ نحن كشعب، نحن حقنا الوحيد هو مجلس الشعب، نحن الشغله الوحيده اللي بنحسن نسويها هي مجلس الشعب، اتركوا لنا اياها مشان نحن نحسن ننتخب اعضاء مجلس الشعب.
0: شو رايك
2: ما انا يعني كل الكلام هو بعد 5 سنوات، لذلك بس من الان 5 سنوات كيف نسدد الثغره؟
0: طيب في شيء سؤال ثاني. حكيت عن عن عن قانون مهم جدا وسؤال لكم كلكم اللي هو تجريم الاسديه، علما انه لما حطيت الاولويات ما ذكرته. الا تخشى من بعض الشعبويه التي يمكن ان يخضع لها المجلس نتيجة الضغوطات من الناس، بدل أن يقر قوانين مثل ما حكيت حضرتك العدالة الانتقالية، الاستثمار والنظام الداخلي، النظام الداخلي أيضا أقر
2: هو أكد عليه الأستاذ فضل، النظام الداخلي هو الأساس لأنه هو الذي سيمهد لعمل المجلس،
0: يجب أن يكون رقم واحد. بعدين قلت حضرتك الإعلان الدستوري، عفوا العدالة الانتقالية وقوانين الاستثمار وما شابه، لكن ما حطيته بسلم الأولويات تجريم الأسدية. برأيك هذا، وكمان السؤال لعروب والأساس فضل بسرعة، بس بتعتقدوا أنه ممكن ينجو مجلس الشعب من الشعبوية أنه ما يحط المسائل تحت ضغط الناس وإنما تحت مصالح وإنما لصالح الناس؟
2: هذا الأمر منوط بأعضاء مجلس الشعب ولدينا ثقة. أنا باعتقاد أنه الأعضاء الآن اللي موجودين لدينا ثقة فيهم بأنهم سيراعوا هذه النقطة، لن يكونوا تحت ضغط كما ذكرنا قضية الشعبوية. وأنا دائما أنظر لهذه القضايا بأنها ليست تضاد وإنما مكملة، ويمكن العمل فيها على التوازي وليس على التوالي.
0: استاذ عروب.
7: هلا اذا احنا رجعنا لاستطلاعات الراي اللي حضرتك حطيتهم هلا على الشاشه،
0: هلا عم تجي النتائج.
7: تماما، استطلاعات الراي والاستطلاعات اللي صارت بالشارع اللي حطيت جزء منهم بجرمانة وجزء منهم بالرقه، اذا بنسمع الناس نحن بنشوف انه الهم الاقتصادي هو هم رئيسي. وبالتالي انا الاولويه، ما عم اقول انه نحن ما بدنا قوانين تحكم المرحله الانتقاليه، بس واحد جزء من القوانين الاساسيه اللي بدها تنحط هي شيء اللي بيعمل رافعه اقتصاديه للمرحله القادمه. جزء اساسي اللي انا بدي احقق سلطه الشعب بالمعنى الاقتصادي كمان، فيمكن هي من القوانين الرئيسيه.
0: استاذ فضل، شو رايك انت؟
3: يعني أنا برجع بقول إنه هذا قانون يعني مهم طبعاً، وكتبنا عنه كثيراً، وضروري إنه هو يعني يكون موجود، ولكن أنا برأيي الأهم منه هي مراجعة القوانين الأسدية وإلغاء أثرها وإبطالها وما إلى ذلك. هذا بيجي أهم من تشريع قوانين جديدة وحماية وصون الحريات الشخصية. بعدين بيجي موضوع العداء الانتقالية، ممكن هذا بيجي تجريم الأسدية هو أحد أفرع موضوع أو ممكن يكون متضمن ضمن قانون العدالة الانتقالية.
0: طيب خليني أعطيكم نتائج الاستبيان على اليوتيوب، وهذا إلى حد كبير بيأكد ما ذكر في الحلقة. على اليوتيوب 40% وهو رقم واحد تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، الناس همها الأول هذا هذه المسألة، في حين كان 29% الرقابة على السلطة التنفيذية و 23% على استعادة ثقة المواطنين بالدولة. الاختلاف مع الاستبيان على الواتساب وأيضا مهم، أنه 56% كانوا شايفين أنه المهمة الأساسية لمجلس الشعب هي استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. بالمرتبة الثانية مرة أخرى تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية. يعني بنرجع بنقول في مسألتين هن أساسا مترابطات مع بعضهن،

لمجلس الشعب اليوم هل هو حل ولا مشكلة؟ وأنا مش عم ببالغ، مش عم بطلع شيء كلام يعني، من لأنه شفتوا حجم المشاكل التي تنتظر مجلس الشعب، حجم القوانين، حجم المهام هائل. الحقيقة إذا مجلس الشعب اعتبر مهمته أنه يكتب الدستور، لأنه هيك في شائعات، فهو مشكلة. لكن إذا اعتبر مثل ما قالت عروب أنه مهمته يوضع قانون انتخاب عصري وعادل يضمن انتخاب هيئة تأسيسية تمثل كل السوريين والسوريات وتكتب دستور المستقبل، فهو جزء أساسي من الحل. إذا اعتبر أنه الشرعية موجودة جوا قبة البرلمان فهو مشكلة. أما إذا شاف أنه الشرعية الحقيقية موجودة بين الناس ومع الناس، وأنه المجلس بيستمد قوته من ثقتهم، فهو جزء من الحل. إذا صارت شغلته يمرر القوانين بعيد عن النقابات والمؤسسات وبعيد عن المجتمع، فهو مشكلة. أما إذا سمع الخبراء والنقابات والمؤسسات والناس طبعاً وناقشهم وشاركهم وشاورهم، فهو جزء أساسي من الحل. بالتأكيد ما هو الحل كله. إذا قاد أكبر ورشة تشريعية بتاريخ سوريا لتحديث قوانين عمرها عشرات السنوات، هلكت الناس والمؤسسات، فهو جزء أساسي من الحل. وبالتأكيد ما هو الحل كله. إذا تعامل مع كل قانون على أنه جزء من مشروع وطني ضخم وأنه دوره مش تقني يكتب نصوص قانونية وزت، فهو حل وجزء أساسي من الحل. إذا اشتغل على رسم ملامح الدولة بتشاركية مع كل السوريين والسوريات وفتح الباب أمام الناس لتشارك بصناعة مستقبلها، فهو حكم جزء أساسي من الحل. القصة مش جوه البرلمان، القصة برانيته. يا زملائنا، يا أصدقائنا، يا ممثلين مجلس الشعب، القصة مع الناس. إذا اعتبر أنه الرقابة على السلطة التنفيذية مسؤولية أساسية عنده، لازم يستمع ويشكل لجان تحقيق، فهو جزء من الحل. وأخيرا، إذا كان بده يمثل الناس أمام السلطة مش العكس، وإذا كان جسر بين الدولة والمجتمع وجسر كمان بين السوريين، فهو أكيد جزء أساسي من الحل. تصبحوا على خير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم الدستور بيلق فيها

0: رأيك بمسار العدالة الائتماني؟
1: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي يعلن بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وترامب يبلغ الشرع بأن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا. وفاة 5 أشخاص إثر انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين لبنانيين على أوتوستراد دمشق درعا، ومديرية الطوارئ ترجع الحادثة إلى انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها. تسيير قافلة العودة الطوعية الثالثة للنازحين من ريف إدلب، وتشمل 76 عائلة من مخيمات منطقة الدانا وسرمدة. وأخيراً، ترامب يقول إن بلاده قد تضرب إيران الليلة وقد تستولي على جزيرة خارك، ويشير إلى أن طهران تنتهك الاتفاق.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وقال روبيو إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وأضاف روبيو أن هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق العظمة، كما أشار إلى أن رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن ترامب أبلغ الرئيس أحمد الشرع بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائياً.

0: التقى الرئيس أحمد الشارع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، وقال ترامب إن واشنطن قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مشيدا بقرار رفع العقوبات عن سوريا الذي شكل دفعا هائلا للبلاد بحسب وصفه، مضيفا أن سوريا يمكنها المساعدة في مسألة حزب الله.
1: لقاء جديد يجمع الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيسان عقب الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأشاد بالدفع الهائل الذي شكله قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، كما جدد دعوة سوريا للمساعدة بشأن حزب الله في لبنان. بدوره قال الرئيس الشرع إن سوريا باتت على السكة الصحيحة بعد إسقاط النظام السابق، مشيدا بقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات وبمساعدة الداعمين من دول المنطقة ولا سيما تركيا ودول الخليج. دفعة جديدة للعلاقات السورية الأمريكية مع كل لقاء بين الرئيسين الشرع وترامب، ليبقى السؤال بشأن ما سيقدمه ترامب لسوريا في الفترة المقبلة، وهل اقترب موعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

0: إذا مشاهدينا للمزيد حول موضوع إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذا تصريح الرئيس الأمريكي أنه الكونغرس قد أخطر بإزالة سوريا من هذه اللائحة، ولكن يبدو أنه هناك ما زال بعض الإجراءات التي قد تأخذ وقتا.
1: بالضبط نور، مساء الخير. يعني هذه إجراءات حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس بنيته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. طبعا هذه عملية قانونية للرئيس الأمريكي، إذا ما أراد إزالة هذا التصنيف عليه اختار الكونغرس مسبقا بمدة 45 يوما، وخلال هذا الاختيار يقدم الرئيس الأمريكي شروحا وأسبابا استدعت مثل هذا القرار. إذا لم يحصل أي اعتراض، يعني ربما من غير المتوقع أن يحصل أي اعتراض، لكن الرئيس يحق له عند ذلك الوقت بعد هذا الإخطار أن يتخذ القرار بإزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب. يجب أن ننتبه نور أن تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب حصل عام 1979، وهو ليس قانون صادر على الكونغرس، وبنفس الوقت ليس أمرا تنفيذيا، هو تصنيف لوزارة الخارجية الأمريكية يحظى بقبول وموافقة أو اعتماد الرئيس الأمريكي. والعملية يعني على الشكل التالي: لا تحتاج إلى تصويت في الكونغرس، لا تحتاج يعني أن يقوم الرئيس بإلغاء أمر تنفيذي اتخذه رئيس سابق. كل المسألة وما فيها إلغاء التصنيف، يحق للرئيس إلغاء التصنيف بعد تقديم الشروحات الوافية وللكونغرس، وعند ذاك بعد انتهاء هذه الفترة يعني يتم اتخاذ القرار.
0: نعم، يعني لا يهم هنا آراء أعضاء الكونغرس شعبان، إلى أي مدى هي مهمة أو قد تعرقل قدرة ترامب على اتخاذ هذا القرار وإزالة سوريا من هذه القائمة؟
1: لا يستطيع بصراحة، يعني لا يستطيع أعضاء الكونغرس الأمريكي منع هذا القرار. طيب. أو هذا الإلغاء، لأنه كما ذكرنا نور هو ليس قانون حصل على تصويت، وبنفس الوقت ربما بعض أعضاء الكونغرس يطلبون شروحات أكثر، هذا كل ما في الأمر، لكن كما ذكرنا هي عملية دستورية قانونية يلجأ إليها الرئيس. الرئيس الأمريكي مطالب فقط بإختيار الكونغرس قبل وقت ويقدم الشرح والأسباب الموجبة لهذا القرار، ولا يوجد يعني أي شيء أو أي قوة أو أي مؤسسة تستطيع منع الرئيس الأمريكي من اتخاذ هذا القرار بإزالة اسم سوريا. إذن هي المسألة أن العملية الإجراءات بدأت، وبعد 45 يوما إذا لم يحصل أي تطور سياسي في العلاقة بين الدولتين أو يحصل أي تطور يعني من طبيعة أخرى، يصبح القرار قطعيا ونافذا، وبذلك يبقى قانونين فقط، قانوني عقوبات ما زال يعني هم بحاجة إلى وقت: قانون محاسبة سوريا للعام 2003 وقانون انتهاكات حقوق الإنسان للعام 2012. قانون محاسبة سوريا حصل على تصويت مجلس النواب، على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، وبنفس الوقت بحاجة إلى تصويت مجلس النواب، سيحدد وقت قريبا، ثم تنتقل هذه النسخة إلى مجلس الشيوخ ليصوت عليها أيضا. إذا ما تم التصويت يلغى قانون محاسبة سوريا، إضافة طبعا لقانون انتهاكات الإنسان لحقوق الإنسان لعام 2012، لأن هناك مشروع قانون تقدم به أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالب بإلغاء هذين القانونين، قانون محاسبة سوريا وقانون
0: انتهاكات. إذن هذين القانونين يحتاجان إلى تصويت، فيعني يمكن أن يعني يدرس الموضوع لاحقا، لكن هذا قد يوفر يعني علينا الكثير من الصعوبات. شعبان، ما المتوقع يعني إذا بالفعل أصبح هذا القرار قطعيا، قرار ترامب بإزالة سوريا من الدول الراعية للإرهاب، ما الذي سيترتب على ذلك في وضع سوريا الدولي وفي علاقة سوريا بالولايات المتحدة؟ لأنه يعني قبل الثورة وهذا التصنيف كان ساريا، كان مثلا هناك تمثيل دبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين سوريا، فإذا ما الذي سنتوقعه بعد إلغاء هذا التصنيف؟
1: بعد إلغاء هذا التصنيف نور، قبل كل شيء ستزال كل العقبات المتعلقة بالاستثمار في سوريا. الكثير من الشركات الأجنبية والخليجية ما زالت مترددة، كانت تحجم عن الدخول في مشاريع كبرى بسبب استمرار هذا القانون، تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بمعنى لم تكن يعني تشعر بالاستقرار في سوريا، وكانت مترددة بسبب وجود هذا القانون. من ناحية ثانية، إلغاء هذا القانون أو هذا التصنيف يعني بنفس الوقت يسمح بعملية إعادة إعمار، وبنفس الوقت يسمح بعلاقة طبيعية بين المؤسسات المالية السورية، المصارف السورية، والمؤسسات المالية والبنوك العالمية. هذه مسألة بغاية الأهمية، وبنفس الوقت يعني هو يعطي مؤشر إلى يعني من الناحية السياسية إن إلى أن سوريا عادت دولة طبيعية، وهي يعني في علاقة جيدة وطيبة مع الولايات المتحدة، وهناك احتضان أمريكي، وهناك رضا أمريكي عن الأداء السوري. هذه كلها يعني تعطي إشارات إلى العالم. وبنفس الوقت يجب أن نتذكر هناك مسألة بغاية الأهمية نور، هذه إزالة هذه القوانين، إزالة هذا التصنيف، هذا لا يعني، يجب أن ننتبه، هذا لا يعني أن الاقتصاد السوري في اليوم التالي سيكون بألف خير والأمور أن كل شيء بات يعني جيدا، لا، على العكس تماما. حسب يعني بعض التحليلات فإن المسألة يعني أو الخطوات المقبلة أو الكرة ستصبح في الملعب السوري، مطالبة الحكومة السورية باتخاذ خطوات على الصعيد القانوني وعلى الصعيد يعني الأمني وفي موضوع الحكومة وإلى ما هنالك. هناك خطوات مطلوبة من الجانب السوري، لا يكفي إزالة العقوبات الأمريكية بحد ذاته لأن يعني تصبح سوريا واقتصاد سوريا والاستثمار وإعادة الأعمار كما لو أنها تحصيل حاصل وأن كل شيء سيكون على ما يرام. هناك خطوات يعني يجب أن تتخذ من الجانب السوري نفسه على الصعيد الداخلي، عند ذلك يعني يمكن الاستفادة من هذه الدفقة الدولية وإزالة القوانين، قوانين العقوبات، وإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. إليك نور.
0: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا لك على هذه الإحاطة. للتعليق على هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا الأستاذ زيد مستو مدير معهد مصداقية الصحافة، ضيفي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ زيد. يعني سأبدأ معك من واحدة من النقاط التي تحدث عنها مراسلنا، لكن ربما أود التوسع بها قليلا. ما المتوقع الآن إذا بالفعل أصبح قرار ترامب قطعيا وأزيلت سوريا من قائمة الدول المصدرة للإرهاب؟ لأنه حقيقة أستاذ زيد، في كل مرة كان يرفع شكل من أشكال العقوبات من سوريا كان يتوقع الناس أنه يكون هناك تغييرات، يعني لنقل في التمثيل الدبلوماسي مع الجانب السوري، في موضوع وضع سوريا في النظام البنكي والنظام المالي العالمي، ولا يحصل ذلك. فبات يعني لدينا تساؤل أنه هل هناك المزيد من العقوبات أو الإجراءات التي يجب رفعها أو الإجراءات التي يجب اتخاذها أمريكيا أيضا؟
2: مساء الخير. بالطبع، وهذا سؤال مشروع لكل السوريين، لماذا نتحدث عن العقوبات وإلغاء العقوبات وكل مرة نعتقد أن العقوبات قد ألغيت وأن سوريا أصبحت يفترض أن يكون وضع سوريا أفضل؟ طبعا دعينا نفرق بين ما حدث اليوم والعقوبات السابقة. ما حدث اليوم وهو إلغاء سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو كان بمثابة البنية التحتية للعقوبات، أما قانون قيصر وغيرها كانت هي العقوبات بحد ذاتها. فعندما ألغيت العقوبات لم تلغى البنية التحتية لهذه العقوبات، بمعنى أن البنوك والشركات الكبرى كانت تحجم عن الدخول في السوق السوري أو التعامل مع البنوك السورية لأن ذلك كان يشكل تهديد لها، يعني كان تخوفها من أن يعني تتعامل مع البنوك السورية في أن يعني تصنف ضمن العقوبات الأمريكية، فلذلك كانت تحجم. فبالتالي إزالة سوريا من قوائم الراعية للإرهاب سوف يعني يعطي طمأنة لهذه البنوك. من الناحية القانونية البنوك والشركات الكبرى كان بإمكانها التعامل مع سوريا، ولكن عندها تخوف. فما حدث اليوم سوف يعطيها الراحة النفسية بأنها يمكن أن تتعامل دون أن تخشى أن تخضع للعقوبات. هذا ما يميز يعني خطوة اليوم. أيضا هناك جزء متعلق بالتصدير الأمريكي. كان هناك مجموعة من الصادرات الأمريكية فيما يتعلق لا سيما يعني الصادرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، مثل مثلا قطع الطائرات، مثل الاتصالات، شبكات الاتصالات وغيرها. فكذلك كانت ممنوعة ضمن يعني تصنيف سوريا ضمن الدول الراعية للإرهاب. فالآن يصبح بإمكان الولايات المتحدة أن تصدر هذه المنتجات إلى سوريا. طبعا ماذا سيحدث؟ سوف يحدث بعد. هناك جزء يتعلق بالولايات المتحدة وجزء يتعلق بسوريا أيضا. الجزء المتعلق بالولايات المتحدة هو ليس هناك، لن يكون هناك يعني عوائق قانونية، ولكن هناك عوائق متعلقة ب ثقة المؤسسات الأمريكية بالمؤسسات السورية. وهنا ننتقل إلى ما يتعلق بسوريا. أيضا سوريا مطالبة بعد الآن أن يعني أن يكون لها بيئة تشريعية، أن يكون لها بيئة قانونية، وأيضا أن يكون هناك حوكمة كما ذكر مراسلكم كافية لتطمئن هذه المؤسسات من التعامل مع سوريا. فحتى لو كان من الناحية النظرية بإمكان هذه المؤسسات، يعني عندما أتحدث عن المؤسسات أتحدث عن البنوك الكبرى، عن الشركات، عن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وغيرها، حتى التعامل مع سوريا، أيضا سوريا متعاملة بأن تطمئن هذه الشركات. من الناحية النظرية يمكن التعامل معها، ولكن سوريا بحاجة لطمأنتها.
0: يعني هذا الجزء الحوكمي والمتعلق ببناء المؤسسات يعني يتحدث عنه جميع الاقتصاديين الآن، وحتى يعني هناك استشعار سوري بضرورة العمل عليه. أستاذ زيد، فيما تحدث أيضا مراسلنا قال أنه ما زال هناك قانونين يعني يصنفان كعقوبات أيضا، قانون محاسبة سوريا لعام 2003 والقانون المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. هل يمكن أن يشكلا عقبتين أمام بدء دوران عجلة الاقتصاد، يعني خاصة موضوع يعني ربط سوريا بالنظام البنكي؟
2: لا أعتقد أن لهما أي علاقة بهذا الموضوع. يعني نحن كما قلت من الناحية النظرية بعد العقوبات السابقة، توقيف مثلا، تعليق قانون قيصر، أصبحت سوريا بإمكانها الدخول في النظام العالمي. ولكن كما قلت العائق كان النفسي، دعنا نقول، هو أن سوريا يعني تدخل في ضمن الدول الراعية للإرهاب. فبالتالي هذه العقوبات متعلقة بأوضاع يعني رهينة بحقوق الإنسان وغيره، وليست مرتبطة بالاقتصاد. الموضوع الاقتصادي والتعامل البنكي مرتبط الآن أصبح بثقة هذه البنوك بالتعامل مع سوريا، وأيضا الانضباط. هناك نقول للأم كومبلاينس أو معنى الخضوع سوريا للضبط والمعايير الدولية. سوف أعطيك يعني مثال بسيط يعني شاهدناه في سوريا. مثلا موضوع استخدام البطاقة البنكية، يعني ليس الموضوع متعلق فقط بالعقوبات، ولكن متعلق ب حتى تدخل هذه الشركات إلى السوق السورية على البنوك السورية على سبيل المثال، أن تكون لها معايير، مثلا بعضها مرتبط بالأمن الرقمي والأمن السيبراني، بعضها مرتبط بخدمة العملاء وما إلى ذلك. فهذه يعني مواضيع تقنية على المؤسسات السورية أن تتوافق معها من أجل أن يكون هناك يعني
0: كما قلت أنه الكرة في ملعب سوريا الآن. أستاذ زيد، هل هناك أي رابط بين هذه التصنيفات أو القوانين التي لم زال بعد وبين موضوع تأخير التمثيل الدبلوماسي المتعلق بسوريا من الدول الغربية حتى الآن؟ يعني لأنه هذا من الملاحظ أنه حتى الآن ليس هناك تبادل لسفراء. ربما فرنسا منذ يومين يعني قد افتتحت المسار، أو هكذا كانت التصريحات تذهب بهذا الاتجاه، لكن يعني حتى ماذا عن الولايات المتحدة؟
2: لا أعتقد أن هذا الموضوع مرتبط أبدا بالعقوبات. هذا موضوع دخول أو تبادل دبلوماسي أو يعني مرتبط ايضا، هو موضوع تقني، بمعنى ان الدول الان لا زالت تصنف سوريا على انها ليست دوله امنه. الكثير من الدول اصلا تتاخر، يعني كل 6 أشهر وكل سنه حتى تصدر تقريرها الامني من اجل يعني البعثات الدبلوماسيه او المصلح بالسفر الى هذه الدول. فجزء من هذا الموضوع مرتبط بالبيئه السوريه وكيف يمكن ان تكون يعني ان تشكل سوريا بيئه امنه للسفارات والسفراء. يعني السفراء عندما ياتون الى البلد يعني يحتاجون الكثير من الامن والكثير من يعني
0: المواضيع التي على الدوله
2: المستضيفه.
0: طيب تحدثنا الآن على الشروط التي يجب يعني على سوريا أن تقوم بها وتحققها على المستوى الحوكمي ومستوى المؤسسات، هل تعتقد أن هناك شروط أخرى سياسية على مستوى المنطقة تطلب أو يتم الضغط على سوريا من أجل القيام بها مقابل مساعدتها في هذه الشؤون؟ وأشير هنا إلى التصريحات المتكررة لترامب التي كان آخرها اليوم ظهرا والمتعلقة ببعض المطالب العسكرية من سوريا كما يراها هو في لبنان مثلا مع حزب الله.
2: سؤال مهم، وهناك نظرية يعني في الشرق الأوسط أن كل يعني التعامل مع الدول الشرق الأوسط يتم بطريقة يعني بطريقة الاحتلال، أن يمكن أن نرفع العقوبات في مقابل أن يعني مثلا أن تعترف في الجولان على سبيل المثال. ولكن أعتقد أن التعامل ورأيي أن التعامل لا يتم بهذه الطريقة. الولايات المتحدة عندها شروط واضحة من تطلبها من الحكومة السورية، وهذه الشروط معلنة وليس هناك أي شيء تحت الطاولة، والمطلوب من سوريا أن تحقق هذه يعني هذه الشروط. أما أن يكون هناك يعني مطالب خفية مثل يعني ربما قد تنوهين إلى مثلا الدخول في الملف اللبناني وما إلى ذلك، أعتقد أن الموضوع واضح. الحكومة السورية واضحة في يعني في تعاملها مع هذا الملف. الولايات المتحدة تريد من سوريا يعني التدخل، ولكن هذا لا يعني التدخل أو المساعدة، دعيني أقول المساعدة وليس التدخل. فالولايات المتحدة لا تريد من سوريا أن تتدخل بالشأن اللبناني بقدر ما تريدها المساعدة في هذا الموضوع.
0: عند سوريا اليوم رفاهية التعامل بندية؟ إيه يعني، لكن يعني الطرف السوري أيضا هل لديه رفاهية التعامل بندية؟ لأنه أستاذ زيد وفيما ذكرته موضوع الجولان على سبيل المثال كان لافتا للنظر اليوم، الأسلوب الذي تحدث به ترامب عن موضوع الجولان وحديثه عن وعوده التي قدمت لإسرائيل بالاعتراف بالجولان يعني بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها، كان هذا غريبا أن يجري هذا الحديث أمام الوفد السوري بهذه الطريقة.
2: معك حق، يعني ليس الموضوع ندية بهذا المعنى، ولكن يعني أنا برأيي الشخصي أن الدول هي التي تفرض نفسها، من يحترم شعبه، من يعني يحقق مطالب شعبه يستطيع أن يتحدث مع الدول بمنطق المصالح. الدول تتعامل بمنطق المصالح. الولايات المتحدة من الطبيعي أنها تريد مصالح من سوريا، وسوريا تريد مصالح من أمريكا، وهنا الدبلوماسية يعني تلعب دور. إذا استطاعت الحكومة السورية أن توائم المصالح الأمريكية مع المصالح السورية فهنا تكون يعني حكومة ناجحة. أما أن تملي الولايات المتحدة شروطا على سوريا فلا أعتقد أن الموضوع يجري بهذه الطريقة. موضوع الجولان يعني أعتقد أنه موضوع واضح. الولايات المتحدة تعترف في الجولان كأرض إسرائيلية. إسرائيل لا تريد حتى الخروج من المناطق التي دخلت يعني إليها بعد 8 ديسمبر، ولا أعتقد أن إسرائيل لديها نية بهذا الموضوع. وربما هذا كان الموضوع يعني الذي أخذ كثيرا من النقاش بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية في الفترة السابقة خلال فترة التفاوض. سوريا كانت تريد من إسرائيل الخروج من جميع المناطق التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر، وإسرائيل ترفض ذلك. يعني هذا موضوع يعني يدخل في نقاش ومفاوضات. هل سوريا تقبل مثلا موضوع الجولان؟ يعني انا اريد ان اسال سؤال، هل تملك سوريا اصلا الرفض او يعني تملك ان تقول اننا نريد الجولان او لا نريدها؟ يعني الموضوع ليس مرتبط فقط بالحكومه السوريه.
0: هو هذا كان
2: السياسه
0: يعني لب سؤالي، هو هذا كان لب سؤالي الاخير. معنا ثواني قليلة أستاذ زيد،
2: يعني
0: إذا كان لديك ما تريد إضافته.
2: نعم، يعني أريد أن أقول أن السياسة تعرف بفن الممكن، فبالتالي يعني الحكومة السورية ليس لديها الكثير من الخيارات، وهنا يعني يأتي دور الدبلوماسية. سوريا دولة يعني دعينا نقول دولة ناشئة الآن، عندها بعض المصادر التي يمكن أو الموارد التي يمكن التفاوض عليها. أما أنت يعني نتحدث كسوريا ونريد أن نفاوض على الجولان وغيره، فلا أعتقد أن سوريا لديها هذه الإمكانية أبدا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ زيد مستو، مدير معهد مصداقية الصحافة، ضيفي من واشنطن. شكرا لك على هذا التعليق. هذا واختتمت في العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيب أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. نتابع أبرز تصريحات القادة والمسؤولين المشاركين في المادة التالية.

استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره الأردني مازن عبد الله هلال الفراي وذلك في العاصمة دمشق، وبحث اللقاء بحسب وزارة الداخلية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين بما يخدم الجانبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين، حيث أطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي هذا التوغل ضمن سياق تحركات إسرائيلية متكررة داخل المنطقة الحدودية جنوبية سوريا بتزامن مع استمرار الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل في محافظة درعا، وسط تأكيدات دولية بأن هذه التحركات تمثل انتهاكا واضحا للسيادة السورية. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين لبنانيين في طريقهم إلى أداء مناسك العمرة على أوتوستراد دمشق درعا، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. بدورها أوضحت مديرية إدارة الطوارئ والكوارث في محافظة درعا بأن الحادث نجم عن انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها بالقرب من جسر بلدة خربة غزالة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثمين الضحايا ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

0: إذن للمزيد حول هذه الحادثة مشاهدينا ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام مسالمي. مرحبا بك حسام. حادث مؤسف وربما ليس هو الأول على هذا الطريق، طريق دمشق درعا. ما هي التفاصيل؟ كيف جرى ما جرى؟
1: نعم نور، ليس الأول وليس الأخير، يعني أيضا اليوم
0: للأسف يبدو أننا فقدنا صوت حسام. طيب سنحاول العودة لحسام خلال هذه النشرة لعلنا نستطيع التواصل معه بشكل أفضل. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا جديدة استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 في خطوة لاستكمال بناء الهياكل الدستورية والقانونية للبلاد.
2: هي خطوة دستورية جديدة في محطات المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية. ونص المرسوم رقم 149 من العام الجاري على تعيين عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة إلى جانب ستة أعضاء آخرين من القضاة المستشارين والأكاديميين والقانونيين. وبموجب المرسوم تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ويكتسب هذا التشكيل أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة السلطات وتحديد صلاحياتها، كما وتحظى المحكمة بأهمية في الأوساط القانونية لكونها الجهة العليا المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والضمان التفسيري للنصوص الدستورية عند وجود أي خلاف أو التباس في تطبيقها، مما يجعلها مرجعية لضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2025 التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة على أن تنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون. تضع هذه التطورات السياسية والدستورية المتسارعة المؤسسات الجديدة أمام اختبار عملي مزدوج، حيث تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد الجديد لانعقاد مجلس الشعب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامها الرقابية على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري في خطوة يراها مراقبون حاسمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

0: أعلنت مديرية صحة حمص إغلاقها 14 منشأة مخالفة، بينها صيدليات ومراكز تجميل ضمن حملة رقابية مكثفة. وأوضحت المديرية أن دوريات الرقابة الدوائية نفذت جولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شملت المخالفات 7 صيدليات لتخزينها وبيعها أدوية منتهية الصلاحية وغياب الصيدلي المسؤول، في حين تبين قيام 7 مراكز تجميل بتقديم خدمات طبية من دون ترخيص أصولي أو إشراف طبي مختص، مما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المراجعين ضمن خطة رقابية دورية للحد من التجاوزات التي تمس الصحة العامة. شهدت محافظة إدلب تسيير قافلة العودة الطوعية الثالثة للنازحين باتجاه بلدتي كفر سجنة واللطامنة، في إطار حملة تهدف إلى تسهيل عودة العائلات من المخيمات إلى قراهم وبلداتهم. وشملت القافلة 76 عائلة من مخيمات منطقة الدانة وسرمدة، قدمت لهم مساعدات إغاثية عاجلة. مراسلنا رافق القافلة وأعد التقرير التالي.
1: على شاحنات محملة بما تبقى من سنوات النزوح، تستعد عائلات جديدة لمغادرة المخيمات والعودة إلى بلداتها في ريفي إدلب وحماة. القافلة الثالثة للعودة الطوعية جاءت برعاية محافظة إدلب وتنظيم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. تضم القافلة 76 عائلة، بينها 34 عائلة عائدة إلى كفر سجنة، واثنتان واربعون عائلة إلى اللطامنة.
2: تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها إلى جانب شركائها تدعم الحكومة في إنجاح عمليات العودة الطوعية من خلال المساندة اللوجستية منذ مغادرة العائلات للمخيمات وحتى وصولها إلى مناطق العودة، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لدعم هذه الأسر في استئناف حياتها من جديد.
1: بعد انطلاق القافلة تتجه الحكاية إلى الحاج محمد من كفر سجنة، العائد إلى منزله بعد 13 عاماً من النزوح. رغم قلة الإمكانات، يبدأ الحاج محمد رحلة جديدة داخل بيت يحتاج إلى ترميم وخدمات، لكنه بالنسبة إليه يبقى خطوة أولى نحو استعادة الحياة.
3: والله جينا لقينا بيتنا مهدم، عملنا شوية تربيصات هيك على السريع، وإن شاء الله في المستقبل بدنا نحاول نرجع البيت إن شاء الله أفضل ما كان.
4: والله أكلنا جوع وأكلنا قهر وأكلنا، والحمد لله شعورنا هلق الحمد لله، ولو ما عندنا شيء الحمد لله رب العالمين مبسوطين.
1: بحسب الوعود الحكومية تتجه الجهود إلى توسيع حملات العودة قبل نهاية عام 2026 في محاولة لإنهاء واحدة من أطول مراحل النزوح في المنطقة. طويت صفحة النزوح لهذه العائلات بعد سنوات من المرارة، لكن ملف المخيمات يبقى الجرح الأكبر الذي ينتظر الحلول الجذرية. فهل تشهد الأشهر القادمة عودة بقية المهجرين إلى ديارهم؟ إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم. كيف جرى تنظيم هذه القافلة العائدة، ويعني كيف تقيم العملية كاملة، خاصة عودة هؤلاء الناس إلى بلداتهم الأصلية، الأوضاع التي وجدوها هناك؟
5: نعم نور، حقيقة يعني هي القافلة الثالثة التي يتم تنظيمها. كان قبل تقريبا حوالي 3 أيام كانت هناك القافلة الثانية باتجاه منطقة خربت، باتجاه منطقة يعني من جسر الشغور تحديدا مخيمات خربة الجوز، أيضا إلى القرى والبلدات، وكانت قبلها باتجاه أيضا من مخيمات الشمال السوري أيضا باتجاه يعني بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي. وبالتالي اليوم بدأت يعني مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هنا في إدلب بإطلاق رابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين مجموعات الواتساب وغيرها. هذا الرابط هو عملية تسجيل بيانات للأهالي التي تريد عملية النقل المجانية من منطقة المخيمات باتجاه القرى والبلدات، خاصة للأهالي الذين مثلا قاموا بعمليات الترميم أو قاموا يعني أو بيوتهم يعني هي نوعا ما قابلة للسكن. وبالتالي أطلقت هذا الأمر بالتعاون مع يعني محافظة إدلب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي أيضا تولت عملية يعني المواد الإغاثية الأولية كسلال الطوارئ التي تتضمن الإسفنج وغيرها من المواد الأساسية التي تساعدهم يعني في العودة إلى تلك المناطق. طبعا حتى يعني حديثنا اليوم مع مديرية الشؤون الاجتماعية وشؤون العمل عفوا، كانوا قد تحدثوا تقريبا حوالي 1000 عائلة قامت بالتسجيل حتى هذه اللحظة. من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة أيضا نور يعني المزيد من هذه القوافل باتجاه يعني القرى والبلدات. لكن اليوم نتحدث نور بالفعل، عندما يعني اليوم رافقنا هذه القافلة نتحدث أيضا عن قرى هي بالأساس منهكة نوعا ما من القصف ومن الدمار، أيضا تحتاج إلى عملية خدمات أساسية بعضها مفقودة في هذه الخدمات. وبالتالي يعني نقل هذه الأسر هو خطوة إيجابية، لكن هناك تحديات تحدثت عنها هذه الأسر، بأن عدم وجود الكهرباء أو الماء في أغلب القرى والبلدات نتيجة يعني دمار البنية التحتية. لكن المشروع هو يعني يأتي هذه المشروع بحسب ما علمنا هنا من محافظة إدلب، هو ضمن المرسوم الجمهوري 59 الذي ينص على يعني إزالة الركام، عودة الخدمات الأساسية، إنهاء ملف المخيمات، لأن هناك خطة كانت قد وضعت يعني أن يتم إنهاء ملف المخيمات بشكل كامل. شكرا. حتى نهاية عام 2026. حتى الآن ما تم يعني إنهاء تقريبا حوالي 50 إلى 55% من ملف المخيمات نور. هذه الأرقام التي كانت قد أصدرتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هنا في إدلب، تحدثت أن هناك يعني الكثير من المخيمات غادرت يعني مناطق الشمال السوري وعادت إلى القرى والبلدات. هناك أيضا الحديث عن مشاريع عمليات الترميم التي أيضا بدأت تنطلق في بعض القرى والبلدات، وهذه المشاريع ممولة أيضا من منظمات إنسانية محلية. نعم،
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم سويد. إذن مشاهدينا، ننوه إلى أخبار الساعة الأخيرة وننقل بأن القيادة الوسطى الأمريكية قد بدأت شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدراتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. والكلام طبعا للقيادة الوسطى الأمريكية وتصريحاتها. تقول أيضا القيادة الوسطى بأنها تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية. في التصريحات أيضا تقول القيادة الوسطى بأنها توجه الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب. تنقل أكسيوس من جانب آخر عن مسؤول أمريكي قوله بأن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. أكسيوس أيضا تنقل عن المسؤول نفسه بأن الضربات التي شنت اليوم هي أوسع نطاقا من التي نفذت في الأيام السابقة. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يعود معنا مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. مرحبا بك شعبان، ما هي حدود هذا التصعيد؟
6: مساء الخير مرة أخرى نور. يعني كل الاحتمالات واردة، خاصة وأن إذا ما لاحظنا اليوم نور أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا جدا، التصريحات عكست هذا الغضب، استخدم الصفات وألفاظ يستخدمها ربما للمرة الأولى ضد إيران على سبيل المثال، وصفهم بالمخادعون وصفهم بالكاذبون وصفهم بالكاذبين عفوا. بنفس الوقت قال أن المفاوضات معهم هي مضيعة للوقت. بنفس الوقت أيضا يعني ترك الباب مفتوحا للتفاوض عندما قال أن القرار عائد للمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ليقررا إذا ما كان يريدان أو يرغبان في التفاوض مع الإيرانيين. لكن بالنسبة له قال أن ذلك مضيعة للوقت. إذن يعني هذه التصريحات. وبنفس الوقت أيضا يعني قال وتوعد أنه سيكون لك ضربة، لكن السؤال هو ما هي حدود هذه الضربة؟ حسب يعني تصريحات المسؤولين الأمريكيين وخاصة المسؤول الذي أدلى بتصريحات الإكسيوس أنها يعني لا تختلف عن الضربات لناحية الأهداف، الضربات الأخيرة، لكنها أوسع نطاقا، ربما بمعنى أنها قد تكون أكثر كثافة من تلك الضربات. الضربات الماضية استهدفت كما يعلم الجميع يعني مواقع للحرس الثوري ومواقع رادارات، مواقع صواريخ تطلق من السفن، أيضا مواقع صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني. لكن بنفس الوقت يعني المرة الماضية كان عدد الأهداف التي يعني استهدفتها القيادة المركزية نحو 80 هدفا. اليوم المسؤولين يقولون أن هذه الهجمات ستكون أوسع نطاقا، ربما حجم الضربات سيكون أكبر، لكن السؤال هو هل يعني ذلك بداية للعملية العسكرية؟ ماذا ستكون عليه طبيعة الرد الإيراني؟ هل ستستهدف إيران القوات أو أصول تابعة مباشرة للقيادة المركزية الأمريكية؟ كل ذلك متوقف على طبيعة الرد الفعل الإيراني. وبنفس الوقت يعني أغلب التحليلات يعني تتوقف هنا أو تقول أن الرئيس دونالد ترامب ليس في نيته العودة للعمليات العسكرية بشكل كثيف كما كان الوضع في السابق، لكنه بنفس الوقت يود إرسال رسالة ردع قوية وشديدة اللهجة إلى الإيرانيين فيما يخص موضوع مضيق هرمز.
0: إلى أي مدى يمكن أن تكون مذكرة التفاهم ما زالت قابلة للحياة، يا أو التفاوض حولها شعبان؟ يعني التفاوض حول النص نفسه، هذا ما قصدت.
6: بصراحة نور، تجربة الأشهر الماضية منذ بدء الحرب، منذ 28 من شهر شباط، يعني أثبتت أنه دائما هناك تصعيد، وبنفس الوقت دائما كان هناك عودة للتفاوض، وكان دائما هناك دور للوسطاء. وقف إطلاق النار كما يعلم الجميع كان يعني وقفا هشا ومعرضا للانتكاسة بأي وقت، والذي ما يجعل هذا وقف إطلاق النار هشا هو الخلاف حول تفسير بنود مذكرة التفاهم. على سبيل المثال يعني التطورات والتصعيد الأخير له علاقة كثيرا بتفسير كل من البلدين للبند الخامس من مذكرة التفاهم. إيران تعتقد أنه بموجب البند الخامس من مذكرة التفاهم يحق لها إدارة الملاحة وإدارة مضيق هرمز، لكن بالعودة إلى البند الخامس من هذه المذكرة، المذكرة تتحدث عن أن إيران يجب أن تلتزم بتأمين الأمن للملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأي إجراءات لها علاقة بالإدارة أو ما غير ذلك يجب أن تتخذ بالتشاور مع دولة سلطنة عمان وبقية الدول يعني الخليجية. إذن يعني الإيرانيون يقولون أن هذا البند يعطي إيران يعني حرية صلاحية الإدارة، إدارة الملاحة وتوجيه السفن، وهي صاحبت يعني القرار النهائي في حركة السفن، فيما الأمريكيون يعتقدون أن ذلك أن البند الخامس لا يتحدث عن ذلك، لا يتحدث عن إدارة إيرانية للمضيق، لكن يتحدث عن التزام إيراني بأمن الملاحة، وبنفس الوقت يتحدث عن تشاور مع بقية الدول. ليس فقط البند الخامس، هناك يعني خلافات أو تفسيرات متباينة لبقية البنود المتعلقة. مثلا في لبنان على سبيل المثال، الإيرانيين يتحدثون عن ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي احتلها منذ بداية الحرب، منذ 28 شباط، لكن مذكرة التفاهم تتحدث عن وقف إطلاق للنار على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، ولا تتحدث بصريح العبارة عن انسحاب إسرائيلي. الإيرانيون يقولون لا، أن المسألة يعني تتعدى موضوع وقف إطلاق النار على في لبنان، لكن يجب أن يكون هناك انسحابا إسرائيلا، هناك البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إذن يعني هناك مشكلة بتفسير بنود مذكرة التفاهم، وهذا ما يدفع أو يقود إلى يعني أن الدول الوسيطة كل من باكستان وقطر ربما عليهم في الساعات المقبلة، في الأيام المقبلة، بذل جهود إضافية، جهود أكبر ربما يعني لرأب الصدى، أو ربما لإيجاد أرضية مشتركة من جديد يعني لوقف التصعيد وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. شكرا إليك.
0: أشكرك جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من واشنطن شعبان عبود.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
3: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث، أيام الوحدة.
2: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
3: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
2: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضاً إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
3: نعم.
2: في عمودة في الجزيرة السورية.
3: نعم. فهذا أيضاً حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضاً.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

السلام عليكم، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في المحور الأول لقاء الرئيس أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة على هامش اجتماعات القمة 36 لحلف الناتو. نسأل، هل ينجح الشرع في جلب مزيد من الدعم الأمريكي إلى سوريا؟ في المحور الثاني نناقش مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية العليا برئاسة عصام الخليف وبعضوية 6 آخرين، فهل ستؤدي المحكمة الدستورية العليا دوراً مستقلاً وحيادياً؟ أهلاً بكم.

0: التقى الرئيس أحمد الشرع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وقال ترامب إن واشنطن قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مشيداً بقرار رفع العقوبات عن سوريا الذي شكل دفعاً هائلاً للبلاد بحسب وصفه، مضيفاً أن سوريا يمكنها المساعدة في مسألة حزب الله. بالمقابل أكد الرئيس الشرع أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان تاريخياً، مشيراً إلى أن الشعب السوري يشكره على هذا الدعم. هذا وجاء لقاء الرئيسين السوري والأمريكي عقب لقاء عقده الشرع مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي شارك فيه المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم براك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.
1: لقاء جديد يجمع الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيسان عقب الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد ترفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأشاد بالدفع الهائل الذي شكله قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، كما جدد دعوة سوريا للمساعدة بشأن حزب الله في لبنان. بدوره قال الرئيس الشرع إن سوريا باتت على السكة الصحيحة بعد إسقاط النظام السابق، مشيدا بقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات وبمساعدة الداعمين من دول المنطقة ولا سيما تركيا ودول الخليج. دفعة جديدة للعلاقات السورية الأمريكية مع كل لقاء بين الرئيسين الشرع وترامب، ليبقى السؤال بشأن ما سيقدمه ترامب لسوريا في الفترة المقبلة، وهل اقترب موعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
0: للنقاش معي أستاذ بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية مباشرة من واشنطن، أهلا بك. ومعي في الاستوديو أرحب بالأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سمير صالحة، أهلا بك دكتور سمير. وأبدأ معك إذن على هامش انعقاد قمة الناتو في أنقرة، لقاء بين الرئيسين السوري والرئيس الأمريكي، دلالة ذلك ومكان الانعقاد أيضا.
2: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني برأيي الدلالة الأولى هي قبل لقاء الرئيسين السوري والأمريكي، هي تواجد الرئيس السوري في أنقرة في قمة حلف شمال الأطلسي. لا أعرف يعني في التاريخ السياسي الحديث كم مرة حضر رئيس سوري قمة من هذا النوع، شارك في قمة بهذا الحجم بهذا الوزن وبهذا الثقل. لماذا أنا بدأت بهذه النقطة؟ لأذكر أنه تواجد الرئيس الشرع في قمة حلف شمال الأطلسي رسالة مهمة باتجاه العواصم الغربية، لأنه هذا التكتل كما تعرفين أنت أيضا ألا هو تكتل غربي بالدرجة الأساسية، يعني تفاهمات أمريكية أوروبية بالتنسيق مع الجانب التركي. هذه المنظومة الآن بحد ذاتها لها دور معروف منذ العام 1949 وحتى اليوم. لذلك حضور الرئيس السوري قمة من هذا النوع لها دلالات بأنه السياسة السورية بدأت تقرأ من قبل العواصم الغربية بطريقة جديدة، بمقياس جديد، بمعايير جديدة. ربما استنتاج من هذا النوع قد تعترضين عليه وتقولين أنه استنتاج مبكر جدا، لأنه سوريا أيضا جزء من العالم العربي، من المنظومة الإسلامية، من الإقليم. فهل بمقدور سوريا أن تتواجد في نفس الوقت في هذه المنظومة الغربية المهمة كمنسق، لن أقول أنه كحليف أو شريك، ربما كبداية فتح حوار بطابع استراتيجي بين الجانبين. لذلك أهمية الأساسية هنا هي تواجد الرئيس السوري في أنقرة في قمة من هذا النوع.
0: بعد ذلك ودكتور سمير أيضا أن يحدث اللقاء الرابع بين الرئيسين الأمريكي والسوري أيضا في أنقرة مكان انعقاد قمة الناتو، هذا أيضا له دلالة.
2: صحيح صحيح صحيح، لن أطيل إطلاقا. يعني كما تشيرين أنت أيضا، يعني اللقاء الرئيس السوري بالرئيس الأمريكي ليس اللقاء الأول، سبقه العديد من اللقاءات، وهذا يعني أنه هذه اللقاءات السابقة فتحت الطريق أمام الوصول إلى هذا اللقاء الجديد، لأنه في تفاهمات أوسع. نقطة أخيرة سأنهي الآن، أنه هذه اللقاءات أو هذا الحوار الأمريكي السوري الذي نراه الآن يذهب باتجاه مكثف أكثر فأكثر، وكما هو دعم إقليمي عربي إسلامي تحديدا لسوريا الجديدة، فتحت الطريق أمام لقاءات من هذا النوع بين القيادتين السورية والأمريكية.
0: دكتور سمير، دكتور بسام، على ماذا تستند هذه المقاربة الغربية الأمريكية، وربما إن كانت مقدمة لمقاربة أوروبية بالنسبة لسوريا، على ماذا تستند وعلى ماذا تعول؟ دعني أقول أيضا،
3: يعني أنا أول شيء شكرا كثير لك ولتلفزيون سوريا على الاستضافة، وتحية للدكتور سمير، يعني شخص نقدره ونحترمه. البداية لا نستطيع، يعني أنا أتفق مع كل ما قاله الدكتور، ولكن يعني لا نستطيع أن، في حقائق يجب أن تكون واضحة. أولا الدعم التركي اللامتناهي لسوريا، يعني ترامب نفسه هو أشار أكثر من مرة بأن الدعم التركي لسوريا هو مفتاح حقيقي لتطور العلاقات السورية الأمريكية كبداية ولليوم. استضافة تركيا للرئيس الشرع، يعني هذه مبادرة تركية وليست مبادرة الناتو، ولكن تم التوافق عليها مع دول الناتو. فدور التركي هنا محوري بهذا الموضوع، لا يمكن إخفاله أبدا. الشغلة الثانية أن سوريا تتجاوب أو تتفاعل مع السياسة الأمريكية في المنطقة، يعني هناك تغير حقيقي في جوهر السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، خصوصا بموضوع لبنان، سوريا، العراق، الأردن، أنابيب النفط، الطاقة، استقرار، طرد إيران أو تقليص النفوذ الإيراني في العراق، طردها من سوريا، قطع السلاح لحزب الله، مكافحة الإرهاب، التواصل مع إسرائيل لإيجاد آلية ما لمنع الاحتكاك وانسحاب إسرائيل الأراضي التي احتلتها بعد التحرير. كل هذه العوامل يعني جدا مهمة لرسم خارطة جديدة للمنطقة برعاية أمريكية 100%. نفوذ أمريكي جديد في 100%. الجانب السوري لا يعارض ذلك، الجانب السوري يمشي مع هذا لأنه فيه كثير من التقارب مع المتطلبات السورية. يعني السورية بطبيعة الحال كمجتمع سوري، لا أحد يريد إيران، لا أحد يريد داعش، تريد أن يكون هناك استقرار اقتصادي مجتمعي قانوني في سوريا، تتوافق ما تريده الولايات المتحدة مع ما يريده الشعب السوري والتي تمثل الحكومة بطبيعة الحال. فبالتالي يرى الأمريكي أنه يوجد اليوم فرصة ذهبية، يوجد هناك شريك حكومي سوري يتفاعل مع الأمريكان، يتناغم مع المتطلبات السورية مع المتطلبات الأمريكية. هناك كثير من التقارب، لأول مرة لا يوجد أي قضايا عالقة أو شائكة أو معقدة بين سوريا والولايات المتحدة، عكس كل فترة من 67 أو 65 إلى بعد التحرير. كل هذه العوامل مع بعض تعطي أهمية هذا اللقاء، بأنه ليس لقاء رمزي، لا، هو لقاء حقيقة يفتح أبواب لتغير كثير في المنطقة سنراها في الفترة القريبة القادمة.
0: إذن هي مبادرة تركية ومبادرة أمريكية إن صح التعبير، إن كنت تقول بأن ذلك يجري برعاية أمريكية 100%. أستاذ بسام،
3: طبعا يعني تركيا هي الدولة المضيفة، ودائما الدولة المضيفة لها الحق أن تدعي أو تدعو من تريده أن يحضر. طيب. سابقا الأردن حضر، مصر، السعودية، تركيا اختارت سوريا كضيف شرف على هذه القبة. فبالتالي لا نستطيع إخفال الدور التركي، ولا نستطيع إخفال الدور السوري، ولا نستطيع إخفال الدور الأمريكي. يعني لو لم يكن هناك توافق بين هذه الدول على رؤية مستقبلية للسياسات العامة التي تتناسب مع المطالب لكل هذه الدول، لن يحدث هذا اللقاء.
0: طيب. مثلا دكتور سمير، أثار أستاذ بسام نقطتين، مسألة مبادرة تركيا وأن تركيا هي من استضافت الرئيس السوري ويحق لها ذلك بوصفها الدولة المضيفة للقمة، لماذا تركيا تختار الشرع؟ ثم سأتي على سؤال بعد ذلك، إلى أي درجة تتوافق الرؤية الأمريكية والسورية فعلا في هذه المرحلة؟
2: الأمريكية والتركية،
0: لا، الأمريكية والسورية كما يقول ضيفي، أنه يقول
2: الأمريكية والسورية في الملفات الإقليمية تقصدين؟ ألا
0: كما أشار ضيفي أستاذ بسام، نعم. دعنا نجيب على السؤال الأول.
2: صحيح، لأن في نعم أتفق مع الأستاذ بسام في النقطة الأولى، أنه تركيا هي الدولة التي تنظم القمة وهي التي اختارت دعوة الجانب السوري. اختيار بطبع استراتيجي، الآن في شراكة، في تحالف تركي سوري في التعامل مع العديد من الملفات. اختيار سوريا مساهمة إضافية من قبل أنقرة بفتح الطريق أمام هذا المسار الجديد الذي بدأته القيادة السياسية في سوريا. اللقاءات التي جرت في أنقرة وتعني مباشرة الملف السوري، المشهد السوري، هي جزء أساسي في أسباب دعوة أنقرة الرئيس الشارع إلى تركيا. يعني فتح الطريق أمام تفعيل الحوار السياسي الدبلوماسي مع العديد من المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي. لذلك أنا قلت لك الآن يعني تواجد الرئيس الشارع بجانب المنظومة الغربية بشكلها الأمريكي والأوروبي، هذه خطوة في غاية الأهمية. الآن في نقطة أيضا لا تقل الأهمية، ألا سأني فورا، تعرفين أنه قبل قدوم الرئيس الشارع إلى أنقرة كان له قمة مع الرئيس الفرنسي في دمشق. الرئيس الفرنسي سيأتي إلى قمة أنقرة في الناتو، لكنه يختار أو يرجح الرئيس الفرنسي أن يتوجه قبل القمة إلى العاصمة السورية ويلتقي الرئيس الشارع هناك، وهو يعرف أنه بمقدوره أن يلتقي به
0: في أنقرة.
2: يلتقي به في أنقرة، لم يفعل ذلك. يعني خيار، هذا ما قصدته عندما قلت لك أن سوريا اليوم تعيش أجواء محلية إقليمية دولية جديدة.
0: يعني فرنسا تريد أن تضمن مكان لها في سوريا،
2: تريد أن تقول أنها تتابع الملف السوري عن قرب، وأنه ما تقوم به القيادة السياسية السورية اليوم هو تتقدم في المسار الصحيح، وأنه الطروحات القديمة التي كانت تتبناها فرنسا في التعامل مع الملف السوري تغيرت. أنا لا أتحدث عن موضوع النظام، نظام الأسد، أنا أتحدث تحديدا عن سياسة سوريا في موضوع قسد، كيف كانت نظرتها. عندما يتحدث ماكرون ويتحدث عن وحدة سوريا، هذه نقطة في غاية الأهمية. ألا فرنسا كانت تتحدث عن مشاريع فيدرالية وكونفدرالية في سوريا، اليوم تتحدث عن الوحدة،
0: وبالتالي دعم للرئيس الشارع. لكن صحيح. دكتور سمير، هل تعتقد بأنه ترامب يريد أن يقول بأن يعني البوابة إلى الملف السوري هي عبر تركيا وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
2: هو قال هذا الكلام ترامب في السابق، ليس المرة الأولى، لكن تركيا
0: وهو يؤكد عبر هذا،
2: ولكن تركيا تعرف تماما وتريد، يعني رأيي الشخصي تريد أكثر من ذلك. تركيا تريد أن تقول لترامب نفسه أنها ليست اللاعب الوحيد في التعامل مع الملف السوري، هناك شركاء وحلفاء لتركيا، هناك شركاء وحلفاء لسوريا أيضا يتابعون هذا الملف. يعني باختصار، هذا الحراك بجانب القيادة السورية الجديدة اليوم هو ليس فقط نتاج جهود تركيا، جهود عربية خليجية، تحديدا دور المملكة العربية السعودية، دور مصر، دور العديد من الفاعلين العرب والإسلاميين المؤثرين في الملف.
0: أستاذ بسام، أنا كنت سألت دكتور سمير، لكن أسألك أنت، يعني تقول بأنه ما يريده السوريون اليوم يتماشى أو يتوافق مع ما يريده الأمريكيون، لكن هل يوجد تباين في ملفات عديدة؟ ما رأيك؟ إلى أي درجة هذا يعني هذا واقعي؟ ملف حزب الله، التعامل مع حزب الله في لبنان، ملف إسرائيل، تفضل.
3: صحيح كلامك. يعني اليوم الأمريكي يقول دائما نحن لسنا في مكان لإعادة بناء الدول، الدولة موجودة بشعبها تختار ما تريد، النظام إلى آخره، فنحن لا نتدخل بالداخل. نظرتنا للدول كولايات المتحدة ولسوريا تحديدا استقرار سوريا، دعم سوريا وإلى آخره. فبالتالي لا يوجد هناك، يعني لا يتدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية السورية، وحتى عندما حاولوا أن يتدخلوا تم رفض طلباته. هذا شيء حقيقي، يعني كان هناك ردة فعل سوريا أنه لا تتدخلوا بأمورنا الداخلية وخليكم بالاستراتيجية الكبيرة. بالنسبة لحزب الله، السوريين كانوا جدا واضحين، كان في طلب من ترامب أكثر مرة وكرروا حتى اليوم أنه سوريا يجب أن تتدخل لنزع سلاح حزب الله. الموقف السوري واضح وصريح أنه نحن ندعم السيادة اللبنانية والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وبالتالي لن ندخل في دوامة العنف الطائفي والعنف العسكري، نريد استقرار ونريد حدات الأمر. بالنسبة لإسرائيل، السوريون أبدوا كل حسن النية مع الأمريكان عن طريق الأمريكان للقول للإسرائيلي وللأمريكي أنه نحن جاهزون لآلية لنزع نزع الاحتكاك إذا سميناه بين سوريا وإسرائيل، ولكن على إسرائيل أن تنسحب إلى الأراضي ما قبل التحرير أو التي احتلتها بعد التحرير. وأظهرت كل حسن النية، ويعني ترامب لما التقى مع الشارع في واشنطن وكان فيدان موجود وزير خارجية تركيا، يعني تصوري من الأمريكان أنه شرحوا له كل ما قدمته سوريا كحسن نية تجاه هذا الملف، ولكن الإسرائيلي هو الذي يريد هو الذي رفض ذلك وما زال يرفض ذلك. فبالتالي لا يوجد هناك قضايا عالقة، قد يكون هناك طرق مختلفة للنظر إلى قضية ما، حزب الله أو إلى إسرائيل، ولكن لسنا في مكان أن يقول الأمريكي الحق على السوري، الحق أن السوري لا يريد.
0: ليس شرطا أن يقول الحق على سوريا، لكن عندما يقول وعندما يشترط ترامب اليوم بأن الولايات المتحدة، عفوا أستاذ بسام، عندما يقول قد ترفع أو قد نرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا على ماذا يدلل؟ ودعني أقول ما الذي تريده إذن واشنطن من دمشق؟
3: يعني من شهر كتبت على الفيسبوك على السوشيال ميديا، من شهر تماما، من شهر تقريبا، أن القرار تم اتخاذه في البلاد بالبيت الأبيض، تم اتخاذ القرار برفع سوريا عن دول الداعمة للإرهاب، وكنت متوقع حتى أنه يتم الإعلان عنه اليوم، وهذا كلام من شهر. يعني القرار السياسي تم اتخاذه، هناك الإجراءات القانونية التي يتم التفعيل بها، لقاء الرئيس مع اليوم مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومع الانستغرام جدا مهم بهذا الإطار، لأنهم هم الجهة التي يجب أن توافق على ذلك. القرار وزارة الخارجية، ولكن يجب وزارة الخارجية أن تعلمهم، وهم رؤساء اللجان المهتمة بهذا الأمر. فبالتالي القرار تم اتخاذه 100%.
0: لكن هو لم يقل ذلك، ولكن هو يقول قد، وبالتالي ثمة آلية معينة يجب أن يتبعها ربما ترامب من الناحية القانونية، وهناك ما هو مطلوب من دمشق. ما هو المطلوب؟
3: ما بعتقد مربوطين مع بعض. شوفي اليوم يعني شو بدك الموضوع من زاوية أخرى. اليوم في اتفاقيات نفط وغاز سيتم توقيعها في واشنطن بعد 10 أيام، الشيباني راح يجي واشنطن، رئيس وزراء العراق حيكون في واشنطن، حيكون توقيع ثلاثي أمريكي سوري عراقي لأنابيب خط ونفط تتجاوز 10 مليارات دولار، تغير كل شكل الشرق الأوسط. يعني العراق لن سيفتح له تصدير كل موارد النفطية إلى أوروبا عن طريق سوريا، والهدف الأكبر للأمريكي هو قطع إيران، نفوذ إيراني على السلطة العراقية وعلى النفط الإيراني. هذا المشروع الضخم الذي تقوم به كل الشركات الأمريكية الضخمة برعاية حكومية ضخمة، واحدة من أسباب لينجح رفع سوريا من قوائم الإرهاب. يعني فهي مصلحة أمريكية مع مصلحة سورية، فالموضوع ماشي. كان عم يتم اتخاذ القرار من شهر تقريبا شهر، واليوم هي إجراءات روتينية.
0: احكيلنا عن الإجراءات أستاذ بسام، ما هي الإجراءات؟ دعني أسلم معك سلفا بأن ترامب اليوم أعلن رفع سوريا من قائمة الإرهاب. قانونيا الإجراءات التي يجب أن يتبعها ترامب ما هي؟
3: لا، وزارة الخارجية الأمريكية عليها أن تقدم دراسة تقول بأن سوريا استوفت الشروط 1، 2، 3، وبناء عليه روبيو وزير الخارجية يوقع على هذا القرار ويرسله إلى الكونغرس لإعلامه بالأمر.
0: يوقع دون العودة للكونغرس، ولا يجب أن يعود للكونغرس.
3: لا، دون عودة للكونغرس. ولكن كون هناك في توافق بالسلطات، تنسيق بين السلطات، يعني الموضوع السوري ليس مسؤول عن لبنان، ليس مسؤول عن إيران، ليس مسؤول، يعني كون الملفات في واشنطن جدا متشابكة بالرؤية العامة، فعندما وزير الخارجية قبل أن يوقع على مثل هذا القرار يضمن أن كل الكونغرس متفقون أن هذا القرار لن يعارضه أحد، ولكن القرار النهائي هو لروبيو ليس للكونغرس.
0: وليس مطلوبا من دمشق أي شيء.
3: دمشق لا، دمشق تتوافق مع الأمريكان. يعني اليوم مرة أخرى كل ما يعني مكافحة الإرهاب، سوريا تقوم بمكافحة الإرهاب، قطع الحدود على حزب الله، تهريب المخدرات، وصول السلاح لحزب الله، ضمان الحدود، التواصل مع إسرائيل، البناء الطاقة، يعني كل الأشياء التي تريدها واشنطن من المنطقة سوريا جزء إيجابي منها. لا يوجد شروط مسبقة عليها. عندما مرة أكرر، عندما كان هناك طلبات أمريكية تتعلق بالأمور الداخلية بسوريا تم رفضها من سوريا وبطريقة واضحة أنه هذا يعني الأمر
0: ما الذي تقصده بأي أمور أستاذ بسام؟ يعني لا أريد يعني أن أتجاوز عند هذه النقطة، ذكرتها مرتين
3: لأنه يعني بصورة ما يجري نوعا ما، بما يجري من تواصلات من مجموعات سورية أمريكية ومجموعات سورية داخلية تتواصل مع الإدارة الأمريكية لحق الأقليات، حرية التعبير، قانون غير مضبوط، تعيينات غير مضبوطة وإلى آخره من الأشياء التي نقرأها كل يوم. كان رد الفعل الأمريكي ما إحنا ما دخلنا، وعندما تم طرح هذا الموضوع بشكل غير مباشر، بشكل غير رسمي ولكن مباشر مع الشيباني ومع رئيس الشرع، قالوا هذا الموضوع داخلي سوري، يعني ليس له علاقة باستراتيجياتكم الكبيرة، نحن معكم الاستراتيجية الكبيرة استقرار المنطقة والأشياء اللي تكلمنا عليها، ولكن الأمور الداخلية السورية يعني ما يسمحونا، ما ليس موضوع لكم تتدخلوا فيه، نسمعكم نأخذ رأيكم. لكن في هذا النوع من الشخصية السورية الموجودة التي لم تكن موجودة من سابقا، ولكن مرة أخرى بالنسبة للأمريكي الموضوع أكبر من موضوع داخلي السوري، موضوع هو رسم خط جديد، شرق أوسط جديد، خط طاقة جديد إذا سميتي، يستلزم استقرار لبنان، سلام مع إسرائيل، استقرار سوريا، دمج المنطقة مرة ثانية بمشاريع اقتصادية.
0: لكن
3: يعني
0: كل
3: اليوم
0: هذه
3: إذا
0: يعني
3: دخلتي
0: النقاط التي تشير لها أستاذ بسام تحتمل العديد من التفاصيل، وهنا أريد العودة إلى دكتور سمير. يعني عندما يقول ترامب سوريا يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع حزب الله، لكن الرئيس الشرع سابقاً كان قد حدد أي دور سوري في لبنان عبر العودة إلى الحوار، عبر التفاهم مع شركاء السياسيين في لبنان. هل تعتقد بأنه مفهوم المساعدة بشأن حزب الله متماثل بين السوريين والأمريكيين؟
2: يعني أنا أظن أنه ما يردده ترامب باستمرار في موضوع طلب أن يكون هناك دور سوري في لبنان تحديدا في مسألة حزب الله، أنا أظن أنه الهدف الأساسي هنا هو دفع الجانبين السوري والإسرائيلي للبحث عن صيغة حلحلة في موضوع ملفات التوتر الساخنة بين البلدين مرة أخرى. هذه نقطة مهمة.
0: كيف؟ اشرح لنا.
2: تصعيد الرئيس ترامب أو إصرار الرئيس ترامب أكثر من مرة على أنه ينبغي أن يكون لسوريا دور في لبنان في موضوع حزب الله، الهدف يعرف تماما ترامب أنه هذه المسألة بين المستحيلات، ليس لأنه سوريا ترفض الذهاب، لأن حلفاء سوريا اليوم لا يريدون أن يدعموا تحرك سوري بهذا الاتجاه.
0: تقصد
2: حلفاء
0: تركيا.
2: سوريا تركيا، الدول العربية والخليجية تحديدا.
0: لكن حتى الدول العربية والخليجية ثم مقاربة مختلفة.
2: ما هي مصلحة سوريا اليوم في أن تذهب وراء سيناريو من هذا النوع، أن تجد نفسها في خندق واحد مع إسرائيل في مواجهة حزب الله؟ إسرائيل تتوغل في الأراضي السورية، تهدد جنوب سوريا، تحاول أن تلعب ورقة الأقليات في جنوب سوريا، وأنا وأنت سنقول نعم لدخول عسكري سوري في معركة مع حزب الله في لبنان. هذا مغاير للمنطق تماما. الآن لذلك أنا قلت لك أنه هدف ترامب الأساسي هنا هو محاولة دفع تل أبيب ودمشق نحو تسريع عملية التفاوض والحلحلة.
0: هذا هدف ترامب أم هذا ما تحاول أنقرة أن تقنع به ترامب؟
2: لا لا، الآن في مشاكل بين أنقرة وبين تل أبيب. لو لب يعني الملف العالق بين سوريا وإسرائيل يسهل يعني يوما بعد يوم يفتح الطريق بشكل أسرع أمام تهدئة تركية إسرائيلية. بين أسباب التوتر التركي الإسرائيلي اليوم الملف السوري، سياسة طبعا في ملفات أخرى، لكن صحيح. بين هذه الملفات سياسة إسرائيل السورية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردد أكثر من مرة هذه المسألة. في سؤال نوقش بينك وبين الأستاذ بسام مهم جدا، لابد يعني اسمحي لي أعرف الوقت ضيق، لكن يعني ترامب له بعض الأهداف، يعني يريد بعض الأمور في الملف السوري، والرئيس الشرع أيضا يعني سوريا تنتظر من أمريكا أيضا سياسة جديدة. لكن أنا رأيي الشخصي أنه الوسطاء الذين دخلوا على الخط بين سوريا وبين أمريكا، الوسطاء تركيا والمملكة العربية السعودية، يريدون أن يكون اللقاء في منتصف الطريق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الجانب السوري. قد يقال أنه مثلا أمريكا دولة عظمى تفرض ما تريده على الدول في المنطقة في الإقليم. أنا لا أتفق مع هذه المقولة.
0: يعني أنت تتفق مع أستاذ بسام عندما يقول إلى حد ما هناك شخصية سورية قادرة على تدوير الزوايا اليوم مع الجانب الأمريكي، هذا حاضر أيضا في الملف الإسرائيلي؟
2: وأنا أقول لك أهم أكثر من ذلك، أنه الآن الجانب الإسرائيلي لماذا قلق في موضوع سوريا؟ قلق لأنه يرى حجم الحراك الإقليمي والدعم الإقليمي، واليوم نرى الدعم الغربي للسلطة السياسية السورية الحالية، وهذه بين النقاط التي تقلق تل أبيب. أعرف أنني أطلت. نقطة أخيرة، يعني الالتقاء في منتصف الطريق الذي تريده الآن هذه العواصم العربية والإسلامية والغربية التي تقف إلى جانب دمشق اليوم، هي التي برأيي ستنجح في دفع ترامب إلى القبول أسلوب أو سياسة منتصف الطريق. ليس التصلب السوري أو تصلب سوريا في رفض ما يقوله ترامب، بل شركاء وحلفاء سوريا اليوم هم الذين يتولون هذه العملية ويلعبون هذا الدور.
0: ما التحديات أمام هذا الطريق أستاذ بسام برأيك؟
3: تحديات بين التواصل السوري الأمريكي قصدك ولا؟
0: نعم، يعني الصعوبات التي يمكن أن تحول دون أن يصل الطرفان إلى منتصف الطريق كما أشار دكتور سمير.
3: يعني أنا ما بعرف إذا في، يعني نرجع لموضوع لبنان بس هيك سريعا، يعني تصريحات ترامب قد تكون هي فعلا لتخويف الإسرائيلي وحزب الله من سوريا، وليس لدفع سوريا وإسرائيل للاتفاق. أنا هيك بشوفها أكثر، إنه لإسرائيل حزب الله حتكون كارثة دخل السوري السني إلى إلى إلى لبنان.
0: لكن هذا أيضا يشغل سوريا ويشغل السوريين.
3: لا يعني أنا أفكر بحزب الله لما شافوا السيد الشيباني لما راح أطرابلس وشاف شفتها كلنا كيف الناس تعاطفت أو هل رحبت فيه. هذا جرس إنذار خطير لكل الشيعة في لبنان وجماعة حزب الله كلما يكرر.
0: لكن اسمح لي أن أتحفظ على يعني كلمة أنه ترامب يهدد نتنياهو، لأنه يعني في كل المراحل التي راهننا فيها يعني على هذه المسألة.
3: أنا ما جبت سيرة أنه يهدد نتنياهو.
0: طيب.
3: أنا ما جبت سيرة نتنياهو. اللي عم قلك عليه أنه ترامب جزء من السياسة تبعيته، المتحدث هو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأمريكية عملية، جزء من تصريحه المستمر بإدخال الجيش السوري إلى لبنان قد يكون ليس يريد، لا يريد تصوري، لا يريد الجيش السوري يدخل لبنان بقدر ما يهدد حزب الله وإسرائيل أنه إذا حزب الله لن تفك سلاحك سيدخل السوري. يعني هو آلية الضغط على حزب الله أكثر ما طلب سوري إلى أن يدخل إلى يفك حزب الله. هذا الموضوع، يعني هذا ما أريد أن أقوله باختصار بهذا الموضوع. العقوبة، الصعوبات بين سوريا وأمريكا، ما بعتقد في صعوبات سياسية، صعوبات هي صعوبات تقنية. هل يستطيع البنك المركزي والبنوك المركزية أو البنوك المصرف السوري، المصارف السورية أو الجهاز المالي السوري أن يستوعب تدفق الأموال الأمريكية والأموال الاستثمارات الكبيرة اللي نتكلم عنها إلى سوريا؟ هذا نقطة استعصاء تقنية وليست سياسية. هل لدينا الأنظمة المالية؟ لدينا الخبرات المالية؟ هذه كلها أسئلة يعني موجودة، وكل الجميع، كل السوريين عايشين بسوريا شايفين أنه هذا الشيء موجود ومشكلة حقيقية يعاني منها كل السوريين. فبعتقد الصعوبات التي ستواجه ما نريد أن تصل إليه سوريا من استقرار وإعادة بناء هي الحوكم، الاستثمار، القانون، المواضيع الداخلية السورية هي التي ستعيق أو ستصعب وصول ما نريد أن نوصل إليه، وليس العلاقات السياسية. العلاقات السياسية كلها معروفة، هناك رعاية دولية لسوريا، الاستقرار سوريا، دعم الاستثمار، دعم الاستقرار وإلى آخره. ولكن هل سوريا اليوم هي قادرة على استيعاب هذه الأموال؟ يعني إلى اليوم بحد، يعني إذا بدي صار أنا اليوم
0: موجود الأموال. ثم نسأل هذا السؤال أستاذ بسام، لكن يعني قبل أن أختم إن شاء الله يا رب.
3: ما بعتقد في مشكلة بالمصاري، بعتقد في مشكلة قانون، قانون سوريا لائحة الإرهاب وبعض القوانين الأخرى، في قانون الحوكمة، يعني قانون حماية المستثمر، حماية كل هذه الأمور. هذه أمور داخلية سورية ليس لها علاقة بالخارج، ولكن إذا لم تحل بطريقة شفافة لن يأتي أحد، ستكون مشاريع ورق شغلي أخطر.
0: طيب.
3: من ذلك
0: أستاذ بسام، يعني حتى أخرج بنتيجة من هذا النقاش
3: تماماً.
0: وجواب يعني وجواب السؤال الأساسي لهذا المحور اليوم، يعني ماذا يريد ترامب من الرئيس الشرع عندما يقول لقد استغلوا سوريا لكن الشرع يعمل على استعادتها، وعندما يقول نحن فخورون بوجوده معنا؟ يعني لخص لي بسطر واحد، يعني ما الذي سيجنيه ترامب من كل هذه الإيجابية تجاه سوريا؟
3: عندك طرد روسيا، تحجيم روسيا بسوريا، طرد إيران، طرد داعش، استقرار، احتمال سلام مع إسرائيل، وطاقة بشرية أمريكية في سوريا. هذا الذي يريده ترامب.
0: دكتور سمير، ما رأيك؟
2: طبعا النقطة الأساسية برأيي هي قبل قليل كما قلت لك موضوع إسرائيل. يعني تركيز ترامب الآن على إسرائيل، لماذا؟ لأنه العقبة في هذا الحوار الأمريكي السوري، العقبة في الدعم الإقليمي لسوريا ومواصلة هذا الدعم هو الجانب الإسرائيلي. لذلك كلما نجحت واشنطن في تسريع عملية الحلحلة وفتح الأبواب الحوار الحقيقية بين دمشق وبين تل أبيب، كلما استطاعت أن تسجل هذا الاختراق المهم الذي سيجعل
0: في طريقنا إلى توقيع معاهدة
2: على الملف اللبناني، على دون أي تدخل سوري في الملف اللبناني. باختصار، تقارب أو تفاهمات سورية إسرائيلية سيكون لها ارتدادات كثيرة على تركيا. المشهد في لبنان، دون
0: نعم.
2: دخول القوات السورية
0: في أي مواجهة. تقارب يعني معاهدة سلام أم عودة لاتفاقية
2: هذا مسار المهم الآن فتح الطريق أمام هذا المسار. هذا ما يدور في ذهن الرئيس ترامب، ويبدو أنه في بعض العواصم الإقليمية أيضا تدعم هذا المسار.
0: دكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن.
3: اسمحي لي ثاني.
0: تفضل أستاذ السام. تفضل.
3: لا يوجد اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، يعني الولايات المتحدة تعترف بأن جولان أرض إسرائيلية، بالتالي لم يكن هناك سلام بين سوريا وإسرائيل بدون عودة جولان. ما يتم الحديث عنه كما حدث الحدث تكلم فيه شرع أمس هو عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل التحرير. هذا هذا هذا أقصى شيء ممكن نتحدث عنه اليوم بين سوريا وإسرائيل.
0: شكرا جزيلا أستاذ بسام برابندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا الجديدة استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في أذار 2025 في خطوة لاستكمال بناء الهياكل الدستورية والقانونية للبلاد.
1: بالأخص هناك
2: هي خطوة دستورية جديدة في محطات المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية. ونص المرسوم رقم 149 من العام الجاري على تعيين عصام خالد الخليف رئيسا للمحكمة إلى جانب ستة أعضاء آخرين من القضاة المستشارين والأكاديميين والقانونيين. وبموجب المرسوم تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ويكتسب هذا التشكيل أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة السلطات وتحديد صلاحياتها، كما وتحظى المحكمة بأهمية في الأوساط القانونية لكونها الجهة العليا المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والضمان التفسيري للنصوص الدستورية عند وجود أي خلاف أو التباس في تطبيقها، مما يجعلها مرجعية لضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2025 التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون. تضع هذه التطورات السياسية والدستورية المتسارعة المؤسسات الجديدة أمام اختبار عملي مزدوج، حيث تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد الجديد لانعقاد مجلس الشعب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامها الرقابية على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري في خطوة يراها مراقبون حاسمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

0: معنا من السويد إيمان شحود القاضي، أهلا بك سيدة إيمان، ومعي كذلك همام عرابي المحامي والخبير القانوني من دمشق، أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ همام، إذا الإعلان عن هذا الاستحقاق، تعيين رئيس وستة أعضاء للمحكمة الدستورية العليا الجديدة بمرسوم رئاسي من الرئيس أحمد الشرع، بداية دعنا نفهم المهام المنوطة بعمل المحكمة.
1: طبعا تأتي هذه الخطوة بإصدار مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية لاستكمال البنية القانونية والدستورية والتشريعية لمؤسسات الدولة، حتى لا يكون هناك فراغ مؤسساتي، وحتى تنظر المحكمة الدستورية بمدى انطباق القوانين التي تحال إليها مع نص الإعلان الدستوري الذي نص على ضمان الحريات والمبادئ الأخرى التي وردت فيه.
0: وماذا أيضا يعني حسب ما هو معلن من مهام الرئيس والأعضاء الستة أستاذ همام؟
1: نعم، مهام المحكمة الدستورية العليا هي تلقي الطلبات التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو مشاريع القوانين للتحقق مدى انطباق هذه القوانين مع الإعلان الدستوري الذي سبق إصداره. هذه هي الغاية الرئيسية من تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
0: طيب أستاذ همام، لكن كل ذلك يجري إذا كان هناك طلب من الرئيس السوري، ماذا إذا لم يكن هناك طلبا من رئيس الجمهورية؟ لا تراجع القوانين، لا تراجع دستورية القوانين؟
1: الواقع في جميع دول العالم محكمة الدستورية العليا لا تتصدى من تلقاء نفسها إلى مدى دستورية القوانين، تستقبل الطلبات المحالة إليها لتبت بها حصرا. في الواقع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقد السورية تعرض لهذه الناحية، ونص على أنه في حال تعارض النص القانوني مع الدستور فالقاضي من تلقاء نفسه غير ملزم بتطبيق هذا القانون. وبالتالي الواقع هناك رقابة قضائية على انطباق القوانين مع الإعلان الدستوري، ومن جهة أخرى المحكمة الدستورية التي تم إنشائها تقوم بالبت بالطلبات التي تحال إليها والنظر فيها.
0: يعني يمكن أن نختصر الأمر بأن المحكمة الدستورية هي حارسة الدستور أستاذ همام.
1: تماما، المحكمة الدستورية هي حارس الدستور وتراقب مدى التزام التشريعات التي سوف تصدر مع أحكام الدستور. وهذه هي وظيفتها الأساسية. وظيفتها صحيح أنها بسيطة لكن أثرها كبير على المجتمع، لأن الدستور هو القواعد الجامدة التي تحدد العلاقة بين الدولة والأفراد والتي لا يمكن تغييرها بسهولة. المرحلة الانتقالية الحالية تقتضي هكذا تعيين، بخلاف الأنظمة القانونية المستقرة في الدول المستقرة. الدول المستقرة هناك معايير أخرى لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا. المرحلة الانتقالية نص الإعلان الدستوري على تشكيل هذه الهيئة وراعى فيها الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتم اختيار الأعضاء بناء على هذه المعايير والمعمول بها في جميع دول العالم التي تضم أكاديميين وفقهاء دستوريين ومحامين عاملين على أرض الواقع ذوي احتكاك مباشر مع القوانين ومدى انطباقها مع الدستور. وبالتالي التشكيل جاء صحيحا مناسبا متسقا لضرورة المرحلة التي تمر بها البلاد.
0: طيب سيدة إيمان، ما رأيك بأهمية ومركزية المهام الموكلة إلى المحكمة الدستورية، وأيضا تقييمك للأسماء المختارة؟
2: يسعد مساك يا سيدي آلاء، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة، ويسعد مساء ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أزيد على مهام المحكمة الدستورية. بالمرسوم 149 اللي صدر في تعيين في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين السادة أعضاء المحكمة الدستورية في المادة الرابعة من هذا المرسوم، بيّن ما هي مهام المحكمة الدستورية، بالإضافة أيضا إلى ما ورد في المادة 47 من الإعلان الدستوري من مهام للمحكمة الدستورية. في المادة الرابعة من المرسوم 149 بيّنت أن مهام المحكمة الدستورية هي الرقابة على القوانين والأنظمة، وهذا الأمر تبت به المحكمة بشكل تلقائي دون طلب. هكذا أفهم قراءة المرسوم.
0: عفوا
2: هذه
0: سيدة إيمان،
2: المهمة
0: يعني
2: تقوم بها
0: المحكمة
2: المحكمة
0: تراقب دستورية القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب دون طلب من رئيس الجمهورية، هكذا يفهم؟
2: في البند الأول، لو سمحتي، في البند الأول من المادة الرابعة في المرسوم 149 بتقول إبداء الرأي في دستورية القوانين والأنظمة. بالبند اللاحق الثاني هي إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية. وأيضا في البند الثالث هناك بند يقول إبداء الرأي في الاقتراحات للمشروع مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. وأيضا بتفسير النصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب. هذا يعني أنه يمكن للمحكمة الدستورية أن تقوم بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة كما هو في البند الأول، وهناك حالات لابد فيها من طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وهذا في حالة المشروعات القوانين، في حالة اقتراحات القوانين، وفي حالة تفسير الإعلان الدستوري.
0: إذن أنت تشيرين إلى بنود في الإعلان الدستوري لا تستوجب طلبا من رئيس الجمهورية في عمل المحكمة الدستورية حول دستورية القوانين.
2: هذا في الإعلان، في المرسوم عفوا، هذا في المرسوم
0: في المرسوم
2: 149 المادة الرابعة منه البند الأول فيها.
0: طيب
2: نعم.
0: سيدة إيمان، برأيك هل تستطيع اليوم، يعني ضمن ما يفهم حتى الآن مما نشر
2: نعم.
0: وضمن المهام المعلنة، إلى أي درجة يمكن أن تعمل المحكمة باستقلالية وأن تساهم فعلا في حماية الدستور وفي تكريس القانون في سوريا في ظل هذه المرحلة الانتقالية؟
2: هلا المحكمة الدستورية بكل تأكيد هي من مهامها رقابة دستورية القوانين والأنظمة. إلى أي مدى هي يعني مستقلة، هذا ما ينص عليه القانون الذي سيصدر عن مجلس الشعب، القانون الذي ينظم إجراءات هذه المحكمة وكيفية إدارة عملها. من الناحية الدستورية وفي الدساتير المقارنة لا توجد هناك طريقة واحدة لتشكيل المحكمة الدستورية. فبعض الدول تعين رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء المحكمة الدستورية، وبعض ودول أخرى هناك حالة من التشاركية ما بين مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى، وأيضا في طرق مختلفة لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية. فطريقة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية قد تكون لها سلطة مباشرة، يعني السلطة التي تعين هي التي يكون لها سلطة مباشرة على الأعضاء. لكن أنا أضيف أنه لا يكفي هذا. نحن في المرحلة الانتقالية، الإعلان الدستوري أعطى صلاحية لرئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، لكن أعتقد أن القانون أيضا سيحدد صلاحيات وإجراءات المحكمة الدستورية، وأيضا كيفية الاستقلال اللي هي راح تتمتع فيه.
0: سيد همام، هل سيكون من مهام المحكمة الدستورية أيضا الفصل بين السلطات؟ لأنه هذا أيضا معيار مهم من الناحية القانونية.
1: طبعا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية هو مبدأ موجود، ولذلك فإن المحكمة الدستورية العليا عند إبدائها أي رأي بموضوع معين لا تستطيع أن تكون سيفا وإنما حارسا، بمعنى لا تستطيع أن تجبر باقي السلطات على الالتزام بقراراتها. مدى التزام باقي السلطات بالقرارات التي ستصدر عن المحكمة الدستورية العليا هو الذي يبين أثرها المجتمعي على أرض الواقع.
0: يعني حسب القوانين الناظمة تعتقد نحن ضمن أي سياق؟ لأنه مثلا إذا نظرنا إلى أمثلة مجاورة في العراق، المحكمة الدستورية يعني عندما تقرر قرارا يتم الالتزام به، أو هكذا يعني ينص القانون أنه على السلطات أن تلتزم بما تحكم به المحكمة الدستورية أو القضاء الأعلى.
1: مدى التزام المحكمة الدستورية بقراراتها وأسبابها واتساق قراراتها مع أحكام الإعلان الدستوري هو الذي يفرض احترام السلطات الأخرى لهذه القرارات، بمعنى متى ما كان القرار مسببا تسبيبا صحيحا منطبقا مع بنود الإعلان الدستوري وغير متجاوز للحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان الدستوري أو مخالفا له، كانت السلطات الأخرى ملتزمة بالقرارات.
0: لكن من يقرر ذلك؟ يعني إذا كانت المحكمة الدستورية من المفترض أن تكون أعلى سلطة قضائية في البلاد، من المفترض أن ينتهي القرار عندها، أليس كذلك؟
1: لا، المحكمة الدستورية العليا هي هيئة مستقلة، ليست هي أعلى سلطة في البلاد. أعلى سلطة في البلاد هي السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية، بمعنى رئيس الجمهورية لا يتبع إلى المحكمة الدستورية العليا، ولا يجب أن نخلط بين رئيس السلطة التنفيذية وبين المحكمة الدستورية العليا. الموضوع يعود برمته لرئيس الجمهورية، هو الذي يقرر هذه العملية. أما عملية إنه اتساق القرارات مع الإعلان الدستوري، هذه هي الجزئية التي تحدد عمل المحكمة الدستورية العليا تماما.
0: طيب، ما رأيك سيدة إيمان بهذه النقطة تحديدا؟
2: هل تستطيع المحكمة الدستورية إبطال أي قانون أو قرار يخالف الدستور؟ بالتأكيد هذا واجب، وهذا يعني مهمتها الرئيسية، لأن هي مهمتها الرئيسية هي حراسة الدستور، الدستور الذي هو له سمو على كافة القوانين والأنظمة في البلاد، وبالتالي من مهمتها أن يكون هناك من مهمتها أن إبطال كل ما يخالف التشريع الدستوري أو الإعلان الدستوري أو الدستور لاحقا، وبالتالي يعني قراراتها ملزمة لجميع السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وإن كانت هي ليس من صلاحياتها إصدار قوانين ولا تنفيذ هذه القوانين، وإنما حماية الدستور أولا وآخرا هي ما تتمتع.
0: يعني سيدة إيمان، اليوم المحكمة الدستورية ضمن ذلك، ضمن ما تشرحين، هي السلطة القضائية الأعلى في البلاد؟
2: هي السلطة، هي لا تمارس عمل المحاكم العادية، هي ليست محكمة مدنية ولا محكمة قضاء مدني ولا قضاء جزائي ولا قضاء شرعي، إنما هي محكمة من نوع خاص فقط تقوم على حماية المبادئ التي ينص عليها الدستور، وبالتالي هي محكمة من نوع خاص، هي ليست محكمة تفصل في النزاعات العادية. وهذا دور الحقيقي هو حماية الدستور.
0: طيب، إلى أي درجة تشكل هذه الخطوة اليوم، يعني اكتمال هذه الهياكل القانونية، إلى أي درجة يشكل أهمية في المشهد القانوني العام في سوريا سيدة إيمان؟
2: بالحقيقة نحن كسوريين وقانونيين وقضاة ومحامين ننتظر هذا المرسوم وهذه المبادرة، يعني لاستكمال النظام المؤسسي القانوني في سوريا بتشكيل المحكمة الدستورية. نعتبر أننا في الطريق السليم في بناء نظام قانوني يضمن الحقوق والحريات من خلال الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات. الحقيقة هذا الشيء يعني بننتظره نحن مثل ما كنا عم ننتظر تشكيل مجلس الشعب، وإن كان تشكيل المحكمة الدستورية جاء سابقا لتشكيل مجلس الشعب، لأنه يعني قانون كان يفترض أنه يكون في عندنا قانون ناظم لعمل المحكمة الدستورية قبل أن يكون هناك تشكيل للمحكمة الدستورية، ولكن لا بأس، ما زال تشكيل المحكمة الدستورية مستند إلى نظام، إلى نص قانوني قائم وهو الإعلان الدستوري.
0: سيدة
2: نحن
0: إيمان، يعني هذا
2: رايحين
0: رغم
2: بالاتجاه الصحيح.
0: يعني السير في الاتجاه الصحيح رغم الانتقادات التي يقولها البعض، يعني شرائح من المجتمع السوري تتساءل
2: نعم
0: عن إمكانية يعني أن تلعب المحكمة الدستورية وغيرها يعني دورا فاعلا، الهوامش المتاحة في ظل اختيار رئيس مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية، وفي ظل أيضا اختيار أعضاء المحكمة الدستورية حصرا من قبل رئيس الجمهورية. كيف يمكن الرد أيضا على هذه التخوفات؟
2: نحن أعتقد يعني الشارع السوري أصبح له مساحة يعني لا بأس بها من التعبير والحريات، وحرية التعبير أيضا، وبالتالي

0: هي على مدار الساعة وعلى جميع المستويات، وبالتالي قد يساهم هذا بتعزيز عمل المحكمة الدستورية ضمن مسارات ما تصبو إليه وصبى إليه الشعب السوري بثورته المجيدة.
1: إذن هي خطوة مهمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي. أستاذ همام،
0: نعم،
1: في هذا الإطار متى نتوقع أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب؟
2: الواقع هذا يتعلق باعتبارات تقنية بمجلس الشعب نفسه، ولا علم لي متى ممكن أن تنتهي هذه الإجراءات. العملية سيعلن عنها بالأطر الرسمية طبعا.
1: أها، إذا لا معلومات عن الموعد. شكرا جزيلا لك على أي حال أستاذ همام عرابي، المحامي والخبير القانوني من دمشق، وأشكر كذلك القاضية إيمان شحود كانت معنا من السويد. شكرا جزيلا لكما. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط الولد. أسئلة كثيرة حول البرلمان الجديد، ليش نعمل بهالطريقة؟ شو دوره الحقيقي؟ هو سلطة تشريعية ورقابية بكل معنى الكلمة؟ ولا مجرد مؤسسة انتقالية لتمشي المرحلة والسلام؟ شلون بيشتغل بظل نظام رئاسي فيه صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية؟ هل رح يقدر يحاسب الحكومة إذا قصرت؟ شو المختلف هالمرة؟ ليش الناس لازم تصدق إنه هالمجلس مو مثل اللي قبله؟ طيب إذا تجاوزنا هالأسئلة، شو المطلوب منه اليوم؟ هل الأولوية للاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل؟ ولا لإصلاح وبناء مؤسسات الدولة؟ ولا للعدالة الانتقالية ورد المظالم؟ طيب شو دوره بالطريق لدستور دائم؟ هل بيقدر يشتغل على مستقبل البلد والناس اليوم عم تعيش أزمات يومية بكل تفاصيل حياتها؟ وفي سؤال يمكن أخطر من كل هالأسئلة، شلون رح يتعامل مجلس الشعب مع إرث قانوني عمره عشرات السنين، مئات القوانين وبجوز ألاف، والأنظمة والتعليمات المكتوبة لمرحلة مختلفة ولنظام سياسي مختلف ولدولة كانت تشتغل بعقلية مختلفة تماما؟ البلد بحاجة لورشة تشريعية كاملة تعيد بناء المنظومة القانونية من أساسها. هل رح نقدر وشلون؟ وإذا كان لازم يشتغل على تعديل القوانين القديمة وإصدار قوانين جديدة، من وين رح يبلش؟ غير هيك شو رح يعمل بكل المراسيم والقرارات اللي صدرت خلال المرحلة الماضية؟ والأهم، شلون بده مجلس الشعب يبني ثقة الناس بالدولة من جديد؟ هاي هي أسئلة حلقتنا اليوم، لكن بالأول خليني أبدأ مع مناظرة الشباب والمقولة اليوم: مجلس الشعب الجديد قادر على بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مع أم ضد؟ ضيوفي بهالفقرة مع المقولة حيدر سمير محمد وهو طالب طب بشري، وضد المقولة حنين الشيخ خليل وهي أيضا طالب طب بشري. لكن بالأول وكالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح

0: كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
1: حيا الله بكم مرة ثانية بفقرة مناظرة الشباب. خليني أرجع أذكر وأؤكد أنه هاي الفقرة أساساً صممت لحتى الشباب يلاقوا مساحتهم بالسياسة ويقدروا يعبروا عن رأيهم. خليني أرحب بضيوفي الشباب والصبايا، عنا حنين الشيخ خليل وحيدرة محمد. حيا الله حضرتك مع المقولة. نعم. أنت ترى بأنه مجلس الشعب هذا قادر على بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. أنت شايفة أنه هذا المجلس ما راح يقدر يسوي هذا الشيء. طيب، في داعي أذكركم بقوانين اللي هي سريعا 3 جولات، كل جولة 90 ثانية. ما حد راح يقاطعكم فيها ولا تقاطعوا بعضكم. نصيحتي استغلوا 90 ثانية للأخير، ما استغلتوها هذا بيرجع لكم. تمام، إذا جاهزين راح أبدأ معكم، راح أنبهكم بآخر 10 ثواني إنه قربنا ننتهي. أوكي، جاهزين؟
2: جاهزين.
1: طيب خليني أبدأ معك يا حيدر. أنت ترى أن هذا المجلس لديه من الكفاءة والقدرة كي يبني الثقة بين الناس والدولة، تفضل.
3: بالبداية حتى نبلش بأي مناظرة بدنا نشخص واقع البلد اللي نحن موجودين فيه. هلأ سوريا حاليا تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات كثيرة من الحرب وبعد سنوات كثيرة أكثر من القمع السياسي. الشعب في سوريا لديه قلة من الوعي السياسي، ما قادر تماما أنه يكون عم يعبر عن رأيه السياسي بدون ما يكون عم ينساق للبروباغندات الإعلامية أو للتسييس اللي ممكن يصير. فمجلس الشعب اليوم ما كان انتخابات على كامل الشعب، بل كان فقط تعيينات من نخب مثقفة أو بالأحرى نخب من جميع المجتمع، بحيث يتم تمثيل جميع المكونات ويتم تمثيل جميع الطوائف السورية بتنوعها وجميع القوميات. كانت 2 عبارة عن هيئة ناخبة كانت عم تقوم بتعيين الناس، بحيث أنه تكون كل حدا عم يمثل منطقة معينة أو كل حدا عم يمثل مجتمع معين، بحيث أنا ما يكون عندي لون واحد بمجلس الشعب. وهذا الشيء اللي شفناه بانتخابات كانت جدا شفافة وجدا نزيهة من خلال وحدات الدعم الاستقرار وخلال المشرفين على أرض الواقع، بالإضافة للثلث اللي قام الرئيس بتعيينه كرمال نحن نضمن أي مكون ما قدر يمثل حاله بطريقة صحيحة بمجلس الشعب، أو مثلا العنصر النسائي اللي ما كان كتير ممثل بالطريقة الكافية بمجلس الشعب، قام الرئيس بإصدار القائمة الأخيرة اللي شملت عنصر نسائي أكثر، اللي شملت مكونات أكثر، بحيث نحن نكون قادرين فعلا أن يكون هذا المجلس من الشعب للشعب نفسه، بعد سنين طويلة من أن مجلس الشعب كان عبارة عن شراء مقاعد وكان عبارة عن مجلس الشعب لا يعبر عن الشعب نفسه.
1: طيب حنين، الشعب غير قادر اليوم، ليس لديه وعي كافي كي يقوم بانتخابات واسعة، لأنه سيتعرض بحكم القمع بحكم سنوات، راح يكون خاضع للبروباغندا السياسية، ما راح يكون قادر على انتخابات. أفضل شيء ممكن نسويه بالمرحلة هاي هو ما جرى، هيئة ناخبة من النخب المثقف والمتعلمة وتعيين بما يضمن تمثيل كافة المكونات والطوائف والنخب. هيك عم بيقول حيدرة، انت عم بتقولي انه هذا المجلس غير قادر على بناء الثقه، ليش؟
2: اولا انا لحتى اكسب ثقه الشعب، هذا الشعب اللي انا بدي اخذ ثقته بمجلس الشعب اللي هو المفروض يمثل الشعب. تمام، انا اوكي مثل ما انت عم تقول هيك، طب هذا بالنهايه حق من حقوقه، هو حق من حقوقه هو انه اللي هو بده يمثله بمجلس الشعب يكون هو منتخبه. الهيئة ما هي انا اخبره لحد انا بدي انزل انا بنفسي امسك ورقه وصوت لفلان، انا بدي فلان هذا يكون يمثلني انا بمجلس الشعب. تمام، ففكرة انه هو لا انا سربت هيك حق من حقوقه، هي اول نقطة. تاني نقطة، حكينا انه هو مثلا اوكي بده يمثل طوائف او شيء، تمام انا بدي اخذ ثقة مثل ما حكى هناخذهم طوائف. تمام، عندنا مثلا طائفة مثلا كثير طوائف ونحن جبنا حدا يمثل عنا كانت هي ما راضية اصلا عنه، يعني في اشخاص موجودين حاليا بالقائمه اللي اصدر الرئيس هو اصلا غير مرغوب من طرف، طبعا هو شخص كثير منيح وبيستاهل انه هو يكون بهذا المنصب، لكن هل هو حيكون جسر ثقه بين الحكومه وبين الشعب اللي هو عم يمثله؟ ما هذا الشيء غير يعني حاليا غير صحيح. فهي اول نقطه. ثاني نقطه، انا لما بدي انا اكسب شرعيه كيف حاخذ هاي الشرعيه او كيف اخذ هاي الثقه؟ هلا مثلا مثل الرئيس احمد الشرع، هو اخذ الشرعيه تبع ان احنا نثق فيه، هو اخذ شرعيه ثوريه، شخص قام بثوره قدر ينجح فيها واخذ مكانته، تمام. فهلا انا الشخص اللي عم يكون هلا بمجلس الشعب ما جاي بنفس الطريقه، انا من حقي ان اكون انا منتخبته به، انا لانه انا هاد بدي اياه، انا هاد بدي اياه يمثلني.
1: تمام، شكرا. او انت عم بتقول انه هو الشعب غير قادر، هي عم بتقول لك انه حقي قادر ولا غير قادر، انا حقي اني اختار اللي بيمثلني. اثنين، مين قال انه اللي تم اختيارهم من المكونات المختلفه يعبرون فعلا عن هذا المكون؟ ثلاثة، الرئيس احمد الشرع اخذ شرعيته من خلال الشرعيه الثوريه كونه انتصر بهذا الحرب، عم بتقول حنين. لكن اعضاء مجلس الشعب هذول منين؟ مين هذول ما اخذوا شرعيتهم بثوره؟ فعلى اي اساس انا بدي اعتبر انه هم شرعيين او ممثلين شرعيين؟ صح،
2: كيف تعتبروا انه هم ممثلوني
1: انا؟ شو مثلا حيدر؟
3: هلا بالبدايه نحن عندنا جميع المكونات اللي قامت حاليا بمجلس الشعب الحالي، جميع المكونات قدرت توصل حدا يمثلها، بعض المكونات ما قدرت توصل حدا، والهيئه الناخبه العليا صرحت انه بعض المكونات ما قدرت تمثل حالها بالطريقه اللي هي بتحبها بسبب سوء الظروف الحاليه الموجوده في هذه المناطق، ومستقبلا سوف يكون تمثيلات اوسع وبطريقه افضل. لكن هل نحن فعلا حاليا قادرين على انشاء انتخابات مجلس شعب؟ انتخابات مجلس شعب ليست حتى انتخابات الرئاسه اسهل منها، يعني انه انتخابات مجلس شعب هي عباره عن انتخابات 210 اشخاص من جميع اصقاع سوريا، انا شو بيضمن لي تمثيل المكونات كلياتها؟ نحن عندنا في اقليات في عالم في فئات صغيره ما قادره ان توصل اصواتها بحيث ان تضاهي اصوات الفئات الاكثريه الموجوده بالمجتمع، فهي الفئات شو الضمان لها ان تكون عم تمثل حالها هون بمجلس شعب اذا ما كان فعلا في هيئات ناخبه قادره تعبر لي عن المجلس هون وعن كل فئة تشيل منها حدا وتحطه انه يمثل هاي الفئة بحيث انا اكون خلص جميع سوريا كلياتها مجتمعة بمجلس شعب، فعلا مجلس شعب سوريا ضم جميع المكونات السورية. بالإضافة لفكرة أنه لما بدنا نحكي عن فكرة الشرعية لمجلس الشعب، نحن عم نحكي عن بناء ثقة بين شعب وبين دولة. بناء الثقة أساساً هو شيء بيجي بالتدريج، بناء على شو رح يشتغل مجلس الشعب هذا للمستقبل، كيف رح يكون قادر على تحسين الواقع السوري بشكل أفضل. هون أنا عن جد بقدر أعرف إذا هذا مجلس الشعب بقدر أمنحه الثقة أو لا، لأنه أساساً ما هو منطقي أمنح الثقة من البداية، لكن بناء الثقة يتم بالتدريج.
1: لا يمكن قيام بانتخابات عم بيقول حيدرة ببلد ممزق بظروف مناطق كثير صعبة، في بعض المكونات لم تحظى بالتمثيل الكافي، لك رح يتم تحسين هذا الموضوع. والأهم اللي عم بطرحه أنه بناء الثقة مش بس شلون الناس تيجي، وإنما بناء الثقة أيضا بكيف سيتصرف هذا المجلس، فإذا تصرف بشكل جيد فهو سيعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. كلام لك.
2: نحن هلأ بفترة كتير حساسة، نحن هلأ عم نحط البنات الأساسية بسوريا الجديدة، تمام؟ هلا نحن بالمجلس الشعب هذا الشخص اللي عم يستلم كرسي حيضل على الكرسي 30 شهر باكثر وقت حساس بسوريا الجديده، تمام؟ شو الضمان انه هو بعد 30 شهر حيكون عم يعطيني فعلا نتائج منيحه او نتائج هي فعلا انا حشوف سوريا جديده مثل ما انا بدي، اذا انا اصلا ماني حاطه الاشخاص اللي انا بيوافقوا تفكيري، او انا مو انا اللي مختار الاشخاص اللي انا بدي اياها تعبر عن سوريا الجديده بالشكل اللي انا بدي اياه يكونوا فيه اولادي واحفادي، تمام؟ شو الضمان انه انا هذا البني ادم اللي هو بده يجي حيستلم اكثر وقت حساس 30 شهر باكثر وقت حساس بسوريا الجديده؟ هذا الشخص اوكي تمام انت هي حتجي بالتدريج، طب انا شو بضمن لي انه هو بعد ما يكون خلص هالفتره اللي هي كثير حساسه يطلع هو اصلا يعني هو شخص ما قدر يقوم باللي عليه؟ زائد مثل ما حكينا نحن عم تقول انت انه بدنا نحن بدنا ثقه وكذا، طيب الثقه من الدوله بين الدوله والشعب، هل حصرا حتكون بمجلس الشعب؟ مجلس الشعب هو الكرت الوحيد بيد الدولة حتى تبني جسر الثقة هاد. نحن امتى انا بثق بالدولة بقول هاي الدولة تمام انا بدي اياها؟ لما يصير عندي استقرار بالامن، لما يصير عندي انا متحسن الوضع المعيشي، لما يتحسن الوضع الاقتصادي للشعب، لما اشوف انا التعليم عم ينهض والجامعات عم تزدهر، لما اشوف انا فعلا هي سوريا عم تتجه بالشكل اللي انا دائما بحلم فيه، تمام؟ اما انه انا تقلي انه هو بالتدريج، انا معك انه هو حيجي بالتدريج، لكن شو بضمن لي انه بعد هالفتره انا اكون وصلت اللي بدي اياه؟
1: شلون بدك تضمن انه بعد 30 شهر انه هذا الشخص باكثر فتره حساسه يكون جاب لك نتائج؟ انت عم تستنى شيء ما بتعرفه. طيب. انت ما
3: كونه مجلس الشعب اليوم اللي نحن فيه عم نحكي بمناظرات اليوم هو شكل مجلس الشعب الجديد. نحن كونه زميلتي حكت انه نحن بمرحله حساسه، نحن لانه نحن بمرحله حساسه ما قادرين فعلا نخلي الشعب هو اللي ينتخب اعضاء مجلس الشعب، لانه الشعب رح ينساق وراء العاطفه، رح ينساق وراء البروباغندا السياسيه، رح ينساق وراء منشورات التواصل الاجتماعي، بينما هيئه الانتخابات رح تقوم بانتخاب النخب المثقفه من الشعب، النخب اللي فعلا قادره على تغيير واقع البلد، اللي قادره انها عن جد تحط الهمه كلياتها والثقافه والخبرة اللي انتجتها خلال سنين طويلة سابقة بمجلس الشعب الحالي. نحن أساساً لأنه نحن مرحلة حساسة فنحن ما قادرين غير أنه نمشي بمجلس الشعب بهي الطريقة. وأما بفكرة أما ما فكرة الضمان، فما فكرة الضمان أساساً في حال قام مجلس الشعب بانتخاب مجلس الشعب. الضمان هو عبارة عن الأعضاء المنتخبين، لما أنا بجيب أعضاء منتخبين عبارة عن نخب سياسي مثقف من المجتمع أو وجهاء من المجتمع المحلي، بالعكس هذا هو الضمان الحقيقي. بينما لما بكون عم بعمل انتخابات أنه كل الشعب يشارك فيها، هون لازم أسأل حالي سؤال شو الضمان أنه أنا ما يترشح عالم لمجلس الشعب ويحجزوا مقاعد بمجلس الشعب وهن أنه أبدا ما عندهم أحقية فيها، بل لأنه كان عندهم عدد أصوات كثيرة بسبب متابعين بسبب حملات انتخابية، لهيك هن وصلوا هذا المجلس. لهيك نحن بنشوف اليوم انه مجلس الشعب بشكله الحالي وبتمثيله الحالي هو اكثر قدره على بناء الثقه بين الشعب والدوله، لانه نحن هي افضل طريقه وامثل طريقه لحتى نخلي الشعب ممثل.
1: شكرا هيدا. بالعكس ما بتقولي انت، يعني انه لانها مرحله حساسه نحن ما فينا نترك المساله اليوم بايدين مجتمع ممزق للانتخابات ممكن يتعرض لبروباغندا سوشيال ميديا ولاعيبها المؤثرين الى اخره، لانه المرحله حساسه نحن مضطرين لاسلوب التعيين لنضمن وجود الكفاءات اللازمة لمجلس الشعب. جولتك الأخيرة.
2: نحن بما أنه هذا هو عم يتطرق لهذا الشيء، بس أنا هذا لما فشل هو الشعب منتخبه، هو الشعب بده فشل، هو فشل الشعب اللي هو أصلا منتخبه. أما لما أنا هذا لما يفشل أقول الدولة الحين حط الحق على الدولة، الدولة المفروض هلا لأنه هذا الوقت هيك أنه أنا أنتوا بتكون اللي بتكون إياه حنحط لكم إياه. تمام بدكم هاد حط انتوا حتتحملوا نتائج لقدام. فانه هي بالعكس حترمي عبء عن حالها انه انا لا بيض انا ما بدي مشاكل اكثر من هيك، انتوا بدكم لفلان لفلان حنحط لكم اياه. مشي ما مشي خلص براحتكم. بعدين نحن اصلا بهي المرحله الانتقاليه بشكل عام يغلب لا يقين المؤسساتي، يغلب لا يقين بالوجهه، انه انا ما بعرف حالي وين متجهه، ما بعرف انا هي اصلا هي المؤسسه انا ما عندي يقين فيها، خاصة نحن خارجين من عهد نظام بائد كانت المؤسسات فيه حرفيا بس تباع وتشترى، يعني حتى مقاعد المجلس الشعب كان يباع ويشترى. مجلس الشعب بحد ذاته كان مجرد يعني هيك بس شيء انه نيلا لك وهي في مجلس الشعب هو عم ياخذ قرارات، لكن القرارات كانت تصدر من شخص واحد، هو كان مجرد هيك يعني بس شكليات لا اكثر ولا اقل. فحاليا نحن كشعب طالع من عهد حقبة ظالمة، زائد نحن مرحلة انتقالية مثل ما قلت يغلب عليها لا يقين ولا يقين بالوجه ولا يقين بالمؤسسات أصلا. فصعب جدا أن نحن حاليا تكون ثقتنا مبنية على أشخاص من تأهلوا لمجلس الشعب، ونحن بشكل عام أغلبيتهم حيقولوا أنه هو أصلا أخذ مجلس الشعب لأنه فيه امتيازات لأنه فيه كذا لأنه فيه كذا لأنه فيه كذا. نحن ما عنا يقين بهدول الأشخاص، فالأولى أنه نحن ما بنبني جسر ثقة بين الحكومة والشعب.
1: شكرا.
2: بذات شكل مو مجلس الشعب.
1: خليكم معنا بعد الفاصل نكمل. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف رأي الحضور مين بأيد، هل بأيد حيدرة ولا بأيد حنين؟ مين بيحب يشارك؟ تفضلي.
4: ميساء حنتوش، ماجستير أدب فرنسي، ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2006، شاركت في عدة مؤتمرات على المستوى المحلي والمستوى العربي. بالنسبة أنا في نقاط حكى عنها كمان هي جيدة، وفي نقاط كمان يعني بين الاثنين، يعني نحن من حقنا أنه نعطي فرصة للأشخاص اللي استلموا الكراسي، وطبعا نحن بنشكر سيادة الفخامة الشرع بإعطاء 5 كراسي أو 5 مقاعد للأشخاص اللي عندهم ذوي الإعاقة. طبعا هذا بيعطينا فرصة وهي فرصة ذهبية فعلا لحتى نحن نقدر نوصل صوتنا. نحن عنا مطالب كتير، نحن طالعين من معارك سابقة قبل الحرب ومع الحرب ازداد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صار ما يقارب حوالي 5 مليون نسمة، وهي كارثة يعني فعلا يعني. وأنا لا يعني لا أحسد الأشخاص اللي جلسوا في مجلس الشعب حاليا، لأنه فعلا الحمل ثقيل كتير عليهم.
1: بس انت قلتي انه انت بتأيدي حيدرة بشيء وحنين بشيء.
4: تماما.
1: شو بتأيدي حيدرة شو بتأيدي حنين؟
4: بأيد حيدرة انه الاشخاص النخبة فعلا، حتى لو نحن مو احنا اللي انتخبناهم، هن من خيرة الاشخاص، ممكن نعطيهم فرصتهم لحتى يثبتوا لنا.
1: حنين عم بتقول لك هم نحن ما بنعرفهم لحتى
4: حنين. تماما. هلا في بعض الثغرات، هلا مثلا بالنسبه للمشاركه، لم توجد مشاركه نسائيه للاشخاص ذوات الاعاقه، نساء ذوات الاعاقه ما في يعني ولا كرسي. هاي نقطه.
1: كل ذوي الاعاقه كانوا من الرجال.
4: رجال تمام.
1: وهذا عم بيأثر عن عن
4: طبعا عن نحن نصف المجتمع. بعدين المراه النساء ذوات الإعاقة بالوطن العربي أو محليا حتى، هي عندهم قضايا شائكة أكثر من الرجل اللي من الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: معنا بحر الحلقة نحكي أكثر. مين بيحب يشارك من الحضور؟ تفضل. بس إذا سمحت وقف عرف عن نفسك.
5: محمد لبنيان، بشتغل بصناعة الأحذية وأعمال تطوعية.
1: يا حي الله.
5: على رأسي. هل أنا مع الأنسة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع هي راح تكون من مجلس الشعب، ولما يكون منتخب من مجلس الشعب أنا لما أختار شخص الصح ويكون مثقف حصرا. أنا ما بدي مثل قبل شخص مجلس الشعب ما بيعرف يحكي، ما عنده جنس الثقافة، حتى يمكن مدارس بالمدرسة، هذا الشخص ما بديه.
1: بتضمن انه الشعب اليوم ينتخب الاشخاص الاكفاء اللي عندهم معرفه اللي عندهم
5: نزاهة؟ انا مع انه يكون انتقاء للمرشحين بصفات معينه.
1: أوكي.
5: يكون لهم خصائص. انا ما بدي اي شخص يجي، شلون الانتخابات للرئاسه كمان مجلس الشعب يكون لهم طيب. لهم هيك صفات.
1: الانسه عم بدها تحكي. تفضلي وقفي.
6: نسمعتي اعلاميه. بيسأل دكتور حيدرة، هلا في بعض النقاط معك حق فيها، والآنسة اكيد كمان معك يعني نوعا ما. بما انك عم تحكي عن ترندات، شو رأيك بتعيين ممثلة روزين اللادقاني بمجلس الشعب كعمر، كثقافة، يعني هي ممثلة بالنهاية، اكيد تحترم على عملها كممثلة، بس هل هي خارج انه تنحط مجلس الشعب؟ وهي صرحت انه أنا تفاجأت بهذا القرار، فشو رأيك؟
3: تمام. هلا بالبداية كروزينا لاسقاني بالذات أثارت جدل بالشارع السوري كيف إنه تم تعيينها، لكن إذا بدنا ننظر للموضوع من واقع أوسع، بنشوف إنه مجلس الشعب اسمه أساساً مجلس الشعب، وبالنهاية الفنان اللي بيمثل المجتمع الفني هو أساساً كمان بيحق له يكون موجود بمجلس الشعب. وروزينا لاسقاني نزلت كممثلة عن محافظة حما، شفنا كمان إنه بعض الناس كانوا معتبرين روزينا لاسقاني ما بتمثل محافظة حما، لكن نحن إذا بدنا ننظر لمحافظة حما بنشوف إنه محافظة حما ما أنا مجرد مدينة حما فقط. نحن عندنا أرياف مثل سلامية، عندنا مثل مصياف، عندنا سهل الغاب، عندنا هاي المناطق كلها صقلبية. ممكن تكون روزينا لاثقاني عم تقدم صورة المرأة اللي موجودة هناك أكثر، فقادرة تمثل المرأة الموجودة هناك أكثر.
1: شو رأيك يا حنين؟ أنت بتعيد؟
2: أنا برأيي إنه
1: تحديداً بسؤالها لا.
2: تماماً. مثل ما تفضلت، تمثيل النساء إلى ذوي الإعاقة كتير قليل. لو حطينا امرأة من ذوي الإعاقة، لكن هي شخص عنده فكر قادر هو واحد يستلم سلطة تشريعية.
1: بس أنا عم بقول مثلا عن روزينا اللبناني اللي
2: هاي اللي هذا الشخص اللي الحين وجد بمجلس الشعب حيستلم سلطة تشريعية، حيستلم سن القوانين. هل روزينا اللبناني قادرة سن القانون؟ هنا يكمن السؤال، هل هي قادرة إنه هي تكون عم تشتغل بمشاريع قانون؟ في غيرها كتير أكفأ منها بصراحة. على هذا الشخص بالتحديد في كتير أكفأ. نحن الآن يعني بحاجة ممثلين، لكن مو بمجلس الشعب.
1: آخر مداخل من حضور، تفضل.
7: محمد خير ميداني، مهندس مدني. يعني هو يطرح كتخوف أنه كيف لي أن أثق بمجلس الشعب كمكون ليس كأشخاص، وهو معين من طرف واحد، يعني ما تم يعني تعيينه من قبل يعني الشعب بشكل كلي، إنما تم تعيينه من قبل شخص واحد.
3: قم بجواب. هلا هو بالبداية مجلس الشعب ما قام تعيين شخص واحد بالطريقة اللي طرحت فيها، قام سيد الرئيس بتعيين هيئة ناخبة، الهيئة الناخبة راحت على المحافظات وشكلت هيئات ناخبة فرعية، طرحت من يريد الترشح إلى مجلس الشعب، قام الشعب بتقديم طلبات، تمت دراسة هي الطلبات، وبناء على دراسة هي الطلبات تم اختيار الأشخاص الأكفاء إنه يكونوا هن عن جد قادرين يمثلوا مجلس الشعب. من ضمن هي المجموعات ناس رشحت وناس انتخبت من الناس اللي ترشحت، فنحن عمليا كانت فينا نقول عملية ما أنا ديمقراطية بالشكل الكامل، لكن كانت عملية شبه ديمقراطية وهي كانت الأنسب للمرحلة الانتقالية الحساسة اللي بتمر فيها سوريا حاليا.
1: بدي أشكركم كثير. قبل ما أروح للخاتمة خليني أذكر باستبيان حلقة اليوم اللي هو بيسأل سؤال أساسي، ما هو أكبر تحدي أمام مجلس الشعب الجديد اليوم؟ هل هو الرقابة على السلطة التنفيذية؟ هل هو سن تشريعات لتحقيق السلم الأهلي؟ أم هو استعادة ثقة المواطنين بالدولة؟ أم تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية؟ بإمكانكم تصوتوا على الاستبيان عبر مسح الباركود الظاهر قدامكم، الكيو آر على الظاهر قدامكم على الشاشة، وكالعادة بنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتيجة. بس قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. بناء الثقة بين الدولة والمجتمع مش شغلة سهلة، وخاصة لما تكون عملية تشكيل مجلس الشعب تعيينية بجوهرها أكثر ما هي انتخابية. وطبعا هي حالة الدول اللي بتمر بمراحل انتقالية أغلبها بتروح على التعيينات، وطبيعي بهيك حالة يكون عند الناس أسئلة، وطبيعي يكون في تردد وحتى شك، وطبيعي أنه ثقة الناس بمؤسسات الدولة عموما وبالبرلمان خصوصا تكون بعدها ضعيفة بعد هالعقود من انعدام الثقة. لكن بنفس الوقت بناء الثقة مش مستحيل، لأنه شرعية أي مجلس ما رح تنبنى بس بطريقة وصول أعضائه على الرغم من أهمية هاي المسألة، وإنما أيضا بطريقة أدائهم بعد ما يوصلوا. إذا كان النائب حاضر بين الناس بيسمعهم قبل ما يحكي باسمهم، وإذا تجرأ يطرح الأسئلة الصعبة، وإذا سأل الحكومة لما تخطئ، وإذا دافع عن كل الناس من كل المكونات وعن كل مواقعهم، فهم ببلش يبني ثقة حقيقية. اليوم الكرة بملعب أعضاء مجلس الشعب، أمامهم فرصة يثبتوا أنهم ممثلين عن السلطة أمام الناس، وإن ليسوا ممثلين عن السلطة أمام الناس وإنما ممثلين عن الناس أمام السلطة. وإذا نجحوا بهالامتحان يمكن يغيروا وجهة نظر السوريين كلها للمجلس نفسه وللدولة. أما إذا انشغلوا بالمهاترات والتوترات والبرستيج فمو بس رح يخسروا ثقة الناس، وإنما كمان رح تضيع فرصة جديدة البلد بأمس الحاجة إلها. إذا كانت قيادة البرلمان ولجانه كفوءة وشاملة ومتنوعة فالثقة بتنبنى. إذا كان أعضاء البرلمان متفرغين للحوار مع الناس بدوائرهم ونقاباتهم ومؤسساتهم ومنظماتهم فالثقة بتنبنى. إذا كانوا جريئين بمساءلة الحكومة وكانت جلسات الاستماع حقيقية فالثقة بتنبنى. إذا التفتوا للقوانين تضمن الاقتصاد ولقمة العيش عيش المواطن فالثقة بتنبنى. إذا التفتوا لقوانين تضمن السلم والعيش المشترك وتحارب الطائفية وخطاب الكراهية فالثقة بتنبنى. الثقة ما بتنمنح، الثقة بتنكسب. نشوفكم بعد الفاصل.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم، واللي بيقول: ما أكبر تحدي أمام مجلس الشعب الجديد؟ هل هو الرقابة على السلطة التنفيذية؟ هل هو سن تشريعات لتحقيق السلم الأهلي؟ هل هو استعادة ثقة المواطنين بالدولة؟ أم تحسين البيئة الاقتصادية والخدمية؟ لكن صوته عبر استخدام الكيو آر الظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم بالنتائج كالعادة. وهسا خليني أرحب بضيوفي بالاستوديو. سيدة عروب المصري، حي الله، عضو اللجنة الدستورية السابقة بقرارة 254 أيام متحدة دمستورة، وأيضا رئيس التحرير جريدة قاسيون والسياسية. الدكتور أحمد قربي، عضو اللجنة الدستورية اللي أصدرت الإعلان الدستوري، الدكتوراه بالقانون. ومعي عبر الانترنت الدكتور فضل عبد الغني، باحث في القانون الدولي وقضايا حقوق الانسان، والمدير التنفيذي للشبكه السوريه لحقوق الانسان. حيا الله بكم جميعا، نورتونا.
1: شكرا دكتور،
2: شرفنا حضرتك.
0: دكتور احمد، شو قصه الجلسه الاولى؟ ليش ما عم تناقض؟ هاي ماكرون راح، هلا طلع كثير حكي بصراحه. شو القصه بصراحه؟
3: حقيقه كل الاحتمالات وارده، لدي معلومات. نحن الان في اطار التحليل. بعتقد انه يعني أهم النقاط الآن مثارة في قضية الجلسة الأولى هي انتخاب المكتب الرئاسي. نعم. باعتقادي.
0: ليش هي مشكلة؟ يعني
3: مش مشكلة أبدا، أنا باعتقادي بالعكس، هذا أمر طبيعي أنه يكون في منافسة، يكون في سعي لإثبات يعني بعض الشخصيات حابة أنه تكون داخل المكتب الرئاسي، وهي فرصة بالنسبة لنا كسوريين. هذا أول اختبار ربما انه يصير في نوع من خليني اقول العمل السياسي بشكل غير مباشر داخل اروقة مجلس الشعب. فانا باعتقادي انه هذا يعني
0: هذا هو السبب،
3: بس لا مو السبب، هذا احد الاسباب.
0: احد الاسباب. بس دكتور احمد، لماذا يستدعي التنافس تاجيل؟ يعني ليش، لماذا التنافس سيؤدي للتاجيل؟ ما فهمت.
3: لا، ما انا باعتقادي، انا يعني مستغرب مثلي مثلك انه بتقلي انه ليش تم التاجيل. أنا اللي شايفه أنه لازم يكون تنعقد الجلسة، وسوريين خذوا هاي التجربة. يعني نحن ما بالعكس، الثورة قامت من أجل نخوض هذه التجربة.
0: حكى الدكتور أحمد سيد عروب أنه الموضوع هلا مرتبط بأنه هذا جزء من العمل السياسي وفي تنافس. هل شايفة أنه اليوم بدأ البرلمان الحياة السياسية بسوريا؟ هل راح نشوف برلمان هو بيعكس الحياة السياسية، ولا دور مختلف خلال فترة؟
2: هلا يمكن لازم أول شيء نسأل حالنا شو الوظيفة الأساسية تبع مجلس الشعب. يعني ليش بيكون في مجلس شعب عادة بالدول؟ مجلس الشعب عنده وظيفة أساسية إنه هو يكون مقياس ضغط وحرارة للمجتمع، لحتى السلطة التنفيذية تقدر هي تعمل مراجعة لقراراتها وتأخذ قرارات صحيحة. السؤال اللي بدنا نطرحه هلا، هل مجلس الشعب بتركيبته الحالية قادر إنه هو يكون ترمومتر للشعب لحتى هو يصحح قرارات السلطة التنفيذية؟ هذا جزء أساسي نحن لازم نبحثه أولا. هذا له علاقة بنظرة الناس لشرعية هذا المجلس بحد ذاته. شرعية المجلس طبعا بتتاخد بطريقتين بالعادة، إما بالطريقة التشريعية اللي هي بطريقة الانتخابات يلي تمارس، وللأسف يعني بالمنطق اللي تبعنا نحن هلأ ما طلعنا كتير برات المجلس السابق، لسات نحن بالمنطق التعيين وليس بالمنطق الانتخاب. طبعا اختلف الشكل لأنه نحن النظام الانتخابي السابق اللي كان موجود عنا على مدى 75 سنة بسوريا، اللي هو موجود من الخمسينات، مأخوذ من النظام الفرنسي. هذا النظام كان بيفترض أنه المحافظة هي دائرة، وبالتالي في عنا نحن قوائم للمرشحين اللي هي بتقدم الانتخابات. بتقول انه نحن في عندنا انتخابات اكثريه، بمعنى القائمه اللي بتاخذ العدد الاعلى من الاصوات هي اللي بتنجح. يعني حتى لو كان 15% مقابل 85% هي تنجح، فهي تعبر. بغض النظر عن هذا الحكي، منفوت نحن بالعمق فعليا كانت عمليه تعيين بالنظام البائد، كانت بمعنى بيقولوا لك نظريا في عندك قوميه الف وب، يعني عمال وفلاحين والمفروض انه برجوازيه. فعليا العمال والفلاحين هن بيجيبوا موظفين الدوله، بمعنى انه هي القائمه بتعبر عن راي الدوله وتحديدا الاجهزه الامنيه. الجزء الثاني البي اللي هو المفروض بيعبر عن البرجوازيه،
0: هذا ما كان اليوم
2: رح اوصل لعندها، بمعنى انه هي الجزء الثاني البرجوازيه هو بيعبر عن البرجوازيه المرضي عنها من قبل السلطه. وبالتالي مجلس الشعب يعبر عن طرفين، طرف يلي هو السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وطرف الثاني هو رأس المال والمرضي عنهم. السؤال، مجلس الشعب الحالي عن مين بيعبر؟ هذا جزء أساسي من المشكلة. أنا إذا مجلس الشعب هلأ أنا حأفترض أخي أخذ الشرعية، لأفترض نظريا يعني، رغم أنه ما في عنا شرعية انتخابية، بس هو فيه يأخذ شرعية من الأرض كيف؟ لما هو بيجي بيأخذ آراء الناس كلياتها، يستطلع آراءها عن طريق الصلة الحية المباشرة مع الناس، عن طريق الإعلام، بيأخذ هموم الناس كلياتها، بيعمل لها صياغات وبيعمل بعدين هو
0: إذا أنت عم تقولي أن هناك استدراك للتعيين بأنه يفتح حالات حوار اليوم هذا المجلس؟
2: تماما، يعني هو يأخذ شرعيته من الناس مباشرة، من أنه هو يحقق مطالب الناس، يعبر عن آراء الناس، بيأخذ شرعية بهالحالة المجلس.
0: جميل. دكتور فضل، بهيك حالة شو الوظيفة الأساسية برأيك لمجلس الشعب؟ هل يعبر عن تطلعات الناس؟ هل يمثل الناس؟ هل يدير المرحلة الانتقالية؟ شلون بتتشكل؟ هل هناك إعاقة من تشكيل مثل هذا التشكيل؟ يعني هل هو تحدي هذا التشكيل، ولا هيك الأمور طبيعة الحال بالمراحل الانتقالية؟
1: لا طبعا، هو من أصعب الشغلات أنه تشكيفة تشكل مجلس شعب بمرحلة انتقالية، ما له سهل أبدا، ولكن يعني كان بالإمكان أن يكون أفضل من ذلك بكثير. طبعا متعذر الانتخاب المباشر، ولكن كان بالإمكان، ونحن طالعنا تقرير في حزيران قبل تشكيل المجلس، وأنا بعته للجنة اللي الأساسية أنه كيف الأدبيات بتقول أنه كيف تشكل مجلس أكثر توازناً، يعني بيكون في لجان انتخابية مستقلة، مشاركة قضائية وأعيان، معايير شفافة للاختيار للاستبعاد، يكون في رقابة مستقلة، يعني في كتير شغلات ما بدنا نحكي كتير فيها، حكينا عنها كثير الفترة الماضية، ولكن كيف هلأ هذا المجلس الانتقالي، وهي بدنا نأكد عليها، كيف بده يكسب شرعيته؟ لأنه شرعيته أبداً هي مو من طريق تشكيله، وهذا لازم أهم شيء أول شيء يفهموه الأعضاء أولاً، وإنما شرعيته بتجي من خلال استقلاليته، حفاظه على استقلاليته، من خلال شفافيته، من خلال شموليته، من خلال أدائه، هون هو بيكسب الشرعية. هلأ شو موقعه ضمن هذا الهيكل الانتقالي للسلطة؟ هلأ طبعا ماني مع القول إنه هو شكلي، لا، بالحقيقة هو عنده صلاحيات قانونية حقيقية، هو مانو مجرد هيئة استشارية، وأنا ماني مع تسمية مجلس شعب لأنه مانو تمثيلي، ولكن ممكن مجلس تشريعي، ولكن هو موقعه بيندرج ضمن بنية رئاسية. هاي البنية الرئاسية نحن بسوريا نتيجة الإعلان الدستوري فيها نوع من المركزية، لأنه المركزية لصالح السلطة التنفيذية، لأنه الإعلان الدستوري هون عطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، عن طريق شفت كيف يعني السلطة التنفيذية هي تقريبا شكلت المجلس التشريعي، وأيضا بالسلطة القضائية عبر المحكمة الدستورية العليا، وعبر أيضا مجلس القضاء الأعلى، فهناك يعني تركيز مفرط خلينا نقول بالسلطة التنفيذية لدينا، يعني هذا مهم أيضا، لأنه كمان في شغلة مهم نقولها، أنه النظام الرئاسي هو ما بيتعارض مع الديمقراطية، بس بده مؤسسات مستقلة.
0: أستاذ فضل، لكن بالمراحل الانتقالية يعني جنوب أفريقيا تركت البرلمان الفصل العنصري هو اللي كمل شغل، لأنه قضية صعبة أنك تعمل عملية انتخابية، وبالتالي أحسن من هيك انتخابات. في ناس بتقول أنه ما صعب، شلون بدك تسويها ببلد ممزق، الدولة غير مسيطرة على كامل الأراضي، كوارث الوثائق، شلون فيك تعمله أحسن من هيك؟
1: صحيح، أنا ما قلت إنه يعني ما في طبعاً انتخاب مباشر مستحيل، ولكن كان في تعمل شغلات إلنا فيها، يعني اللجان الانتخابية.
0: أنا آسف للمقاطعة مرة أخرى، بتعتقد إنه بتلك الفترة كان ممكن إنه نعمل؟
1: نعم. يكون أحسن منه. كان ممكن، لأنه كمان جنوب أفريقيا عم ترجع أنت كتير سنوات لورا، يعني الخبرات والأدبيات تطورت. فبهذيك المرحلة إيه، بس جنوب أفريقيا علمتنا شغلات، إجت تجارب أخرى بعدها، أوروبا الشرقية كمان علمتنا شغلات، فنحن هلأ لما وصلنا على سوريا بال 2024 بدنا نشوف نحن وين صارت أدبيات العدالة الانتقالية، وين صارت، يعني تغير بعشر سنين ماضية.
0: رح أرجع عندك، بس خليني أوجه السؤال لمن شارك بوضع هذا النص. أنتوا استعجلتوا شيء؟ يعني هل كان بإمكانكم وضع نص بالإعلان الدستوري يحقق تمثيل أفضل أو فاعلية أكثر أو شفافية أكثر باختيار مجلس الشعب؟ استعجلتوا شوي؟ هل كنتوا تحت ضغط؟ شو اللي صار لحتى اخترتوا هذا الشكل؟
3: رحنا بصراحة، رح أكون صريح، أنا كنت من أنصار التعيين. لماذا؟ لأنه في المراحل الانتقالية حقيقة ليس المطلوب من مجلس الشعب، إذا كنا نتكلم عن ثلاث وظائف رئيسية، التمثيل، الكفاءة، والمبادرة التشريعية، والرقابة. الهدف الأساسي والوظيفة الأساسية التي يفترض أن ينهض بها المجلس في هذه المرحلة هو الكفاءة. نحن نريد مجلس شعب فعال أكثر من أنه يكون تمثيلي، فضلا عن أنه نحن حقيقة في المرحلة الانتقالية غير قادرين على تحقيق مجلس تمثيلي. كان الحديث في البداية عم نتكلم عن 70 إلى 100 عضو، رفعنا الآن ل210. لما نوصل عدد أعضاء مجلس الشعب ل1000 شخص لن يتحقق التمثيل المطلوب. سيأتي أشخاص حتى اليوم موجودين معنا الآن يقول لك الآن الأخت حدثت أنه نحن اليوم مثلا ما في عندنا نساء من ذوي الهمم موجودة ضمن عندنا. إذا بدي قيس على هذا المقياس، أنا في عندي آلاف الشرائح داخل المجتمع السوري كلها تطالب بالتمثيل. فأنا باعتقادي أنه الوظيفة الأساسية التي يجب التركيز عليها أننا نريد مجلس شعب فعال. أنا حقيقة يعني أربى أو أستغرب أنه كيف نقارن ما بين مجلس شعب على زمن نظام الأسد البائد ومجلس الشعب الآن. نحن من خلال معرفتنا ببعض الشخصيات التي وصلت إلى المجلس الآن، هم يمتلكون الكفاءة، هم يمتلكون الغيرة، هم يمتلكون الحرص على إنجاح المؤسسة التشريعية. هذا ما نريده، بينما نحن نعلم سابقا أنه كل الذين كانوا يعينوا بين قوسين في مجلس التصفيق تبع بشار الأسد هم كانوا خادمين لبشار الأسد وليس للسلطة التشريعية. هم ما كان هدفهم السلطة التشريعية بحد ذاتها.
0: أنت كنت مع التعيين، ليش ما رحتوا على التعيين كامل؟
3: أعضاء اللجنة صار في تصويت داخل أعضاء اللجنة وارتأوا، يعني الغالبية ارتأوا. بالأخير هذا الإعلان الدستوري هو ليس أحمد قربي فقط، وإنما هم مجموعة أعضاء. كان في تصويت بيناتنا أنه لا نذهب باتجاه آلية هجينة تحقق إلى حد ما شرعية مقبولة. كيف سأذهب إلى انتخابات وأنا ليس عندي قانون للعزل السياسي؟ يمكن أن تعيد شبكات النظام وشبكات الفلول إعادة إنتاج نفسها وتدخل من الشباك كما يقال بالنسبة للمؤسسة التشريعية. فأنا باعتقادي أنه الآن نحن يجب أن نركز الهدف الأساسي اليوم. أنا باعتقادي أنه في عندي هدفين أساسيين يجب أن يركز عليهم مجلس الشعب. القضية الأولى هي الكفاءة، القضية الثانية هي الشفافية، بمعنى تغيير الصورة النمطية التي كرسها نظام أو مجلس التصفيق الذي كان على زمن نظام الأسد البائد من خلال الشفافية والتواصل مع الجمهور. هذا هو الهدف الأساسي.
0: أنت وحضرتك والأستاذ عروب عم تأكدوا، أو كمان الدكتور فضل عم تأكدوا على قصة التواصل مع الله. بس نحن مو أول مرة بنمرق ببرلمان حرج، ولو أنه هذا قد يكون الأكثر حراج بالتاريخ. بس خلينا نروح عند الزميلة هبة ونشوف شلون تطورت المؤسسة البرلمانية بسوريا من 1920، وشو بيخلي هالمجلس الحالي محطة مختلفة جدا بهالتاريخ. خليكم معنا.
4: مجلس الشعب السوري بين إثر التاريخ واستحقاقات المرحلة. يستعد مجلس الشعب السوري لعقد أولى جلساته، أول مجلس بعد سقوط النظام المخلوع وأول سلطة تنفيذية في ظل النظام السياسي الجديد. لكن ما الذي يجعل هذا المجلس مختلفاً عن كل المجالس التي سبقته؟ بدأت التجربة البرلمانية السورية مع المؤتمر السوري العام عام 1919، ومن داخله أعلن استقلال سوريا عام 1920 لتبدأ أول تجربة للتمثيل النيابي في البلاد. مع دستور عام 1930 تأسس مجلس النواب لتبدأ الحياة البرلمانية الحديثة رغم ظروف الانتداب الفرنسي. في 29 من أيار عام 1945 تعرض مبنى البرلمان للقصف من القوات الفرنسية بعدما رفضت الحامية السورية إنزال العلم الوطني، وأصبح ذلك اليوم أحد أبرز رموز معركة الاستقلال. بعد الاستقلال شهدت سوريا حياة برلمانية تعددية قبل أن تعطلها الانقلابات العسكرية، ومع دستور 1971 تأسس مجلس الشعب واستمر لعقود ضمن نظام هيمنت فيه السلطة التنفيذية على الحياة السياسية، بينما بقي الدور التشريعي والرقابي للمجلس شكلياً. بعد سقوط النظام حل مجلس الشعب وبدأت مرحلة سياسية مختلفة ليولد أول مجلس شعب في سوريا الجديدة وفق الإعلان الدستوري الانتقالي. اليوم لا يقتصر التغيير على أسماء الأعضاء ولا على تبدل المرحلة السياسية، فهذا المجلس هو الأول في تاريخ سوريا الذي يعمل ضمن نظام رئاسي. فما الذي يختلف عندما يصبح النظام رئاسياً؟ في الأنظمة الرئاسية لا يشكل البرلمان الحكومة ولا يمنحها الثقة أو يسحبها منها، فالسلطة التنفيذية تستمد شرعيتها مباشرة من رئيس الجمهورية لا من البرلمان. في المقابل يبقى البرلمان صاحب الاختصاص في التشريع وإقرار الموازنة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ضمن الصلاحيات التي يحددها الدستور. تفرض المرحلة الانتقالية على المجلس مهمات تتجاوز العمل التشريعي التقليدي، فهو مطالب بإقرار حزمة من التشريعات المفصلية في مقدمتها قوانين العدالة الانتقالية وقانون شؤون المفقودين والإدارة المحلية والاستثمار وغيرها من القوانين المرتبطة بإعادة بناء الدولة. على امتداد أكثر من قرن عرفت سوريا برلمانات متعددة، لكن المجلس الحالي يدخل التاريخ من باب مختلف، فكيف ستتوازن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل يستعيد البرلمان دوره التشريعي الفعلي أم يبقى أثره محدوداً كما كان لعقود؟
0: شكراً العزيزة هبة. حقيقةً قد يكون يعني هناك من يقول إن هذا المجلس هو الأخطر في تاريخ سوريا، نظام رئاسي لأول مرة في سوريا. سوريا عرفت نظام برلماني، عرفت بالخمسينات عرفت نظام شبه رئاسي، لكن لم تعرف يوما ما النظام الرئاسي. مرحلة انتقالية بعد حرب شعواء وصعبة جدا على البلد، بلد ممزق. اليوم المطلوب هائل من هذا المجلس. خليني أروح لعندك أستاذ عروب. الدكتور أحمد قال إنه هذا المجلس يمتلك من الكفاءات. أولاً بتوافقي؟ اثنين، هل تعتقدي إنه هذا المجلس يعكس توازنات المجتمع السوري؟
2: تمام. للوهلة الأولى، هلا نحن إذا شفنا طريقة الانتخاب بين قوسين التي حصلت،
0: طبعاً هو كمان اعترض على قصة إنه أنت شبهتي هذا المجلس بمجلس الأسد أو هيك.
2: نحن عم نحاول نوصل لقرنة أفضل من القبل، فنحن إيش بدنا نقارن؟
0: أوكي.
2: ما هيك انت ما اذا ما شفت ضده يعرفه من حسنه ضده، بالتالي انت بدك تشوف السيء لحتى توصل لقرنة افضل. نرجع لفكره المجلس. هلا نحن بنعرف انه هذا المجلس اذا نحن بدنا اياه انه هو يقوم بواجبه، جزء اساسي من العمليه اللي بده يساويها انه هو يقدر نرجع لل 1919. في 1919 كان عندنا المؤتمر السوري العام. المؤتمر السوري العام في ذاك الحين وضع الأسس الدستورية الشاملة لملاحق وما لحقه كله من الدساتير. يمكن واحدة من مهمات مجلس الشعب الحالي إذا هو شو بيقولوا يعني عنده نظرة مستقبلية للأمام، لأنه هو عنده 30 شهر هدول، واحدة من المهام الأساسية إنه هو يدفش باتجاه عقد مؤتمر سوري عام. هذا المؤتمر السوري العام يضع الأسس للدستور القادم.
0: بس سؤالي أستاذ عروب، هل يحفظ، هل يمثل توازنات المجتمع السوري؟ هل لديه الكفاءات؟
2: هو الإمكانية هلا هو بيشبه أكثر، هو يشبه مجلس أعيان، يشبه مجلس شيوخ، يشبه مجلس شورى، لكنه هو لا يشبه مجلس الشعب بمنطق التعيين تبعه. لأنه إذا نحن بدنا نعمل مجلس شعب، يمكن نحن لازم أصلاً نغير الرسمة النهائية السابقة، نعمل نظام بالمعنى بمعنى نظام شامل نسبي، يعني سوريا دائرة واحدة التنافس فيها بيصير على أساس برامج سياسية وليس على أساس الأشخاص. سابقاً كنا يعني بحط صورته الواحد، من صورته أكبر، من صورته أحلى إلى آخره. أنا ما بيهمني الشكل تبع الأشخاص، بيهمني البرامج السياسية اللي بدهم يقدموها، يعني الناس بالآخر.
0: هذا بيزبط بمرحلة انتقالية؟
2: هذا الحكي ممكن. هلأ نحن من خلال بس تعمل أنت مؤتمر عام، بتعمل دستور مباشرة تنتقل إلى انتخابات بسوريا دائرة نسبية.
0: بس نحن عم نحكي عن الحالي، هل الحالي يمكن أن يمثل هذا الأمر؟ مستحيل.
2: لا، نحن عم نقول بس واحدة من مهمات المجلس الحالي إنه هي تدفش بهذا الاتجاه. إذا قدر يقوم بهذه المهمة بيكون عمل كتير عمل مهم للسوريين، بمعنى إنه يحول العمل من تنافس أشخاص بكفاءات إلى برامج سياسية.
0: بس ما أنت قلت مجلس أعيان. بالمناسبة 1919 كمان كان شوي فيه بيشبه مجلس الأعيان. هل مجلس الأعيان بكلمة واحدة بجملة واحدة فقط، هل مجلس الأعيان الحالي اللي أنت سميه مجلس الأعيان، هذا المجلس التشريعي يعكس توازنات المجتمع السوري ولا لا؟
2: لا، هلأ لا يعكسها أكيد، لأنه هو أنت عندك في جزء كبير من الشعب اللي هو 90% من الشعب ما الممثلين، أنت ممثل النخب فقط.
0: طيب أستاذ فضل، دكتور فضل، ما بعرف قديش الناس يعني عرفانة أنه نحن عم نتحدث اليوم عن تعديلات قانونية تتراوح ما بين 1000 و1400 قانون. يعني أنا اليوم عملت حسبة صغيرة، إذا كل عضو من أعضاء مجلس الشعب بده يحكي 5 دقائق بكل قانون بس، فنحن بحاجة 3 سنوات ما يعطلوا فيها ولا يوم لحتى يخلصوا هاي القوانين. اليوم هل هذا المجلس قادر على هذا العمل؟ هل لديه ما يكفي من الـ الـ الـ الـ الكفاءة؟ ثم كيف يمكن أن تنتج هذه التشريعات بصيغة قوانين الشعب وليس قوانين السلطة؟ كيف يمكن تفادي هذه المسألة؟
1: يعني هذا طبعا سؤال مهم جدا، وهذا دائما هي احد العوائق بالمراحل الانتقاليه، انه لانه يعني ممكن كثره التشريعات مثل ما تفضل الدكتور هي ممكن تخفي ضعف الصياغه وتناقض، وممكن هذا يؤدي انه هيمنه السلطه التنفيذيه. لهيك فهو عنده اولويات. شو اولوياته؟ انا بختلف مع كثيرين، يعني سمعت كثير وكتابات عن الاولويات. لا، اول اولويه هي اعتماد نظام داخلي. هذا ما حدا، نحن عم نشوف كثير شغلات فورا هذا عم نطفها. اهم شغله المجلس بيحط نظامه الداخلي، ما بعرف اصلا هنا كيف هلا بينتخبوا رئاسه قبل نظام داخلي، يعني ما النظام الداخلي بعدين بصير في الانتخابات. فانا عم اشوف، ما عم اشوف هيئات، ما عم اشوف انظمه داخليه بمختلف الهيئات اللي عم تشكل. بدي نحط هون هذا هو دستور المجلس، هو بناء عليه بيتحرك ويكون في نقاط اساسيه. يعني انا رح احكي عن الاولويات، بس هي اهم اولويه. يعني تكون في بيحط بأنه الجلسات العلنية هي الأصل، بيحط نشر مسبق للمشروعات القوانين، بيحط توزيع عادل للجان، بيحط أنه في توظيف شفاف لموظفي المجلس، بينشئ آليات لتقديم التماسات. الأولوية الثانية هي مراجعة منهجية التشريعات الموروثة، لأنه مثل إعلان الدستوري بمادة 51 قالت استمرار التشريعات القائمة. هي أهم أولويات المجلس، بمعنى أنه هون شو القوانين اللي بدها تضل قائمة، شو اللي بده يلتغى فوريا، شو اللي بده يستبدل بشكل شامل، شو المراسيم التنفيذية اللي اتخذت واللي السيد الرئيس أصدرها، وشو هو اللي بده تستمر، شو اللي بده يتعدل عليها. الأولوية الثالثة هي الحرية والمحاكمة العادلة وحقوق المواطنين، لأنه سوريا عانت من إرث ثقيل من الانتهاكات بهذا الموضوع، الاختفاء القسري، الاعتقال، شو الأسس القانونية للاعتقال، تفتيش المستقل، السجون، المنشآت الأمنية. الأولوية الرابعة هون بيجي العدالة الانتقالية. العالم كله عم تحطها أولوية واحد، أنا مع يعني العدالة الانتقالية، ولكن أنت بدك تبني قبلها شغلات حتى توصل لهون. شو بدها تعمل بالعدالة الانتقالية؟ هون بده يحط فيه، لأنه تأسست هيئتين، فهو يحط الهيئتين على أساس التشريعي وينظم صلاحياتها. وهون بينظم القانون الشامل اللي بيضم بقى كشف الحقيقة، المسائلة الجنائية،
0: بصراحة دكتور فضل،
1: والتعويضات. بيحط كمان كيف يتعاون مع الآليات الدولية، لأنه هون عم نشوف نحن قسم كبير عم يحكي إنه موضوع السيادة، وهذا لازم يكون فيه تأطير له، لأنه عندنا آليات دولية.
0: دكتور فضل اسمح لي على المقاطعة، اللي حكيته كثير مهم، لكن بدي أسألك سؤال وجواب سريع مشان أروح للحضور الكريم. هذا اللي حكيته أنت، يعني هذا اللي حكيته أنت، ممكن يعني نحن متخيلين قديشه كبير، قديشه ضخم، شلون بدهم يلحقوا؟
1: صح كبير وضخم، ولكن نحن نحط أولويات. تمام، يعني رح خلص بس الأولويات. الأولوية الخامسة من وجهة نظري هي الإدارة العامة، الحوكمة، بناء الدولة بمعنى التدقيق المستقل، تضارب المصالح، شفافية التعيينات العامة. الأولوية السادسة هي التشريعات الاقتصادية والاستثمارية. هل هي هي الأولويات الأساسية؟ هل كيف بدهم يلحقوا؟ الأعضاء، قسم كبير من الأعضاء، يعني بحسن نقول إنه هو ما بيعرف شو مهمة عضو مجلس الشعب. مجلس الشعب الأعضاء اللي فيه بيكونوا أو بالبرلمانات بيكون، لأنه هدول بيكونوا إما من الأحزاب أو كذا، فبيكون عندهم كفاءات عالية جدا، فبيكون هو مهيأ وعنده سرعة بالتصدي لهيك أمور. هلأ نحن بسوريا أنا لا أعتقد أنه رح يحقق كل هاي، ولكن خلينا نشوف نحن كيف نراقب، ولا كمان نقدم أنه التصور العام للمجتمع أنه هذا هو الأولويات، ومجلس الشعب هيك المفروض أنه يشتغل. هلأ شو بيشتغل على أرض الواقع؟ ما بنعرف، خلينا نشوف. إن شاء الله بنأمل إنه يعني بتمنى لهم التوفيق، قسم كبير منهم مثل ما حكى صديقي الدكتور أحمد. طيب، هني أصدقاء وأبناء الثورة، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، مهمة صعبة.
0: شكرا، خليني أسمع تفضل بعدين أستاذ.
5: يعطيكم العافية، يمنى يازجي، إعلامية. سؤالي للدكتور أحمد، بما أنه كنا شعب مغيب سياسيا، حتى مثل ما تفضل كمان أستاذ فضل، إنه حتى مهمات مجلس الشعب نحن ما بنعرفها. طيب مجلس الشعب حاليا هل هو قادر يتواصل تواصل فعال مع الشعب ليعرف هو شو بده الشعب تماما؟ برأيك الكفاءة تتناسب طردا مع الفعالية؟
0: وكمان لاحظ الدكتور فضل قال انه في اعضاء مجلس الشعب وعلى يعني عهدته انه ما بيعرفوا اساسا شو مهم مجلس الشعب، شو رأيك؟
3: انا بعتقد انه اعضاء مجلس الشعب خلال الفترة الماضية الكثير منهم بصراحة عمل على بناء قدراته، تبع كثير من الادوات التدريبية، لانه هن بالفعل عندهم شعور وإحساس بالمسؤولية أنه هن أمام مهمة كبيرة. أشرت لنقطة مهمة جداً، أنه نحن اليوم يا جماعة عنا الجانب التشريعي سابقاً في ظل النظام شبه الرئاسي، كان في عنا نسبة 60% أو 70% من الجانب التشريعي يغطى بمراسيم تشريعية.
0: نعم من الرئيس. 30-40%
3: بالضبط 30-40% مجلس الشعب، بينما الآن نحن اليوم العمل التشريعي كاملا ملقى على عاتق السلطة التشريعية، على عاتق مجلس الشعب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالتواصل مع الجمهور، حقيقة هذا الأمر من خلال النظام الداخلي مثل ما أشار زميل فضل. يعني نحن اليوم بصراحة أحد أهم الأدوات اللي يفترض يتم تكريسها ضمن النظام الداخلي هو تعزيز قنوات التواصل ما بين عضو مجلس الشعب وما بين الحاضنين. لذلك في قسم كبير من الآن من أعضاء مجلس الشعب أبقى على تواصل مع الهيئات الناخبة، بدأ بأنه يفعل
0: ما بكفي بس خليني أسمع، ما بكفي الهيئات الناخبة، لازم تواصل مع الناس كلها. تمام تفضل أستاذ
6: زهير عبد العال. قطاع المقاولات في سوريا، الحقيقة أخطر شيء سمعته حضرتك اللي حكيته دكتور زيدون بما يتعلق بعلاقة المجلس الشعب الحالي مع إرث القانوني القديم للنظام البائد، آلية التعاطي معه. هون بدك توقف كتير وبدك يعني الحقيقة تشوف هل يمكن استجرار مجلس الشعب الحالي لكمين مواجهة مع المجتمع من خلال طرح القوانين. حضرتك حكيت 1400 قانون، أنا راح أحكي لك أخطر قانونين أو أخطر برسومين إذا وضعوا على الطاولة كفيلين بتفجير الاستقرار بسوريا. القانون رقم 111 لعام 1958 اللي هو التمديد الحكمي لعقود الإيجار، والمرسوم 160 لعام 1979 اللي هو قانون الاستملاك. هدول الملفين بمسوا حياة ملايين الأشخاص، في حال العبث فيهم وعدم التوازن والتعاطي العقلاني والحكيم والمحنك مع هدول الملفين، الحقيقة كفيلين بتفجير الاستقرار في سوريا. وشكرا.
0: شو رأيك أستاذ عروب؟
2: هلأ في يعني في حديث حول موضوع إغراق مجلس الشعب بموضوع القوانين والتشريعات. بعتقد يعني المهمة الرقابية للمجلس الشعبي أهم بكتير من المهمة التشريعية. بعتقد بالمرحلة الانتقالية في بعض القوانين الأساسية اللي لازم تصدر، بس ما مهمة مجلس الشعب بهي المرحلة الانتقالية إنه نحن نغرقه بكل التغييرات القانونية المطلوبة.
0: بس في قوانين استملاك ما في مجال الناس بيوت تدمرها.
2: لذلك عم نقول التغيير لهي القوانين بهي المرحلة ما له مفيد. في بعض القوانين الضرورية لازم تصير لها علاقة بالمرحلة الانتقالية. يعني مثلا نحن عم نشوف هلا نحن بحاجة لقانون يجرم الطائفية وخطاب الكراهية وإلى آخره لحتى يعمل لنا سلم واستقرار اجتماعي، هذا قانون أساسي. في قانون تاني لازم يكون ليحفظ لنا سلمنا الأهلي نحن والوطني، هو تجريم التطبيع مع إسرائيل، هذا جزء أساسي من القوانين المفروض تكون بهذه المرحلة. بعدين عندنا جهات تنفيذية، نحن بحاجة لقانون يعمل شفافية للجهات التنفيذية، يعني هاي الجهات من وين عم تجيب مصادر تمويلها، كيف عم تصرفها إلى آخره، بما فيها القضايا الخدمية. يعني أنا هلا لازم أعرف قديش بيكلف أنا هلا الكهرباء والخبز لحتى أنا أعرف حالي كمواطن أنا مغبون ولا لا، أنا بدي شفافية بهذا الاتجاه. بنفس الوقت السلطات التنفيذية عم تنفذ، عم تعمل عقود مع شركات أجنبية، أنا لازم أعرف هاي الشركات الأجنبية كيف عم تتم هاي العقود معها. بنفس الوقت أنا بحاجة لأنه يصدر بهاي المرحلة تمهيدا للمرحلة القادمة قانون أحزاب يضمن أنه هاي الأحزاب تكون مو على أساس لا طائفي ولا قومي ولا ديني، تكون على أساس برامج سياسية. هدول القوانين الأربعة هن أساسية للمرحلة الانتقالية. أنا ما بدي أغرق بقوانين يمكن أنه هي تكون مهمة مرحلة لاحقة وأغرق فيها لصالح أني أنا بدي مرحلة انتقالية من رأى.
0: شكراً أستاذ عروب. قبل على بريك بس حابب أقول للسادة المشاهدين بالله خلينا نشوف. الأستاذ حكى عن قوانين في غاية الأهمية عمرها 40 و60 70 سنة هي مرتبطة بالاستملاك هاي مسألة خطيرة جدا. الدكتور فضل عدد 6 أولويات معقد كثير. الأستاذة حكت عن قضايا في غاية الأهمية، بس لحتى أقول قديش معقدة مهمة مجلس الشعب الجديد، قديش هم بحاجة أنهم يشتغلوا ليل بنهار ليلحقوا كل هذا الكلام. خليكم معنا نشوفكم بعد الفاصل.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يبلغ الشارع رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب، ودمشق ترحب بطي صفحة سوداء تعود إلى عام 1979. اختتام أعمال القمة السادسة لحلف شمال الأطلس الناتو في أنقرة، والقادة يؤكدون التزامهم الراسخ بالدفاع الجماعي. الأمم المتحدة تقول إن 1,200,000 شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة في سوريا، وتحذر من تزايد الضغوط الإنسانية والخدمية. ضربات أمريكية إضافية ضد إيران، وترامب يقول إنها رد على قصف طهران للسفن.

إلى التفاصيل مشاهدينا. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الرئيس أحمد الشرع أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وكتب ترامب في رسالة إلى الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة على هامش قمة حلف الناتو بأنه وعد بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا. وأضاف ترامب في رسالته أن لديه شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعلها أعظم وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى، مؤكدا أنه أبلغ الكونغرس الذي سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما قبل أن يصبح القرار نافذا. هذا ورحبت سوريا ببدء إجراءات إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إنه ضمن توجيهات الرئيس الشرع أغلقت سوريا صفحة سوداء في تاريخها برفع التصنيف الذي فرض عليها بسبب سياسات النظام البائد عام 1979. وتوجه الشيباني بالشكر للولايات المتحدة والرئيس ترامب على هذا القرار، ولوزير الخارجية ماركو روبيو، وللسفير توم براك، ولكل من وقف إلى جانب سوريا. في حين أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع هذا التصنيف إلى جانب إنهاء العقوبات من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار وتشجيع التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعب السوري. أعلن وزير الخارجية الأمريكي بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وقال روبيو إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إرادته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وأضاف روبيو أن هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق العظمة، كما أشار إلى أن رفع العقوبات من شأنه فتح باب التجارة والاستثمار الدوليين ومنح سوريا فرصة للإعمار. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن ترامب أبلغ الرئيس أحمد الشرع بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا. هذا واختتمت في العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلس ناتو في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على دول الحلف لتحمل نصيبا أكبر من كلفة الدفاع المشترك وتحقيق توازن أوضح في تقاسم الأعباء بين الأعضاء. نتابع أبرز تصريحات القادة والمسؤولين المشاركين في المادة الآتية.

0: ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. شعبان، إذا قرار الرئيس دونالد ترامب برفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، متى سيصبح القرار نافذا رسميا؟ يعني إذا قلنا، ما هي مراحل التنفيذ؟
1: نعم دانيا، مساء الخير. القرار اتخذ، يعني الرئيس دونالد ترامب أصدر القرار وأخطر الكونغرس الأمريكي بهذا القرار. هذا يعني أن الكونغرس هناك فترة 45 يوما، هذا ما جرت عليه العادة أو العرف الدستوري لدى الكونغرس، أن يتم أن يقوم الرئيس باختيار الكونغرس قبل 45 يوما. طبعا خلال الرئيس حينما أرسل أو أبلغ الكونغرس بقراره هذا، قدم الشروحات والأسباب الموجبة لهذا القرار، أو بمعنى لماذا قرر إزالة اسم سوريا من تصنيف الذي يعتبرها دولة راعية للإرهاب. فعليا يعني هذا إجراء ربما يعتقد البعض أن الكونغرس يملك صلاحية أو قد يصوت على هذا القرار بالموافقة أو الرفض. يجب أن ننتبه إلى مسألة أن يعني تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لم يأتي بناء أو نتيجة قانون سنه الكونغرس وصوت عليه الكونغرس. التصنيف قامت به وزارة الخارجية الأمريكية عام 1979 التي تملك يعني هذه السلطة، وبنفس الوقت يعني عملية إلغاء هذا التصنيف يعود للرئيس فقط. الرئيس يمكنه، يعني كونه أعلى سلطة تنفيذية، يمكنه إلغاء مثل هذه القرارات. لذلك القرار من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوما من اليوم. نعم، إليك دانيا.
0: إذن شعبان، ما أهمية هذا القرار اليوم في هذا التوقيت بالنسبة لسوريا؟
1: هذا القرار بغاية الأهمية بصراحة. كل القوانين العقوبات التي أزيلت أو رفعت يعني لم تكن كافية وحدها لتشجيع المستثمرين والشركات بالقدوم إلى سوريا. كان هناك يعني تردد بصراحة، كان هناك قلق، لأن هذا القانون، قانون تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ما زال موجودا. و كما يعلم الجميع يعني استمرار مثل هذا القانون أو عدم صدور موقف أمريكي واضح من هذا القانون يعني يربك المستثمرين ويربك أيضا البنوك والمصارف الأجنبية. لكن هذا أهمية هذا القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، أنه يعطي الثقة للمستثمرين. المستثمر اليوم أو الشركات تستطيع الشعور بالثقة أن الأمور يعني لم يعد هناك ما يعيق الاستثمار، لم يعد هناك شيء يخيف أي شركة. وبنفس الوقت يسمح من الآن فصاعدا أو بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تستطيع كل المؤسسات المالية والبنوك حول العالم التعامل مع المصارف السورية. هذه مسألة بغاية الأهمية. قبل ذلك كان هناك مشكلة لها علاقة بالتحويلات المالية والمعاملات المالية. المسألة الأخرى أن بموجب تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب دانيا، كان يعني أشياء كثيرة يمنع على سوريا استيرادها من الولايات المتحدة، وخاصة يعني تقنيات تكنولوجية أو ذات استخدام مزدوج. وبنفس الوقت كان القانون يمنع دخول طائرات سورية الأراضي الأمريكية. كان هناك الكثير يعني بصراحة من الأشياء يعني التي لا تساعد إعادة عملية إعادة البناء في سوريا أو الاقتصاد السوري. اليوم يعني بدأت الأرضية ممهدة إنجاز التعبير. لكن بالمناسبة صحيح أن أغلب القوانين العقوبات ألغيت، لكن بقي هناك قانونين. القانون الأول هو قانون محاسبة سوريا، والقانون الثاني هو قانون مكافحة قانون انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. الأخبار الطيبة أن هذين القانونين، هناك مشروع يعني قانون لإلغاء هذين القانونين، وقد تم يعني لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد صوتت على إجازة هذا مشروع القانون، وبقي فقط أن يصوت عليه مجلس النواب ثم ينتقل إلى مجلس الشيوخ. إذا ما حصل التصويت في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووقع الرئيس دونالد ترامب على ذلك، تصبح سوريا خالية تماما من أي نوع من العقوبات
0: لا طبعا،
1: الأمريكية، بمعنى
0: نعم
1: أنه لم يبقى أي شيء له علاقة بالعقوبات التي فرضت على سوريا
0: إذا
1: عبر يعني 4 أو 5 عقود منصرمة. نعم إليك
0: نعم
1: تفضل.
0: شعبان، إذا هذا التقارب اليوم بين دمشق وواشنطن كيف يقرأ اليوم في الأوساط السياسية الأمريكية؟ ما صداه؟
1: يعني بشكل واضح الجميع يتحدث يعني عن موضوع رؤية أمريكية جديدة للشرق الأوسط، وسوريا ركن أساسي في هذه الرؤية، الرؤية الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط الجديد. لذلك إذا ما لاحظنا في الآونة الأخيرة كان هناك زخما في يعني العلاقات الثنائية. اليوم على سبيل المثال في أنقرة الرئيس، أو يوم أمس الرئيس الشرع التقى مع 6 أعضاء بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين، 6 أعضاء مؤثرين جدا يشغلون مواقع بغاية الأهمية في الكونغرس، رؤساء لجان بالقوات المسلحة والعلاقات الخارجية واللجان القضائية وما إلى هنالك. بنفس الوقت لا ننسى أن رئيس جهاز الاستخبارات السوري زار منذ فترة نيويورك، مدينة نيويورك، والتقى برؤساء أجهزة يعني مكافحة الإرهاب من دول عدة، والتقى مع مسؤولين أمريكيين. كان هناك أيضا يعني مشاركة سورية رفيعة المستوى، مشاركة عسكرية في اجتماع في البحرين تحت رعاية قيادة القوات المركزية الأمريكية. في نفس الوقت هناك أحاديث دانية عن يعني أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور قريبا في الأيام المقبلة، سيزور واشنطن، وهناك احتمالية أو أحاديث عن توقيع اتفاقيات مع العراق. رئيس الوزراء العراقي سيكون هناك، وسيكون هناك اتفاقات برعاية أمريكية سورية عراقية ذات طابع اقتصادي وأمني وسياسي. هذا كله يدخل ضمن رؤية الرئيس دونالد ترامب الجديدة للشرق الأوسط وسوريا، كما ذكرنا لديها تشغل موقعا حساسا وهاما. لذلك هذا الانفتاح، هذا التطور المتسارع في العلاقات السورية الأمريكية، هذا التنسيق الأمني، التعاون الأمني، قرار الرئيس دونالد ترامب بإزالة تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب، إن دل على شيء يدل على أن يعني اليوم النظرة الأمريكية لسوريا باتت مختلفة جدا، وسوريا بالنسبة لصانع القرار في الولايات المتحدة بلد بغاية الأهمية، وخاصة بعد التطورات الأخيرة في مضيق هرمز والحرب بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق المضيق وإلى ما هنالك. يعني سوريا بدأت
0: نعم
1: تحتل
0: شعبان،
1: حيزا كبيرا في اهتمامات الساسة الأمريكية وصناع
0: شكرا
1: القرار. إليك
0: جزيلا
1: دائما.
0: لك على هذه المعلومات شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. وأكد قادة الناتو بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم الراسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وذلك في البيان الختامي الصادر عن قمتهم في أنقرة. وأوضح البيان أن الدول الأوروبية الأعضاء وكندا ستتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن الحلف، في حين أعلن الحلفاء عن صفقات لمشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، كما تعهد أعضاء الناتو بتقديم 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الالتزام بتقديم مستوى دعم مماثل على الأقل في عام 2027.

0: وفي السياق مشاهدينا، يواجه حلف الناتو مجموعة معقدة من التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تباين في الأولويات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وضغوط تقاسم الأعباء المالية ورفع الإنفاق الدفاعي، لا سيما فيما يتعلق في الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الأخيرة على إيران. المزيد في التقرير الآتي.
1: في لحظة فارقة من تاريخ التحالفات الدولية، يقف حلف الناتو على مفترق طرق وأمام تحد قد يهدد صمود أقدم تحالف عسكري في التاريخ. فالحلف لم يعد يواجه تهديداً واحداً أو أزمة محدودة، بل يجد نفسه محاصراً بتحديات أمنية وجيوسياسية واسعة ومتشابكة تهدد كيانه ذاته. ففي الوقت الذي يواجه فيه حلف الناتو تحديات تقليدية موروثة وهيكلية قديمة تفاقمت مع مرور الوقت، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبقى روسيا في صدارة التهديدات التقليدية على الجناح الشرقي للحلف، لا سيما مع تصاعد حدة المواجهة في الحرب على أوكرانيا، وهذا ما كشف عن نقص حاد في الذخائر والمعدات لدى الدول الأوروبية، مما استدعى عقوداً دفاعية بعشرات المليارات لتعويض النقص. شكلت الحرب التي اندلعت في 28 من شباط 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى الصدمة الكبرى التي هزت أركان حلف الناتو، حيث رفض قادته المشاركة المباشرة في الحملة العسكرية على إيران أو إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في مشهد كان فيه الموقف الأوروبي حذراً، وهو ما أظهر الفجوة المتسعة بين واشنطن والعواصم الأوروبية حول أولويات الأمن. وتبع هذا التطور غير المسبوق تصاعد التهديدات الأمريكية بالخروج من الحلف، وكان ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية في نيسان 2026 أنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو في حال تقاعس الحلفاء عن تأمين مضيق هرمز.
2: From NATO allies. That was NATO 1.0.
0: استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره الأردني مازن عبد الله هلال الفرايا، وذلك في العاصمة دمشق. وبحث اللقاء بحسب وزارة الداخلية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين بما يخدم الجانبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغلي قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين، حيث أطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة. يأتي هذا التوغل ضمن سياق تحركات إسرائيلية متكررة داخل المنطقة الحدودية جنوبي سوريا، بالتزامن مع استمرار الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل في محافظة درعا، وسط تأكيدات دولية بأن هذه التحركات تمثل انتهاكا واضحا للسيادة السورية. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين لبنانيين في طريقهم إلى أداء مناسك العمرة على أوتوستراد دمشق درعا، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. بدورها أوضحت مديرية إدارة الطوارئ والكوارث في محافظة درعا بأن الحادث نجم عن انحراف الحافلة عن مسارها وانقلابها بالقرب من جسر بلدة خربة غزالة، مسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين الضحايا ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا الجديدة، استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025 في خطوة لاستكمال بناء الهياكل الدستورية والقانونية للبلاد.
3: وبالأخص هناك فرص.
4: هي خطوة دستورية جديدة في محطات المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية. ونص المرسوم رقم 149 من العام الجاري على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة، إلى جانب ستة أعضاء آخرين من القضاة المستشارين والأكاديميين والقانونيين. وبموجب المرسوم تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب. ويكتسب هذا التشكيل أهمية خاصة كونه يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة السلطات وتحديد صلاحياتها، كما وتحظى المحكمة بأهمية في الأوساط القانونية لكونها الجهة العليا المعنية بالنظر في دستورية التشريعات والضمان التفسيري للنصوص الدستورية عند وجود أي خلاف أو التباس في تطبيقها، مما يجعلها مرجعية لضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء المرسوم استناداً إلى المادة 47 من الإعلان الدستوري الصادر في آذار عام 2025، التي نصت على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة دستورية عليا جديدة تتألف من 7 أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون. تضع هذه التطورات السياسية والدستورية المتسارعة المؤسسات الجديدة أمام اختبار عملي مزدوج، حيث تترقب الأوساط السياسية تحديد الموعد الجديد لانعقاد مجلس الشعب وأداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، بالتوازي مع بدء المحكمة الدستورية العليا لممارسة مهامها الرقابية على التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري، في خطوة يراها مراقبون حاسمة لترسيخ الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

0: أشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في سوريا منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا إلى أن نحو 1,200,000 شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات عاجلة في ظل تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية. وأوضح الصندوق في تقريره أن تجدد الأعمال العدائية في حلب وشمال شرقي سوريا إلى جانب الفيضانات على امتداد نهر الفرات أسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، في حين تحتاج أكثر من 200 امرأة في سن الإنجاب إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة. أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة ستبدأ بالأيام القادمة ببناء منفذ جديد على الحدود الأردنية بديلاً عن مركز جمرك درعا القديم.
1: قدمنا اليوم إلى مدينة درعا وبصحبة السيد المحافظ توجهنا إلى مركز جمرك درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ إن شاء الله تعالى خطوات فعلية خلال الأيام القادمة بغية بناء منفذ جديد على الحدود الأردنية مباشرة بديل عن مركز درعا القديم. إن شاء الله تعالى سنبدأ بشراء الأراضي من أصحابها خلال الأيام القادمة، وبعدها بفترة إن شاء الله ستبدأ مديرية المنشآت الصيانة لدينا بوضع الخطط الفعلية الهندسية لبغية إقامة بناء منفذ حدودي جديد متكامل سيخدم أهل المنطقة وأهل المحافظة عموما إن شاء الله تعالى.
0: يشتكي أهالي ريف القنيطرة الجنوبي من غياب المراكز الصحية وسيارات الإسعاف، في حين يبعد أقرب مشفى نحو 40 كيلومتراً، ما يزيد صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية وسط مطالبات بتحسين الخدمات الطبية في المنطقة بشكل عاجل.
2: يعاني أهالي ريف القنيطرة الجنوبي من واقع صحي متردد في ظل نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية وغياب أي نقطة إسعافية، ما يزيد من معاناتهم في الحصول على الرعاية الصحية.
3: ولا مركز صحي، وهي المشفى دشنوه 2005، منذ 20 عاما لم يهيأ ولم يعد تأهيله. لذلك المشفى إذا هيأ المشفى يخدم حوالي من 50 كيلومتر القطاع الجنوبي كاملة.
2: ويؤكد سكان المنطقة أن أقرب مشفى يبعد نحو 40 كيلومترا، ما يجعل الوصول إلى الرعاية الطبية تحديا كبيرا، خاصة في الحالات الإسعافية والطارئة التي تتطلب تدخلا سريعا. وتزداد صعوبة الواقع الصحي مع غياب سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى والجرحى، ما يجبر الأهالي على استخدام وسائل نقل خاصة وغير مهيئة، الأمر الذي قد يعرض حياة المصابين للخطر ويحملهم أعباء مالية إضافية.
4: هو لا يوجد نقطة طبية ولا إسعاف، يعني المريض بيمرض هون بدنا ناخذ إسعاف مثلا على نواة أو خان أرنبة مسافة 40 كيلومتر، ويمكن يوصل يمكن يوصل إذا كان في حالة طارئة مثلا قلب أو شغلة أو شيء أو احتشاء عضلة ممكن ما يوصل معنا. فأنا أفتقر لنقطة طبية هون المنطقة، نعاني منها كثير المسألة هاي. يعني والله بدنا من الخان تقريبا شي 500,000، هي إذا قبل عناوة تقريبا شي 300,000، هي بنهار بالليل ما حد يروح معك.
2: ويطالب أهالي ريف القنيطرة الجنوبي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية من خلال إنشاء نقطة إسعافية مجهزة على مدار الساعة وتأمين الكوادر الطبية اللازمة وسيارة إسعاف مجهزة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحد من معاناة آلاف السكان في المنطقة. في ريف القنيطرة الجنوبي لا تقتصر المعاناة على بعد المسافة، بل تمتد إلى غياب خدمات الإسعاف ونقص المراكز الطبية العاملة على مدار الساعة وسيارات الإسعاف، يجعل الوقت عاملاً حاسماً في إنقاذ الأرواح. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أعلنت مديرية صحة حمص إغلاقها 14 منشأة مخالفة بينها صيدليات ومراكز تجميل ضمن حملة رقابية مكثفة. وأوضحت المديرية أن دوريات الرقابة الدوائية نفذت جولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث شملت المخالفات 7 صيدليات لتخزينها وبيعها أدوية منتهية الصلاحية وغياب الصيدلي المسؤول، في حين تبين قيام 7 مراكز تجميل بتقديم خدمات طبية من دون ترخيص أصولي أو إشراف طبي مختص، بما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المراجعين ضمن خطة رقابية دورية للحد من التجاوزات التي تمس الصحة العامة. كثفت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إجراءات الوقاية من الحرائق في ريف اللاذقية عبر تعزيز انتشار فرق الإطفاء وتجهيز الآليات بالتزامن مع حملات توعية للمزارعين للحد من الخسائر وحماية الغابات.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحرائق، رفعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزيتها في ريف اللاذقية عبر تعزيز انتشار فرق الإطفاء وتجهيز الآليات وشق الطرق الحراجية، إلى جانب نشر نقاط مراقبة متقدمة في الغابات لمواجهة الحرائق.
6: ضمن خطط الاستجابة لحرائق الغابات والأراضي الزراعية لعام 2026، قمنا في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية بإعداد خطة متكاملة. تتضمن هذه الخطة وضع نقاط متقدمة وتجهيز مناهل مياه لتزويد سيارات الإطفاء وتجهيز منظومة إنذار مبكر لحرائق الغابات، وتتضمن هذه النقاط عمال موسميين وتعاقد مع سيارات وصهاريج من أبناء المنطقة، كما تم تعزيز دور التوعية المجتمعية للزوار والسياح في هذه المنطقة وتوعية المزارعين عن مخاطر حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
5: وتواكب هذه الإجراءات حملات توعية تدعو المزارعين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية، وفي مقدمتها تنظيف الأراضي الزراعية من الأعشاب اليابسة والامتناع عن إشعال النيران أو التخلص من المخلفات الزراعية بالحرق لما يشكله ذلك من خطر كبير على الغابات والممتلكات.
7: نحن عم نشتغل الأراضي الزراعية، يعني عم نخاف من قنابل، كمان في بخير ضيعة قنابل مليان، أهل الضيعة ما عم يستجيشوا على الضيعة، يعني بدها شق طرقات من جديد، بدها تعزيل، بدها تنظيف، المزارع كمان بينظف أرضه بيعزل أرضه، يعني ما بس حرايق حرام، جبال مضى جبال على مناطقنا، نحن هون منطقة سياحية، شو منطقة سياحية، شجرة ما شجرة هذا عم يجيب مناظر، الشجرة بيوم ما بيطلع عنا صفر.
5: وتؤكد الجهات المعنية أن نجاح خطة الوقاية لا يعتمد على الجهود الحكومية وحدها، بل يتطلب تعاوناً كاملاً من الأهالي والمزارعين والالتزام بالإجراءات الوقائية والإبلاغ الفوري عن أي حريق، بما يسهم في حماية الثروة الحراجية وتقليل الخسائر. في سباق مع حرارة الصيف، تتواصل الجهود لرفع الجاهزية وتعزيز إجراءات الوقاية للحد من الحرائق وحماية الغابات في ريف اللاذقية التي تشكل ثروة وطنية وبيئية. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: شهدت محافظة إدلب تسيير قافلة العودة الطوعية الثالثة للنازحين باتجاه بلدتي كفر سجنة واللطامنة في إطار حملة تهدف إلى تسهيل عودة العائلات من المخيمات إلى قراهم وبلداتهم. وشملت القافلة 76 عائلة من مخيمات منطقة الدانة وسرمدة، قدمت لهم مساعدات إغاثية عاجلة. مراسلنا رافق القافلة وأعد التقرير التالي.
8: على شاحنات محملة بما تبقى من سنوات النزوح، تستعد عائلات جديدة لمغادرة المخيمات والعودة إلى بلداتها في ريفي إدلب وحماة. القافلة الثالثة للعودة الطوعية جاءت برعاية محافظة إدلب وتنظيم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. تضم القافلة 76 عائلة، بينها 34 عائلة عائدة إلى كفر سجنة، 42 عائلة إلى اللطامنة.
9: تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها إلى جانب شركائها تدعم الحكومة في إنجاح عمليات العودة الطوعية من خلال المساندة اللوجستية منذ مغادرة العائلات للمخيمات وحتى وصولها إلى مناطق العودة، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لدعم هذه الأسر في استئناف حياتها من جديد.
8: بعد انطلاق القافلة تتجه الحكاية إلى الحاج محمد من كفر سجنة العائد إلى منزله بعد 13 عاماً من النزوح. رغم قلة الإمكانات يبدأ الحاج محمد رحلة جديدة داخل بيت يحتاج إلى ترميم وخدمات، لكنه بالنسبة إليه يبقى خطوة أولى نحو استعادة الحياة.
10: والله جينا لقينا بيتنا مهدم، عملنا شوية تربيصات على السريع، وإن شاء الله في المستقبل أن نحاول نرجع البيت إن شاء الله أفضل مكان.
11: والله أكلنا جوع وأكلنا قهر وأكلنا، والحمد لله شعورنا هلاق الحمد لله، ولو ما عندنا شيء الحمد لله رب العالمين مبسوطين.
8: بحسب الوعود الحكومية تتجه الجهود إلى توسيع حملات العودة قبل نهاية عام 2026 في محاولة لإنهاء واحدة من أطول مراحل النزوح في المنطقة. طويت صفحة النزوح لهذه العائلات بعد سنوات من المرارة، لكن ملف المخيمات يبقى الجرح الأكبر الذي ينتظر الحلول الجذرية. فهل تشهد الأشهر القادمة عودة بقية المهجرين إلى ديارهم؟ إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وافقت المحكمة الدستورية محكمة العسكرية عفوا في لبنان على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر بناء على تقرير طبي يشير إلى تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية. وأشار تقرير اللجنة الطبية إلى تدهور حاد ومخاوف من أزمة قلبية. وكان الفنان فضل شاكر قد تعرض قبل أيام قليلة لوعكة صحية طارئة داخل مكان توقيفه يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تبت المحكمة العسكرية بطلب إخلاء سبيله لأسباب إنسانية وصحية. نقلت صحيفة بيلد الألمانية أن حزب الشعب الأوروبي المحافظ الذي يشكل أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي يطالب بفرض مزيد من التجديدات والإصلاحات على نظام اللجوء الأوروبي المشترك. ووفق الصحيفة قدم الحزب وثيقة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين تدعوها إلى اتخاذ إجراءات تشريعية إضافية تتضمن مقترحات بإلغاء وضع الحماية الفرعية التي تمنع ترحيل الأشخاص الذين لا يعترف بهم كلاجئين لأنهم قد يواجهون فيها خطرا في بلدانهم، مستشهدة بوضع 381 ألف شخص في ألمانيا يتمتعون بهذا الوضع، إلى جانب رفض طالبي اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفق حالات معينة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان، مؤكدا العمل عن قرب مع نتنياهو. وأضاف ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس صديقا لنتنياهو، لكنه شدد على أن تركيا حليف للولايات المتحدة وعضو في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع نتنياهو من كثب وحققت الكثير معه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدراتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملة طهران مسؤولية ما وصفته بالعدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية. وقالت القيادة إن الضربات تنفذ بتوجيها من الرئيس ترامب. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الأهداف شملت رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، مشيرا إلى أن الضربات التي نفذت اليوم أوسع نطاقا من تلك التي شهدتها الأيام السابقة. هذا ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على الضربات على إيران قائلا إن هذا رد على قيام طهران بقصف السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. وكان ترامب قد أعلن أن مذكرة التفاهم المؤقتة مع إيران انتهت، ملوحا بضربات جديدة بعد ساعات من غارات أمريكية استهدفت أكثر من 80 موقعا إيرانيا، في تصعيد هز وقف إطلاق النار ودفع المواجهة حول مضيق هرمز إلى مرحلة أشد خطورة. للتعليق على هذه الأخبار ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي صبحي ناظم توفيق من إسطنبول. أهلا بك أستاذ صبحي. إذا بداية، ما طبيعة وحجم الضربات العسكرية أو الأمريكية على إيران؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا سداني على هذه الاستضافة، وتحياتي لكل المشاهدين ولقناتكم الكريمة. نعم، هذه طبعا يعني أضخم أو أكثر الضربات عددا منذ وقف إطلاق النار أو منذ التوقيع على مذكرة التفاهم ولحد يومنا هذا أو لحد هذه الساعة. نعم، يعني كانت الضربات الأمريكية بعدد حسب ما معلن 80 ضربة على أقصى جنوبي إيران أو أقصى جنوب غربي إيران، وقسم أو عدد من المواقع تلقت 10 ضربات في خلال 24 ساعة الأخيرة. طبعا هذه 80 ضربة عدا الضربات التي حدثت ليلة أمس وليس هذه الليلة. هذا معناه يعني بالتأكيد يعني أن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها والمشاورات أو المفاوضات التي جرت في سويسرا أو في غيرها هشة كثيرا، وهذا ما كان متوقعا وقد قلناه يعني، وخصوصا في قناتكم الكريمة، أن مذكرة التفاهم هذه هشة لأن هناك على الأقل 90 درجة فرق ما بين الطلبات أو الشروط الأمريكية وبين الطلبات وفلنقل أيضا الشروط الإيرانية. فإذا هناك زاوية فرعان أو ذراعان للزاوية لا يلتقيان مطلقا على هذا الأساس. كل هذا التوقف بالنسبة لوقف إطلاق النار يعني توقف كثيرا ولمدة على الأقل الأسبوع الأخير. كانت الملاحة في مضيق هرمز نوعا ما، أو خلنا نقول 90 إلى 95% حرة بعض الشيء، مع اشتراطات إيرانية أن تكون الملاحة أو تمخر السفن والناقلات ناقلات طبعا الشاحنات يعني النفط الخام من الجهتين، سواء من الخليج العربي إلى خليج عمان أو من خليج عمان إلى الخليج العربي. تشترط إيران أن تكون هذه السفن في خطوط معينة هي من رسمتها، وهذا ما لا يمكن قبوله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
0: إذن حسب ما تقول
1: ودول الخليج.
0: أستاذ صبحي أن
1: نعم.
0: الاتفاق مع إيران لم يعد مجدي أو ربما لم يعد يخدم المصالح الأمريكية.
1: بالتأكيد يعني، لأن إيران تشترط شروطها وتقول أن هذا المضيق مضيق تابع لي، وأنا أشترط على السفن التي تمر بالاتجاهين سواء من الشمال نحو الجنوب أو من الجنوب نحو الشمال، الخطوط أنا أرسمها، والمواقع التي تتوقف فيها السفن لغرض دفع الرسوم ومبالغ معينة إلى الجانب الإيراني، أي أن إيران تشترط أن تكون كل السفن خاضعة لشروطها، وهذا ما لا يمكن أن تتقبله الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الخليج. فلنركز على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن دول الخليج لا تحرك ساكنا رغم الضربات التي تلقتها سواء في حرب الأربعين أو 39 يوم أو في الأيام الأخيرة. كلما استهدفت إيران سفنا تابعة حقيقة أو تحركت من موانئ دول الخليج العربي التي تطل على الخليج العربي، فإنها قد استهدفت أو منعت أو حرمت من الملاحة
0: طيب
1: وأعيدت إلى موانئها وما إلى ذلك. نعم
0: أستاذ
1: تفضلي.
0: صبحي، ما هي خيارات الرد المتاحة اليوم أمام إيران؟
1: لا يعني إيران يعني بشكل مطلق هي جاهزة للرد، ليس الرد فقط وإنما هي التي تستبق بضرب القواعد الأمريكية حسب ادعائها وأهداف محددة اقتصادية ونفطية في دول الخليج العربي، في الدول المطلة على الخليج العربي بدءا من الكويت إلى المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وحتى الإمارات ونوعا ما عمان. فهي حقيقة جريئة في مثل هذه الأمور، وتعرف من أين، لا أقول تؤكل الكتف، ولكن من أين تضغط بإصبعها على الجرح
0: إذا
1: بالنسبة
0: برأيك
1: لدول الخليج.
0: هل ستلجأ إيران في هذه الحرب يعني ستخوض هذه الحرب عبر وكلائها أم أنها ستستهدف قواعد أمريكية مباشرة؟
1: الطرفين يعني طبعا الأسبقية الأولى بالنسبة لإيران استهداف أهداف محددة وواسعة حقيقة، واسعة العدد يعني كثيرة العدد وواسعة في منطقتها الجغرافية أو في مساحتها، إضافة إلى ربما توعز بعض الشيء يعني إلى حزب الله لفتح جبهة على لبنان من جهة، وربما توعز إلى ميليشياتها المقتدرة حقيقة والمجهزة تجهيزا جيدا في العراق. على الأقل هناك فصيلان أو ربما حتى 4 فصائل عراقية لا تتقبل لحد يومنا هذا أن تنخرط في القوات المسلحة العراقية وتتبع إيران وتجاهر بذلك، يعني تقول أنا أقلد الإمام الخامنئي سواء كان علي الخامنئي أو كان مجتبى الخامنئي. فأي إعاز يصدر من قبل القيادة الإيرانية بما فيها الحرس الثوري، ليس يعني ليس شرطا أن يكون المرشد الأعلى هو الذي يوعز، وإنما حتى قيادة الحرس الثوري خصوصا الإيرانية ربما تستطيع أو توعز إلى الميليشيات. قادة هذه الميليشيات أو الفصائل المسلحة كما تسمي نفسها، وهي خارجة بالمناسبة عن هيئة الحشد الشعبي، وإنما تقول أنا لا أسلم السلاح مطلقا إلا عندما يظهر الإمام المهدي عليه السلام وما إلى ذلك من هذه الاعتقادات. فهي جزء من الحرس الثوري وتفتخر
0: نعم
1: بذلك يعني
0: نعم شكرا لك، شكرا
1: نعم
0: لك الأستاذ صبحي ناظم توفيق محلل عسكري واستراتيجي، كنت معنا من اسطنبول.
1: يا مرحبا.
0: دانت الخارجية الإيرانية بشدة إلغاء الولايات المتحدة التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للبند العاشر من مذكرة التفاهم. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أنها ستتخذ كل إجراء تراه ضروريا لصون مصالحها وأمنها القومي، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت بنود المذكرة بشكل متكرر خلال الأيام العشرين الماضية، سواء بشكل مباشر أو عبر إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان. حذر الاتحاد الأوروبي من التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنه يقوض الجهود الرامية لإنهاء الحرب. ودانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والسفن في مضيق هرمز، معتبرة أنها تمثل انتكاسة للمسار الدبلوماسي الذي بدأ بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. ودعت كالاس جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تقويض فرص تثبيت الاتفاق أو توسيع رقعة الصراع. وجهت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بتجنب التحليق في أجواء كل من إيران والعراق ولبنان على خلفية تصاعد التوترات واحتمال وقوع المزيد من العمليات العسكرية. وأوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بأجواء إيران والعراق ولبنان ستظل سارية حتى نهاية شهر آب المقبل، كما أوضحت أنها سحبت نشرتها السابقة التي كانت تطلب كذلك من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق في المجالات الجوية للبحرين والكويت والأردن وقطر وعمان والإمارات والسعودية وإيران.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم

0: الحضارات عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.